0: ما حدث في هذا سببه متوقع جدا لانه الاليه الخماسيه ضعيفه وبدون انياب، هي بتعتمد على نهج المساعي الحميده، هي مثلا ما زي الرباعيه اللي عندها ادوات بتاع تاثير مباشر على الاطراف الفاعله اذا كانت مدنيه ولا عسكريه في السياق السوداني. وطبيعي جدا انه الانقسام السياسي يجد منصات يعبر فيها عن الخلاف اكثر مما يعبر فيها على نقاط الالتقاء وكذا. والتراجع بتاع دور الرباعية حيسبب أزمة للمدى القصير، لكن يمكن تلافيه بعودة الرباعية ذاتها لأنها تمارس نوع من التأثير والضغط على الأطراف المتحاربة بغرض إيقاف الحرب، وده بينعكس بصورة مباشرة على الأطراف السياسية الداعمة للأطراف العسكرية دي. ما لم يحصل العملية بتاعت الضغط دي فحتتحرك الأطراف السياسية المرتبطة بالأطراف العسكرية كواجهات بتعبر عن مطالب الأطراف العسكرية، واللي هي دي معلومة بالضرورة إنها هي الحرب تستمر. وإذا ما تم نقل المركز بتاع العملية السياسية دي من الأطراف العسكرية بصورة جادة، لأنه أثبت المسار بتاع الخماسية إنه ما عنده القدرة إنه يحول مركز العملية السياسية من مركز عسكري لمدني، وما موجودة إرادة حاليا من الأطراف السياسية المرتبطة بالأطراف العسكرية دي في إنها تخطي خطوة للأمام في اتجاه إنهاء الحرب. والأهم من ده إنه الأطراف المدنية ذاتها في حالة بتاع التشظي، يعني الجهود بتاعة بناء الجبهة المدنية الواسعة الوازنة اللي عندها القدرة إنها تعبي الشارع السوداني وتمارس ضغوط دبلوماسية معقولة تفضي لأنه يتم تسريع عملية إنهاء الحرب دي الآن ما موجودة. بنشوف في مراكز بتاع مراكز مدنية متعددة الانقسام المدني في أوجه، ما في وفق حاليا لأنه الناس يعني تعود لمنصة بتاعت مواجهة موحدة للحرب وإلاتها، وده بينعكس بالضرورة على الأطروحات الوساطة الموجودة الآن على الطاولات. إذا ما تم إنهاء الانقسام المدني بأسرع ما يمكن، لا يمكن الحديث عن إنهاء الانقسام السياسي ولا يمكن الحديث عن إنهاء الحرب. عشان كده ما حصل في أديس أبابا هو تحصيل حاصل، هو نتيجة متوقعة ويجب تفاديها بسرعة القصوى. وبالرغم من إنه البرلمان غير منخرط بصورة مباشرة في الترتيبات الحالية للعملية السياسية اللي بتقود الخماسية، تحديدا المسار اللي بيتعلق بالحوار السياسي، لكن نحن داعمين بصورة قوية للنهج بتاع الوساطة متعددة الأطراف دي، وعلى اتصال وثيق بمعظم أطراف الرباعية وكذلك الخماسية، وبنحثهم على أنه يجب إعادة بناء المسار بتاع السلام بصورة تضمن تحقيق هدنة في أسرع وقت ممكن وبدء ترتيبات الانتقال، وده يعني بالضرورة إنه يكون اليوم الأخير في الحرب ما بغير نتائج الحرب العبثية دي زي ما وصفوها أطرافها، وفي الآخر يقودنا لانتقال مدني ديمقراطي وتبدأ العملية بتاعت إعادة الإعمار. وده بيشوفوا أولوية قصوى في المرحلة دي، عشان كده نحن قاعدين ندعي بصورة مستمرة جدا لأنه يتم إحياء مسار الرباعية بصورة قوية، ويتم إحكام التنسيق ما بين الآلية الخماسية والرباعية عشان ما تبقى العملية بتاعت الوساطة دي ذات جزء من الآليات اللي بيستخدموها أطراف الحرب في إطالة مدى العمليات العسكرية.
1: شكرا لك الأستاذ منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السوداني على المشاركة في الحلقة، ومنها ننتقل إلى الأستاذة مريم حامد أحمد. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
2: نحن كمدنيين الواقفين ضد الحرب وكل دقائق القوى المدنية برضو وبتناهض على إنه يكون إنه الحرب بتقيف، إنه يكون استعادة المسار بتاع التحول المدني الديمقراطي، يعني شبه إنه مثلا يعني في اختلال بتاع صيغة بقى في بعض من أطراف الخماسية، أو بنحس إنه هو بلد يعني تحاول إنها تغرق العملية السياسية أو تغرق العملية المشاورات الماشية دي بأفراد هم بتبعوا للنظام السابق وهم مع حكم بتاع العسكر وطعمين للحرب يعني بطرف من الأطراف يعني، وتجيبهم تحت من بدلة بتاعت إنه هم مدنيين فدي حاجة ما مقبولة، لكن لسه في فرصة بالنسبة لي للخماسية إنها هي تحد من الطريق ده، وإنه فعلا تجيب المدنيين اللي هم مؤمنين بوقف الحرب وبالتحول المدني الديمقراطي عشان هم يكونوا جزء من العملية السياسية، وإن هي تسمع أكتر. يعني أنا بس بالنسبة لي برضو إنه هم لما أنا أتكلم عن الإنكلوزيف ما بقصد إنه يعني خلاص تجيب عسكر، لا، إنه تسمع لكل أصوات المدنيين الموجودين لقاعاتهم، المدنيين المؤمنين بوقف الحرب، الموجودين في الأرض تحت، الموجودين النساء، وضروري يكون في مشاركة واسعة للنساء والمشاركة بتاعت الشباب اللي هم فعلا يعني المجموعات الشبابية والمجموعات النسوية المؤمنة بنفس الأهداف دي، والنساء الموجودين في الجلاس رود، الموجودين في الأرض، الشباب الموجودين. فاعتقد انه محتاجين انها محتاج تغير النهج حقها والاليه حقتها، يعني على اساس انه فعلا الناس تقود لحلول من غير مثلا حاليا الناس انه جد دارين حرب تقيف، دارين يكون في سلام، لانه بس يعني احنا ممكن يعني نكون في نفس انه نضوء في دائره حاجه حاول احنا قلنا انه لا لا دي لا الثلاث اللي عاد حقتنا اللي قلناها، لا الاسلاميين لا هم العسكر، انه ما يكون المؤتمر الوطني ده الاسلاميين دي خلاص يعني صنفوا، ف لسه محتاجة إنها تعيد النهج حقها.
1: شكرا لك أستاذة مريم حامد أحمد على المشاركة، ومنها ننتقل إلى الأستاذ خضر كوة. أهلا ومرحبا بك.
3: طيب السؤال ده بودينا لمعرفة أسباب الحرب. في بعض القوى السياسية والقوى الثورية كانت بترى في إنه البرهان يمثل امتداد قوى الدولة 56، وفي نفس الوقت يدي شبه العسكرية للمجلس العسكري حتى يغنى الثوار بأنه هو جاي ينقل الناس من مرحلة لمرحلة تانية، مرحلة سياسية وانتقالية، وده برضو في حد ذاته هو امتداد لعمق بتاع الانقسامات اللي بدت تتم في الوسط بتاع القوى الثورية والحزبات السياسية، وده أدى في النهاية لأنه يحصل ضعف في الوسط وأدى لقيام العساكر أو الجيش اللي بيمثل حصان طروادة للحركة الإسلامية في أنه يفضوا الاعتصام. ده كان أول حادثة. قلنا السؤال ده بودينا لمعرفة أسباب قيام الحرب بتاعة الخرطوم، حرب يوم 15 إبريل 23. ده بيخلينا نقول أنه الحرب ده أصلاً قامت عن طريق الحركة الإسلامية السودانية مدعومة من الجيش المصري وينفذها الجيش السوداني، ده لأسباب تخص الحركة الإسلامية متحالفة مع مصر، ومصر من الخلف مدعومة بالسعودية. دي النقطتين. الحاجة الثالثة في الموضوع إنه القوى الثورية السودانية والأحزاب السودانية هي في حد ذاتها حصل في الوسط بتاع انقسامات، والانقسامات دي استمرت من فترة شوية كده من قبل فض الاعتصام، والانقسامات بدت لما تم اختيار البرهان للمنصب بتاع مجلس العسكري. استمرار في إضعاف القوى المدنية والقوى الثورية، وبالتالي تشتيت الأحزاب السياسية السودانية، وبالتالي القبولية في الوسط بتاع المجتمع الدولي بتبقى مو موجود لدى القوى المدنية مع إطالة أمد الحرب وإطالة عدم وجود حلول سياسية للحرب السودانية. الحاجة المضافة هنا إنه الدول اللي ذكرتها أنا كويس هي على رأسهم مصر، هي الآن بتتنافس مع إثيوبيا على قضايا سياسية خاصة كويس، وبالتالي جت تلفك استخدم الاختلاف بتاع مع اثيوبيا على قضايا سياسيه خاصه تستخدمه مع الجيش السوداني او مع الجيش بتاع الحركه الاسلاميه، وده التعبير بالنسبه لي الصحيح في انه تستمر اثيوبيا ضعيفه واهنة، وبالتالي اديس ابابا ما بتبقى يعني المقر المناسب لايجاد الحلول لقضيه السودانيه، وبالتالي هنا ده اللي بيظهر بعد ده إنه في تنافس في مسألة بتاعت إيجاد حلول القضية السودانية.
1: وحول تأثير مكونات الآلية الخماسية نفسها على جهود العملية السياسية قال الأستاذ خضر كوة.
3: والدليل لذلك، دليل الأكبر للموضوع ده إنه وجود السعودية ومصر في الرباعية خلى الرباعية الآن بقت تمشي على ركبها، يعني أصبحت الرباعية منتهيه، ما قادره تقدم اي شغل، ما قادره تعمل اي شغل للموضوع بتاع السودان، ما قادره تمارس ضغط الحرب في السودان على اساس انه يمشوا للسلام. وبالتالي مصر والسعوديه مدعومتان من قطر وايران وتركيا، ديل ايران وتركيا طبعا بسلاح، اسمها من السعوديه وقطر بالمال، ومصر عن طريق اللوجستيات او يعني الحركه اللوجستيه والاستخباراتيه في انه الحرب تستمر، فهي اللاعب الاساسي في الموضوع. وبالتالي اصبحوا كل من ذيل وجودهم في الرباعيه غير يعني ذو فائده، بل هو خلايا تعمل من داخل الرباعيه على اساس انه تقضي على الرباعيه، على اساس زي ما ذكرنا قبل شويه انه الحرب تستمر اكبر قدر من الزمن، على اساس انه القوه المدنيه تنتهي وتنجلي من الساحه السياسيه في السودان، وبالتالي المساحه او الملعب يكون مفتوح لاستمراريه الحرب، وبالتالي الدول دي تستمر في انها تدعم جيش الحركه الاسلاميه ويتفوق على جيش تاسيس وسيطره على السودان، وده امنياتهم. فهنا حلول بالنسبه لي انه نحن يعني القوة الديمقراطية السودانية إذا ما لقت طرف ثالث بعد ما تتوحد، بعد ما هي تتوحد وحدة قوية كويس، وما يكون في يعني في نصهم في ناس بينتموا للمجموعة بتاعت الدول المعرقلة، هنا بالنسبة لي الموضوع بيبقى مستحيل جدا جدا، أنه زي ما ذكرت استمرار الحرب معناته إضعاف القوة الديمقراطية والقوة الثورية، وإضعافهم معناته في ناس بعجزوا، في ناس بيموتوا، في ناس بيفلسوا، وكلهم بيطلعوا من الملعب، وده اسمه سياسة بتاعت الخنق الطويل. إذا جينا قلنا إنه الخماسية دي هل في إمكانها إنها تقوم تعالج الملف بتاع السودان؟ أنا الإجابة بالنسبة لي لا. ليه؟ أنه اللعيبة الأصليين في الإقليم بدأوا يصهروا بشكل واضح إنه مصر تكون داخل الخماسية تعرقل كل جهود كويس مستفيدة من الضعف بتاع القوى المدنية كويس وتشتيتها وعدم توافقها، ومستفيدة في نفس الوقت من الضغط بتاع على الجيش أن يستمر في الحرب كويس، وهي مسانداو ومدعومة من السعودية، أخيرا ظهرت تركيا، وأخيرا ظهرت إيران في الملعب، وبالتالي أصبح في أربع دول في إقليم البحر الأحمر وشمال إفريقيا مساهمين مساهمة مباشرة في إنه الحرب تستمر في السودان حتى تعود الحركة الإسلامية، وبالتالي القوة الديمقراطية والقوة الثورية تشتت.
1: شكرا جزيلا للأستاذ خضر كوة ولجميع المشاركين الذين أسروا هذه الحلقة بآرائهم ومداخلاتهم حول مشاورات أديس أبابا التي دعت إليها الآلية الخماسية وتأثير الانقسام بين القوى السياسية السودانية على فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة التي تشهدها البلاد. كما نتوجه بالشكر الجزيل لكم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي ودمتم بخير وعافية.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: de bain. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في تطور يعكس عمق الأزمة الاقتصادية والسياسية في السودان، تخطى سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 6000 جنيه في السوق الموازية، ووصل في الأسبوع الماضي يعني لحد 6200، وسجل بذلك يعني أعلى مستوى من اندلاع الحرب في 2023. رغم سلسلة الإجراءات اللي اتخذها بنك السودان المركزي ووزارة المالية في محاولة لكبح تراجع الجنيه السوداني، بما في ذلك ضخ عملات أجنبية في الجهاز المصرفي واتخاذ تدابير نقدية وإدارية متكررة، وفي بعضها وصلت حد الإجراءات القانونية بحق بعض الموظفين وإقالة عدد من مدراء المصارف وكبار الموظفين، بالإضافة لدي أنه الحملات الأمنية التي تقوم بها السلطات بحق بعض المضاربين وتجار العملة، وده كله من أجل محاصرة هذه الزيادة، لكنها لم تنجح بوقف الارتفاع المسارع لسعر الصرف. في المقابل طبقت السلطات السودانية زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي من 3740 جنيه إلى 3960 جنيه بزيادة بلغت نسبة 5.6%، ودي زيادة الثالثة خلال 60 يوم بس، وده بيثير تساؤلات حول انعكاسات هذه الزيادة على أسعار السلع الاستهلاكية وتكاليف المعيشة والتضخم ومدى اتساق السياسات المالية والنقدية في التعامل مع الأزمة. فما هي الأسباب الحقيقية وراء التدهور ده وفي قيمة الجنيه السوداني؟ وليه أخفقت الإجراءات الحكومية في وقف صعود الدولار؟ وهل تمثل الزيادات المتكررة في الدولار الجمركي حل يعني لتعزيز الإيرادات العامة، أم إنها حتفاقم العباء على المواطنين وتدفع بمعدلات التضخم إلى مستويات أعلى؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها في هذه الحلقة مع عدد من الخبراء الاقتصاديين، وهم خبير اقتصادي والأستاذ بالجامعات دكتور محمد الناير، وخبير اقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار، والخبير الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي، وكذلك الخبير الاقتصادي الدكتور سيد أوهاج. أهلا ومرحبا بكم ضيوفنا الكرام، وبنبدأ بدكتور محمد الناير حول أسباب الزيادة المفاجئة في سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني.
2: السلام عليكم أخي سليمان سليك. أفتكر ما يحدث الآن في قضية سعر الصرف واضح أنه هي كلها مضاربات سوق موازي، وأنا أفتكر الحرب في السودان لم تكن حربا عسكرية فقط، هناك حرب اقتصادية مستهدفة الاقتصاد السوداني، وسعر الصرف الفترة القليلة الماضية وتراوح ما بين 5500 أو 5600 إلى 5800، داخليا لم يتجاوز هذا المعدل على الإطلاق، يعني سعر السوق الموازي ظل يتراجح ما بين 5600 إلى 5800 طيلة الفترة الزمنية أو الفترة القصيرة الماضية، لم يصل حاجز 6000. ربما يكون تعاملات الخارج قد تختلف، قد تكون 6 أو أقل قليلا، لكن صل التعاملات داخليا السوق سوق الموازي تراوح من 5600 إلى 5800. أنا مفتكر أنه دي مضاربات في الأسواق، وبنك السودان حسب ما أعلن أنه له فترة زمنية يمكن قريب شهر تقريبا يلبي احتياجات المصارف بالنسبة للاستيراد ويضخ في المصارف احتياجها من النقد الأجنبي، وبالتالي لا يوجد مبرر لانخفاض قيمة العملة الوطنية كما يحدث حاليا. لكن كما ذكرت الاقتصاد السوداني هو عرضة أحيانا لبعض الإشاعات وغيرها من الأشياء التي يمكن أن تؤثر على كثير جدا من المؤشرات الاقتصادية ومنها قضية سعر الصرف، فضلا عن ان السوق الموازي الاسعار الموجودة فيه هي غير حقيقية، لكن الفجوة لا زالت ايضا بعيدة بين السعر الرسمي في المصارف والسعر في السوق الموازي. سعى هذه الفجوة هو الذي يجعل استقطاب النقد الاجنبي يواجه صعوبات، ومعالجة هذا الامر يتم بزيادة حجم الصادرات، بالحد من تهريب الذهب، ادخال الذهب في الاقتصاد داخل الاقتصادية بصورة كاملة حتى يفيد الاقتصاد بشكل كامل، زيادة حجم الإيراد العام في الموازنة، ترشيد الانفاق العام، دي كلها عوامل يمكن ان تؤدي الى استقرار سعر الصرف. الأهم من ذلك اذا الدولة فكرت تفكير استراتيجي في الاحتفاظ بنسبة من الذهب المنتج تكون احتياطي لدى البنك المركزي وتم تكوين احتياطي مقدر، يمكن ان يكون هذا صمام امان استقرار مستدام للعملة الوطنية ولا تتأثر في المرحلة القادمة بالانخفاض مرة أخرى.
1: أيضا مرحب بضيفنا الكريم خبير الاقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار لمعرفة أسباب ومبررات ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، وما هو تحليلك لهذه الزيادة؟
3: الارتفاع سعر الدولار وكل ما يحصل يعني تفاعلات على الصعيد الاقتصادي وعلى صعيد بدل تحت الأسعار ارتفاع الأسعار كده يعني عنده سبب واحد وتحته تاني تداعيات شديدة. السبب الأساسي هو طبعا بلد فيها حرب، والحرب والاقتصاد يعني خطان متواجيا، يعني كل ما يحصل له هو نتيجة مباشرة لانهيار الاقتصاد بفعل الحرب. لكن من أبرز الأسباب اللي تخلت ارتفاع على الدولار موجودة وما في كنترول عليه وكذا، إنه يعني الحرب بالذات هي طبعا تأثرت مباشرة على تراجع الإنتاج والصادرات بالذات الزراعة والصناعة، وبعد ذلك قللت طبعا تدفقات النقد الأجنبي بالحرب بالذات بسبب ده بالذات اتسع عجز الميزان التجاري، وبيكون في حاجة مستمرة لاستيراد السلع الاستراتيجية زي الوقود والقمح والأدوية وحتى السلاح يعني بالنسبة للحرب كده، فهذا بيخلي الطلب على العملة الأجنبية بزيادة الدولار كبير جدا، قصاد المعروض من العملة الأجنبية قليل جدا وشبه يعني ممكن نقول احتياطي البنك السودان من هذه العملة يعني صفر يعني. برضو زيادة الكتلة النقدية المحلية لأن الحكومة دي تمام وإلى الانفاق الحكومي عن طريق الطباعة، طالما ما في إيرادات عامة كبيرة يعني ده بيرفع برضو الطلب على العملات الأجنبية. وطبعا برضو الحاجة للاستيراد اللي قلنا دي هي زيادة المضاربات في السوق الأسود، وأي ارتفاع محدود يعني في سعر الدولار يؤدي موجة بتاع التسيرة بدافع التوقع انه هتستمر اكتر يعني. ده برضو ممكن نضيف انه في ضعف ثقة للمتعاملين في استقرار الجنيه، ده دخل الافراد والشركات يحولوا ادخاراتهم لدولار، واي هسه بيع بتاع اصول كده خاضع للدولار وكده، اضافة لانه البنك السوداني يعني قدرته يعني ضعيفة جدا على التدخل المستمر لو التسويق، لانه ما في احتياطي من النقد الأجنبي زي ما ذكرت قبل أنا كده. الارتفاع ده يعني بيأثر عنده تداعيات كبيرة على الاقتصاد ككل، اللي هي طبعا بيأدي لارتفاع على السلع المستوردة والسلع المحلية المرتبطة بالاستيراد طالما إنها برضه بتستورد مدخلات الإنتاج كده، وبيزيد معدلات التضخم وبيخلق بوصلة رأية للجور تتراجع وبترتفع برضه تكاليف الإنتاج والنبيع والطاقة وكده.
1: نرحب بالخبير الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي، وبرضه بنسأل عن أسباب الزيادة في سعر الصرف وأسباب تطبيق السلطات يعني زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي.
4: طبقت السلطات الجمارك زيادة جديدة للمرة الثالثة خلال 60 يوم، يعني في 60 يوم تم رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه، بنسبة تقارب 16.6% خلال شهرين فقط، ومعدل طبعا لا يقارن بمعدلات التضخم السنوية الموجودة واللي بيشهدها الاقتصاد السوداني. هذا الإيقاع المتسارع بيكشف أن هنالك أزمة أعمق من أنه يكون هو مجرد رقم بيتغير على جدول التعرفة الجمركية، لكن لابد أن يكون هنالك يعني سياسة متفق عليها لتقييم الواردات عند احتساب الرسوم الجمركية. فده يعني الآن السودان خارج من حرب، وخرج جزء كبير جدا من الطاقة الإنتاجية من الاقتصاد السوداني، تضرت البنية التحتية للنقل والطاقة، في كمية بتاعة مواطنين نزحوا ولجأوا، ودي كلها يعني مفروض أن يكون هنالك يعني نظرة للاستيراد، يعني يكون هنالك نظرة للاستيراد حتى الدولار الجمركي يحقق الغاية المرجوة منه في أنه يعمل على حماية الصناعة المحلية، لأن الصناعة المصانع القائمة الآن هي أصلا بتعاني من مشاكل عديدة، من ضمنها انقطاع الكهرباء، شح التمويل، ندرة النقد الأجنبي، اعتمادها على المدخلات الإنتاج المستوردة التي لا بديل لها محليا. هذه كلها مشاكل لابد أن ينظر إليها بعين الاعتبار. زيادة الدولار الجمركي حيعمل على زيادة الكلفة والتكاليف للمدخلات الصناعية بذات النسبة، حترتفع برضو السلع، أسعار السلع الاستهلاكية، دون أن يكون هنالك أي تحسن في القدرة التنافسية لهذه السلع. ارتفاع الدولار الجمركي برضو حيعمل على اتساع الفجوة بين التكلفة الرسمية المفروضة على الاستيراد والتكلفة الفعلية في السوق، وده كله يعني بيخلق حافز اقتصادي للتهرب الجمركي واللعب في الفواتير الجمركية والتحايل في المنافذ الرسمية. فدي كل ما اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي دائما بيكون هنالك حافز للتلاعب في القيم السعرية للمنتجات اللي بتجي من برا، ده بيؤدي إلى تآكل الإيرادات الحكومية، والخزينة العامة للدولة برضو بيكون عندها مشاكل في إنه بيكون الإيرادات حقتها فيها نقصان كثير جدا. يكون هنالك خطة أو رؤية، لأن النجاح الحقيقي لأي سياسة مالية أو نقدية لا يقاس بحجم ما تم جمعه، لكن بقدر ما عملت على إعادة الثقة في العملة الوطنية وتحويل الجمارك من أداة إيرادية إلى رافعة حقيقية تسهم في الإنتاج والتنمية وتوطين الصناعات السودانية وتقليل الواردات.
5: ما زلنا أعزائنا مستمعي راديو دبنجا مستمرين في برنامج حديث اليوم حول أسباب ارتفاع سعر الدولار وأسباب تطبيق السلطات السودانية زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي، وضيفنا الكريم الخبير الاقتصادي دكتور سيد أوهاج، برضو يعني عايزينك تدينا تحليلك لهذه القرارات وهذه الإجراءات وأسباب ارتفاع سعر الدولار، أيضا لماذا طبقت يعني السلطات السودانية زيادة جديدة في سعر الدولار الجمركي.
6: السلام عليكم ورحمة الله. يا مرحبا، أهلا وسهلا، سعيد جدا بالاستضافة. نعم، بخصوص أسباب زيادة الدولار الجمركي، عادة طبعا السبب الرئيسي هو تدهور سعر الصرف للجنيه السوداني. ده طبعا بيعزى لعدد من الأسباب، واحد منهم اللي هو عجز الميزان التجاري باعتبار انه الواردات اكثر من الصادرات، فالطلب على النقد الاجنبي بيكون اكثر، وده يؤدي الى تدهور قيمة الجنيه السوداني. وتعطل قطاعات الانتاج، القطاعات الانتاجية في القطاع الزراعي وغيره كده اللي هي الدائم الاساسي كان بالمواد الخام وكده وتوفير البدائل، دي بتتعطل. ومضاف لذلك القطاع الصناعي اللي هو كان بيشيل المواد الخام دي يصنعها وبيعمل احلال للواردات فيقلل الطلب على الواردات، فدي كلها لما تتعطل تؤدي الى تدهور سعر صرف الجنيه، وهو بيؤدي الى زيادة اسعار العملات الاجنبية. فده السبب اللي بيخلي انه يكون في حوجة طوالي لانه زيادة الدولار الجمركي باعتبار انه يتم التقييم بتاع السلع على اساس الدولار الجمركي. طبعا الاثر بتاع زيادة الدولار الجمركي بالتأكيد عنده اثر مباشر. الاثر اساسا بيظهر خاصة انه الدولة لما تعتمد على الاستيراد، فزيادة سعر الدولار الجمركي يؤثر في الواردات، يؤثر في المواد الخام برضو الجاية من الخارج، وبالتالي يزيد المستوى العام للأسعار، بالتالي يزيد التضخم ويضغط على المستهلك، ويتحمل كل النتيجة دي هو المستهلك النهائي. فليه أثر؟ يؤثر على المستهلك النهائي باعتبار أنه يزيد المستوى العام للأسعار ويزيد معدلات التضخم. طيب إذا كانت الدولة دار تعمل تحد من التضخم أو تمتص عصر زيادة الدولار الجمركي كده عشان ما يأثر، واحد منهم وانصين وحصل الزيادة في الدولار الجمركي يجب انه تخفيض الرصف بتاع الرسوم الجمركية وتخفيض الضرائب المرتبطة بالرسوم الجمركية برضو، عشان انا احافظ على الاسعار في المستوى، يعني امتص الزيادة اللي بتجي في الدولار الجمركي بتخفيض في الرسوم الجمركية اصل الرسم اللي بيتأخذ على السلع الواردة عشان احافظ على الاسعار. برضو تغليف الواردات، يعني ان احنا نحدد المعدلات بتاعت الاستهلاك بالاخص في السلع الغير ضرورية ونحد من استيراد السلع الكمالية. برضو مهم جدا جدا تغليف الانفاق الحكومي، يعني الحكومة برضو يجب انها تعمل على تغليف الانفاق الحكومي باعتبار انه تقلل الطلب بصورة عامة، اللي هو ما يكون في طلب على النقد الاجنبي. وبرضو كمان تغلس الانفاق الحكومي عشان تقلل العجز في الميزانية. فدي مجمل الحاجات، لكن اكيد اكيد الاثر بتاع زيادة الدولار الجمركي كله يتحمله المستهلك الاخير اللي هو في النهاية المواطن، لانه هيحصل زيادة في اسعار السلع، لانه الدولة الان بتعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد، فالاستيراد بيتأثر بزيادة الدولار الجمركي. شكرا جزيلا.
5: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني وأسباب قرار السلطات السودانية بتطبيق زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي. واستضفنا عدد من الخبراء واللي هم دكتور محمد الناير والأستاذ بالجامعات والخبير الاقتصادي الأستاذ كمال كرار والخبير الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي والخبير الاقتصادي الدكتور سيد أوهاج. نشكركم على حسن الاستماع، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
7: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: وريك أموره.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
2: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديل دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراقدة اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراقدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراقدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
1: هل هي مرض معدي؟
2: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
1: الأعراض
2: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضه بيكون في ألم في عضلات في في في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضه في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضه يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بيقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في في في في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
1: هل هي مرض متوطن؟
2: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بقى في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في في برنامج صحي في النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتصهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
1: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
2: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الـ في الـ في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرشب بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة، استخدام يا جماعة في بعض ال

0: دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأن ليه؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار. يعني مسألة ناخد مناية يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنصد عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بينهو بنو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والسوري والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم نحن يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة. تلدغ إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
0: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني

المجتمع كله يشارك فيها. والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة. طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص, في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم, الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة, الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب, ولازم يعني التبليغ السريع, وده قد ينقذ يعني حياة كثير إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم. شكرا لكم.

0: استوديو دافنغا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
2: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. الحلقة دي بنسلط فيها الضوء حول إصدار وكيل النيابة الأعلى بولاية البحر الأحمر أوامر بالقبض على 47 صحفي وصحفية واعتبارهم متهمين هاربين، وعلى خلفية بلاغات تتعلق بالنشر بموجب قانون جرائم المعلوماتية. وما زالت يعني القضية دي تداعياتها مستمرة منذ حوالي أسبوعين، وشغلت الرأي العام وأثارت غضب المجتمع الصحفي والحقوقي لكونها شكلت سابقة خطيرة وإنها لم تحدث في تاريخ الصحافة السودانية ومسيرتها الطويلة. المثير في الأمر إنه هؤلاء الصحفيين اللي تم إصدار أوامر من وكيل النيابة الأعلى بأنهم متهمين هاربين هم لم يتم اختيارهم مسبقا أصلا من الأساس، بالإضافة لأنه غالبيتهم متواجدين معه في نفس العاصمة الإدارية في بورسودان. بالإضافة لكذا يعني كثير من الصحفيين بيمثلوا أمام النيابة بمجرد اتصال هاتفي، ومعروف عناوينهم ومعروف أماكن تواجدهم. نرجع لأساس القصة وتفاصيلها، هي تتعلق بنشر موقع سودان تريبيون الإخباري تحقيق عن قضايا فساد داخل معتمدية اللاجئين، وتم توقيف المتهم أو المدير وإحالته للتحقيق، وغابت بقية المواقع الصحفية بنقل الخبر عن صحيفة وموقع سودان تريبيون. لما قام المدير المقال برفع دعوة في سودان تريبيون ما اكتفى بذلك، بل حرك إجراءات قانونية في حق كل موقع نقل الخبر عن سودان تريبيون، واللي حصيلتها وصلت 47 موقع إلكتروني. السؤال كيف يعني تصرف وكيل النيابة الأعلى يعني بهذه الطريقة غير القانونية؟ حقيقة في تعليق من أحد الخبراء القانونيين يعني قال اكتفى بأنه يعني القضية دي يجب على وكيل النيابة الاستقالة أو على النائب العام إقالته، لأنه دي فضيحة في حق النيابة العامة. يعني تظهر لشخص تقول انه متهم هارب وهو لم يتم اختاره مسبقا اصلا ولم يتم اعلانه. يعني دعونا في هذه المساحة نستمع لرأي بعض الزملاء الصحفيين صدرت بحقهم اوامر قبض، ومن ثم لدينا تعليق من خبير قانوني هو عضو بالهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات. بداية أهلا ومرحب بالزميلة الصحفية من موقع سودان تريبيون الأستاذة مزدلفة محمد عثمان، اللي هي واحدة من الناس اللي صدر بحقها أمر قبض وإعلان بأنها متهمة هاربة. تفضلي بالإدلاء بحديثك أو تعليقي على هذه الخطوة.
3: شكرا جزيلا. الحقيقة فوجئت وعشرات الزملاء مسرورة من إعلان النيابة وصفنا متهمين هاربين على منصات وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء بموجب النص المنشور من البلاغ، هو بلاغ مدون بموجب قانون جرائم المعلوماتية، وهو ما يوحي بأن البلاغ متعلق بقضية نشر إلكتروني. الشاهد في الأمر والمثير للاستغراب أن المتهمين من الزملاء الصحفيين وأنا منهم ولم نتلقى إعلانا مبدئيا للحضور أمام النيابة أو المحكمة، ولم نتلقى كذلك أمر حضور، ولم يتم وفقا للقانون إعلان نشر، بل تم القفز مباشرة إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين. وهي بطبيعة الحال في كل الأحوال هي تهمة مسيئة لنا جميعا. يعني الواضح للجميع أن الشائك اعتمد على معلومات مضللة في الادعاء نفسه بتوجيه اتهامات لصحفيين ربما ليس لديهم علاقة في أي مستوى بالخبر محل البلاغ، ولا يعتبرون مسؤولين عن النشر أصلا. وهذا يجعل البلاغ كله محاط بعلامة استفهام عديدة، من بينها كيفية قبول النيابة لشخص واحد مثلا بأن يفتح بلاغ في عشرات الصحفيين دفعة واحدة من دون أن تتحقق من أبسط المعلومات المتعلقة بالمتهمين وبملابسات الدعوة نفسها.
2: نرحب أعزائي المستمعين بالأستاذة سمية سيد، رئيس تحرير صحيفة أو موقع أخبار السودان.
4: أنت عارف القصة دي؟ أنا مشيت السودان في رمضان الفات دي، وعشان تعرف البلد ذات الكوارث اللي فيها حاجز. أنا جيت برمان بيت الوالدة رحمه ورجحت، أخذت لي بس أسبوع، ودي حاجات كان لازم أجي أعملها. وطبعا كان لسه مطار الخرطوم ما فتح، فرجع على بور السودان. ما اتصلت عايز اقابل مسؤول، لا في زول عارفني جيت ولا اي شيء. انا جيت شايله لي قافله للنازحين بتاعت ملابس، وديتها كده ورجعت مشيت بور السودان على اساس اني بكره مسافره. يضرب لي واحد الساعه 8 بالمساء. شوف الفوضى دي، ما في زول ولا صحفيين من الزملاء ما عارف اني جيت وما عارف اني مسافره. اتصل علي انا في الفندق، قال لي سمي سيد، قلت له اي، قال لي انت مسافره بكره في طياره 12، قلت له ايوه، قال لي ما حتقدر تسافري، قلت له ليه، قال لي لانه انا حاضري، قلت له، قال لي انا مين كده، ديدان ولا ديدبان ما بعرف، شغال في فوضى اللاجئين وانت في الموقع بتاعك اتهمتني بانه انا فاسد. قلت له دي ما انا، لكن المهم اتضح انه، قلت له شوف انا حاسافر بكره، بعدين انت لو حضرتني انا قاعده في بلدي بمشي اقعد في بيت ابوي، ما عندي اشكاليه، انا ما قاعده في الشارع. طيب الحصل شنو؟ خوفت ليك الصباح طوالي، قام مشى فك الحظر وقمت سافرت. وقسما بالله يا سليمان، لانه هو لخبط بيني وبين موقع تاني، نحن اصلا الموضوع ده ما نسيناه.
2: ومعنا الأستاذ عبد الباقي جبارة، رئيس تحرير موقع ترياج نيوز.
5: والله هي في الحقيقة طبعا أنا عبد الباقي جبارة، رئيس تحرير موقع ترياج نيوز، ومنذ اندلاع هذه الحرب ظللنا ندعو لوقفها ونتبنى شعار لا للحرب باعتبارها حرب مدمرة وليس في مصلحة أي طرف من الأطراف، بل هو المستهدف بها الأول هو المواطن، وبالتالي كل نشاطنا الصحفي يصب في اتجاه وقف هذه الحرب، وأيضا انحياز التام للشرائح الضعيفة ومثل النازحين واللاجئين وكذلك الضحايا المدنيين الذين يسقطوا جراء هذه المعارك والأسلحة الفتاكة. فبالتالي لم نستغرب أي استهداف من السلطة الحاكمة وسلطة الأمر الواقع الآن. بالنسبة للبلاد ده، واحد من نفتكر من كثير من التهديدات اتصلنا، لكن لا أعلم حتى الآن القضية تحديدا التي بموجبها فتحت هذه المواد وصدر أمر القبض، لكن بمشي القضية هي القضية إنه عامة الصحفيين أصبحوا يتعرضون لتهديدات كبيرة جدا، وخاصة إنه يحاكمون بأكثر من قانون، واخترها جرائم المعلوماتية، وهو قانون فضفاض ولا يفرق بين الصحفي والناشط والمواطن العادي، وكل ما يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي يحاكم بهذا القانون. لكن الحقيقة يجب أن تكون هنالك قوانين واضحة يتم التعامل بها مع الصحفي. هو الصحفي ليس يعني منزه من الأخطاء، ولم نقول إنه لا يعني لا تتم محاكمته إذا أخطأ، لكن هنالك قوانين ونظم متعارف عليها قوانين تتعلق بالنشر الصحفي والنشر نشر الناشطين العاديين. فلذلك نحن كنا دائما ظلنا نناهض هذا القانون ولديه كله يعني تصرف يستهدف اي صحفي كان بقانون جرائم المعلوماتية، وهو قانون خطير جدا وقانون فضفاض. فبالتالي نحن الان ننتظر الآن نحن خارج السودان، وحتى المذكرة المرفوعة بتقول إنه نحن هربنا ونحن خارج السودان لنا 2.5 سنين، وهو الأمر يبدو صادر حديثا ولا ينطبق صفة الهروب علينا، لأن أصلا نحن لاجئين في دول الجوار. فبالتالي يعني ما يحمله هذا الإعلان يحمل بطلان.
2: نرحب بالأستاذ سمان عوض الله، رئيس تحرير صحيفة أو موقع نبض الوطن.
6: طبعا عدد من المواقع الإخبارية نقلت خبر عن مصدر موثوق عن مسؤول في معتمدية اللاجئين، ونمتلك كافة المستندات التي تؤيد ما أشرنا إليه في الخبر بأن هنالك قرار فساد أو كذلك انتحال شخصية. فلذلك الخبر في اعتقادي أنه هو صحيح بما نملكه من وثائق ومستندات تؤيد ما أشرنا إليه من تصريحات أو ما أشرنا إليه في الخبر. الأمر الثاني والمهم والمقلق جدا أن النيابة أشارت إلى أن هنالك 47 صحفيا متهمين هاربين، وفي حين أن هؤلاء جميعهم وحسب اتصال بهم لم يصلهم إخطار مبدئيا بأن هنالك بلاغات مفتوحة ضدهم، وأنا شخصيا لم يصلني ما يفيد بأن هنالك بلاغ مفتوح ضدي في النيابة أو في قسم من أقسام الشرطة المختلفة، ولكن فوجئت بأن هنالك القرار أو استدعاء من النيابة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنني متهم هارب، ووفق البلاغ 6/4/22 لسنة 25 دون أن أعرف ما هي التهمة الموجهة لي في هذا البلاغ والذي اتهمت فيه بأنني متهم هارب. وكذلك الزملاء الآخرين 47 أو 46 الزملاء الآخرين هم تفاجأوا بهذا الأمر. في اعتقادي أننا اشتركنا كلنا جميعا في نشر خبر منقول عن جهة موثوقة بأن هنالك مسؤول في معتمدية اللاجئين تم القبض عليه بتهم تتعلق بالفساد والانتحال الشخصية. نملك هذا الأمر القبض أو إرغام البلاغ نملكه تماما كمستند رسمي برقم 93. هذا البلاغ نملكه تماما في ضمن المستندات التي نملكها. فأعتقد أن البلاغات في 47 صحفيا جاءت وفق هذا البلاغ الذي فتح في أحد المسؤولين بمحتملية اللاجئين والذي تم إحفائه لأسباب أيضا تتعلق بسوء استخدام الوظيفة باعتبار أنه هنالك اتهام له من المحتمد اللاجئين صراحة بأنه يقوم بإفشاء أسرار المحتملية خارج النطاق العام ويقوم بتأليب الأوضاع وسط الموظفين داخل المحتملية. هنالك أسباب كثيرة جدا ذكرها قرار الإقالة أو فصله من المحتملية. فلذلك ما تم نشره صحيح يعني، ولكن لا أدري كيف أنه يتم إلصاق وصمة المتهمين هاربين لمجموعة من الإعلاميين هم لم يصلهم ما يفيد بأن هنالك بلاغات ضدهم. فهذا الأمر أصبح في قاية الخطورة وأمر مقلق جدا حقيقة. النيابة طلعت قرار بأننا متهمين هاربين في حين أننا ما وصلنا قرار أو ما وصلنا بلاغ رسمي بأن هنالك بلاغات مفتوحة ضدنا. أيضا أنه عملنا طلبوا مننا توضيحات من الجهة الشاكية نفسها أو صاحب الخبر نفسه طلب مننا توضيحات وعملنا توضيحات، لكنه فوجينا بأنه إصدار قرار يعني من النيابة بالمثول أمامها للتحري وأننا كمتهمين هاربين يجب تسليم أنفسنا. سمعنا عوض الله رئيس تحرير نبض الوطن.
2: أعزائي المستمعين راديو دبنجا، ولا زلنا في مرحلة تعرض قضية اتهام 47 صحفي من قبل النيابة العليا في ولاية البحر الأحمر. نرحب بالخبير القانوني بالهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات للحديث حول هذه القضية من ناحية قانونية وموقف النيابة إن كان يعني سليم أو غير قانوني، وبرضو نطلب منك التعليق حول يعني مطالب الصحفيين بمحاسبتهم بموجب قانون الصحافة والمطبوعات ورفضهم للمثول أو رفضهم لمحاسبتهم بقانون جرائم المعلوماتية.
7: السلام عليكم. طيب نشر تحقيق حول ما يتعلق بشأن عام يعني ده بيندرج تحت مهام الصحافة بمفهوم الشامل، يعني الصحافة الورقية الصحافة الإلكترونية، وبالضرورة الإشارة إلى أنه الصحافة بالفهم ده هي سلطة رابعة زي ما هو معروف ومعلوم، وأيضا ضروري الإشارة إلى أنه نقل خبر حقيقي بقرض المصلحة العامة ما بيعد جريمة بالضرورة. وفي الإطار ده ممكن يعني نتحدث حتى حول مفهوم جريمة إشانة السمعة، وهي أصلا الواردة في القانون الجنائي لسنة 1991 وحسب المادة 159، وأخذت منها أيضا الجرائم في القوانين الخاصة الأخرى المعلوماتية جرائم الصحافة والمطبوعات وخلافه. والمادة 159 في شكلها في القانون العام اللي هو القانون الجنائي يعتبر القانون العام اللي بيعرف الجرائم وبيضع العقوبة، بتنحصر في النشر أو النقل أو الرواية المسندة لشخص بغرض الإضرار بسمعة الغير. يعني لازم يكون في يعني دركم من الأركان الأساسية والعنصر من العناصر الأساسية قصد الإضرار، يعني تكون قاصد الإضرار بالشخص اللي تناولته أو رويت حوله أو نقلت عنه أو اللي هو قصد الإضرار بالسمعة هنا. وإذا مشينا في نفس التسلسل ده بنعرف الضرر، القانون الجنائي برضو بيعرف الضرر، نحن قلنا هنا قصد الضرر أو الإضرار، فالقانون بيعرف الضرر بأنه أي أذى يقع للشخص يعني في سمعته في ماله في عرضه في بالمخالفة للقانون، يعني بالضرورة أن يكون هذا الأمر مخالف للقانون عشان يكون في ضرر. وحتى المادة 159 يعني بالضرورة الإشارة إلى أنه وردت بشأنها استثناءات يعني تجعل من الفعل يعني غير مجرم إذا اتخذوا شخص وتوفرت فيه الاستثناءات الواردة حصرا في المادة 159. وللمصلحة العامة ممكن نقرأ يعني أنه جريمة إشانة السمعة ذاته يعد مرتكبا جريمة إشانة السمعة من ينشر أو يروي أو ينقل لآخر بأي وسيلة وقائع مسندة إلى شخص معين أو تقويما لسلوكه قاصدا بذلك الإضرار بسمعته. الاستثناءات لا يعد الشخص قاصدا الإضرار بالسمعة في الحالات الآتية: واحد، إذا كان فعله في سياق أي إجراءات قضائية بقدر ما تقتضيه أو كان نشرا لتلك الإجراءات إذا كانت له أو لغيره شكوى مشروعة يعبر عنها أو مصلحة مشروعة يحميها، أو كان ذلك لا يتم إلا بإسناد الوقائع أو تقويم السلوك المعين. جيم، إذا كان فعله في شأن من يرشح لمنصب عام أو يتولاه تقويما لأهليته أو أدائه بقدر ما يقتضيه الأمر. تا برضو، وإذا كان التقويم لشخص عرض نفسه أو عمله على الرأي العام للحكم عليه وكان التقويم ده بقدر ما يقتضيه الحكم. ومن خلال الاستثناءات دي بيتضح تماما إنه إذا كان فعل الصحفي أو الناقل أو الناشر يتعلق بمن يشغل منصب عام، وعموما يعني بقرض المصلحة العامة وضمن عمله ووظيفته، وبقرض لا يخالف بالضرورة مقتضيات ضوابط النشر أو الواردة في قانون الصحافة والمطبوعات وقانون الجرائم الإلكترونية. يعني لازم يكون برضو النقل أو الرواية أو النشر ما تخالف المقتضيات الواردة في القوانين الخاصة دي، لكن طالما تم ذلك ضمن وظيفته وسياق عمله وفي سياق المصلحة العامة فبالضرورة ده بيخضع للاستثناءات الواردة. ولكن الأمر ده متروك لتقييم المحكمة، ونحن بنتكلم عسى في يعني بالمصلحة العامة فقط أو للرأي العام في نشر في يقصد في ما يتعلق بالنشر للصحفيين. الجزئية المتعلقة بالبلاغ المحل التعليق إنه تم نشر للصحفيين المعنيين كمتهمين ديل باعتبارهم متهمين حاربين، وده بيتم طبعا وفق مقتضيات المادة 78 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991. وبنفتكر إنه الأمر هكذا جانب الصواب وفقا للمعلومات الواردة والمدونة بها لإبداء وجهة النظر. بالضرورة إذا كان يعني سلطة وكيل النيابة المخولة له أن يعلن المتهمين كمتهمين هاربين، لا بد أن يكون المتهم على علم بالإجراء أو البلاغ، ومن ثم يعني يهرب أو يخفي نفسه، وده شرط جوهري. يعني ما سلطة تقديرية للسيد وكيل النيابة الأعلى اللي هو سلطته هو بالتحديد، ما وكيل النيابة الثانيين، أنه ما سلطته أنه كمان سلطة التقديرية أنه يعني يتخذ هذا الإجراء بمجرد فتح البلاغ، لأنه ده بيخالف أدبيات وممارسات وفقه ومرامي التشريع. لا بد أن يكون هو على علم المتهم وموجود وعارف البلاغ، أو بالضرورة يتم البحث عنه. يعني السلطة التقديرية للسيد وكيل النيابة الأعلى يعني مقيدة بسلامة الإجراء وصون الحقوق. يعني لا يجوز أن يكون أنه أنت يعني تصدر أوامر لمتهم هارب وهو موجود وما عنده علم، أو هو خارج الوطن أو خارج ما عنده أي أدنى علم. كل هذه إجراءات غير صحيحة. وعشان كده في الممارسة العملية لإصدار الأوامر بتاعت الإعلان للشخص هارب حسب مقتضى المادة 78 يعني بيتم كالآتي. أولا بيصدر بعد إجراء التحريات الأولية وفتح البلاغ وتقرير ملخص البلاغ الأول في يومية التحري والتحري مع الشاكي والشهود، إذا اتضح لسيد وكيل النيابة، مش وكيل النيابة الأعلى، وكيل النيابة المتحقق أو المتحري أو الفتح البلاغ، أن والحاجة بعد كده أن يصدر أمر قبض إذا كان هناك بينة مبدئية صالحة لاتخاذ الإجراءات والسير فيه. بيتم إصدار أمر القبض، ويتم بعد تسليم أمر القبض للشرطة والمباحث للبحث عن المتهم، وحسب عنوانه اللي عبء إثبات أو عبء تحديد العنوان ده بخص الشاكي. يعني الشاكي لابد أن يحدد عنوان ومحل إقامة المتهم، وبيقوم الشرطي بعد أن يستلم أمر القبض يسعى لتنفيذه، وبالتالي هو بيكتب تقرير، بيحرر الشرطي ده تقرير يوضح فيه أنه ذهب إلى المنطقة الفلانية بإرشاد الشاكي والأماكن اللي ذهب لها كلها في البحث عن المتهم، ويوضح أنه ما وجدوا، يوضح الملابسات، يعني هل هو يعني مش سأل منه ما وجدوا أو هكذا. ومن ثم وبعد اطلاع السيد وكيل النيابة على هذا التقرير يوجه يحول البلاغ للسيد وكيل النيابة الأعلى اللي هو من سلطته فقط هو اللي بيصدر الأمر بالإعلان لشخص هارب، لأنه الإعلان لشخص هارب عنده تداعيات أخرى قانونية. ومن ضمنها مثلا يجوز أن يحجز إذا كان الأمر متعلق بمال أو يجوز أن يحجز على أموال المتهم الهارب ويجوز. وهي السلطة يعني مقيدة بالأسس ذكرناها لأنها مسألة خطيرة وتتعلق بالحقوق والحريات بتاعت الشخص. وعلى ضوء ذلك الإعلام بيرتبط بشكل أساسي بالهروب أو إخفاء النفس، وخلاف كده بيكون الإجراء تعسفي وما صحيح، خاصة إذا أن المتهم قاعد وما عنده أي أدنى علم وطوال فوجئ بأنه يعني نشر في الصحف أو في أي وسائل من الوسائل ولا في باب محكمة ولا باب بيته ولا كده أنه هو هارب. ده قطعا بمس بحقوقه وبيعتبر إجراء تعسفي. يعني ده قد النظر عن جوهر البلاغ صحته من عدم صحته، لأنه ده موضوع يعني آخر. وإذا كان المتهم كمان موجود خارج البلاد فأصلا لا ينطبق عليه الهروب أو الإخفاء، لأنه ده أصلا هو ما موجود كان، ما في واقعة بتاعت هروب أو اختفاء. يعني ده منطقا وقانونا، خاصة أنه يعني القانون هو المنطق، يعني القانون والمنطق تماما. حسب ما اطلعت على الوقائع والأوامر الصادرة من السيد وكيل النيابة الأعلى، فلاحظت أنه الاتهام تم بموجب قانون جرائم المعلوماتية، وده في وجهة نظر واضحة أنه يعني في ظل وجود قانون خاص اللي هو قانون الصحافة والمطبوعات، الأمر يعني بيتسم بالتعسف وعدم المعقولية، لأنه جرائم أم قانون جرائم المعلوماتية المتخذة بموجب الإجراءات الآن هو قانون شامل وبيستهدف أي شخص بيرتكب جريمة في حق الغير عبر وسائل الاتصال والأجهزة الإلكترونية والرقمية أو الاحتيال الإلكتروني للآخر. وبناء على ذلك أصبحت العقوبات الواردة في قانون جرائم المعلوماتية من 2007 وتعديلات المتلاحقة في 2020 و2022 وأخيرا التعديل اللي اتسم بعقوبات مغلظة في 2025 اتسم بعقوبات مشددة وأصبحت بموجبه القرامة والسجن يعني وجوبية في حالة الإدانة، ما تخييرية زي ما كان سابق بأنه السجن أو القرامة. وده أمر يعني التشدد فيه يعني بيكون له يعني تداعيات أخرى يعني. أما قانون الصحافة والمطبوعات فهو قانون خاص بنظم واجبات وحقوق الصحفيين، يعني برضو الصحفيين مقيدين بواجبات ينظم القانون ده وعندهم حقوق بنظمها برضو هذا القانون، لا سيما الصحفيين المحترفين. والعقوبة فيه على ضوء ذلك بتجي متسقة مع طبيعة المهنة ومراعاة أنه مهنة الصحافة هي سلطة رابعة وعندها اختصاصات ومهام مهمة للمجتمع، عشان كده جاءت العقوبات في الغالب وذا الطبيعة يعني بتراعي الردع العام والردع الخاص للعقوبة وفقه العقوبة وتراعي دواعي العقاب ذاته يعني حسب القانون المقارن. وبالتالي هي طبيعة نفعية للمصلحة التي تراعي الردع العام والخاص.
8: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي سلطنا فيها الضوء حول إصدار وكيل النيابة الأعلى بولاية البحر الأحمر أوامر بالقبض على عدد 47 صحفي وصحفية، واستطلعنا رأي عدد منهم بالإضافة لرأي خبير قانوني حول هذه القضية. نشكركم على حسن الاستماع وعلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يُعرف. الأعزاء.
9: أعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرارات التي أصدرها مجلس الأمن والدفاع في اجتماعه في يوم 2 من شهر 8 الجاري، واللي قضت بتشكيل محاكم خاصة للنظر في جرائم المخدرات وجرائم الإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والذهب، ومعها قرارات تمنع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين مع مصادرة الآليات من عربات وخلافه بالنسبة لهذه القوات عند مخالفة هذه القرارات. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام نتناول هذه القرارات مع الأستاذ المحامي عثمان صالح، والذي سألناه ابتداء حول تعليقه على إنشاء محاكم خاصة لنظر في قضايا جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتحريب الأسلحة والذهب.
2: بالنسبة للقرارات الصادرة في 2 أغسطس 2026 من مجلس الأمن والدفاع، وهو طبعا ده أعلى سلطة عسكرية أمنية في السودان، فيما يتعلق بمسألة المحاكم الخاصة، نفتكر أنه في مبدأ أساسي جدا، وأي دولة محترمة وبتحترم سيادة حكم القانون بتلتزم به، وهو مبدأ الفصل بين السلطات، السلطات الثلاث: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. ثلاثة سلطات، أي واحدة عندها مهام واختصاصات محددة، وعشان الدولة تكون دولة قانونية بتحترم سيادة حكم القانون، يجب ما في أي سلطة من السلطات الثلاثة تتدخل في عمل السلطة الأخرى. يعني السلطة التنفيذية يجب عدم التدخل في أعمال السلطة القضائية أو أعمال السلطة التشريعية، وكذلك السلطة القضائية يجب أنه ما تتدخل في عمل السلطة التنفيذية والتشريعية وهكذا. أولا، القرار الصادر بأنه تكون محاكم خاصة زي ما قلنا ده مجلس الأمن والدفاع، وهو يتبع للسلطة التنفيذية، ما من حقه أن يتكلم عن المحاكم الخاصة. محاكم الخاصة يجب تشكيلها من السلطة القضائية، والسلطة القضائية بتدرس المسألة وبتشوف مدى حوجة السلطة أنه تكون محاكم خاصة. وإن كان عندنا رأي في المحاكم الخاصة مطلقا إذا صدرت من السلطة التنفيذية أو صدرت من السلطة التشريعية، حتى لو قلنا في محاكم خاصة يفترض أنه تصدر من السلطة القضائية وتم إنشاء أو تحديد مهامها واختصاصاتها من السلطة الغضائية. كونه أنه مجلس الأمن الآن في قرارات يقول نحن عايزين نشكل محاكم خاصة، ده خطأ، خطأ قانوني، وبيخضح في مسألة استغلالية وحيادية ونزاهة السلطة الغضائية، ما دام السلطة التنفيذية بتتحدث عن واحد من اختصاصاتها. ده أولا. ثانيا، زي ما ذكرنا أنه يفترض أي شخص متهم في أي بلاق، سواء كان القانون الجنائي وهو القانون العام أو أي قانون عقابي آخر من القوانين الخاصة، يجب أن يعرض على قاضي الطبيعي. والقاضي الطبيعي اللي هو القاضي اللي بتواجد في محكمة منشأة بموجب قانون بتحدد سلطاته واختصاصاته القانون العينه أو القانون الأنشأ المحكمة اللي هو موجود فيها قبل وقوع الجريمة. يبقى القاضي الطبيعي هو موجود وفي قانون بتشكيل محكمته وتحديد أهدافه واختصاصاته وسلطاته، وهو تم تعيينه كقاضي يعمل في أي واحدة من المحاكم المشكلة بموجب القانون. ده القاضي الطبيعي، ويفترض أنه أي متهم يقدم لقاضيه الطبيعي، وقاضيك الطبيعي ممكن يكون منه حسب دائرة الاختصاص اللي أنت موجود فيها. لكن مسألة المحاكم الخاصة معناته أن المتهم ما بيعرض على القاضي الطبيعي، بيعرض على قاضي خاص وعلى محكمة خاصة مشكلة لنظر قضايا محددة، والقضايا دي بالتأكيد وقعت قبل تشكيل المحكمة نفسها، لأنه أسا تهريب الذهب والإتجار بالبشر والمخدرات لأنها أصبحت كثيرة ولأنها أصبحت منتشرة دارين يشكلوا لها محكمة خاصة اللي في جرائم وقعت بعد ذلك تشكل المحكمة. يبقى ده واحد من عيوب المحكمة دي ذاتها، إنها صدرت بعد وقوع الجريمة وبيقضح في مهنيتها وفي مصداقيتها. نعم ممكن بعد تشكيلها ممكن تقع جرائم وتقدم لها، برضو النظرة لها حتكون هي نفس النظرة إن المحكمة دي شكلت لغرض خاص وإلا لقدم المتهم لقاضيه الطبيعي. الحاجة الثالثة، المحاكم الخاصة دائما عندنا في تاريخنا في السودان تاريخ المحاكم الخاصة فيها عيوب، ومن أكبر العيوب بتاعتها إنه ما بتخضع للقانون العام قانون الإجراءات الجنائية، وإنما بتم تشكيلها وبيحدد الجهة اللي بتم الاستئناف لها، وممكن يكون درجة استئناف واحدة وتصبح قرارات نهائية. يعني مسألة إنه استئناف وبعد ذاك طعن وبعد ذاك مراجعة دي ما بتكون موجودة في المحاكم الخاصة، وإنما بتقيد الإجراءات بتاعتها، ممكن يكون في درجة استئنافية واحدة، دي واحدة من العيوب. وممكن حتى الإجراءات أمام ذات المحكمة ممكن تقيد، يعني كثير من المحاكم الخاصة بقول لك إن المحكمة الخاصة تنظر القضية إيجازيا، دي واحدة من العيوب إنه قضايا تنظر إيجازيا مهما كانت الدرجة بتاعة المخالفة القانونية ما ممكن تنظر إيجازيا، خاصة إذا بقت محكمة خاصة. واحدة من العيوب بتاعة المحاكم الخاصة إنه بتكون دائما خاضعة لهوى السلطة السياسية، لأنه السلطة السياسية الآن هي النادت بتشكيل المحكمة، فهي بالتالي بتكون خاضعة لمزاج السلطة السياسية وماذا تريد السلطة السياسية. وعندنا تجارب، لو الناس بتذكر محكمة الضرائب ومحكمة سوداتيل ومحكمة العوائد، دي محكمة الضرائب هي طرف متقاضي أمام المحكمة، ونفس الطرف ده برضو بخضع لنفس السوداتيل والعوائد، كانوا الجهات دي هي اللي بتجهز المحاكم، وهي حتى بعض امتيازات القضاء من توفير البنزين لبعض المبالغ بتدفع للمحكمة، هي محكمة خاصة اسمها محكمة الضرائب، دي محكمة خاصة اسمها محكمة العوائد، لكن بياخدوا من واحد من الأطراف المتنازعين قدامهم في امتيازات بياخدها منه، فبالتالي كيف تكون محكمة مستقلة وكيف تكون محايدة وكيف تكون نزيهة. المحاكم الخاصة في السودان يعني تاريخ سيء وسيء للغاية، وده السبب خلى انه المحاكم دي تغلق، سواء كان محكمة العوائد ولا الضرائب ولا محكمة السوداتيل، اللي كان بيجيبوا المواطنين أمام المحكمة بأنه ما سددوا الضرائب أو ما سددوا العوائد أو ما سددوا المحاكم. كانت شفنا كيف محاكم كانت بتقصوا على المواطنين بأنه ما قادر يسدد العوائد عشان ترضي الزور اللي بدفع لها المخصصات أو بدفع لها أو بوفر لها البنزين بتاعت الحركة بتاعته. فنفتكر أنه المحاكم الخاصة هتكون محاكم سيئة جدا وما هتكون مستقلة ولا هتكون محايدة، ولذلك نرفض أي اتجاه لتكوين أي محكمة خاصة لمحاكمات أي قضية من القضايا، ويجب أنه كل القضايا تحال للقاضي الطبيعي. ولو في أي مسائل مرتبطة بتأخير القضايا لعدم توفر القضاء، عدم وجود محاكم في بعض المناطق غيره، تحل في إطار السلطة القضائية وليس بإنشاء محاكم خاصة.
1: كذلك مستمعينا الكرام، توجهنا بالسؤال إلى الأستاذ عثمان صالح المحامي حول القرارات الأخرى التي منع بموجبها مجلس الأمن والدفاع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين، وقال إن مخالفة هذه القرارات تصادر كل الآليات التابعة لهذه القوات. سألنا الأستاذ عثمان حول تعليقه على هذه الجزئية من القرارات الصادرة.
2: أما مسألة تواجد القوات النظامية أو القرار منع تواجد القوات النظامية والمساندلة في مناطق التعدين، ده بيصير سؤال، هي ذات القوات النظامية والقوات المساندلة شنو اللي بخلاها تتواجد في المناطق بتاعت التعدين؟ وطبعا سمعنا إنه القوات النظامية عندها أماكن بتاع التعدين، سواء كان القوات المسلحة ولا جهاز الأمن ولا القوات الأخرى، حتى القوات المساندة، أي قوات بتعلن انضمامها أو انحيازها للقوات المسلحة، واحدة من المسائل اللي بتطالب بها إنها يكون عندها مناطق بتاع التعدين. وشفنا القوات المشتركة إنها أدوها مناطق بتاع التعدين في الشريق، وبعض المناطق أو بعض القوات المساندة أدوها في مناطق أخرى، فده هو ذات نوع من الفساد بتاع الدولة نفسها. فيفترض ابتداء أن القوات النظامية أو القوات المساندة لا ما يكون عندها أي علاقة بالأماكن بتاعة التعدين. الحاجة الثالثة، المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب الذهب، الأربع جرائم اللي قالوا عايزين يشكلوا لها محاكم خاصة. ما ممكن الجرائم دي تحاكم أمام القضاء الطبيعي؟ هي طبعا ممكن إذا كانت دي جرائم هي ذاتها طبيعية، ويكون في عصابات شغالين في المخدرات، عصابات شغالين في الإتجار والبشر، ممكن الدولة تكافح الظاهرة دي بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكم وبيتم الحكم عليهم، ودي بيقلل من مسألة انتشار الجريمة وبتمشي في سير الطبيعي. لكن لو بقت أربع جرائم دي، سواء كان مخدرات أو إتجار بالبشر أو الأسلحة أو الذهب، إذا كان بتمارسهم ذات السلطة التنفيذية، يبقى ده الإشكال، لأن السلطة التنفيذية عندها السلطة على السلطة القضائية وما بيقدروا يحاكموها. يعني المخدرات في كونتينيرات جات خاشة البلد دي مخدرات، وأصحابها كانوا في السلطة، ما سمعنا أي واحد يتقدم لمحاكمة. الذهب الآن الأمارات بهرب الذهب منه، تهربوا السلطة ذات السلطة التنفيذية هي اللي بتهرب الذهب، الدعم السريع هو بهرب الذهب، وبهربوا لذات الدولة تحت الأمارات. تهريب الأسلحة، الآن في تم قبض واحد من كتائب البراء، هو كان بتاجر في أسلحة لقوات الدعم السريع. يعني لما تبقى السلطة التنفيذية هي اللي بتمارس نفس الممارسات دي، يبقى إذا تم القبض عليهم، لو بقت محكمة خاصة أو بقت محكمة المحاكم الطبيعية، ما حتقدر تحاكم أي واحد من دير. فيبقى مسألة المحاكم الخاصة على أساس إنه تحاكم المجرمين اللي بيرتكبوا الجرائم دي، ده مسألة تشكيل المحاكم زر للرماد في العيون، لأنه ممكن يقبضوا صقار تجار المخدرات، ممكن يقبضوا الناس، ممكن يهربوا كميات بسيطة من الذهب ويقدموا للمحاكم على أساس إنه ده مكافحة الجريمة. لكن كبار التجار تعين المخدرات من السلطة التنفيذية وبهربوا الذهب وإتجار بالبشر، ديل ما في زول حيقدر يقضي عليهم، لأنه السلطة في يدهم، القضاء في يدهم، سواء كان محكمة خاصة أو محاكم الطبيعية. وفي المحاكم الطبيعية نحن ما بنقول كل القضاة، إنما كثير من القضاة هم موالين للسلطة وهم بيأتمروا بأمرة السلطة، لكن في إشراقات في القضاء، ومنها المحكمة بتاع الدنقل اللي حكمت على 6 من القوات الشرطة بأنهم عزبوا أحد المحتجزين داخل المحتغلات في دنقلة، فهذه واحدة من الإشراقات بتاعت القضاء. لكن الغالبية العظمى من القضاة هم تحت إمرة السلطة التنفيذية، للأسف بنقول الكلام ده، ونحن بنعمل بكل جد على أساس إنه لازم يكون في فصل حقيقي بين السلطات، ولازم تكون في سلطة قضائية مستقلة ونزيهة ومحايدة وتكسب

0: عادلة أمام سلطة مستقلة ممكن تحكم بعدالة وتحكم بعيدا عن إرادة ورغبة السلطة التنفيذية. أنا أفتكر أنه القرارات اللي صدرت من مجلس الأمن والدفاع قرارات غير موفقة، قرارات ما حتأدي إلى حل الظواهر سواء كان إتجار بالبشر أو تهريب أسلحة أو غيره، لأنه السلطة التنفيذية هي مشتركة في نفس المسألة، وزي ما ذكرنا المحاكم الخاصة هي بتكون تحت إمرة السلطة الأرادة التشكيل بتاعها.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة والتي تناولنا فيها القرارات التي أصدرها مجلس أمن والدفاع والخاصة بإنشاء محاكم خاصة فيما يخص جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الذهب والأسلحة، بالإضافة إلى منع القوات النظامية والقوات المساعدة لها من التواجد في أماكن التعدين. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وبشكر قبلكم الأستاذ عثمان صالح المحامي الذي تفضل بالإجابة على أسئلة برنامج في الميزان، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحية.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 7 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. اشتباكات الدعم السريع والمشتركة بغرب دارفور تجبر آلاف المدنيين على الفرار من 11 قرية بمحلية سربة. الخماسية الدولية تؤكد التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وترفض هياكل الحكم الموازية وتدعو لخفض التصعيد. قيادات نسوية تطالب توسيع مشاورات الآلية الخماسية وضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في مختلف مراحل عملية السلام. انقطاع الكهرباء يعمق أزمة المياه والصحة في مدن شمال كردفان، والانتهاكات ومعاناة النازحين في ارتفاع بمناطق القوس وهبيلة والدلي. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنج. ربطت قيادات في مجموعات نسوية ومدنية سودانية نجاح الاجتماعات التي تقودها الآلية الخماسية بشأن العملية السياسية بضرورة مراجعة الطريقة التي أدير بها المسار في أعقاب مقاطعة قوى مدنية لاجتماعات أديس أبابا في أواخر يوليو الماضي، وطلبنا بمعالجة أسباب المقاطعة وتوسيع المشاورات وضمان مشاركة النساء بصورة فعالة في مختلف مراحل العملية. وأضافت الفاعلة النسوية هيام البشرى لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء، وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وتطوالي بقولنا لأنه لا بد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية.
0: من جانبها وصفت عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة النسوية والمدنية رحمة عتيق الكنزي اجتماعات أديس أبابا بأنها خطوة منقوصة، وقالت أن مقاطعة أطراف مدنية مهمة أفقدتها الشمول والتوازن، معتبرة أن العملية بصيغتها الحالية غير قادرة على إنهاء الحرب أو بناء مسار جامع. وأضافت رحمة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: تعتبر اجتماعات الآلية الخماسية في أديس خطوة منغوصة تعمق الأزمة بدل من الحل، وفي تقديري مقاطعة أطراف مدنية وازعة ومهمة بتجرد العملية دي من الشمولية والتوازن المطلوبين. العملية بصيغتها الحالية غير قادرة على إنهاء الحرب ولا بناء مسار سياسي جامع على الإطلاق، لأنها بتعتمد على حلول جزئية وبتخفل إرادة طيف واسع من القوة السياسية المدنية.
0: بدورها قالت المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة مريم حامد أن بعض القوى المدنية فقدت الثقة في عدد من أطراف الخماسية، داعية إلى إعادة جسور التواصل وعدم إغراق العملية بأطراف مؤيدة للحكم العسكري وضمان مشاركة المجموعات النسوية والشبابية. من جهتها رهنت عضو الاتحاد النسائي السوداني رندا عبيد نجاح أي عملية سياسية بتوسيع المشاركة وبناء الثقة وضمان دور حقيقي للنساء ولجان المقاومة والنقابات والمجتمع المدني، مؤكدة ضرورة أن تكون العملية السودانية الإرادة والملكية مع دور إقليمي ودولي دائم. وعلى المستوى الدولي أقرت الآلية الخماسية على مواصلة التشاور مع الأطراف السودانية وإجراء مراجعة دقيقة للمقترحات ووجهات النظر التي تم طرحها، مؤكدة التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وبإعداد دقيق. وقالت في بيان صحفي أن التشاور الواسع والشامل ضروري لبناء الثقة والشرعية والتفاهم المشترك اللازم للمضي قدما بعملية سياسية ذات مصداقية وملكية سودانية، وجددت التأكيد على احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، كما جددت رفضها لهياكل الحكم الموازية ودعت لخفض التصعيد من أجل التوصل إلى سلام دائم عبر التفاوض. أدت المعارك التي اندلعت بين الدعم السري والقوات المشتركة بولاية غرب دارفور في فرار 6650 شخصاً. وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في بيان الخميس إن 6650 شخصا نزحوا في 4 أغسطس الجاري من 11 قرية في محلية سربة بولاية غرب دارفور نتيجة لتصاعد انعدام الأمن والاشتباكات في بئر سليبة. وأشارت إلى أن غالبية الأسر النازحة فرت عبر الحدود إلى تشاد، فيما انتقل آخرون إلى مناطق مختلفة داخل محلية سربة. ووصفت المنظمة الدولية الوضع في المنطقة بأنه لا يزال متوترا وشديد التقلب. توفيت امرأتان وأصيب 5 آخرين في انهيار منزل بسبب الأمطار بمنطقة الغبشة بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء. وتسببت الأمطار أيضا في انهيار أكثر من 300 منزل مع تضرر جميع المدارس في المنطقة، والضحيتين هما فاطمة خميس بريمة 80 عاما وهديل فضل الله عبد الله الزين 13 عاما وهي تلميذة بالصف الرابع الابتدائي، حيث توفيتا في الحال إثر انهيار برندة المنزل عليهما. اختطف 5 مسلحون أشخاص بينهم امرأة و3 رعاة أطفال ونهبوا 50 رأس من الماشية في أطراف مدينة الدلم بولاية جنوب كردفان قبل أن يطلقوا صراعهم مرة أخرى يوم الخميس. وأفاد أحد أقارب الضحايا في مدينة الدلم لراديو دابنغا أن المسلحين احتجزوا الأشخاص 5 في الجناين شرق الدلم ثم استولوا على نحو 50 رأس من الماشية. وأوضحوا أن المسلحين اقتادوا المختطفين إلى مكان مجهول وأخفوهم لساعات قبل أن يطلقوا سراحهم يوم الخميس. يعاني النازحون في محليتي القوس وهبيلة بجنوب كردفان من انعدام المأوى والغذاء والدواء وانتشار الأمراض والحساسيات التي لا يعرف مصدرها مع دخول فصل الخريف. وناشد فتح هاشم ضيف الله منظمات الأمم المتحدة وأصحاب القلوب الرحيمة لإغاثة المواطنين في هذه المناطق، وأشار لوصول بعض المعينات من سلطة حكومة تأسيس تتمثل في تقاوي الزراعة ستساهم في حل المشاكل، قائلا إنها بدونها كانت ستحدث ما جاء بحلول شهر ديسمبر المقبل. وأضافت هاشم ضيف الله لراديو دبنغا:
3: الآن نحن في حوجة كبيرة جدا للإيواء وللغذاء وللدواء حقيقة، حتى إننا عطل يعني في الآبار بتاعت المياه والمضخات وكذا، فالمسألة يعني مسألة إنسانية ومسألة معقدة جدا. يعني جاتنا بعض المعينات منها هي زي ما ذكرت لك أنا التقاوي اللي هي جاتنا من آلية مكتب غايساني، وحقيقة رفعت مننا يعني حكانا على وشك إننا شهر 12 يكون عندنا مجاعة في الولاية.
0: وفي ولاية شمال كردفان تعيش مدن الأبيض ومرواب والرهد بولاية شمال كردفان في ظلام تام لليوم 11 على التوالي إثر انقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الخدمات الأساسية لا سيما قطاعي الصحة ومياه الشرب. وقال مواطنون بمدينة مروابة لراديو دبنغا إن انقطاع الكهرباء تسبب في أزمة حادة في مياه الشرب، حيث ارتفع سعر برميل الماء إلى ما بين 15 و 20 ألف جنيه. وفي مدينة الأبيض أفاد مواطنون راديو دبنغا إن سعر برميل مياه الشرب ارتفع إلى 12 ألف جنيه، بينما بلغ سعر جركانة المياه المفلترة 3000 جنيه. تصدر السودان والبحرين قائمة الدول العربية من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2026 وفق بيانات صندوق النقد الدولي، حيث بلغت النسبة في السودان نحو 169%. ووصف الخبير المصرفي والمالي عمر سيد أحمد هذا الرقم أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، وأضاف لراديو دبنغا:
4: أن الرقم 169% الرقم في حقيقته لا يعكس أي أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، الأصح أنه نتيجة تفاعل بين عاملين: أولا رصيد ضخم من الديون الخارجية والتأخرات المتراكمة عبر عقود فوائد وغرامات أخير تراكمت على ديون قديمة لم تسدد وليست أموالا جديدة استخدمت في التنمية. ثانيا هو الهم رياضيا الانكماش الحاد في الناتج المحلي من اندلاع الحرب في أبريل 23، بحيث يتقلص حجم الاقتصاد بهذه السرعة ترتفع نسبة الدين إلى الناتج تلقائيا حتى لو ظل رصيد الدين الإسمي شبه ثابت، لأن المقام هو الذي انهار. للبسط بالضرورة.
0: ومن جهة أخرى أعلن بنك السودان المركزي استئناف خدمات المحول القومي للدفع الإلكتروني رسميا بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات بسبب الحرب، وأدت الحرب إلى تعطل البنية التحتية لأنظمة الدفع الإلكتروني بما في ذلك أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع وخدمات التحويلات بين المصارف والتطبيقات المصرفية. وأعلن البنك أن المرحلة الأولى لاستئناف الخدمات شهدت تنفيذ أول عملية سحب نقدي ناجحة عبر جهاز صراف آلي باستخدام المحول القومي إيزانا ببدء التشغيل الفعلي للخدمة وتعزيز الرابط البيني بين المصارف بما يتيح تقديم خدمات مصرفية. يواجه اللاجئون السودانيين بشرق تشاد نقصا حادا في الغذاء وتدني في خدمات الصحة والتعليم في ظل استمرار الحرب في السودان وتدفق موجات جديدة من طالبي اللجوء. وقال بشير آدم أحد اللاجئين في مخيمات شرق تشاد لراديو دبنجا إن اللاجئين يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن نحو 10% فقط من اللاجئين يحصلون على مساعدات نقدية لا تكفي لتوفير وجبات يوم واحد. وأضاف لراديو دبنجا من شرق تشاد في هذا الخصوص:
5: صعوبات جمع بسبب نقص التمويل، إلا أن قطاع المعيشة هو مكمن المعاناة، حيث تحصل أعداد قليلة جدا من اللاجئين لا تتجاوز 20% من سكان كل مخيم على مساعدات إنسانية نقدية شهرية في المخيمات القديمة، إلا أن تلك المساعدات تشوب عدم ورودها شهريا، وكثيرا ما تتعرض للنهب في الطريق وأحيانا من داخل المخيم لمراكز التوزيع، كما أنها قليلة جدا لا تكفي لوجبات يوم في مطعم عادي، حيث يلجأ اللاجئون للعمل في فلاحة الأراضي الخاصة بالمواطنين في القرى المحيطة.
0: أكد وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم إن القطاع الصحي لا يزال يواجه تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية وضعف التمويل ومحدودية الدعم الخارجي، إلى جانب صعوبة الوصول الآمن إلى مناطق كردفان ودارفور في ظل استمرار الحرب. ولفت إلى أن الكوادر الطبية تواصل أداة مهامها رغم الظروف الأمنية المعقدة. وأوضح الوزير في مقابلة مع راديو دبنج أنه نحو 5600 مؤسسة صحية ترفع تقارير دورية من مختلف ولايات السودان، وأشار إلى أن معدل التشغيل الحالي يبلغ نحو 70%، فيما يعمل نحو ثلثي المستشفيات الحكومية من أصل 700 مستشفى بصورة كاملة أو جزئية وفقا لظروف كل ولاية. وأضاف وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: 600 حوالي قرابة 6000 مؤسسة صحية دي بتقدم تقارير من كل ولايات السودان، العاملة فيها بنقصدها بصورة دورية سواء كان عاملة مباشرة بوزارة الصحة الولائية الوزارات الولائية أو عاملة بإشراف الوزارات الولائية وتشغيل بعض المنظمات الدولية والأقليمية أو الوطنية. معدل التشغيل حاليا حوالي 70% من المؤسسات الصحية، يعني أكثر من الثلثين في ولايات السودان مختلفة، والتقرير بيشمل كل ولايات السودان. طبعا المستشفيات بالذات حوالي 700 مستشفى في السودان حكومي، هذه المستشفيات الثلثين حاليا بيعمل بصورة كلية أو بصورة جزئية في بعض الولايات.
0: ومن جهة تانية قال وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم إن عدد مراكز غسيل الكلى انخفض من حوالي 110 مراكز إلى نحو 60 مركزا موزعة على ولايات السودان، لافتا إلى أن جزء كبير منها يتركز في ولايتي الخرطوم والجزيرة إضافة إلى ولايتي نهر النيل والشمالية بسبب حركة النزح. وأكد الوزير لراديو دبنجا استقرار توفير الأدوية الخاصة بمرضى الكلى، حيث يتلقى نحو 5000 مريض جلسات الغسيل على نفقة الدولة. وأضاف وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: مراكز الكلى نقصت كثير جدا من أكثر من 104 مركز، حاليا شغالات قرابة 60 مركز موزعة في ولايات السودان المختلفة. هذه المراكز جزء كبير جدا منها في ولاية الخرطوم، والولايات كذلك الولاية الثانية ولاية الجزيرة، ولكن كذلك عدد زايد في ولاية نهر النيل والولاية الشمالية للظروف بتاعت النزوح الكبيرة بتاعت الناس في الفترة الأخيرة، لكن العلاج والأدوية مستقرة، ويغسل في هذه المراكز حوالي 5000 مريض حاليا.
0: من جانب آخر، أقر وزير الصحة الاتحادي أن مصانع الأدوية في الخرطوم تأثرت بالحرب، ما دفع الوزارة إلى الاعتماد على الاستيراد وتفعيل نظام التصنيع التشاركي، حيث يعمل 18 مصنعا عبر التعاقد الخارجي لإنتاج الأدوية. وأضاف لراديو دبنج أن نسبة وفرة الأدوية الأساسية بلغت 70% خلال العام الماضي، بينما تجاوزت قيمة واردات الأدوية 400 مليون دولار مع توقعات بارتفاعها خلال العام الجاري، وهو ما يعكس استقرار نسبيا في الإمداد الدوائي. الخبر الأخير في النشرة، قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إنه استرداد دارفور من قوات الدعم السري بات قريبا، ودا خلال افتتاحه مهرجان السلم المجتمعي أهل السودان بما فيهم الطرق الصوفية والإدارات الأهلية للعمل على الاستشفاء الوطني الشامل في البلاد والعمل على رتق النسيج الاجتماعي. وكان رئيس الوزراء أصدر يوم الخميس قرارا بإعفاء وزير الشؤون الدينية والأوقاف بشير هارون عبد الكريم من منصبه وإنهاء تكليف الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة عمر مصطفى علي من مهامه. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا معنا.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

المايك. صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرارات التي أصدرها مجلس الأمن والدفاع في اجتماعه في يوم 2 من شهر 8 الجاري، واللي قضت بتشكيل محاكم خاصة للنظر في جرائم المخدرات وجرائم الإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والذهب، ومعها قرارات تمنع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين مع مصادرة الآليات من عربات وخلافه بالنسبة لهذه القوات عند مخالفة هذه القرارات. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام نتناول هذه القرارات مع الأستاذ المحامي عثمان صالح، والذي سألناه ابتداء حول تعليقه على إنشاء محاكم خاصة لنظر في قضايا جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتحريب الأسلحة والذهب.
2: بالنسبة للقرارات الصادرة في 2 أغسطس 2026 من مجلس الأمن والدفاع، وهو طبعا ده أعلى سلطة عسكرية أمنية في السودان، فيما يتعلق بمسألة المحاكم الخاصة، نفتكر أنه في مبدأ أساسي جدا، وأي دولة محترمة وبتحترم سيادة حكم القانون بتلتزم به، وهو مبدأ الفصل بين السلطات، السلطات الثلاث: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. ثلاثة سلطات، أي واحدة عندها مهام واختصاصات محددة، وعشان الدولة تكون دولة قانونية بتحترم سيادة حكم القانون، يجب ما في أي سلطة من السلطات الثلاثة تتدخل في عمل السلطة الأخرى. يعني السلطة التنفيذية يجب عدم التدخل في أعمال السلطة القضائية أو أعمال السلطة التشريعية، وكذلك السلطة القضائية يجب أنه ما تتدخل في عمل السلطة التنفيذية والتشريعية وهكذا. أولا، القرار الصادر بأنه تكون محاكم خاصة زي ما قلنا ده مجلس الأمن والدفاع، وهو يتبع للسلطة التنفيذية، ما من حقه أنه يتكلم عن المحاكم الخاصة. محاكم الخاصة يجب تشكيلها من السلطة القضائية، والسلطة القضائية بتدرس المسألة وبتشوف مدى حوجة السلطة لأنه تكون محاكم خاصة. وإن كان عندنا رأي في المحاكم الخاصة مطلقا إذا صدرت من السلطة التنفيذية أو صدرت من السلطة التشريعية، حتى لو قلنا في محاكم خاصة يفترض أنه تصدر من السلطة القضائية وتم إنشاء أو تحديد مهامها واختصاصاتها من السلطة الغضائية. كونه أنه مجلس الأمن الآن في قرارات يقول نحن عايزين نشكل محاكم خاصة، ده خطأ، خطأ قانوني، وبيخضح في مسألة استغلالية وحيادية ونزاهة السلطة الغضائية، ما دام السلطة التنفيذية بتتحدث عن واحد من اختصاصاتها. ده أولا. ثانيا، لما ذكرنا أنه يفترض أي شخص متهم في أي بلاق، سواء كان القانون الجنائي وهو القانون العام أو أي قانون عقابي آخر من القوانين الخاصة، يجب أنه يعرض على قاضي الطبيعي. والقاضي الطبيعي اللي هو القاضي اللي بتواجد في محكمة منشأة بموجب قانون بتحدد سلطاته واختصاصاته القانون العينه أو القانون الأنشأ المحكمة اللي هو موجود فيها قبل وقوع الجريمة. يبقى القاضي الطبيعي هو موجود وفي قانون بتشكيل محكمته وتحديد أهدافه واختصاصاته وسلطاته، وهو تم تعيينه كقاضي يعمل في أي واحدة من المحاكم المشكلة بموجب القانون. ده القاضي الطبيعي، ويفترض أنه أي متهم يقدم لقاضيه الطبيعي، وقاضيك الطبيعي ممكن يكون منه حسب دائرة الاختصاص اللي أنت موجود فيها. لكن مسألة المحاكم الخاصة معناته أن المتهم ما بيعرض على القاضي الطبيعي، بيعرض على قاضي خاص وعلى محكمة خاصة مشكلة لنظر قضايا محددة، والقضايا دي بالتأكيد وقعت قبل تشكيل المحكمة نفسها، لأنه أسأ تهريب الذهب والإتجار بالبشر والمخدرات لأنها أصبحت كثيرة ولأنها أصبحت منتشرة دارين يشكل لها محكمة خاصة اللي في جرائم وقعت بعد ذلك تشكل المحكمة. يبقى ده واحد من عيوب المحكمة دي ذاتها، إنها صدرت بعض وقوع الجريمة وبيقضح في مهنيتها وفي مصداقيتها. نعم ممكن بعد تشكيلها ممكن تقع جرائم وتقدم لها برضو، النظرة لها حتكون هي نفس النظرة إن المحكمة دي شكلت لغرض خاص وإلا لقدم المتهم لقاضيه الطبيعي. الحاجة الثالثة، المحاكم الخاصة دائما عندنا في تاريخنا في السودان تاريخ المحاكم الخاصة فيها عيوب، ومن أكبر العيوب بتاعتها إنه ما بتخضع للقانون العام قانون الإجراءات الجنائية، وإنما بتم تشكيلها وبيحدد الجهة اللي بتم الاستئناف لها، وممكن يكون درجة استئناف واحدة وتصبح قرارات نهائية. يعني مسألة إنه استئناف وبعد ذاك طعن وبعد ذاك مراجعة دي ما بتكون موجودة في المحاكم الخاصة، وإنما بتقيد الإجراءات بتاعتها، ممكن يكون في درجة استئنافية واحدة، دي واحدة من العيوب. وممكن حتى الإجراءات أمام ذات المحكمة ممكن تقيد، يعني كثير من المحاكم الخاصة بقول لك إن المحكمة الخاصة تنظر القضية إيجازيا، دي واحدة من العيوب إنه قضايا تنظر إيجازيا مهما كانت الدرجة بتاعة المخالفة القانونية ما ممكن تنظر إيجازيا، خاصة إذا بقت محكمة خاصة. واحدة من العيوب بتاعة المحاكم الخاصة إنه بتكون دائما خاضعة لهوى السلطة السياسية، لأنه السلطة السياسية الآن هي النادت بتشكيل المحكمة، فهي بالتالي بتكون خاضعة لمزاج السلطة السياسية وماذا تريد السلطة السياسية. وعندنا تجارب، لو الناس بتذكر محكمة الضرائب ومحكمة سوداتيل ومحكمة العوائد، دي محكمة الضرائب هي طرف متقاضي أمام المحكمة، ونفس الطرف ده برضو بخضع لنفس سوداتيل والعوائد، كانوا الجهات دي هي اللي بتجهز المحاكم، وهي حتى بعض امتيازات القضاء من توفير البنزين لبعض المبالغ بتدفع للمحكمة، هي محكمة خاصة اسمها محكمة الضرائب، دي محكمة خاصة اسمها محكمة العوائد، لكن بياخدوا من واحد من الأطراف المتنازعين قدامهم في امتيازات بياخدها منه، فبالتالي كيف تكون محكمة مستقلة وكيف تكون محايدة وكيف تكون نزيهة. المحاكم الخاصة في السودان يعني تاريخ سيء وسيء للغاية، وده السبب خلى إنه المحاكم دي تغلق، سواء كان محكمة العوائد ولا الضرائب ولا محكمة السوداتيل اللي كان بيجيبوا المواطنين أمام المحكمة بأنه ما سددوا الضرائب أو ما سددوا العوائد أو ما سددوا المحاكم. كانت شفنا كيف محاكم كانت بتقسو على المواطنين بأنه ما قادر يسدد العوائد عشان ترضي الزور اللي بدفع لها المخصصات أو بدفع لها أو بوفر لها البنزين بتاعت الحركة بتاعته. فنفتكر أنه المحاكم الخاصة هتكون محاكم سيئة جدا وما هتكون مستقلة ولا هتكون محايدة، ولذلك نرفض أي اتجاه لتكوين أي محكمة خاصة لمحاكمات أي قضية من القضايا، ويجب أنه كل قضايا تحال للقاضي الطبيعي. ولو في أي مسائل مرتبطة بتأخير القضايا لعدم توفر القضاء، عدم وجود محاكم في بعض المناطق غيره، تحل في إطار السلطة القضائية وليس بإنشاء محاكم خاصة.
1: كذلك مستمعينا الكرام، توجهنا بالسؤال إلى الأستاذ عثمان صالح المحامي حول القرارات الأخرى التي منع بموجبها مجلس الأمن والدفاع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين، وقال إن مخالفة هذه القرارات تصادر كل الآليات التابعة لهذه القوات، سألنا الأستاذ عثمان حول تعليقه على هذه الجزئية من القرارات الصادرة.
2: أما مسألة تواجد القوات النظامية أو القرار منع تواجد القوات النظامية والمساندة في مناطق التعدين، ده بيصير سؤال، هي ذات القوات النظامية والقوات المساندة شنو اللي بخلاها تتواجد في المناطق تحت التعدين؟ وطبعا سمعنا انه القوات النظامية عندها اماكن بتاع التعدين، سواء كان القوات المسلحة ولا جهاز الامن ولا القوات الاخرى، حتى القوات المساندة، اي قوات بتعلن انضمام او انحياز للقوات المسلحة، واحدة من المسائل اللي بتطالب بها انه يكون عندها مناطق بتاع التعدين. وشفنا القوات المشتركة وإنها أدوها مناطق بتاع التعدين في الشريق، وبعض المناطق أو بعض القوات المساندة أدوها في مناطق أخرى، فده هو ذات نوع من الفساد بتاع الدولة نفسها. فيفترض ابتداء أن القوات النظامية أو القوات المساندة ما يكون عندها أي علاقة بالأماكن بتاعة التعدين. الحاجة الثالثة المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب الذهب، الأربع جرائم اللي قالوا عايزين يشكل لها محاكم خاصة. ما ممكن الجرائم دي تحاكم أمام القضاء الطبيعي؟ هي طبعا ممكن إذا كانت دي جرائم هي ذاتها طبيعية، ويكون في عصابات شغالين في المخدرات، عصابات شغالة في الإتجار بالبشر، ممكن الدولة تكافح الظاهرة دي بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكم وبيتم الحكم عليهم، ودي بيقلل من مسألة انتشار الجريمة وبتمشي في سير الطبيعي. لكن لو بقت أربع جرائم دي، سواء كان مخدرات أو التجارة بالبشر أو الأسلحة أو الذهب، إذا كان بتمارسهم ذات السلطة التنفيذية، يبقى ده الإشكال، لأن السلطة التنفيذية عندها السلطة على السلطة القضائية وما بيقدروا يحاكموها. يعني المخدرات في كونتينرات جات خاشة البلد دي مخدرات، وأصحابها كانوا في السلطة، ما سمعنا أي واحد يتقدم لمحاكمة. الذهب الآن الأمارات بهرب الذهب منه، تهربوا السلطة، السلطة ذات السلطة التنفيذية هي اللي بتهرب الذهب. الدعم السريع هو بهرب الذهب وبهربوا لذات الدولة تحت الأمارات. تهريب الأسلحة، الآن في تم قبض واحد من كتائب البراء، هو كان بتاجر في أسلحة لقوات الدعم السريع. يعني لما تبقى السلطة التنفيذية هي اللي بتمارس نفس الممارسات دي، يبقى إذا تم القبض عليهم، لو بقت محكمة خاصة أو بقت محكمة المحاكم الطبيعية، ما حتقدر تحاكم أي واحد من دير. فيبقى مسألة المحاكم الخاصة على أساس إنه تحاكم المجرمين اللي بيرتكبوا الجرائم دي، ده مسألة تشكيل المحاكم زر للرماد في العيون، لأنه ممكن يقبضوا صقار تجار المخدرات، ممكن يقبضوا الناس، ممكن يهربوا كميات بسيطة من الذهب ويقدموا للمحاكم على أساس إنه ده مكافحة الجريمة. لكن كبار التجار تعين المخدرات من السلطة التنفيذية وبهرب الذهب واتجار بالبشر، ديل ما في زول حيقدر يقضي عليهم، لأنه السلطة في يدهم، القضاء في يدهم، سواء كان محكمة خاصة أو محاكم الطبيعية. وفي المحاكم الطبيعية نحن ما بنقول كل القضاة، إنما كثير من القضاة هم موالين للسلطة وهم بيأتمروا بأمرة السلطة، لكن في إشراقات في القضاء، ومنها المحكمة بتاع الدنقل اللي حكمت على 6 من القوات الشرطة بأنهم عزبوا أحد المحتجزين داخل المحتغلات في دنقلة، فهذه واحدة من الإشراقات بتاعة القضاء. لكن الغالبية العظمى من القضاة هم تحت أمرة السلطة التنفيذية، للأسف بنقول الكلام ده. ونحن بنعمل بكل جد على أساس إنه لازم يكون في فصل حقيقي بين السلطات، ولازم تكون في سلطة قضائية مستقلة ونزيهة ومحايدة وتكسب ثقة المواطنين، لما واحد يوده أمام أي قاضي يكون مطمئن إنه أمام سلطة عادلة وأمام سلطة مستقلة ممكن تحكم بعدالة وتحكم بعيداً عن إرادة ورغبة السلطة التنفيذية. أنا أفتكر إنه القرارات اللي صدرت من مجلس الأمن والدفاع قرارات غير موفقة، قرارات ما حتأدي إلى حل الظواهر سواء كان اتجار بالبشر او تهريب اسلحه او غيره، لانه السلطه التنفيذيه هي مشتركه في نفس المساله، وزي ما ذكرنا المحاكم الخاصه هي بتكون تحت امره السلطه الارادت التشكيل بتاعها.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا الى نهايه هذه الحلقه والتي تناولنا فيها القرارات التي اصدرها مجلس امن والدفاع والخاصه بانشاء محاكم خاصه فيما يخص جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الذهب والأسلحة، بالإضافة إلى منع القوات النظامية والقوات المساعدة لها من التواجد في أماكن التعدين. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وبشكر قبلكم الأستاذ عثمان صالح المحامي الذي تفضل بالإجابة على أسئلة برنامج في الميزان، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.

0: من المعسكرات.
1: لماذا لم يتدخل القوات الدولية؟ وكم من النازحين ذات الجيوب المعسكر؟
0: صوت لاجئين، أمانيهم، أحلامهم.
2: يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
0: من المعسكرات.
2: بواجه صعوبات شديدة جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
0: نظرة حول الحياة في المعسكر.
3: في هذه المعسكر وشكر لمنظمة.
4: كلمة سيدة فانتا فونا.
0: أمانيهم، أحلامهم.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، وفيها نتناول التحذيرات التي أطلقتها المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين من أن معسكرات النازحين تواجه أخطار كبيرة بسبب نقص الغذاء وانهيار الخدمات الصحية بجانب شح مياه الشرب. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نستضيف يعقوب فوري المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين حول هذا التحذير. مرحبا بك يعقوب فوري في راديو دبنجة. في بالنا التحذير الذي أطلقته في المنسقية من خطورة الوضع في معسكرات النازحين على مستوى السودان.
6: شكرا جزيلا أخي أستاذ الصادق، لك التحية والتقدير. شكرا لك وشكرا لتيم العامل وكل الممولي إذاعة راديو دبنجة. التحذيرات ده هو حقيقية، فإنه نحن من مسؤوليتنا عن نحن كمنسقية عمل معسكرات النازحين واللاجئين نقدم التحذيرات على أساس إنه ننبه لجهات المانية الممكن إنه يقدم عمل الإنساني، وده خطير للغاية. بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة. أصلا النازحين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد. يعني هنا كمان أقول لك مثلا في شمال دارفور تجي في معسكرات في بورنو وعندك في كتم وعندك في كساب، وديل هنا ما في غذاء تماما، يعني خاصة في دبرنو والمناطق المجاورة له دي، يعني ما في غذاء في دارفور تأكيدا. على انا بقول لك إضافة على ذلك هنا اقول انه في جنوب دارفور لا بس، لكن برضو ما يكفي، وعندك برضو في معسكرات محددة في شمال دارفور عدة معسكرات ما بوصل ولا ملوى، ما بوصل في معسكرات يعني منهم مهرومة تماما، خاصة المناطق بتاع شمال دارفور غرب فاشر ديل، يعني انه ما بيجيهم الإغاثة. دي الواقع الحقيقي الموجودة، إما بالنسبة لغرب دارفور وجنوب دارفور ووسط دارفور بيجي حاجة، البيجي في الولايات الثلاثة ديل، لكن بيجي حاجة بسيطة جدا 10% فقط، ده ما حاصل. يعني إنه أنا أقول لك برضو هناك في شرق دارفور برضو بوصل برضو بسيط جدا، يعني حاجات هنا في ولايات خاصة أقول غرب دارفور وسط دارفور وجنوب دارفور وعندك شرق دارفور، وهذا بيجي حاجة بسيطة خيطه زي 10%، لكن ما بالنسبة لشمال دارفور حتى الآن ما في وجود، ما في وجود بتاعت الإغاثة إطلاقا.
5: سمعنا إنه في شكاوى من أوضاع متردية أكثر في وسط وغرب دارفور، شنو الحاصل في المعسكرات دي؟
6: المعسكرات دي طبعا هنا أكثر حاجة الموجودة، يعني إنه زي ما أنا ذكرتها عدم الغذاء بخلي إنه الناس بطلوا برا، وحتى الآن إنه الأوضاع مستقرة 100%، يعني أوضاع برضو صعبة جدا، لأن في بعض الشكاوي بيجينا إنه ناس بطلوا برا، وبرضو في ناس بيحددون بيشيلوا منهم التقاوي، بيشيلوا منهم الكوارو، بيشيلوا منهم المحاريت، دي برضو محدد أمن الغذاء بالنسبة للمستقبل بالنسبة لنا نحنا، شكاوي زي ده يعني شكل يومي. وكذلك زي ما ذكرت إنه الناس خلتوا زول اللي عنده 10% والما عنده ما واحد، لأن أنا زي ما أقول لك ما في حاجة يكفي للناس إطلاقا، لأن البدوم يعني إنه لأسرة حاجة ما بدو حاجة عشان إنه يكفي لمدة 10 يوم في الشهر، يعني ما بكفي لعشر يوم لأسرة، يعني دي الحاصل يعني. وبالفعل يعني إنه هو ده صعب جدا أصله، حتى وين كان نحن ما تكلمنا بالمجتمع الدولي عارف على ذلك، لأنه كان موجود هنا وعارف، كان بعرف قدر المعاناة، كان قدر شنو، وقد كان منظمات موجودة وكان إغاثة وقد موجود. الآن مجتمع دولي طلع وقاعد بتكلم في المنابر، لكن الواقع هنا أصلا تختلف، يعني كلام اللي بتكلمه كله إنه نقدمهم لدارفور بكده ونقدمه للإغاثة وكده، ده كله هنا في الواقع ما موجود، يعني إطلاقا ما موجود أي حاجة زي ما أنا ذكرت. يعني الكلام اللي بتكلم في المنابر ده كله فارغ ساكت، لأنه في الواقع هنا ما في ما في ما في غذاء كافي كده ما في. لأن الناس أصبوا إنه نسي النسية يعني مجتمع دولي ذات نسي الناس يعني. دي كان نتيجة الإهمال بتاع تراكم السنوات ده كله. وحتى الآن إنه الناس القاعدين في مجتمع الدولة القاعدين في مجلس الأمن والأمم المتحدة حتى الآن ما صايل لحل مشاكل كله على أساس إنه الناس تقدر تعيش

0: مخترع وفلان جاب مخترع، ده كله ما في الوقت
1: سمع يا
0: يعني،
1: يعقوب،
0: الوقت بيمشي والناس بيموتوا يعني.
1: يعقوب انت
0: نعم
1: اشرت كذلك لمشاكل في المياه الصالحه للشرب، قلت انه السنه دي حتى الخريف تاخر وانه في معسكرات بتواجه شح في مياه الشرب في منطقه قريضه، في معسكرات كثيره يعني الاعلام اصبح ما قادر يصلها وما عارفين اي حاجه عنها، شنو الحاصل في المعسكرات دي وشنو مشكله شح المياه في المعسكرات؟
0: زي ما حدثت انا كان كلمت جمله المعسكرات خاصه، بس انا يعني وصفت الولايات، لكن من داخل الولايات بعد ذاك في معسكرات قريضه يعني، انه هو ناس منسيه، قلت لك هو ده في اخر ركن ذاك ما في زول بيجيب خبره، ومنقطعين ما انا مع في الاتصال، لان عشان انه ما خاصه شبكات الا استرلينج، ما في شبكات، واسترلينج ده بسيط جدا، وناس ممكن ده يوصلوا الرساله شبكات ما عندهم، والتليفون العرضي ده ما شغاله، لان الناس اللي قاعدين في بورسان قطعوا كل الاتصالات بدارفور، ما في اي تليفون عرض ساكن شغال الا ستارلينج، وستارلينج عشان انت تمشي تتكلم بتدفع 1000 جنيه، 1000 جنيه زول عشان يتكلم مشكله بالنسبه للمسكين الموجود. معسكرات جريده زيه زي المعسكرات الباقيه يعني، ما عندهم اي حاجه، انا اقول لك لا مياه لا اكل لا شراب لا اي حاجه ما موجود يعني، ده واقع الموجود هسه حاليا في في في الواقع الحالي. طبعا احنا قاعدين هنا في معسكر كلمه قريب لولايه، قد يكون انه اننا مختلفين مع ناس قاعدين في جريده مثلا، لان جريده شويه بعيد مننا وبعيد من الولايه الان يعني، انا اقول انه بناشد كل الناس على اساس انه يقدروا يرسلوا الرساله بتاعتنا بصوره حقيقيه، وناس قاعدين بيقدموا عمل انساني يقدموا لكل المعسكرات بدون استثناء يعني.
1: مشكله المياه
0: اصلا ده يعني واقع زي ما قلت قبل، لان الناس منتظرين الخريف هيشربوا مويه في في في في في وديان، وده خطر الان. هسه انا بتحدث معك من داخل معسكر كلمه، المياه حتى الان ما نزل يعني قدر الزراعه يعني، حتى الان الناس ما بدا الزراعه يعني، المياه تاخر، ولو مياه في بحال ولاقى المويه الجاريه وناس ممكن يشربوا وبيموتوا وبكون بحي واي حاجه، لكن بحال ده هسه مويه ما موجود. في بعض المضخات في داخل المعسكرات، بقول لك مثلا في معسكر كلمه في كثير من الاماكن مراكز المياه اتعطلت خلاص، ومعسكر كلمه زيه زي اي معسكرات الباقيه ايضا كذلك، في المعسكرات الباقيه ما من اي معسكر والا يكون في زحمه في في في المياه، المياه الشرب ما موجوده، الناس بمشي بيشربوا مويه في الوادي، ومويه ده مسافه بعيده جدا، والمسكين ده ممكن يجيبوا المويه بباغه يعني، مره بيجيبوا مويه بباغه مسافه 2 كيلو ولا مسافه كيلو على اساس انه يجيبوا المويه عشان يجي يشرب لعياله ويأكل به عياله وكده، صعب جدا الوضع يعني، وده حاجة جدا المياه ده. طبعا احنا ما نقدر نقول اكتر من ما حس يعني، احنا قاعدين نتكلم لان قاعدين ننادي المجتمع ده كان موجود وطلعنا مظاهرات وقلنا يا اخواننا مليون ما يطلع ونحن بنموت وكده، عشان كده ما قاعدين نتكلم في الاعلام كثير، لان ما في زول بيجيب خبرنا يعني، مجرد ناس يستموا الكلام في الاعلام لكن ما عندهم عمل، ولا مجتمع دولي عنده عمل، ولا اي ناس اللي عندهم الدول المتقدمه اللي عندهم في يدهم ذاتها، بس بتكلم التبرعات اننا قاعدين نسمعوا في الاعلام لكن في الواقع اصلا ما موجوده يعني.
1: الصحه والامراض المنتشره،
0: والله الصحه ده انا اقول لك يعني انه الصحه سبحان الله في ظهور الامراض اصلا احنا ذاتها ما عارفين جديده يعني، ما عارفين ده نوع المرض اللي يخصصه الاطباء يعني، امراض خطيره جدا وخاصه في امراض النفسي يعني، امراض النفسيه بتلقى انه زول كان كويس ما عنده مشكله، تلقى مره الراجل ما عنده مشكله، فتوات البنات والاولاد بتلقاهم ناس كويسين، فجاه تلقى انه نفر نفرين، تلقى انه ناس خلاص راسهم لفت، وبعدين بعدك علاج نفسي كده ما بيكون موجود، وكذلك الاصحاح البيئه برضه ما موجود، والادويه ذاتها بحد نفسه مشكله، لان الادويه ده حتى وان كان كتبوا لك ورقه، حتى المنظمات مرات يعني انه في بعض الادويه ما عندهم، هيكتب لك روشته، والروشته ده يعني انه الواحد ما بملك ولا حق الملح طعام يعني، انه واحد بيجي بيحط الروشته في تحت المخده وخلاص بنتهي زي ذاك، انه الادويه ما موجوده، الوضع الصحي متدهور جدا يعني، ما في وصف ذاته عشان نقوله يعني، لان اتكلمنا كثير في الاعلام لكن دايرين انغاص المجتمع الدولي، لو اصلا في مجتمع دولي حقيقي يعني، وبيجيب ما بيساوي بين في مسافه بين البشر، فانه يتحركوا ما يتكلموا في المنابر يساوونا، عشان ما انه على الاقل انه العالم يكون موحد، لكن لو تركونا بكده ان احنا ذات في فهمنا وفي قلوبنا نحط انه ان احنا عباره عن بشر ما محسوبين مع المجتمع الدولي ذات
1: يعني. احس كل الوحدات الصحيه اللي كانت شغاله في المعسكرات دي و

0: المنظمات اللي كانت بتقدم أدوية وقفت تماماً.
1: نديك نموذج مثلاً, نديك نموذج أنا حاسة حالياً في معسكر كلمة كان في منظمة ألايت, ومنظمة ألايت إنه هو جاء وينتهى من ستاف, معناته منظمة لما ينتهي من ستاف عبارة هو خلاص على وشك خلاص يقادر, يعني قال هو ما عنده دعم بأنه أمريكا وقف الدعم وخلاص هم ما بيستطيعوا خلاص. أول حاجة ستاف ما عنده بمساواة معسكر, ما عنده ستاف رسمي إلا طبيب واحد, يعني الناس القاعدين كلهم شغالين معناته عبارة شغالين متطوعين. نمر اثنين يعني انه خلاص معناته هنا نمر اثنين كذلك منظمة AMC برضو كذلك ما عنده ولا استاف واحد الا الطبيب, يعني برضو تخلص من الاستاف. معناته اي منظمة انت تخلصت من الاستاف معناته انت ما عندك وجود, ممكن بكرة يقول لكم مع السلامكم. فعشان كده انه الخدمات لما اصلا انت ما عندك استاف حتى وان كان قلت تقدم الخدمات ما يكون خدمات يعني زي ما هو, لأن السبب كان قالوا إنه في بعض الدعم نقص ما عندهم دعم وكده, حتى ادونا التحذيرات بأنه هم بعد 6 شهور خلاص يعني إنه ممكن كم جامع الدعم يواصلوا كم جامع الدعم يقادروا, وهسا مدى 5 شهور باقي لنا شهر فقط, قد يكون علي بعد شهر يقادر لأن خلاص يعني ده التحذيراتنا. يعني كان عملنا مذكرة تفاهم معهم على أساس إنه يعني إحنا نقنع الموظفين الموجودين يشتغلوا, يعني عبارة الناس متطوعين يعني, فدي خطر جدا. يعني انا اقول لك منظمه رسمي قاعد شغال ما موجود, كذلك في اطباء بلا حدود برضو شغال مع ناس رعايه الاجتماعيه مع ناس دي الناس الساحل الانجابيه السودانيه برضو مشاركين مع الوزاره برضو مرات الخدمات حقهم يعني انه ما خدمات يذكر. يعني انا اقول لك نديك مثال بالنسبه للزمان لما كان السنه الفاتت لما كان في كولر حتى توك عشان يعجروا من معسكر كلمه لمركز العزل ما كانوا بيستطيعوا, كان انه مواطنين هم بمجهودهم بيجيبوا اسعاف على اساس انه يوصلوا, كذلك ما قدروا عشان يوفروا ضوء كافي وكده. ده حاجات اللي حاسه علينا قاعدين عايشين والخريف جاي, فدي المعاناه اللي حاسه علينا موجودين. يعني الصحه ده يعني متدهور تمام, انت كنت في احتمال بكره بعد بكره المنظمات دي قادر.
0: تمام, يعني في الختام وباختصار رسالتك شنو؟
1: أنا في رسالتي أقول إنه أول حاجة شكر للناس اللي قدموا لنا خدمات بسنوات ده كله, وإنه حفظوا لأرواحنا جزاهم الله خير بعد ما إنه أصل دولتنا هو فعل بنا كده, في رغم إنه حنينها الآن ما عندنا خدمات لكن ما عندنا زعل من أي أحد في الدنيا لأنه قدموا لنا وأنقذوا أرواحنا لمدة أكثر من 20 عام, لكن دايرين المزيد. نحن نقول انه نحن الكلام ده كله نقوله المزيد ما يخلوه للسياسيين والحكومات والناس اللي بتكلموا ديل, نحن دايرين الناس اللي عندهم قروش اللي عندهم ضمير حي انه يقدم المساعدات بالنسبه لعمل انساني, يعني انه الحكومات بتاع الدول يخلوا شغل بتاع المنابر والكلام بتاع المنابر والسياسات ونمشي قعدنا هناك وجينا مخترعات ويتكلمنا وديل عندهم مبادرات ده كله فارق وديع زمن. نقول انه اول حاجه ينسوا الكلام ده كله يشتغلوا لنا عمل انساني ووصلوا لنا حاجات عشان نكون احياء, بعد ذلك يشتغلوا هم شغلهم السياسي وشغلهم التالوفات والشغل الدبلوماسي اللي هم بيشتغلوا, بعد ذلك انه بعد ما انه الناس يكونوا احياء يشتغلوا ذلك انه يجيبوا من حاجات ده كله اول حاجه يقدموا العمل الانساني ويوقفوا الحرب اهم حاجه عشان ما يكون في موجود حرب, على اساس انه ذاته ان احنا لو ما في حرب الناس ذاته ممكن يكونوا منتجين. اصبح انه كردوف مشاكل كردوفان ده تاني بقى عبء على دارفور لعنا عشان انه ناس كردوفان الحرب حس التقيل عندهم هناك, هنا ما في حرب رسمي كده في دارفور لكن الموجود البسيط هنا كمان عن هنا ناس دارفور مجبورين بيشيلوه بودو التجار كمان بودو لناس كردوفان, ولو انا وريت لك الاسعار هنا في دارفور وفي كردوفان والله لا تصف, كلام الناس بتكلم في منابر ده كله كلامات سياسيه في الواقع اصلا ما موجود. نقول انه المجتمع الدولي يجيب مجتمع الدولي على اساس انه ربنا يساعده, وان احنا ذات دعواتنا اذا كان اصلا هم يوقفوا عشان يوقفوا معنا كويس ويوقفوا مع كل الانسان الانسان في العالم, انا على اساس انه يستجيب ربنا دعوانا. ونقول ان شاء الله الدول الجوار الموجوده كل الدول الافريقيه والدول العربيه الجوار دول الجوار الموجوده ما يلوموا في خط انه على اساس انه يقدموا لاهلهم يوم من الايام اذا كان احنا بيجينا عندنا ممكن نقدموا عليهم, وطبعا وربنا قال تلك الايام الدوله بين الناس, ولما تفرج لجارك بالجوع وبالمرض وتضحك عليه قد يكون ربنا يجيب دورك وبعدك ما بكون تمام. دايرين على اساس انه مجتمع الدولي يجيب مجتمع الدولي كما هو مجلس الامن وامم المتحده لهم عليهم ما يخلي ارواحنا في عاتق الناس ما عندهم هم لنا
0: تمام
1: فضوسيتنا احنا ما يخلوا ارواحنا لاعتق الناس غصبا منهم حميه لمجتمع الانسان البشري.
0: شكرا جزيلا.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا اهلا وسهلا، مرحبا بك بروف حسن بشير محمد نور، استاذ الاقتصاد السياسي بالجامعات السودانيه. بنحاول نستضيفك في لقاء خاص بخصوص استئناف الدراسه بالجامعات السودانيه في مقرها الاصليه، واللي هو ده قرار انه يلزم جميع الطلاب وهيئه التدريس وكده انهم يرجعوا العاصمه المثلثه ويستأنفوا الدراسه. يعني دارين في الاول نعرف انه ليه نظرا لأيضا استغلالية الجامعات، فليه صدر مثل هذا القرار وكل الدلائل تشير إلى أنه البنية التحتية، الأمن، السلامة، أعضاء هيئة التدريس والطلاب، المقومات، يعني البنية التحتية كلها للبحث العلمي يعني ما جاهزة، فشنو الغرض من صدور مثل هذا القرار؟
3: شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم، التحية لك ولراديو دبنجا وللمستمعين والمستمعات في كل مكان. وطبعا القرار لما انتظر قرارات من وزارة معينة مختصة، ده طبعا بيعتبر أنه قرار سياسي أو قرار سيادي، لكن المشكلة بأنه المسألة بتاع التعليم العالي ده يعتبر أنه من أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية، يعني وتكوين رأس المال البشري اللي هو مرتبط ليس فقط بحاضر البلاد وإنما بالمستقبل، يعني هو يعتبر من أهم الركائز الأساسية بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي بلد من البلدان. لذلك أنه القرارات دي مرتبطة بأول حاجة كما ذكرت باستغلالية الجامعات، ويعني باحتبار يعني ذات شخصية احتبارية، يعني المفروض أن تكون الحرية في لها الحرية في اتخاذ القرارات وفقا للمتطلبات الأساسية لاستئناف الدراسة. جانب الثاني أنه القرار ده مرتبط بعدد كبير جدا من الطلاب وأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعات من موظفين وتقنيين وعمال وحرس جامعي إلى آخره، يعني أن هذه المسألة تتطلب أنه النظر لهذه القرارات بشكل موضوعي وعلمي، وأنه بعيد جدا من أي احتبارات غير أكاديمية أو يعني سياسية. وبالتالي أنه ده المفروض هذه القرارات تستند إلى المعايير البيئة الجامعية وضمانات الأمن والسلامة والقدرة على توفير الحد الأدنى من مقومات العمليات التعليمية والحد الأدنى من مقومات الحياة بالنسبة للناس. فبالتالي أنه يعني القرارات في هذه الحالة هي شديدة الحساسية. وكما تعلم أستاذ إبراهيم أنه الحرب دي وضع يعني خلقت أوضاع استثنائية أثرت بصورة كبيرة جدا على البنية التحتية للجامعات وعلى الخدمات الأساسية والأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. وفي ظروف زي دي يعني أنه بيكون في سؤال مهم جدا جدا، هل فعلا بتتوفر المقومات الأساسية التي تسمح بعودة الجامعات إلى مقرها الأصلية دون الإضرار بالعمليات التعليمية وبسلامة المنسوبية الجامعات والطلاب وأولياء الأمور؟ ده طبعا أنه بتتطلب عدد من المتطلبات، والموضوع ما متعلق بالعاصمة فقط يعني أستاذ إبراهيم، وإنما بالجامعات في مختلف أنحاء السودان. وما ننسى أنه في جامعات موجودة في ولايات كردفان الكبرى وولايات دارفور الكبرى، وهي الأكثر تضررا يعني سواء كان بالعمليات العسكرية أو بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والأمنية، يعني فهذه كلها أنه ممكن نحن نستعرض المتطلبات الأساسية إذا سمح الوقت بذلك.
2: نعم.
3: أنه هي
2: نعم تفضل تفضل. يعني
3: ما هي المتطلبات التي يجب أن تتوفر؟ يعني لأنه أساساً نحن بنأكد أنه المزلة بتاعت فتح الجامعات واستئناف الدراسة دي مهمة وطنية مهمة جداً جداً، ما في خلاف حولها يعني، لكن الأهم من ذلك أنه هذه العملية تستوفي المعايير، معايير التعليمية، معايير الجودة الخاصة بالبيئة الجامعية، تتعلق بالمزالة بتاعت السلامة، بالمقومات بتاعت الحياة، بالخدمات الأساسية، بالمزالة بتاعت التقويم والاحتماد الأكاديمي، بالمزالة بتاعت سلامة المخرجات بتاعت التعليم العالي والبحث العلمي، الشهادات وتقويم، المزالة بتاعت تنافسية الخريجين، والمزالة بتاعت مستقبل الجامعات وسمعتها يعني. فبالتالي من أول هذه المتطلبات والمقومات هي المزالة بتاعت البيئة الجامعية، ودي ما بتختصر على المزالة بتاعت وجود يعني مباني وقاعات، بتشمل منظومة متكاملة فيها قاعات ومعامل ومكتبات وشبكات الاتصالات والإنترنت والمرافق الصحية والخدمات الإدارية الضرورية للطلاب يعني، والدراسة والامتحانات وسكن الطلاب وسائل النقل ومرافق الإعاشة، وأنه توفر بيئة أمنية تسمح باستمرار الدراسة باطمئنان يعني بشكل طبيعي. ودي يعني أنه يعني عنده ارتباط بالمزالة بتاعت المتطلبات بالنسبة للعملية التعليمية الحديثة يعني، يعني وجود معامل مجهزة ومثلا مختبرات ومستشفيات ومشاريع ومكتبات حديثة وشبكات معلومات مستقرة وقاعات تستوفي متطلبات السلامة، خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. ودي عناصر أساسية بتمثل الحد الأدنى اللي بتقوم عليه أي مؤسسة جامعية محترف بها أكاديمياً إقليمياً ودولياً. وبالتالي في الظروف الحالية دي بنجد أن العديد من الجامعات خاصة الواقعة في العاصمة والولايات المتأثرة بالحرب تعرضت لأضرار كبيرة جدا نتيجة للعمليات العسكرية، وده بيطرح تساؤلات حول مدى جاهزية هذه المؤسسات لاستقبال عشرات الآلاف من الطلاب والعاملين واستيفاء المعايير الأكاديمية المعروفة. ده الجانب الأول. الجانب الثاني غياب الخدمات الأساسية اللازمة للحياة والعمل، لأنه في إنسان لازم تتوفر له حياة معينة، ولا يمكن فصل نجاح العملية التعليمية عن توفر الخدمات الأساسية اللي بتضمن استمرار الحياة اليومية بصورة مستقرة. وتشمل دي طبعا لازم تكون في كهرباء، وانت شايف المستوى بتاع خدمات الكهرباء الآن في السودان. المياه مرتبطة بشكل أساسي بالمزالة بتاع توفر الكهرباء، المياه الصالحة للشرب، والخدمات الصحية والأدوية توفرها، ووسائل الاتصالات الضرورية، ووسائل النقل حتى بالأسعار المناسبة يعني وفي الأوقات المناسبة يعني. وبالتالي أنه حنلقى أنه أعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعات والطلاب حيواجهوا تحديات كبيرة جدا في الحصول على هذه الخدمات في عدد من المناطق المتأثرة بالحرب، إضافة لأنه في ناس عندهم ممكن يتعرضوا لأمراض، وزي ما تلاحظ أنه في أمراض كثيرة منتشرة إضافة للأمراض المزمنة، ودي بتحتاج لمتابعة طبية منتظمة يعني، سواء كانت بالنسبة لبعض أعضاء التدريس أو أولياء الأمور أو حتى بعض الطلاب، وده ما بيكون مضمون في ظل استمرار الضغوط الخاصة يعني بالنسبة للقطاع الصحي حالياً، وده بترتب عليه ارتفاع المخاطر الصحية، وده أمر بيهدد سلامة الأفراد وبيأثر بصورة مباشرة في قدرتهم على واجباتهم الأكاديمية سواء كانت في المزالة بتاعت التعليم أو التعلم. وده ما بتختصر الآثار دي فقط على نقص الخدمات على الجانب الإنساني، بل أن هي بتمتد إلى المزالة بتاعت تأثير على انتظام الدراسة، إجراء الامتحانات، تشغيل المعامل والأجهزة العلمية وحفظ البيانات والمراجع، ودي كلها عناصر أساسية بالنسبة للعملية التعليمية. الجانب الثالث من المتطلبات هو أن المزالة بتاعت توفر السكن والاستقرار الاجتماعي، لأنه أعداد كبيرة جدا من السكان وخاصة الخرطوم يعني ومدينة الخرطوم وبحري وأجزاء من أمدرمان تعرضت لتخريب يعني كبير جدا، طال المنازل والممتلكات الشخصية، وده أدى إلى فقدان كثير من الأسر مقومات الاستقرار السكني. وده يعني أنه بعنا أنه في عدد كبير جدا من ضحايا التدريس والعاملين والطلاب ما بيملكوا مساكن صالحة للإقامة عند العودة، وده بيضطرهم للبحث عن مساكن بالإيجار. وطبعا المستوى بتاع الإيجارات مرتفعة بشكل يعني لا يتناسب مع مستويات الدخول، ويعني أنه ارتفاع تكاليف السكن، وبعد ذاك أن الحاجة لمصادر بديلة للطاقة مثلا الشرائح بتاعة الطاقة الشمسية وأي وسائل أخرى، وده بيضيف أعباء مالية كبيرة جدا لا تتناسب مع مستويات الدخول المالية خاصة لأعضاء التدريس ولكثير من أولى الأمور أيضا. وفي غياب البرامج واضحة لتعويض المضطررين أو إعادة تأهيل المناطق السكنية بيصبح الاستقرار الأسري والاجتماعي شرط غير متوفر. وبالمناسبة المزعجة الذي أصلا المفروض تكون مرتبطة ببرنامج قومي لإعادة الإعمار، يعني برنامج متكامل وليس أن المسألة تكون في جزر معزولة. يعني الجانب الرابع هو ضعف القدرة الاقتصادية لأعضاء التدريس، وده طبعا معروف وقريب، ده كان فيه إضرار بالنسبة لأعضاء التدريس استمر مدة طويلة، يعني لأنه المسألة بتاعت تراجع القوة الشرائية للمرتبات والأجور يعني حصل بصورة كبيرة زي ما تلاحظ في المسألة بتاعت انخفاض قيمة الجنيه السوداني، يعني بحيث أصبحت يعني الدخول لا تكفي لتغطية الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، وتزداد يعني حدة المشاكل دي عند أضافة تكاليف السكن والنقل والغذاء والرعاية الصحية وتوفير مصادر بديلة للكهرباء، اتصالات ضرورية طبعا حتى للعمليات التعليمية والاحتياجات الأساسية الأخرى. وبالتالي بنلقى أنه يعني مطالبة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالعودة إلى مغار الجامعات دون معالجة هذه الأوضاع الاقتصادية ده بيؤدي إلى يعني عدم الاستقرار الوظيفي وعدم القدرة على التفرق للعمل الأكاديمي والبحث العلمي بالشكل المطلوب والتحصيل. المطلب الخامس هو أنه البيئة الأمنية وسلامة المجتمع والسلامة الشخصية، يعني سلامة المجتمع، سلامة الجامعات، السلامة الشخصية بالنسبة للناس يعني. وهذه بالشكل أن واحد أهم الشروط التي تقوم عليها العملية التعليمية. الجامعات يعني بتستقبل أعداد كبيرة جدا من الطلاب بما فيهم الطالبات، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس والعاملين والزوار وأولياء الأمور، وده بيستوجب وجود بيئة تتوفر فيها درجات كافية من الأمن والاستقرار. وفي حالة النزاعات طبعا أو ما بعدها بتصبح قضايا الأمن المجتمعي دي وحماية المدنيين دي عندها أهمية مضاعفة، خاصة في ظل التقارير التي وثقت وقوع انتهاكات ضد المدنيين بما في ذلك النساء والبنات خلال فترة الحرب. وده يعني أنه لابد أنه يجد التقييم المناسب لاستئناف الدراسة يعني، وينبغي أنه يعني توفير أو دراسة البيئة المحيطة بالجامعات، وأنه مدى توفيرها للحماية والأمان لمنسوبي هذه الجامعات. والمطلب السادس هو وضع الجامعات الكبرى الواقعة في وسط الخرطوم، على سبيل المثال جامعة الخرطوم، جامعة النيلين، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، وحتى جامعة الرباط الوطني مثلا. ودي تعرضت المنطقة دي يعني خلال الحرب لدمار كبير جدا للبنية التحتية والمباني والخدمات، وحتى في تقارير حكومية أشارت لأنه يعني المسألة دي بتتطلب إجراءات كبيرة جدا جدا في هذه المنطقة لإعادة التأهيل قبل استئناف النشاط بصورة طبيعية، وهو ما انعكس أيضا على نقل عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية لخارج هذه المنطقة. إذا كانت هذه المؤسسات لا تستطيع العمل هنا في وسط الخرطوم، فكيف تستطيع الجامعات بالاكتظاظ الذي يمكن أن يكون موجود فيها، يعني أنه توفر البيئة المناسبة مثلا للخدمات المستمرة وإمداد كهربائي ومائي واتصالات ومواصلات وصحة وإعاشة وتأمين وسلامة وإلى آخره. يعني أنه المسألة برضو ما لازم أنها تكون متوفرة. المتطلب السابع هو تأثير غياب البيئة المناسبة لجودة التعليم والتقويم الأكاديمي، ودي مسألة في غاية الأهمية أستاذ إبراهيم، لأنه دي ترتبط جودة التعليم العالي ارتباط مباشر بتوفر البيئة الأكاديمية المناسبة مثلا، ودي بتشمل مقومات التقويم الأكاديمي السليم مثل انتظام الدراسة وكفاية أعضاء هيئة التدريس. يعني مين بروفيسور لحد مساعد تدريس المفروض يكونوا وفقا للمتطلبات المستهدفة للتقويم الأكاديمي الصحيح وتوافر المعامل والمكتبات والالتزام للساعات الدراسية المعتمدة. يعني أنك أنت لازم توفر، لازم تدرس عدد الساعات دي، يعني مش أنك تقوم تختصرها ولا كلها تكون أوضاع استثنائية، وإجراء الامتحانات وفقا للضوابط والمعايير العلمية وضمان العدالة والشفافية في التقويم واستيفاء متطلبات التدريس العملي، يعني العملي والتدريب وإلى آخره، يعني والالتزام بمعايير الاحتماد وضمان الجودة، وده باكش كامل، حزمة كاملة يعني من المتطلبات.
4: نعم.
3: وأي إخلال بهذه المقومات ده بيؤدي إلى تراجع جودة المخرجات التعليمية وإضعاف صغة المجتمع الأكاديمي في الشهادات الممنوحة والمخرجات، خاصة إذا تم تجاوز المعايير العلمية بسبب ظروف استثنائية. وهذا ما يتم تكراره دائما، أنه نحن في ظروف استثنائية والتقويم يتم بشكل استثنائي، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا، يعني دون وجود معالجات أكاديمية محتمدة يعني عشان تقنع الأوساط الأكاديمية المهتمة بالتقييم دي أنه فعلا في معايير يعني بالنسبة للعملية التعليمية والعملية الأكاديمية بشكل تام. الجانب الثامن هو المتعلق باستغلال الجامعات وضمان الجودة والاحتمال، لأنه التعليم العالي في مختلف دول العالم بيقوم على مبدأ الاستقلال للمؤسسات الأكاديمية، بحيث تستند القرارات المتعلقة بالتعليم والبحث العلمي إلى معايير المهنية الأكاديمية وإلى متطلبات الجودة والاحتمال، نحن ذكرنا بعض منها. وبناء على ذلك يعني لابد من ربط القرارات الأكاديمية باحتبارات غير أكاديمية، يعني بعيد من التأسيس، ودي يعني أي احتبارات يعني غير أكاديمية دي بتصير مخاوف تتعلق باستغلالية الجامعات، وقد يؤثر في ثقة مؤسسات الاحتماد الإقليمي والدولي في مدى التزام الجامعات السودانية بالمعايير المحترف بها، وهو ما قد ينعكس مستقبلا على الاحتراف بالشهادات وعلى فرص الخريجين في المنافسة داخل أسواق العمل سواء كان على مستوى الإقليمي أو دولي، وعلى سمعة المؤسسات التعليمية والتعليم العالي في السودان. وبالمناسبة في عدد كبير جدا من الأجانب كان بيدرسوا في السودان، هل الأجانب ديل الآن حيرجعوا للجامعات السودانية؟ هل في عدد كبير جدا من أولياء الأمور اللي عندهم إمكانيات مالية حييجوا للجامعات السودانية عشان يدرسوا أولادهم بالعملات الصعبة بالنقد الأجنبي زي ما كان حاصل قبل الحرب؟ ودي كانت بالشكل مصدر بتاع دخل أساسي بالمناسبة بالنسبة للجامعات، هي في أشد الحاجة بالنسبة لها، ودي أسئلة مهمة جدا جدا. في الجانب التاسع أنه جانب بتاع البحث العلمي طبعا، لأنه هو جزء أساسي جدا من التعليم العالي. التعليم العالي ليس هو عملية تعليمية أو تدريسية فقط، وإنما أيضا مرتبط ارتباط وثيق بالمزالة بتاع البحث العلمي، وده بيعتبر من أكبر مكونات الجامعة يعني تأثرا بالحروب والأزمات الممتدة. وكانت الجامعات السودانية أصلا بتعاني يعني قبل الحرب من محدودية التمويل وضعف الإنفاق على البحث العلمي ونقص التجهيزات يعني المعملية وصعوبة الوصول إلى قواعد البيانات والمراجع العلمية، فما بالك الآن بما أدت إليه هذه الحرب. وأنه طبعا أنه الحرب دي أدت إلى تفاقم التحديات اللي بتواجه البحث العلمي نتيجة للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للبحث العلمي، وتعطل المعامل وفقدان الأجهزة والمعدات وتشتت الباحثين ونزيف العقول وانخفاض الموارد المالية المخصصة للجامعات، لأنه الآن الاقتصاد هو اقتصاد حرب والموارد متوجهه بشكل اساسي للعمليات العسكريه والامنيه. وفي ظل هذه الظروف يصبح من الصعب جدا استعاده النشاط البحثي بالمستوى المطلوب دون برنامج وطني متكامل لاعاده تاهيل الجامعات وتوفير التمويل اللازم واعاده بناء الشراكات العلمية وضمان استقرار البيئة الأكاديمية. وده طبعا مرتبط بجوانب سياسية وجوانب أمنية ومرتبط بالمسألة بتاع التجاوب المجتمع الدولي مع الوضع في السودان مع الأوضاع السياسية والأوضاع الأمنية القائمة في السودان والمسألة بتاع إمكانية استقطاب الاستثمار الأجنبي والشراكات الأجنبية. و ختاما ممكن نقول أنه استئناف الدراسة دي زي ما ذكرت عنه هو هدف وطني مهم جدا جدا وأنه لابد من السعي لتحقيق هذا الهدف بشكل مستدام وده بتطلب توافر الحد الأدنى. يعني نحن كلامنا ده مش ضد المسألة بتاعت أنه استئناف الدراسة أو إعادة الجامعات أبدا وإنما هو المسألة بتاعت تحقيق هذا الهدف بشكل مستدام ومستقر وبيفي بالمتطلبات الأساسية بالنسبة للعملية التعليمية والمقومات الأكاديمية والجوانب الإنسانية والأمنية والاقتصادية بتكفل سلامة المجتمع الجامعي وتحافظ على جودة التعليم والبحث العلمي وتضمن يعني معايير التقويم الأكاديمي. وبالتالي أي غرار بعودة الجامعات يعني أي قرار بإعادة الجامعات إلى يعني المغار بتاعتها الأساسية حيكون أكثر نجاح يعني واستدامة إذا استند إلى تقييم فني يا أستاذ إبراهيم تقييم فني مستغل لمدى جاهزية كل جامعة على حدة حسب ظروفها وفقا لمعايير واضحة تشمل سلامة البنية التحتية توفر الخدمات الأساسية الاستقرار الأمني القدرة على توفير بيئة تعليمية تستوفي متطلبات الجودة والاحتماد الأكاديمي. وإضافة لأن إعادة بناء التعليم العالي بعد الحرب لابد أن يكون جزءا من برنامج وطني شامل لإعادة الإعمار وأن يضع حماية رأس المال البشري وصيانة سمعة الجامعات السودانية في مقدمة الأولويات بما يضمن الحفاظ على مكانة التعليم العالي يعني وسمعته وسمعة المجتمع الأكاديمي ويعني أنه وثقة المجتمع أيضا الأكاديمي الإقليمي والدولي. وده طبعا بتطلب بشكل أساسي طبعا إيقاف الحرب وتوجيه الموارد نحو المسألة بتاعت إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وجذب المسألة بتاعت الاستثمارات الأجنبية والمنح والإعانات والشراكات وجميع المقومات الاقتصادية والمسألة بتاعت الدعم الاجتماعي الضروري بالنسبة للمحتاجين. ويعني حتى أنت لما تجي تمارس العملية التعليمية ستواجه بأنه عدد كبير جدا من الطلاب محتاجين لدعم يعني حتى في المسألة بتاعت الأكل والشراب والسكن وإلى آخره. فبالتالي أنه هذه الجوانب كلها ضرورية جدا لاستدامة العملية التعليمية ولضمان جودتها يعني. وده ما أنه يعني أنا في رأيي يعني ده مرتبط بالمسألة بتاعت إيقاف الحرب يعني في الظروف دي من الصعب جدا توفير هذه المتطلبات ولكن يمكن القول بأن على الأقل أنه تتوفر بالحد الأدنى المطلوب الذي يفي بالنقاط التي أشرنا إليها.
2: نعم البروفيسور حسن بشير محمد نور أستاذ الاقتصاد السياسي بالجامعة السودانية نحن شاكرين لك في راديو دبنجا على زمنك وعلى هذا الحديث حول متطلبات استئناف الدراسة بالجامعات السودانية في مقرها الأصلية. وكويس أنك نبهتني أنه تتعلق بكل الجامعات في كل الأقاليم وليس بالخرطوم بولاية الخرطوم وحدها في كل الولايات الأخرى. وواضح أنه في مشكلة كبيرة يعني في كثير من الأشياء لازم تحدث وكثير من الترتيبات قبل أن يتم توفير بيئة يعني تقدر تساعد بالحد الأدنى زي ما قلت أنت بالمتطلبات الأكاديمية حقت يعني تأهيل وتخريج ناس. وأنا بتكلم معك برضو يعني معلش نختم سريع يعني المحيط الاجتماعي ذاته للطالب الجامعي. ما هو الطالب الجامعي تطوره وتحصيله الأكاديمي مربوط أيضا بالمجتمع يعني فأنا بشوف فيديوهات هسي إنه تشوف شارع الجمهورية من أول لآخر ما في دور. فالطلبة دي أصلاً برضو هم عندهم زي السمكة في الماء، عندهم محيط اجتماعي يعني مفروض يتحركوا فيه، في ندوات بيحضروها، في فعاليات، في منافسات، في شنو يعني، في مجتمع مستقر جاوب على كل الأسئلة الأساسية حقت الأمن والأكل والشراب وكده. الحي ده هسي ما فيش. فعندك تعليق سريع على الحي دي؟
3: والله طبعاً أنت ذكرت أستاذ إبراهيم موضوع مهم جداً، لأنه أساساً الجامعات هي ما مزال بتاعت يعني تعليم ويعني بحث علمي فقط، وإنما أنشطة كثيرة جدا. يعني الطلاب يمارسون نشاط اجتماعي، نشاط ثقافي، نشاط رياضي، إضافة لذلك أنه هذا الجو يوفر بيئة نفسية بالنسبة للطلاب تساعد في المزال بتاعت الاستيعاب. يعني هذه الجوانب التي ذكرتها ليست ترف يعني، وليست هي مسائل يعني ثانوية، بل بالعكس هي جوانب مرتبطة بالجوانب النفسية وبتأهيل الإنسان للقدرة على الاستيعاب وإعادة إنتاج روحه يعني، وأنه استيفاء الجوانب المادية والروحية بالنسبة للإنسان. وفعلا مدينة الخرطوم بالتحديد تعرضت لدمار كبير جدا جدا، أنه بيعزل هؤلاء الطلاب عن البيئة السلامة. أنا طبعا ذكرت البيئة المحيطة بالجامعات يا أستاذ إبراهيم، البيئة المحيطة للجامعات وكل واحد من الجوانب اللي أنا اضطرت لها ده بيشتمل على مجموعة من الجوانب المحيطة به، التي ذاتها تحتاج يعني تفسير وتوضيح إلى آخره. وأنت ده الجزء اللي أنت ذكرته ده من سلامة البيئة المحيطة بالجامعات وتوفير كل الجوانب الاقتصادية. على سبيل المثال، أين يأكل هؤلاء الطلاب وأين يشربون، والمسألة بتاعت نحن ذكرنا المسألة بتاعت المياه والصرف الصحي. على سبيل المثال يعني المسألة بتاعت المرافق الخاصة بالخدمات يعني في المنطقة دي، يعني ما أنت بتجيب كمية كبيرة جدا من الناس ودل أكل وشراب وحمامات ومساجد ومصليات وثقافة والرياضة وما شابه ذلك وأنشطة أخرى، فكيف يمكن أن توفر كل هذه مرتبطة جميع كل البيئة الحياتية، بيئة ضرورية جدا للتعليم والتعلم والجوانب الأكاديمية وجوانب البحث العلمي وللمزالة بتاعت الجودة والتقويم الأكاديمي. جميع هذه الاختبارات توضح في الاختبار وتحسب يا أستاذ إبراهيم، كلها بتحسب.
2: نعم.
3: الملاحظة بتاعتك ملاحظة سليمة جدا، لأنه أنت إذا جيت أنك تعمل عملية تعليمية في الفراغ، فده أنه طوال حيأثر على الجودة بتاعت العمل بتاعك وعلى تقييمك طبعا. أنت الآن لما تقوم في سلامة مثلا في السودان وفي أمن وفي حاجات زي دي ما خاض على معايير، لما تقول في استقرار اقتصادي ولا الوضع الاقتصادي ما دي خاض على معايير، لما تجي تقيم الوضع الاجتماعي أو الوضع النفسي بالنسبة للناس أو المسألة بتاعت الخدمات الصحية ما دي برضو خاض على معايير، فكلها مرتبطة ببعض. عشان كده أنا قلت ده برنامج وطني شامل، يعني أنه ما بينفصل عن بعض البعض. أنت لو جيت تفككه وتعمله في جزر معزولة حتواجه تحديات كبيرة جدا جدا، وممكن تواجه الفشل بالمناسبة.
2: نعم.
3: المشكلة أنه يعني كلامنا ده كله نحن بنتكلم عشان أنه الناس تتجنب يعني الخوض في منزلقات أنها هي غير آمنة يعني، فأنه لابد أن تحسب الخطة بعناية كبيرة، لأنه عملية التعليم العالي والبحث العلمي عملية في غاية الحساسية والأهمية بالنسبة للحاضر والمستقبل، وأهم حاجة المستقبل، مستقبل الأجيال القادمة يعني.
2: نعم. يا بروف، الزمن سرقنا زي ما بقوله وصلنا حدود زمن البرنامج. أنا شاكر لك كثير يعني على حديثك، ونأمل أنه نتحدث معك تاني في يعني في قضايا تتعلق بالمجال الأكاديمي والمجال البحثي والعلمي.

0: أقول لكم خلي بالكم.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساء الخير. بحيي راديو دبنجا وبرحب بمستمعينه في كل مكان. أنا أمل سليمان أحمد الحاج، معلمة بالمرحلة الثانوية محلية كرري. بالنسبة لرواتب المعلم، يعني رواتب ضعيفة جدا جدا جدا، ما بتقضي غرض ليوم أو يومين. الرواتب بتتراوح ما بين 74,000 إلى متحسب الدرجة الوظيفية، بتتراوح ما بين 74,000 إلى 225,000 لمعلم الدرجة الأولى، الدرجة الأولى الدرجة الأولى، لأن الدرجة الأولى هي 3 درجات. فمثلا معلم الدرجة الرابعة مرتبه 135، فمرتب ضعيف جدا. أنبوبة الغاز ب106، فلو اشترى أنبوبة غاز يكون المرتب خلص أو انتهى. بالإضافة للمواصلات غالية جدا، كل الأكل والشراب بأشكاله المتنوعة غالي جدا. المرتب لو استبعدنا منه كل الحاجات ووجهناه للأكل والشراب بس، بياخد 3 أو 4 يوم لأسرة عدد أفراد 5، ما بيزيد عن كده، وبيكون بالحد الأدنى الفول والعدس وما إلى ذلك. يعني حتى لو الزول اشترى لحمة بيشترى عظام، لأنه العظام سعره أقل. فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد. يعني طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني. يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة، رديفة ما المهنة الأساسية. يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان، معلم وبيبيع في بوتيك، معلم معلمة وبتبيع كسرة، معلمة وبتعمل مخبوزات في البيت، معلمة وبتعمل منسوجات. وهي المسألة دي صعبة لأنها بتستنزف طاقته وجهده وزمنه، يعني وزمن أسرته وزمن طلابه. فدي في النهاية بتأدي لوضع تعليمي سيء جدا. بالإضافة للعمل في المدارس الخاصة، يعني المعلم ما بيكون قاعد طول اليوم في مدرسته يصحح كراساته، يجاوب على أسئلة التلاميذ زي زمان. بالعكس، بيطلع بيدرس حصص في المدرسة الحكومية ويطلع يمشي يدرس حصص في المدرسة الخاصة لشان يزيد دخله. وده طبعا برضو في النهاية اتجاه بيؤدي إلى قصص التعليم. والمعلم متمسك بالمهنة، طبعا المسألة فيها جانب رسالي وجانب بتاع إنه دي جامعة القرار تخرج من كلية التربية، دي المهنة اللي اكتسب فيها خبرة والمهنة اللي بيعرفها. يعني بالإضافة لأنه عنده مسؤولية يعني أخلاقية تجاه طلابه وتجاه المجتمع، باعتبار إنه هو صراع عام. يعني فدي يعني ده واحد دي الأسباب اللي بتخلي المعلم ما زال متمسك بمهنة التعليم، وإنه التعليم الحكومي ما انهار يعني ويستبدل تماما بالتعليم الخاص. والتعليم الخاص طبعا بيؤدي إلى فاقد تربوي كبير جدا، وبتصبح المدارس طبقية. لمن استطاع إليها سبيلا. أما بالنسبة لقرارات السيدة رئيس مجلس الوزراء، هي ما زالت حبر على ورق، لم ينفذ منها أي قرار، بالتالي حتى إذا نفذت هي لم تنفذ، حتى إذا نفذت ما حد عالج المشكلة، لأنه يظل الراتب ضعيف. قرارات مجلس الوزراء كلها بتتكلم عن معالجة المتأخرات والترقيات وما إلى ذلك، فيظل الحد الأدنى للراتب بتاع المعلم ضعيف، بالتالي يظل المرتب كما هو على ما هو عليه، بالتالي هي ما هتحل المشكلة. والحل هو الحل واضح، يعني الحل هو في زيادة الحد الأدنى لراتب المعلم، لأنه الحد الأدنى لراتب المعلم مدخل الخدمة الدرجة التاسعة هو 12,000، 12,000 جنيه. يعني إحنا مطالبين برفع الحد الأدنى من 12,000 ل 200، ده في البداية ل 216، وبعد ذاك طالبنا برفع الحد الأدنى ل 300. يعني الطلاب بيعانوا في مشكلة في الكتاب المدرسي، في مشكلة في الإجلاس، بالتالي ده بينعكس على المعلم نفسه، يعني عدم جودة البيئة المدرسية. أكرر التحية لجميع مستمعي راديو دبنجا، تحياتي.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذة رشا محمد مختار، معلمة المرحلة الثانوية ولاية كسلة. بتسألونا كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع، والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، عشان في تلميذ كان ما بيعرف يكتب أو يقرأ، الليلة نجح في الشهادة الابتدائية أو المتوسط أو الثانوي أو يتخرج من الجامعة، سواء بقى إعلامي، معلم، اقتصادي، طبيب، أو تخرج عامل حرفي ماهر في مجال الحياة من نجار وحداد وإلى آخره، أو أم متعلمة ربة بيت عرفت تربي أولادها صح. ده كل المعلم بيشوفه قدامه، شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان، لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي. المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام، اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب بتاع بيع رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع عريس بتاع توك توك، اللي بيشتغل دروس خصوصية، وفي الريف اللي بيزرع يمشي حواشت ويمشي الصباح الباكر جدا أول عصر بعد الدوام، أو بتاجر في البهايم، أو بيعمل طاحونة أو يشتغل في طاحونة، أو يعمل تناكب موية محلية كارو أو تكتب، وإلى آخره من الأعمال الإضافية. وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون في إرهاق بدني وذهني وما متفرغ للتدريس، حيجي الفصل تعبان وما قادر يبدع، وده أكيد بيأثر على جودة التعليم. والمعلم يضطر إنه يشتغل شغلتين عشان 12,000، وده الحد الأدنى للمرتب الأساسي حاليا، ما بتجيب أنبوبة غاز، وحتى بعد العلاوات والبدلات كلها ما بتصل تكلفة المعيشة. وعشان كده لقيت المعلمين مع المعلمين بيطالب بحاجتين أساسيات: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 313,000 جنيه، وده حسب دراسة تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من 5 أفراد. والمطلب الثاني رفع الإنفاق على التعليم إلى 20% من الميزانية، ودي توصية عالمية للدول الطالعة من الحروب، لأن التعليم استثمار، استثمار ما تكلفة. الجنيه اللي بيمشي للمعلم والمدرسة يوفر 10 جنيه بكرة في الصحة وفي الأمن، والميزانية بتتحمل بس عايزة إعادة أولويات. نحن كمعلمين ما بنشكي عشان نستعطف، نحن بنقول الحقيقة، بنقول حقيقة إنه أنصف المعلم، لأن المعلم لو وقع التعليم بقع، ولو التعليم وقع الوطن بقع لا قدر الله. وشكرا جزيلا.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
3: راديو دبنجا دبوا جرنبل لفونا ودمانا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش قصان أسني بك هدابنا نقدي أين تتك بداسني راديو دبنجا يكستان هدابنا نقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مستمعي دبنجة الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنجة راب
1: جاي ماكس.
0: ابتدى المشوار. تتميز المفردة في أغاني الراب السوداني بمزجها الفريد بين أصالة التراث الغنائي والمحلي ولغة الشارع المعاصر الراندوغ والرموز السياسية والوطنية. تحولت الكلمة في هذا الفن من مجرد تغليد للغرب إلى أداة حية بتعبر عن الهوية السودانية المعقدة وبتناقش قضايا الهجرة والحرب والواقع اليومي للشباب. الرب بس غنى ووجعنا وملنا ومن جبنا نوصل صوتنا لكل الدنيا. المفردة في الراب موضوع حلقة اليوم، وسعيدين أن يكون معنا الفنان أحمد كوكو إبراهيم. مرحب بك في دبنجة راب.
1: أولا في البدء السلام عليكم مستبي دبنجة راب الأعزاء إنما كنتم، بجد أنا مبسوط وشاكر دبنجة راب على هذه الاستضافة الجميلة، بتمنى أكون ضيف خفيف عليكم اليوم وأقدر أفيدكم. أنا أحمد كوكو إبراهيم المعروف أو الملقب بجاي ماكس، مغني راب وأفرو، واحد مغني فرقة أساطير أفريقيا أو أفريكا ليجنز.
2: جاي ماكس
0: أفريكا بوي. كلمنا عن التحولات والتحديات اللي واجهتك في بداية المشوار.
1: بدايتي للغناء يعني صراحة كانت منذ 2017 ولسه الرحلة مستمرة إن شاء الله. صراحة يعني التحديات كانت كثيرة، أبرز التحديات اللي ممكن تكون واجهت معظم الرابرز في الزمن دك، أولا الدعم، يعني صراحة كان دعم صفر، إمكانيات صفر، ما في استديوهات ضابطة، ميكس تصوير وحاجات كثيرة صراحة. وثانيا واجهنا نظرة المجتمع اللي ما كان فاهم الراب ده شنو أصلا، لكن الصعوبات والتحديات هي صناعتنا والإيمان بالحاجة اللي بعملها هو اللي خلاني أكمل لليوم.
0: وكيف شايف دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا الشباب والشارع بصورة عامة؟
1: أنا بشوف يعني للراب دور كبير للتعبير عن قضايا جيل الشباب، أهمها واحد صوت الناس الما مسموع. الراب بيتكلم بلغة الشارع بالعامية بالمشاكل اليومية، مثلا بيتكلم عن البطالة، عن الحجرة، حب، اكتئاب وغيرها من القضايا. عشان كده يعني الشباب بيحسوا إنه الرابر بيتكلم عنهم. نمرة اتنين تفريق زي التمكين، الراب بيدي مساحة تقول اللي بتحس بهم وبخلي زول يحس عنده قيمة وصوت، من زول ساكت لرابر عنده جمهور. نمرة تلاتة توثيق التاريخ، الأغاني يعني احتمال تتنسي بس التراكات بتقعد في اليوتيوب والميديا وفي المواقع المختلفة، يعني بعد 10 سنين لما تسمع الأغاني القديمة هتتذكر كان الوضع كيف والشباب كان بيفكر في شنو. يعني الراب بقى ارشيف الجيل.
0: يمكن المفردة مهمة جدا في انه الناس تتناول مفردة يعني تناقش القضايا الشبابية او قضايا الشارع بصورة عامة. كيف شايف المفردة المستخدمة في الراب؟
1: يعني صراحة انا تقييمي للمفردات المستخدمة في الراب بيعتمد على حاجتين، انا بشوف انه بيعتمد على حاجتين، اولا القوة والعمق. أعلى حاجة في الراب السوداني إن المفردات بقت جريئة وبتوصف الواقع زي ما هو، يعني بنلاقي فصحى كلمات من الشارع وده اللي بيخلي الإحساس يوصل أسرع. نمرة اتنين التنوع اللغوي، يعني عامية سودانية زائد مصرية مغربية فصحى إنجليزي فرنسي كلمات جديدة مخترعة. أنا بشوف الميكس ده بيدي نكهة وبخلي الراب يصل بطريقة أسرع. ودائما انا بشوف يعني افضل الرابر او افضل الرابرز هو اللي بيقدر يستخدم مفردات الشارع

0: لا لأسف وجهة نظرا.
1: لو قارنت بين التراك الأول والأخير، كيف اختلفت اختياراتك للمفردة وعمقها؟
0: أكيد يعني طبعا في فرق بين التراكات القديمة والتراكات الحالية، يعني صراحة يعني في فرق شاسع. في أول تراكاتي في 2017 كنت بعتمد المفردات البسيطة المباشرة، كنت داير أصرخ وأطلع الجواي بأي طريقة، لكن حسي بقيت أختار مفردات بعناية وألعب بالاستعارة والتشبيهات أكثر، يعني من كنت بحكي الحاصل بقيت برسم الحاصل. ولو قارنت بين أغاني القديمة والجديدة بتلاحظ الفرق، يعني مثل أغاني القديمة أمثال أغنية أم درمان ومعاس الحياة وهو مصلحة وغيرها من الأغنيات، ولو قارنت بالأعمال الآخر لي أعمال مثل أغنية حقانة حلوة حالة ومبدة خاينة أغنية أفهمي إيش حياتك، بتلاحظ الفرق، بتلاحظ إنه يعني آخر لي أعمال يعني أكثر انتشارا وأكثر رواجا في الواقع وفي المواقع.
1: شكرا جزيلا الرابر أحمد كوكو، ونتلاقى في مساحة مختلفة.
0: شكرا دبنجا راب على الاستضافة الجميلة، وشكرا لكل الجمهور بيدعم الراب والأفرو، وشكرا لكل زول سمعني من 2017 لليوم، وأقول لكم نتلاقى في أعمال فنية جديدة قريب إن شاء الله. يلا باي.
2: جاي ماكس
0: بيس.

0: الوفاء وتقدير الفضل هما أساس النغاء الإنساني حتى وإن غابت القدرة على المكافأة المادية. انتهى مشوار دبن قراب. شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعك راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب للموهبة وللكلمة الصادقة.

إذا لم تستطع رد الجميل فلا تنكره، فليس فرضا عليك أن ترد المعروف، لكن كن أرقى من أن تجحده. هذه المقولة الصادقة تعبر عن إن

نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 80 00.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة في هذه الحلقة الاستثنائية نلتقي بأحد الخبراء المتخصصين والذين عملوا في مجال الحكم المحلي وله اهتمامات كبيرة بتنمية المجتمعات المحلية. وحقيقة يعني هذه الحلقة نريد أن نضع فيها بعض الإشارات أو نرمز إلى بعض الإشارات المهمة جدا في مسيرة الحكم المحلي في السودان. ولذلك نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ الدكتور عيسى عبد اللطيف. ودكتور عيسى عبد اللطيف عنده تجارب كثيرة جدا ورجل متعدد المواهب، وهي ليست مواهب بل هي اهتمامات أكاديمية كشأن الباحثين والعلماء في السودان الذين ينقبون عن مسيرة الدولة السودانية وانعطافاتها وعن جراحها وعن يعني مسيرة التنمية السياسية والثقافية والاقتصادية فيها. طيب مستمعينا الكرام، نواصل الحديث مع الدكتور عيسى عبد اللطيف حول الحكم المحلي في السودان. دكتور عيسى، يعني بسؤال عابر كده، يعني ما هي التحديات التي تواجه وحدات الحكم المحلي في الدول النامية وفي زي نموذج السودان مثلا، يعني وكيف يمكن أننا يعني نتجاوز هذه التحديات؟
1: طيب ده سؤال مهم جدا. طبعا نحن عندنا عشان يكون عندك حكم محلي نابع من القاعدة الشعبية، معناتها لازم يكون في وعي، لازم القاعدة الشعبية تكون واعية بحاجة اسمها معادلة الحقوق والواجبات. يعني انت هسه عندك الحاصل انه المحليات بتاخد جبايات ورسوم وضرائب لا تحصى من المواطنين، من التجار في السوق، من الشغالين في المواصلات، من المزارعين، من غيره. لكن لا في ما في اي شيء من هذه الجبايات بيرجع للمواطن في شكل خدمة نهائي، ما في. وانما بعد ذاك المواطن لو عايز اي خدمة برضو يدفع عليها، داير موية يدفع عليها، داير كهرباء يدفع عليها، داير نفايات يدفع عليها، داير يعمل مدرسة يدفع عليها، داير يعمل مستشفى يدفع عليها. طيب الضرائب والرسوم الجبائية دي مقابل شنو هي؟ ما في العالم كله معروف انه اي مواطن مثلا في بريطانيا ولا في ماليزيا ولا في فيتنام بيدفع اي قرش بيدفعه مقابله في خدمة. دي اسمها معادلة الحقوق والواجبات. اذا المواطن وعى بيها يبقى معناته هو هيكون عارف انه لازم الميرادات المحلية بتاعت المحلية دي توظف اول شيء في خدمة المجتمع المحلي، ثم تحدد نسبة معينة لا تزيد عن 20% تورد في خزينة المستوى الأعلى اللي هو الولايات. الحاجات التحديات الرئيسية هي اللي هي المفاهيم المقلوبة. المفاهيم المقلوبة دي زي مثلا الحكم قسم السلطة والثروة، ده مفهوم مقلوب. عشان كده الحكومة الوظيفة الحكومية تعتبر غنيمة بدل ما تكون أمانة تكون غنيمة. دي من المفاهيم اللي بتشتغل ضد الموضوع بتاع النهضة والحكم المحلي. ضعف الإرادة السياسية أيضا ده من المعوقات. هيمنة المركز وضعف المشاركة الشعبية، احتلال الإطار التشريعي والهياكل الموروثة اللي هي الهياكل الإدارية الموروثة، وضعف البنيات التحتية، وغياب الشفافية والتوثيق والمحاسبة، وضعف وعي وثقافة وسلوك العاملين في المؤسسات، وغياب التدريب، ثم غياب الوصف الوظيفي والأهداف بالمؤسسات المختلفة. دي كلها حاجات نحن محتاجين نشتغل عليها عشان نصلحها، عشان المواطن يقدر يفهم ويبتدي يشتغل موضوع الانتخابات. ودي طبعا دائرة مدة، دائرة حبر، وما حاجة بتجي بين يوم وليلة. وبعدين من أكبر المعوقات برضو أخطاء التخطيط السابقة في مدن السودان المختلفة. يعني مثلا الخطة الإسكانية الكارثة بتاعت 1993 التي أوصلت ولاية الخرطوم إلى الوضع البيئي والصحي الكارثي والفوضى الحالية في الخدمات زي توفير الكهرباء والمياه ورقابة الأسواق والمواصلات العامة. هذا الوضع صعب المعالجة لأنه أساسا هو يتوغل عشان تجي تعيد التخطيط العمراني مرة أخرى للعاصمة أو للخرطوم. أنت محتاج إمكانيات ضخمة عشان تخلي المواطنين ذاتهم يتركوا أماكنهم إلى أن تتخطط بعدين يرجعوا لها. دي حاجة صعبة فدي برضه من المعوقات. لكن حسن الحظ أننا في الريف السوداني اللي نحن مستهدفينه دي ما حتكون معه من المعوقات الكبيرة لأنه أصلا ما في تخطيط كبير حصل يعني. وبالتالي أنا بفتكر أن المعوقات دي كلها بتبدأ بموضوع التوعية والتثقيف للمواطن بحيث أنه هو يصبح مشارك تحت شعار ما يخصني لا يكون بدوني وتحت شعار سوى بنقدر. يعني إذا الناس فرد أفراد ما حيقدروا يعملوا حاجة لكن لو كلهم يتجمعوا مع بعض حيقدروا يعملوا الكثير. وطبعا سوى بنقدر وما يخصني ما يكون بدوني دي شعارات حركة السودان الأخضر. وحيي من هنا أخي الدكتور فخر الدين عبد العال.
0: دكتور يعني الكلام اللي قلته ده كله بتوقف على يعني مشاركة المواطنين وتعبئة الطاقات وكده. وهي إلى أي مدى تفتكر إنه المشاركة دي هي بتحقق نجاحات لبرامج الحكم المحلي في من خلال التنمية المستدامة؟
1: هي طبعا إذا أنت بمجرد ما يكون عندك وعي في المجتمع والمجتمع بعد ذاك يبتدي يعني يشكل اللجان بتاعته والمجالس دي بتمثله المجلس ده. وما في بالمناسبة طبعا في ناس بيقوم بيقول ليك يا أخي مالك ما في محليات فقيرة. أبدا أنا في رأيي في السودان ما في محلية فقيرة. أي محلية عندها موارد ممكن تستغلها للتنمية. والحكاية دي بتحصل لما أنت يكون عندك الناس حصل لهم الوعي وبعدين تجمعوا وعملوا لجان ومجالس وبعد ذلك هم بيبقوا يراقبوا مجالس اللجان دي ذاتها يعني بيحاسبوها. بالطريقة دي أنت بتقدر تكون عندك حكومة محلية معينة من المجلس بتاعك ده المنتخب ده وبالتالي تقدر تحاسبه. والسودانيين المتخصصين على قصر من يجيب يعني حكاية أنه نحن عندنا نقص في الموارد البشرية أبدا ما عندنا لكن الناس اللي عندهم كفاءة وعارفين وبعدين دي الفكرة هنا. أنت تجيب الناس العارفين حتى لو هم در السودان بيجوا وهم بيدربوا الناس القاعدين دول ما عارفين إذا ما عارفين لكن الجوة جاتهم فيهم ناس كفاءات وخبرة خبرات أنا شفتهم وقعدت معاهم لكن قاعدين برا قاعدين في الرف لأنهم ما عندهم ولاء طبعا لأنه القصة بيقل منذ الاستقلال بالمناسبة مش بس في الوقت القريب منذ الاستقلال التوظيف بالولاء وليس بالكفاءة. يعني المسألة أسوأ كل ما جيت على زمن ده لكن في السابق برضو كانت بالولاء بس كانت أخف. فإذا يعني الوعي لما يحصل في المجتمع والمشاركة تحصل من كل الناس يبقى معناتها أنت حتضمن إنه الحكم المحلي ده ما حيحيد عن مصالح المجتمع المحلي ومصلحة المجتمع المحلي ذاتها بتكون برضو هي بمصلحة المنطقة اللي هي الولاية الحاجة الأكبر ومصالح الولايات بتكون بمصلحة الدولة كلها لأنه لما كل ولاية تقدر تدير نفسها بطريقة صح معناتها الدولة كلها حتبقى دولة ناهضة ومتقدمة. لكن إذا نحن الريف بتاعنا ما فيه تنمية بلد زي السودان ما ممكن يمشي قدام بدون تنمية في الريف لأنه أساسا بلد معتمد على الموارد الطبيعية في كل يعني في الزراعة والثروة الحيوانية كلها معتمدة على الموارد الطبيعية. فإذا المجتمعات المحلية لما يكون الحكم المحلي مبني على المؤسسية والحوكمة وليس على الرأي الشخصي للمسؤول انت بتقدر تجذب الاستثمارات، تقدر تجذب التنميه، لانه هسه حاليا وبعد ما اخترز الثوره وتارك جابوا مشاريع جاهزه وبتمويل وباي حاجه، لكن كلهم اصطدموا بالجانب الاداري، يتعاملوا مع منو؟ يتعامل مع المحليات، المحليات المدير بتاعها يشتغل برايه هو، ولو يتغير ممكن واحد يعمل معك كونتراكت عقد على مثلا مشروع انت تعمله، ويتغير المدير يقوم يقول لك انا ما بعترف بالكونتراكت ده، ما في قانون بيلزمه، وبالتالي ما في حوكمه، ما في مؤسسيه. طيب انت عايز تعمل الحكم المحلي بحوكمه مؤسسيه تجذب الاستثمار سواء كان وطني او اجنبي للمنطقه بتاعتك عشان يعملوا مشاريع تكون الفائده الكبرى منها اول شيء للمجتمع المحلي قبل ان تذهب لاي جهه اخرى. في الحاله دي انا بسمح بالمشروع في المجتمع بتاعي.
0: دكتور، الناس المهتمين بتنمية المجتمعات المحلية دايما بيتكلموا عن تأهيل المجتمعات المحلية ورفع مقدراتها، تفتكر ما هي الوسيلة أنجع وسيلة لتدريب وتأهيل قيادات المجتمعات المحلية حتى أنها تستطيع أن تقوم بدورها؟
1: طيب ده برضه سؤال مهم، لانه احنا لما بدينا المبادره دي بتاعه البناء القاعده الحكم المحلي كنا في البدايه كنا بنقول اعاده هيكله المحليات لتقوم بالعمل البلدي، لانه احنا كمتخصصين في البيئه كانت مشكلتنا الرئيسيه انه كل سنه الناس بيشتكوا لنا من مشاكل بيئيه وصحيه. احنا نقدم الحلول العلميه دول صحيحه، لكن ما في دول بينفذها لأن الجانب الإداري هو المشكلة. فبالتالي أنت لما يكون عندك تصلح الجانب الإداري ده أنت بعدك بتقدر تنفذ المشاريع بتاعت التنمية، بحيث أنه طبعا جزء منها أو جزء هام منها هو التدريب. التدريب ده نحن كنا في المبادرة، المبادرة دي كانت بدأت بأشخاص 3-4 أشخاص، ثم عملنا أدوات كثيرة جداً إستيرية، ودي جمعت لنا عدد كبير جدا من الخبراء. يعني يمكن يكون في المبادرة دي بيدعمها أكثر من 100 خبير في مختلف المجالات، وكلهم قاعدين برا جاهزين أنهم يساهموا في التدريب، وحتى مقترحين قيام أكاديمية الحكم المحلي اللي هي دي تكون أكاديمية إستيرية أونلاين، كل الناس اللي يشتغلوا في مجال الحكم المحلي ممكن ياخذوا فيها كورسات وتدريب، طبعا ده بالصوره وبالصوت ما زي زمان يعني، وبالتالي بيكون حتى يعني نماذج يشوفوها، يشوفوا نماذج حيه من دول طبقت الطريقه ونجحت فيها كيف، والمعوقات شنو، وكيف يتغلبوا عليها، وحتى كيفيه تصميم الأشياء الأساسية زي كيف تصمم محطة موية صحيحة، كيف تصمم محطة صرف صحيحة، كيف كل ده المجموعة دي من الخبراء مستعدين يقوموا بالتدريب فيها للمجتمعات المحلية. ده غير أنه أنت ممكن برضو تجيب إذا أصل في إرادة سياسية الدولة ممكن تجيب خبراء سودانيين من برا يجي يدربوا الناس في الميدان. دي الفكرة الأساسية دخلتنا في موضوع الحكم المحلي.
0: مستمعين الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والدكتور عيسى محمد عبد اللطيف، أستاذ العلوم البيئية وأحد المختصين في الحوكمة البيئية، وهو مهتم بالحكم المحلي باعتباره واحد من أركان الحوكمة البيئية. الدكتور عيسى محمد عبد اللطيف هو رئيس منظمة بيئتي وعضو مؤسس في حركة السودان الأخضر ورئيس سابق للجمعية السودانية لحماية البيئة. سعدنا بهذا اللقاء، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
2: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
2: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. سامعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجة. حلقة هذا الأسبوع نستهلها كما عودناكم بدفقة شعرية، واخترنا لكم هذه المرة الشاعر محمد الأمين محمد الحسن في قصيدته أنا ما شريتك شان أبيعك. نستمع.
4: أنا ما شريتك شان أبيعك، وما كسبتك في رهان، وما لبستك توبة باهي بيه بين الناس، ولا غنيت لك الغنى امتهان. انت ما بشارات بتدي الناس أمانيهن أغانيهن معانيهن، وفيك موسيقى ما عزفت لحون، أنا في انتظارة من أن ينعود أو كمان. وفيك دليل دلوك عرضه كمبل، وفيك من بقارة نقارة، وفيك الوازة، فيك النقرزان. يا زول موسد في رحيل، يا سمحة زينة واتزان، دونك جبل كسل اعتزاز، والقاش وبركة وكربكان. لما أول مرة اتلاقينا كان بيناتنا شايك، الدرب لك كان طويل ممدود وشايك، احتويتك فيه وردتك سير هوانا، كان طعم ملحة ملاحك بنك المقلي وشايك، كان منعنع وفيه قرفة وجنزبيرة وحبها، وجلجلت جواي أغانيك القديمة، وانفتك قلبا أصم اتفتت الحجر الصوان. ويوم لقيتك في حجاك، وحجاك موسم بيك براك، مقسوم على كل الفصول، ما كان بفرق بين عن ساحة الحجة، ما كلها يا الله إصباحة ودجة، أبريل وماي يوليو نوفمبر رجب شعبان ورمضان، الكرامات الثلاثة وسايقي الطرطة والنطرة الضراع، بهلز بقونا مشير وطوبة وصابقين، أيام ذكور أيام إناث، وشهور فضل وحدات يباس، وسنين عجاف حتى الكفاف، وسنين سمان، أيام هوى وأيام نوى، أيام روى وأيام خوى وأيام دهان. وما كان بهم ما كان بهم بس نلقى حبوبة ونلم نقعد حداها، ومنسجم شفع جداد ونجاب سداد، قاعدين حدا حبوبة ساكتين، كان معانا الدهشة والخوف والأمان. وما مستحيل ما مستحيل بزيت ولد، بس كنا جد أولاد بلد وسياد بلد وأهل بلد، ما فينا أي شخشخة وما بين نزول مقطوع لسان، أولاد أولاد وعدال متال. ونادتني فاطمة السمحة من بين الوليدات ووالستني، أمنتني حجابة والبيت الكبير، خدتني في قلب الهجير عطشان، سقتني في طينة بإيديها من مويت الحفير، وساقتني رأس الحلة عند الخلوة وسط السيسبان، ودتني سيف ود النمير وسرجه وحصانه وقدلته، ورتني لفت عمته، ودتني صوته وعلمتني أذيفه وبشربه أهز، ورتني كيف الوقفة في البوش الكبير، كيف انت تكون وسط البنات وكيف الثبات، وانا ظهري مكشوف للعيال والصوتي وج، ورتني كيف الوقفة للصوت والبطار، ورتني عيب الزاد ولا عيب سيده في الزمن الكعب، ورتني كيف الزول يموت بسره يحفظ من بيان، وادعتني فطينة بالصدق الوفا الإخلاص بشوية حنان. وانا زول زمان، انا زول زمان، وطينا زي الساقية والنيل والجروق والطيبة في الناس الزمان، بس طولت من البلد والليلة جات، بس طولت من البلد والليلة جات، وشافت العوج وسط البيوت قيل وبات، وشافت السكات قهرت بكت زي صرخت نادت ونادت لي كتير، لا تكتحت لا منحت، قشت دموع استغفرت وكاستني، كاستني لفت بالدروب، كاستني لفت بالدروب، كاستني لفت بالدروب، كاستني لفت بالدروب، حفيانة بس كان لابسته.
5: يا سلام يا سلام.
4: ولقتني في قلب المدينة الجاحدة نعمة ربها، وشافتني في وسط المجال نسوان كتار واشبه رجال، استغربت ساقتني بإيد اليمين ومشت بعيد وسألتني وين، وين السرج والصوت وين العمة والسيف والحصان، وين وين السرج والصوت وين العمة والسيف والحصان، وين وين السرج والصوت وين العمة والسيف والحصان، وين وين انت وين افطين اقيفي، افطين اقيفي، انا زال بقيت لا لام هنا ولا لام هناك، من يوم نداك لليلة فوق سيقان كلب كايسك عشان بس اعتذر، انا ما قدر حملك فطين، انا زال سقط في الامتحان، أنا ما قدر حملك سطين، أنا زور فقط في الامتحان، اتقسم البيت الكبير وضاع الحجاب، سرقوه مني الإنجليز دسوه عند الأمريكان، أرجوك فطين ما تسألي وما تقولي وين، وخال فاطمة وين خالك، أبشقق قشاش الدموع يا فاطمة منطفت الشموع، وخالك بقى ضمن الحجب غنوب وناس كابلي وحنان، أرجوك فطين ما تسألي وما تقولي وين، والعمدة وين أب زينب، الراجل المرق كل المروق اتكسرت فلت الرصاص، وكل البيوت اتيسرت كايس الخلاص، سلك الطريق الامتهان، الامتهان الزلة والهول والهوان.
6: نواصل دفتر مشاعر، وفي هذا الجزء من الدفتر نخصصه للشاعرة صديقة الدفتر والمشاعر أماني محمد دفع الله. وأماني تغنت في إحدى مساهماتها بدفتر مشاعر وراديو دبنجة، ونحن نزجي لها الشكر والتقدير والامتنان، أولا على مساهماتها المتعددة، وثانيا على شعورها الطيب النبيل تجاه راديو دبنجة ودفتر مشاعر.
7: يا دفتر مشاعر وانفاس الحنين، يا نبض المحبة والحضن الحنين، فيك الشعر قنو نظما سمح زين، بيك أيامنا تحيا وتفرح السنين، بسوك في دبنجة وخليتك أساسي، جبت البنجة عدت شان اضبط لي راسي، برنامجي المفضل في هبان احساسي، في الجذوى القصائد حاب اهديه ناسي، في الجذوى القصائد حاب اهديه ناسي.
6: ومره اخرى السانحه للشاعره اماني محمد دفع الله في مساهمه حملت عنوان امي، التحية لكل أم على امتداد الكرة الأرضية. نستمع لأماني في مساهمتها الثانية من خلال هذه الحلقة.
7: أمي الطيبة والحنية من الدفك، أمنا كان بردة تشوف حالي شفك، أمي كلامة دغري وحاشة ما بتلفق، أمي الروعة لي حضرة جناب تصفك، أمي ضيوفة بيقصدوا بيت عشان ارتاحوا، أمي الليل دامس نور عيون صباحه، أمي الوجع كامل يوت متاول جراحه، لو شاف أمي سايد تفجرا أفراحه، أمي بتمشي لجارات تفقد حالي، أمي بشاشة الوشة تسر لي بالي، فيك يا أمي شيمة مجملاها خصال شان باقيالن القمر البياض ظلال ومن بيها بفخر للجميع وباهي أمي بحر دميرا خير لا متناهي أمي الهبهان الحايمة فوق الشاحقة حاكت كيف يوم ما خيالك ساحي حاكت كيف يوم ما خيالك
6: وهكذا مستمعين الأعزاء وصلنا إلى ختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر حتى الملتقى تقبلوا تحايا أسرة البرنامج وإلى لقاء دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلم اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك
3: ما تكتر عذارك علي صدقني ما تفيدك ندم أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم ما بين تعيش الريد معاي ما بين يصل قربك وهم
6: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 08 00 00 4 7 0
8: راديو دبنجا راديو
9: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة لقاء خاص على راديو دبنجا
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص عبر راديو دبنجا الحرب التي دفعت ملايين السودانيين إلى الفرار من ديارهم لم تنتهي بالنسبة لكثيرين عند حدود السودان بل امتدت معهم إلى طرق الهجرة الخطرة بحثا عن الأمان في هذا اللقاء الخاص نسلط الضوء على معاناة اللاجئين السودانيين العالقين على الحدود بين البوسنة وكرواتيا من خلال شهادة ميدانية للكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية دكتورة إشراق مصطفى حامد التي زارت معسكرات اللاجئين والتقت بعشرات السودانيين هناك لتنقل لنا قصصا مؤلمة عن رحلة اللجوء وانتهاكات الحدود والأمل الذي لا يزال يقاوم وسط كل هذا الألم مرحبا بك الأستاذة إشراقة وبداية حدثينا عن هذه الرحلة والمشاهدات والمواقف التي مررت بها وأوضاع اللاجئين السودانيين الذين التقيتيهم في الحدود بين البوسنة وكرواتيا
11: في البداية شكرا جزيلا على السانحة دي وإنه أكون صوت للاجئين السودانيين الموجودين في البوسنة حاليا على الحدود بين البوسنة وكرواتيا وطبعا يعني انه كيف انا وجدتهم يعني مهما نكون يعني قرأنا او من روايات ومن اخبار ومن تحليل، الوضع اللي انا شفته بعيوني على الحدود موضوع يعني سيء للغاية. يعني كلمة سيء نفسها بسيطة بسيطة جدا. يعني طبعا الأغلبية هم سودانيين الآن في المعسكرات الموجودة في البوسنة. نحن مشينا أكثر من 4 معسكرات، السودانيين هم الأكثر، عددهم بيتراوح من 200 ل 250. يعني لما يتم المقارنة بين جنسيات أخرى، منهم باكستانيين، منهم من أفغانستان، من مصر، من حتى من الأردن على فكرة، يعني وين كان العدد بسيط ممكن 2-3، من المغرب، يعني العدد جنسيات مختلفة. هي جنسيات كلها يعني بلدان بتتوحد للأسف في مصائر الحزينة اللي حاصلة أنا شاهدتها. يعني عددهم زي ما ذكرت بيبلغ من 200 ل 250. وبعد ذلك عرفت من المنظمة اللي أنا سافرت معاها وتمت دعوتي منهم، منظمة مسجلة في النمسا اسمها SOS بلكان روتة باللغة الألمانية، اللي هي طريق البلغان مقصود الدول دي. وحتى كلمة البلغان وإن كانت بتنتمي للعهد العثماني إلا إنها هي مقصودة، لأن ما يعيشه اللاجئين بشكل عام وهم بيحاولوا يتجاوزوا الحدود يعني من البوسنة. طبعا إذا دخلوا كرواتيا معناها خلاص دخلوا الاتحاد الأوروبي، وفيهم ناس على فكرة دخلوا يعني أمتار ممكن تكون يعني أكثر من 20-30 متر، هم بيقوا خلاص داخل الأرض الكرواتية، ومفروض حسب يعني نظريا حسب القانون بتاع اليو الموجود في الاتحاد الأوروبي ووفق الاتفاقية جنيف، مفروض يتم يعني خلاص يعني يتم استلامهم باعتبار أنه يسمعوا قضيتهم وياخذوا كل الرعاية المنصوص عليها في الاتفاقية دي. لكن للأسف يعني الحاجة دي ما حصلت. وطبعا البوش باك المعروفة يعني اللي بمارس السلطات الموجودة على الحدود في كرواتيا يعني لا إنسانية للغاية. يعني أنا في مشاهد شفتها بعيني، يعني شفت شباب 24 أغلبهم من باكستان والبقية من بنغلاديش، يعني جو أولا حفاة، وده بيحصل مع كل اللاجئين يعني سواء سودانيين أو غير سودانيين، حفاة تماما، بيكونوا ماشيين يعني ضربوهم يعني ضرب مبرح، انتزعوا منهم تلفوناتهم وحقوا. يعني أنا الحكاية دي سمعتها من واحد منهم يعني بصوت عالي، الوحدة من الشرطيات بتاعت الحدود يعني خدت أول حاجة كل التلفونات بتاعتهم، لأن هي طبعا اللي بيستعينوا بها في الوجهات اللي هم ماشيين لها، فبيضربوا ضربة بالمسدس كل التلفونات. وبعدها قالت ليون يعني you aren't human، يعني أنا لا يمكن أنسى شكل وشه وهو بقول في الكلمة دي، يعني مشاهد مؤلمة جدا جدا. طبعا هم موجودين في معسكرات، المعسكر الرسمي بتاع البوسنة يعني في سراييفو عندهم واحد، وفي بهتاش عندهم واحد، وفي مدن تانية يعني احنا مشينا لها برضو في معسكرات، لكن للأسف المدن التانية نحن مشينا زرنا المقابر اللي وفرتها المنظمة SOS اللي ماتوا، يعني فيهم ناس ماتوا وما عندهم أي هوية، يعني بيكونوا بس عرفوا من الناس اللي رافقوهم إنه ده سوداني. يعني أنا مقابر مشيت زرت المقبرة بتاعت شاب سوداني بس ما في أي معلومات. طبعا واحدة من الحاجات المحزنة ولا يمكن يعني ممكن أنساها في يوم من الأيام، اللي هي يعني ثلاثة يعني ولسه يعني في مقتبل العمر، يعني يعني واحد فيهم 22 سنة يعني لسه العمر قدامه، الثاني كمه 30 سنة وعنده أطفال، الثالث كمه 40 سنة وعنده 5 أطفال. يعني هم طلعوا من خلال يعني بسبب الحرب اللعينة الموجودة في السودان عشان يلقوا أمان، وللأسف وهم بيعبروا الطريق كان الجليد نازل، وطبعا البوسنة معروفة غابات وجبال، فأطرافه اتجمدت فتم بترها، يعني الأقدام بترت من الركبة، يعني حاجة شفتها بعيني ومشي زرتهم. واثنين منهم الأيادي الكف بتاعت الأيادي قطعت، عرفت طبعا، جمعت معلومات كثيرة جدا يعني، إن شاء الله حترى النور يعني في في في كتاب، لأنه دي إدانة للاتحاد الأوروبي ولسياسته. الاتحاد الأوروبي اللي قبل كده السنة ولسه يعني سبب سياسة الهجرة اللي هي عن طريق ما سموه زمان الخرطوم بروسيس، اللي هو وجه آخر من وجه الاستعمار، وبنسي فكرة إنه الهجرة هي حق إنساني. ما في حاجة اسمها هجرة غير شرعية. ومن المؤسف إنه نحن يعني كثير مننا، وبالذات الشغالين في مجال الإعلام أو حتى مرات الكتاب، يعني بيعالجوا كل القضية دي بوجهة نظر الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي واضح إنه في سياسته ما عاوز لاجئين تاني، ما عاوز إنسان يجيهم في يعني يجي يدخلوا البلدان دي. لكن طيلة ما إنه أسباب الهجرة لا تحارب ولا يوجد لها حلا، حيكون في هجرة، والهجرة هي أصلا حق إنساني. فما ممكن أنت يعني تكون بتساهم وأنت شايف في حرم بتستعر داخل السودان، وفي نفس الوقت هم شباب وأغلبهم ديل شباب الثورة. يعني في تعليقات واحد يعني علق قال لي يعني لو كانت الثورة نجحت نحن ما كنا طلعنا، الثورة ما انطفت. يعني قلت له واحد البريغة في عيونكم اللي لسه في أمل، يعني ما انتهت الثورة ولا يمكن إنها تنتهي مهما جار بين الزمان. وطبعا في منظمات يعني المنظمات الإنسانية موجودة داخل البوسنة، لكن بتتعاون مع المنظمة النمساوية، وأسسها صديق من كرواتيا عايش في النمسا بيرو، واجتهد شديد جدا. وهسه المنظمة دي يعني بتجد دعم كبير جدا من الناس، وفي تعاطف. يعني الوفد اللي أنا سافرت معهم فيهم برلمانية سابقة عن حزب الخضر، وفيهم برلمانية عن حزب اليسار جات في من ألمانيا وكاتب معروف، وكنت أنا يعني سودانية ناشطة ومعروفة بمواقفي الواضحة ضد سياسة الاتحاد الأوروبي. في منظمات يعني شغالة، وفي أفراد شغالين، وكلام الناس يعني اللاجئين تحديدا عن البوسنة وعن تعامل الناس داخل البوسنة معهم تعامل إنساني ونبيل جدا. واضح تماما إنه الحرب اللي عاشت البوسنة وعاشوها الناس يعني الأجيال السابقة، والظاهر إنه يعني بدأ لي إنه هم غرسوها هذه القيم النبيلة في احترام الغريب وفي التعاطف معه، كانت بالنسبة لي واضحة تماما. يعني أسرتني يعني بوسناوية ممكن يكون عمرها 79 سنة بتمشي وتشوف أكل وتوديه، يعني تنتظر في الجامع لحد ما اللاجئين يجوا وياخدوا الأكل. يعني أنا زرتها في بيتها عزراء، يعني ده عالم تاني من الإنسانية. ففي يعني شاب نهاد شغال في منظمة، وكلهم بيتعاونوا مع المنظمة بتاعت SOS الموجودة في النمسا. طبعا أبرز التحديات اللي هي يعني المخرج، يعني البوسنة ما فيها يعني النظام بتاع اللجوء بتاعها، ما في يعني نظام ممكن يكون متهالك تماما، ما في لجوء بياخدوه يعني نهائيا، وحتى لو أخذ ممكن يأخذوا لمدة سنة. لكن عشان كده أغلب الشباب بيحاولوا يجاسوا تاني ويحاولوا يشقوا طريقهم، وطبعا بيقعوا في مخاطر كبيرة جدا. يعني آخرة قبل فترة زي ما حكى لي نهاد، واللي هو ده مرات بيشرف عليه يعني مع ما يسم يعني برضو رجل اسمه مسمينه بابا عاصم، يعني منتهى الإنسانية. يعني أنا سألته إنه يعني دفنوا 101 من اللاجئين وأغلبهم مسلمين، يعني هو اللي كان بيتبنى يعني من قصة الغسل والدفن وكل التفاصيل دي. يعني في من الصليب الأحمر طبعا موجود، وبرضو المسؤول منه في المنطقة من البوسنة يعني اسمه صابر، وزوجته شغالة داخل المعسكر برضو. يعني احنا مشينا بيتهم، وبرضو يعني سألت عن أسئلة كثيرة جدا زيه وزي الوفد اللي كان معاي. 7 أيام من العذابات، يعني من الآلام. طبعا التحدي الأكبر للمخرج، وزي ما قلت المخرج يعني لجوء داخل البوسنة من المستحيل يعني، وبعد ذلك هم بيحاولوا يجاسفوا ويحاولوا يطلعوا. واحدة من الحاجات اللي يعني الكارثية يعني الغرق، يعني فيهم كثيرين جدا قاعدين يغرقوا. آخرهم كانوا 10 سودانيين غرقوا ما بين سلوفينيا وما بين النهر بين سلوفينيا وبين نهر كرواتيا. يعني طبعا ما طلع منهم أي حد عشان حتى يعني يتم إكرامه بالدفن. يعني فالوضع سيء جدا. وما في حل غير إنه الحرب دي تجيف، ما في حل غير إنه السودانيات والسودانيين يتكاتفوا، وإلا مش إنه حيضيع بلد، يعني حيضيع جيل كامل، يعني جيل الآن المشرد في كل العالم. ما أسوأ وضع أنا ممكن أكون شفته في حياتي الوضع اللي أنا شفته بتاع اللاجئين والقصص اللي حكوها ليا، وهم بيجوا يعني بيكون واحد عمره 17 سنة عبر من الجنينة، مش منطقة يعني منطقة جنب غرية جنب الجنينة، مشى تشاد، ومن تشاد مشى ليبيا، ومن ليبيا مشى النيجر، ومن النيجر مشى الجزائر، ومن الجزائر جاء اليونان، ومن اليونان ركب البحر، ويا ماما حكى عن حكا يعني حكوا حكايات فظيعة عن البحر. يعني نقرأ حاجة ونشوف أخبار حاجة، لكن تسمع منهم وتشوف شكل الألم والأسى في عيونهم، يعني ما في كلمة نهائيا تعبر غير يعني غضب وحزن وأسى. ده كل اللي أنا حسيته يعني، ومؤكد أي إنسان مش شاف الوضع ده. يعني أنا اليوم عملت جلسة علاج نفسي، لأنه أنا طيلة الفترة اللي كنت الأسبوع اللي قعدته في البوسنة ما حصل مرة يوم من غير ما تنزل دموعي، ما قدرت أتحكم في المسألة دي نهائيا، رغم أنه حاولت كثير جدا اللي أنا التقيتهم في المعسكرات إنه نحاول نتذكر إنه نحن غويين ونحن طلعنا. يعني أنتوا وصلتوا لحد هنا معناها ممكن يكون في أمل تصلوا وتبنوا حياتكم. يعني الريزيلينس اللي عندنا والمآسي اللي نحن عبرناها في حياتنا والمحن دي بتأهلنا، تدينا قوة إنه نحن ممكن ننجح. طبخنا مع بعض، طبخت لهم وجبات سودانية وأخذوا منها، يعني أخذوا الباقي للمعسكر. يعني كانت لحظات فيها كثير من المواقف الإنسانية النبيلة. وما لا يمكن أنسى ولد يعني برضو عمره 16 سنة طفل، أنا ما عارفة طلع كيف يعني طلع، قال لي 5 سنين، فقال لي ممكن أقول لكم مي يعني ما بتكون فيه تاني غير إنه تنزل دموعه وأحتضنه يعني. فمآسي، ويعني ما في حل يعني غير إنه الناس تحرص في إنه ما في طريق غير السلام، وما في حل غير إنه نعلي صوتنا بما قاله المهاتما غاندي، لا يوجد طريق للسلام، السلام هو الطريق. أنا شاكرة سانحة دي مرة تانية وإتاحة الفرصة إنه أنا أتكلم عن اللاجئين في البوسنة، وبحيي من الحتة دي منظمة SOS اللي أتاحت لي أنا الفرصة بدعوتهم إنه أنا أجيف كإعلامية وكناشطة عن الحاصل وأكون صوت لهم، وشكرا إنكم أنتوا الآن صوت لهم.
10: شكرا جزيلا دكتورة إشراقة مصطفى حامد الكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية على مشاركتنا هذه التجربة الإنسانية، والشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة، إلى أن نلتقيكم في لقاء خاص آخر. تقبلوا تحياتي عبد المنعم مادبو، والسلام عليكم ورحمة
8: راديو
10: الله
8: دبنجا راديو
12: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك. مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب
1: جاي ماكس.
0: ابتدى المشوار تتميز المفردة في أغاني الراب السوداني بمزجها الفريد بين أصالة التراث الغنائي والمحلي ولغة الشارع المعاصر الراندوغ والرموز السياسية والوطنية. تحولت الكلمة في هذا الفن من مجرد تغليد للغرب إلى أداة حية بتعبر عن الهوية السودانية المعقدة وبتناقش قضايا الهجرة والحرب والواقع اليومي للشباب. الرب بس غنى ده وجعنا وملنا ومن جبنا نوصل صوتنا لكل الدنيا. المفردة في الراب موضوع حلقة اليوم، وسعيدين أن يكون معنا الفنان أحمد كوكو إبراهيم. مرحب بك في دبنج راب.
2: أولا في البدء السلام عليكم مستبي دبنج راب الأعزاء إنما كنتم، بجد أنا مبسوط وشاكر دبنج راب على هذه الاستضافة الجميلة، بتمنى أكون ضيف خفيف عليكم اليوم وأقدر أفيدكم. أنا أحمد كوكو إبراهيم المعروف أو الملقب بجاي ماكس، مغني راب وأفرو، واحد مغني فرقة أساطير أفريقيا أو أفريكا ليجنز.
1: جاي ماكس
0: أفريكان بوي. كلمنا عن التحولات والتحديات اللي واجهتك في بداية المشوار.
2: بدايتي للغناء يعني صراحة كانت منذ 2017 ولسه الرحلة مستمرة إن شاء الله. صراحة يعني التحديات كانت كثيرة، أبرز التحديات اللي ممكن تكون واجهت معظم الرابرز في الزمن دك، أولا الدعم، يعني صراحة كان دعم صفر، إمكانيات صفر، ما في استديوهات ضابطة، ميكس، تصوير وحاجات كثيرة صراحة. وثانيا واجهنا نظرة المجتمع اللي ما كان فاهم الراب ده شنو أصلا، لكن الصعوبات والتحديات هي صناعتنا والإيمان بالحاجة اللي بعملها هو اللي خلاني أكمل لليوم.
0: وكيف شايف دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا الشباب والشارع بصورة عامة؟
2: أنا بشوف يعني للراب دور كبير للتعبير عن قضايا جيل الشباب، أهمها واحد صوت الناس الما مسموع. الراب بيتكلم بلغة الشارع بالعامية بالمشاكل اليومية، مثلا بيتكلم عن البطالة، عن الهجرة، حب، اكتئاب وغيرها من القضايا. عشان كده يعني الشباب بحسوا إنه الرابر بيتكلم عنهم. نمرة اتنين تفريق زي التمكين، الراب بيدي مساحة تقول اللي بتحس بيهم وبخلي زول يحس عنده قيمة وصوت، من زول ساكت لرابر عنده جمهور. نمرة تلاتة توثيق التاريخ، الأغاني يعني احتمال تتنسي بس التراكات بتقعد في اليوتيوب والميديا وفي المواقع المختلفة، يعني بعد 10 سنين لما تسمع الأغاني القديمة هتتذكر كان الوضع كيف والشباب كان يفكوا في شنو. يعني الراب بقى ارشيف الجيل.
0: يمكن المفردة مهمة جدا في انه الناس تتناول مفردة يعني تناقش القضايا الشبابية او قضايا الشارع بصورة عامة. كيف شايف المفردة المستخدمة في الراب؟
2: يعني صراحة انا تقييمي للمفردات المستخدمة في الراب بيعتمد على حاجتين، انا بشوف انه بيعتمد على حاجتين، اولا القوة والعمق. أهل حاجة في الراب السوداني إن المفردات بقت جريئة وبتوصف الواقع زي ما هو، يعني بنلاقي فصحى كلمات من الشارع وده اللي بيخلي الإحساس يوصل أسرع. نمرة اتنين التنوع اللغوي، يعني عامية سودانية زائد مصرية مغربية فصحى إنجليزي فرنسي كلمات جديدة مخترعة. أنا بشوف الميكس ده بيدي نكهة وبخلي الراب يصل بطريقة أسرع. ودائما انا بشوف يعني افضل الرابر او افضل الرابرز هو اللي بيقدر يستخدم مفردات الشارع زي يكون عنده رساله واضحه وبيقدر يلعب بالكلمات والغوافي. ده على حسب وجهه نظري.
0: لو قارنت بين التراك الاول والاخير كيف اختلفت اختياراتك للمفرده وعمقها؟
2: اكيد يعني طبعا في فرق بين التراكات القديمه والتراكات الحاليه، يعني صراحه يعني في فرق شاسع. في اول تراكاتي في 2017 كنت بيعتمد المفردات البسيطة المباشرة، كنت داير أصرخ وأطلع جواي بأي طريقة، لكن حسي بجيد أختار مفردات بعناية وألعب بالاستعارة والتشبيهات أكثر، يعني من كنت بحكي الحاصل بجيد برسم الحاصل. ولو قارنت بين أغاني القديمة والجديدة بتلاحظ الفرق، يعني مثل أغاني القديمة مثل أغنية أم درمان ومعاصي الحياة وحب مصلحة وغيرها من الأغنيات، لو قارنتها بالأعمال الآخر لي أعمال مثل أغنية حقانا حلوة حلا ومبدة خاينة أغنية أفهمي إيش حياتك، بتلاحظ يعني بتلاحظ الفرق، بتلاحظ إنه يعني آخر لي أعمال يعني أكثر انتشارا وأكثر رواجا في الواقع وفي المواقع.
0: شكرا جزيلا الرابر أحمد كوكو، ونتلاقى في مساحة مختلفة.
2: شكرا دبنجا راب على الاستضافة الجميلة، وشكرا لكل الجمهور اللي بيدعم الراب والأفرو، وشكرا لكل زول سمعني من 2017 لليوم، وأقول لكم نتلاقى في أعمال فنية جديدة قريب إن شاء الله. يلا باي،
1: جاي ماكس
2: بيس.

0: إذا لم تستطع رد الجميل فلا تنكره، فليس فرضا عليك أن ترد المعروف، لكن كن أرقى من أن تجحده. هذه المقولة الصادقة تعبر عن إن الوفاء وتقدير الفضل هما أساس النغاء الإنساني حتى وإن غابت الغدرة على المكافأة المادية. انتهى مشوار دبنجراب، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة في هذه الحلقة الاستثنائية نلتقي بأحد الخبراء المتخصصين والذين عملوا في مجال الحكم المحلي وله اهتمامات كبيرة بتنمية المجتمعات المحلية. وحقيقة يعني هذه الحلقة نريد أن نضع فيها بعض الإشارات أو نرمز إلى بعض الإشارات المهمة جدا في مسيرة الحكم المحلي في السودان. ولذلك نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ الدكتور عيسى عبد اللطيف. ودكتور عيسى عبد اللطيف عنده تجارب كثيرة جدا ورجل متعدد المواهب، وهي ليست مواهب بل هي اهتمامات أكاديمية كشأن الباحثين والعلماء في السودان الذين ينقبون عن مسيرة الدولة السودانية وانعطافاتها وعن جراحها وعن يعني مسيرة التنمية السياسية والثقافية والاقتصادية فيها. طيب مستمعينا الكرام، نواصل الحديث مع الدكتور عيسى عبد اللطيف حول الحكم المحلي في السودان. دكتور عيسى، يعني بسؤال عابر كده، يعني ما هي التحديات التي تواجه وحدات الحكم المحلي في الدول النامية وفي زي نموذج السودان مثلا، يعني وكيف يمكن أننا يعني نتجاوز هذه التحديات؟
1: طيب ده سؤال مهم جدا. طبعا نحن عندنا عشان يكون عندك حكم محلي نابع من القاعدة الشعبية، معناتها لازم يكون في وعي، لازم القاعدة الشعبية تكون واعية بحاجة اسمها معادلة الحقوق والواجبات. يعني انت هسه عندك الحاصل انه المحليات بتاخد جبايات ورسوم وضرائب لا تحصى من المواطنين، من التجار في السوق، من الشغالين في المواصلات، من المزارعين، من غيره. لكن لا في ما في اي شيء من هذه الجبايات بيرجع للمواطن في شكل خدمة نهائي، ما في. وانما بعد ذاك المواطن لو عايز اي خدمة برضو يدفع عليها، داير موية يدفع عليها، داير كهرباء يدفع عليها، داير نفايات يدفع عليها، داير يعمل مدرسة يدفع عليها، داير يعمل مستشفى يدفع عليها. طيب الضرائب والرسوم الجباية دي مقابل شنو هي؟ ما في العالم كله معروف انه اي مواطن مثلا في بريطانيا ولا في ماليزيا ولا في فيتنام بيدفع اي قرش بيدفعه مقابله في خدمة. دي اسمها معادلة الحقوق والواجبات. اذا المواطن وعى بيها يبقى معناته هو حيكون عارف انه لازم الميرادات المحلية بتاعت المحلية دي توظف اول شيء في خدمة المجتمع المحلي، ثم تحدد نسبة معينة لا تزيد عن 20% تورد في خزينة المستوى الأعلى اللي هو الولايات. الحاجات التحديات الرئيسية هي اللي هي المفاهيم المقلوبة. المفاهيم المقلوبة دي زي مثلا الحكم قسم السلطة والثروة، ده مفهوم مقلوب. عشان كده الحكومة الوظيفة الحكومية تعتبر غنيمة بدل ما تكون أمانة تكون غنيمة. دي من المفاهيم اللي بتشتغل ضد الموضوع بتاع النهضة والحكم المحلي. ضعف الإرادة السياسية أيضا ده من المعوقات، هيمنة المركز وضعف المشاركة الشعبية، احتلال الإطار التشريعي والهياكل الموروثة اللي هي الهياكل الإدارية الموروثة وضعف البنيات التحتية وغياب الشفافية والتوثيق والمحاسبة وضعف وعي وثقافة وسلوك العاملين في المؤسسات وغياب التدريب، ثم غياب الوصف الوظيفي والأهداف بالمؤسسات المختلفة. دي كلها حاجات نحن محتاجين نشتغل عليها عشان نصلحها، عشان المواطن يقدر يفهم ويبتدي يشتغل موضوع الانتخابات. ودي طبعا دائرة مدة، دائرة حبر، وما حاجة بتجي بين يوم وليلة. وبعدين من أكبر المعوقات برضو أخطاء التخطيط السابقة في مدن السودان المختلفة. يعني مثلا الخطة الإسكانية الكارثة بتاعة 1993 التي أوصلت ولاية الخرطوم إلى الوضع البيئي والصحي الكارثي والفوضى الحالية في الخدمات زي توفير الكهرباء والمياه ورطابة الأسواق والمواصلات العامة. هذا الوضع صعب المعالجة لأنه أساسا هو يتوغل عشان تجد تعيد التخطيط العمراني مرة أخرى للعاصمة أو للحكومة. أنت محتاج إمكانيات ضخمة عشان تخلي المواطنين ذاتهم يتركوا أماكنهم إلى أن تتخطط بعدين يرجعوا لها. دي حاجة صعبة فدي برضه من المعوقات. لكن حسن الحظ أنه في الريف السوداني اللي نحن مستهدفينه دي ما حتكون معه من المعوقات الكبيرة لأنه أصلا ما في تخطيط كبير حصل يعني. وبالتالي أنا بفتكر أن المعوقات دي كلها بتبدأ بموضوع التوعية والتثقيف للمواطن بحيث أنه هو يصبح مشارك تحت شعار ما يخصني لا يكون بدوني وتحت شعار سوى بنقدر. يعني إذا الناس فرد أفراد ما حيقدروا يعملوا حاجة لكن لو كلهم يتجمعوا مع بعض حيقدروا يعملوا الكثير. وطبعا سوى بنقدر وما يخصني ما يكون بدوني دي شعارات حركة السودان الأخضر. وحيي من هنا أخي الدكتور فخر الدين عبد العال.
0: دكتور يعني الكلام اللي قلته ده كله بتوقف على يعني مشاركة المواطنين وتعبئة الطاقات وكده. هي إلى أي مدى تفتكر إنه المشاركة دي هي بتحقق نجاحات لبرامج الحكم المحلي في من خلال التنمية المستدامة؟
1: هي طبعا إذا انت بمجرد ما يكون عندك وعي في المجتمع والمجتمع بعد ذاك يبتدي يعني يشكل اللجان بتاعته والمجالس دي بتمثله المجلس ده. وما في بالمناسبة طبعا في ناس بيقوم بيقول ليك يا أخي مالك ما في محليات فقيرة. أبدا أنا في رأيي في السودان ما في محلية فقيرة. أي محلية عندها موارد ممكن تستغلها للتنمية. والحكاية دي بتحصل لما أنت يكون عندك الناس حصل لهم الوعي وبعدين تجمعوا وعملوا لجان ومجالس وبعد ذلك هم بيبقوا يراقبوا مجالس اللجان دي ذاتها يعني بيحاسبوها. بالطريقة دي أنت بتقدر تكون عندك حكومة محلية معينة من المجلس بتاعك ده المنتخب ده وبالتالي تقدر تحاسبه. والسودانيين المتخصصين على قفه من يزيد يعني حكايه انه نحن عندنا نقص في الموارد البشريه ابدا ما عندنا لكن الناس اللي عندهم كفاءه وعارفين وبعدين دي الفكره هنا. انت تجيب الناس العارفين حتى لو هم برا السودان بيجوا وهم بيدربوا الناس اللي قاعدين دول ما عارفين اذا ما عارفين لكن الجوا ذاتهم فيهم ناس كفاءات وخبره خبرات انا شفتهم وقعدت معاهم لكن قاعدين برا قاعدين في الرف لأنهم ما عندهم ولاء طبعا لأنه القصة بيقل منذ الاستغلال بالمناسبة مش بس في الوقت القريب منذ الاستغلال التوظيف بالولاء وليس بالكفاءة. يعني المسألة أسوأ كل ما جيت على زمننا ده لكن في السابق برضو كانت بالولاء بس كانت أخف. فإذا يعني الوعي لما يحصل في المجتمع والمشاركة تصل من كل الناس يبقى معناتها أنت حتضمن إنه الحكم المحلي ده ما حيحيد عن مصالح المجتمع المحلي ومصلحة المجتمع المحلي ذاتها بتكون برضو هي من مصلحة المنطقة اللي هي الولاية الحاجة الأكبر ومصالح الولايات بتكون من مصلحة الدولة كلها. لأنه لما كل ولاية تقدر تدير نفسها بطريقة صح معناتها الدولة كلها حتبقى دولة ناهضة ومتقدمة. لكن إذا نحن الريف بتاعنا ما فيه تنمية بلد زي السودان ما ممكن يمشي قدام بدون تنمية في الريف لأنه أساسا بلد معتمد على الموارد الطبيعية في كل يعني في الزراعة والثروة الحيوانية كلها معتمدة على الموارد الطبيعية. فإذا المجتمعات المحلية لما يكون الحكم المحلي مبني على المؤسسية والحوكمة وليس على الرأي الشخصي للمسؤول انت بتقدر تجذب الاستثمارات تقدر تجذب التنمية لانه هسه حاليا وبعد ما اختلف الثورة وتارك جابوا مشاريع جاهزة وبتمويل وبأي حاجة، لكن كلهم اصطدموا بالجانب الإداري، يتعاملوا مع منو؟ يتعامل مع المحليات، المحليات المدير بتاعها يشتغل برأيه هو، ولو يتغير ممكن واحد يعمل معك كونتراكت عقد على مثلا مشروع انت تعمله، ويتغير المدير يقوم يقول لك انا ما بعترف بالكونتراكت ده، ما في قانون بيلزمه، وبالتالي ما في حوكمه، ما في مؤسسيه. طيب انت عايز تعمل الحكم المحلي بحوكمه مؤسسيه تجذب الاستثمار سواء كان وطني او اجنبي للمنطقه بتاعتك عشان يعملوا مشاريع تكون الفائده الكبرى منها اول شيء للمجتمع المحلي قبل ان تذهب لاي جهه اخرى. في الحاله دي انا بسمح بالمشروع في المجتمع بتاعي.
0: دكتور، الناس المهتمين بتنمية المجتمعات المحلية دايما بيتكلموا عن تأهيل المجتمعات المحلية ورفع مقدراتها، تفتكر ما هي الوسيلة أنجع وسيلة لتدريب وتأهيل قيادات المجتمعات المحلية حتى أنها تستطيع أن تقوم بدورها؟
1: طيب ده برضه سؤال مهم، لانه احنا لما بدينا المبادره دي بتاعت البناء القاعده الحكم المحلي كنا في البدايه كنا بنقول اعاده هيكله المحليات لتقوم بالعمل البلدي، لانه احنا كمتخصصين في البيئه كانت مشكلتنا الرئيسيه انه كل سنه الناس بيشتكوا لنا من مشاكل بيئيه وصحيه. احنا نقدم الحلول العلميه، دول صحيحه لكن ما في دول بينفذها، لأن الجانب الإداري هو المشكلة. فبالتالي أنت لما يكون عندك تصلح الجانب الإداري ده أنت بعدك بتقدر تنفذ المشاريع بتاعة التنمية، بحيث أنه طبعا جزء منها أو جزء هام منها هو التدريب. التدريب ده نحن كنا في المبادرة دي كانت بدأت بأشخاص 3 أو 4 أشخاص، ثم عملنا أدوات كثيرة جدا السيرية، ودي جمعت لنا عدد كبير جدا من الخبراء، يعني يمكن يكون في المبادرة دي بيدعمها أكثر من 100 خبير في مختلف المجالات، وكلهم قاعدين برا جاهزين أنهم يساهموا في التدريب، وحتى مقترحين قيام أكاديمية الحكم المحلي اللي هي دي تكون أكاديمية السيرية أونلاين، كل الناس اللي يشتغلوا في مجال الحكم المحلي ممكن ياخذوا فيها كورسات وتدريب، طبعا ده بالصوره وبالصوره ما زي زمان يعني، وبالتالي بيكون حتى يعني نماذج يشوفوها، يشوفوا نماذج حيه من دول طبقت الطريقه ونجحت فيها كيف، والمعوقات شنو، وكيف يتغلبوا عليها، وحتى كيفيه تصميم الأشياء الأساسية، كيف تصمم محطة مويه صحيحة، كيف تصمم محطة صرف صحيحة، كيف كل ده المجموعة دي من الخبراء مستعدين يقوموا بالتدريب فيها للمجتمعات المحلية. ده غير أنه أنت ممكن برضو تجيب إذا أصل في إرادة سياسية الدولة ممكن تجيب خبراء سودانيين من برا يجي يدربوا الناس في الميدان. دي الفكرة الأساسية دخلتنا في موضوع الحكم المحلي.
0: مستمعين الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والدكتور عيسى محمد عبد اللطيف، أستاذ العلوم البيئية وأحد المختصين في الحوكمة البيئية، وهو مهتم بالحكم المحلي باعتباره واحد من أركان الحوكمة البيئية. الدكتور عيسى محمد عبد اللطيف هو رئيس منظمة بيئتي وعضو مؤسس في حركة السودان الأخضر ورئيس سابق للجمعية السودانية لحماية البيئة. سعدنا بهذا اللقاء، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الديوان. راديو دبنجا، راديو
3: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
3: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. سامعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. حلقة هذا الأسبوع نستهلها كما عودناكم بدفقة شعرية، واخترنا لكم هذه المرة الشاعر محمد الأمين محمد الحسن في قصيدته أنا ما شريتك شان أبيعك. نستمع.
5: أنا ما شريتك شان أبيعك، وما كسبتك في رهان، وما لبستك توبة باهيبه بين الناس، ولا غنيت لك الغنى امتهان. انت ما بشارات بتدي الناس أمانيهن أغانيهن معانيهن، وفيك موسيقى ما عزفت لحون، أنا في انتظارة من أن ينعود أو كمان. وفيك دليل دلوك عرضه كم بل، وفيك من بقارة نقارة، وفيك الوازة، فيك النقرزات. يا زول موسد في رحيل، يا سم حزينة واتزان، دونك جبل كسل اعتزاز، والقاش وبركة وكربكان. لما أول مرة يتلاقينا كان بيناتنا شايف الدرب لك كان طويل ممدود، وشايف احتويتك فيه وردتك في الهوانة، كان طعم من حت ملاحق بنك المقلي، وشايف كان منعنا وفيه قرفة وجنزبيرة وحبها، وجلجلت جواي أغانيك القديمة، وانفتت قلبا أصم اتفتت الحجر الصوان. ويوم لقيتك في حجاك، وحجاك موسم بيك براك، مقسوم على كل الفصول، ما كان بفرق بين عين ساحة الحجة، ما كلها يا الله إصباحة ودجة. أبريل وماي يوليو نوفمبر رجب شعبان ورمضان، الكرامات الثلاثة وسايقي الطرطة والنطرة الضراع، بيلز بقونا مشير وطوبة وصابقي، أيام ذكور وأيام إناث، وشهور فضر وحدات يباس، وسنين عجاف حتى الكفاف، وسنين سمان، أيام هوى وأيام نوى، أيام روى وأيام خوى وأيام دهان. وما كان بهم ما كان بهم، بس نلقى حبوبة ونلم نقعد حداها، ومنسجم شفع جداد ونجاب سداد، قاعدين حدا حبوبة ساكتين، كان معانا الدهشة والخوف والأمان. وما مستحيل ما مستحيل بزيت ولد، بس كنا جد أولاد بلد وسياد بلد وأهل بلد، ما فينا أي شخشخة، وما بيننا زول مقطوع لسان، أولاد غلاد وعدال متال. ونادتني فاطمة السمحة من بين الوليدات ووالستني، أمنتني حجابة والبيت الكبير، خدتني في قلب الهجير عطشان، سقتني في طينة بإيديها من موية الحفير، وساقتني راس الحلة عند الخلوة وسط السيسبان، ودتني سيف ود النمير وسرجه وحصانه وقدلته، ورتني لفت عمته، ودتني صوته وعلمتني أذيف وبشربه وأهز، ورتني كيف الوقفة في البوش الكبير، كيف انت تكون وسط البنات، وكيف الثبات وانا ظهري مكسوف للعيال والصوت ود، ورتني كيف الوقفة للصوت والبطاقة، ورتني عيب الزاد ولا عيب سيده في الزمن الكعب، ورتني كيف الزول يموت بسره يحفظ من بيان، وادعتني فطينة بالصدق الوفا الإخلاص بشوية حنان. وانا زول زمان، انا زول زمان، وطينا زي الساقية والنيل والجروف والطيبة في الناس الزمان، بس طولت من البلد والليلة جات، بس طولت من البلد والليلة جات، وشافت العوج وسط البيوت قيل وبات، وشافت السكات قهرت بكت زي صرخت نادت ونادت ليكتين، لا تكتحت لا منحت، قشت دموع استغفرت وكاستني، كاستني لفت بالدروب، كاستني لفت بالدروب، كاستني لفت بالدروب، كاستني لفت بالدروب حفيانة، بس كان لابسته.
6: يا سلام يا سلام.
5: ولقتني في قلب المدينة الجاحدة نعمة ربها، وشافتني في وسط المجال نسوان كتار واشباه رجال، استغربت ساقتني بإيد اليمين ومشت بعيد وسألتني وين، وين السرج والصوت وين العمة والسيف والحصان، وين وين السرج والصوت وين العمة والسيف والحصان، وين وين السرج والصوت وين العمة والسيف والحصان، وين وين انت وين افطين اقيفي افطين اقيفي، انا زال بقيت لا لام هنا ولا لام هناك، من يوم نداك لليلة فوق سيقان كلب كايسك عشان بس اعتذر، انا ما قدر حملك فطين، انا زول سقط في الامتحان، انا ما قدر حملك فطين، انا زول سقط في الامتحان، اتقسم البيت الكبير وضاع الحجاب، سرقوه مني الانجليز دسوه عند الامريكان، أرجوك فطين ما تسألي وما تقولي وين، وخال فاطمة وين خالك، أبشق قشاش الدموع يا فاطمة منطفت الشموع، وخالك بقى ضمن الحجب غنوب وناس كابلي وحنان، أرجوك فطين ما تسألي وما تقولي وين، والعمدة وين أب زينب الراجل المرق، كل المروق اتكسرت فلت الرصاص، وكل البيوت تيسرت كايس الخلاص، سلك الطريق الامتهان، الامتهان الزل والهول والهوان.
3: نواصل دفتر مشاعر، وفي هذا الجزء من الدفتر نخصصه للشاعرة صديقة الدفتر والمشاعر أماني محمد دفع الله. وأماني تغنت في إحدى مساهماتها بدفتر مشاعر وراديو دبنجة، ونحن نسجي لها الشكر والتقدير والامتنان، أولا على مساهماتها المتعددة، وثانيا على شعورها الطيب النبيل تجاه راديو دبنجة ودفتر مشاعر.
7: يا دفتر مشاعر وانفاس الحنين ياك نبض المحبة، والحضن الحنين فيك الشعر قنو، نظما سمح زين بك أيامنا تحيا وتفرحت سنين، بسوك في دبنجة وخليتك أساسي، جبت البنجة عدت شان اصبط لي راسي، برنامجي المفضل في هبان إحساسي، في الجذوى القصائد حاب أهديه ناسي، في الجذوى القصائد حاب أهديه ناسي.
3: ومرة أخرى السانحة للشاعرة أماني محمد دفع الله في مساهمة حملت عنوان أمي، التحية لكل أم على امتداد الكرة الأرضية. نستمع لأماني في مساهمتها الثانية من خلال هذه الحلقة.
7: أمي الطيبة والحنية من الدفق، أمنا كان مردة تشوف حالي شفك، أمي كلامة تغري وحاشة ما بتلفق، ومرة وعلي حضر الجناب بتصفق، أمي ضيوفة بيقصدوا بيت عشان ارتاح، أمي الليل دامش نور عيون صباح، أمي الوجع كامل يوت متاورة جراحه، لو شاف أمي سايدة تفجرا أفراحه، أمي بتمشي لجهراتها تفقد حالي، أمي بشاشة الوشة تسر لي بالي، فيك يا أمي شيمة مجملاها خصال شان باقيال القمر البياض ظلال ومن بيها بفخر للجميع وباهي أمي بحر دميرا خير لا متناهي أمي الهبهان الحايمة فوق الشاحقة حاكت كيف يوم الما خيالك ساحي حاكت كيف يوم الما خيالك
3: وهكذا مستمعين الأعزاء وصلنا إلى ختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر حتى الملتقى تقبلوا تحايا أسرة البرنامج وإلى لقاء دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلم اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك
4: ما تكتر اعذارك علي صدقني ما بفيدك ندم انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم ما بين تعيش الريد معاي ما بين نصل قربك وهم
3: رسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا وكل منصاتنا الرقمية لتصل الى الاف المستمعين والمحبين واذا فازت قصيدتك حننشره ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00-3-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0
2: راديو دبنجا راديو
8: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة لقاء خاص على راديو دبنجا
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص عبر راديو دبنجا الحرب التي دفعت ملايين السودانيين إلى الفرار من ديارهم لم تنتهي بالنسبة لكثيرين عند حدود السودان بل امتدت معهم إلى طرق الهجرة الخطرة بحثا عن الأمان في هذا اللقاء الخاص نسلط الضوء على معاناة اللاجئين السودانيين العالقين على الحدود بين البوسنة وكرواتيا من خلال شهادة ميدانية للكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية دكتورة إشراق مصطفى حامد التي زارت معسكرات اللاجئين والتقت بعشرات السودانيين هناك لتنقل لنا قصصا مؤلمة عن رحلة اللجوء وانتهاكات الحدود والأمل الذي لا يزال يقاوم وسط كل هذا الألم مرحب بك الأستاذة إشراقة وبداية حدثينا عن هذه الرحلة والمشاهدات والمواقف التي مررت بها وأوضاع اللاجئين السودانيين الذين التقيتيهم في الحدود بين البوسنة وكرواتيا
10: في البداية شكرا جزيلا على السانحة دي وإنه أكون صوت للاجئين السودانيين الموجودين في البوسنة حاليا على الحدود بين البوسنة وكرواتيا وطبعا يعني انه كيف انا وجدتهم يعني مهما نكون يعني قرأنا او من روايات ومن اخبار ومن تحليل، الوضع اللي انا شفته بعيوني على الحدود موضوع يعني سيء للغاية. يعني كلمة سيء نفسها بسيطة بسيطة جدا. يعني طبعا الأغلبية هم سودانيين الآن في المعسكرات الموجودة في البوسنة. نحن مشينا أكثر من 4 معسكرات، السودانيين هم الأكثر، عددهم بيتراوح من 200 ل 250. يعني لما يتم المقارنة بين جنسيات أخرى، منهم باكستانيين، منهم من أفغانستان، من مصر، من حتى من الأردن على فكرة، يعني وين كان العدد بسيط، ممكن 2-3 من المغرب، يعني العدد جنسيات مختلفة، هي جنسيات كلها يعني بلدان بتتوحد للأسف في مصائر الحزينة اللي حاصلة الآن شاهدتها. يعني عددهم زي ما ذكرتها بيبلغ من 200 ل 250. وبعد ذلك عرفت من المنظمة اللي أنا سافرت معها وتمت دعوتي منهم، منظمة مسجلة في النمسا اسمها SOS بالكان روتي باللغة الألمانية، اللي هي طريق البلغان مقصود الدول دي. وحتى كلمة البلغان وإن كانت بتنتمي للعهد العثماني إلا إنها هي مقصودة، لأن ما يعيشه اللاجئين بشكل عام وهم بيحاولوا يتجاوزوا الحدود يعني من البوسنة. طبعا إذا دخلوا كرواتيا معناها خلاص دخلوا الاتحاد الأوروبي، وفيهم ناس على فكرة دخلوا يعني أمتار ممكن تكون يعني أكثر من 20-30 متر، هم بيقوا خلاص داخل الأرض الكرواتية، ومفروض حسب يعني نظريا حسب القانون بتاع اللجوء الموجود في الاتحاد الأوروبي ووفق الاتفاقية جنيف، مفروض يتم يعني خلاص يعني يتم استلامهم باعتبار إنه يسمعوا قضيتهم ويأخذوا كل الرعاية المنصوص عليها في الاتفاقية دي. لكن للأسف يعني الحاجة دي ما حصلت. وطبعا البوش باك المعروفة يعني اللي بمارس السلطات الموجودة على الحدود في كرواتيا يعني لا إنسانية للغاية. يعني أنا في مشاهد شفتها بعيني، يعني شفت شباب 24 أغلبهم من باكستان والبقية من بنغلاديش، يعني جو أولا حفاة، وده بيحصل مع كل اللاجئين يعني سواء سودانيين أو غير سودانيين، حفاة تماما، بيكونوا ماشيين يعني ضربوهم يعني ضرب مبرح، انتزعوا منهم تلفوناتهم وحكوا يعني أن الحكاية دي سمعتها من واحد منهم يعني بصوت عالي. الواحدة من الشرطيات بتاعت الحدود يعني خدت أول حاجة كل التلفونات بتاعتهم، لأن هي طبعا اللي بيستعينوا بها في الوجهات اللي هم ماشيين لها، فبيضربوا ضربة بالمسدس كل التلفونات. وبعد ذلك قالت ليون يعني you aren't human، يعني أنا لا يمكن أنسى شكل وشه وهو بقول في الكلمة دي، يعني مشاهد مؤلمة جدا جدا. طبعا هم موجودين في معسكرات، المعسكر الرسمي بتاع البوسنة يعني في سراييفو عندهم واحد، وفي بهتاش عندهم واحد، وفي مدن تانية يعني احنا مشينا لها برضو في معسكرات، لكن للأسف المدن التانية نحن مشينا زرنا المقابر اللي وفرتها المنظمة SOS اللي ماتوا، يعني فيهم ناس ماتوا وما عندهم أي هوية، يعني بيكونوا بس عرفوا من الناس اللي رافقوهم إنه ده سوداني. يعني أنا مقابر مشيت زرت المقبرة بتاعت شاب سوداني بس ما في أي معلومات. طبعا واحدة من الحاجات المحزنة ولا يمكن يعني يعني ممكن أنساها في يوم من الأيام، اللي هي يعني ثلاثة يعني ولسه يعني في مقتبل العمر، يعني يعني واحد فيهم 22 سنة يعني لسه العمر قدامه، الثاني كم 30 سنة وعنده أطفال، الثالث كم 40 سنة وعنده 5 أطفال. يعني هم طلعوا من خلال يعني بسبب الحرب اللعينة الموجودة في السودان عشان يلقوا أمان، وللأسف وهم بيعبروا الطريق كان الجليد نازل، وطبعا البوسنة معروفة غابات وجبال، فأطرافه اتجمدت فتم بترها، يعني الأقدام بترت من الركبة، يعني حاجة شفتها بعيني ومشيت زرتهم، واثنين منهم الأيادي الكف بتاعت الأيادي قطعت. عرفت طبعا، جمعت معلومات كثيره جدا يعني، ان شاء الله حترى النور يعني في في في كتاب، لانه دي ادانه ادانه للاتحاد الاوروبي ولسياسته. الاتحاد الاوروبي اللي قبل كده السنه ولسه يعني سبب سياسه الهجره اللي هي عن طريق ما سموه زمان الخرطوم بروسيس، اللي هو وجه اخر من وجه الاستعمار، وبنسي فكره انه الهجره هي حق انساني. ما في حاجة اسمها هجرة غير شرعية، ومن المؤسف أنه نحن يعني كثير مننا وبالذات الشغالين في مجال الإعلام أو حتى مرات الكتاب يعني بيعالجوا كل القضية دي بوجهة نظر الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي واضح أنه في سياسته ما عاوز لاجئين تاني، ما عاوز إنسان يجيهم في يعني يجي يدخلوا البلدان دي، لكن طيلة ما أنه أسباب الهجرة لا تحارب ولا يوجد لها حلا، حيكون في هجرة، والهجرة هي أصلا حق إنساني. فما ممكن انت يعني تكون بتساهم وانت شايف حارم بتستعر داخل السودان، وفي نفس الوقت هم شباب واغلبهم ديل شباب الثوره. يعني في تعليقات واحد يعني علق قال لي يعني لو كانت الثوره نجحت نحن ما كنا طلعنا، الثوره ما انطفت. يعني قلت له واحد البريغه في عيونكم لسه في امل، يعني ما انتهت الثوره ولا يمكن انها تنتهي مهما جار بين الزمان. وطبعا في منظمات يعني المنظمات الإنسانية موجودة داخل البوسنة، لكن بتتعاون مع المنظمة النمساوية، وأسسها صديق من كرواتيا عايش في النمسا بيرو، واجتهد اجتهاد شديد جدا، وحس المنظمة دي يعني بتجد دعم كبير جدا من الناس وفي تعاطف. يعني الوفد اللي أنا سافرت معهم فيهم برلمانية سابقة عن حزب الخضر، وفيهم برلمانية عن حزب اليسار جات في من ألمانيا وكاتب معروف، وكنت أنا يعني سودانية ناشطة ومعروفة بمواقفي الواضحة ضد سياسة الاتحاد الأوروبي. في منظمات يعني شغالة وفي أفراد شغالين، وكلام الناس يعني اللاجئين تحديدا عن البوسنة وعن تعامل الناس داخل البوسنة معهم تعامل إنساني ونبيل جدا، وواضح تماما إنه الحرب اللي عاشت البوسنة وعاشوها الناس يعني الأجيال السابقة، والظاهر إنه يعني بدأ لي إنه هم غرسوها هذه القيم النبيلة في احترام الغريب وفي التعاطف معه، كانت بالنسبة لي واضحة تماما. يعني أسرتني يعني بوسناوية ممكن يكون عمرها 79 سنة بتمشي وتشوف أكل وتوديه، يعني تنتظر في الجامع لحد ما اللاجئين يجوا وياخدوا الأكل. يعني أنا زرتها في بيتها عزراء، يعني ده عالم تاني من الإنسانية. ففي يعني شاب نهاد شغال في منظمة وكلهم بيتعاونوا مع المنظمة بتاعت SOS الموجودة في النمسا. طبعا أبرز التحديات اللي هي يعني المخرج، يعني البوسنة ما فيها يعني النظام بتاع اللجوء بتاعها، ما في يعني نظام ممكن يكون متهالك تماما، ما في لجوء بياخدوه يعني نهائيا، وحتى لو أخذوا ممكن يأخذوا لمدة سنة، لكن عشان كده أغلب الشباب بيحاولوا يجاسفوا تاني ويحاولوا يشقوا طريقهم، وطبعا بيقعوا في مخاطر كبيرة جدا. يعني آخرة قبل فترة زي ما حكى لي نهاد، واللي هو ده مرات بيشرف عليه يعني مع ما يسم يعني برضو رجل اسمه مسمينه بابا عاصم، يعني منتهى الإنسانية. يعني أنا سألته إنه يعني دفنوا 101 من اللاجئين وأغلبهم مسلمين، يعني هو اللي كان بيتبنى يعني من قصة الغسل والدفن وكل التفاصيل دي. يعني في من الصليب الأحمر طبعا موجود، وبرضو المسؤول منه في المنطقة من البوسنة يعني اسمه صابر، وزوجته شغالة داخل المعسكر برضو. يعني احنا مشينا بيتهم، وبرضو يعني سألت عن أسئلة كثيرة جدا زي وزي الوفد اللي كان معاي. 7 أيام من العذابات، يعني من الآلام. طبعا التحدي الأكبر للمخرج، وزي ما قلت المخرج يعني لجوء داخل البوسنة من المستحيل يعني، وبعد ذلك هم بيحاولوا يجاسفوا ويحاولوا يطلعوا. واحدة من الحاجات اللي يعني الكارثية يعني الغرق، يعني فيهم كثيرين جدا قاعدين يغرقوا، آخرهم كانوا 10 سودانيين غرقوا ما بين سلوفينيا وما بين النهر بين سلوفينيا وبين نهر كرواتيا. يعني طبعا ما طلع منهم أي حد عشان حتى يعني يتم إكرامه بالدفن. يعني فالوضع سيء جدا، وما في حل غير إنه الحرب دي تجيف، ما في حل غير إنه السودانيات والسودانيين يتكاتفوا، وإلا مش إنه حيضيع بلد، يعني حيضيع جيل كامل، يعني جيل الآن المشرد في كل العالم. ما أسوأ وضع أنا ممكن أكون شفته في حياتي الوضع اللي أنا شفته بتاع اللاجئين والقصص اللي حكوها لي، وهم بيجوا يعني بيكون واحد عمره 17 سنة عبر من الجنينة، مش منطقة يعني منطقة جنب غرية جنب الجنينة، مشى تشاد، ومن تشاد مشى ليبيا، ومن ليبيا مشى النيجر، ومن النيجر مشى الجزائر، ومن الجزائر جاء اليونان، ومن اليونان ركب البحر، ويا ماما حكى عن حكاية، يعني حكوا حكايات فظيعة عن البحر. يعني نقرأ حاجة ونشوف أخبار حاجة، لكن تسمع منهم وتشوف شكل الألم والأسف في عيونهم، يعني ما في كلمة نهائيا تعبر غير يعني غضب وحزن وأسى. ده كل اللي أنا حسيته يعني، ومؤكد أي إنسان مش شاف الوضع ده، يعني أنا اليوم عملت جلسة علاج نفسي، لأنه أنا طيلة الفترة اللي كنت الأسبوع اللي قعدته في البوسنة ما حصل مرة يوم من غير ما تنزل دموعي، ما قدرت أتحكم في المسألة دي نهائيا، رغم أنه حاولت كثير جدا اللي أنا التقيتهم في المعسكرات إنه نحاول نتذكر إنه نحن غويين ونحن طلعنا، يعني أنتوا وصلتوا لحد هنا معناها ممكن يكون في أمل تصلوا وتبنوا حياتكم، يعني الريزيلينس اللي عندنا والمآسي اللي نحن عبرناها في حياتنا والمحن دي بتأهلنا تدينا قوة إنه نحن ممكن ننجح. طبخنا مع بعض، طبخت لهم وجبات سودانية وأخذوا منها، يعني أخذوا الباقي للمعسكر، يعني كانت لحظات فيها كثير من المواقف الإنسانية النبيلة. وما لا يمكن أنسى ولد يعني برضه عمره 16 سنة طفل، أنا ما عارفة طلع كيف، يعني طلع قال لي 5 سنين، فقال لي ممكن أقول لك أمي، يعني ما بتكون فيه تاني غير إنه تنزل دموع وأحتضنه، يعني فمآسي، ويعني ما في حل يعني غير إنه الناس تحرص في إنه ما في طريق غير السلام، وما في حل غير إنه نعلي صوتنا بما قاله المهاتما غاندي، لا يوجد طريق للسلام، السلام هو الطريق. أنا شاكرة ثاني حدي مرة تانية وإتاحة الفرصة إنه أنا أتكلم عن اللاجئين في البوسنة، وبحيي من الحتة دي منظمة SOS اللي أتاحت لي أنا الفرصة بدعوتهم إنه أنا أجيف كإعلامية وكناشطة عن الحاصل وأكون صوت لهم، وشكرا إنكم أنتم الآن صوت لهم.
9: شكرا جزيلا دكتورة إشراقة مصطفى حامد الكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية على مشاركتنا هذه التجربة الإنسانية، والشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة، إلى أن نلتقيكم في لقاء خاص آخر، تقبلوا تحياتي عبد المنعم مادبو، والسلام عليكم ورحمة
2: راديو
9: الله
2: دبنجا راديو
11: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: يفتح المايك.
1: مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب
2: جاي ماكس.
1: ابتدى المشوار. تتميز المفردة في أغاني الراب السوداني بمزجها الفريد بين أصالة التراث الغنائي والمحلي ولغة الشارع المعاصر الراندوغ والرموز السياسية والوطنية. تحولت الكلمة في هذا الفن من مجرد تغليد للغرب إلى أداة حية بتعبر عن الهوية السودانية المعقدة وبتناقش قضايا الهجرة والحرب والواقع اليومي للشباب.
3: وجعنا وملنا ومن جبنا نوصل صوتنا لكل الدنيا.
1: المفردة في الراب موضوع حلقة اليوم، وسعيدين أن يكون معنا الفنان أحمد كوكو إبراهيم. مرحب بك في دبنج راب.
4: أولا في البدء السلام عليكم مستبي دبنج راب الأعزاء إنما كنتم بجد. أنا مبسوط وشاكر دبنج راب على هذه الاستضافة الجميلة، بتمنى أكون ضيف خفيف عليكم اليوم وأقدر أفيدكم. أنا أحمد كوك إبراهيم المعروف أو الملقب بجاي ماكس، مغني راب وأفرو، واحد مغني فرقة أساطير أفريقيا أو أفريكا ليجنز.
2: جاي ماكس
1: أفريكان بوي. كلمنا عن التحولات والتحديات اللي واجهتك في بداية المشوار.
4: بدايتي للغناء يعني صراحة كانت منذ 2017 ولسه الرحلة مستمرة إن شاء الله. صراحة يعني التحديات كانت كثيرة، أبرز التحديات اللي ممكن تكون واجهت معظم الرابرز في الزمن دك، أولا الدعم، يعني صراحة كان دعم صفر، إمكانيات صفر، ما في استديوهات ظابطة، ميكس، تصوير وحاجات كثيرة صراحة. وثانيا واجهنا نظرة المجتمع اللي ما كان فاهم الراب ده شنو أصلا، لكن الصعوبات والتحديات هي صناعتنا والإيمان بالحاجة اللي بعملها هو اللي خلاني أكمل لليوم.
1: وكيف شايف دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا الشباب والشارع بصورة عامة؟
4: أنا بشوف يعني للراب دور كبير للتعبير عن قضايا جيل الشباب، أهمها واحد صوت الناس الما مسموع. الراب بيتكلم بلغة الشارع بالعامية بالمشاكل اليومية، مثلا بيتكلم عن البطالة، عن الهجرة، حب، اكتئاب وغيرها من القضايا. عشان كده يعني الشباب بحسوا إنه الرابر بيتكلم عنهم. نمرة اتنين تفريق زي التمكين، الراب بيدي مساحة تقول اللي بتحس بهم وبخلي زول يحس عنده قيمة وصوت، من زول ساكت لرابر عنده جمهور. نمرة تلاتة توثيق التاريخ، الأغاني يعني احتمال تتنسي بس التراكات بتقعد في اليوتيوب والميديا وفي المواقع المختلفة، يعني بعد 10 سنين لما تسمع الأغاني القديمة هتتذكر كان الوضع كيف والشباب كان بيفكروا في شنو. يعني الراب بقى ارشيف الجيل.
1: يمكن المفردة مهمة جدا في انه الناس تتناول مفردة يعني تناقش القضايا الشبابية او قضايا الشارع بصورة عامة. كيف شايف المفردة المستخدمة في الراب؟
4: يعني صراحة انا تقييمي للمفردات المستخدمة في الراب بيعتمد على حاجتين، انا بشوف انه بيعتمد على حاجتين، اولا القوة والعمق. أهل حاجة في الراب السوداني إن المفردات بقت جريئة وبتوصف الواقع زي ما هو، يعني بنلاقي فصحى كلمات من الشارع وده اللي بيخلي الإحساس يوصل أسرع. نمرة اتنين التنوع اللغوي، يعني عامية سودانية زائد مصرية مغربية فصحى إنجليزي فرنسي كلمات جديدة مخترعة. أنا بشوف الميكس ده بيدي نكهة وبخلي الراب يصل بطريقة أسرع. ودائما انا بشوف يعني افضل الرابر او افضل الرابرز هو اللي بيقدر يستخدم مفردات الشارع زي يكون عنده رساله واضحه وبيقدر يلعب بالكلمات والغوافي. ده على حسب وجهه نظره.
1: لو قارنت بين التراك الاول والاخير كيف اختلفت اختياراتك للمفرده وعمقها؟
4: اكيد يعني طبعا في فرق بين التراكات القديمه والتراكات الحاليه، يعني صراحه يعني في فرق شاسع. في اول تراكاتي في 2017 كنت بيعتمد المفردات البسيطة المباشرة، كنت داير أصرخ وأطلع جواي بأي طريقة، لكن حسي بقيت أختار مفردات بعناية وألعب بالاستعارة والتشبيهات أكثر، يعني من كنت بحكي الحاصل بقيت برسم الحاصل. ولو قارنت بين أغاني القديمة والجديدة بتلاحظ الفرق، يعني مثل أغاني القديمة مثل أغنية أم درمان ومعاصي الحياة وحب مصلحة وغيرها من الأغنيات لو قارنتها بالأعمال الآخر لي أعمال مثل أغنية حقانا حلوة حلا ومبدة خاينة أغنية أفهمي إيش حياتك، بتلاحظ يعني بتلاحظ الفرق، بتلاحظ إنه يعني آخر لي أعمال يعني أكثر انتشارا وأكثر رواجا في الواقع وفي المواقع.
1: شكرا جزيلا الرابر أحمد كوكو، ونتلاقى في مساحة مختلفة.
4: شكرا دبنجا راب على الاستضافة الجميلة، وشكرا لكل الجمهور بيدعم الراب والأفرو، وشكرا لكل زول سمعني من 2017 لليوم، وأقول لكم نتلاقى في أعمال فنية جديدة قريب إن شاء الله. يلا باي.
2: جاي ماكس
4: بيس.

0: جي ماكس.
1: إذا لم تستطع رد الجميل فلا تنكره، فليس فرضا عليك أن ترد المعروف، لكن كن أرقى من أن تجحده. هذه المقولة الصادقة تعبر عن إن الوفاء وتقدير الفضل هما أساس النغاء الإنساني حتى وإن غابت الغدرة على المكافأة المادية. انتهى مشوار دبنجراب، شكرا لحسن المتابعة.
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم،
3: ومن دبنجا بنوصل صوتنا لكل الدنيا.
2: راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب،
4: من الشارع للناس كلها دبنجا بتفتح المايك للشباب،
2: للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312 08 00 470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: جاري مصري يعني، واحد من الجيران مصري ما كان بيسلم علينا.
1: حكومة البورت سودان بتعتقدي حسب اعتقادك انه هي بتعمل هذه الحملات حتى تجذب الشباب مرة اخرى لساحات القتال؟
0: الحكومة السودانية بتعمل على جذب الشباب للعودة للسودان.
1: نقاش نفتحه حول تجربة السودانيين في مصر، هل ما نراه من سلوك وكلام معاد على مواقع التواصل مجرد انطباعات فردية أم أنها سلوك وخطاب كراهية وله أثاره الاجتماعية؟ في حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس نرحب بضيفتنا إقبال أحمد علي لنناقش هذه الظاهرة الاجتماعية الموجودة حاليا بعد حرب 2023. أهلا بك سيدة إقبال.
0: مرحبا تيم العامل في برنامج سوداننا وبودكاست بقناة دي دبليو، مرحب بكم وأنا سعيدة بأن أنا أكون ضيفة بهذه الحلقة إن شاء الله.
1: أهلا بك. بداية إحنا خلينا نحكي على الخطاب العنصري والخطاب الكراهي الموجود ضد السودانيين في مصر، لمسنا بعض الحالات على مواقع التواصل، هل برأيك هي ظاهرة حقيقية في مصر أم مجرد انطباعات فقط؟
0: طيب احنا قبل ما نتكلم عن انها هي ظاهره حقيقيه من انطباعات، انه هو في تاريخ بين الشعبين او بين البلدين ما بتنسي وما بتنسي من اي نوع من انواع التصرفات، سواء كانت التصرفات السلبيه. بعد كراهيه احنا ما بنقدر نقول هو انطباعات، ممكن يكون حقيقي وعنده اسباب بالنسبه للناس اللي هم طرف في الخطاب ده. ممكن تكون الاسباب الاقتصاديه، موجة النزوح اللي كانت كثيرة جدا بالنسبة للشعب السوداني بعد حرب 15 أبريل. في الفترة الأولى ممكن نقول نزحوا أكثر من 14 مليون سوداني، وكانت مصر هي الدولة الأولى اللي الناس قامت لجأت لها باعتبارات كثيرة جدا، باعتبارات إن هم متعودين على إنها مصر أم الدنيا، ومصر مستقبل عدد كبير جدا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، فتحت أبوابه وتعاملت معهم معاملة كويسة. إضافة لأنه بالنسبة لنا إحنا كشعب سوداني إنه إحنا زي ما هم بيقولوا إنه إحنا بلد واحدة، من ناحية الطباع، من ناحية الثقافة، من تفاصيل تانية كثيرة جدا بين الشعبين.
1: الآن السياق التاريخي والثقافي إحنا أكيد عارفينه، يعني معروف انه تاريخيا هم كانوا اصلا بلد واحد ضمن اطار مملكه واحده قديما، ومن ثم انفصلا بعد يعني انتداب بريطانيا الاخيره، لكن انا اتحدث عن ما بعد حرب 2023. الان ما الدليل، يعني الان انت كحقوقيه سودانيه وبتعيشي بمصر، ما الدليل الاقوى على وجود خطاب كراهيه ضد السودانيين في مصر؟
0: طيب الدليل على وجود خطاب الكراهية هي في عدد من الصفحات. أول حاجة بدأت الظاهرة أو بدأ الوضع في عدد من الصفحات بتاعت السوشيال ميديا إنها هي بتتكلم عن ترحيل السودانيين، واجب وطني، عدم قبولهم في الجامعات، مشاكل حصلت في المترو، في فيديوهات في المناطق المختلفة اللي هي زي فيصل، حدائق الأهرام، أكتوبر اللي فيها مكتظب عدد من السودانيين. بالطبيعة إنه بتظهر مشاكل يعني في بين السودانيين نفسهم أو بين السودانيين والمصريين، فكانت بتستقطع الفيديوهات دي من السياق بتاعها وبتنشر على أساس إنه هي دي عداء من السودانيين تجاه مصر أو دي نوع من أنواع السلوك اللي بيمارسوا السودانيين في مصر. الظاهرة دي أو الخطاب الكراهية اللي بدأ في الميديا هو انتشر على الواقع أو بدأ بقى يطبق على الواقع، وأصبح الواقع في بعض من المصريين، نحن نقدر نقول الشعب المصري كله، لأن الشعب المصري استقبل السودانيين بالترحاب ويتعامل مع السودانيين بطريقة جميلة جدا. بعد بعض منهم بدأ هو الظاهر بتاع خطاب الكراهية في الميديا بدأ يطبقه على أرض الواقع. وأكثر حاجة يعني إحنا ممكن نكون شفناها في الحاجة دي اللي هي رفض العمالة للسودانيين في بعض من المناطق، إنه الناس بترفض إنها تتعامل معهم. في محامين صرحوا رسمي إنه هم ما بيتعاملوا مع السودانيين في مكاتبهم ولا بيقبلوا يتعاملوا معهم. شفنا ظاهرة بتاعة الشاب المصري المحامي اسمه كريم،
1: من غير اسمه من غير اسمه. أنا شفت مؤخرا هذه الأمثلة اللي ذكرتيها أنا أيضا يعني تابعتها في السودان الآن بلس وشفناها على السوشيال ميديا. فريق الإعداد شاف على السوشيال ميديا وكان آخرها الحادثة تبعت المحامي في المترو بعد أن قال أنه أنا كمصري أعمل وموظف وكذا أقف في المترو بينما اللاجئ السوداني يجلس على الكرسي مرتاحا وإلى آخره. يعني هذا خلينا نقول بيأدينا لسؤال, كيف نقدر نفرق بين خطاب عنصري فردي وبين عنصرية مجتمعية؟
0: طيب هي في البداية بدأت عنصرية فردية, اتفق علينا في البداية بدأت عنصرية فردية, لكن بعد العنصرية الفردية دي تجاوزت من العنصرية الفردية أصبحت عنصرية مجتمعية. أصبحت عنصرية مجتمعية بدليل أنه يعني في بعض من المناطق بدأت ترفض أنها توطن أو تسكر السودانيين معهم في مناطقهم بصورة واضحة. يعني دي بعض من المناطق أو بعض من المحافظات رفضت الحاجة دي, إضافة لأنه كمية الترحيل يعني في المناطق بدت موضوع بتاع بلاغات عن وجود سودانيين في مناطق معينة, وبدت بموجب البلاغات دي بدت الإجراءات بتاعة الاحتغالات والترحيل القسري الحاصل للسودانيين. برضو من ضمن الحاجة بتوضح إنها هي مجتمعية, الحاجة دي احنا لاحظناها في بالذات في أقسام الشرطة.
1: الآن أنت سيد أقبال ذكرتي موضوع مهم جدا, يعني أنا شفته أيضا في منظمة أمنستي ذكرت في تقرير إلها نشرته في 2025 وحتى كمان في دراسة في 2024 على أنه الدولة المصرية والسلطات المصرية قامت بترحيل قسري لعدد كبير من اللاجئين السودانيين, وأيضا احتجزتهم في ظروف اعتبرتها المنظمة أنها غير إنسانية. هل هذا أيضا أدى رفع من مستوى الظاهرة الموجودة في مصر تجاه السودانيين؟
0: هو فعلا رفع من مستوى الظاهرة بتاع خطاب الكراهية في السودان, باعتبار أنه هو بيتم نشر أنه تم احتغال أو الأسرة السودانية بتنشر عليه أنه أنا فقدت واحد من الشباب أو فقدت كده, فبيكون طوال بيتنامى مع الخبر ده طوال بيتنامى أنه أرحلوا كلكم. بدت موسومات بتظهر في الميديا باعتبار أنه مصر للمصريين, الجامعات قبول الجامعات السودان, قبول الطلبة السودانيين في الجامعات. فأصبحت الظاهرة دي بتتكرر يومي وبكثافة. يعني موضوع الترحيل بتاع السودانيين بناء على قانون اللجوء المصري أو بناء على قرارات الشرطة, هي إحنا بنقول إنها هي واحدة من الأدوات اللي استخدمتها الشرطة في إنها تقلل من الظاهرة بتاع خطاب الكراهية. واحدة من الأدوات في إنها تمتص الغضب بتاع الشارع المصري بإنه إحنا هذيل بنقلل في العدد بتاع السودانيين.
1: يعني هو كان أسلوب دولة وأسلوب سلطات لحتى يهدوا من غضب الشارع أو غضب الناس أيضا. طيب الآن 2023 في أبريل اندلعت الحرب بين الجنرالين بين حابتي والبرهان, وراح الضحايا وراح العدد كبير من السودانيين. تسجل السلطات المصرية تقريبا ما بين 1,200,000 لمليون ونص لاجئ سوداني بعد 2023, بينما تقول UN أو الأمم المتحدة أنما دخل تقريبا 600,000 سوداني إلى مصر وسجلوا كلاجئين سودانيين. مصر أيضا تقول أنها قدمت الكثير واستقبلتهم بترحاب ووزعتهم وشركتهم ودمجتهم في المجتمع وإلى آخره, لكن هذه المشاكل التي تصدر في سواء في تقارير صحفية ذكرت بوجود مثلا خطاب كراهية وعنصرية تجاه السودانيين في مصر بيتعلق في الإيجاد مسكن وإيجاد عمل, يعني يعطي جانب آخر من ما تقوله الدولة المصرية. ماذا قدمت الدولة المصرية للسودانيين برأيك بعد 2023 تحت؟
0: إحنا كشعب سوداني موجودين في مصر, إحنا بنقول إنه مصر قدمت لنا المأوى ابتداء, يعني قدمت لنا مأوى إنها هي قبلت إنها تستقبلنا في المرحلة الأولى من الحرب, رغم أنه في المراحل الأخيرة مصر أصبحت إنها هي ما بتقدم المأوى إلا بمقابل, يعني فما في دخول, ما في دخول لمصر إلا بمقابل. لكن في المرحلة الأولى قدمت المأوى, رفضت أنه يكون في معسكرات, قدمت الرعاية الصحية الأولية للمواطنين السودانيين, سمحت أنه يكون في التوطين بتاعهم أو الاستيطان بتاعهم يكون وسط المواطنين, يعني ما يكون في تمييز بينهم وبين المواطنين. إضافة لأنه سمحت لنا برضو بالتعليم, سمحت لنا بالتعليم المصري, بجانب أنه سمحت بأنه فتح عدد كبير جدا من المدارس السودانية, القبول في الجامعات المصرية, كان عنده شروط بجواز وكده، لكن هسه بعد الحرب قللت الشروط بتاعت الجواز. ما بقدر نقول إنها هي رفعت القيمة بتاعت المبالغ عكس الفترة هناك، رغم إنها لغت الاتفاقية بين الدولتين، يعني الاتفاقية الثنائية بين مصر والسودان هي اتلغت، اللي هي تقبل الطلاب السودانيين بنسبة محددة بمبلغ معين. الاتفاقية اللي اتلغت الدخول بالنسبة للنساء والأطفال هناك كان بدون تأشيرة، أصبحت بموجب تأشيرة وبعدها بقى بموجب موافقة أمنية. مصر في البداية بدأت تقدم، لكن لخطاب الكراهية حصل في الشارع المصري ولكثرة النازح اللاجئين السودانيين لمصر، مصر كسلطة غيرت الأسلوب بتاع قبول السودانيين أو منحهم الفرص في المدارس، في الجامعات، في الدخول، في العلاج. بدأت الحاجة دي تقيل بصورة واضحة جدا في مصر.
1: لكن الآن سيدة إقبال، بس معلش، يعني مصر قدمت كل ما ذكرتيه، وأيضا السودانيين استقبلوا كل ما ذكرتي، سواء في الأشياء الأمور السلبية اللي تتعلق في الترحيل القسري أو يعني ظروف الاحتجاز، لكن استقبلتهم إلى آخره. الآن نتحدث عن موضوع مهم جدا، هناك مصريين يعني بيقول لك أنه زي ما في يعني خطاب كراهية من مصريين تجاه السودانيين، أيضا هناك سودانيين على السوشيال ميديا، على مواقع التواصل وغيرها، بيعملوا حملات ضد المصريين، مثلا بإساءة السمعة على المصريين، أو بعمل لهم صورة نمطية سيئة معينة أو سلبية معينة بسبب تجاذبات طبعا السياسية ما بين مصر والسودان في الوضع الحالي. هل أنت لاحظتي هذا الشيء؟ يعني أزمة يختلقها السودانيون ووسوم وهاشتاجات في السوشيال ميديا ضد المصريين.
0: فعلا في الأونة الأخيرة بدأت في تبادل لخطاب العنصرية بين السودانيين والمصريين، وخطاب العنصرية السوداني بدأ بعد الحملات بتاعة الترحيل القسري والظروف الغير إنسانية اللي كان بيتم بها احتغال السودانيين، وفاد عدد كبير جدا من السودانيين في السجون المصرية. يعني الخطاب بتاع الكراهية من السودان بدأ يتنامى بعد الحالات بتاعة الوضع كان في مصر، بدأ يتعذب على السودانيين. إضافة لحاجة ثانية، إنه خطاب الكراهية من السودان برضو إحنا ممكن نقول إنه هو خطاب منظم، بسبب ان هم بعض من المجموعات السودانيه الموجوده في السودان عندها الرغبه في انها تعيد السودانيين الموجودين في مصر، لانها لوضع سياسي يقول انه هو السودان في نوع من انواع الاستقرار، وانه السودانيين بدوا يرجعوا وكذا. فعشان كذا السودانيين قاموا استغلوا خطاب الكراهيه الظاهر في مصر، بدوا يكون في مقابله خطاب كراهيه ومطالبه للسودانيين بانه يرجعوا السودان في الفترة الحالية.
1: لكن في تقرير صدر عن منظمة ريفيوجيز انترناشونال، وهي المنظمة أصدرت تقرير قالت إنه الأعمال اللي بتقوم فيها السلطات المصرية تجاه السودانيين هي مبررة بالوضع المادي والاقتصادي السيء لمصر، والوضع الهش أيضا المجتمعي داخل مصر حاليا. شو برأيك، هل هذا التقرير رصد حالة واقعية في مصر حاليا تجاه السودانيين؟
0: نفتكر أنه رصد حالة واقعية، لأنه الوضع الاقتصادي من 23 لما إحنا جينا بعد الحرب، الوضع الاقتصادي ما في تغيير، سواء أنه هو التغيير في العالم عامة، يعني تغيير بتاع الوضع الاقتصادي عامة. إضافة لحاجة تانية، أنه هي منظمات المجتمع، المنظمات الدولية قاعد تدعم السودانيين، يعني قاعد تقدم دعم للسودانيين، دعم مادي رغم أنه هو بسيط وما بغطي الحوجة، لكن وضع السودانيين الاقتصادي هو ما وضع كعب يعني عشان أن يكونوا معتمدين على الدولة المصرية. بالعكس، أنه السودانيين بعد ما دخلوا مصر أجروا أغلى الأسعار في مصر. ليه؟ لأن المصريين رفعوا سعر الإيجارات بوجود السودانيين، وممكن يكون دي أوضاع نفسية تحت الطمع الشخصي، إحنا ما بنقدر ندخل فيها، لكن السودانيين لقوا نفسهم مجبرين في إنه يأجروا بأسعار عالية، فأجروا بأسعار عالية جدا. السوق ذاته، السوق السعر بالنسبة للسودانيين والسوق بالنسبة للمصريين واحد. ممكن نقول في نوع بسيط جدا في الاختلاف في العلاج وفي التعليم، يعني الزيادة بالنسبة للسودانيين ومن المصريين بالنسبة للعلاج والتعليم، رغم إنه ما متوفرة فرص عمل كافية للسودانيين، وهم يعني تجاوزوا عن إنه أغلب السودانيين أجوا مصر، هو ممكن نقول إنه عندهم خبرات متراكمة ممكن تنفع سوق العمل المصري، لكن ما استفادت منها مصر. فأنا ما بحتبر إنه الوضع الاقتصادي هو سبب للحملات بتاعة الترحيل، ولا بحتبر إنه هي سبب للحملات بتاعة انخفاض الكراهية المنتشرة في مصر.
1: في أيضا يعني إقبال، عدد من التقارير الإعلامية ذكرت بأنه في وسوم وهاشتاجات جاءت من داخل السودان للسودانيين في مصر حتى تدفعهم مثلا للرجوع إلى السودان، حتى أطراف الحرب يأخذوا هذول الشباب مرة أخرى إلى ساحات القتال مثلا. هذه التقارير طبعا تقارير سودانية وتقارير صحفية سودانية، وأيضا تحدث الكثير عنها في الغرف المغلقة حول موضوع يعني نقوم بحملات إعلامية ضد السودانيين في مصر حتى يضطروا للرجوع إلى السودان. هل هذا يعني هل هذه الحملات ترينها واقعية؟
0: واقعية، حملات واقعية وحملات منظمة، وحملات الدولة عندها سلطة بورسودان عندها دور كبير جدا في الحملات دي.
1: أعطيني مثلا مثال أنت لاحظتي مؤخرا لجذب هؤلاء الشباب السودانيين من مصر العودة إلى ساحات القتال في السودان. أعطيني مثلا مثال لاحظتي كناشطة حقوقية في هذا المجال.
0: في في في الحملة بتاعة العودة، حملة الأمل للعودة الطوعية للسودان، هي من الحملات اللي تنشط وسط المجتمعات السودانية باجتماعات ببرامج، بأنه بتجيب فيديوهات لأنه السودان وضعه بقى آمن، في أنه الناس ترجع، الرجوع مجاني. برضو يعني أغرب حاجة حصلت أنه التبرع للعودة الطوعية بعدد من الطائرات، بعض من رجال الأعمال السودانيين قاموا التبرع بعدد من الطائرات للعودة الطوعية أو لإعادة المحتغلين، غسل المحتغلين أو المترحلوا، لكن حملة الأمل قامت استغلت الطائرات دي وبدت تعيد بها السودانيين. إضافة لأنه عدد من الصفحات الإلكترونية هي تكلمت عن أنه لابد من العودة، وأنه إحنا رجعنا، والصور بيقدموا صور بأنه السودان وضعه آمن، بيقدموا صور بتاعت حفلات، بيتكلموا عن أنه السودان للسودانيين، وأنه السودانيين لابد أنه يبنوا بلدهم والحرب وقفت. ودي عدد كبير جدا من الصفحات تكلمت عن الموضوع ده.
1: لكن هذا إقبال يؤثر على يعني كاد يكون ملايين السودانيين في مصر، يعني ليس شريحة قليلة، يعني أعداد السودانيين في مصر حتى من قبل الحرب هي أعداد بالملايين. فهذا هذه الحملات كيف ستؤثر على هذه المجتمعات السودانية اللي بالملايين في مصر؟ يعني
0: جاوزت 6 مليون. الحكومة قامت طلعت قرار، الحكومة بالصدام طلعت قرار بمطالبة العاملين بالدولة بالرجوع للسودان، يعني وادتهم مهلة إنه هم لو ما رجعوا لحد شهر 3 بيعتبر إنه هو مستغيل من عمله ويتم فصلهم. يعني فدي واحدة من الأسباب، لأنه كان في فترة الحرب إنه بتدي جزء من المرتب، والناس كانت قادرة تعيش يعني على المرتب ده. لما أنا أوقف مرتبي أو لما إن الحكومة تعلم بأنها هتوقف مرتبي فحيضطر أنا أعود. فلما رب الأسرة يعود تكون رب الأسرة دي الأم، يعني ما يكون الأبو بس، لما رب الأسرة يعود هي الأسرة كلها بتضطر تعود. إضافة للجامعات برضو الحكومة السودانية قررت إنه تقفل المراكز بتاعت الجامعات في كل الدول من بينها مصر، فطالبت بالإمتحانات وإنه الطلبة لازم يرجعوا الجامعات. فما في أسرة تخلي طفلها أو ابنها في ظل الظروف الغير أمنية في السودان، الظروف المعقدة في السودان، تخليه إنه يرجع برا. فأغلب الأسر اضطرت مقابل الحاجة دي إنها هي ترجع، وهم يستغلوا الحاجتين ديل في إنه يجبروا السودانيين بالرجوع. يعني فعشان كده احنا بنقدر نقول انه العدد قل كتير جدا في الفترة اللي فاتت بعد امتحان الشهادة السودانية في شهر 6. كان اكبر عدد من اعادة السودانيين لمصر، مهما تكون العودة دي ما طوعية، العودة دي غصرية للظروف اللي جبرتهم. الترحيل الغصري كان بيحصل في مصر الاحتغالات، لما يتم احتغال للشباب اولاده فالاسر بتضطر انها ترجع عشان اولاده رجعوا، وغير الرجوع انه هي بيكون تخطى في البلاك ليست 3 سنين ما يدخل مصر، يعني ما بيقدر يرجع ويجي. وممكن يكون طالب في مدرسه، طالب في جامعه، في طلبه صغار ترحلوا يعني عمره 12 و15 سنه ترحلوا. يعني
1: الان اقبال يعني حكينا السوشيال ميديا أنه صنعت أزمة أكبر بموضوع خطاب الكراهية والعنصرية بين الطرفين، وذكرنا عن حكومة بورت سودان، ذكرتي أنت أنه ممكن يكون في عندها حملات ووسوم لحتى تجذب الشباب السوداني مرة أخرى للتجنيد والعودة إلى السودان. لكن أيضا هناك من يقول أن الدعم السريع كونه في عنده عداء أو خصومة سياسية وعسكرية مع مصر يحرض أيضا ضد مصر على السوشيال ميديا. ما رأيك بهذا الكلام؟
0: أنا ما شفت الدعم السريع، يعني أنا متابعة كل الصفحات اللي بتتكلم عن مطالبة العودة الطوعية. مصر ما الدعم السريع ما في أي صفحة من صفحات وطالبت بالعودة. ليه؟ لأنه أغلب العودة، إذا في عودة بتتم لمناطق الشمال والوسط، ما في عودة بتتم لمناطق غرب السودان، والدعم السريع متمركز في غرب السودان، وغرب السودان حتى الآن الحرب دائرة فيه، فما في مطالبات.
1: لكن هل التجاذبات السياسية، يعني الآن لما نحكي على أنه يعني حمدان دقلو حميدتي قائد القوات الدعم السريع ذكر في أكثر من محفل أنه مصر قامت بضرب القوات الدعم السريع، واتهم المصريين بضربها في الطيران في بعض الأحيان، وأيضا نرى أيضا ميول الدولة المصرية يعني ممثلة برئيسها عبد الفتاح السيسي دائما تنظر نظرة للسودان بدعم الشرعية وهي حكومة بورت سودان. فنرى هناك تجاذبات سياسية، فربما مؤيدي ومناصري الدعم السريع يرون هذه الساحات الخطابات الكراهية والساحات الموجودة على الفضاء الإلكتروني والسوشيال ميديا يرون سبيل لخصومة مصر مثلا أو للحديث على مصر. ما رأيك بهذا الكلام؟
0: في التجاذبات السياسية والخصومة بين الدعم السريع والحكومة المصرية واضح، ورأي الدعم السريع في أن الحكومة المصرية قاعدة تدعم الحكومة السودانية، كل الناس عارفة المعلومة دي. لكن رغم عن ذلك ورغم عن التجاذبات دي، الدعم السريع ما دخل المدنيين في موضوع التجاذبات السياسية بينه وبين الحكومة المصرية. ما دخل المدنيين، بدليل انه برضو يعني اغلب، ممكن نقول اقرب الناس منطقه غرب السودان هم نزحوا الى تشاد ويوغندا وكينيا، مناطق افريقيا، الدول الجوار الافريقيه، فما كان في عوده طوعيه بالنسبه لهم زي ما بالنسبه للسودانيين الموجودين في مصر. وكلنا بنعرف انه التعامل بين الحكومه السودانيه والحكومه المصريه والزيارات المتواليه للسلطات السودانيه لمصر والسفارة السودانية في مصر برضه هي بتطالب بموضوع انه الناس تشتغل على العودة الطوعية وانه الناس
1: طيب. يعني هل انت بتعتقدي انه السلطات السودانية الممثلة يعني الحكومة البورت سودان بتعتقدي حسب اعتقادك انه هي بتعمل هذه الحملات حتى تجذب الشباب مرة اخرى لساحات القتال كما حكينا؟
0: ايوه الحكومة السودانية بتعمل على جذب الشباب للعودة للسودان.
1: لماذا؟
0: كلنا فاهمين الأسباب، يعني الأسباب بتاعت أول حاجة حماية إنه السودان ما يضرب تاني، دي بوجود عدد كبير جدا من المدنيين، إضافة لإنه بتعلل للعالم بإنه السودان استقر والحرب وقفت وموضوع التنمية في الدولة.
1: كلنا فاهمين الآن خلينا نحكي في شق آخر، هو شق شوية تاريخي. نحن نعلم أن قبل الحرب أيضا كان هناك خصومة يعني نوعا ما بين النظامين، نظام البشير ونظام محمد حسني مبارك أثناء إبانة حقبة حكم حسني مبارك، حتى كان في محاولة اغتياله في إثيوبيا، كان في أصابع اتهام للإسلاميين في السودان، وكان هناك الحديث عن حلايب وشلاتيم وكل الأمور هذه. هل هذه الأمور أيضا تدفع بالمجتمعات المصرية السودانية إلى الاحتكاك والحديث بخطاب شعبوي وخطاب كله كراهية وكله نوعا ما من الفوقية والعنصرية وإلى آخره؟ يعني السياق التاريخي يؤثر أيضا؟
0: طيب كل من السياق التاريخي ما زال الخطاب أصلا الخطاب بتاع إنه السودان كان عنده أدوار مع في أديس أبابا في اغتيال حسني مبارك، أصلا الخطاب ده هو ما ما ما ما يتمح من الشعب المصري، يعني هم بيفتكروا المصري كلنا بنعرف إنه هو بيغدس أو بيؤمن بحبه لبلده، حبه لرئيسه، إيمانه بأنه الدولة المصرية دي عندها حدود مختلفة، تعامله مختلف، فما اتنازلوا عن أنه الحكومة السودانية في يوم من الأيام هي حاولت أنها تغتال الرئيس المصري، وأنه مشكلة بس أنه جزء من الشعب السوداني شارك في العملية دي. فالخطاب ده ما زال، يعني احنا بقابلنا في الشارع يومي، وانا هحكي تجربه انه انا سكنت في واحده من الشقق هنا في القاهره، جاري مصري، يعني واحد من الجيران مصري، ما كان بيسلم علينا، اذا طلعنا الاسانسير ما بيطلع معانا، ما كده، يعني تفاصيل كثيره جدا. فكنت سالته، قلت ليه؟ يعني اغلب المصريين او المجتمع المصريين احنا تعاملنا معاهم فإن هم الوضع ده طبيعي جدا. فاكتشفت إن هو واحد من سلالة
1: من الفلول، من فلول حسني مبارك،
0: مصري، واحد من الأسر اللي كانت بتعتبر في القيادات، من الأسر القيادات الأمنية في مصر. والكراهية جاته من إنه يعني الشعب السوداني حاول يقتل الرئيس، دي اللي تنمى عندهم يعني.
1: طيب الآن الآن إقباله يعني ختامها مستي ما بقوله، إحنا الآن نحكي، خلينا نكون إيجابيين شوية ونقول كيف ممكن نطلع من هاي الأزمة، يعني كيف ممكن نوصل لحل لحتى نخفف من حدة هذه الأزمة اللي هي أزمة خطاب الكراهية بين المصريين والسودانيين؟
0: طيب والله يعني يعني يعني يعني خطاب الكراهية بنطلع منه بأنه الناس ما تنسى العلاقات التاريخية التاريخية بين مصر والسودان، وأنه خطاب الكراهية بناغض العمق بتاع العلاقات دي. دي واحد. إحنا كمجموعة، ممكن أنا ما أقدر أقول إحنا مجموعة مستنيرة، لكن إحنا يعني بدت في الآونة الأخيرة في خطاب واعي من الشعب المصري السوداني، بدأ يتبادل إنه خطاب الكراهية ده ما حيوصلنا لحاجة، وإنه الشعب السوداني والشعب المصري زي ما قبل قلنا إنه هم شعبين أو شعب واحد في بلدين مختلفين. وبدت بعض من الصفحات بتاعت السوشيال ميديا بدت تغير النمط بتاع خطاب الكراهية، صفحات كثيرة جدا بدت تغير وتجذب عدد كبير جدا حولها من الشباب في انه هم يناهضوا خطاب الكراهية. إضافة لحاجة ثانية، احنا مجموعة كبيرة جدا من السودانيين بدينا نتعامل مع خطاب الكراهية ده بوعي، بدينا نحاول نحاربه بطرق حتى بالميديا نفسها، بوضع استراتيجية في إنه كيف إنه نتعامل مع الحاجة دي، عندنا خطينا بعدد كبير جدا من البرامج. عندنا هسه برنامج بيحاول إنه يتعامل مع الشعب، بيكرم الشعب المصري اللي قدم كثير جدا للسودانيين في شخصيات، بشكل شخصيات معينة. عندنا برضو برامج حتذاع على بعض من القنوات السودانية، على صفحات السوشيال ميديا، حتتكلم عن عمق العلاقة بين السودان ومصر، وحتتكلم عن تجاربنا إحنا في مصر ومصر قدمت شنو للسودان.
1: يعني باختصار ممكن نقول إنه وسائل الإعلام والسوشيال ميديا والحملات الإعلامية هي ما تعمل فرق، هي التي ستصنع فرقا يعني، أكيد في تقليل حدة هذه التوترات. طيب أنا بدي أشكرك جدا،
0: بدون ما إنه الناس تلتف وبدون ما إنه الناس تقول تلا برامج واضحة ما حتتعالج.
1: لازم يكون في استراتيجية. نعم لازم يكون في استراتيجية بالتأكيد،
0: وإن شاء الله في شهر 10 حطر النور، بل كثير شهر 10 حطر النور برنامج ضخم جدا عن محاربة خطاب الكراهية بين مصر وسوريا.
1: يعني دوركم أنتوا كمان بيتركز بهذا المحتوى كناشطة حقوقية أنت ومبادراتكم.
0: أنا ومعين مجموعة كبيرة جدا من السودانيين الموجودين في مصر.
1: طيب أنا بدي أشكرك جدا أستاذ إقبال، كنت معنا في بودكاست سودان آن بلس، شكرا لك كثير.
0: شكرا لك.
1: وكل الشكر أيضا لمشاهدينا ومتابعينا الكرام، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من بودكاست سودان الآن بلس. إيه.

0: وبنوسة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
6: أهلا ومحبكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في تطور يعكس عمق الأزمة الاقتصادية والسياسية في السودان، تخطى سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 6000 جنيه في السوق الموازية، ووصل في الأسبوع الماضي يعني لحد 6200، وسجل بذلك يعني أعلى مستوى من اندلاع الحرب في 2023، رغم سلسلة الإجراءات اللي اتخذها بنك السودان المركزي ووزارة المالية في محاولة لكبح تراجع الجنيه السوداني، بما في ذلك ضخ عملات أجنبية في الجهاز المصرفي واتخاذ تدابير نقدية وإدارية متكررة، وفي بعضها وصلت حد الإجراءات القانونية بحق بعض الموظفين وإقالة عدد من مدراء المصارف وكبار الموظفين، بالإضافة لدي أنه الحملات الأمنية التي تقوم بها السلطات بحق بعض المضاربين وتجار العملة، وده كله من أجل محاصرة هذه الزيادة، لكنها لم تنجح بوقف الارتفاع المسارع لسعر الصرف. في المقابل طبقت السلطات السودانية زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي من 3740 جنيه إلى 3960 جنيه بزيادة بلغت نسبة 5.6%، ودي زيادة الثالثة خلال 60 يوم بس، وده بيثير تساؤلات حول انعكاسات هذه الزيادة على أسعار السلع الاستهلاكية وتكاليف المعيشة والتضخم، ومدى اتساق السياسات المالية والنقدية في التعامل مع الأزمة. فما هي الأسباب الحقيقية وراء التدهور ده وفي قيمة الجنيه السوداني؟ وليه أخفقت الإجراءات الحكومية في وقف صعود الدولار؟ وهل تمثل الزيادات المتكررة في الدولار الجمركي حل يعني لتعزيز الإيرادات العامة، أم إنها حتفاقم العباء على المواطنين وتدفع بمعدلات التضخم إلى مستويات أعلى؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها في هذه الحلقة مع عدد من الخبراء الاقتصاديين، وهم خبير اقتصادي والأستاذ بالجامعات دكتور محمد الناير، وخبير اقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار والخبير الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي وكذلك الخبير الاقتصادي الدكتور سيد أوهاج. أهلا ومرحبا بكم ضيوفنا الكرام، وبنبدأ بدكتور محمد النايل حول أسباب الزيادة المفاجئة في سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني.
7: السلام عليكم أخي سليمان سليك. المفتكر ما يحدث الآن في قضية سعر الصرف واضح أنه هي كلها مضاربات سوق موازي، وأنا أفتكر الحرب في السودان لم تكن حربا عسكرية فقط، هناك حرب اقتصادية مستهدفة الاقتصاد السوداني. وسعر الصرف الفترة القليلة الماضية هو يتراوح ما بين 5500 أو 5600 إلى 5800، داخليا لم يتجاوز هذا المعدل على الإطلاق، يعني سعر السوق الموازي ظل يتراوح ما بين 5600 إلى 5800 طيلة الفترة الزمنية أو الفترة القصيرة الماضية، لم يصل حاجز 6000. ربما يكون تعاملات الخارج قد تختلف، قد تكون 6 أو أقل قليلا، لكن صلى التعاملات داخليا السوق الموازي تراوح ما بين 5600 إلى 5800. أنا أفتكر أنه دي مضاربات في الأسواق، وبنك السودان حسب ما أعلن أنه له فترة زمنية قريب شهر تقريبا يلبي احتياجات المصارف بالنسبة للاستيراد ويضخ في المصارف احتياجها من النقد الأجنبي، وبالتالي لا يوجد مبرر لانخفاض قيمة العملة الوطنية كما يحدث حاليا. لكن كما ذكرت الاقتصاد السوداني هو عرضة أحيانا لبعض الإشاعات وغيرها من الأشياء التي يمكن أن تؤثر على كثير جدا من المؤشرات الاقتصادية، ومنها قضية سعر الصرف، فضلا عن أن السوق الموازي الأسعار الموجودة فيه هي غير حقيقية، لكن الفجوة لا زالت أيضا بعيدة بين السعر الرسمي في المصارف والسعر في السوق الموازي. سعى هذه الفجوة هو الذي يجعل استقطاب النقد الأجنبي يواجه صعوبات، ومعالجة هذا الأمر يتم بزيادة حجم الصادرات، بالحد من تهريب الذهب، إدخال الذهب في الاقتصاد داخل الاقتصادية بصورة كاملة حتى يفيد الاقتصاد بشكل كامل، زيادة حجم الإيراد العام في الموازنة، ترشيد الإنفاق العام، دي كلها عوامل يمكن أن تؤدي إلى استقرار سعر الصرف. الأهم من ذلك إذا الدولة فكرت التفكير الاستراتيجي في الاحتفاظ بنسبة من الذهب المنتج تكون احتياطي لدى البنك المركزي، وتم تكوين احتياطي مقدر، يمكن أن يكون هذا الصمام أمان استقرار مستدام للعملة الوطنية، ولا تتأثر في المرحلة القادمة بالانخفاض مرة أخرى.
6: أيضا بنرحب بضيفنا الكريم الخبير الاقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار لمعرفة أسباب ومبررات ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، وما هو تحليلك لهذه الزيادة؟
8: الارتفاع سعر الدولار وكل ما يحصل يعني تفاعلات على الصعيد الاقتصادي وعلى صعيد بدل تحت الأسعار ارتفاع الأسعار كده يعني عنده سبب واحد وتحته تاني تداعيات شديدة. السبب الأساسي هو طبعا بلد فيها حرب، والحرب والاقتصاد يعني خطان متواجيا، يعني كل ما يحصل له هو نتيجة مباشرة لانهيار الاقتصاد بفعل الحرب. لكن من أبرز الأسباب اللي تخلت ارتفاع على الدولار الموجودة وما في كنترول عليه وكذا، إنه يعني الحرب ذاتها هي طبعا تأثر بشكل مباشر على تراجع الإنتاج والصادرات بالذات الزراعة والصناعة، وبعد ذلك قللت طبعا تدفقات النقد الأجنبي. والحرب ذاتها بسبب ده بالذات اتسع عجز النظام التجاري، وبيكون في حاجة مستمرة لاستيراد السلع الاستراتيجية زي الوقود والقمح والأدوية وحتى السلاح يعني بالنسبة للحرب كده. فهذا بيخلي الطلب على العملة الأجنبية بذات الدولار كبير جدا، وصعب المعروف من العملة الأجنبية قليل جدا وشبه يعني ممكن نقول احتياطي البنك السوداني من هذه العملة يعني صفر يعني. برضو زيادة الكتلة النقدية المحلية، لأن الحكومة دي بتمام ولا الانفاق الحكومي عن طريق الطباعة، طالما ما في إيرادات عامة كبيرة يعني. ده بيرفع برضو الطلب على العملات الأجنبية. وطبعا برضو الحاجة للاستيراد اللي قلنا هي زادت المضاربات في السوق الأسود، وأي ارتفاع محدود يعني في سعر الطلب يعني موجب قاعدة شراء بدافع توقع أنه هتستمر أكثر يعني. ده برضو ممكن نضيف أنه في ضعف ثقة للمتعاملين في استقرار الجنيه، تدخل للأفراد والشركات يحولوا مدخراتهم لدولار، وأي حتى بيع بتعطل كده خاضع للدولار وكده. إضافة لأنه البنك السوداني يعني قدرته يعني ضعيفة جدا على التدخل المستمر للتصوير، لأنه ما في احتياطي من النقد الأجنبي زي ما ذكرت لك بينما كده. الارتفاع ده يعني بيأثر عنده تداعيات كبيرة على الاقتصاد الكوكب، اللي هي طبعا بيأدي لارتفاع سعر السلع المستوردة والسلع المحلية المرتبطة بالاستيراد، طالما ان فرصة تستورد مدخلات الانتاج كده، وبيزيد معدلات التضخم وبيخلق الفرص الزراعية للجور تتراجع وبترتفع برضه تكاليف الانتاج والنقل والطاقة وكده.
6: نرحب بالخبير الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي، وبرضه بنسأل عن أسباب الزيادة في سعر الصرف وأسباب تطبيق السلطات يعني زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي.
9: طبقت السلطات الجمارك زيادة جديدة للمرة الثالثة خلال 60 يوم، يعني في 60 يوم تم رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6% خلال شهرين فقط، ومعدل طبعا لا يقارن بمعدلات التضخم السنوية الموجودة واللي بيشهدها الاقتصاد السوداني. هذا الإيقاع المتسارع بيكشف أن هنالك أزمة أعمق من أنه يكون هو مجرد رقم بيتغير على جدول التعرفة الجمركية، لكن لابد أن يكون هنالك يعني سياسة متفق عليها لتقييم الواردات عند احتساب رسوم الجمركية. فده يعني الآن السودان خارج من حرب، وخرج جزء كبير جدا من الطاقة الانتاجية من الاقتصاد السوداني، تضررت البنية التحتية للنقل والطاقة، في كمية بتاعت مواطنين نزحوا ولجؤوا، ودي كلها يعني مفروض ان يكون هنالك يعني نظرة لقناة للاستيراد، يعني يكون هنالك نظرة للاستيراد حتى الدولار الجمركي يحقق الغاية المرجوة منه في أنه يعمل على حماية الصناعة المحلية، لأن الصناعة المصانع القائمة الآن هي أصلا بتعاني من مشاكل عديدة، من ضمنها انقطاع الكهرباء، شح التمويل، ندرة النقد الأجنبي، اعتمادها على المدخلات الانتاج المستوردة التي لا بديل لها محليا. هذه كلها مشاكل لابد أن ينظر إليها بعين الاعتبار. زيادة الدولار الجمركي حيعمل على زيادة الكلفة والتكاليف للمدخلات الصناعية بذات النسبة، حترتفع برضو السلع أسعار السلع الاستهلاكية دون أن يكون هنالك أي تحسن في القدرة التنافسية لهذه السلع. ارتفاع الدولار الجمركي برضو حيعمل على اتساع الفجوة بين التكلفة الرسمية المفروضة على الاستيراد والتكلفة الفعلية في السوق، وده كله يعني بيخلق حافز اقتصادي للتهرب الجمركي واللعب في الفواتير الجمركية والتحايل في المنافذ الرسمية. فدي كل ما اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي دائما بيكون هنالك حافز للتلاعب في القيم السعرية للمنتجات اللي بتجي من برا. ده بيؤدي إلى تآكل الإيرادات الحكومية، والخزينة العامة للدولة برضو بيكون عندها مشاكل في إنه بيكون الإيرادات حقتها فيها نقصان كثير جدا. كنا هنالك خطة أو رؤية، لأن النجاح الحقيقي لأي سياسة مالية أو نقدية لا يقاس بحجم ما تم جمعه، لكن بقدر ما عملت على إعادة الثقة في العملة الوطنية وتحويل الجمارك من أداة إيرادية إلى رافعة حقيقية تسهم في الإنتاج والتنمية وتوطين الصناعات السودانية وتقليل الواردات.
10: ما زلنا أعزائنا مستمعي راديو دبنجا مستمرين في برنامج حديث اليوم حول أسباب ارتفاع سعر الدولار وأسباب تطبيق السلطات السودانية زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي. وضيفنا الكريم الخبير الاقتصادي دكتور سيد أوهاج، برضو يعني عايزينك تدينا تحليلك لهذه القرارات وهذه الإجراءات وأسباب ارتفاع سعر الدولار، أيضا لماذا طبقت يعني السلطات السودانية زيادة جديدة في سعر الدولار الجمركي.
11: السلام عليكم ورحمة الله، يا مرحبا، أهلا وسهلا، سعيد جدا بالاستضافة. نعم، بخصوص أسباب زيادة الدولار الجمركي، عادة طبعا السبب الرئيسي هو تدهور سعر الصرف للجنيه السوداني. ده طبعا بيعزى لعدد من الأسباب، واحد منهم اللي هو عجز الميزان التجاري باعتبار انه الواردات اكثر من الصادرات، فالطلب على النقد الاجنبي بيكون اكثر، وده يؤدي الى تدهور قيمة الجنيه السوداني. وتعطل قطاعات الانتاج، القطاعات الانتاجية في القطاع الزراعي وغيره من كده اللي هي الدائم الاساسي كان بالمواد الخام وكده وتوفير البدائل، دي بتتعطل. ومضاف لذلك القطاع الصناعي اللي هو كان بيشيل المواد الخام دي بيصنعها وبيعمل احلال للواردات فيقلل الطلب على الواردات، فدي كلها لما تتعطل تؤدي الى تدهور سعر صرف الجنيه، وهو بيؤدي الى زيادة اسعار العملات الاجنبية. فده السبب اللي بيخلي انه يكون في حوية طوالي لانه زيادة الدولار الجمركي باعتبار انه يتم التقييم بتاع السلع على اساس الدولار الجمركي. طبعا الاثر بتاع زيادة الدولار الجمركي بالتأكيد عنده اثر مباشر. الاثر اساسا بيظهر خاصة انه الدولة لما تعتمد على الاستيراد، فزيادة سعر الدولار الجمركي يؤثر في الواردات، يؤثر في المواد الخام برضو الجاية من الخارج، وبالتالي يزيد المستوى العام للأسعار، وبالتالي يزيد التضخم ويضغط على المستهلك، ويتحمل كل النتيجة دي هو المستهلك النهائي. فليه أثر؟ يؤثر على المستهلك النهائي باعتبار أنه يزيد المستوى العام للأسعار ويزيد معدلات التضخم. طيب إذا كانت الدولة دار تعمل تحد من التضخم أو تمتص عصر زيادة الدولار الجمركي كده عشان ما يأثر، واحد منهم وانس إنه حصل الزيادة في الدولار الجمركي يجب إنه تخفيض الرصف بتاع الرسوم الجمركية وتخفيض الضرائب المرتبطة بالرسوم الجمركية برضو، عشان أنا أحافظ على الأسعار في المستوى، يعني امتص الزيادة اللي بتجي في الدولار الجمركي بتخفيض في الرسوم الجمركية أصل الرسم اللي بيتأخذ على السلع الواردة عشان أحافظ على الأسعار. برضو تغليف الواردات، يعني أن احنا نحدد المعدلات بتاعت الاستهلاك بالأخص في السلع الغير ضرورية ونحد من استيراد السلع الكمالية. برضو مهم جدا جدا تغليف الانفاق الحكومي، يعني الحكومة برضو يجب انها تعمل على تغليف الانفاق الحكومي باعتبار انه تقلل الطلب بصورة عامة، اللي هو ما يكون في طلب على النقد الأجنبي، وبرضو كمان تغلس الانفاق الحكومي عشان تقلل العجز في الميزانية. فدي مجمل الحاجات، لكن أكيد أكيد الأثر بتاع زيادة الدولار الجمل كله يتحمله المستهلك الأخير اللي هو في النهاية المواطن، لأنه هيحصل زيادة في أسعار السلع، لأنه الدولة الآن بتعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد، فالاستيراد بتأثر بزيادة الدولار الجمركي. شكرا جزيلا.
6: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني.

0: قرار السلطات السودانية بتطبيق ريادة جديدة على سعر الدولار الجمركي، واستضفنا عدد من الخبراء واللي هم دكتور محمد الناير والأستاذ بالجامعات والخبير الاقتصادي الأستاذ كمال كرار والخبير الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي والخبير الاقتصادي الدكتور سيد أوهاج. نشكركم على حسن الاستماع، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: Rádio da Banda.
1: Adeua.
2: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة في هذه الحلقة الاستثنائية نلتقي بأحد الخبراء المتخصصين والذين عملوا في مجال الحكم المحلي وله اهتمامات كبيرة بتنمية المجتمعات المحلية. وحقيقة يعني هذه الحلقة نريد أن نضع فيها بعض الإشارات أو نرمز إلى بعض الإشارات المهمة جدا في مسيرة الحكم المحلي في السودان. ولذلك نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ الدكتور عيسى عبد اللطيف. ودكتور عيسى عبد اللطيف عنده تجارب كثيرة جدا ورجل متعدد المواهب، وهي ليست مواهب بل هي اهتمامات أكاديمية كشأن الباحثين والعلماء في السودان الذين ينقبون عن مسيرة الدولة السودانية وانعطافاتها وعن جراحها وعن يعني مسيرة التنمية السياسية والثقافية والاقتصادية فيها. طيب مستمعينا الكرام، نواصل الحديث مع الدكتور عيسى عبد اللطيف حول الحكم المحلي في السودان. دكتور عيسى، يعني بسؤال عابر كده، يعني ما هي التحديات التي تواجه وحدات الحكم المحلي في الدول النامية وفي زي نموذج السودان مثلا، يعني وكيف يمكن أننا يعني نتجاوز هذه التحديات؟
3: طيب ده سؤال مهم جدا. طبعا احنا عندنا عشان يكون عندك حكم محلي نابع من القاعدة الشعبية، معناتها لازم يكون في وعي، لازم القاعدة الشعبية تكون واعية بحاجة اسمها معادلة الحقوق والواجبات. يعني انت هسه عندك الحاصل انه المحليات بتاخد جبايات ورسوم وضرائب لا تحصى من المواطنين، من التجار في السوق، من الشغالين في المواصلات، من المزارعين، من غيره. لكن لا في ما في أي شيء من هذه الجبايات بيرجع للمواطن في شكل خدمة نهائي، ما في. وإنما بعد ذاك المواطن لو عايز أي خدمة برضو يدفع عليها، داير موية يدفع عليها، داير كهرباء يدفع عليها، داير نفايات يدفع عليها، داير يعمل مدرسة يدفع عليها، داير يعمل مستشفى يدفع عليها. طيب الضرائب والرسوم والجبايات دي مقابل شنو هي؟ ما في العالم كله معروف إنه أي مواطن مثلا في بريطانيا ولا في ماليزيا ولا في فيتنام بيدفع أي قرش بيدفعه مقابله في خدمة. دي اسمها معادلة الحقوق والواجبات. إذا المواطن وعى بيها يبقى معناته هو هيكون عارف أنه لازم الميرادات المحلية بتاعت المحلية دي توظف أول شيء في خدمة المجتمع المحلي، ثم تحدد نسبة معينة لا تزيد عن 20% تورد في خزينة المستوى الأعلى اللي هو الولايات. الحاجات التحديات الرئيسية هي اللي هي المفاهيم المقلوبة. المفاهيم المقلوبة دي زي مثلا الحكم قسم السلطة والثروة، ده مفهوم مقلوب. عشان كده الحكومة الوظيفة الحكومية تعتبر غنيمة بدل ما تكون أمانة تكون غنيمة. دي من المفاهيم اللي بتشتغل ضد الموضوع بتاع النهضة والحكم المحلي. ضعف الإرادة السياسية أيضا ده من المعوقات. هيمنة المركز وضعف المشاركة الشعبية، احتلال الإطار التشريعي والهياكل الموروثة اللي هي الهياكل الإدارية الموروثة وضعف البنيات التحتية وغياب الشفافية والتوثيق والمحاسبة وضعف وعي وثقافة وسلوك العاملين في المؤسسات وغياب التدريب، ثم غياب الوصف الوظيفي والأهداف بالمؤسسات المختلفة. دي كلها حاجات نحن محتاجين نشتغل عليها عشان نصلحها، عشان المواطن يقدر يفهم ويبتدي يشتغل موضوع الانتخابات. ودي طبعا دائرة مدة، دائرة خبر، وما حاجة بتجي بين يوم وليلة. وبعدين من أكبر المعوقات برضو أخطاء التخطيط السابقة في مدن السودان المختلفة. يعني مثلا الخطة الإسكانية الكارثة بتاعة 1993 التي أوصلت ولاية الخرطوم إلى الوضع البيئي والصحي الكارثي والفوضى الحالية في الخدمات زي توفير الكهرباء والمياه ورقاوة الأسواق والمواصلات العامة. هذا الوضع صعب المعالجة لأنه أساسا هو يتوغل عشان تجي تعيد التخطيط العمراني مرة أخرى للعاصمة أو للخرطوم. أنت محتاج إمكانيات ضخمة عشان تخلي المواطنين ذاتهم يتركوا أماكنهم إلى أن تتخطط بعدين يرجعوا لها. دي حاجة صعبة فدي برضه من المعوقات. لكن حسن الحظ أن في الريف السوداني اللي نحن مستهدفينه دي ما حتكون معهم من المعوقات الكبيرة لأنه أصلا ما في تخطيط كبير حصل يعني. وبالتالي أنا بفتكر أن المعوقات دي كلها بتبدأ بموضوع التوعية والتثقيف للمواطن بحيث أنه هو يصبح مشارك تحت شعار ما يخصني لا يكون بدوني وتحت شعار سوى بنقدر. يعني إذا الناس فرد أفراد ما حيقدروا يعملوا حاجة لكن لو كلهم اتجمعوا مع بعض حيقدروا يعملوا الكثير. وطبعا سوى بنقدر وما يخصني ما يكون بدوني دي شعارات حركة السودان الأخضر. وحيي من هنا أخي الدكتور فخر الدين عبد العال.
2: دكتور يعني الكلام اللي قلته ده كله بتوقف على يعني مشاركة المواطنين وتعبئة الطاقات وكده. هي إلى أي مدى تفتكر إنه المشاركة دي هي بتحقق نجاحات لبرامج الحكم المحلي في من خلال التنمية المستدامة؟
3: هي طبعا إذا أنت بمجرد ما يكون عندك وعي في المجتمع والمجتمع بعد ذاك يبتدي يعني يشكل اللجان بتاعته والمجالس، المجالس دي بتمثله المجلس ده وما في بالمناسبة. طبعا في ناس بيقوم بيقول ليك يا أخي مالكين ما في محليات فقيرة، أبدا. أنا في رأيي في السودان ما في محلية فقيرة. أي محلية عندها موارد ممكن تستغلها للتنمية. والحكاية دي بتحصل لما أنت يكون عندك الناس حصل لهم الوعي وبعدين تجمعوا وعملوا لجان ومجالس وبعد ذلك هم بيبقوا يراقبوا مجالس ولجان دي ذاتها يعني بيحاسبوها. بالطريقة دي أنت بتقدر تكون عندك حكومة محلية معينة من المجلس بتاعك ده المنتخب ده وبالتالي تقدر تحاسبه. والسودانيين المتخصصين على قفم يزيد. يعني حكاية أنه نحن عندنا نقص في الموارد البشرية أبدا ما عندنا، لكن الناس اللي عندهم كفاءة وعارفين مبعدين. دي الفكرة هنا، أنت تجيب الناس العارفين حتى لو هم در السودان بيجوا وهم بيدربوا الناس اللي قاعدين دول ما عارفين إذا ما عارفين، لكن الجوة جاتهم فيهم ناس كفاءات وخبرة خبرات أنا شفتهم وقعدت معاهم لكن قاعدين برا قاعدين في الرف لأنهم ما عندهم ولاء. طبعا لأنه القصة بيقل منذ الاستغلال بالمناسبة مش بس في الوقت القريب، منذ الاستغلال التوظيف بالولاء وليس بالكفاءة. يعني المسألة أسوأ كل ما جيت على زمننا ده، لكن في السابق برضو كانت بالولاء بس كانت أخف. فإذا يعني الوعي لما يحصل في المجتمع والمشاركة تصل من كل الناس يبقى معناتها أنت حتضمن إنه الحكم المحلي ده ما حيحيد عن مصالح المجتمع المحلي. ومصلحة المجتمع المحلي ذاتها بتكون برضو هي بمصلحة المنطقة اللي هي الولاية الحاجة الأكبر، ومصالح الولايات بتكون بمصلحة الدولة كلها. لأنه لما كل ولاية تقدر تدير نفسها بطريقة صح معناتها الدولة كلها حتبقى دولة ناهضة ومتقدمة. لكن إذا نحن الريف بتاعنا ما فيه تنمية بلد زي السودان ما ممكن يمشي قدام بدون تنمية في الريف، لأنه أساسا بلد معتمد على الموارد الطبيعية في كل يعني في الزراعة والثروة الحيوانية كلها معتمدة على الموارد الطبيعية. فإذا المجتمعات المحلية لما يكون الحكم المحلي مبني على المؤسسية والحوكمة وليس على الرأي الشخصي للمسؤول، انت بتقدر تجذب الاستثمارات، تقدر تجذب التنمية. لانه هسه حاليا وبعد ما حصلت الثورة وتار جابوا مشاريع جاهزة وبتمويل وبأي حاجة، لكن كلهم اصطدموا بالجانب الإداري، يتعاملوا مع منو؟ يتعامل مع المحليات. المحليات المدير بتاعها يشتغل برأيه هو، ولو يتغير ممكن واحد يعمل معك كونتراكت عقد على مثلا مشروع انت تعمله، ويتغير المدير يقوم يقول لك انا ما بعترف بالكونتراكت ده، ما في قانون بيلزمه، وبالتالي ما في حوكمة، ما في مؤسسية. طيب انت عايز تعمل الحكم المحلي بحوكمة مؤسسية تجذب الاستثمار سواء كان وطني او اجنبي للمنطقة بتاعتك عشان يعملوا مشاريع تكون الفائدة الكبرى منها اول شيء للمجتمع المحلي قبل ان تذهب لاي جهة اخرى. في الحالة دي انا بسمح بالمشروع في المجتمع بتاعي.
2: دكتور، الناس المهتمين بتنمية المجتمعات المحلية دايما بيتكلموا عن تأهيل المجتمعات المحلية ورفع مقدراتها، تفتكر ما هي الوسيلة أنجع وسيلة لتدريب وتأهيل قيادات المجتمعات المحلية حتى أنها تستطيع أن تقوم بدورها؟
3: طيب ده برضه سؤال مهم، لانه احنا لما بدينا المبادره دي بتاعه البناء القاعدة للحكم المحلي كنا في البدايه كنا بنقول اعاده هيكله المحليات لتقوم بالعمل البلدي، لانه احنا كمتخصصين في البيئه كانت مشكلتنا الرئيسيه انه كل سنه الناس بيشتكوا لنا من مشاكل بيئيه وصحيه. احنا نقدم الحلول العلميه دول صحيحه، لكن ما في دول بينفذها لأن الجانب الإداري هو المشكلة. فبالتالي أنت لما يكون عندك التصلح الجانب الإداري ده أنت بعدك بتقدر تنفذ المشاريع بتاعة التنمية، بحيث أنه طبعا جزء منها أو جزء هام منها هو التدريب. التدريب ده نحن كنا في المبادرة دي كانت بدل بأشخاص 3-4 أشخاص، ثم عملنا أدوات كثيرة جدا السيرية، ودي جمعت لنا عدد كبير جدا من الخبراء. يعني يمكن يكون في المبادرة دي بيدعمها أكثر من 100 خبير في مختلف المجالات، وكلهم قاعدين برا جاهزين أنهم يساهموا في التدريب، وحتى مقترحين قيام أكاديمية الحكم المحلي اللي هي دي تكون أكاديمية السيرية أونلاين، كل الناس اللي يشتغلوا في مجال الحكم المحلي ممكن ياخذوا فيها كورسات وتدريب. طبعا ده بالصوره وبالصوره ما زي زمان يعني، وبالتالي بيكون حتى يعني نماذج يشوفوها، يشوفوا نماذج حيه من دول طبقت الطريقه ونجحت فيها كيف، والمعوقات شنو، وكيف يتغلبوا عليها، وحتى كيفيه تصميم الأشياء الأساسية زي كيف تصمم محطة موية صحيحة، كيف تصمم محطة صرف صحيحة. كل ده المجموعة دي من الخبراء مستعدين يقوموا بالتدريب فيها للمجتمعات المحلية. ده غير أنه أنت ممكن برضو تجيب إذا أصل في إرادة سياسية الدولة ممكن تجيب خبراء سودانيين من برا يجي يدربوا الناس في الميدان. الفكرة الأساسية دخلتنا في موضوع الحكم المحلي.
2: مستمعين الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والدكتور عيسى محمد عبد اللطيف، أستاذ العلوم البيئية وأحد المختصين في الحوكمة البيئية، وهو مهتم بالحكم المحلي باعتباره واحد من أركان الحوكمة البيئية. الدكتور عيسى محمد عبد اللطيف هو رئيس منظمة بيئتي وعضو مؤسس في حركة السودان الأخضر ورئيس سابق للجمعية السودانية لحماية البيئة. سعدنا بهذا اللقاء، حتى ملتقى جديد. أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان. راديو دبنجارا.
0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
4: سامعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجة. حلقة هذا الأسبوع نستهلها كما عودناكم بدفقة شعرية، واخترنا لكم هذه المرة الشاعر محمد الأمين محمد الحسن في قصيدته أنا ما شريتك شان أبيعك. نستمع.
5: أنا ما شريتك شان أبيعك، وما كسبتك في رهان، وما لبستك توبة باهي بيه بين الناس، ولا غنيت لك الغنى امتهان. انت ما بشارات بتدي الناس أمانيهن أغانيهن معانيهن، وفيك موسيقى ما عزفت لحون، أنا في انتظارة من أن ينعود أو كمان. وفيك دليل دلوك عرضه كم بل، وفيك من بقارة نقارة، وفيك الوازة فيك النقرزة. يا زول موسد في رحيل، يا سم حزينة واتزان، دونك جبل كسل اعتزاز والقاش وبركة وكربكة. لما أول مرة يتلاقينا كان بيناتنا شايك، الدرب لك كان طويل ممدود وشايك، احتويتك فيه وردتك سير هوانا، كان طعم منحة ملاحق بنك المقلي وشايك، كان منعنا وفيه قرفة وجنزبيرة وحبها، وجلجلت جواي أغانيك القديمة، وانفتك قلبا أصم اتفتت الحجر الصوان. ويوم لقيتك في حجاك، وحجاك موسم بيك براك، مكسوم على كل الفصول، ما كان بفرق بين عن ساحة الحجة، ما كلها يا الله إصباحة ودجة. أبريل وماي يوليو نوفمبر رجب شعبان ورمضان، الكرامات الثلاثة وسايقي الطرطة والنطرة الضراع، بجلس بقونا مشير وطوبة وصابقي، أيام ذكور أيام إناث، وشهور فدر وحدات يباس، وسنين عجاف حتى الكفاف، وسنين سمان، أيام هوى وأيام نوى، أيام روى وأيام خوى وأيام دهان. وما كان بهم ما كان بهم بس نلقى حبوبة ونلم نقعد حداها، وننسجم شفع جداد ونجاب سداد، قاعدين حدا حبوبة ساكتين، كان معانا الدهشة والخوف والأمان. وممسحين ممسحين بزيت ولد، بس كنا جد أولاد بلد وسياد بلد وأهل بلد، ما فينا أي شخشخة وما بين نزول مقطوع لسان، أولاد غلاد وعدال متان. ونادتني فاطمة السمحة من بين الوليدات ووالستني، أمنتني حجابة والبيت الكبير، خدتني في قلب الهجير عطشان، سقتني في طينة بإيديها من موية الحفير، وساقتني راس الحلة عند الخلوة وسط السيسبان، ودتني سيف ود النمير وسرجه وحصانه وقدلته، ورتني لفت عمته، ودتني صوته وعلمتني أذيف وبشربه أهز، ورتني كيف الوقفة في البوش الكبير، كيف انت تكون وسط البنات وكيف الثبات، وانا ظهري مكشوف للعيال والصوت وج، ورتني كيف الوقفة للصوت والبطاقة، ورتني عيب الزاد ولا عيب سيده في الزمن الكعب، ورتني كيف الزول يموت بسره يحفظ من بيان، وادعتني فطينة للصدق الوفا الإخلاص بشوية حنان. وانا زول زمان، انا زول زمان وفطينة زي الساقية والنيل والجروق والطيبة في الناس الزمان، بس طولت من البلد والليلة جات، بس طولت من البلد والليلة جات، وشافت العوج وسط البيوت قيل وبات، وشافت السكات قهرت بكت زين صرخت نادت ونادت لي كتير، لا تكتحت لا منحت قشت دموع استغفرت وكاستني كاستني لفت بالدروب، كاستني لفت بالدروب، كاستني لفت بالدروب، كاستني لفت بالدروب حفيانة، بس كان لابسة ثوب.
6: يا سلام
5: ولقتني في قلب المدينة الجاحدة نعمة ربها، وشافتني في وسط المجال نسوان كتار واشباه رجال، استغربت ساقتني بإيد اليمين ومشت بعيد وسألتني وين وين السرد والصوت وين العمة والسيف والحصان، وين وين السرد والصوت وين العمة والسيف والحصان، وين وين السرد والصوت وين العمة والسيف والحصان، وين وين انت وين افطين اقيفي افطين اقيفي، انا زال بقيت لا لام هنا ولا لام هناك من يوم نداك لليلة فوق سيقان كلب كايسك عشان بس اعتذر، انا ما قدر حملك فطين، انا زول سقط في الامتحان، انا ما قدر حملك فطين، انا زول سقط في الامتحان، اتقسم البيت الكبير وضاع الحجاب سرقوه مني الانجليز دسوه عند الامريكان، أرجوك فطين ما تسألي وما تقولي وين، وخال فاطمة وين خالك أبشق قشاش الدموع، يا فاطمة من طفت الشموع، وخالك بقى ضمن الحجب غنوب وناس كابلي وحنان، أرجوك فطين ما تسألي وما تقولي وين، والعمدة وين أب زينب الراجل المرق كل المروق اتكسرت فلت الرصاص، وكل البيوت تيسرت كايس الخلاص، سلك الطريق الارتهان الامتهان الزلة والهول والهوان.
4: نواصل دفتر مشاعر، وفي هذا الجزء من الدفتر نخصصه للشاعرة صديقة الدفتر والمشاعر أماني محمد دفع الله. وأماني تغنت في إحدى مساهماتها بدفتر مشاعر وراديو دبنجة، ونحن نسجي لها الشكر والتقدير والامتنان، أولا على مساهماتها المتعددة، وثانيا على شعورها الطيب النبيل تجاه راديو دبنجة ودفتر مشاعر.
7: يا دفتر مشاعر وانفاس الحنين يحكي نبض المحبة، والحضن الحنين فيك الشعر قنو نظما سمح زين بك أيامنا تحيا وتفرحت سنين، بسوك في دبنجة وخليتك أساسي جبت البنجة عدت شان اصبط لي راسي برنامج المفضل في هبان إحساسي في الجذوى القصائد حاب أهديه ناسي في الجذوى القصائد حاب أهديه ناسي.
4: ومرة أخرى السانحة للشاعرة أماني محمد دفع الله في مساهمة حملت عنوان أمي، التحية لكل أم على امتداد الكرة الأرضية. نستمع لأماني في مساهمتها الثانية من خلال هذه الحلقة.
7: أمي الطيبة والحنية من الدفق، أمنا كان بردة تشوف حالي يشفق، أمي كلامة تغري وحاشة ما بتلفق، أمي الروعة لي حضرة جناها بتصفق، أمي ضيوفة بيقصدوا بيت عشان ارتاحوا، أمي الليل دامس نور عيونة صباحه، أم الوجع كامل يوت متاول جراحه لو شاف أمي سايدة فجرا أفراحه. أمي بتمشي لجهراتها تفقد حالي، أمي بشاشة الوشة تسر لبالي. فيك يا أمي شيمة مجملاها خصال شان باقي علينا القمر اللي بيحض ضلال. أمي نبيها بفخر للجميع وباهي، أمي بحر دميرا خير لا متناهي. أمي الهبهان الحايمة فوق الشاحقة حاكت، كيف يوم ما خيالك ساحي حاكت، كيف يوم ما خيالك.
4: وهكذا مستمعينا الأعزاء وصلنا إلى ختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر حتى الملتقى. تقبلوا تحايا أسرة البرنامج وإلى لقاء.
0: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يوصل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312008007.
6: راديو دبنجا، راديو
8: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص عبر راديو دبنجا. الحرب التي دفعت ملايين السودانيين إلى الفرار من ديارهم لم تنتهي بالنسبة لكثيرين عند حدود السودان، بل امتدت معهم إلى طرق الهجرة الخطرة بحثا عن الأمان. في هذا اللقاء الخاص نسلط الضوء على معاناة اللاجئين السودانيين العالقين على الحدود بين البوسنة وكرواتيا من خلال شهادة ميدانية للكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية دكتورة إشراق مصطفى حامد، التي زارت معسكرات اللاجئين والتقت بعشرات السودانيين هناك لتنقل لنا قصصا مؤلمة عن رحلة اللجوء وانتهاكات الحدود والأمل الذي لا يزال يقاوم وسط كل هذا الألم. مرحب بك الأستاذة إشراقة، وبداية حدثينا عن هذه الرحلة والمشاهدات والمواقف التي مررت بها وأوضاع اللاجئين السودانيين الذين التقيتيهم في الحدود بين البوسنة وكرواتيا.
10: في البداية شكرا جزيلا على السانحة دي، وإنه أكون صوت للاجئين السودانيين الموجودين في البوسنة حاليا على الحدود بين البوسنة وكرواتيا. وطبعا يعني انه كيف انا وجدتهم يعني مهما نكون يعني قرأنا او من روايات ومن اخبار ومن تحليل, الوضع اللي انا شفته بعيوني على الحدود موضوع يعني سيء للغاية. يعني كلمة سيء نفسها بسيطة جدا. يعني طبعا الأغلبية هم سودانيين الآن في المعسكرات الموجودة في البوسنة. نحن مشينا أكثر من 4 معسكرات, السودانيين هم الأكثر, عددهم بيتراوح من 200 ل 250. يعني لما يتم المقارنة بين جنسيات أخرى, منهم باكستانيين, منهم من أفغانستان, من مصر, من حتى من الأردن على فكرة, يعني وين كان العدد بسيط, ممكن 2-3 من المغرب. يعني العدد جنسيات مختلفة, هي جنسيات كلها يعني بلدان بتتوحد للأسف في مصائر الحزينة اللي حاصلة الآن شاهدتها. يعني عددهم زي ما ذكرتها بيبلغ من 200 ل 250. وبعد ذلك عرفت من المنظمة اللي أنا سافرت معها وتمت دعوتي منهم, منظمة مسجلة في النمسا اسمها SOS بلكان روتر باللغة الألمانية, اللي هي طريق البلغان مقصود الدول دي. وحتى كلمة البلغان وإن كانت بتنتمي للعهد العثماني إلا إنها هي مقصودة, لأن ما يعيشه اللاجئين بشكل عام وهم بيحاولوا يتجاوزوا الحدود يعني من البوسنة. طبعا إذا دخلوا كرواتيا معناها خلاص دخلوا الاتحاد الأوروبي, وفيهم ناس على فكرة دخلوا يعني أمتار ممكن تكون يعني أكثر من 20-30 متر, هم بيقوا خلاص داخل الأرض الكرواتية, ومفروض حسب يعني نظريا حسب القانون بتاع اللجوء الموجود في الاتحاد الأوروبي ووفق الاتفاقية جنيف, مفروض يتم يعني خلاص يعني يتم استلامهم باعتبار إنه يسمعوا قضيتهم ويأخذوا كل الرعاية المنصوص عليها في الاتفاقية دي. لكن للأسف يعني الحاجة دي ما حصلت. وطبعا البوش باك المعروفة يعني اللي بمارس السلطات الموجودة على الحدود في كرواتيا يعني لا إنسانية للغاية. يعني أنا في مشاهد شفتها بعيني, يعني شفت شباب 24 أغلبهم من باكستان والبقية من بنغلاديش, يعني جو أولا حفاة, وده بيحصل مع كل اللاجئين يعني سواء سودانيين أو غير سودانيين, حفاة تماما, بيكونوا ماشيين يعني ضربوهم يعني ضرب مبرح, انتزعوا منهم تلفوناتهم وحكوا يعني أن الحكاية دي سمعتها من واحد منهم يعني بصوت عالي. الواحدة من الشرطيات بتاعت الحدود يعني خدت أول حاجة كل التلفونات بتاعتهم, لأن هي طبعا اللي بيستعينوا بيها في الوجهات اللي هم ماشيين ليها, فبيضربوا ضربة بالمسدس كل التلفونات. وبعد ذلك قالت ليون يعني you aren't human, يعني أنا لا يمكن أنسى شكل وشه وهو بقول في الكلمة دي, يعني مشاهد مؤلمة جدا جدا. طبعا هم موجودين في معسكرات, المعسكر الرسمي بتاع البوسنة يعني في سراييفو عندهم واحد, وفي بهتاش عندهم واحد, وفي مدن تانية يعني احنا مشينا لها برضو في معسكرات, لكن للأسف المدن التانية نحن مشينا زرنا المقابر اللي وفرتها المنظمة SOS اللي ماتوا, يعني فيهم ناس ماتوا وما عندهم أي هوية, يعني بيكونوا بس عرفوا من الناس اللي رافقوهم إنه ده سوداني. يعني أنا مقابر مشيت زرت المقبرة بتاعت شاب سوداني بس ما في أي معلومات. طبعا واحدة من الحاجات المحزنة ولا يمكن يعني يعني ممكن أنساها في يوم من الأيام, اللي هي يعني ثلاثة يعني ولسه يعني في مقتبل العمر, يعني يعني واحد فيهم 22 سنة يعني لسه العمر قدامه, الثاني كم 30 سنة وعنده أطفال, الثالث كم 40 سنة وعنده 5 أطفال. يعني هم طلعوا من خلال يعني بسبب الحرب اللعينة الموجودة في السودان عشان يلقوا أمان, وللأسف وهم بيعبروا الطريق كان الجليد نازل, وطبعا البوسنة معروفة غابات وجبال, فأطرافه اتجمدت فتم بترها, يعني الأقدام بترت من الركبة, يعني حاجة شفتها بعيني ومشيت زرتهم. واثنين منهم الأيادي الكف بتاعت الأيادي قطعت, عرفت طبعا، جمعت معلومات كثيره جدا يعني، ان شاء الله حترى النور يعني في في في كتاب، لانه دي ادانه للاتحاد الاوروبي ولسياسته. الاتحاد الاوروبي اللي قبل كده السنه ولسه يعني سبب سياسه الهجره اللي هي عن طريق ما سموه زمان الخرطوم بروسيس، اللي هو وجه اخر من وجه الاستعمار، وبنسي فكره انه الهجره هي حق انساني. ما في حاجة اسمها هجرة غير شرعية، ومن المؤسف أنه نحن يعني كثير مننا وبالذات الشغالين في مجال الإعلام أو حتى مرات الكتاب يعني بيعالجوا كل القضية دي بوجهة نظر الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي واضح أنه في سياسته ما عاوز لاجئين تاني، ما عاوز إنسان يجيهم في يعني يجي يدخلوا البلدان دي، لكن طيلة ما أنه أسباب الهجرة لا تحارب ولا يوجد لها حلا، حيكون في هجرة، والهجرة هي أصلا حق إنساني. فما ممكن انت يعني تكون بتساهم وانت شايف في حرم بتستعر داخل السودان، وفي نفس الوقت هم شباب واغلبهم ديل شباب الثوره. يعني في تعليقات واحد يعني علق قال لي يعني لو كانت الثوره نجحت نحن ما كنا طلعنا، الثوره ما انطفت. يعني قلت له البريغه في عيونكم لسه في امل، يعني ما انتهت الثوره ولا يمكن انها تنتهي مهما جار بين الزمان. وطبعا في منظمات يعني المنظمات الإنسانية موجودة داخل البوسنة، لكن بتتعاون مع المنظمة النمساوية، وأسس صديق من كرواتيا عايش في النمسا بيرو، واجتهد اجتهاد شديد جدا، وحس المنظمة دي يعني بتجد دعم كبير جدا من الناس وفي تعاطف. يعني الوفد اللي أنا سافرت معهم فيهم برلمانية سابقة عن حزب الخضر، وفيهم برلمانية عن حزب اليسار جات في من ألمانيا وكاتب معروف، وكنت أنا يعني سودانية ناشطة ومعروفة بمواقفي الواضحة ضد سياسة الاتحاد الأوروبي. في منظمات يعني شغالة وفي أفراد شغالين، وكلام الناس يعني اللاجئين تحديدا عن البوسنة وعن تعامل الناس داخل البوسنة معهم تعامل إنساني ونبيل جدا، وواضح تماما إنه الحرب اللي عاشت البوسنة وعاشوها الناس يعني الأجيال السابقة، والظاهر إنه يعني بدأ لي إنه هم غرسوها هذه القيم النبيلة في احترام الغريب وفي التعاطف معه، كانت بالنسبة لي واضحة تماما. يعني أسرتني يعني بوسناوية ممكن يكون عمرها 79 سنة بتمشي وتشوف أكل وتوديه، يعني تنتظر في الجامع لحد ما اللاجئين يجوا وياخدوا الأكل. يعني أنا زرتها في بيتها عزراء، يعني ده عالم تاني من الإنسانية. ففي يعني شاب نهاد شغال في منظمة وكلهم بيتعاونوا مع المنظمة بتاعت SOS الموجودة في النمسا. طبعا أبرز التحديات اللي هي يعني المخرج، يعني البوسنة ما فيها يعني النظام بتاع اللجوء بتاعها، ما في يعني نظام ممكن يكون متهالك تماما، ما في لجوء بياخدوه يعني نهائيا، وحتى لو أخذوا ممكن يأخذوا لمدة سنة، لكن عشان كده أغلب الشباب بيحاولوا يجاسفوا تاني ويحاولوا يشقوا طريقهم، وطبعا بيقعوا في مخاطر كبيرة جدا. يعني آخرة قبل فترة زي ما حكى لي نهاد، واللي هو ده مرات بيشرف عليه يعني مع ما يسم يعني برضو رجل اسمه مسمينه بابا عاصم، يعني منتهى الإنسانية. يعني أنا سألته إنه يعني دفنوا 101 من اللاجئين وأغلبهم مسلمين، يعني هو اللي كان بيتبنى يعني من قصة الغسل والدفن وكل التفاصيل دي. يعني في من الصليب الأحمر طبعا موجود، وبرضو المسؤول منه في المنطقة من البوسنة يعني اسمه صابر، وزوجته شغالة داخل المعسكر برضو. يعني احنا مشينا بيتهم، وبرضو يعني سألت عن أسئلة كثيرة جدا زي وزي الوفد اللي كان معاي. 7 أيام من العذابات، يعني من الآلام. طبعا التحدي الأكبر للمخرج، وزي ما قلت المخرج يعني لجوء داخل البوسنة من المستحيل يعني، وبعد ذلك هم بيحاولوا يجاسفوا ويحاولوا يطلعوا. واحدة من الحاجات اللي يعني الكارثية يعني الغرق، يعني فيهم كثيرين جدا قاعدين يغرقوا. آخرهم كانوا 10 سودانيين غرقوا ما بين سلوفينيا وما بين النهر بين سلوفينيا وبين نهر كرواتيا. يعني طبعا ما طلع منهم أي حد عشان حتى يعني يتم إكرامه بالدفن. يعني فالوضع سيء جدا، وما في حل غير إنه الحرب دي تجيف، ما في حل غير إنه السودانيات والسودانيين يتكاتفوا، وإلا مش إنه حيضيع بلد، يعني حيضيع جيل كامل، يعني جيل الآن المشرد في كل العالم. ما أسوأ وضع أنا ممكن أكون شفته في حياتي الوضع اللي أنا شفته بتاع اللاجئين والقصص اللي حكوها ليا، وهم بيجوا يعني بيكون واحد عمره 17 سنة عبر من الجنينة، مش منطقة يعني منطقة جنب غرية جنب الجنينة، مشى تشاد، ومن تشاد مشى ليبيا، ومن ليبيا مشى النيجر، ومن النيجر مشى الجزائر، ومن الجزائر جاء اليونان، ومن اليونان ركب البحر، ويا ماما حكى عن حكاية، يعني حكوا حكايات فظيعة عن البحر. يعني نقرأ حاجة ونشوف أخبار حاجة، لكن تسمع منهم وتشوف شكل الألم والأسف في عيونهم، يعني ما في كلمة نهائيا تعبر غير يعني غضب وحزن وأسى. ده كل اللي أنا حسيته يعني، ومؤكد أي إنسان مش شاف الوضع ده، يعني أنا اليوم عملت جلسة علاج نفسي، لأنه أنا طيلة الفترة اللي كنت الأسبوع اللي قعدته في البوسنة ما حصل مرة يوم من غير ما تنزل دموعي، ما قدرت أتحكم في المسألة دي نهائيا، رغم أنه حاولت كثير جدا اللي أنا التقيتهم في المعسكرات إنه نحاول نتذكر إنه نحن غويين ونحن طلعنا، يعني أنتوا وصلتوا لحد هنا معناها ممكن يكون في أمل تصلوا وتبنوا حياتكم، يعني الرزيلينس اللي عندنا والمآسي اللي نحن عبرناها في حياتنا والمحن دي بتأهلنا تدينا قوة إنه نحن ممكن ننجح. طبخنا مع بعض، طبخت لهم وجبات سودانية وأخذوا منها، يعني أخذوا الباقي للمعسكر، يعني كانت لحظات فيها كثير من المواقف الإنسانية النبيلة. وما لا يمكن أنسى ولد يعني برضو عمره 16 سنة طفل، أنا ما عارفة طلع كيف يعني طلع، قال لي 5 سنين، فقال لي ممكن أقول لكم مي، يعني ما بتكون فيه تاني غير إنه تنزل دموع وأحتضنه، يعني فمآسي، ويعني ما في حل يعني غير إنه الناس تحرص في إنه ما في طريق غير السلام، وما في حل غير إنه نعلي صوتنا بما قاله المهاتما غاندي، لا يوجد طريق للسلام، السلام هو الطريق. أنا شاكرة ثاني حدي مرة تانية وإتاحة الفرصة إنه أنا أتكلم عن اللاجئين في البوسنة، وبحيي من الحتة دي منظمة SOS اللي أتاحت لي أنا الفرصة بدعوتهم إنه أنا أجيف كإعلامية وكناشطة عن الحاصل وأكون صوت لهم، وشكرا إنكم أنتم الآن صوت لهم.
9: شكرا جزيلا دكتورة إشراقة مصطفى حامد الكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية على مشاركتنا هذه التجربة الإنسانية، والشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة، إلى أن نلتقيكم في لقاء خاص آخر، تقبلوا تحياتي عبد المنعم مادبو، والسلام عليكم ورحمة الله.
6: راديو
11: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح
1: المايك. مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب
2: جاي ماكس.
1: ابتدى المشوار تتميز المفردة في أغاني الراب السوداني بمزجها الفريد بين أصالة التراث الغنائي والمحلي ولغة الشارع المعاصر الراندوغ والرموز السياسية والوطنية. تحولت الكلمة في هذا الفن من مجرد تغليد للغرب إلى أداة حية بتعبر عن الهوية السودانية المعقدة وبتناقش قضايا الهجرة والحرب والواقع اليومي للشباب.
3: الرب بسنا دوجعنا وملنا ومن دبنا نوصل صوتنا لكل الدنيا.
1: المفردة في الراب موضوع حلقة اليوم، وسعيدين أن يكون معنا الفنان أحمد كوكو إبراهيم. مرحب بك في دبنج راب.
4: أولنا في البدء، السلام عليكم مستبي دبنج راب الأعزاء إنما كنتم. بجد أنا مبسوط وشاكر دبنج راب على هذه الاستضافة الجميلة، بتمنى أكون ضيف خفيف عليكم اليوم وأقدر أفيدكم. أنا أحمد كوكو إبراهيم المعروف أو الملقب بجاي ماكس، مغني راب وأفرو، واحد مغني فرقة أساطير أفريقيا أو أفريكا ليجنز.
2: جاي ماكس
1: أفريكا. كلمنا عن التحولات والتحديات اللي واجهتك في بداية المشوار.
4: بدايتي للغناء يعني صراحة كانت منذ 2017 ولسه الرحلة مستمرة إن شاء الله. صراحة يعني التحديات كانت كثيرة. أبرز التحديات اللي ممكن تكون واجهت معظم الرابرز في الزمن ذاك، اولا الدعم، يعني صراحه كان دعم صفر، امكانيات صفر، ما في استديوهات ضابطه، ميكس تصوير وحاجات كثيره صراحه. وثانيا واجهنا نظره المجتمع اللي ما كان فاهم الراب ده شنو اصلا، لكن الصعوبات والتحديات هي صناعتنا والايمان بالحاجه اللي بعملها هو اللي خلاني اكمل لليوم.
1: وكيف شايف دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا الشباب والشارع بصورة عامة؟
4: أنا بشوف يعني للراب دور كبير للتعبير عن قضايا جيل الشباب، أهمها واحد صوت الناس الما مسموع. الراب بيتكلم بلغة الشارع بالعامية بالمشاكل اليومية، مثلا بيتكلم عن البطالة، عن الحجرة، حب، اكتئاب وغيرها من القضايا. عشان كده يعني الشباب بحسوا إنه الرابر بيتكلم عنهم. نمرة اتنين تفريغ زي التمكين، الراب بيدي مساحة تقول اللي بتحس بيهم وبخلي زول يحس عنده قيمة وصوت، من زول ساكت لرابر عنده جمهور. نمرة ثلاثة توثيق التاريخ، الأغاني يعني احتمال تتنسي بس التراكات بتقعد في اليوتيوب والميديا وفي المواقع المختلفة، يعني بعد 10 سنين لما تسمع الأغاني القديمة هتتذكر كان الوضع كيف والشباب كان بيفكر في شنو. يعني الراب بقى ارشيف الجيل.
1: يمكن المفردة مهمة جدا في انه الناس تتناول مفردة يعني تناقش القضايا الشبابية او قضايا الشارع بصورة عامة. كيف شايف المفردة المستخدمة في الراب؟
4: يعني صراحة انا تقييمي للمفردات المستخدمة في الراب بيعتمد على حاجتين، انا بشوف انه بيعتمد على حاجتين. اولا القوة والعمق، أهل حاجة في الراب السوداني إن المفردات بقت جريئة وبتوصف الواقع زي ما هو، يعني بنلاقي فصحى كلمات من الشارع وده بيخلي الإحساس يوصل أسرع. نمرة اتنين التنوع اللغوي، يعني عامية سودانية زائد مصرية مغربية فصحى إنجليزي فرنسي كلمات جديدة مخترعة، أنا بشوف الميكس ده بيدي نكهة وبخلي الراب يصل بطريقة أسرع. ودائما انا بشوف يعني افضل الرابر او افضل الرابرز هو اللي بيقدر يستخدم مفردات الشارع زائد يكون عنده رساله واضحه وبيقدر يلعب بالكلمات والغوافي. ده على حسب وجهه نظري.
1: لو قارنت بين التراك الاول والاخير كيف اختلفت اختياراتك للمفرده وعمقها؟
4: اكيد يعني طبعا في فرق بين التراكات القديمه والتراكات الحاليه، يعني صراحه يعني في فرق شاسع. في اول تراكاتي في 2017 كنت بعتمد المفردات البسيطة المباشرة، كنت داير أصرخ وأطلع جواي بأي طريقة، لكن حسي بقيت أختار مفردات بعناية وألعب بالاستعارة والتشبيهات أكثر، يعني من كنت بحكي الحاصل بقيت برسم الحاصل. ولو قارنت بين أغاني القديمة والجديدة بتلاحظ الفرق، يعني مثل أغاني القديمة مثل أغنية أم درمان ومعاصي الحياة وهو مصلحة وغيرها من الأغنيات، ولو قارنت بالأعمال الآخر لي أعمال مثل أغنية حقانا حلوة حالة ومبدة خاينة أغنية أفهمي إيش حياتك بتلاحظ يعني بتلاحظ الفرق بتلاحظ إنه يعني آخر لي أعمال يعني أكثر انتشارا وأكثر رواجا في الواقع وفي المواقع.
1: شكرا جزيلا الرابر أحمد كوكو، ونتلاقى في مساحة مختلفة.
4: شكرا دبنجا راب على الاستضافة الجميلة، وشكرا لكل الجمهور بيدعم الراب والأفرو، وشكرا لكل زول سمعني من 2017 لليوم، وأقول لكم نتلاقى في أعمال فنية جديدة قريب إن شاء الله. يلا باي.
2: جاي ماكس
4: بيس.

0: بالعكس.
1: إذا لم تستطع رد الجميل فلا تنكره، فليس فرضا عليك أن ترد المعروف، لكن كن أرقى من أن تجحده. هذه المقولة الصادقة تعبر عن إن الوفاء وتقدير الفضل هما أساس النغاء الإنساني حتى وإن غابت الغدرة على المكافأة المادية. انتهى مشوار دبنجراب، شكرا لحسن المتابعة.
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 40.

0: جاري مصري يعني، واحد من جيراني مصري ما كان بيسلم علينا.
1: حكومة البورت سودان بتعتقدي حسب اعتقادك انه هي بتعمل هذه الحملات حتى تجذب الشباب مرة اخرى لساحات القتال؟
0: الحكومة السودانية بتعمل على جذب الشباب للعودة للسودان.
1: نقاش نفتحه حول تجربة السودانيين في مصر، هل ما نراه من سلوك وكلام معاد على مواقع التواصل مجرد انطباعات فردية أم أنها سلوك وخطاب كراهية وله أثاره الاجتماعية؟ في حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس نرحب بضيفتنا إقبال أحمد علي لنناقش هذه الظاهرة الاجتماعية الموجودة حاليا بعد حرب 2023. أهلا بك سيدة إقبال.
0: مرحبا تيم العامل في برنامج سودان ناو بودكاست بقناة دي دبليو، مرحبا بكم وأنا سعيدة بأن أنا أكون ضيفة في هذه الحلقة إن شاء الله.
1: أهلا بك. بداية إحنا خلينا نحكي على الخطاب العنصري والخطاب الكراهية الموجود ضد السودانيين في مصر، لمسنا بعض الحالات على مواقع التواصل، هل برأيك هي ظاهرة حقيقية في مصر أم مجرد انطباعات فقط؟
0: طيب احنا قبل ما نتكلم عن انها هي ظاهره حقيقيه من طباعات، انه هو في تاريخ بين الشعبين او بين البلدين، ما بتنسي وما بتنسي من اي نوع من انواع التصرفات، سواء كانت التصرفات السلبيه. بتاع الكراهيه احنا ما بنقدر نقول هو انطباعات، ممكن يكون حقيقي وعنده اسباب بالنسبه للناس اللي هم طرف في الخطاب ده. ممكن تكون الاسباب الاقتصاديه، موجة النزوح اللي كانت كثيرة جدا بالنسبة للشعب السوداني بعد حرب 15 أبريل. في الفترة الأولى ممكن نقول نزحوا أكثر من 14 مليون سوداني، وكانت مصر هي الدولة الأولى اللي الناس قامت لجأت لها باعتبارات كثيرة جدا، باعتبارات إنهم متعودين على إنها مصر أم الدنيا، ومصر مستقبل عدد كبير جدا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، فتحت أبوابه وتعاملت معهم معاملة كويسة. إضافة لأنه بالنسبة لنا إحنا كشعب سوداني إنه إحنا زي ما هم بيقولوا إنه إحنا بلد واحدة، من ناحية الطباع، من ناحية الثقافة، من تفاصيل تانية كثيرة جدا بين الشعبين.
1: الآن السياق التاريخي والثقافي إحنا أكيد عارفينه، يعني معروف أنه تاريخيا هما كانوا أصلا بلد واحدة ضمن إطار مملكة واحدة قديما، ومن ثم انفصلا بعد يعني انتداب بريطانيا الآخري. لكن أنا أتحدث عن ما بعد حرب 2023. الآن ما الدليل، يعني الآن أنت كحقوقية سودانية وبتعيشي بمصر، ما الدليل الأقوى على وجود خطاب كراهية ضد السودانيين في مصر؟
0: طيب الدليل على وجود خطاب الكراهية هي في عدد من الصفحات. أول حاجة بدأت الظاهرة أو بدأ الوضع في عدد من الصفحات بتاعت السوشيال ميديا إنها هي بتتكلم عن ترحيل السودانيين، واجب وطني، عدم قبولهم في الجامعات، مشاكل حصلت في المترو، في فيديوهات في المناطق المختلفة اللي هي زي فيصل، حدائق الأهرام، أكتوبر اللي فيها مكتظة بعدد من السودانيين. بالطبيعة إنه بتظهر مشاكل يعني في بين السودانيين نفسهم أو بين السودانيين المصريين، فكانت بتستقطع الفيديوهات دي من السياق بتاعه وبتنشر على أساس إنه هي دي عداء من السودانيين تجاه مصر أو دي نوع من أنواع السلوك اللي بيمارسوا السودانيين في مصر. الظاهرة دي أو الخطاب الكراهية اللي بدأ في الميديا هو انتشر على الواقع أو بدأ يطبق على الواقع، وأصبح الواقع في بعض من المصريين، نحن نقدر نقول الشعب المصري كله، لأن الشعب المصري استقبل السودانيين بالترحاب وتعامل مع السودانيين بطريقة جميلة جدا. بعد بعض منهم بدأ هو الظاهرة بتاع خطاب الكراهية في الميديا بدأ يطبقه على أرض الواقع. وأكثر حاجة يعني إحنا ممكن نكون شفناها في الحاجة دي اللي هي رفض العمالة للسودانيين في بعض من المناطق، إنه الناس بترفض إنها تتعامل معهم. في محامين صرحوا رسمي إنهم ما بيتعاملوا مع السودانيين في مكاتبهم ولا بيقبلوا يتعاملوا معهم. شفنا ظاهرة بتاعة الشاب المصري المحامي اسمه كريم
1: من غير اسمه، انا شفت مؤخرا
0: وأنا زلمة
1: مية يعني. هذه الأمثلة اللي ذكرتيها أنا أيضا يعني تابعتها في السودان الآن بلس وشفناها على السوشيال ميديا. فريق الإعداد شاف على السوشيال ميديا وكان آخرها الحادثة تبعت المحامي في المترو بعد أن قال أنه أنا كمصري أعمل وموظف وكذا أقف في المترو بينما اللاجئ السوداني يجلس على الكرسي مرتاحا وإلى آخره. يعني هذا خلينا نقول بيأدينا لسؤال، كيف نقدر نفرق بين خطاب عنصري فردي وبين عنصرية مجتمعية؟
0: طيب هي في البداية بدأت عنصرية فردية، اتفق علينا في البداية بدأت عنصرية فردية، لكن بعد العنصرية الفردية دي تجاوزت من عنصرية فردية أصبحت عنصرية مجتمعية. أصبحت عنصرية مجتمعية بدليل أنه يعني في بعض من المناطق بدأت ترفض أنها توطن أو تسكر السودانيين معهم في مناطقهم بصورة واضحة. يعني دي بعض من المناطق أو بعض من المحافظات رفضت الحاجة دي، إضافة لأنه كمية الترحيل يعني في المناطق بدت موضوع بتاع بلاغات عن وجود سودانيين في مناطق معينة، وبدت بموجب البلاغات دي بدت الإجراءات بتاعة الاحتغالات والترحيل القسري الحاصل للسودانيين. برضو من ضمن الحاجة بتوضح إنها هي مجتمعية، الحاجة دي إحنا لاحظناها في بالذات في أقسام الشرطة.
1: الآن أنت سيد أقبال ذكرتي موضوع مهم جدا، يعني أنا شفته أيضا في منظمة أمنستي ذكرت في تقرير إلها نشرته في 2025 وحتى كمان في دراسة في 2024 على إنه الدولة المصرية والسلطات المصرية قامت بترحيل قسري لعدد كبير من اللاجئين السودانيين، وأيضا احتجزتهم في ظروف اعتبرتها المنظمة أنها غير إنسانية. هل هذا أيضا أدى رفع من مستوى الظاهرة الموجودة في مصر تجاه السودانيين؟
0: هو فعلا رفع من مستوى الظاهرة بتاع خطاب الكراهية في السودان، باعتبار أنه هو بيتم نشر أنه تم احتغال أو الأسرة السودانية بتنشر عليه أنه أنا فقدت واحد من الشباب أو فقدت كده، فبيكون طوال بيتنامى مع الخبر ده طوال بيتنامى أنه أرحلوا كلكم. بدت موسومات بتظهر في الميديا باعتبار أنه مصر للمصريين، الجامعات قبول الجامعات السودان، قبول الطلبة السودانيين في الجامعات. فأصبحت الظاهرة دي بتتكرر يومي وبكثافة. يعني موضوع الترحيل بتاع السودانيين بناء على قانون اللجوء المصري أو بناء على قرارات الشرطة، هي إحنا بنقول إنها هي واحدة من الأدوات اللي استخدمتها الشرطة في إنها تقلل من الظاهرة بتاع خطاب الكراهية. واحدة من الأدوات في إنها تمتص الغضب بتاع الشارع المصري بإنه إحنا هذيل بنقلل في العدد بتاع السودانيين.
1: يعني هو كان أسلوب دولة وأسلوب سلطات لحتى يهدوا من غضب الشارع أو غضب الناس أيضا. طيب الآن 2023 في أبريل اندلعت الحرب بين الجنرالين، بين حابتي والبرهان، وراح الضحايا وراح العدد كبير من السودانيين. تسجل السلطات المصرية تقريبا ما بين 1,200,000 لمليون ونص لاجئ سوداني بعد 2023، بينما تقول اليو ان او الامم المتحدة انما دخل تقريبا 600,000 سوداني الى مصر وسجلوا كلاجئين سودانيين. مصر ايضا تقول انها قدمت الكثير واستقبلتهم بترحاب ووزعتهم واشركتهم ودمجتهم في المجتمع والى اخره، لكن هذه المشاكل التي تصدر في سواء في تقارير صحفية ذكرت بوجود مثلا خطاب كراهية وعنصرية تجاه السودانيين في مصر بيتعلق في الإيجاد مسكن وإيجاد عمل، يعني يعطي جانب آخر من ما تقوله الدولة المصرية. ماذا قدمت الدولة المصرية للسودانيين برأيك بعد 2023 تحت؟
0: إحنا كشعب سوداني الموجودين في مصر إحنا بنقول إنه مصر قدمت لنا المأوى ابتداء، يعني قدمت لنا مأوى إنها هي قبلت إنها تستقبلنا في المرحلة الأولى من الحرب، رغم أنه في المراحل الأخيرة مصر أصبحت إنها هي ما بتقدم المأوى إلا بمقابل، يعني فما في دخول، ما في دخول لمصر إلا بمقابل. لكن في المرحلة الأولى قدمت المأوى، رفضت أنه يكون في معسكرات، قدمت الرعاية الصحية الأولية للمواطنين السودانيين، سمحت أنه يكون في التوطين بتاعهم أو الاستيطان بتاعهم يكون وسط المواطنين، يعني ما يكون في تمييز بينهم وبين المواطنين. إضافة لأنه سمحت لنا برضو بالتعليم، سمحت لنا بالتعليم المصري، بجانب أنه سمحت بأنه فتح عدد كبير جدا من المدارس السودانية، القبول في الجامعات المصرية، كان عنده شروط بجواز وكذا، لكن هسه بعد الحرب قللت الشروط بتاعت الجواز. ما بدنا نقول إنها هي رفعت القيمة بتاعت المبالغ عكس الفترة هناك، رغم إنها لغت الاتفاقية بين الدولتين، يعني الاتفاقية الصناعية بين مصر والسودان هي اتلغت، اللي هي تقبل الطلاب السودانيين بنسبة محددة بمبلغ معين. الاتفاقية اللي اتلغت الدخول بالنسبة للنساء والأطفال هناك كان بدون تأشيرة، أصبحت بموجب تأشيرة وبعدها بقى بموجب موافقة أمنية. مصر في البداية بدأت تقدم، لكن لخطاب الكراهية حصل في الشارع المصري ولكثرة اللاجئين السودانيين لمصر، مصر كسلطة غيرت الأسلوب بتاع قبول السودانيين أو منحهم الفرص في المدارس، في الجامعات، في الدخول، في العلاج. بدأت الحاجة دي تقل بصورة واضحة جدا في مصر.
1: لكن الآن سيدة إقبال، بس معلش، يعني مصر قدمت كل ما ذكرتيه، وأيضا السودانيين استقبلوا كل ما ذكرتي، سواء في الأشياء الأمور السلبية اللي تتعلق في الترحيل القسري أو يعني ظروف الاحتجاز، لكن استقبلتهم إلى آخره. الآن نتحدث عن موضوع مهم جدا، هناك مصريين يعني بيقول لك أنه زي ما في يعني خطاب كراهية من مصريين تجاه السودانيين، أيضا هناك سودانيين على السوشيال ميديا، على مواقع التواصل وغيرها، بيعملوا حملات ضد المصريين، مثلا بإساءة السمعة للمصريين أو بعمل لهم صورة نمطية سيئة معينة أو سلبية معينة بسبب تجاذبات طبعا السياسية ما بين مصر والسودان في الوضع الحالي. هل أنت لاحظتي هذا الشيء؟ يعني أزمة يختلقها السودانيون ووسوم وهاشتاجات في السوشيال ميديا ضد المصريين.
0: فعلا في الأونة الأخيرة بدأت في تبادل لخطاب العنصرية بين السودانيين والمصريين، وخطاب العنصرية السوداني بدأ بعد الحملات بتاعت الترحيل القسري والظروف الغير إنسانية اللي كان بيتم بها احتغال السودانيين، ووفاة عدد كبير جدا من السودانيين في السجون المصرية. يعني الخطاب بتاع الكراهية من السودان بدأ يتنامى بعد الحالات بتاعت الوضع كان في مصر، بدأ يتعذب على السودانيين. إضافة لحاجة ثانية، إنه خطاب الكراهية من السودان برضو إحنا ممكن نقول إنه هو خطاب منظم، بسبب ان هم بعض من المجموعات السودانيه الموجوده في السودان عندها الرغبه في انها تعيد السودانيين الموجودين في مصر، لانها لوضع سياسي تقول انه هو السودان فيه نوع من انواع الاستقرار، وانه السودانيين بدوا يرجعوا وكذا. فعشان كذا السودانيين قاموا استغلوا خطاب الكراهيه الظاهر في مصر، بدوا يكون في مقابله خطاب كراهيه ومطالبه للسودانيين بانه يرجعوا السودان الفترة الحالية.
1: لكن في تقرير صدر عن منظمة ريفيوجيز انترناشونال، وهي المنظمة أصدرت تقرير قالت إنه الأعمال اللي بتقوم فيها السلطات المصرية تجاه السودانيين هي مبررة بالوضع المادي والاقتصادي السيء لمصر، والوضع الهش أيضا المجتمعي داخل مصر حاليا. شو برأيك، هل هذا التقرير رصد حالة واقعية في مصر حاليا تجاه السودانيين؟
0: نفتكر انه رصد حاله واقعيه، لانه الوضع الاقتصادي من 23 لما احنا جينا بعد الحرب وعرفنا الوضع الاقتصادي ما في تغيير، سواء انه التغيير في العالم عامه، يعني التغيير بتاع الوضع الاقتصادي عامه. اضافه لحاجه ثانيه، انه هي منظمات المجتمع المنظمات الدوليه قاعده تدعم السودانيين، يعني قاعده تقدم دعم للسودانيين، دعم مادي رغم انه هو بسيط وما بغطي الحوجه، لكن وضع السودانيين الاقتصادي هو ما وضع كعب يعني عشان انه يكونوا معتمدين على الدوله المصريه. بالعكس، انه السودانيين بعد ما دخلوا مصر اجروا اغلى الاسعار في مصر. ليه؟ لان المصريين رفعوا سعر الايجارات بوجود السودانيين، وممكن يكون دي اوضاع نفسيه بتاعت الطمع الشخصي احنا ما بنقدر نتدخل فيها، لكن السودانيين لقوا نفسهم مجبرين في انه ياجروا باسعار عاليه، فاجروا باسعار عاليه جدا. السوق ذاته، السوق السعر بالنسبه للسودانيين والسوق بالنسبه للمصريين واحد. ممكن نقول في نوع بسيط جدا في الاختلاف في العلاج وفي التعليم، يعني الزيادة بالنسبة للسودانيين ومن المصريين بالنسبة للعلاج والتعليم، رغم إنه ما متوفرة فرص عمل كافية للسودانيين، وهم يعني تجاوزوا عن إنه أغلب السودانيين أجوا مصر، هو ممكن نقول إنه عندهم خبرات متراكمة كان ممكن تنفع سوق العمل المصري، لكن ما استفادت منها مصر. فأنا ما بحتبر إنه الوضع الاقتصادي هو سبب للحملات بتاعة الترحيل، ولا بحتبر إنه هي سبب للحملات بتاعة الانفلات الكراهية المنتشرة في مصر.
1: في أيضا يعني إقبال، عدد من التقارير الإعلامية ذكرت بأنه في وسوم وهاشتاجات جاءت من داخل السودان للسودانيين في مصر حتى تدفعهم مثلا للرجوع إلى السودان، حتى أطراف الحرب يأخذوا هذول الشباب مرة أخرى إلى ساحات القتال مثلا. هذه التقارير طبعا تقارير سودانية وتقارير صحفية سودانية، وأيضا تحدث الكثير عنها في الغرف المغلقة حول موضوع يعني نقوم بحملات إعلامية ضد السودانيين في مصر حتى يضطروا للرجوع إلى السودان. هل هذا يعني هل هذه الحملات ترينها واقعية؟
0: واقعية، حملات واقعية وحملات منظمة، وحملات الدولة عندها سلطة بورسودان عندها دور كبير جدا في الحملات.
1: أعطيني مثلا مثال أنت لاحظتي مؤخرا لجذب هؤلاء الشباب السودانيين من مصر العودة إلى ساحات القتال في السودان. أعطيني مثلا مثال لاحظتي كناشطة حقوقية في هذا المجال.
0: في في في الحملة بتاعة العودة، حملة الأمل للعودة الطوعية للسودان، هي من الحملات اللي تنشط وسط المجتمعات السودانية باجتماعات ببرامج، بأنه بتجيب فيديوهات لأنه السودان وضعه بقى آمن، في أنه الناس ترجع، الرجوع مجاني. برضو يعني أغرب حاجة حصلت أنه التبرع للعودة الطوعية بعدد من الطائرات، بعض من رجال الأعمال السودانيين قاموا التبرع بعدد من الطائرات للعودة الطوعية أو لإعادة المحتغلين، غسل المحتغلين أو المحتغلين يترحلوا. لكن حملة الأمل قامت استغلت الطائرات دي وبدت تعيد بها السودانيين، إضافة لأنه عدد من الصفحات الإلكترونية هي تكلمت عن أنه لابد من العودة، وأنه إحنا رجعنا، والصور بيقدموا صور بأنه السودان وضعه آمن، بيقدموا صور بتاعة حفلات، بيتكلموا عن أنه السودان للسودانيين، وأنه السودانيين لابد أنه يبنوا بلدهم والحرب وقفت. ودي عدد كبير جدا من الصفحات تكلمت عن الموضوع ده.
1: لكن هذا إقبال يؤثر على يعني كاد يكون ملايين السودانيين في مصر، يعني ليس شريحة قليلة، يعني أعداد السودانيين في مصر حتى من قبل الحرب هي أعداد بالملايين. فهذه الحملات كيف ستؤثر على هذه المجتمعات السودانية اللي بالملايين في مصر؟ يعني
0: جاوزت 6 مليون. الحكومة قامت طلعت قرار، الحكومة السودان طلعت قرار بمطالبة العاملين بالدولة بالرجوع للسودان، يعني ودتهم مهلة إن هم لو ما رجعوا لحد شهر 3 بيعتبر إنه هو مستغيل من عمله ويتم فصلهم يعني. فدي واحدة من الأسباب، لأنه كان في فترة الحرب إنه بتدي جزء من المرتب، والناس كانت قادرة تعيش يعني على المرتب ده. لما أنا أوقف مرتبي أو لما إن الحكومة تعلم بأنه هي حتوقف مرتبي فحيضطر أنا أعود. فلما رب الأسرة يعود، تكون رب الأسرة دي الأم يعني، ما يكون الأبو بس. لما رب الأسرة يعود هي الأسرة كلها بتضطر تعود. إضافة للجامعات برضو الحكومة السودانية قررت إنه تقفل المراكز بتاعت الجامعات في كل الدول من بينها مصر، فطالبت بالإمتحانات وإنه الطلبة لازم يرجعوا الجامعات. فما في أسرة تخلي طفلها أو ابنها في ظل الظروف الغير أمنية في السودان، الظروف المعقدة في السودان، تخليه إنه يرجع براءه. فأغلب الأسر اضطرت مقابل الحاجة دي إنها هي ترجع، وهم يستغلوا الحاجتين دي في إنه يجبروا السودانيين بالرجوع يعني. فعشان كده احنا بنقدر نقول انه العدد قل كتير جدا في الفترة الفاتت بعد امتحان الشهادة السودانية في شهر 6. كان اكبر عدد من اعادة السودانيين لمصر، مهما تكون العودة دي ما طوعية، العودة دي قصرية للظروف اللي جبرتهم. الترحيل القصري كان بيحصل في مصر الاحتغالات، لما يتم احتغال للشباب اولاده فالاسر بتضطر انها ترجع عشان اولاده رجعوا. وغير الرجوع انه هي بيكون تخطى في البلاك ليست 3 سنين ما يدخل مصر، يعني ما بيقدر يرجع ويجي، وممكن يكون طالب في مدرسة، طالب في جامعة، في طلبة صغار ترحلوا يعني عمر 12 و15 سنة ترحلوا يعني.
1: الآن إقبال يعني حكينا السوشيال ميديا أنه صنعت أزمة أكبر بموضوع خطاب الكراهية والعنصرية بين الطرفين، وذكرنا عن حكومة بورت سودان، ذكرتي أنت أنه ممكن يكون في عندها حملات ووسوم لحتى تجذب الشباب السوداني مرة أخرى للتجنيد والعودة إلى السودان. لكن أيضا هناك من يقول أن الدعم السريع كونه في عنده عداء أو خصومة سياسية وعسكرية مع مصر يحرض أيضا ضد مصر على السوشيال ميديا. ما رأيك بهذا الكلام؟
0: أنا ما شفت الدعم السريع، يعني أنا متابعة كل الصفحات اللي بتتكلم عن مطالبة العودة الطوعية. مصر ما الدعم السريع، ما في أي صفحة من صفحات طالبت بالعودة. ليه؟ لأنه أغلب العودة، إذا في عودة بتتم لمناطق الشمال والوسط، ما في عودة بتتم لمناطق غرب السودان، والدعم السريع متمركز في غرب السودان، وغرب السودان حتى الآن الحرب دائرة فيه، فما في مطالبات.
1: لكن هل التجاذبات السياسية، يعني الآن لما نحكي على أنه يعني حمدان دقلو حميدتي قائد القوات الدعم السريع ذكر في أكثر من محفل أنه مصر قامت بضرب القوات الدعم السريع، واتهم المصريين بضربها في الطيران في بعض الأحيان، وأيضا نرى أيضا ميول الدولة المصرية يعني ممثلة برئيس عبد الفتاح السيسي دائما تنظر نظرة للسودان بدعم الشرعية وهي حكومة بورت سودان. فنرى هناك تجاذبات سياسية، فربما مؤيدي ومناصري الدعم السريع يرون هذه الساحات الخطابات الكراهية والساحات الموجودة على الفضاء الإلكتروني والسوشيال ميديا يرونها سبيل لخصومة مصر مثلا أو للحديث على مصر. ما رأيك بهذا الكلام؟
0: في التجاذبات السياسية والخصومة بين الدعم السريع والحكومة المصرية واضح، ورأي الدعم السريع في أن الحكومة المصرية قاعدة تدعم الحكومة السودانية، كل الناس عارفة المعلومة دي. لكن رغم عن ذلك ورغم عن التجاذبات دي، الدعم السريع ما دخل المدنيين في موضوع التجاذبات السياسية بينه وبين الحكومة المصرية. ما دخل المدنيين، بدليل انه برضو يعني اغلب ممكن نقول اقرب الناس منطقه غرب السودان هم نزحوا الى تشاد ويوغندا وكينيا، مناطق افريقيا، الدول الجوار الافريقيه، فما كانت في عوده طوعيه بالنسبه لهم زي ما بالنسبه للسودانيين الموجودين في مصر. وكلنا بنعرف انه التعامل بين الحكومه السودانيه والحكومه المصريه والزيارات المتواليه للسلطات السودانيه لمصر والسفارة السودانية في مصر برضه هي بتطالب بموضوع انه الناس تشتغل على العودة الطوعية وانه الناس
1: طريقة. يعني هل انت بتعتقدي انه السلطات السودانية الممثلة يعني الحكومة البورت سودان بتعتقدي حسب اعتقادك انه هي بتعمل هذه الحملات حتى تجذب الشباب مرة اخرى لساحات القتال كما حكينا؟
0: ايوة الحملة الحكومة السودانية بتعمل على جذب الشباب للعودة للسودان.
1: لماذا؟
0: كلنا فاهمين الأسباب، يعني الأسباب بتاعت أول حاجة حماية إنه السودان ما يضرب تاني، دي بوجود عدد كبير جدا من المدنيين، إضافة لإنه بتعلل العالم بإنه السودان استقر والحرب وقفت وموضوع التنمية في الدولة.
1: كلنا فاهمين الآن خلينا نحكي في شق آخر، هو شق شوية تاريخي. نحن نعلم أن قبل الحرب أيضا كان هناك خصومة يعني نوعا ما بين النظامين، نظام البشير ونظام محمد حسني مبارك أثناء إبانة حقبة حكم حسني مبارك، حتى كان في محاولة اغتياله في إثيوبيا، كان في أصابع اتهام للإسلاميين في السودان، وكان هناك الحديث عن حلايب وشلاتيم وكل الأمور هذه. هل هذه الأمور أيضا تدفع بالمجتمعات المصرية السودانية إلى الاحتكاك والحديث بخطاب شعبوي وخطاب كله كراهية وكله نوعا ما من الفوقية والعنصرية والآخرة؟ يعني السياق التاريخي يؤثر أيضا؟
0: طيب كل من السياق التاريخي ما زال الخطاب أصلا الخطاب بتاع إنه السودان كان عنده أدوار مع في أديس أبابا في اغتيال حسني مبارك، أصلا الخطاب ده هو ما ما ما ما يتمح من الشعب المصري. يعني هم بيفتكروا المصري كلنا بنعرف إنه هو بيغدس أو بيؤمن بحبه لبلده، حبه لرئيسه، مانه بأنه الدولة المصرية دي عندها حدود مختلفة، تعاملها مختلف، فما اتنازلوا عن أنه الحكومة السودانية في يوم من الأيام هي حاولت أنها تغتال الرئيس المصري، وأنه مشكلة بس أنه جزء من الشعب السوداني شارك في العملية دي. فالخطاب ده ما زال، يعني احنا بقابلنا في الشارع يومي. وانا هحكي تجربه، انه انا سكنت في واحده من الشقق هنا في القاهره، جاري مصري، يعني واحد من الجيران مصري، ما كان بيسلم علينا، اذا طلعنا الاسانسير ما بيطلع معانا، ما كده، يعني التفاصيل كثيره جدا. فقلت سالته، قلت ليه؟ يعني اغلب المصريين او المجتمع المصريين احنا تعاملنا معهم فإنه هما الوضع ده طبيعي جدا. فاكتشفت إنه هو واحد من ال واحد من يعني من من سلالة
1: من الفلول، من فلول حسني مبارك
0: مصري، واحد من ال من الأسر اللي كانت بتعتبر في القيادات، من الأسر القيادات الأمنية في مصر. والكراهية جاته من إنه يعني الشعب السوداني حاول يقتل الرئيس دي اللي نما عندهم يعني.
1: طيب الآن الآن إقباله يعني ختامها مست ما بقوله، إحنا الآن نحكي خلينا نكون إيجابيين شوية ونقول كيف ممكن نطلع من هاي الأزمة، يعني كيف ممكن نوصل لحل لحتى نخفف من حدة هذه الأزمة اللي هي أزمة خطاب الكراهية بين المصريين والسودانيين؟
0: طيب والله يعني يعني يعني يعني خطاب الكراهية بنطلع منه بأنه الناس ما تنسى العلاقات التاريخية التاريخية بين مصر والسودان، وأنه خطاب الكراهية بناغض العمق بتاع العلاقات دي. دي واحد. إحنا كمجموعة، ممكن أنا ما أقدر أقول إحنا مجموعة مستنيرة، لكن إحنا يعني بدأت في الآونة الأخيرة في خطاب واعي من الشعب المصري السوداني، بدأ يتبادل إنه خطاب الكراهية ده ما حيوصلنا لحاجة، وإنه الشعب السوداني والشعب المصري زي ما قبل قلنا إنه هم شعبين أو شعب واحد في بلدين مختلفين. وبدت بعض من الصفحات بتاعت السوشيال ميديا بدت تغير النمط بتاع خطاب الكراهية. صفحات كثيرة جدا بدت تغير وتجذب عدد كبير جدا حولها من الشباب في إنه هم يناهضوا خطاب الكراهية. إضافة لحاجة ثانية، إحنا مجموعة كبيرة جدا من السودانيين بدينا نتعامل مع خطاب الكراهية ده بوعي، بدينا نحاول نحاربه بطرق حتى بالميديا نفسها، بوضع استراتيجية في إنه كيف إنه نتعامل مع الحاجة دي، عندنا خطينا بعدد كبير جدا من البرامج. عندنا هسه برنامج بيحاول إنه يتعامل مع الشعب المكرم، الشعب المصري اللي قدم كثير جدا للسودانيين في شخصيات بشكل شخصيات معينة. عندنا برضو برامج حتذاع على بعض من القنوات السودانية على صفحات السوشيال ميديا، حتتكلم عن عمق العلاقة بين السودان ومصر، وحتتكلم عن تجاربنا إحنا في مصر ومصر قدمت شنو للسودان.
1: يعني باختصار ممكن نقول إنه وسائل الإعلام والسوشيال ميديا والحملات الإعلامية هي يعني هي هي ما تعمل فرق، هي التي ستصنع فرقا يعني أكيد في تقليل حدة هذه التوترات. طيب أنا بدي أشكرك جدا،
0: بدون ما إنه الناس تلتف وبدون ما إنه الناس تقول تلا برامج واضحة ما حتتعالج.
1: لازم يكون في استراتيجية. نعم لازم يكون في استراتيجية بالتأكيد،
0: وإن شاء الله في شهر 10 حطر النور بالكثير، شهر 10 حطر النور برنامج ضخم جدا عن محاربة خطاب الكراهية بين مصر وسوريا.
1: يعني دوركم أنتم كمان بيتركز بهذا المحتوى كناشطة حقوقية أنت ومبادراتكم.
0: أنا ومعين مجموعة كبيرة جدا من السودانيين الموجودين في مصر.
1: طيب أنا بدي أشكرك جدا أستاذ إقبال، كنت معنا في بودكاست سودان آن بلس، شكرا لك كثير.
0: شكرا لك.
1: وكل الشكر أيضا لمشاهدينا ومتابعينا الكرام، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من بودكاست سودان آن بلس.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003120800470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. تشهد الساحة السياسية السودانية تطورات متسارعة، كان آخرها المشاورات الاستكشافية التي استضافتها العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بدعوة من الآلية الخماسية في إطار الجهود الرامية لإطلاق عملية سياسية تسهم في إنهاء الحرب ووضع السودان على مسار السلام. إلا أن هذه المشاورات جاءت في ظل انقسام واضح بين القوى السياسية السودانية، إذ اختارت بعض القوى المشاركة فيها بينما أعلنت قوى أخرى مقاطعتها، وهو ما أثار تساؤلات حول تأثير هذا الانقسام على فرص نجاح أي مسار سياسي لإنهاء الأزمة. وفي هذا السياق طرحنا عبر منصات التواصل الاجتماعي لراديو دبنجا سؤالا على جمهورنا، جاء فيه برأيكم كيف سيؤثر الانقسام بين القوى السياسية السودانية بشأن مشاورات أديس أبابا على فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة السودانية. وجاءت خيارات الاستبيان على النحو التالي: سيضعف فرص الوصول إلى حل سياسي، لن يؤثر بشكل كبير على فرص الحل، قد يسهم في الوصول إلى حلول أفضل من خلال تعدد وجهات النظر، لا أملك معلومات كافية لتكوين رأي. وأظهرت نتائج الاستبيان على منصة فيسبوك أنه 74% من المشاركين يرون أنه الانقسام سيضعف فرص الوصول إلى حل سياسي، بينما يعتبر 15% أنه تعدد وجهات النظر قد يسهم في الوصول إلى حلول أفضل. في المقابل رأى 7% أنه الانقسام لن يكون له تأثير كبير على فرص الحل، فيما أفاد 4% بأنهم لا يملكون معلومات كافية لتكوين رأي حول القضية. في هذه الحلقة نسلط الضوء على دلالات هذه النتائج ونناقش مع عدد من الشباب السوداني رؤيتهم لتأثير الانقسام السياسي على فرص إنهاء الحرب والعوامل التي يمكن أن تساعد في بناء توافق وطني يفضي إلى سلام مستدام. وفي البدء معنا منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السوداني، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
2: ما حدث في أديس أبابا متوقع جدا، لأنه الآلية الخماسية ضعيفة وبدون أنياب، هي بتعتمد على نهج المساعي الحميدة. هي مثلا ما زي الرباعية اللي عندها أدوات بتاع التأثير مباشر على الأطراف الفاعلة، إذا كانت مدنية ولا عسكرية في السياق السوداني. وطبيعي جدا أنه الانقسام السياسي يجد منصات يعبر فيها عن الخلاف أكثر مما يعبر فيها على نقاط الالتقاء وكذا. والتراجع بتاع دور الرباعية حيسبب أزمة للمدى القصير، لكن يمكن تلافيه بعودة الرباعية ذاتها، لأنها تمارس نوع من التأثير والضغط على الأطراف المتحاربة بغرض إيقاف الحرب، وده بينعكس بصورة مباشرة على الأطراف السياسية الداعمة للأطراف العسكرية دي. ما لم يحصل العملية بتاعت الضغط دي، فحتتحرك الأطراف السياسية المرتبطة بالأطراف العسكرية كواجهات بتعبر عن مطالب الأطراف العسكرية، واللي هي دي معلومة بالضرورة إنها هي الحرب تستمر. وإذا ما تم نقل المركز بتاع العملية السياسية دي من الأطراف العسكرية بصورة جادة، لأنه أثبت المسار بتاع الخماسية إنه ما عنده القدرة إنه يحول مركز العملية السياسية من مركز عسكري لمدني، وما موجودة إرادة حاليا من الأطراف السياسية المرتبطة بالأطراف العسكرية دي في إنها تخطي خطوة للأمام في اتجاه إنهاء الحرب. والأهم من ده إنه الأطراف المدنية ذاتها في حالة بتاع التشظي، يعني الجهود بتاعة بناء الجبهة المدنية الواسعة الوازنة اللي عندها القدرة إنها تعبي الشارع السوداني وتمارس ضغوط دبلوماسية معقولة تفضي لأنه يتم تسريع عملية إنهاء الحرب دي، الآن ما موجودة. بنشوف في مراكز بتاع مراكز مدنية متعددة الانقسام المدني في أوجه، ما في أفق حاليا لأنه الناس يعني تعود لمنصة بتاعت مواجهة موحدة للحرب وإيلاتها. وده بينعكس بالضرورة على الأطروحات الوساطة الموجودة الآن على الطاولات. أي إذا ما تم إنهاء الانقسام المدني بأسرع ما يمكن، لا يمكن الحديث عن إنهاء الانقسام السياسي، ولا يمكن الحديث عن إنهاء الحرب. عشان كده ما حصل في أديس أبابا هو تحصيل حاصل، هو نتيجة متوقعة ويجب تفاديها بالسرعة القصوى. وبالرغم من إنه البرلمان غير منخرط بصورة مباشرة في الترتيبات الحالية للعملية السياسية اللي بتقود الخماسية، تحديدا المسار اللي بيتعلق بالحوار السياسي، لكن نحن داعمين بصورة قوية للنهج بتاع الوساطة متعددة الأطراف دي، وعلى اتصال وثيق بمعظم أطراف الرباعية وكذلك الخماسية، وبنحثهم على أنه يجب إعادة بناء المسار بتاع السلام بصورة تضمن تحقيق هدنة في أسرع وقت ممكن، وبدء ترتيبات الانتقال. وده يعني بالضرورة أنه يكون اليوم الأخير في الحرب، ما في غير نتائج الحرب العبثية دي زي ما وصفوها أطرافها، وفي الآخر يقودنا لانتقال مدني ديمقراطي وتبدأ العملية بتاعت إعادة الإعمار. وده بنشوفه أولوية قصوى في المرحلة دي، عشان كده نحن قاعدين ندعي بصورة مستمرة جدا لأنه يتم إحياء مسار الرباعية بصورة قوية، ويتم إحكام التنسيق ما بين الآلية الخماسية والرباعية، عشان ما تبقى العملية بتاعت الوساطة دي ذات جزء من الآليات اللي بيستخدموها أطراف الحرب في إطالة مدى العمليات العسكرية.
1: شكرا لك الأستاذ منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السوداني على المشاركة في الحلقة. ومنها ننتقل إلى الأستاذة مريم حامد أحمد، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
3: نحن كمدنيين الواقفين ضد الحرب وكل ذكاءات القوى المدنية برضو، وبتناهض على أنه يكون أنه الحرب بتقيف، أنه يكون استعادة المسار بتاع التحول المدني الديمقراطي. يعني شوف أنه مثلا يعني في اختلال بتاع صيغة بقى في بعض من أطراف الخماسية، أو بنحس إنه هو بدت يعني تحاول إنها تغرق العملية السياسية أو تغرق العملية المشاورات الماشية دي بأفراد هم بتبعوا للنظام السابق وهم مع حكم بتاع العسكر وتعميل للحرب يعني بطرف من الأطراف، يعني وتجيبهم تحت الإمبريلا بتاعت إنه هم مدنيين، فدي حاجة ما مقبولة. لكن لسه في فرصة بالنسبة لي للخماسية إنها هي تحدى من الطريق ده، وإنه فعلا تجيب المدنيين اللي هم مؤمنين بوقف الحرب وبالتحول المدني الديمقراطي عشان هم يكونوا جزء من العملية السياسية، وإنها هي تسمع أكتر. يعني أنا بس بالنسبة لي برضو إنه هم لما أنا أتكلم عن الإنكلوزيف ما بقصد إنه يعني خلاص تجيب عسكر، لا، إنه تسمع لكل أصوات المدنيين الموجودين لقائدهم المدنيين المؤمنين بوقف الحرب الموجودين في الأرض تحت الموجودين النساء، وضروري يكون في مشاركة واسعة للنساء ومشاركة بتاعت الشباب اللي هم فعلا يعني المجموعات الشبابية والمجموعات النسوية المؤمنة بنفس الأهداف دي، والنساء الموجودين في الجلاس رود الموجودين في الأرض الشباب الموجودين. فأعتقد إنه تاجين إنها محتاج تغيير النهج حقها والآلية حقتها، يعني على أساس إنه فعلا الناس تقود لحلول من غير مثلا حاليا الناس إنه جدا لين حرب تقيف لين يكون في سلام، لانه بس يعني احنا ممكن يعني نكون في نفس الصندوق في دائره حاجه حاول احنا قلنا انه لا دي لا الثلاث اللي حقتنا قلناها للاسرائيل هم العسكر، انه ما يكون المؤتمر الوطني ده الاسلاميين دي خلاص يعني صنفوا، ف لسه محتاج انها تعيد النهج حقها.
1: شكرا لك استاذه مريم حامد احمد على المشاركه. ومنها ننتقل الى الاستاذ خضر كوا، اهلا ومرحبا بك.
4: طيب السؤال ده بودينا لمعرفة أسباب الحرب. في بعض القوى السياسية والقوى الثورية كانت بترى في أنه البرهان يمثل امتداد قوة دولة 56، وفي نفس الوقت يدي شبه العسكرية للمجلس العسكري حتى يغنى الثوار بأنه هو جاي ينقل الناس من مرحلة لمرحلة تانية، مرحلة سياسية انتقالية، وده برضو في حد ذاته هو امتداد لعمق بتاع الانقسامات اللي بدت تتم في الوسط بتاع القوى الثورية والهزابة السياسية، وده أدى في النهاية لأنه يحصل ضعف في الوسط وأدى لقيام العساكر أو الجيش اللي بيمثل حصان طروادة للحركة الإسلامية في أنه يفضل الاعتصام. ده كان أول حادثة. قلنا السؤال ده بودينا لمعرفة أسباب قيام الحرب بتاعة الخرطوم، حرب يوم 15 إبريل 23. ده بيخلينا نقول إنه الحرب ده أصلا قامت عن طريق الحركة الإسلامية السودانية مدعومة من الجيش المصري وينفذها الجيش السوداني، ده لأسباب بتخص الحركة الإسلامية متحالفة مع مصر، ومصر من الخلف مدعومة بالسعودية. دي النقطتين. الحاجة الثالثة في الموضوع إنه القوى الثورية السودانية والأحزاب السودانية هي في حد ذاتها حصل في الوسط بتاع انقسامات، والانقسامات دي استمرت من فترة شوية كده من قبل فض الاعتصام، والانقسامات بدت لما تم اختيار البرهان للمنصب بتاع مجلس العسكري. استمرار في إضعاف القوى المدنية والقوى الثورية، وبالتالي تشتيت الأحزاب السياسية السودانية، وبالتالي القبولية في الوسط بتاع المجتمع الدولي بتبقى مو موجود لدى القوى المدنية مع إطالة أمد الحرب وإطالة عدم وجود حلول سياسية للحرب السودانية. الحاجة المضافة هنا إنه الدول اللي ذكرتها أنا كويس هي على رأسهم مصر، هي الآن بتتنافس مع إثيوبيا على قضايا سياسية خاصة كويس، وبالتالي جت تلفك تستخدم الاختلاف بتاع مع إثيوبيا على قضايا سياسية خاصة تستخدمه مع الجيش السوداني أو مع الجيش بتاع الحركة الإسلامية، وده التعبير بالنسبة لي الصحيح في إنه تستمر إثيوبيا ضعيفة واهنة، وبالتالي أديس أبابا ما بتبقى يعني المقر المناسب لإيجاد الحلول لقضية السودانية، وبالتالي هنا ده اللي بيظهر بعد ذلك إنه في تنافس في مسألة بتاعت إيجاد حلول القضية السودانية.
1: وحول تأثير مكونات الآلية الخماسية نفسها على جهود العملية السياسية قال الأستاذ خضر كوا.
4: والدليل لذلك، دليل الأكبر للموضوع ده إنه وجود السعودية ومصر في الرباعية، خلى الرباعية الآن بقت تمشي على ركبة، يعني أصبحت الرباعية منتهية ما قادرة تقدم أي شغل، ما قادرة تعمل أي شغل للموضوع بتاع السودان، ما قادرة تمارس ضغط الطرف الحرب في السودان على أساس إنه يمشوا للسلام، وبالتالي مصر والسعودية مدعومتان من قطر وإيران وتركيا، ديل إيران وتركيا طبعا بسلاح، اسمها من السعودية وقطر بالمال، ومصر عن طريق اللوجستيات أو يعني الحركة اللوجستية والاستخباراتية في إنه الحرب تستمر، فهي اللاعب الأساسي في الموضوع، وبالتالي أصبح كل من ديل وجودهم في الرباعية غير يعني ذو فائدة، بل هو خلايا تعمل من داخل الرباعية على أساس إنه تقضي على الرباعية، على أساس زي ما ذكرنا قبل شوية إنه الحرب تستمر أكبر قدر من الزمن، على أساس إنه القوة المدنية تنتهي وتنجلي من الساحة السياسية في السودان، وبالتالي المساحة أو الملعب يكون مفتوح لاستمرار الحرب، وبالتالي الدول دي تستمر في إنها تدعم جيش الحركة الإسلامية ويتفوق على جيش تأسيسه وسيطرة على السودان، وده أمنياتهم. فهنا حلول بالنسبة لي إنه نحن يعني القوة الديمقراطية السودانية إذا ما لقت طرف ثالث بعد ما هي تتوحد وحدة قوية كويس، وما يكون في يعني في نصهم في ناس بينتموا للمجموعة بتاعت الدور المعرقلة، هنا بالنسبة لي الموضوع بيبقى مستحيل جدا جدا، أنه زي ما ذكرت استمرار الحرب معناته إضعاف القوة الديمقراطية والقوة الثورية، وإضعافهم معناته في ناس بعجزوا، في ناس بيموتوا، في ناس بيفلسوا، وكلهم بيطلعوا من الملعب، وده اسمها السياسة بتاعت الخنق الطويل. إذا جينا قلنا إنه الخماسية دي هل في إمكانها أن تقوم تعالج الملف بتاع السودان؟ أنا الإجابة بالنسبة لي لا. ليه؟ أنه اللعيبة الأصليين في الإقليم بدأوا يصهروا بشكل واضح أنه مصر تكون داخل الخماسية تعالج كل جهود كويس مستفيدة من الضعف بتاع القوى المدنية كويس وتشتيتها وعدم توافقها، ومستفيدة في نفس الوقت من الضغط بتاع على الجيش أن يستمر في الحرب كويس، وهي مسانداه ومدعومة من السعودية. أخيرا ظهرت تركيا وأخيرا ظهرت إيران في الملعب، وبالتالي أصبح في 4 دول في إقليم البحر الأحمر وشمال إفريقيا مساهمين مساهمة مباشرة في أنه الحرب تستمر في السودان حتى تعود الحركة الإسلامية، وبالتالي القوة الديمقراطية والقوة الثورية تشتت.
1: شكرا جزيلا للأستاذ خضر كوة ولجميع المشاركين الذين أسروا هذه الحلقة بآرائهم ومداخلاتهم حول مشاورات أديس أبابا التي دعت إليها الآلية الخماسية وتأثير الانقسام بين القوى السياسية السودانية على فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة التي تشهدها البلاد. كما نتوجه بالشكر الجزيل لكم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي ودمتم بخير وعافية.
5: كلكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
7: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساء الخير. بحيي راديو دبنجا وبرحب بمستمعينه في كل مكان. أنا أمل سليمان أحمد الحاج، معلمة بالمرحلة الثانوية محلية كردي. بالنسبة لرواتب المعلم، يعني رواتب ضعيفة جدا جدا جدا، ما بتقضي غرض ليوم أو يومين. الرواتب بتتراوح ما بين 74,000 إلى حسب الدرجة الوظيفية، بتتراوح ما بين 74,000 إلى 225,000 لمعلم الدرجة الأولى. الدرجة الأولى لأن الدرجة الأولى هي 3 درجات. فمثلا معلم الدرجة الرابعة مرتبه 135، فمرتب ضعيف جدا. أنبوبة الغاز ب106، فلو اشترى أنبوبة غاز بيكون المرتب خلص أو انتهى. بالإضافة للمواصلات غالية جدا، كل الأكل والشراب بأشكال المتنوعة غالي جدا. المرتب لو استبعدنا منه كل الحاجات ووجهناه للأكل والشراب بس، بياخد 3 أو 4 يوم لأسرة عدد أفراد 5، ما بيزيد عن كده، وبيكون بالحد الأدنى الفول والعدس وما إلى ذلك. يعني حتى لو الزول اشترى لحمة بيشترى عظام، لأنه العظام سعره أقل. فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد. يعني طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني. يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة ما المهنة الأساسية. يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان، معلم وبيبيع في بوتيك، معلم معلمة وبتبيع كسرة، معلمة وبتعمل مخبوزات في البيت، معلمة وبتعمل منسوجات، وهي المظاهرة دي صعبة لأنها بتستنزف طاقته وجهده وزمنه يعني وزمن أسرته وزمن طلابه. فده في النهاية بتأدي لوضع تعليمي سيء جدا، بالإضافة للعمل في المدارس الخاصة. يعني المعلم ما بيكون قاعد طول اليوم في مدرسته يصحح كراساته يجاوب على أسئلة التلاميذ زي زمان، بالعكس بيطلع بيدرس حصصه في المدرسة الحكومية ويطلع يمشي يدرس حصصه في المدرسة الخاصة عشان يزيد دخله. وده طبعا برضو في النهاية اتجاه بيؤدي إلى قصص التعليم. والمعلم متمسك بالمهنة طبعا المزالة فيها جانب رسالي وجانب بتاع إنه دي جامعة القرار تخرج من كلية التربية، دي المهنة اللي اكتسب فيها خبرة والمهنة اللي بيعرفها يعني، بالإضافة لأنه عنده مسؤولية يعني أخلاقية تجاه طلابه وتجاه المجتمع باعتبار إنه هو صراع عام يعني. ف دي يعني ده واحد دي الأسباب اللي بتخلي المعلم ما زال متمسك بمهنة التعليم، وإنه التعليم الحكومي ما انهار يعني ويستبدل تماما بالتعليم الخاص. والتعليم الخاص طبعا بيؤدي إلى فاقد تربوي كبير جدا، وبتصبح المدارس طبقية لمن استطاع إليها سبيلا. أما بالنسبة لقرارات السيدة رئيس مجلس الوزراء، هي ما زالت حبر على ورق لم ينفذ منها أي قرار، بالتالي حتى إذا نفذت هي لم تنفذ، حتى إذا نفذت ما حد عالج المشكلة لأنه يظل الراتب ضعيف. قرارات مجلس الوزراء كلها بتتكلم عن معالجة المتأخرات والترقيات وما إلى ذلك، فيظل الحد الأدنى للراتب بتاع المعلم ضعيف، بالتالي يظل المرتب كما هو على ما هو عليه، بالتالي هي ما هتحل المشكلة. والحل هو الحل واضح يعني، الحل هو في زيادة الحد الأدنى لراتب المعلم، لأنه الحد الأدنى لراتب المعلم مدخل الخدمة الدرجة التاسعة هو 12 ألف جنيه. يعني إحنا مطالبين برفع الحد الأدنى من 12 ألف ل 200، ده في البداية ل 216، وبعد ذاك طالبنا برفع الحد الأدنى ل 300. يعني الطلاب بيعانوا في مشكلة في الكتاب المدرسي، في مشكلة في الإجلاس، بالتالي ده بينعكس على المعلم نفسه يعني عدم جودة البيئة المدرسية. أكرر التحية لجميع مستمعي راديو دبنجا، تحياتي.
5: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذة رشا محمد مختار، معلمة المرحلة الثانوية ولاية كسلة. بتسألون كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع، والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، عشان في تلميذ كان ما بيعرف يكتب أو يقرأ الليلة نجح في الشهادة الابتدائية أو المتوسط أو الثانوي أو يتخرج من الجامعة، سواء بقى إعلامي، معلم، اقتصادي، طبيب، أو يتخرج عامل حرفي ماهر في مجال الحياة من نجار وحداد إلى آخره، أو أم متعلمة ربة بيت عرفت تربي أولادها صح. ده كله المعلم بيشوفه قدامه، شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان، لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي. المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام، اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب تاع بيع رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع عريس بتاع توك توك، اللي بيشتغل دروس خصوصية، وفي الريف اللي بيزرع يمشي حواشت ويمشي الصباح الباقي جدا أنا والأول عصر بعد الدوام، أول بتاجر في البهايم، أول بيعمل طاحونة أو يشتغل في طاحونة أو يعمل تناكب موية محلية كارو أو توك توك وإلى آخره من الأعمال.

0: بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون في إرهاق بدني وذهني وما متفرغ للتدريس، حيجي الفصل تعبان وما قادر يبدع، وده أكيد بيأثر على جودة التعليم. والمعلم يضطر إنه يشتغل شغلتين عشان 12,000، وده الحد الأدنى للمرتب الأساسي حاليا، ما بتجيب أنبوبة غاز، وحتى بعد العلاوات والبدلات كلها ما بتصل تكلفة المعيشة. وعشان كده لقيت المعلمين مع المعلمين بيطالب بحاجتين أساسيات: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 313,000 جنيه، وده حسب دراسة تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من 5 أفراد، والمطلب الثاني رفع الإنفاق على التعليم إلى 20% من الميزانية، ودي توصية عالمية للدول الطالعة من الحروب، لأن التعليم استثمار ما تكلفة. الجنيه اللي بيمشي للمعلم والمدرسة يوفر 10 جنيه بكرة في الصحة وفي الأمن، والميزانية بتتحمل، بس عايزة إعادة أولويات. نحن كمعلمين ما بنشكي عشان نستعطف، نحن بنقول الحقيقة، بنقول حقيقة إنه أنصف المعلم، لأن المعلم لو وقع التعليم بقع، ولو التعليم وقع الوطن بقع لا قدر الله. وشكرا جزيلا.
1: صوتك أمانة ورأيك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجا دبوا قرنبل لدونا ودمهنا قنبلي يم وصلني زرعت وصلني وهاش وصلني أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتاك بدأسني راديو دبنجا يكستانا هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة في هذه الحلقة الاستثنائية نلتقي بأحد الخبراء المتخصصين والذين عملوا في مجال الحكم المحلي وله اهتمامات كبيرة بتنمية المجتمعات المحلية. وحقيقة يعني هذه الحلقة نريد أن نضع فيها بعض الإشارات أو نرمز إلى بعض الإشارات المهمة جدا في مسيرة الحكم المحلي في السودان. ولذلك نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ الدكتور عيسى عبد اللطيف. ودكتور عيسى عبد اللطيف عنده تجارب كثيرة جدا ورجل متعدد المواهب، وهي ليست مواهب بل هي اهتمامات أكاديمية كشأن الباحثين والعلماء في السودان الذين ينقبون عن مسيرة الدولة السودانية وانعطافاتها وعن جراحها وعن يعني مسيرة التنمية السياسية والثقافية والاقتصادية فيها. طيب مستمعينا الكرام، نواصل الحديث مع الدكتور عيسى عبد اللطيف حول الحكم المحلي في السودان. دكتور عيسى، يعني بسؤال عابر كده، يعني ما هي التحديات التي تواجه وحدات الحكم المحلي في الدول النامية وفي زي نموذج السودان مثلا، يعني وكيف يمكن أننا يعني نتجاوز هذه التحديات؟
1: طيب ده سؤال مهم جدا. طبعا نحن عندنا عشان يكون عندك حكم محلي نابع من القاعدة الشعبية، معناتها لازم يكون في وعي، لازم القاعدة الشعبية تكون واعية بحاجة اسمها معادلة الحقوق والواجبات. يعني انت هسه عندك الحاصل انه المحليات بتاخد جبايات ورسوم وضرائب لا تحصى من المواطنين، من التجار في السوق، من الشغالين في المواصلات، من المزارعين، من غيره. لكن ما في أي شيء من هذه الجبايات بيرجع للمواطن في شكل خدمة نهائي، ما في. وإنما بعد ذاك المواطن اللي عايز أي خدمة برضو يدفع لها، داير موية يدفع لها، داير كهرباء يدفع لها، داير نفايات يدفع لها، داير يعمل مدرسة يدفع لها، داير يعمل مستشفى يدفع لها. طيب الضرائب والرسوم والجبايات دي مقابل شنو؟ هي ما في العالم كله معروف انه اي مواطن مثلا في بريطانيا ولا في ماليزيا ولا في فيتنام بيدفع اي قرش بيدفعه مقابل في خدمة. دي اسمها معادلة الحقوق والواجبات. اذا المواطن وعى بيها يبقى معناته هو هيكون عارف انه لازم الميرادات المحلية بتاعت المحلية دي توظف اول شيء في خدمة المجتمع المحلي، ثم تحدد نسبة معينة لا تزيد عن 20% تورد في خزينة المستوى الأعلى اللي هو الولايات. الحاجات التحديات الرئيسية هي اللي هي المفاهيم المقلوبة. المفاهيم المقلوبة دي زي مثلا الحكم قسم السلطة والثروة، ده مفهوم مقلوب. عشان كده الحكومة الوظيفة الحكومية تعتبر غنيمة بدل ما تكون أمانة تكون غنيمة. دي من المفاهيم اللي بتشتغل ضد الموضوع بتاع النهضة والحكم المحلي. ضعف الإرادة السياسية أيضا ده من المعوقات، هيمنة المركز وضعف المشاركة الشعبية، احتلال الإطار التشريعي والهياكل الموروثة اللي هي الهياكل الإدارية الموروثة، وضعف البنيات التحتية، وغياب الشفافية والتوثيق والمحاسبة، وضعف وعي وثقافة وسلوك العاملين في المؤسسات، وغياب التدريب، ثم غياب الوصف الوظيفي والأهداف بالمؤسسات المختلفة. دي كلها حاجات نحن محتاجين نشتغل عليها عشان نصلحها، عشان المواطن يقدر يفهم ويبتدي يشتغل موضوع الانتخابات. ودي طبعا دائرة مدة، دائرة حبر، وما حاجة بتجي بين يوم وليلة. وبعدين من أكبر المعوقات برضو أخطاء التخطيط السابقة في مدن السودان المختلفة. يعني مثلا الخطة الإسكانية الكارثة بتاعت 1993 التي أوصلت ولاية الخرطوم إلى الوضع البيئي والصحي الكارثي والفوضى الحالية في الخدمات زي توفير الكهرباء والمياه ورقابة الأسواق والمواصلات العامة. هذا الوضع صعب المعالجة لأنه أساسا هو يتوغل عشان تجي تعيد التخطيط العمراني مرة أخرى للعاصمة أو للخرطوم. أنت محتاج إمكانيات ضخمة عشان تخلي المواطنين ذاتهم يتركوا أماكنهم إلى أن تتخطط بعدين يرجعوا لها. دي حاجة صعبة فدي برضه من المعوقات. لكن حسن الحظ أننا في الريف السوداني اللي نحن مستهدفينه دي ما حتكون معه من المعوقات الكبيرة لأنه أصلا ما في تخطيط كبير حصل يعني. وبالتالي أنا بفتكر أن المعوقات دي كلها بتبدأ بموضوع التوعية والتثقيف للمواطن بحيث أنه هو يصبح مشارك تحت شعار ما يخصني لا يكون بدوني وتحت شعار سوى بنقدر. يعني إذا الناس فرد أفراد ما حيقدروا يعملوا حاجة لكن لو كلهم اتجمعوا مع بعض حيقدروا يعملوا الكثير. وطبعا سوى بنقدر وما يخصني ما يكون بدوني دي شعارات حركة السودان الأخضر. وحيي من هنا أخي الدكتور فخر الدين عبد العال.
0: دكتور يعني الكلام اللي قلته ده كله بتوقف على يعني مشاركة المواطنين وتعبئة الطاقات وكده. وهي إلى أي مدى تفتكر إنه المشاركة دي هي بتحقق نجاحات لبرامج الحكم المحلي في من خلال التنمية المستدامة؟
1: هي طبعا إذا أنت بمجرد ما يكون عندك وعي في المجتمع والمجتمع بعد ذاك يبتدي يعني يشكل اللجان بتاعته والمجالس دي بتمثله المجلس ده. وما في بالمناسبة طبعا في ناس بيقوم بيقول لك يا أخي مالكين ما في محليات فقيرة. أبدا أنا في رأيي في السودان ما في محلية فقيرة. أي محلية عندها موارد ممكن تستغلها للتنمية. والحكاية دي بتحصل لما أنت يكون عندك الناس حصل لهم الوعي وبعدين تجمعوا وعملوا لجان ومجالس وبعد ذلك هم بيبقوا يراقبوا مجالس اللجان دي ذاتها يعني بيحاسبوها. بالطريقة دي أنت بتقدر تكون عندك حكومة محلية معينة من المجلس بتاعك ده المنتخب ده وبالتالي تقدر تحاسبه. والسودانيين المتخصصين على قفا من يجيب يعني حكاية أنه نحن عندنا نقص في الموارد البشرية أبدا ما عندنا لكن الناس اللي عندهم كفاءة وعارفين مبعدين. دي الفكرة هنا أنت تجيب الناس العارفين حتى لو هم بره السودان بيجوا وهم بيدربوا الناس القاعدين دول ما عارفين إذا ما عارفين لكن الجوة جاتهم فيهم ناس كفاءات وخبرة خبرات أنا شفتهم وقعدت معاهم لكن قاعدين برا قاعدين في الرف لأنهم ما عندهم ولاء طبعا لأنه القصة بيجت منذ الاستقلال بالمناسبة مش بس في الوقت القريب منذ الاستقلال التوظيف بالولاء وليس بالكفاءة. يعني المسألة أسوأ كل ما جيت على زمن ده لكن في السابق برضو كانت بالولاء بس كانت أخف. فإذا يعني الوعي لما يحصل في المجتمع والمشاركة تحصل من كل الناس يبقى معناتها أنت حتضمن إنه الحكم المحلي ده ما حيحيد عن مصالح المجتمع المحلي ومصلحة المجتمع المحلي ذاتها بتكون برضو هي بمصلحة المنطقة اللي هي الولاية الحاجة الأكبر ومصالح الولايات بتكون بمصلحة الدولة كلها لأنه لما كل ولاية تقدر تدير نفسها بطريقة صح معنات الدولة كلها حتبقى دولة ناهضة ومتقدمة. لكن إذا نحن الريف بتاعنا ما فيه تنمية بلد زي السودان ما ممكن يمشي قدام بدون تنمية في الريف لأنه أساسا بلد معتمد على الموارد الطبيعية في كل يعني في الزراعة والثروة الحيوانية كلها معتمدة على الموارد الطبيعية. فإذا المجتمعات المحلية لما يكون الحكم المحلي مبني على المؤسسية والحوكمة وليس على الرأي الشخصي للمسؤول انت بتقدر تجذب الاستثمارات، تقدر تجذب التنميه، لانه هسه حاليا وبعد ما اخترز الثوره وتارك جابوا مشاريع جاهزه وبتمويل وباي حاجه، لكن كلهم اصطدموا بالجانب الاداري، يتعاملوا مع منو؟ يتعامل مع المحليات، المحليات المدير بتاعها يشتغل برايه هو، ولو يتغير ممكن واحد يعمل معك كونتراكت عقد على مثلا مشروع انت تعمله، ويتغير المدير يقوم يقول لك انا ما بعترف بالكونتراكت ده، ما في قانون بيلزمه، وبالتالي ما في حوكمه، ما في مؤسسيه. طيب انت عايز تعمل الحكم المحلي بحوكمه مؤسسيه تجذب الاستثمار سواء كان وطني او اجنبي للمنطقه بتاعتك عشان يعملوا مشاريع تكون الفائده الكبرى منها اول شيء للمجتمع المحلي قبل ان تذهب لاي جهه اخرى. في الحاله دي انا بسمح بالمشروع في المجتمع بتاعي.
0: دكتور، الناس المهتمين بتنميه المجتمعات المحليه دايما بيتكلموا عن تاهيل المجتمعات المحلية ورفع مقدراتها، تفتكر ما هي الوسيلة أنجع وسيلة لتدريب وتأهيل قيادات المجتمعات المحلية حتى أنها تستطيع أن تقوم بدورها؟
1: طيب ده برضه سؤال مهم، لأنه إحنا لما بدينا المبادرة دي بتاعت البناء القاعدة للحكم المحلي كنا في البداية كنا بنقول إعادة هيكلة المحليات لتقوم بالعمل البلدي، لأنه نحن كمتخصصين في البيئة كانت مشكلتنا الرئيسية أنه كل سنة الناس بيشتكوا لنا من مشاكل بيئية وصحية. نحن نقدم الحلول العلمية دول صحيحة، لكن ما في دول بنفسها، لأنه الجانب الإداري هو المشكلة. فبالتالي أنت لما يكون عندك تصلح الجانب الإداري ده، انت بعد ذلك بتقدر تنفذ المشاريع بتاعه التنميه، بحيث انه طبعا جزء منها او جزء هام منها هو التدريب. التدريب ده احنا كنا في المبادره دي كانت بدل باشخاص 3-4 اشخاص، ثم عملنا ادوات كثيره جدا استشاريه، ودي جمعت لنا عدد كبير جدا من الخبراء. يعني يمكن يكون في المبادره دي بيدعمها اكثر من 100 خبير في مختلف المجالات، وكلهم قاعدين برا جاهزين أنهم يساهموا في التدريب، وحتى مقترحين قيام أكاديمية الحكم المحلي اللي هي دي تكون أكاديمية إثيرية أونلاين، كل الناس اللي اشتغلوا في مجال الحكم المحلي ممكن ياخذوا فيها كورسات وتدريب، طبعا ده بالصورة وبالصورة ما زي زمان يعني، وبالتالي بيكون حتى يعني نماذج يشوفوا نماذج حية من دول طبقت الطريقة ونجحت فيها كيف، والمعوقات شنو، وكيف يتغلبوا عليها، وحتى كيفية تصميم الأشياء الأساسية، كيف تصمم محطة موية صحيحة، كيف تصمم محطة صرف صحيحة، كيف كل ده المجموعة دي من الخبراء مستعدين يقوموا بالتدريب فيها للمجتمعات المحلية. ده غير أنه أنت ممكن برضو تجيب، إذا أصل في إرادة سياسية الدولة ممكن تجيب خبراء سودانيين من برا يجي يدربوا الناس في الميدان. دي الفكرة الأساسية دخلتنا في موضوع الحكم المحلي.
0: مستمعين الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والدكتور عيسى محمد عبد اللطيف، أستاذ العلوم البيئية وأحد المختصين في الحوكمة البيئية، وهو مهتم بالحكم المحلي باعتباره واحد من أركان الحوكمة البيئية. الدكتور عيسى محمد عبد اللطيف هو رئيس منظمة بيئتي وعضو مؤسس في حركة السودان الأخضر ورئيس سابق للجمعية السودانية لحماية البيئة. سعدنا بهذا اللقاء، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
2: ترسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. سامعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجة. حلقة هذا الأسبوع نستهلها كما عودناكم بدفقة شعرية، واخترنا لكم هذه المرة الشاعر محمد الأمين محمد الحسن في قصيدته أنا ما شريتك شان أبيعك. نستمع.
4: أنا ما شريتك شان أبيعك، وما كسبتك في رهان، وما لبستك توبة باهيبه بين الناس، ولا غنيت لك الغنى امتهان. انت ما بشارات بتدي الناس أمانيهن أغانيهن معانيهن، وفيك موسيقى ما عزفت لحون، أنا في انتظارة من أن ينعود أو كمان. وفيك دليل دلوك عرضه كمبل، وفيك من بقارة نقارة، وفيك الوازة، فيك النقرزان. يا زول موسد في رحيل، يا سم حزينة واتزان، دونك جبل كسل اعتزاز، والقاش وبركة وكربكان. لما أول مرة يتلاقينا كان بيناتنا شايف الدرب لك كان طويل ممدود، وشايف احتويتك فيه وردتك سير هوانا، كان طعم ملحة ملاحك بنك المقلي، وشايف كان منعنا وفيه قرفة وجنزبيرة وحبها، وجلجلت جواي أغانيك القديمة، وانفتك قلبا أصم اتفتت الحجر الصوان. ويوم لقيتك في حجاك، وحجاك موسم بيك براك، مكسوم على كل الفصول، ما كان بفرق بين عين ساحة الحجة، ما كلها يا مالله إصباحة ودجة. أبريل وماي يوليو نوفمبر رجب شعبان ورمضان، الكرامات الثلاثة وسايقي الطرطة والنطرة الضراع، بينز بقونا مشير وطوبة وصابقي، أيام ذكور وأيام إناث، وشهور فدر وحدات يباس، وسنين عجاف حتى الكفاف، وسنين سمان، أيام هوى وأيام نوى، أيام روى وأيام خوى وأيام دهان. وما كان بهم ما كان بهم بس نلقى حبوبة، نلم نقعد حداها، ومنسجم شفع جداد ونجاب سداد، قاعدين حدا حبوبة ساكتين، كان معانا الدهشة والخوف والأمان. وممسحين ممسحين بزيت ولد، بس كل بجد أولاد بلد وسياد بلد وأهل بلد، ما فينا أي شخشخة، وما بيننا زول مقطوع لسان، أولاد غلاد وعدال متان. ونادتني فاطمة السمحة من بين الوليدات ووالستني، أمنتني حجابة والبيت الكبير، خدتني في قلب الهجير عطشان، سقتني في طينة بإيديها من مويت الحفير، وساقتني راس الحلة عند الخلوة وسط السيسبان، ودتني سيف ود النمير، وسرجه وحصانه وقدلته، ورتني لفت عمته، ودتني صوته وعلمتني أذيف وبشرب وأهز، ورتني كيف الوقفة في البوش الكبير، كيف انت تكون وسط البنات، وكيف الثبات وانا ظهري مكشوف للعيال والصوت وج، ورتني كيف الوقفة للصوت والبطاء، ورتني عيب الزاد ولا عيب سيده في الزمن الكعب، ورتني كيف الزول يموت بسره يحفظ من بيان، وادعتني فطينة للصدق الوفا الإخلاص بشوية حنان. وانا زول زمان، انا زول زمان، وطينا زي الساقية والنيل والجروق والطيبة في الناس الزمان، بس طولت من البلد والليلة جات، بس طولت من البلد والليلة جات، وشافت العوج وسط البيوت قيل وبات، وشافت السكات قهرت بكت زي صرخت نادت ونادت لي كتير، لا تكتحت لا منحت، قشت دموع استغفرت وكاستني، كاستني لفت بالدروب، كاستني لفت بالدروب، كاستني لفت بالدروب، كاستني لفت بالدروب حفيانة، بس كان لابسته.
5: يا سلام.
4: ولقتني في قلب المدينة الجاحدة نعمة ربها، وشافتني في وسط المجال نسوان كتار واشباه رجال، استغربت ساقتني بايد اليمين ومشت بعيد وسالتني وين، وين السرد والصوت وين العمه والسيف والحصان، وين وين السرد والصوت وين العمه والسيف والحصان، وين وين السرد والصوت وين العمة والسيف والحصان، وين وين انت وين افطين اقيفي، افطين اقيفي، انا زال بقيت لا لام هنا ولا لام هناك، من يوم نداك لليلة فوق سيقان كلب كايسك عشان بس اعتذر، انا ما قدر حملك فطين، انا زال صدق في الامتحان، أنا ما قدر حملك سطين، أنا زور فقط في الامتحان، اتقسم البيت الكبير وضاع الحجاب، سرقوه مني الإنجليز دسوه عند الأمريكان، أرجوك فطين ما تسألي وما تقولي وين، وخال فاطمة وين خالك، أبشق قشاش الدموع يا فاطمة من طفت الشموع، وخالك بقى ضمن الحجب غنوب وناس كابلي وحنان، أرجوك فطين ما تسألي وما تقولي وين، والعمدة وين أب زينب، الراجل المرق كل المروق اتكسرت فلت الرصاص، وكل البيوت اتيسرت كايس الخلاص، سلك الطريق الامتهان، الامتهان الزل والهول والهوان.
2: نواصل دفتر مشاعر، وفي هذا الجزء من الدفتر نخصصه للشاعرة صديقة الدفتر والمشاعر أماني محمد دفع الله. وأماني تغنت في إحدى مساهماتها بدفتر مشاعر وراديو دبنجة، ونحن نسجي لها الشكر والتقدير والامتنان، أولا على مساهماتها المتعددة، وثانيا على شعورها الطيب النبيل تجاه راديو دبنجة ودفتر مشاعر.
6: يا دفتر مشاعر وانفاس الحنين ياك نبض المحبة، والحضن الحنين فيك الشعر قنو، نظما سمح زين بيك أيامنا تحيا وتفرحت سنين، بسوك في دبنجة وخليتك أساسي، جبت البنجة عدت شان اصبط لي راسي، برنامجي المفضل في هبان احساسي، في الجذوى القصائد حاب اهديه ناسي، في الجذوى القصائد حاب اهديه ناسي.
2: ومرة اخرى السانحة للشاعرة اماني محمد دفع الله في مساهمة حملت عنوان امي، التحية لكل أم على امتداد الكرة الأرضية. نستمع لأماني في مساهمتها الثانية من خلال هذه الحلقة.
6: أمي الطيبة والحنية من الدفك، أمنا كان بردة تشوف حالي شفك، أمي كلامة تغري وحاشة ما بتلفق، أمي الروعة لحضرة جناها بتصفك، أمي ضيوفة بيقصدوا بيت عشان ارتاح، أمي الليل دامش نور عيونه صباحه، أمي الوجع كامل يوت متاول جراحه، لو شاف أمي ساي بتفجرن أفراحه، أمي بتمشي لجاراته تفقد حالي، أمي بشاشة الوشة تسر لي بالي، فيك يا أمي شيمة مجملاها خصال شان باقيال القمر البياخد ظلال أمي نبيها بفخر للجميع وباهي أمي بحر دميرا خير لا متناهي أمي الهبهان الحايمة فوق الشاحقة حاكت كيف يوم المخيالك ساحي حاكت كيف يوم المخيالك
2: وهكذا مستمعينا الأعزاء وصلنا إلى ختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر حتى الملتقى تقبلوا تحايا أسرة البرنامج وإلى لقاء دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلم اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك
3: ما تكتر عذارك علي صدقني ما بفيدك ندم أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم
2: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 3 1 2 0 8 0 0 0 4 7 0
7: راديو دبنجا راديو
8: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة لقاء خاص على راديو دبنجا
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص عبر راديو دبنجا الحرب التي دفعت ملايين السودانيين إلى الفرار من ديارهم لم تنتهي بالنسبة لكثيرين عند حدود السودان بل امتدت معهم إلى طرق الهجرة الخطرة بحثا عن الأمان في هذا اللقاء الخاص نسلط الضوء على معاناة اللاجئين السودانيين العالقين على الحدود بين البوسنة وكرواتيا من خلال شهادة ميدانية للكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية دكتورة إشراق مصطفى حامد التي زارت معسكرات اللاجئين والتقت بعشرات السودانيين هناك لتنقل لنا قصصا مؤلمة عن رحلة اللجوء وانتهاكات الحدود والأمل الذي لا يزال يقاوم وسط كل هذا الألم مرحب بك الأستاذة إشراقة وبداية حدثينا عن هذه الرحلة والمشاهدات والمواقف التي مررت بها وأوضاع اللاجئين السودانيين الذين التقيتيهم في الحدود بين البوسنة وكرواتيا
10: في البداية شكرا جزيلا على السانحة دي وإنه أكون صوت للاجئين السودانيين الموجودين في البوسنة حاليا على الحدود بين البوسنة وكرواتيا وطبعا يعني انه كيف انا وجدتهم يعني مهما نكون يعني قرأنا او من روايات ومن اخبار ومن تحليل، الوضع اللي انا شفته بعيوني على الحدود موضوع يعني سيء للغاية. يعني كلمة سيء نفسها بسيطة بسيطة جدا. يعني طبعا الأغلبية هم سودانيين الآن في المعسكرات الموجودة في البوسنة. نحن مشينا أكثر من 4 معسكرات، السودانيين هم الأكثر، عددهم بيتراوح من 200 ل 250. يعني لما يتم المقارنة بين جنسيات أخرى، منهم باكستانيين، منهم من أفغانستان، من مصر، من حتى من الأردن على فكرة، يعني وين كان العدد بسيط ممكن 2-3، من المغرب، يعني العدد جنسيات مختلفة. هي جنسيات كلها يعني بلدان بتتوحد للأسف في مصائر الحزينة اللي حاصلة أنا شاهدتها. يعني عددهم زي ما ذكرتها بيبلغ من 200 ل 250. وبعد ذلك عرفت من المنظمة اللي أنا سافرت معها وتمت دعوتي منهم، منظمة مسجلة في النمسا اسمها SOS بلكان روتي باللغة الألمانية، اللي هي طريق البلغان، مقصود الدول دي. وحتى كلمة البلغان وإن كانت بتنتمي للعهد العثماني إلا إنها هي مقصودة، لأن ما يعيشه اللاجئين بشكل عام وهم بيحاولوا يتجاوزوا الحدود يعني من البوسنة. طبعا إذا دخلوا كرواتيا معناها خلاص دخلوا الاتحاد الأوروبي، وفيهم ناس على فكرة دخلوا يعني أمتار ممكن تكون يعني أكثر من 20-30 متر، هم بيقوا خلاص داخل الأرض الكرواتية، ومفروض حسب يعني نظريا حسب القانون بتاع اللجوء الموجود في الاتحاد الأوروبي ووفق الاتفاقية جنيف، مفروض يتم يعني خلاص يعني يتم استلامهم باعتبار إنه يسمعوا قضيتهم ويأخذوا كل الرعاية المنصوص عليها في الاتفاقية دي. لكن للأسف يعني الحاجة دي ما حصلت. وطبعا البوش باك المعروفة يعني اللي بمارس السلطات الموجودة على الحدود في كرواتيا يعني لا إنسانية للغاية. يعني أنا في مشاهد شفتها بعيني، يعني شفت شباب 24 أغلبهم من باكستان والبقية من بنغلاديش، يعني جو أولا حفاة، وده بيحصل مع كل اللاجئين يعني سواء سودانيين أو غير سودانيين، حفاة تماما، بيكونوا ماشيين يعني ضربوهم يعني ضرب مبرح، انتزعوا منهم تلفوناتهم وحكوا يعني أن الحكاية دي سمحتها من واحد منهم يعني بصوت عالي الوحدة من الشرطيات بتاعت الحدود، يعني خدت أول حاجة كل التلفونات بتاعتهم، لأن هي طبعا اللي بيستعينوا بها في الوجهات اللي هم ماشيين لها، فبيضربوا ضربة بالمسدس كل التلفونات. وبعد ذلك قالت لهم يعني you aren't human، يعني أنا لا يمكن أنسى شكل وشه وهو بقول في الكلمة دي، يعني مشاهد مؤلمة جدا جدا. طبعا هم موجودين في معسكرات، المعسكر الرسمي بتاع البوسنة يعني في سراييفو عندهم واحد، وفي بهتاش عندهم واحد، وفي مدن تانية يعني احنا مشينا لها برضو في معسكرات، لكن للأسف المدن التانية نحن مشينا زرنا المقابر اللي وفرتها المنظمة SOS اللي ماتوا، يعني فيهم ناس ماتوا وما عندهم أي هوية، يعني بيكونوا بس عرفوا من الناس اللي رافقوهم إنه ده سوداني. يعني أنا مقابر مشيت زرت المقبرة بتاعت شاب سوداني بس ما في أي معلومات. طبعا واحدة من الحاجات المحزنة ولا يمكن يعني يعني ممكن أنساها في يوم من الأيام، اللي هي يعني ثلاثة يعني ولسه يعني في مقتبل العمر، يعني يعني واحد فيهم 22 سنة يعني لسه العمر قدامه، الثاني كم 30 سنة وعنده أطفال، الثالث كم 40 سنة وعنده 5 أطفال. يعني هم طلعوا من خلال يعني بسبب الحرب اللعينة الموجودة في السودان عشان يلقوا أمان، وللأسف وهم بيعبروا الطريق كان الجليد نازل، وطبعا البوسنة معروفة غابات وجبال، فأطرافه اتجمدت فتم بترها، يعني الأقدام بترت من الركبة، يعني حاجة شفتها بعيني ومشي زرتهم، واثنين منهم الأيادي الكف بتاعت الأيادي قطعت. عرفت طبعا، جمعت معلومات كثيره جدا يعني، ان شاء الله حترى النور يعني في في في كتاب، لانه دي ادانه للاتحاد الاوروبي ولسياسته. الاتحاد الاوروبي اللي قبل كده السنه ولسه يعني سبب سياسه الهجره اللي هي عن طريق ما سموه زمان الخرطوم بروسيس، اللي هو وجه اخر من وجه الاستعمار، وبنسي فكره انه الهجره هي حق انساني. ما في حاجة اسمها هجرة غير شرعية، ومن المؤسف أنه نحن يعني كثير مننا وبالذات الشغالين في مجال الإعلام أو حتى مرات الكتاب يعني بيعالجوا كل القضية دي بوجهة نظر الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي واضح أنه في سياسته ما عاوز لاجئين تاني، ما عاوز إنسان يجيهم في يعني يجي يدخلوا البلدان دي، لكن طيلة ما أنه أسباب الهجرة لا تحارب ولا يوجد لها حلا، حيكون في هجرة، والهجرة هي أصلا حق إنساني. فما ممكن انت يعني تكون بتساهم وانت شايف في حرم بتستعر داخل السودان، وفي نفس الوقت هم شباب واغلبهم ديل شباب الثوره. يعني في تعليقات واحد يعني علق قال لي يعني لو كانت الثوره نجحت نحن ما كنا طلعنا، الثوره ما انطفت. يعني قلت له البريغ اللي في عيونكم اللي لسه في امل يعني ما انتهت الثوره ولا يمكن انها تنتهي مهما جار بين الزمان. وطبعا في منظمات يعني المنظمات الإنسانية موجودة داخل البوسنة، لكن بتتعاون مع المنظمة النمساوية، وأسس صديق من كرواتيا عايش في النمسا بيرو، واجتهد اجتهاد شديد جدا، وهسه المنظمة دي يعني بتجد دعم كبير جدا من الناس وفي تعاطف. يعني الوفد اللي أنا سافرت معهم فيهم برلمانية سابقة عن حزب الخضر، وفيهم برلمانية عن حزب اليسار جات في من ألمانيا وكاتب معروف، وكنت أنا يعني سودانية ناشطة ومعروفة بمواقفي الواضحة ضد سياسة الاتحاد الأوروبي. في منظمات يعني شغالة وفي أفراد شغالين، وكلام الناس يعني اللاجئين تحديدا عن البوسنة وعن تعامل الناس داخل البوسنة معهم تعامل إنساني ونبيل جدا، وواضح تماما إنه الحرب اللي عاشت البوسنة وعاشوها الناس يعني الأجيال السابقة، والظاهر إنه يعني بدأ لي إنه هم غرسوها هذه القيم النبيلة في احترام الغريب وفي التعاطف معه، كانت بالنسبة لي واضحة تماما. يعني أسرتني يعني بوسناوية ممكن يكون عمرها 79 سنة بتمشي وتشوف أكل وتوديه، يعني تنتظر في الجامع لحد ما اللاجئين يجوا وياخدوا الأكل. يعني أنا زرتها في بيتها عزراء، يعني ده عالم تاني من الإنسانية. ففي يعني شاب نهاد شغال في منظمة وكلهم بيتعاونوا مع المنظمة بتاعت SOS الموجودة في النمسا. طبعا أبرز التحديات اللي هي يعني المخرج، يعني البوسنة ما فيها يعني النظام بتاع اللجوء بتاعها ما في، يعني نظام ممكن يكون متهالك تماما، ما في لجوء بياخدوه يعني نهائيا، وحتى لو أخذوا ممكن يأخذوا لمدة سنة، لكن عشان كده أغلب الشباب بيحاولوا يجاسفوا تاني ويحاولوا يشقوا طريقهم، وطبعا بيقعوا في مخاطر كبيرة جدا. يعني آخرة قبل فترة زي ما حكى لي نهاد واللي هو ده مرات بيشرف عليه يعني مع ما يسم يعني برضو رجل اسمه مسمينه بابا عاصم، يعني منتهى الإنسانية. يعني أنا سألته إنه يعني دفنوا 101 من اللاجئين وأغلبهم مسلمين، يعني هو اللي كان بيتبنى يعني من قصة الغسل والدفن وكل التفاصيل دي. يعني في من الصليب الأحمر طبعا موجود، وبرضو المسؤول منه في المنطقة من البوسنة يعني اسمه صابر، وزوجته شغالة داخل المعسكر برضو. يعني احنا مشينا بيتهم، وبرضو يعني سألت عن أسئلة كثيرة جدا زي وزي الوفد اللي كان معاي. 7 أيام من العذابات، يعني من الآلام. طبعا التحدي الأكبر للمخرج، وزي ما قلت المخرج يعني لجوء داخل البوسنة من المستحيل يعني، وبعد ذلك هم بيحاولوا يجاسفوا ويحاولوا يطلعوا. واحدة من الحاجات اللي يعني الكارثية يعني الغرق، يعني فيهم كثيرين جدا قاعدين يغرقوا، آخرهم كانوا 10 سودانيين غرقوا ما بين سلوفينيا وما بين النهر بين سلوفينيا وبين نهر كرواتيا. يعني طبعا ما طلع منهم أي حد عشان حتى يعني يتم إكرامه بالدفن. يعني فالوضع سيء جدا، وما في حل غير إنه الحرب دي تجيف، ما في حل غير إنه السودانيات والسودانيين يتكاتفوا، وإلا مش إنه حيضيع بلد، يعني حيضيع جيل كامل، يعني جيل الآن المشرد في كل العالم. ما أسوأ وضع أنا ممكن أكون شفته في حياتي الوضع اللي أنا شفته بتاع اللاجئين والقصص اللي حكوها ليا، وهم بيجوا يعني بيكون واحد عمره 17 سنة عبر من الجنينة، مش منطقة يعني منطقة جنب غرية جنب الجنينة، مشى تشاد، ومن تشاد مشى ليبيا، ومن ليبيا مشى النيجر، ومن النيجر مشى الجزائر، ومن الجزائر جاء اليونان، ومن اليونان ركب البحر، ويا ماما حكى عن حكاية، يعني حكوا حكايات فظيعة عن البحر. يعني نقرأ حاجة ونشوف أخبار حاجة، لكن تسمع منهم وتشوف شكل الألم والأسف في عيونهم، يعني ما في كلمة نهائيا تعبر غير يعني غضب وحزن وأسى. ده كل اللي أنا حسيته يعني، ومؤكد أي إنسان مش شاف الوضع ده، يعني أنا اليوم عملت جلسة علاج نفسي، لأنه أنا طيلة الفترة اللي كنت الأسبوع اللي قعدته في البوسنة ما حصل مرة يوم من غير ما تنزل دموعي، ما قدرت أتحكم في المسألة دي نهائيا، رغم أنه حاولت كثير جدا اللي أنا التقيتهم في المعسكرات إنه نحاول نتذكر إنه نحن غويين ونحن طلعنا، يعني أنتوا وصلتوا لحد هنا معناها ممكن يكون في أمل تصلوا وتبنوا حياتكم، يعني الرزيلينس اللي عندنا والمآسي اللي نحن عبرناها في حياتنا والمحن دي بتأهلنا تدينا قوة إنه نحن ممكن ننجح. طبخنا مع بعض، طبخت لهم وجبات سودانية وأخذوا منها، يعني أخذوا الباقي للمعسكر، يعني كانت لحظات فيها كثير من المواقف الإنسانية النبيلة. وما لا يمكن أنسى ولد يعني برضو عمره 16 سنة طفل، أنا ما عارفة طلع كيف يعني طلع، قال لي 5 سنين، فقال لي ممكن أقول لكم مي، يعني ما بتكون فيه تاني غير إنه تنزل دموع وأحتضنه، يعني فمآسي، ويعني ما في حل يعني غير إنه الناس تحرص في إنه ما في طريق غير السلام، وما في حل غير إنه نعلي صوتنا بما قاله المهاتما غاندي، لا يوجد طريق للسلام، السلام هو الطريق. أنا شاكرة ساني حدي مرة تانية وإتاحة الفرصة إنه أنا أتكلم عن اللاجئين في البوسنة، وبحيي من الحتة دي منظمة SOS اللي أتاحت لي أنا الفرصة بدعوتهم إنه أنا أجيف كإعلامية وكناشطة عن الحاصل وأكون صوت لهم، وشكرا إنكم أنتوا الآن صوت لهم.
9: شكرا جزيلا دكتورة إشراقة مصطفى حامد الكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية على مشاركتنا هذه التجربة الإنسانية، والشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة، إلى أن نلتقيكم في لقاء خاص آخر، تقبلوا تحياتي عبد المنعم ماديبو، والسلام عليكم ورحمة
7: راديو
9: الله
8: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: يفتح الماضي.
1: مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب
2: جاي ماكس،
1: ابتدى المشوار. تتميز المفردة في أغاني الراب السوداني بمزجها الفريد بين أصالة التراث الغنائي والمحلي ولغة الشارع المعاصر الراندوغ والرموز السياسية والوطنية. تحولت الكلمة في هذا الفن من مجرد تغليد للغرب إلى أداة حية بتعبر عن الهوية السودانية المعقدة وبتناقش قضايا الهجرة والحرب والواقع اليومي للشباب.
3: الرب بسنا دوجعنا وملنا ومن دبنا نوصل صوتنا لكل الدنيا.
1: المفردة في الراب موضوع حلقة اليوم، وسعيدين أن يكون معنا الفنان أحمد كوكو إبراهيم. مرحب بك في دبنج راب.
4: أولنا في البدء، السلام عليكم مستبي دبنج راب الأعزاء إنما كنتم. بجد أنا مبسوط وشاكر دبنج راب على هذه الاستضافة الجميلة، بتمنى أكون ضيف خفيف عليكم اليوم وأقدر أفيدكم. أنا أحمد كوكو إبراهيم المعروف أو الملقب بجاي ماكس، مغني راب وأفرو، واحد مغني فرقة أساطير أفريقيا أو أفريكا ليجنز.
2: جاي ماكس
1: أفريكان بوي. كلمنا عن التحولات والتحديات اللي واجهتك في بداية المشوار.
4: بدايتي للغناء يعني صراحة كانت منذ 2017 ولسه الرحلة مستمرة إن شاء الله. صراحة يعني التحديات كانت كثيرة. أبرز التحديات اللي ممكن تكون واجهت معظم الرابرز في الزمن ذاك، اولا الدعم. يعني صراحه كان دعم صفر، امكانيات صفر، ما في استديوهات ظابطه، ميكس تصوير وحاجات كثيره صراحه. وثانيا واجهنا نظره المجتمع اللي ما كان فاهم الراب ده شنو اصلا. لكن الصعوبات والتحديات هي صناعتنا، والايمان بالحاجه اللي بعملها هو اللي خلاني اكمل لليوم.
1: وكيف شايف دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا الشباب والشارع بصورة عامة؟
4: أنا بشوف يعني للراب دور كبير للتعبير عن قضايا جيل الشباب، أهمها واحد صوت الناس الما مسموع. الراب بيتكلم بلغة الشارع بالعامية بالمشاكل اليومية، مثلا بيتكلم عن البطالة، عن الحجرة، حب، اكتئاب وغيرها من القضايا. عشان كده يعني الشباب بحسوا إنه الرابر بيتكلم عنهم. نمرة اتنين، تفريغ زي التمكين. الراب بيدي مساحة تقول اللي بتحس بهم، وبخلي زول يحس عنده قيمة وصوت، من زول ساكت لرابر عنده جمهور. نمرة ثلاثة، توثيق التاريخ. الأغاني يعني احتمال تتنسي، بس التراكات بتقعد في اليوتيوب والميديا وفي المواقع المختلفة. يعني بعد 10 سنين لما تسمع الأغاني القديمة هتتذكر كان الوضع كيف والشباب كان بيفكر في شنو. يعني الراب بقى ارشيف الجيل.
1: يمكن المفردة مهمة جدا في انه الناس تتناول مفردة يعني تناقش القضايا الشبابية او قضايا الشارع بصورة عامة. كيف شايف المفردة المستخدمة في الراب؟
4: يعني صراحة انا تقييمي للمفردات المستخدمة في الراب بيعتمد على حاجتين. انا بشوف انه بيعتمد على حاجتين، اولا القوة والعمق. أهل حاجة في الراب السوداني إن المفردات بقت جريئة وبتوصف الواقع زي ما هو. يعني بنلاقي فصحى كلمات من الشارع، وده بيخلي الإحساس يوصل أسرع. نمرة اتنين، التنوع اللغوي. يعني عامية سودانية زائد مصرية مغربية فصحى إنجليزي فرنسي، كلمات جديدة مخترعة. أنا بشوف الميكس ده بيدي نكهة وبخلي الراب يصل بطريقة أسرع. ودائما انا بشوف يعني افضل الرابر او افضل الرابرز هو اللي بيقدر يستخدم مفردات الشارع زي تكون عنده رساله واضحه وبيقدر يلعب بالكلمات والغوافي. ده على حسب وجهه نظره.
1: لو قارنت بين التراك الاول والاخير، كيف اختلفت اختياراتك للمفرده وعمقها؟
4: اكيد يعني طبعا في فرق بين التراكات القديمه والتراكات الحاليه. يعني صراحه يعني في فرق شاسع. في اول تراكاتي في 2017 كنت بعتمد المفردات البسيطة المباشرة، كنت داير أصرخ وأطلع جواي بأي طريقة. لكن حسي بقيت أختار مفردات بعناية وألعب بالاستعارة والتشبيهات أكثر. يعني من كنت بحكي الحاصل بقيت برسم الحاصل. ولو قارنت بين أغاني القديمة والجديدة بتلاحظ الفرق. يعني مثل أغاني القديمة مثل أغنية أم درمان ومعاصي الحياة ومصلحة وغيرها من الأغنيات، ولو قارنت بالأعمال الآخر لي أعمال مثل أغنية حقانا حلوة حلا ومبدة خاينة أغنية أفهمي إيش حياتك بتلاحظ يعني بتلاحظ الفرق بتلاحظ إنه يعني آخر لي أعمال يعني أكثر انتشارا وأكثر رواجا في الواقع وفي المواقع.
1: شكرا جزيلا الرابر أحمد كوكو، ونتلاقى في مساحة مختلفة.
4: شكرا دبنجا راب على الاستضافة الجميلة، وشكرا لكل الجمهور بيدعم الراب والأفرو، وشكرا لكل زول سمعني من 2017 لليوم، وأقول لكم نتلاقى في أعمال فنية جديدة قريب إن شاء الله. يلا باي
2: جاي ماكس
4: بيس.

0: إذا لم تستطع رد الجميل فلا تنكره، فليس فرضا عليك أن ترد المعروف، لكن كن أرقى من أن تجحده. هذه المقولة الصادقة تعبر عن إن الوفاء وتقدير الفضل هما أساس النغاء الإنساني حتى وإن غابت القدرة على المكافأة المادية. انتهى مشوار دبنجراب، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 4.

0: جيراني مصري ما كان بيسلم علينا.
1: حكومة البورت سودان بتعتقدي حسب اعتقادك انه هي بتعمل هذه الحملات حتى تجذب الشباب مرة اخرى لساحات القتال؟
0: الحكومة السودانية بتعمل على جذب الشباب للعودة للسودان.
1: نقاش نفتحه حول تجربة السودانيين في مصر، هل ما نراه من سلوك وكلام معاد على مواقع التواصل مجرد انطباعات فردية أم أنها سلوك وخطاب كراهية وله أثاره الاجتماعية؟ في حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس نرحب بضيفتنا إقبال أحمد علي لنناقش هذه الظاهرة الاجتماعية الموجودة حاليا بعد حرب 2023. أهلا بك سيدة إقبال.
0: مرحبا تيم العامل في برنامج سوداننا وبودكاست بقناة دي دبليو، مرحب بكم وأنا سعيدة بأن أنا أكون ضيفة في هذه الحلقة إن شاء الله.
1: أهلا بك. بداية إحنا خلينا نحكي على الخطاب العنصري والخطاب الكراهي الموجود ضد السودانيين في مصر، لمسنا بعض الحالات على مواقع التواصل، هل برأيك هي ظاهرة حقيقية في مصر أم مجرد انطباعات فقط؟
0: طيب احنا قبل ما نتكلم عن انها هي ظاهره حقيقيه او انطباعات، انه هو في تاريخ بين الشعبين او بين البلدين ما بتنسي وما بتنسي من اي نوع من انواع التصرفات، سواء كانت التصرفات السلبيه. بعد الكراهيه احنا ما بنقدر نقول هو انطباعات، ممكن يكون حقيقي وعنده اسباب بالنسبه للناس اللي هم طرف في الخطاب ده. ممكن تكون الاسباب الاقتصاديه، موجة النزوح اللي كانت كثيرة جدا بالنسبة للشعب السوداني بعد حرب 15 أبريل. في الفترة الأولى ممكن نقول نزحوا أكثر من 14 مليون سوداني، وكانت مصر هي الدولة الأولى اللي الناس قامت لجأت لها باعتبارات كثيرة جدا، باعتبارات إن هم متعودين على إنها مصر أم الدنيا، ومصر مستقبل عدد كبير جدا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، فتحت أبوابه وتعاملت معهم معاملة كويسة. إضافة لأنه بالنسبة لنا إحنا كشعب سوداني إنه إحنا زي ما هم بيقولوا إنه إحنا بلد واحدة، من ناحية الطباع، من ناحية الثقافة، من تفاصيل تانية كثيرة جدا بين الشعبين.
1: الآن السياق التاريخي والثقافي إحنا أكيد عارفينه، يعني معروف انه تاريخيا هم كانوا اصلا بلد واحد ضمن اطار مملكه واحده قديما، ومن ثم انفصلا بعد يعني انتداب بريطانيا الاخيره، لكن انا اتحدث عن ما بعد حرب 2023. الان ما الدليل، يعني الان انت كحقوقيه سودانيه وبتعيشي بمصر، ما الدليل الاقوى على وجود خطاب كراهيه ضد السودانيين في مصر؟
0: طيب الدليل على وجود خطاب الكراهية هي في عدد من الصفحات. أول حاجة بدأت الظاهرة أو بدأ الوضع في عدد من الصفحات بتاعت السوشيال ميديا إنها هي بدأت تتكلم عن ترحيل السودانيين، واجب وطني، عدم قبولهم في الجامعات، مشاكل حصلت في المترو، في فيديوهات في المناطق المختلفة اللي هي زي فيصل، حدائق الأهرام، أكتوبر اللي فيها مكتظر عدد من السودانيين. بالطبيعة إنه بتظهر مشاكل يعني في بين السودانيين نفسهم أو بين السودانيين المصريين، فكانت بتستقطع الفيديوهات دي من السياق بتاعها وبتنشر على أساس إنه هي دي عداء من السودانيين تجاه مصر أو دي نوع من أنواع السلوك اللي بيمارسوا السودانيين في مصر. الظاهرة دي أو الخطاب الكراهية اللي بدأ في الميديا هو انتشر على الواقع أو بدأ بقى يطبق على الواقع، وأصبح الواقع في بعض من المصريين، نحن نقدر نقول الشعب المصري كله، لأن الشعب المصري استقبل السودانيين بالترحاب ويتعامل مع السودانيين بطريقة جميلة جدا. بعض منهم بدأ هو الظاهر بتاع خطاب الكراهية في الميديا بدأ يطبقه على أرض الواقع. وأكثر حاجة يعني إحنا ممكن نكون شفناها في الحاجة دي اللي هي رفض العمالة للسودانيين في بعض من المناطق، إنه الناس بترفض إنها تتعامل معهم. في محامين صرحوا رسمي إنهم ما بيتعاملوا مع السودانيين في مكاتبهم ولا بيقبلوا يتعاملوا معهم. شفنا ظاهرة بتاعة الشاب المصري المحامي اسمه كريم،
1: من غير اسمه من غير اسمه. أنا شفت مؤخرا هذه الأمثلة اللي ذكرتيها أنا أيضا يعني تابعتها في السودان الآن بلس وشفناها على السوشيال ميديا. فريق الإعداد شاف على السوشيال ميديا وكان آخرها الحادثة تبعت المحامي في المترو بعد أن قال أنه أنا كمصري أعمل وموظف وكذا أقف في المترو بينما اللاجئ السوداني يجلس على الكرسي مرتاحا والآخرية. يعني هذا خلينا نقول بيأدينا لسؤال, كيف نقدر نفرق بين خطاب عنصري فردي وبين عنصرية مجتمعية؟
0: طيب هي في البداية بدأت عنصرية فردية, اتفق علينا في البداية بدأت عنصرية فردية, لكن بعد العنصرية الفردية دي تجاوزت من عنصرية فردية أصبحت عنصرية مجتمعية. أصبحت عنصرية مجتمعية بدليل أنه يعني في بعض من المناطق بدأت ترفض أنها توطن أو تسكر السودانيين معهم في مناطقهم بصورة واضحة. يعني دي بعض من المناطق أو بعض من المحافظات رفضت الحاجة دي, إضافة لأنه كمية الترحيل يعني في المناطق بدت موضوع بتاع بلاغات عن وجود سودانيين في مناطق معينة, وبدت بموجب البلاغات دي بدت الإجراءات بتاعة الاحتغالات والترحيل القسري الحاصل للسودانيين. برضو من ضمن الحاجة بتوضح إنها هي مجتمعية, الحاجة دي احنا لاحظناها في بالذات في أقسام الشرطة.
1: الآن أنت سيد أقبال ذكرتي موضوع مهم جدا, يعني أنا شفته أيضا في منظمة أمنستي ذكرت في تقرير إلها نشرته في 2025 وحتى كمان في دراسة في 2024 على أنه الدولة المصرية والسلطات المصرية قامت بترحيل قسري لعدد كبير من اللاجئين السودانيين, وأيضا احتجزتهم في ظروف اعتبرتها المنظمة أنها غير إنسانية. هل هذا أيضا أدى رفع من مستوى الظاهرة الموجودة في مصر تجاه السودانيين؟
0: أيوة فعلا رفع من مستوى الظاهرة بتاع خطاب الكراهية في السودان, باعتبار أنه هو بيتم نشر أنه تم احتغال أو الأسر السودانية بتنشر عليه أنه أنا فقدت واحد من الشباب أو فقدت كده, فبيكون طوال بيتنامى مع الخبر ده طوال بيتنامى أنه أرحلوا كلكم. بدت موسومات بتظهر في الميديا باعتبار أنه مصر للمصريين, الجامعات قبول الجامعات السودان, قبول الطلبة السودانيين في الجامعات. فأصبحت الظاهرة دي بتتكرر يومي وبكثافة. يعني موضوع الترحيل بتاع السودانيين بناء على قانون اللجوء المصري أو بناء على قرارات الشرطة, هي إحنا بنقول إنها هي واحدة من الأدوات اللي استخدمتها الشرطة في إنها تقلل من الظاهرة بتاع خطاب الكراهية. واحدة من الأدوات في إنها تمتص الغضب بتاع الشارع المصري بإنه إحنا هذيل بنقلل في العدد بتاع
1: السودانيين. يعني هو كان أسلوب دولة وأسلوب سلطات لحتى يهدوا من غضب الشارع أو غضب الناس أيضا. طيب الآن 2023 في أبريل اندلعت الحرب بين الجنرالين بين حابتي والبرهان, وراح الضحايا وراح العدد كبير من السودانيين. تسجل السلطات المصرية تقريبا ما بين 1,200,000 لمليون ونص لاجئ سوداني بعد 2023, بينما تقول اليو ان او الامم المتحده انما دخل تقريبا 600,000 سوداني الى مصر وسجلوا كلاجئين سودانيين. مصر ايضا تقول انها قدمت الكثير واستقبلتهم بترحاب ووزعتهم وشركتهم ودمجتهم في المجتمع والى اخره, لكن هذه المشاكل التي تصدر في سواء في تقارير صحفية ذكرت بوجود مثلا خطاب كراهية وعنصرية تجاه السودانيين في مصر بيتعلق في الإيجاد مسكن وإيجاد عمل, يعني يعطي جانب آخر من ما تقوله الدولة المصرية. ماذا قدمت الدولة المصرية للسودانيين برأيك بعد 2023 تحت؟
0: إحنا كشعب سوداني الموجودين في مصر إحنا بنقول إنه مصر قدمت لنا المأوى ابتداء, يعني قدمت لنا مأوى إن هي قبلت إنها تستقبلنا في المرحلة الأولى من الحرب, رغم أنه في المراحل الأخيرة مصر أصبحت إنها هي ما بتقدم المأوى إلا بمقابل, يعني فما في دخول لمصر إلا بمقابل. لكن في المرحلة الأولى قدمت المأوى, رفضت أنه يكون في معسكرات, قدمت الرعاية الصحية الأولية للمواطنين السودانيين, سمحت أنه يكون في التوطين بتاعهم أو الاستيطان بتاعهم يكون وسط المواطنين, يعني ما يكون في تمييز بينهم وبين المواطنين. إضافة لأنه سمحت لنا برضو بالتعليم, سمحت لنا بالتعليم المصري, بجانب أنه سمحت بأنه يفتح عدد كبير جدا من المدارس السودانية, القبول في الجامعات المصرية, كان عنده شروط بجواز وكده، لكن هسه بعد الحرب قللت الشروط بتاعت الجواز. ما بقدر نقول إنها هي رفعت القيمة بتاعت المبالغ عكس الفترة هناك، رغم إنها لغت الاتفاقية بين الدولتين، يعني الاتفاقية الثنائية بين مصر والسودان هي اتلغت، اللي هي تقبل الطلاب السودانيين بنسبة محددة بمبلغ معين. الاتفاقية اللي اتلغت الدخول بالنسبة للنساء والأطفال، وهناك كان بدون تأشيرة، أصبحت بموجب تأشيرة وبعدها بقى بموجب موافقة أمنية. مصر في البداية بدأت تقدم، لكن لخطاب الكراهية حصل في الشارع المصري ولكثرة النازح اللاجئين السودانيين لمصر، مصر كسلطة غيرت الأسلوب بتاع قبول السودانيين أو منحهم الفرص في المدارس، في الجامعات، في الدخول، في العلاج. بدأت الحاجة دي تقل بصورة واضحة جدا في مصر.
1: لكن الآن سيدة إقبال، بس معلش، يعني مصر قدمت كل ما ذكرتيه، وأيضا السودانيين استقبلوا كل ما ذكرتي، سواء في الأشياء الأمور السلبية التي تتعلق في الترحيل القسري أو يعني ظروف الاحتجاز، لكن استقبلتهم إلى آخره. الآن نتحدث عن موضوع مهم جدا، هناك مصريين يعني بيقول لك أنه زي ما في يعني خطاب كراهية من مصريين تجاه السودانيين، أيضا هناك سودانيين على السوشيال ميديا، على مواقع التواصل وغيرها، بيعملوا حملات ضد المصريين، مثلا بإساءة السمعة على المصريين، أو بعمل لهم صورة نمطية سيئة معينة أو سلبية معينة بسبب تجاذبات طبعا السياسية ما بين مصر والسودان في الوضع الحالي. هل أنت لاحظتي هذا الشيء؟ يعني أزمة يختلقها السودانيون ووسوم وهاشتاجات في السوشيال ميديا ضد المصريين؟
0: فعلا في الآونة الأخيرة بدأت في تبادل لخطاب العنصرية بين السودانيين والمصريين، وخطاب العنصرية السوداني بدأ بعد الحملات بتاعة الترحيل القسري والظروف الغير إنسانية اللي كان بيتم بها احتغال السودانيين، ووفاة عدد كبير جدا من السودانيين في السجون المصرية. يعني الخطاب بتاع الكراهية من السودان بدأ يتنامى بعد الحالات بتاعة الوضع كان في مصر، بدأ يتعذب على السودانيين. إضافة لحاجة ثانية، إنه خطاب الكراهية من السودان برضو إحنا ممكن نقول إنه هو خطاب منظم، بسبب ان هم بعض من المجموعات السودانيه الموجوده في السودان عندها الرغبه في انها تعيد السودانيين الموجودين في مصر، لانها لوضع سياسي يقول انه هو السودان في نوع من انواع الاستقرار، وانه السودانيين بده يرجعوا وكذا. فعشان كذا السودانيين قاموا استغلوا خطاب الكراهيه الظاهر في مصر، بده يكون في مقابله خطاب كراهيه ومطالبه للسودانيين بانه يرجعوا السودان في الفترة الحالية.
1: لكن في تقرير صدر عن منظمة ريفيوجيز انترناشونال، وهاي المنظمة أصدرت تقرير قالت إنه الأعمال اللي بتقوم فيها السلطات المصرية تجاه السودانيين هي مبررة بالوضع المادي والاقتصادي السيء لمصر، والوضع الهش أيضا المجتمعي داخل مصر حاليا. شو برأيك، هل هذا التقرير رصد حالة واقعية في مصر حاليا تجاه السودانيين؟
0: نفتكر انه رصد حاله واقعيه، لانه الوضع الاقتصادي من 23 لما احنا جينا بعد الحرب، الوضع الاقتصادي ما في تغيير، سواء انه هو التغيير في العالم عامه، يعني التغيير بتاع الوضع الاقتصادي عامه. اضافه لحاجه ثانيه، انه هي منظمات المجتمع، المنظمات الدوليه قاعده تدعم السودانيين، يعني قاعده تقدم دعم للسودانيين، دعم مادي رغم انه هو بسيط وما بغطي الحوجه، لكن وضع السودانيين الاقتصادي هو ما وضع كعب يعني عشان انه يكونوا معتمدين على الدوله المصريه. بالعكس، انه السودانيين بعد ما دخلوا مصر اجروا اغلى الاسعار في مصر. ليه؟ لان المصريين رفعوا سعر الايجارات بوجود السودانيين، وممكن يكون دي اوضاع نفسيه تحت الطمع الشخصي، احنا ما بنقدر نتدخل فيها، لكن السودانيين لقوا نفسهم مجبرين في انه ياجروا باسعار عاليه، فاجروا باسعار عاليه جدا. السوق ذاته، السوق السعر بالنسبه للسودانيين والسوق بالنسبه للمصريين واحد. ممكن نقول في نوع بسيط جدا في الاختلاف في العلاج وفي التعليم، يعني الزيادة بالنسبة للسودانيين ومن المصريين بالنسبة للعلاج والتعليم، رغم إنه ما متوفرة فرص عمل كافية للسودانيين، وهم يعني تجاوزوا عن إنه أغلب السودانيين أجوا مصر، هو ممكن نقول إنه عندهم خبرات متراكمة كان ممكن تنفع سوق العمل المصري، لكن ما استفادت منها مصر. فأنا ما بحتبر إنه الوضع الاقتصادي هو سبب للحملات بتاعة الترحيل، ولا بحتبر إنه هي سبب للحملات بتاعة انخفاض الكراهية المنتشرة في مصر.
1: في أيضا يعني إقبال، عدد من التقارير الإعلامية ذكرت بأنه في وسوم وهاشتاجات جاءت من داخل السودان للسودانيين في مصر حتى تدفعهم مثلا للرجوع إلى السودان، حتى أطراف الحرب يأخذوا هذول الشباب مرة أخرى إلى ساحات القتال مثلا. هذه التقارير طبعا تقارير سودانية وتقارير صحفية سودانية، وأيضا تحدث الكثير عنها في الغرف المغلقة حول موضوع يعني نقوم بحملات إعلامية ضد السودانيين في مصر حتى يضطروا للرجوع إلى السودان. هل هذا يعني هل هذه الحملات ترينها واقعية؟
0: واقعية، حملات واقعية وحملات منظمة، وحملات الدولة عندها سلطة بورسودان عندها دور كبير جدا في الحملات دي.
1: أعطيني مثلا مثال أنت لاحظتي مؤخرا لجذب هؤلاء الشباب السودانيين من مصر العودة إلى ساحات القتال في السودان. أعطيني مثلا مثال لاحظتي كناشطة حقوقية في هذا المجال.
0: في في في الحملة بتاعة العودة، حملة الأمل للعودة الطوعية للسودان، هي من الحملات اللي تنشط وسط المجتمعات السودانية باجتماعات ببرامج، بأنه بتجيب فيديوهات لأنه السودان وضعه بقى آمن، في أنه الناس ترجع، الرجوع مجاني. برضو يعني أغرب حاجة حصلت أنه التبرع للعودة الطوعية بعدد من الطائرات، بعض من رجال الأعمال السودانيين قاموا تبرع بعدد من الطائرات للعودة الطوعية أو لإعادة المحتغلين، غسل المحتغلين أو المحتغلين يترحلوا. لكن حملة الأمل قامت استغلت الطائرات دي وبدت تعيد بها السودانيين، إضافة لأنه عدد من الصفحات الإلكترونية هي تكلمت عن أنه لابد من العودة، وأنه إحنا رجعنا، والصور بيقدموا صور بأنه السودان وضعه آمن، بيقدموا صور بتاعت حفلات، بيتكلموا عن أنه السودان للسودانيين، وأنه السودانيين لابد أنه يبنوا بلده والحرب وقفت. ودي عدد كبير جدا من الصفحات تكلمت عن الموضوع ده.
1: لكن هذا إقبال يؤثر على يعني كاد يكون ملايين السودانيين في مصر، يعني ليس شريحة قليلة، يعني أعداد السودانيين في مصر حتى من قبل الحرب هي أعداد بالملايين. فهذا هذه الحملات كيف ستؤثر على هذه المجتمعات السودانية اللي بالملايين في مصر؟ يعني
0: جاوزت 6 مليون. الحكومة قامت طلعت قرار، الحكومة السودان طلعت قرار بمطالبة العاملين بالدولة بالرجوع للسودان، يعني ودتهم مهلة إنه هم لو ما رجعوا لحد شهر 3 بيعتبر إنه هو مستغير من عمله ويتم فصلهم. يعني فدي واحدة من الأسباب، لأنه كان في فترة الحرب إنه بتدي جزء من المرتب، والناس كانت قادرة تعيش يعني على المرتب ده. لما أنا أوقف مرتبي أو لما إن الحكومة تعلم بأنها هتوقف مرتبي فحيضطر أنا أعود. فلما رب الأسرة يعود تكون رب الأسرة دي الأم، يعني ما يكون الأبو بس، لما رب الأسرة يعود هي الأسرة كلها بتضطر تعود. إضافة للجامعات برضو الحكومة السودانية قررت إنه تقفل المراكز بتاعت الجامعات في كل الدول من بينها مصر، فطالبت بالإمتحانات وإنه الطلبة لازم يرجعوا الجامعات. فما في أسرة تخلي طفلها أو ابنها في ظل الظروف الغير أمنية في السودان، الظروف المعقدة في السودان، تخليه إنه يرجع برا. فأغلب الأسر اضطرت مقابل الحاجة دي إنها هي ترجع، وهم يستغلوا الحاجتين ديل في إنه يجبروا السودانيين بالرجوع. يعني فعشان كده احنا بنقدر نقول انه العدد قل كتير جدا في الفترة اللي فاتت بعد امتحان الشهادة السودانية في شهر 6. كان اكبر عدد من اعادة السودانيين لمصر، مهما تكون العودة دي ما طوعية، العودة دي غصرية للظروف اللي جبرتهم. الترحيل الغصري كان بيحصل في مصر، الاحتغالات لما يتم احتغال للشباب اولاده فالاسر بتضطر انها ترجع عشان اولاده رجعوا، وغير الرجوع انه هي بيكون تخطى في البلاك ليست 3 سنين ما يدخل مصر، يعني ما بيقدر يرجع ويجي. وممكن يكون طالب في مدرسه، طالب في جامعه، في طلبه صغار ترحلوا يعني عمره 12 و15 سنه ترحلوا. يعني
1: الان اقبال يعني حكينا السوشيال ميديا أنه صنعت أزمة أكبر بموضوع خطاب الكراهية والعنصرية بين الطرفين، وذكرنا عن حكومة بورت سودان، ذكرتي أنت أنه ممكن يكون في عندها حملات ووسوم لحتى تجذب الشباب السوداني مرة أخرى للتجنيد والعودة إلى السودان. لكن أيضا هناك من يقول أن الدعم السريع كونه في عنده عداء أو خصومة سياسية وعسكرية مع مصر يحرض أيضا ضد مصر على السوشيال ميديا. ما رأيك بهذا الكلام؟
0: أنا ما شفت الدعم السريع، يعني أنا متابعة كل الصفحات اللي بتتكلم عن مطالبة العودة الطوعية. مصر ما الدعم السريع ما في أي صفحة من صفحات وطالبت بالعودة. ليه؟ لأنه أغلب العودة، إذا في عودة بتتم لمناطق الشمال والوسط، ما في عودة بتتم لمناطق غرب السودان، والدعم السريع متمركز في غرب السودان، وغرب السودان حتى الآن الحرب دائرة فيه، فما في مطالبات.
1: لكن هل التجاذبات السياسية، يعني الآن لما نحكي على أنه يعني حمدان دقلو حميدتي قائد القوات الدعم السريع ذكر في أكثر من محفل أنه مصر قامت بضرب القوات الدعم السريع، واتهم المصريين بضربها في الطيران في بعض الأحيان، وأيضا نرى أيضا ميول الدولة المصرية يعني ممثلة برئيسي عبد الفتاح السيسي دائما تنظر نظرة للسودان بدعم الشرعية وهي حكومة بورت سودان. فنرى هناك تجاذبات سياسية، فربما مؤيدي ومناصري الدعم السريع يرون هذه الساحات الخطابات الكراهية والساحات الموجودة على الفضاء الإلكتروني والسوشيال ميديا يرون سبيل لخصومة مصر مثلا أو للحديث على مصر. ما رأيك بهذا الكلام؟
0: في التجاذبات السياسية والخصومة بين الدعم السريع والحكومة المصرية واضح، ورأي الدعم السريع في أن الحكومة المصرية قاعدة تدعم الحكومة السودانية، كل الناس عارفة المعلومة دي. لكن رغم عن ذلك ورغم عن التجاذبات دي، الدعم السريع ما دخل المدنيين في موضوع التجاذبات السياسية بينه وبين الحكومة المصرية. ما دخل المدنيين، بدليل انه برضو يعني اغلب، ممكن نقول اقرب الناس منطقه غرب السودان هم نزحوا الى تشاد ويوغندا وكينيا، مناطق افريقيا، الدول الجوار الافريقيه، فما كان في عوده طوعيه بالنسبه لهم زي ما بالنسبه للسودانيين الموجودين في مصر. وكلنا بنعرف انه التعامل بين الحكومه السودانيه والحكومه المصريه والزيارات المتواليه للسلطات السودانيه لمصر والسفارة السودانية في مصر برضو هي بتطالب بموضوع انه الناس تشتغل على العودة الطوعية وانه الناس
1: طيب. يعني هل انت بتعتقدي انه السلطات السودانية الممثلة يعني الحكومة البورت سودان بتعتقدي حسب اعتقادك انه هي بتعمل هذه الحملات حتى تجذب الشباب مرة اخرى لساحات القتال كما حكينا؟
0: ايوه الحكومة السودانية بتعمل على جذب الشباب للعودة للسودان.
1: لماذا؟
0: كلنا فاهمين الأسباب، يعني الأسباب بتاعتنا. أول حاجة حماية، إنه السودان ما يضرب تاني، دي بوجود عدد كبير جدا من المدنيين، إضافة لإنه بتعلن للعالم بإنه السودان استقر والحرب وقفت وموضوع التنمية في الدولة.
1: كلنا فاهمين. الآن خلينا نحكي في شق آخر، هو شق شوية تاريخي. نحن نعلم أن قبل الحرب أيضا كان هناك خصومة يعني نوعا ما بين النظامين، نظام البشير ونظام محمد حسني مبارك أثناء إبانة حقبة حكم حسني مبارك، حتى كان في محاولة اغتياله في إثيوبيا، كان في أصابع اتهام للإسلاميين في السودان، وكان هناك الحديث عن حلايب وشلاتيم وكل الأمور هذه. هل هذه الأمور أيضا تدفع بالمجتمعات المصرية السودانية إلى الاحتكاك والحديث بخطاب شعبوي وخطاب كله كراهية وكله نوعا ما من الفوقية والعنصرية والآخرة؟ يعني السياق التاريخي يؤثر أيضا؟
0: طيب كل من السياق التاريخي، ما زال الخطاب أصلا الخطاب بتاع إنه السودان كان عنده أدوار مع في أديس أبابا في اغتيال حسني مبارك، أصلا الخطاب ده هو ما ما ما ما يتمح من الشعب المصري. يعني هم بيفتكروا المصري، كلنا بنعرف إنه هو بيغدس أو بيؤمن بحبه لبلده، حبه لرئيسه، إيمانه بأنه الدولة المصرية دي عندها حدود مختلفة، تعامله مختلف، فما اتنازلوا عن أنه الحكومة السودانية في يوم من الأيام هي حاولت أنها تغتال الرئيس المصري. وأنه مشكلة بس أنه جزء من الشعب السوداني شارك في العملية دي. فالخطاب ده ما زال، يعني احنا بقابلنا في الشارع يومي. وانا هحكي تجربه، انه انا سكنت في واحده من الشقق هنا في القاهره، جاري مصري، يعني واحد من الجيران مصري، ما كان بيسلم علينا. اذا طلعنا الاسانسير ما بيطلع معانا، ما كده، يعني التفاصيل كثيره جدا. فكنت سالته، قلت ليه؟ يعني اغلب المصريين او المجتمع المصريين احنا تعاملنا معاهم فإنه هما الوضع ده طبيعي جدا. فاكتشفت إنه هو واحد من يعني من سلالة
1: من الفلول، من فلول حسني مبارك،
0: مصري، واحد من الأسر اللي كانت بتعتبر في القيادات، من الأسر القيادات الأمنية في مصر. والكراهية جاته من إنه يعني الشعب السوداني حاول يقتل الرئيس دي اللي نما عنده يعني.
1: طيب الآن الآن إقباله يعني ختامها مستي ما بقوله، إحنا الآن نحكي، خلينا نكون إيجابيين شوية ونقول كيف ممكن نطلع من هاي الأزمة، يعني كيف ممكن نوصل لحل لحتى نخفف من حدة هذه الأزمة اللي هي أزمة خطاب الكراهية بين المصريين والسودانيين.
0: طيب والله يعني خطاب الكراهية بنطلع منه بأنه الناس ما تنسى العلاقات التاريخية بين مصر والسودان، وأنه خطاب الكراهية بناغض العمق بتاع العلاقات دي. دي واحد. إحنا كمجموعة، ممكن أنا ما أقدر أقول إحنا مجموعة مستنيرة، لكن إحنا يعني بدأت في الآونة الأخيرة في خطاب واعي من الشعب المصري السوداني، بدأ يتبادل إنه خطاب الكراهية ده ما حيوصلنا لحاجة، وإنه الشعب السوداني والشعب المصري زي ما قبل قلنا إنه هم شعبين أو شعب واحد في بلدين مختلفين. وبدت بعض من الصفحات بتاعت السوشيال ميديا بدت تغير النمط بتاع خطاب الكراهية، صفحات كثيرة جدا بدت تغير وتجذب عدد كبير جدا حولها من الشباب في انه هم يناهضوا خطاب الكراهية. إضافة لحاجة ثانية، احنا مجموعة كبيرة جدا من السودانيين بدينا نتعامل مع خطاب الكراهية ده بوعي، بدينا نحاول نحاربه بطرق حتى بالميديا نفسها، بوضع استراتيجية في إنه كيف إنه نتعامل مع الحاجة دي، عندنا خطينا بعدد كبير جدا من البرامج. عندنا هسه برنامج بيحاول إنه يتعامل مع الشعب، بيكرم الشعب المصري اللي قدم كثير جدا للسودانيين في شخصيات، بشكل شخصيات معينة. عندنا برضو برامج حتزاع على بعض من القنوات السودانية، على صفحات السوشيال ميديا، حتتكلم عن عمق العلاقة بين السودان ومصر، وحتتكلم عن تجاربنا إحنا في مصر ومصر قدمت شنو للسودان.
1: يعني باختصار ممكن نقول إنه وسائل الإعلام والسوشيال ميديا والحملات الإعلامية هي ما تعمل فرق، هي التي ستصنع فرقا يعني، أكيد في تقليل حدة هذه التوترات. طيب أنا بدي أشكرك جدا،
0: بدون ما إنه الناس تلتف وبدون ما إنه الناس تقول تلا برامج واضحة ما حتتعالج.
1: لازم يكون في استراتيجية. نعم لازم يكون في استراتيجية بالتأكيد،
0: وإن شاء الله في شهر 10 حطر النور، بل كثير شهر 10 حطر النور برنامج ضخم جدا عن محاربة خطاب الكراهية بين مصر والسودان.
1: يعني دوركم أنتوا كمان بيتركز بهذا المحتوى كناشطة حقوقية أنت ومبادراتكم.
0: أنا ومعين مجموعة كبيرة جدا من السودانيين الموجودين في مصر.
1: طيب أنا بدي أشكرك جدا أستاذ إقبال، كنت معنا في بودكاست سودان آن بلس، شكرا لك كثير.
0: شكرا لك.
1: وكل الشكر أيضا لمشاهدينا ومتابعينا الكرام، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من بودكاست سودان الآن بلس.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. تشهد الساحة السياسية السودانية تطورات متسارعة، كان آخرها المشاورات الاستكشافية التي استضافتها العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بدعوة من الآلية الخماسية في إطار الجهود الرامية لإطلاق عملية سياسية تسهم في إنهاء الحرب ووضع السودان على مسار السلام. إلا أن هذه المشاورات جاءت في ظل انقسام واضح بين القوى السياسية السودانية، إذ اختارت بعض القوى المشاركة فيها بينما أعلنت قوى أخرى مقاطعتها، وهو ما أثار تساؤلات حول تأثير هذا الانقسام على فرص نجاح أي مسار سياسي لإنهاء الأزمة. وفي هذا السياق طرحنا عبر منصات التواصل الاجتماعي لراديو دبنجة سؤالا على جمهورنا، جاء فيه برأيكم كيف سيؤثر الانقسام بين القوى السياسية السودانية بشأن مشاورات أديس أبابا على فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة السودانية. وجاءت خيارات الاستبيان على النحو التالي: سيضعف فرص الوصول إلى حل سياسي، لن يؤثر بشكل كبير على فرص الحل، قد يسهم في الوصول إلى حلول أفضل من خلال تعدد وجهات النظر، لا أملك معلومات كافية لتكوين رأي. وأظهرت نتائج الاستبيان على منصة فيسبوك أنه 74% من المشاركين يرون أنه الانقسام سيضعف فرص الوصول إلى حل سياسي، بينما يعتبر 15% أنه تعدد وجهات النظر قد يسهم في الوصول إلى حلول أفضل. في المقابل رأى 7% أنه الانقسام لن يكون له تأثير كبير على فرص الحل، فيما أفاد 4% بأنهم لا يملكون معلومات كافية لتكوين رأي حول القضية. في هذه الحلقة نسلط الضوء على دلالات هذه النتائج ونناقش مع عدد من الشباب السوداني رؤيتهم لتأثير الانقسام السياسي على فرص إنهاء الحرب والعوامل التي يمكن أن تساعد في بناء توافق وطني يفضي إلى سلام مستدام. وفي البدء معنا منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السوداني، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
2: ما حدث في أديس أبابا متوقع جدا، لأنه الآلية الخماسية ضعيفة وبدون أنياب، هي بتعتمد على نهج المساعي الحميدة، هي مثلا ما زي الرباعية اللي عندها أدوات بتاع التأثير مباشر على الأطراف الفاعلة إذا كانت مدنية ولا عسكرية في السياق السوداني. وطبيعي جدا أنه الانقسام السياسي يجد منصات يعبر فيها عن الخلاف أكثر مما يعبر فيها على نقاط الالتقاء وكذا. والتراجع بتاع دور الرباعية حيسبب أزمة للمدى القصير، لكن يمكن تلافيه بعودة الرباعية ذاتها، لأن تمارس نوع من التأثير والضغط على الأطراف المتحاربة بغرض إيقاف الحرب، وده بينعكس بصورة مباشرة على الأطراف السياسية الداعمة للأطراف العسكرية دي. ما لم يحصل العملية بتاعت الضغط دي، فحتتحرك الأطراف السياسية المرتبطة بالأطراف العسكرية كواجهات بتعبر عن مطالب الأطراف العسكرية، واللي هي دي معلومة بالضرورة إنها هي الحرب تستمر. وإذا ما تم نقل المركز بتاع العملية السياسية دي من الأطراف العسكرية بصورة جادة، لأنه السي أثبت المسار بتاع الخماسية إنه ما عنده القدرة إنه يحول مركز العملية السياسية من مركز عسكري لمدني، وما موجودة إرادة حاليا من الأطراف السياسية المرتبطة بالأطراف العسكرية دي في إنها تخطي خطوة للأمام في اتجاه إنهاء الحرب. والأهم من ده إنه الأطراف المدنية ذاتها في حالة بتاع التشظي، يعني الجهود بتاعة بناء الجبهة المدنية الواسعة الوازنة اللي عندها القدرة إنها تعبي الشارع السوداني وتمارس ضغوط دبلوماسية معقولة تفضي لأنه يتم تسريع عملية إنهاء الحرب دي، الآن ما موجودة. بنشوف في مراكز بتاع مراكز مدنية متعددة الانقسام المدني في أوجه، ما في أفق حاليا لأنه الناس يعني تعود لمنصة بتاعت مواجهة موحدة للحرب وإيلاتها، وده بينعكس بالضرورة على الأطروحات الوساطة الموجودة الآن على الطاولات. إذا ما تم إنهاء الانقسام المدني بأسرع ما يمكن، لا يمكن الحديث عن إنهاء الانقسام السياسي، ولا يمكن الحديث عن إنهاء الحرب. عشان كده ما حصل في أديس أبابا هو تحصيل حاصل، هو نتيجة متوقعة ويجب تفاديها بسرعة قصوى. وبالرغم من أنه البرلمان غير منخرط بصورة مباشرة في الترتيبات الحالية للعملية السياسية اللي بتقود الخماسية، تحديدا المسار اللي بيتعلق بالحوار السياسي، لكن نحن داعمين بصورة قوية للنهج بتاع الوساطة متعددة الأطراف دي، وعلى اتصال وثيق بمعظم أطراف الرباعية وكذلك الخماسية، وبنحثهم على أنه يجب إعادة بناء المسار بتاع السلام بصورة تضمن تحقيق هدنة في أسرع وقت ممكن، وبدء ترتيبات الانتقال. وده بيعني بالضرورة أنه يكون اليوم الأخير في الحرب، ما بغير نتائج الحرب العبثية دي زي ما وصفوها أطرافها، وفي الآخر يقودنا لانتقال مدني ديمقراطي وتبدأ العملية بتاعت إعادة الإعمار. وده بيشوفوا أولوية قصوى في المرحلة دي، عشان كده نحن قاعدين ندعي بصورة مستمرة جدا لأنه يتم إحياء مسار الرباعية بصورة قوية، ويتم إحكام التنسيق ما بين الآلية الخماسية والرباعية، عشان ما تبقى العملية بتاعت الوساطة دي ذات جزء من الآليات اللي بيستخدموها أطراف الحرب في إطالة مدى العمليات العسكرية.
1: شكرا لك الأستاذ منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السوداني على المشاركة في الحلقة، ومنها ننتقل إلى الأستاذة مريم حامد أحمد. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
3: نحن كمدنيين الواقفين ضد الحرب وكل دقائق القوى المدنية برضو، وبتناهض على أنه يكون أنه الحرب بتقيف، أنه يكون استعادة المسار بتاع التحول المدني الديمقراطي. يعني شبه أنه مثلا يعني في اختلال بتاع صيغة بقى في بعض من أطراف الخماسية، أو بنحس إنه هو بدت يعني تحاول إنها تغرق العملية السياسية أو تغرق العملية المشاورات الماشية دي بأفراد هم بتبعوا للنظام السابق وهم مع حكم بتاع العسكر وطعمين للحرب يعني بطرف من الأطراف، يعني وتجيبهم تحت من بدلة بتاعت إنه هم مدنيين. فدي حاجة ما مقبولة، لكن لسه في فرصة بالنسبة لي للخماسية إنها هي تحدى من الطريق ده، وإنه فعلا تجيب المدنيين اللي هم مؤمنين بوقف الحرب وبالتحول المدني الديمقراطي عشان هم يكونوا جزء من العملية السياسية، وإنها هي تسمع أكتر. يعني أنا بس بالنسبة لي برضو إنه هم لما أتكلم عن الإنكلوزيف ما بقصد إنه يعني خلاص تجيب عسكر، لا، إنه تسمع لكل أصوات المدنيين الموجودين لقائدهم المدنيين المؤمنين بوقف الحرب الموجودين في الأرض تحيد الموجودين النساء، وضروري يكون في مشاركة واسعة للنساء ومشاركة بتاعت الشباب اللي هم فعلا يعني المجموعات الشبابية والمجموعات النسوية المؤمنة بنفس الأهداف دي، والنساء الموجودين في الجلاز رود الموجودين في الأرض الشباب الموجودين. فأعتقد أنه تاجين إنها محتاج تغيير النهج حقها والآلية حقتها، يعني على أساس أنه فعلا الناس تقود لحلول من غير مثلا حاليا الناس أنه جدا الحرب تقيف لارين يكون في سلام، لانه بس يعني احنا ممكن يعني نكون في نفس النضوق في دائره حاجه حاول احنا قلنا انه لا دي لا ثلاث اللي حقتنا قلناها للاسلاميين هم العسكر، انه ما يكون المؤتمر الوطني ده الاسلاميين دي خلاص يعني صنفوا، فلسه محتاج انها تعيد النهج حقها.
1: شكرا لك استاذه مريم حامد احمد على المشاركه، ومنها ننتقل الى الاستاذ خضر كوا. اهلا ومرحبا بك.
4: طيب السؤال ده بودينا لمعرفة أسباب الحرب. في بعض القوى السياسية والقوى الثورية كانت بترى في أنه البرهان يمثل امتداد قوى الدولة 56، وفي نفس الوقت يدي شبه العسكرية للمجلس العسكري حتى يغنى الثوار بأنه هو جاي ينقل الناس من مرحلة لمرحلة تانية، مرحلة سياسية انتقالية، وده برضو في حد ذاته هو امتداد لعمق بتاع الانقسامات اللي بدت تتم في الوسط بتاع القوى الثورية والحزبات السياسية، وده أدى في النهاية لأنه يحصل ضعف في الوسط وأدى لقيام العساكر أو الجيش اللي بيمثل حصان طروادة للحركة الإسلامية في أنه يفضل الاعتصام. ده كان أول حادثة. قلنا السؤال ده بودينا لمعرفة أسباب قيام الحرب بتاعة الخرطوم، حرب يوم 15 إبريل 23. ده بيخلينا نقول إنه الحرب ده أصلا قامت عن طريق الحركة الإسلامية السودانية مدعومة من الجيش المصري وينفذها الجيش السوداني، ده لأسباب بتخص الحركة الإسلامية متحالفة مع مصر، ومصر من الخلف مدعومة بالسعودية. دي النقطتين. الحاجة الثالثة في الموضوع إنه القوى الثورية السودانية والأحزاب السودانية هي في حد ذاتها حصل في الوسط بتاع انقسامات، والانقسامات دي استمرت من فترة شوية كده من قبل الفضل الاعتصام، والانقسامات بدت لما تم اختيار البرهان للمنصب بتاع مجلس العسكري. استمرار في إضعاف القوى المدنية والقوى الثورية، وبالتالي تشتيت الأحزاب السياسية السودانية، وبالتالي القبولية في الوسط بتاع المجتمع الدولي بتبقى مو موجود لدى القوى المدنية، مع إطالة مدى الحرب وإطالة عدم وجود حلول سياسية للحرب السودانية. الحاجة المضافة هنا إنه الدول اللي ذكرتها أنا كويس هي على رأس مصر، هي الآن بتتنافس مع إثيوبيا على قضايا سياسية خاصة كويس، وبالتالي جت تلفك تستخدم الاختلاف بتاع مع إثيوبيا على قضايا سياسية خاصة، تستخدمه مع الجيش السوداني أو مع الجيش بتاع الحركة الإسلامية، وده التعبير بالنسبة لي الصحيح، في إنه تستمر إثيوبيا ضعيفة واهنة، وبالتالي أديس أبابا ما بتبقى يعني المقر المناسب لإيجاد الحلول لقضية السودانية، وبالتالي هنا ده اللي بيظهر بعد ده إنه في تنافس في مسألة بتاعت إيجاد حلول القضية السودانية.
1: وحول تأثير مكونات الآلية الخماسية نفسها على جهود العملية السياسية قال الأستاذ خضر كوا.
4: والدليل لذلك، دليل الأكبر للموضوع ده إنه وجود السعودية ومصر في الرباعية، خلى الرباعية الآن بقت تمشي على ركبة، يعني أصبحت الرباعية منتهية، ما قادرة تقدم أي شغل، ما قادرة تعمل أي شغل للموضوع بتاع السودان، ما قادرة تمارس ضغط الحرب في السودان على أساس أنه يمشوا للسلام، وبالتالي مصر والسعودية مدعومتان من قطر وإيران وتركيا، ديل الإيران وتركيا طبعا بسلاح، اسمها من السعودية وقطر بالمال، ومصر عن طريق اللوجستيات أو يعني الحركة اللوجستية والاستخباراتية في إنه الحرب تستمر، فهي اللاعب الأساسي في الموضوع، وبالتالي أصبح كل من ديل وجودهم في الرباعية غير يعني ذو فائدة، بل هو خلايا تعمل من داخل الرباعية على أساس إنه تقضي على الرباعية، على أساس زي ما ذكرنا قبل شوية إنه الحرب تستمر أكبر قدر من الزمن، على أساس إنه القوة المدنية تنتهي وتنجلي من الساحة السياسية في السودان، وبالتالي المساحة أو الملعب يكون مفتوح لاستمرارية الحرب، وبالتالي الدول دي تستمر في إنها تدعم جيش الحركة الإسلامية ويتفوق على جيش تأسيس وسيطرة على السودان، وده أمنياتهم. فهنا حلول بالنسبة لي إنه نحن يعني القوة الديمقراطية السودانية إذا ما لقت طرف ثالث بعد ما هي تتوحد وحدة قوية كويس، وما يكون في يعني في نصهم في ناس بينتموا للمجموعة بتاعت الدور المعرقلة، هنا بالنسبة لي الموضوع بقى مستحيل جدا جدا، أنه زي ما ذكرت استمرار الحرب معناته إضعاف القوة الديمقراطية والقوة الثورية، وإضعافهم معناته في ناس بعجزوا، في ناس بيموتوا، في ناس بيفلسوا، وكلهم بيطلعوا من الملعب، وده اسمها سياسة بتاعت الخنق الطويل. إذا جينا قلنا إنه الخماسية دي هل في إمكان أن تقوم تعالج الملف بتاع السودان؟ أنا الإجابة بالنسبة لي لا. ليه؟ أنه اللعيبة الأصليين في الإقليم بدأوا يصهروا بشكل واضح أنه مصر تكون داخل الخماسية تعالج كل جهود كويس مستفيدة من الضعف بتاع القوى المدنية كويس وتشتيتها وعدم توافقها، ومستفيدة في نفس الوقت من الضغط بتاع على الجيش أن يستمر في الحرب كويس، وهي مسانداه ومدعومة من السعودية، أخيرا ظهرت تركيا وأخيرا ظهرت إيران في الملعب، وبالتالي أصبح في 4 دول في إقليم البحر الأحمر وشمال إفريقيا مساهمين مساهمة مباشرة في أنه الحرب تستمر في السودان حتى تعود الحركة الإسلامية، وبالتالي القوة الديمقراطية والقوة الثورية تشتت.
1: شكرا جزيلا للأستاذ خضر كوة ولجميع المشاركين الذين أسروا هذه الحلقة بآرائهم ومداخلاتهم حول مشاورات أديس أبابا التي دعت إليها الآلية الخماسية وتأثير الانقسام بين القوى السياسية السودانية على فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة التي تشهدها البلاد. كما نتوجه بالشكر الجزيل لكم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي ودمتم بخير وعافية.
5: كلكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك، سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
7: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساء الخير. بحيي راديو دبنجا وبرحب بمستمعينه في كل مكان. أنا أمل سليمان أحمد الحاج، معلمة بالمرحلة الثانوية محلية كرري. بالنسبة لرواتب المعلم، يعني رواتب ضعيفة جدا جدا جدا، يعني ما بتقضي غرض ليوم أو يومين. الرواتب بتتراوح ما بين 74,000 إلى متحسب الدرجة الوظيفية، بتتراوح ما بين 74,000 إلى 225,000 لمعلم الدرجة الأولى، الدرجة الأولى الدرجة الأولى، لأن الدرجة الأولى هي 3 درجات. فمثلا معلم الدرجة الرابعة مرتبه 135، فمرتب ضعيف جدا. أنبوبة الغاز ب106، فلو اشترى أنبوبة غاز يكون المرتب خلص أو انتهى. بالإضافة للمواصلات غالية جدا، كل الأكل والشراب بأشكاله المتنوعة غالي جدا. المرتب لو استبعدنا منه كل الحاجات ووجهناه للأكل والشراب بس، بياخد 3 أو 4 يوم لأسرة عدد أفراد 5، ما بيزيد عن كده، وبيكون بالحد الأدنى الفول والعدس وما إلى ذلك. يعني حتى لو الزول اشتري لحمة بيشتري عظام، لأنه العظام سعره أقل. فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد. يعني طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني. يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة، رديفة ما المهنة الأساسية. يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان، معلم وبيبيع في بوتيك، معلم معلمة وبتبيع كسرة، معلمة وبتعمل مخبوزات في البيت، معلمة وبتعمل منسوجات، وهي المظاهر دي صعبة لأنها بتستنزف طاقته وجهده وزمنه يعني وزمن أسرته وزمن طلابه. فده في النهاية بتأدي لوضع تعليمي سيء جدا، بالإضافة للعمل في المدارس الخاصة. يعني المعلم ما بيكون قاعد طول اليوم في مدرسته يصحح كراساته يجاوب على أسئلة التلاميذ زي زمان، بالعكس بيطلع بيدرس حصصه في المدرسة الحكومية ويطلع يمشي يدرس حصصه في المدرسة الخاصة عشان يزيد دخله. وده طبعا برضو في النهاية اتجاه بيؤدي إلى قصص التعليم. والمعلم متمسك بالمهنة طبعا المزرعة فيها جانب رسالي وجانب بتاع إنه دي جامعة القرار تخرج من كلية التربية، دي المهنة اللي اكتسب فيها خبرة والمهنة اللي بيعرفها يعني، بالإضافة لأنه عنده مسؤولية يعني أخلاقية تجاه طلابه تجاه المجتمع، باعتبار إنه هو صراع عام يعني. ف دي يعني ده واحد دي الأسباب اللي بتخلي المعلم ما زال متمسك بمهنة التعليم، وإنه التعليم الحكومي ما انهار يعني ويستبدل تماما بالتعليم الخاص. والتعليم الخاص طبعا بيؤدي إلى فاقد تربوي كبير جدا، وبتصبح المدارس طبقية لمن استطاع إليها سبيلا. أما بالنسبة لقرارات السيدة رئيس مجلس الوزراء، هي ما زالت حبر على ورق لم ينفذ منها أي قرار، بالتالي حتى إذا نفذت هي لم تنفذ، حتى إذا نفذت ما حد عالج المشكلة لأنه يظل الراتب ضعيف. قرارات مجلس الوزراء كلها بتتكلم عن معالجة المتأخرات والترقيات وما إلى ذلك، فيظل الحد الأدنى للراتب بتاع المعلم ضعيف، بالتالي يظل المرتب كما هو على ما هو عليه، بالتالي هي ما هتحل المشكلة. والحل هو الحل واضح يعني، الحل هو في زيادة الحد الأدنى لراتب المعلم، لأنه الحد الأدنى لراتب المعلم مدخل الخدمة الدرجة التاسعة هو 12,000 جنيه. يعني إحنا مطالبين بيرفع الحد الأدنى من 12,000 ل 200، ده في البداية ل 216، وبعد ذاك طالبنا برفع الحد الأدنى ل 300. يعني الطلاب بيعانوا في مشكلة في الكتاب المدرسي، في مشكلة في الإجلاس، بالتالي ده بينعكس على المعلم نفسه يعني عدم جودة البيئة المدرسية. أكرر التحية لجميع مستمعي راديو دبنجا، تحياتي.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذة رشا محمد مختار، معلمة بالمرحلة الثانوية ولاية كسلة. بتسألون كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع، والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، عشان في تلميذ كان ما بيعرف يكتب أو يقرأ الليلة نجح في الشهادة الابتدائية أو المتوسط أو الثانوي أو يتخرج من الجامعة، سواء بقى إعلامي، معلم، اقتصادي، طبيب، أو تخرج عامل حرفي ماهر في مجال الحياة من نجار وحداد إلى آخره، أو أم متعلمة ربة بيت عرفت تربي أولادها صح. ده كله المعلم بيشوفه قدامه، شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان، لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي. المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب بتاع بيع رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع عروس بتاع توك توك، اللي بيشتغل دروس خصوصية، وفي الريف اللي بيزرع يمشي حواشت ويمشي الصباح الباقي جدا أول عصر بعد الدوام، أو البتاجة في البهايم، أو اللي بيعمل طاحونة أو يشتغل في طاحونة، أو يعمل تناكر موية محلية كارو أو تكتب وإلى آخره من الأعمال الإضافية. وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون فيه إرهاق بدني وذهني، وما متفرغ للتدريس، حيجي الفصل تعبان وما قادر يبدع، وده أكيد بيأثر على جودة التعليم، والمعلم يضطر إنه يشتغل شغلتين عشان 12,000، وده الحد الأدنى للمرتب الأساسي حاليا، ما بتجيب أنبوبة غاز، وحتى بعد العلاوات والبدلات كلها ما بتصل تكلفة المعيشة. وعشان كده لقيت المعلمين مع المعلمين بيطالب بحاجتين أساسيات: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 313,000 جنيه، وده حسب دراسة تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من 5 أفراد، والمطلب الثاني رفع الإنفاق على التعليم إلى 20% من الميزانية، ودي توصية عالمية للدول الطالعة من الحروب، لأن التعليم استثمار ما تكلفة. الجنيه اللي بيمشي للمعلم والمدرسة يوفر 10 جنيه بكرة في الصحة وفي الأمن، والميزانية بتتكلم

0: نحن كمعلمين ما بنشكي عشان نستعطف، نحن بنقول الحقيقة، بنقول حقيقة إنه أنصف المعلم، لأن المعلم لو وقع التعليم بقع، ولو التعليم وقع الوطن بقع لا قدر الله. وشكرا جزيلا.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجا دبوا قرنبل الأفونا ودمانا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي أين تتاك بدأسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312 08 00.

0: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة في هذه الحلقة الاستثنائية نلتقي بأحد الخبراء المتخصصين والذين عملوا في مجال الحكم المحلي وله اهتمامات كبيرة بتنمية المجتمعات المحلية. وحقيقة يعني هذه الحلقة نريد أن نضع فيها بعض الإشارات أو نرمز إلى بعض الإشارات المهمة جدا في مسيرة الحكم المحلي في السودان. ولذلك نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ الدكتور عيسى عبد اللطيف. ودكتور عيسى عبد اللطيف عنده تجارب كثيرة جدا ورجل متعدد المواهب، وهي ليست مواهب بل هي اهتمامات أكاديمية كشأن الباحثين والعلماء في السودان الذين ينقبون عن مسيرة الدولة السودانية وانعطافاتها وعن جراحها وعن يعني مسيرة التنمية السياسية والثقافية والاقتصادية فيها. طيب مستمعينا الكرام، نواصل الحديث مع الدكتور عيسى عبد اللطيف حول الحكم المحلي في السودان. دكتور عيسى، يعني بسؤال عابر كده، يعني ما هي التحديات التي تواجه وحدات الحكم المحلي في الدول النامية وفي زي نموذج السودان مثلا، يعني وكيف يمكن أننا يعني نتجاوز هذه التحديات؟
1: طيب ده سؤال مهم جدا. طبعا نحن عندنا عشان يكون عندك حكم محلي نابع من القاعدة الشعبية، معناتها لازم يكون في وعي، لازم القاعدة الشعبية تكون واعية بحاجة اسمها معادلة الحقوق والواجبات. يعني انت هسي عندك الحاصل انه المحليات بتاخد جبايات ورسوم وضرائب لا تحصى من المواطنين، من التجار في السوق، من الشغالين في المواصلات، من المزارعين، من غيره. لكن لا في ما في اي شيء من هذه الجبايات بيرجع للمواطن في شكل خدمة نهائي، ما في. وانما بعد ذاك المواطن لو عايز اي خدمة برضو يدفع عليها، داير موية يدفع عليها، داير كهرباء يدفع عليها، داير نفايات يدفع عليها، داير يعمل مدرسة يدفع عليها، داير يعمل مستشفى يدفع عليها. طيب الضرائب والرسوم الجباية دي مقابل شنو هي؟ ما في العالم كله معروف انه اي مواطن مثلا في بريطانيا ولا في ماليزيا ولا في فيتنام بيدفع اي قرش بيدفعه مقابله في خدمة. دي اسمها معادلة الحقوق والواجبات. اذا المواطن وعى بيها يبقى معناته هو حيكون عارف انه لازم الميرادات المحلية بتاعت المحلية دي توظف اول شيء في خدمة المجتمع المحلي، ثم تحدد نسبة معينة لا تزيد عن 20% تورد في خزينة المستوى الأعلى اللي هو الولايات. الحاجات التحديات الرئيسية هي اللي هي المفاهيم المقلوبة. المفاهيم المقلوبة دي زي مثلا الحكم قسم السلطة والثروة، ده مفهوم مقلوب. عشان كده الحكومة الوظيفة الحكومية تعتبر غنيمة بدل ما تكون أمانة تكون غنيمة. دي من المفاهيم اللي بتشتغل ضد الموضوع بتاع النهضة والحكم المحلي. ضعف الإرادة السياسية أيضا ده من المعوقات. هيمنة المركز وضعف المشاركة الشعبية، احتلال الإطار التشريعي والهياكل الموروثة اللي هي الهياكل الإدارية الموروثة، وضعف البنيات التحتية، وغياب الشفافية والتوثيق والمحاسبة، وضعف وعي وثقافة وسلوك العاملين في المؤسسات، وغياب التدريب، ثم غياب الوصف الوظيفي والأهداف بالمؤسسات المختلفة. دي كلها حاجات نحن محتاجين نشتغل عليها عشان نصلحها، عشان المواطن يقدر يفهم ويبتدي يشتغل موضوع الانتخابات. ودي طبعا دايرة مدة، دايرة حبر، وما حاجة بتجي بين يوم وليلة. وبعدين من أكبر المعوقات برضو أخطاء التخطيط السابقة في مدن السودان المختلفة. يعني مثلا الخطة الإسكانية الكارثة بتاعة 1993 التي أوصلت ولاية الخرطوم إلى الوضع البيئي والصحي الكارثي والفوضى الحالية في الخدمات زي توفير الكهرباء والمياه ورقاوة الأسواق والمواصلات العامة. هذا الوضع صعب المعالجة لأنه أساسا هو يتوغل عشان تجي تعيد التخطيط العمراني مرة أخرى للعاصمة أو للخرطوم. أنت محتاج إمكانيات ضخمة عشان تخلي المواطنين ذاتهم يتركوا أماكنهم إلى أن تتخطط بعدين يرجعوا لها. دي حاجة صعبة فدي برضه من المعوقات. لكن حسن الحظ أن في الريف السوداني اللي نحن مستهدفينه دي ما حكون معهم من المعوقات الكبيرة لأنه أصلا ما في تخطيط كبير حصل يعني. وبالتالي أنا بفتكر أن المعوقات دي كلها بتبدأ بموضوع التوعية والتثقيف للمواطن بحيث أنه هو يصبح مشارك تحت شعار ما يخصني لا يكون بدوني وتحت شعار سوى بنقدر. يعني إذا الناس أفراد ما حيقدروا يعملوا حاجة لكن لو كلهم اتجمعوا مع بعض حيقدروا يعملوا الكثير. وطبعا سوى بنقدر وما يخصني ما يكون بدوني دي شعارات حركة السودان الأخضر. وحيي من هنا أخي الدكتور فخر الدين عبد العال.
0: دكتور يعني الكلام اللي قلته ده كله بتوقف على يعني مشاركة المواطنين وتعبئة الطاقات وكده. هي إلى أي مدى تفتكر إنه المشاركة دي هي بتحقق نجاحات لبرامج الحكم المحلي في من خلال التنمية المستدامة؟
1: هي طبعا إذا أنت بمجرد ما يكون عندك وعي في المجتمع والمجتمع بعد ذاك يبتدي يعني يشكل اللجان بتاعته والمجالس هي اللي بتمثله المجلس ده. وما في بالمناسبة طبعا في ناس بيقوم بيقول ليك يا أخي ما في محليات فقيرة. أبدا أنا في رأيي في السودان ما في محلية فقيرة. أي محلية عندها موارد ممكن تستغلها للتنمية. والحكاية دي بتحصل لما أنت يكون عندك الناس حصل لهم الوعي وبعدين تجمعوا وعملوا لجان ومجالس وبعد ذلك هم بيبقوا يراقبوا مجالس اللجان دي ذاتها يعني بيحاسبوها. بالطريقة دي أنت بتقدر تكون عندك حكومة محلية معينة من المجلس بتاعك ده المنتخب ده وبالتالي تقدر تحاسبه. والسودانيين المتخصصين على قصر من يزيد يعني حكاية أنه نحن عندنا نقص في الموارد البشرية أبدا ما عندنا لكن الناس اللي عندهم كفاءة وعارفين وبعدين دي الفكرة هنا. أنت تجيب الناس العارفين حتى لو هم برا السودان بيجوا وهم بيدربوا الناس القاعدين دول ما عارفين إذا ما عارفين لكن الجوة ذاتهم فيهم ناس كفاءات وخبرة خبرات أنا شفتهم وقعدت معاهم لكن قاعدين برا قاعدين في الرف لأنهم ما عندهم ولاء. طبعا لأنه القصة بيجت منذ الاستغلال بالمناسبة مش بس في الوقت القريب منذ الاستغلال التوظيف بالولاء وليس بالكفاءة. يعني المسألة أسوأ كل ما جيت على زمننا ده لكن في السابق برضو كانت بالولاء بس كانت أخف. فإذا يعني الوعي لما يحصل في المجتمع والمشاركة تحصل من كل الناس يبقى معناتها أنت حتضمن إنه الحكم المحلي ده ما حيحيد عن مصالح المجتمع المحلي ومصلحة المجتمع المحلي ذاتها بتكون برضو هي من مصلحة المنطقة اللي هي الولاية الحاجة الأكبر ومصالح الولايات بتكون من مصلحة الدولة كلها. لأنه لما كل ولاية تقدر تدير نفسها بطريقة صح معناتها الدولة كلها حتبقى دولة ناهضة ومتقدمة. لكن إذا نحن الريف بتاعنا ما فيه تنمية بلد زي السودان ما ممكن يمشي قدام بدون تنمية في الريف لأنه أساسا بلد معتمد على الموارد الطبيعية في كل يعني الزراعة والثروة الحيوانية كلها معتمدة على الموارد الطبيعية. فإذا المجتمعات المحلية لما يكون الحكم المحلي مبني على المؤسسية والحوكمة وليس على الرأي الشخصي للمسؤول انت بتقدر تجذب الاستثمارات، تقدر تجذب التنميه، لانه هسه حاليا وبعد ما حصلت الثوره كتار جابوا مشاريع جاهزه وبتمويله وباي حاجه، لكن كلهم اصطدموا بالجانب الاداري، يتعاملوا مع منو؟ يتعاملوا مع المحليات. المحليات المدير بتاعها يشتغل برايه هو، ولو يتغير ممكن واحد يعمل معك كونتراكت عقد على مثلا مشروع انت تعمله، ويتغير المدير يقوم يقول لك انا ما بعترف بالكونتراكت ده، ما في قانون بيلزمه، وبالتالي ما في حوكمه، ما في مؤسسيه. طيب انت عايز تعمل الحكم المحلي بحوكمه مؤسسيه تجذب الاستثمار سواء كان وطني او اجنبي للمنطقه بتاعتك عشان يعملوا مشاريع تكون الفائده الكبرى منها اول شيء للمجتمع المحلي قبل ان تذهب لاي جهه اخرى. في الحاله دي انا بسمح بالمشروع في المجتمع بتاعي.
0: دكتور، الناس المهتمين بتنمية المجتمعات المحلية دائما بيتكلموا عن تأهيل المجتمعات المحلية ورفع مقدراتها، تفتكر ما هي الوسيلة أنجع وسيلة لتدريب وتأهيل قيادات المجتمعات المحلية حتى أنها تستطيع أن تقوم بدورها؟
1: طيب ده برضو سؤال مهم، لأنه إحنا لما بدينا المبادرة دي بتاعة البناء القاعدة الحكم المحلي كنا في البداية كنا بنقول إعادة هيكلة المحليات لتقوم بالعمل البلدي، لأنه نحن كمتخصصين في البيئة كانت مشكلتنا الرئيسية أنه كل سنة الناس بيشتكوا لنا من مشاكل بيئية وصحية، نحن نقدم الحلول العلمية دول صحيحة لكن ما في دول بنفسها، لأن الجانب الإداري هو المشكلة. فبالتالي أنت لما يكون عندك تصلح الجانب الإداري ده أنت بعدك بتقدر تنفذ المشاريع بتاعة التنمية، بحيث أنه طبعا جزء منها أو جزء هام منها هو التدريب. التدريب ده نحن كنا في المبادرة دي كانت بدأت بأشخاص 3-4 أشخاص، ثم عملنا أدوات كثيرة جدا السيرية، ودي جمعت لنا عدد كبير جدا من الخبراء، يعني يمكن يكون في المبادرة دي بيدعمها أكثر من 100 خبير في مختلف المجالات، وكلهم قاعدين برا جاهزين أنهم يساهموا في التدريب، وحتى مقترحين قيام أكاديمية الحكم المحلي اللي هي دي تكون أكاديمية السيرية أونلاين، كل الناس اللي يشتغلوا في مجال الحكم المحلي ممكن ياخذوا فيها كورسات وتدريب، طبعا ده بالصوره وبالصوره ما زي زمان يعني، وبالتالي بيكون حتى يعني نماذج يشوفوها، يشوفوا نماذج حيه من دول طبقت الطريقه ونجحت فيها كيف، والمعوقات شنو، وكيف يتغلبوا عليها، وحتى كيفيه تصميم الأشياء الأساسية، كيف تصمم محطة موية صحيحة، كيف تصمم محطة صرف صحيحة، كيف كل ده المجموعة دي من الخبراء مستعدين يقوموا بالتدريب فيها للمجتمعات المحلية. ده غير أنه أنت ممكن برضو تجيب إذا أصل في إرادة سياسية الدولة ممكن تجيب خبراء سودانيين من برا يجي يدربوا الناس في الميدان. دي الفكرة الأساسية دخلتنا في موضوع الحكم المحلي.
0: مستمعين الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والدكتور عيسى محمد عبد اللطيف، أستاذ العلوم البيئية وأحد المختصين في الحوكمة البيئية، وهو مهتم بالحكم المحلي باعتباره واحد من أركان الحوكمة البيئية. الدكتور عيسى محمد عبد اللطيف هو رئيس منظمة بيئتي وعضو مؤسس في حركة السودان الأخضر ورئيس سابق للجمعية السودانية لحماية البيئة. سعدنا بهذا اللقاء، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
2: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
2: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. سامعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجة. حلقة هذا الأسبوع نستهلها كما عودناكم بدفقة شعرية، واخترنا لكم هذه المرة الشاعر محمد الأمين محمد الحسن في قصيدته أنا ما شريتك شان أبيعك. نستمع.
4: أنا ما شريتك شان أبيعك، وما كسبتك في رهان، وما لبستك توبة باهيبه بين الناس، ولا غنيت لك الغنى امتهان. انت ما بشارات بتدي الناس أمانيهن أغانيهن معانيهن، وفيك موسيقى ما عزفت لحون، أنا في انتظارة من أن ينعود أو كمان. وفيك دليل دلوك عرضه كمبل، وفيك البقارة نقارة، وفيك الوازة، فيك النقرزان. يا زول موسد في رحيل، يا سم حزينة واتزان، دونك جبل كسل اعتزاز، والقاش وبركة وكربكان. لما أول مرة يتلاقينا كان بيناتنا شايف، الدبد لك كان طويل ممدود وشايف، احتويتك فيه وردتك سير هوانا، كان طعم منحة ملاحق بنك المقلي وشايف، كان منعنا وفيه قرفة وجنزبيرة وحبها، وجلجلت جواي أغانيك القديمة، وانفتك قلبا أصم اتفتت الحجر الصوان، ويوم لقيتك في حجاك، وحجاك موسم بيك براك، مكسوم على كل الفصول، ما كان بفرق بين انساحة الحجة، ما كلها يا الله إصباحة ودجة، أبريل وماي يولي نوفمبر رجب شعبان ورمضان، الكرامات الثلاثة وسايقي الطرطة والنطرة الضراع، بين يسبقون مشير وطوبة وصابقي، أيام ذكور وأيام إناث، وشهور فضل وحدات يباس، وسنين عجاف حتى الكفاف، وسنين سمان، أيام هوى وأيام نوى، أيام روى وأيام خوى، وأيام دهان، وما كان بهم ما كان بهم، بس نلقى حبوبة ونلم نقعد حداها، وننسجم شفع جداد ونجاب سداد، قاعدين حدا حبوبة ساكتين، كان معانا الدهشة والخوف والأمان، وممسحين ممسحين بزيت ولد، بس كل بجد أولاد بلد وسياد بلد وأهل بلد، ما فينا أي شخشخة، وما بيننا زول مقطوع لسان، أولاد غلاد وعدال متان. ونادتني فاطمة السمحة من بين الوليدات ووالستني، أمنتني حجابة والبيت الكبير، خطتني في قلب الهجير عطشان، سقتني في طينة بإيديها من مويت الحفير، وساقتني راس الحلة عند الخلوة وسط السيسبان، ودتني سيف ود النمير وسرجه وحصانه وقدلته، ورتني لفت عمته، ودتني صوته وعلمتني أذيف وبشرب وأهز، ورتني كيف الوقفة في البوش الكبير، كيف انت تكون وسط البنات، وكيف الثبات وانا ظهري مكشوف للعيال والصوت ود، ورتني كيف الوقفة للصوت والبطاء، ورتني عيب الزاد ولا عيب سيده في الزمن الكعب، ورتني كيف الزول يموت بسره يحفظ من بيان، وادعتني فطينة للصدق الوفا الإخلاص بشوية حنان. وانا زول زمان، انا زول زمان، وطينا زي الساقية والنيل والجروف والطيبة في الناس الزمان، بس طولت من البلد والليلة جات، بس طولت من البلد والليلة جات، وشافت العوج وسط البيوت قيل وبات، وشافت السكات قهرت بكت زي صرخت نادت ونادت لي كتير، لا تكتحت لا منحت، قشت دموع استغفرت وكاستني، كاستني لفت بالدروب، كاستني لفت بالدروب، كاستني لفت بالدروب، كاستني لفت بالدروب حفيانة، بس كان لابسته.
5: يا سلام
4: ولقتني في قلب المدينة الجاحدة نعمة ربها، وشافتني في وسط المجال نسوان كتار وشبه رجال، استغربت ساقتني بإيد اليمين ومشت بعيد وسألتني وين، وين السرج والصوت وين العمة والسيف والحصان، وين وين السرج والصوت وين العمة والسيف والحصان، وين وين السرج والصوت وين العمة والسيف والحصان، وين وين انت وين افطين اقيفي افطين اقيفي، انا زال بقيت لا لام هنا ولا لام هناك، من يوم نداك لليلة فوق سيقان كلب كايسك عشان بس اعتذر، انا ما قدر حملك فطين، انا زال سقط في الامتحان، انا ما قدر حملك فطين، انا زول سقط في الامتحان، اتقسم البيت الكبير وضاع الحجاب، سرقوه مني الانجليز دسوه عند الامريكان، ارجوك فطين ما تسالي وما تقولي وين، وخال فاطمة وين خالك، ابشق قشاش الدموع يا فاطمة منطفت الشموع، وخالك بقى ضمن الحجب غنوب ناس كابلي وحنان، أرجوك في طيب ما تسألي وما تقولي وين، والعمدة وين أب زينب، الرجل مرق كل المروق اتكسرت فلت الرصاص، وكل البيوت اتيسرت كايس الخلاص، سلك الطريق الامتهان، الامتهان الزلة والهول والهوان.
2: نواصل دفتر مشاعر، وفي هذا الجزء من الدفتر نخصصه للشاعرة صديقة الدفتر والمشاعر أماني محمد دفع الله. وأماني تغنت في إحدى مساهماتها بدفتر مشاعر وراديو دبنجة، ونحن نسجي لها الشكر والتقدير والامتنان، أولا على مساهماتها المتعددة، وثانيا على شعورها الطيب النبيل تجاه راديو دبنجة ودفتر مشاعر.
6: يا دفتر مشاعر وانفاس الحنين ياك نبض المحبة، والحضن الحنين فيك الشعر قنو، نظما سمح زين بيك أيامنا تحيا وتفرحت سنين، بسوك في دبنجة وخليتك أساسي، جبت البنجة عدت شان اضبط لي راسي، برنامجي المفضل في هبان احساسي، في الجذوى القصائد حاب اهديه ناسي، في الجذوى القصائد حاب اهديه ناسي.
2: ومره اخرى السانحه للشاعره اماني محمد دفع الله في مساهمه حملت عنوان امي، التحية لكل أم على امتداد الكرة الأرضية. نستمع لأماني في مساهمتها الثانية من خلال هذه الحلقة.
6: أمي الطيبة والحنية من الدفك، أمنا كان بردة تشوف حالي شفك، أمي كلامة تغري وحاشة ما بتلفك، أمي الروعة لحضرة جناها بتصفك، أمي ضيوفة بيقصدوا بيت عشان ارتاح، أمي الليل دامس نور عيونه صباحه، أمي الوجع كامل يوت متاورة جراحه، لو شاف أمي سايدة تفجرن أفراحه، أمي بتمشي لجهراتها تفقد حالي، أمي بشاشة الوشة تسر لي بالي، فيك يا أمي شيمة مجملاها خصال شان باقيال القمر البياخذ ضلال ومن بيها بفخر للجميع وباهي أمي بحر دميرا خير لا متناهي أمي الهبهان الحايمة فوق الشاحقة حاكت كيف يوم ما خيالك ساحي حاكت كيف يوم ما خيالك
2: وهكذا مستمعين الأعزاء وصلنا إلى ختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر حتى الملتقى تقبلوا تحايا أسرة البرنامج وإلى لقاء دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلم اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك
3: ما تكتر اعذارك علي صدقني ما بفيدك ندم انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم ما بين تعيش الريد معاي ما بين يصل قربك وهم
2: رسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 3 1 2 0 8 0 0 0 4 7 0
5: راديو دبنجا راديو
7: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة لقاء خاص على راديو دبنجا
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص عبر راديو دبنجا الحرب التي دفعت ملايين السودانيين إلى الفرار من ديارهم لم تنتهي بالنسبة لكثيرين عند حدود السودان بل امتدت معهم إلى طرق الهجرة الخطرة بحثا عن الأمان في هذا اللقاء الخاص نسلط الضوء على معاناة اللاجئين السودانيين العالقين على الحدود بين البوسنة وكرواتيا من خلال شهادة ميدانية للكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية دكتورة إشراق مصطفى حامد التي زارت معسكرات اللاجئين والتقت بعشرات السودانيين هناك لتنقل لنا قصصا مؤلمة عن رحلة اللجوء وانتهاكات الحدود والأمل الذي لا يزال يقاوم وسط كل هذا الألم مرحب بك الأستاذة إشراقة وبداية حدثينا عن هذه الرحلة والمشاهدات والمواقف التي مررت بها وأوضاع اللاجئين السودانيين الذين التقيتيهم في الحدود بين البوسنة وكرواتيا
9: في البداية شكرا جزيلا على السانحة دي وإنه أكون صوت للاجئين السودانيين الموجودين في البوسنة حاليا على الحدود بين البوسنة وكرواتيا وطبعا يعني انه كيف انا وجدتهم يعني مهما نكون يعني قرأنا او من روايات ومن اخبار ومن تحليل، الوضع اللي انا شفته بعيوني على الحدود موضوع يعني سيء للغاية. يعني كلمة سيء نفسها بسيطة جدا. يعني طبعا الأغلبية هم سودانيين الآن في المعسكرات الموجودة في البوسنة. نحن مشينا أكثر من 4 معسكرات، السودانيين هم الأكثر، عددهم بيتراوح من 200 ل 250. يعني لما يتم المقارنة بين جنسيات أخرى، منهم باكستانيين، منهم من أفغانستان، من مصر، من حتى من الأردن على فكرة، يعني وين كان العدد بسيط، ممكن 2-3 من المغرب، يعني العدد جنسيات مختلفة. هي جنسيات كلها يعني بلدان بتتوحد للأسف في مصائر الحزينة اللي حاصلة الآن شاهدتها. يعني عددهم زي ما ذكرت بيبلغ من 200 ل 250. وبعد ذلك عرفت من المنظمة اللي أنا سافرت معاها وتمت دعوتي منهم، منظمة مسجلة في النمسا اسمها SOS بالكان روتر باللغة الألمانية، اللي هي طريق البلغان مقصود الدول دي. وحتى كلمة البلغان وإن كانت بتنتمي للعهد العثماني إلا إنها هي مقصودة، لأن ما يعيشه اللاجئين بشكل عام وهم بيحاولوا يتجاوزوا الحدود يعني من البوسنة. طبعا إذا دخلوا كرواتيا معناها خلاص دخلوا الاتحاد الأوروبي، وفيهم ناس على فكرة دخلوا يعني أمتار ممكن تكون يعني أكثر من 20-30 متر، هم بيقوا خلاص داخل الأرض الكرواتية، ومفروض حسب يعني نظريا حسب القانون بتاع اللجوء الموجود في الاتحاد الأوروبي ووفق الاتفاقية جنيف، مفروض يتم يعني خلاص يعني يتم استلامهم باعتبار أنه يسمعوا قضيتهم ويأخذوا كل الرعاية المنصوص عليها في الاتفاقية دي. لكن للأسف يعني الحاجة دي ما حصلت. وطبعا البوش باك المعروفة يعني اللي بمارس السلطات الموجودة على الحدود في كرواتيا يعني لا إنسانية للغاية. يعني أنا في مشاهد شفتها بعيني، يعني شفت شباب 24 أغلبهم من باكستان والبقية من بنغلاديش، يعني جو أولا حفاة، وده بيحصل مع كل اللاجئين يعني سواء سودانيين أو غير سودانيين، حفاة تماما، بيكونوا ماشيين يعني ضربوهم يعني ضرب مبرح، انتزعوا منهم تلفوناتهم وحكوا يعني أن الحكاية دي سمعتها من واحد منهم يعني بصوت عالي. الوحدة من الشرطيات بتاعت الحدود يعني خدت أول حاجة كل التلفونات بتاعتهم، لأن هي طبعا اللي بيستعينوا بها في الوجهات اللي هم ماشيين لها، فبيضربوا ضربة بالمسدس كل التلفونات. وبعد ذلك قالت ليون يعني you aren't human، يعني أنا لا يمكن أنسى شكل وشه وهو بقول في الكلمة دي، يعني مشاهد مؤلمة جدا جدا. طبعا هم موجودين في معسكرات، المعسكر الرسمي بتاع البوسنة، يعني في سراييفو عندهم واحد وفي بهتاش عندهم واحد، وفي مدن تانية يعني احنا مشينا لها برضو في معسكرات، لكن للأسف المدن التانية نحن مشينا زرنا المقابر اللي وفرتها المنظمة SOS اللي ماتوا، يعني فيهم ناس ماتوا وما عندهم أي هوية، يعني بيكونوا بس عرفوا من الناس اللي رافقوهم إنه ده سوداني. يعني أنا مقابر مشيت زرت المقبرة بتاعت شاب سوداني بس ما في أي معلومات. طبعا واحدة من الحاجات المحزنة ولا يمكن يعني ممكن أنساها في يوم من الأيام، اللي هي يعني 3 يعني ولسه يعني في مقتبل العمر، يعني يعني واحد فيهم 22 سنة يعني لسه العمر قدامه، الثاني كمه 30 سنة وعنده أطفال، الثالث كمه 40 سنة وعنده 5 أطفال. يعني هم طلعوا من خلال يعني بسبب الحرب اللعينة الموجودة في السودان عشان يلقوا أمان، وللأسف وهم بيعبروا الطريق كان الجليد نازل، وطبعا البوسنة معروفة غابات وجبال، فأطرافه اتجمدت فتم بترها، يعني الأقدام بترت من الركبة، يعني حاجة شفتها بعيني ومشيت زرتهم، واثنين منهم الأيادي الكف بتاعت الأيادي قطعت. عرفت طبعا جمعت معلومات كثيره جدا يعني ان شاء الله حترى النور يعني في في في كتاب، لانه دي ادانه للاتحاد الاوروبي ولسياسته. الاتحاد الاوروبي اللي قبل كده السنة ولسه يعني سبب سياسه الهجره اللي هي عن طريق ما سموه زمان الخرطوم بروسيس، اللي هو وجه اخر من وجه الاستعمار، وبنسي فكره انه الهجره هي حق انساني. ما في حاجة اسمها هجرة غير شرعية. ومن المؤسف أنه نحن يعني كثير مننا وبالذات الشغالين في مجال الإعلام أو حتى مرات الكتاب يعني بيعالجوا كل القضية دي بوجهة نظر الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي واضح أنه في سياسته ما عاوز لاجئين تاني، ما عاوز إنسان يجيهم في يعني يجي يدخلوا البلدان دي، لكن طيلة ما أنه أسباب الهجرة لا تحارب ولا يوجد لها حلا حيكون في هجرة، والهجرة هي أصلا حق إنساني. فما ممكن انت يعني تكون بتساهم وانت شايف في حرم بتستعر داخل السودان، وفي نفس الوقت هم شباب واغلبهم ديل شباب الثورة. يعني في تعليقات واحد يعني علق قال لي يعني لو كانت الثورة نجحت نحن ما كنا طلعنا، الثورة ما انطفت. يعني قلت لي واحد البريغة في عيونكم لسه في امل، يعني ما انتهت الثورة ولا يمكن انها تنتهي مهما جار بين الزمان. وطبعا في منظمات يعني المنظمات الإنسانية موجودة داخل البوسنة، لكن بتتعاون مع المنظمة النمساوية، وأسس صديق من كرواتيا عايش في النمسا بيرو، واجتهد اجتهاد شديد جدا، وهسه المنظمة دي يعني بتجد دعم كبير جدا من الناس وفي تعاطف. يعني الوفد اللي أنا سافرت معهم فيهم برلمانية سابقة عن حزب الخضر، وفيهم برلمانية عن حزب اليسار جات في من ألمانيا وكاتب معروف، وكنت أنا يعني سودانية ناشطة ومعروفة بمواقفي الواضحة ضد سياسة الاتحاد الأوروبي. في منظمات يعني شغالة وفي أفراد شغالين، وكلام الناس يعني اللاجئين تحديدا عن البوسنة وعن تعامل الناس داخل البوسنة معهم تعامل إنساني ونبيل جدا. واضح تماما إنه الحرب اللي عاشت البوسنة وعاشوها الناس يعني الأجيال السابقة، والظاهر إنه يعني بدأ لي إنه هم غرسوها هذه القيم النبيلة في احترام الغريب وفي التعاطف معه، كانت بالنسبة لي واضحة تماما. يعني أسرتني يعني بوسناوية ممكن يكون عمرها 79 سنة بتمشي وتشوف أكل وتوديه، يعني تنتظر في الجامع لحد ما اللاجئين يجوا وياخدوا الأكل. يعني أنا زرتها في بيتها عزراء، يعني ده عالم تاني من الإنسانية. ففي يعني شاب نهاد شغال في منظمة وكلهم بيتعاونوا مع المنظمة بتاعت SOS الموجودة في النمسا. طبعا أبرز التحديات اللي هي يعني المخرج، يعني البوسنة ما فيها يعني النظام بتاع اللجوء بتاعها، ما في يعني نظام ممكن يكون متهالك تماما، ما في لجوء بياخدوه يعني نهائيا، وحتى لو أخذوا ممكن يأخذوا لمدة سنة، لكن عشان كده أغلب الشباب بيحاولوا يجاسفوا تاني ويحاولوا يشقوا طريقهم، وطبعا بيقعوا في مخاطر كبيرة جدا. يعني آخرة قبل فترة زي ما حكى لي نهاد واللي هو ده مرات بيشرف عليه يعني مع ما يسم يعني برضو رجل اسمه مسمينه بابا عاصم، يعني منتهى الإنسانية. يعني أنا سألته إنه يعني دفنوا 101 من اللاجئين وأغلبهم مسلمين، يعني هو اللي كان بيتبنى يعني من قصة الغسل والدفن وكل التفاصيل دي. يعني في من الصليب الأحمر طبعا موجود، وبرضو المسؤول منه في المنطقة من البوسنة يعني اسمه صابر، وزوجته شغالة داخل المعسكر برضو. يعني احنا مشينا بيتهم، وبرضو يعني سألت عن أسئلة كثيرة جدا زي وزي الوفد اللي كان معاي. 7 أيام من العذابات، يعني من الآلام. طبعا التحدي الأكبر المخرج، وزي ما قلت المخرج يعني لجوء داخل البوسنة من المستحيل يعني، وبعد ذلك هم بيحاولوا يجاسفوا ويحاولوا يطلعوا. واحدة من الحاجات اللي يعني الكارثية يعني الغرق، يعني فيهم كثيرين جدا قاعدين يغرقوا، آخرهم كانوا 10 سودانيين غرقوا ما بين سلوفينيا وما بين النهر بين سلوفينيا وبين نهر كرواتيا. يعني طبعا ما طلع منهم أي حد عشان حتى يعني يتم إكرامه بالدفن. يعني فالوضع سيء جدا. وما في حل غير إنه الحرب دي تجيف. ما في حل غير إنه السودانيات والسودانيين يتكاتفوا، وإلا مش إنه حيضيع بلد، يعني حيضيع جيل كامل، يعني جيل الآن المشرد في كل العالم. ما أسوأ وضع أنا ممكن أكون شفته في حياتي الوضع اللي أنا شفته بتاع اللاجئين والقصص اللي حكوها لي، وهم بيجوا يعني بيكون واحد عمره 17 سنة عبر من الجنينة، مش منطقة يعني منطقة جنب غرية جنب الجنينة، مشى تشاد، ومن تشاد مشى ليبيا، ومن ليبيا مشى النيجر، ومن النيجر مشى الجزائر، ومن الجزائر جاء اليونان، ومن اليونان ركب البحر. ويا ما حكى عن حكا يعني حكوا حكايات فظيعة عن البحر، يعني نقرأ حاجة ونشوف أخبار حاجة، لكن تسمع منهم وتشوف شكل الألم والأسى في عيونهم، يعني ما في كلمة نهائيا تعبر غير يعني غضب وحزن وأسى. ده كل اللي أنا حسيته يعني، ومؤكد أي إنسان مش شاف الوضع ده. يعني أنا اليوم عملت جلسة علاج نفسي، لأنه أنا طيلة الفترة اللي كنت الأسبوع اللي قعدته في البوسنة ما حصل مرة يوم من غير ما تنزل دموعي، ما قدرت أتحكم في المسألة دي نهائيا، رغم أنه حاولت كثير جدا اللي أنا التقيتهم في المعسكرات إنه نحاول نتذكر إنه نحن غويين ونحن طلعنا، يعني أنتوا وصلتوا لحد هنا معناها ممكن يكون في أمل تصلوا وتبنوا حياتكم. يعني الريزيلينس اللي عندنا والمآسي اللي نحن عبرناها في حياتنا والمحن دي بتأهلنا، تدينا قوة إنه نحن ممكن ننجح. طبخنا مع بعض، طبخت لهم وجبات سودانية وأخذوا منها، يعني أخذوا الباقي للمعسكر. يعني كانت لحظات فيها كثير من المواقف الإنسانية النبيلة. وما لا يمكن أنسى ولد يعني برضو عمره 16 سنة طفل، أنا ما عارضة طلع كيف يعني طلع، قال لي 5 سنين، فقال لي ممكن أقول لكم مي يعني ما بتكون فيه تاني غير إنه تنزل دموعه وأحتضنه، يعني فمآسي، ويعني ما في حل يعني غير إنه الناس تحرص في إنه ما في طريق غير السلام، وما في حل غير إنه نعلي صوتنا بما قاله المهاتما غاندي، لا يوجد طريق للسلام، السلام هو الطريق. أنا شاكرة ساني حدي مرة تانية وإتاحة الفرصة إنه أنا أتكلم عن اللاجئين في البوسنة، وبحيي من الحتة دي منظمة SOS اللي أتاحت لي أنا الفرصة بدعوتهم إنه أنا أجيف كإعلامية وكناشطة عن الحاصل وأكون صوت لهم، وشكرا إنكم أنتم الآن صوت لهم.
8: شكرا جزيلا دكتورة إشراقة مصطفى حامد الكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية على مشاركتنا هذه التجربة الإنسانية، والشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة، إلى أن نلتقيكم في لقاء خاص آخر. تقبلوا تحياتي عبد المنعم مادبو، والسلام عليكم ورحمة
5: راديو
8: الله
5: دبنجا راديو
10: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
11: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: يفتح المايك.
1: مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب
2: جاي ماكس.
1: ابتدى المشوار. تتميز المفردة في أغاني الراب السوداني بمزجها الفريد بين أصالة التراث الغنائي والمحلي ولغة الشارع المعاصر الراندوغ والرموز السياسية والوطنية. تحولت الكلمة في هذا الفن من مجرد تغليد للغرب إلى أداة حية بتعبر عن الهوية السودانية المعقدة وبتناقش قضايا الهجرة والحرب والواقع اليومي للشباب. الرب بس غنى ده وجعنا وملنا ومن جبنا نوصل صوتنا لكل الدنيا. المفردة في الراب موضوع حلقة اليوم، وسعيدين أن يكون معنا الفنان أحمد كوكو إبراهيم. مرحب بك في دبنج راب.
3: أولا في البدء السلام عليكم مستبي دبنج راب الأعزاء إنما كنتم. بجد أنا مبسوط وشاكر دبنج راب على هذه الاستضافة الجميلة، بتمنى أكون ضيف خفيف عليكم اليوم وأقدر أفيدكم. أنا أحمد كوكو إبراهيم المعروف أو الملقب بجاي ماكس، مغني راب وأفرو، واحد مغني فرقة أساطير أفريقيا أو أفريكا ليجنز.
2: جاي ماكس
1: أفريكان بوي. كلمنا عن التحولات والتحديات اللي واجهتك في بداية المشوار.
3: بدايتي للغناء يعني صراحة كانت منذ 2017 ولسه الرحلة مستمرة إن شاء الله. صراحة يعني التحديات كانت كثيرة. أبرز التحديات اللي ممكن تكون واجهت معظم الرابرز في الزمن دك، أولا الدعم. يعني صراحة كان دعم صفر، إمكانيات صفر، ما في استديوهات ضابطة، ميكس، تصوير وحاجات كثيرة صراحة. وثانيا واجهنا نظرة المجتمع اللي ما كان فاهم الراب ده شنو أصلا، لكن الصعوبات والتحديات هي صناعتنا والإيمان بالحاجة اللي بعملها هو اللي خلاني أكمل لليوم.
1: وكيف شايف دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا الشباب والشارع بصورة عامة؟
3: أنا بشوف يعني للراب دور كبير للتعبير عن قضايا جيل الشباب، أهمها واحد صوت الناس الما مسموع. الراب بيتكلم بلغة الشارع بالعامية بالمشاكل اليومية، مثلا بيتكلم عن البطالة، عن الحجرة، حب، اكتئاب وغيرها من القضايا. عشان كده يعني الشباب بحسوا إنه الرابر بيتكلم عنهم. نمرة اتنين تفريق زي التمكين. الراب بيدي مساحة تقول اللي بتحس بهم وبخلي زول يحس عنده قيمة وصوت، من زول ساكت لرابر عنده جمهور. نمرة تلاتة توثيق التاريخ. الأغاني يعني احتمال تتنسي بس التراكات بتقعد في اليوتيوب والميديا وفي المواقع المختلفة. يعني بعد 10 سنين لما تسمع الأغاني القديمة هتتذكر كان الوضع كيف والشباب كان بيفكروا في شنو. يعني الراب بقى ارشيف الجيل.
1: يمكن المفردة مهمة جدا في انه الناس تتناول مفردة يعني تناقش القضايا الشبابية او قضايا الشارع بصورة عامة. كيف شايف المفردة المستخدمة في الراب؟
3: يعني صراحة انا تقييمي للمفردات المستخدمة في الراب بيعتمد على حاجتين. انا بشوف انه بيعتمد على حاجتين، اولا القوة والعمق. أهل حاجة في الراب السوداني إن المفردات بقت جريئة وبتوصف الواقع زي ما هو. يعني بنلاقي فصحى كلمات من الشارع وده اللي بيخلي الإحساس يوصل أسرع. نمرة اتنين التنوع اللغوي، يعني عامية سودانية زائد مصرية مغربية فصحى إنجليزي فرنسي كلمات جديدة مخترعة. أنا بشوف الميكس ده بيدي نكهة وبخلي الراب يصل بطريقة أسرع. ودائما انا بشوف يعني افضل الرابر او افضل الرابرز هو اللي بيقدر يستخدم مفردات الشارع زي يكون عنده رساله واضحه وبيقدر يلعب بالكلمات والقوافي. ده على حسب وجهه نظره.
1: لو قارنت بين التراك الاول والاخير كيف اختلفت اختياراتك للمفرده وعمقها؟
3: اكيد يعني طبعا في فرق بين التراكات القديمه والتراكات الحاليه. يعني صراحه يعني في فرق شاسع. في اول تراكاتي في 2017 كنت بيعتمد المفردات البسيطة المباشرة، كنت داير أصرخ وأطلع جواي بأي طريقة، لكن حسي بجيد أختار مفردات بعناية وألعب بالاستعارة والتشبيهات أكثر. يعني من كنت بحكي الحاصل بجيد برسم الحاصل. ولو قارنت بين أغاني القديمة والجديدة بتلاحظ الفرق. يعني مثل أغاني القديمة مثل أغنية أم درمان ومعاصي الحياة وحب مصلحة وغيرها من الأغنيات لو قارنتها بالأعمال الآخر لي أعمال مثل أغنية حقانا حلوة حالة ومبدة خاينة أغنية أفهمي إيش حياتك، بتلاحظ الفرق، بتلاحظ إنه يعني آخر لي أعمال يعني أكثر انتشارا وأكثر رواجا في الواقع وفي المواقع.
1: شكرا جزيلا الرابر أحمد كوكو، ونتلاقى في مساحة مختلفة.
3: شكرا دبنجا راب على الاستضافة الجميلة، وشكرا لكل الجمهور اللي بيدعم الراب والأفرو، وشكرا لكل زول سمعني من 2017 لليوم، وأقول لكم نتلاقى في أعمال فنية جديدة قريب إن شاء الله. يلا باي،
2: جاي ماكس
3: بيس.

0: إذا لم تستطع رد الجميل فلا تنكره، فليس فرضا عليك أن ترد المعروف، لكن كن أرقى من أن تجحده. هذه المقولة الصادقة تعبر عن إن الوفاء وتقدير الفضل هما أساس النغاء الإنساني حتى وإن غابت الغدرة على المكافأة المادية. انتهى مشوار دبنقراب، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 40.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة في هذه الحلقة الاستثنائية نلتقي بأحد الخبراء المتخصصين والذين عملوا في مجال الحكم المحلي وله اهتمامات كبيرة بتنمية المجتمعات المحلية. وحقيقة يعني هذه الحلقة نريد أن نضع فيها بعض الإشارات أو نرمز إلى بعض الإشارات المهمة جدا في مسيرة الحكم المحلي في السودان. ولذلك نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ الدكتور عيسى عبد اللطيف. ودكتور عيسى عبد اللطيف عنده تجارب كثيرة جدا ورجل متعدد المواهب، وهي ليست مواهب بل هي اهتمامات أكاديمية كشأن الباحثين والعلماء في السودان الذين ينقبون عن مسيرة الدولة السودانية وانعطافاتها وعن جراحها وعن يعني مسيرة التنمية السياسية والثقافية والاقتصادية فيها. طيب مستمعينا الكرام، نواصل الحديث مع الدكتور عيسى عبد اللطيف حول الحكم المحلي في السودان. دكتور عيسى، يعني بسؤال عابر كده، يعني ما هي التحديات التي تواجه وحدات الحكم المحلي في الدول النامية وفي زي نموذج السودان مثلا، يعني وكيف يمكن أننا يعني نتجاوز هذه التحديات؟
1: طيب ده سؤال مهم جدا. طبعا نحن عندنا عشان يكون عندك حكم محلي نابع من القاعدة الشعبية، معناتها لازم يكون في وعي، لازم القاعدة الشعبية تكون واعية بحاجة اسمها معادلة الحقوق والواجبات. يعني انت هسه عندك الحاصل انه المحليات بتاخد جبايات ورسوم وضرائب لا تحصى من المواطنين، من التجار في السوق، من الشغالين في المواصلات، من المزارعين، من غيره. لكن لا في ما في اي شيء من هذه الجبايات بيرجع للمواطن في شكل خدمه نهائي، ما في. وانما بعد ذاك المواطن لو عايز اي خدمه برضو يدفع عليها، داير مويه يدفع عليها، داير كهرباء يدفع عليها، داير نفايات يدفع عليها، داير يعمل مدرسه يدفع عليها، داير يعمل مستشفى يدفع عليها. طيب الضرائب والرسوم الجبايات دي مقابل شنو هي؟ ما في العالم كله معروف انه اي مواطن مثلا في بريطانيا ولا في ماليزيا ولا في فيتنام بيدفع اي قرش بيدفعه مقابله في خدمه. دي اسمها معادله الحقوق والواجبات. اذا المواطن وعى بيها يبقى معناته هو حيكون عارف انه لازم الميرادات المحليه بتاعه المحليه دي توظف اول شيء في خدمة المجتمع المحلي، ثم تحدد نسبة معينة لا تزيد عن 20% تورد في خزينة المستوى الأعلى اللي هو الولايات. الحاجات التحديات الرئيسية هي اللي هي المفاهيم المقلوبة. المفاهيم المقلوبة دي زي مثلا الحكم قسم السلطة والثروة، ده مفهوم مقلوب. عشان كده الحكومة الوظيفة الحكومية تعتبر غنيمة بدل ما تكون أمانة تكون غنيمة. دي من المفاهيم اللي بتشتغل ضد الموضوع بتاع النهضة والحكم المحلي. ضعف الإرادة السياسية أيضا ده من المعوقات، هيمنة المركز وضعف المشاركة الشعبية، احتلال الإطار التشريعي والهياكل الموروثة اللي هي الهياكل الإدارية الموروثة، وضعف البنيات التحتية، وغياب الشفافية والتوثيق والمحاسبة، وضعف وعي وثقافة وسلوك العاملين في المؤسسات، وغياب التدريب، ثم غياب الوصف الوظيفي والأهداف بالمؤسسات المختلفة. دي كلها حاجات نحن محتاجين نشتغل عليها عشان نصلحها، عشان المواطن يقدر يفهم ويبتدي يشتغل موضوع الانتخابات. ودي طبعا دائرة مدة، دائرة حبر، وما حاجة بتجي بين يوم وليلة. وبعدين من أكبر المعوقات برضو أخطاء التخطيط السابقة في مدن السودان المختلفة. يعني مثلا الخطة الإسكانية الكارثة بتاعة 1993 التي أوصلت ولاية الخرطوم إلى الوضع البيئي والصحي الكارثي والفوضى الحاليه في الخدمات زي توفير الكهرباء والمياه ورقابه الاسواق والمواصلات العامه. هذا الوضع صعب المعالجه لانه اساسا هو يتوغل عشان تجي تعيد التخطيط العمراني مره اخرى للعاصمه او للخطوط. انت محتاج امكانيات ضخمه عشان تخلي المواطنين ذاتهم يتركوا اماكنهم الى ان تتخطط بعدين يرجعوا لها. دي حاجه صعبه فدي برضه من المعوقات. لكن حسن الحظ أنها في الريف السوداني اللي نحن مستهدفينه دي ما حتكون معه من المعوقات الكبيره لانه اصلا ما في تخطيط كبير حصل يعني. وبالتالي انا بفتكر ان المعوقات دي كلها بتبدا بموضوع التوعيه والتثقيف للمواطن بحيث انه هو يصبح مشارك تحت شعار ما يخصني لا يكون بدوني وتحت شعار سوى بنقدر. يعني اذا الناس فرد افراد ما حيقدروا يعملوا حاجه لكن لو كلهم اتجمعوا مع بعض حيقدروا يعملوا كثير. وطبعا سوى بنقدر وما يخصني ما يكون بدوني دي شعارات حركة السودان الأخضر. وأحيي من هنا أخي الدكتور فخر الدين عبد العال.
0: دكتور يعني الكلام اللي قلته ده كله بتوقف على يعني مشاركة المواطنين وتعبئة الطاقات وكده. وهي إلى أي مدى تفتكر إنه المشاركة دي هي بتحقق نجاحات لبرامج الحكم المحلي في من خلال التنمية المستدامة؟
1: هي طبعا إذا أنت بمجرد ما يكون عندك وعي في المجتمع والمجتمع بعد ذاك يبتدي يعني يشكل اللجان بتاعته والمجالس دي بتمثله المجلس ده. وما في بالمناسبة طبعا في ناس بيقوم بيقول ليك يا أخي مالك ما في محليات فقيرة. أبدا أنا في رأيي في السودان ما في محلية فقيرة. أي محلية عندها موارد ممكن تستغلها للتنمية. والحكاية دي بتحصل لما أنت يكون عندك الناس حصل لهم الوعي وبعدين تجمعوا وعملوا لجان ومجالس وبعد ذلك هم بيبقوا يراقبوا مجالس اللجان دي ذاتها يعني بيحاسبوها. بالطريقة دي انت بتقدر تكون عندك حكومة محلية معينة من المجلس بتاعك ده المنتخب ده وبالتالي تقدر تحاسبه. والسودانيين المتخصصين على قسم يزيد يعني حكاية انه نحن عندنا نقص في الموارد البشرية ابدا ما عندنا لكن الناس اللي عندهم كفاءة وعارفين وبعدين دي الفكرة. هنا انت تجيب الناس العارفين حتى لو هم در السودان بيجوا وهم بيدربوا الناس القاعدين جوا المعافين إذا ما عافين. لكن الجوة ذاتهم فيهم ناس كفاءات وخبرة خبرات أنا شفتهم وقعدت معاهم لكن قاعدين برا قاعدين في الرف لأنهم ما عندهم ولاء طبعا لأنه القصة بيجت منذ الاستقلال بالمناسبة مش بس في الوقت القريب منذ الاستقلال التوظيف بالولاء وليس بالكفاءة. يعني المسألة أسوأ كل ما جيت على زمن ده لكن في السابق برضو كانت بالولاء بس كانت أخف. فإذا يعني الوعي لما يحصل في المجتمع والمشاركة تحصل من كل الناس يبقى معناتها أنت حتضمن إنه الحكم المحلي ده ما حيحيد عن مصالح المجتمع المحلي. ومصلحة المجتمع المحلي ذاتها بتكون برضو هي بمصلحة المنطقة اللي هي الولاية الحاجة الأكبر. ومصالح الولايات بتكون من مصلحة الدولة كلها لأنه لما كل ولاية تقدر تدير نفسها بطريقة صح معناته الدولة كلها حتبقى دولة ناهضة ومتقدمة. لكن إذا نحن الريف بتاعنا ما فيه تنمية بلد زي السودان ما ممكن يمشي قدام بدون تنمية في الريف لأنه أساسا بلد معتمد على الموارد الطبيعية في كل يعني الزراعة والثروة الحيوانية كلها معتمدة على الموارد الطبيعية. فإذا المجتمعات المحلية لما يكون الحكم المحلي مبني على المؤسسية والحوكمة وليس على الرأي الشخصي للمسؤول أنت بتقدر تجذب الاستثمارات تقدر تجذب التنمية لأنه حاليا وبعد ما اختلف الثورة وتارك جابوا مشاريع جاهزة وبتمويل وبأي حاجة، لكن كلهم اصطدموا بالجانب الإداري، يتعاملوا مع منو؟ يتعامل مع المحليات، المحليات المدير بتاعها يشتغل برأيه هو، ولو يتغير ممكن واحد يعمل معك كونتراكت عقد على مثلا مشروع انت تعمله، ويتغير المدير يقوم يقول لك انا ما بعترف بالكونتراكت ده، ما في قانون بيلزمه، وبالتالي ما في حوكمه، ما في مؤسسيه. طيب انت عايز تعمل الحكم المحلي بحوكمه مؤسسيه تجذب الاستثمار سواء كان وطني او اجنبي للمنطقه بتاعتك عشان يعملوا مشاريع تكون الفائده الكبرى منها اول شيء المجتمع المحلي قبل ان تذهب لاي جهه اخرى. في الحاله دي انا بسمح بالمشروع في المجتمع بتاعي.
0: دكتور، الناس المهتمين بتنمية المجتمعات المحلية دايما بيتكلموا عن تأهيل المجتمعات المحلية ورفع مقدراتها، تفتكر ما هي الوسيلة أنجع وسيلة لتدريب وتأهيل قيادات المجتمعات المحلية حتى أنها تستطيع أن تقوم بدورها؟
1: طيب ده برضه سؤال مهم، لانه احنا لما بدينا المبادره دي بتاعه البناء القاعده الحكم المحلي كنا في البدايه كنا بنقول اعاده هيكله المحليات لتقوم بالعمل البلدي، لانه احنا كمتخصصين في البيئه كانت مشكلتنا الرئيسيه انه كل سنه الناس بيشتكوا لنا من مشاكل بيئيه وصحيه. احنا نقدم الحلول العلميه دول صحيحه لكن ما في دول بينفذها، لأن الجانب الإداري هو المشكلة. فبالتالي أنت لما يكون عندك تصلح الجانب الإداري ده أنت بعدك بتقدر تنفذ المشاريع بتاعت التنمية، بحيث أنه طبعا جزء منها أو جزء هام منها هو التدريب. التدريب ده نحن كنا في المبادرة دي كانت بدأت بأشخاص 3-4 أشخاص، ثم عملنا أدوات كثيرة جدا إخيرية، ودي جمعت لنا عدد كبير جدا من الخبراء. يعني يمكن يكون في المبادرة دي بيدعمها أكثر من 100 خبير في مختلف المجالات، وكلهم قاعدين برا جاهزين أنهم يساهموا في التدريب، وحتى مقترحين قيام أكاديمية الحكم المحلي اللي هي دي تكون أكاديمية إخيرية أونلاين، كل الناس اللي يشتغلوا في مجال الحكم المحلي ممكن ياخذوا فيها كورسات وتدريب، طبعا ده بالصوره وبالصوت ما زي زمان يعني، وبالتالي بيكون حتى يعني نماذج يشوفوا نماذج حيه من دول طبقت الطريقه ونجحت فيها كيف، والمعوقات شنو وكيف يتغلبوا عليها، وحتى كيفيه تصميم الأشياء الأساسية زي كيف تصمم محطة موية صحيحة، كيف تصمم محطة صرف سفلي صحيحة، كيف كل ده المجموعة دي من الخبراء مستعدين يقوموا بالتدريب فيها للمجتمعات المحلية. ده غير أنه أنت ممكن برضو تجيب إذا أصل في إرادة سياسية الدولة ممكن تجيب خبراء سودانيين من برا يجي يدربوا الناس في الميدان. دي الفكرة الأساسية دخلتنا في موضوع الحكم المحلي.
0: مستمعين الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والدكتور عيسى محمد عبد اللطيف، أستاذ العلوم البيئية وأحد المختصين في الحوكمة البيئية، وهو مهتم بالحكم المحلي باعتباره واحد من أركان الحوكمة البيئية. الدكتور عيسى محمد عبد اللطيف هو رئيس منظمة بيئتي وعضو مؤسس في حركة السودان الأخضر ورئيس سابق للجمعية السودانية لحماية البيئة. سعدنا بهذا اللقاء، حتى ملتقى جديد. أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
2: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك، دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
2: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. سامعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجة. حلقة هذا الأسبوع نستهلها كما عودناكم بدفقة شعرية، واخترنا لكم هذه المرة الشاعر محمد الأمين محمد الحسن في قصيدته أنا ما شريتك شان أبيعك. نستمع.
4: أنا ما شريتك شان أبيعك، وما كسبتك في رهان، وما لبستك توبة باهيبيه بين الناس، ولا غنيت لك الغنى امتهان. انت ما بشارات بتدي الناس أمانيهن أغانيهن معانيهن، وفيك موسيقى ما عزفت لحون، أنا في انتظارة من أن ينعود أو كمان. وفيك دليل دلوك عرضه كمبل، وفيك من بقارة نقارة، وفيك الوازة، فيك النقرزان. يا زول موسد في رحيل، يا سم حزينة واتزان، دونك جبل كسل اعتزاز، والقاش وبركة وكربكان. لما أول مرة يتلاقينا كان بيناتنا شايف، الدرب لك كان طويل ممدود وشايف، احتويتك فيه وردتك سير هوانا، كان طعم ملحة ملاحك بنك المقلي وشايف، كان منعنا وفيه قرفة وجنزبيرة وحبها، وجلجلت جواي أغانيك القديمة، وانفتك قلبا أصم اتفتت الحجر الصوان، ويوم لقيتك في حجاك، وحجاك موسم بيك براك، مكسوم على كل الفصول، ما كان بفرق بين عين ساحة الحجة، ما كلها يا مالله إصباحة ودجة. أبريل وماي يوليو نوفمبر رجب شعبان ورمضان، الكرامات الثلاثة وسايقي الطرطة والنطرة الضراع، بين زبؤون مشير وطوبة وصابقي، أيام ذكور وأيام إناث، وشهور فضل وحدات يباس، وسنين عجاف حتى الكفاف، وسنين سمان، أيام هوى وأيام نوى، أيام روى وأيام خوى وأيام دهان. وما كان بهم ما كان بهم، بس نلقى حبوبة ونلم نقعد حداها، وننسجم شفع جداد ونجاب سداد، قاعدين حدا حبوبة ساكتين، كان معانا الدهشة والخوف والأمان. وما مستحيل ما مستحيل بزيت ولد، بس كنا جد أولاد بلد وسياد بلد وأهل بلد، ما فينا أي شخشخة، وما بين نزول مقطوع لسان، أولاد أولاد وعدال متان. ونادتني فاطمة السمحة من بين الوليدات ووالستني، أمنتني حجابة والبيت الكبير، خطتني في قلب الهجير عطشان، سقتني في طينة بإيديها من مويت الحفير، وساقتني رأس الحلة عند الخلوة وسط السيسبان، ودتني سيف ود النمير وسرجه وحصانه وقدلته، ورتني لفت عمته، ودتني صوته وعلمتني أذيفه وبشربه أهز، ورتني كيف الوقفة في البوش الكبير، كيف انت تكون وسط البنات وكيف الثبات، وانا ظهري مكشوف للعيال والصوت وج، ورتني كيف الوقفة للصوت والبطاط، ورتني عيب الزاد ولا عيب سيده في الزمن الكعب، ورتني كيف الزول يموت بسره يحفظ من بيان، وادعتني فطينة للصدق الوفا الإخلاص بشوية حنان. وانا زول زمان. أنا زول زمان وطينا زي الساقية والنيل والجروف والطيبة في الناس الزمان، بس طولت من البلد والليلة جات، بس طولت من البلد والليلة جات، وشافت العوج وسط البيوت قيل وبات، وشافت السكات قهرت بكت زين صرخت نادت ونادت ليكتين، لا تكتحت لا منحت، قشت دموع استغفرت وكاستني، كاستني لفت بالدروب، كاستني لفت بالدروب، كاستني لفت بالدروب، كاستني لفت بالدروب حفيانة، بس كان لابسته.
5: يا سلام يا سلام.
4: ولقتني في قلب المدينة الجاحدة نعمة ربها، وشافتني في وسط المجال نسوان كتار واشباه رجال، استغربت ساقتني بإيد اليمين ومشت بعيد وسألتني وين، وين السرد والصوت وين العمة والسيف والحصان، وين وين السرد والصوت وين العمة والسيف والحصان، وين وين السرد والصوت وين العمة والسيف والحصان، وين وين انت وين افطين اقيفي افطين اقيفي، انا زال بقيت لا لام هنا ولا لام هناك، من يوم ندات لليلة فوق سيقان كلب كايسك عشان بس اعتذر، انا ما قدر حملك فطين، انا زول سقط في الامتحان، انا ما قدر حملك فطين، انا زول سقط في الامتحان، اتقسم البيت الكبير وضاع الحجاب، سرقوه مني الانجليز دسوه عند الامريكان، أرجوك فطين ما تسألي وما تقولي وين، وخال فاطمة وين، خالك أبشق قشاش الدموع، يا فاطمة منطفت الشموع، وخالك بقى ضمن الحجب غنوب وناس كابلي وحنان، أرجوك فطين ما تسألي وما تقولي وين، والعمدة وين، أب زينب الراجل المرق كل المروق اتكسرت فلت الرصاص، وكل البيوت تيسرت كايس الخلاص، سلك الطريق الامتهان، الامتهان الزل والهول والهوان.
2: نواصل دفتر مشاعر، وفي هذا الجزء من الدفتر نخصصه للشاعرة صديقة الدفتر والمشاعر أماني محمد دفع الله. وأماني تغنت في إحدى مساهماتها بدفتر مشاعر وراديو دبنجة، ونحن نزجي لها الشكر والتقدير والامتنان، أولا على مساهماتها المتعددة، وثانيا على شعورها الطيب النبيل تجاه راديو دبنجة ودفتر مشاعر.
6: يا دفتر مشاعر وانفاس الحنين، يا نبض المحبة والحضن الحنين، فيك الشعر قنو نظما سمح زين، بيك أيامنا تحيا وتفرحت سنين، بسوك في دبنجة وخليتك أساسي، جبت البنجة عدت شان اصبط لي راسي، برنامجي المفضل في هبان إحساسي، في الجذوة القصائد حاب أهديه ناسي، في الجذوة القصائد حاب أهديه ناسي.
2: ومرة أخرى السانحة للشاعرة أماني محمد دفع الله في مساهمة حملت عنوان أمي، التحية لكل أم على امتداد الكرة الأرضية. نستمع لأماني في مساهمتها الثانية من خلال هذه الحلقة.
6: أمي الطيبة والحنية من الدفك، أمينك عم بردة تشوف حالي شفك، أمي كلامة دغري وحاشة ما بتلفق، أمي الروعة لحضرة جناها بتصفك، أمي ضيوفة بيقصدوا بيت عشان ارتاحوا، أمي الليل دامش نور عيونة صباحه، أمي الوجع كامل يوت متاول جراحه، لو شاف أمي ساي بتفجر أفراحه، أمي بتمشي لجارات تفقد حالي، أمي بشاشة الوشة تسر لي بالي، فيك يا أمي شيمة ما مجملاها خصال شان باقيال القمر البياض ظلال ومن بيها بفخر للجميع وباهي أمي بحر دميرا خير لا متناهي أمي الهبهان الحايمة فوق الشاحقة حاكت كيف يوم ما خيالك ساحي حاكت كيف يوم ما خيالك
2: وهكذا مستمعينا الأعزاء وصلنا إلى ختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر حتى الملتقى تقبلوا تحايا أسرة البرنامج وإلى لقاء دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلم اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك
3: ما تكتر عذارك علي صدقني ما تفيدك ندم أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم
2: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 3 1 2 0 8 0 0 0 4 7 0
7: راديو دبنجا راديو
8: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة لقاء خاص على راديو دبنجا
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء نتناول في هذه الحلقة الأوضاع الصحية في السودان بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب وما خلفته من دمار واسع طال القطاع الصحي وانعكس على الخدمات الطبية وتوفير الأدوية ومكافحة الأوبئة وإمكانية وصول المواطنين إلى العلاج في مختلف أنحاء البلاد وللحديث عن هذه القضايا يسعدنا أن نستضيف وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم دكتور هيثم أهلا وسهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا كيف تقيم أوضاع القطاع الصحي بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب؟
10: طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالعموم خلال 3 سنوات نحن بنعتبر النظام الصحي مر بتجربة صعبة جدا خاصة في العام الأول لكن في تحسن كبير جدا في كل محاور الخدمة الطبية سواء كان تقديم الخدمات الطبية عبر المؤسسات الصحية والمرافق العامة أو سواء كان الإمداد الدوائي ووفرته في البلد أو سواء كان الخدمات الصحية والإنسانية المقدمة للنازحين والناس في منطقة الحرب في مناطق الميليشيا في دارفور وكردفان أو سواء كان خدمات صحة الأمهات والطفولة والبرامج الأساسية زي التحصين وغيرها أو سواء كان مكافحة الأوبئة والمقدرة على تقليلها وأثارها والأشياء ذكرت عليك دي هي محاور التدخلات الإنسانية العاجلة حقتنا اللي اشتغلنا فيها خلال الفترة الفاتت بالنسبة للمستشفيات والمؤسسات الصحية في السودان هي حوالي 5600 أي حوالي قرابة 6000 مؤسسة صحية دي بتقدم تقارير من كل ولايات السودان. العاملة فيها بمقصودة بصورة دورية، سواء كان عاملة مباشرة بوزارة الصحة الولائية الوزارات الولائية، أو عاملة بإشراف الوزارات الولائية وتشغيل بعض المنظمات الدولية والإقليمية أو الوطنية. معدل التشغيل حاليا حوالي 70% من المؤسسات الصحية، يعني أكثر من الثلثين في ولايات السودان المختلفة، والتقرير بيشمل كل ولايات السودان.
9: شهدت القطاع الصحي تدمير واسع للبنية التحتية خاصة المستشفيات، يعني هسي كم عدد المستشفيات داخل الخدمة والخارجة منها؟
10: طبعا المستشفيات بالذات حوالي 700 مستشفى في السودان حكومي. هذه المستشفيات تلتين حس حاليا بيعمل بصورة كلية أو بصورة جزئية في بعض الولايات.
9: طيب السيد الوزير، يواجه مرض السرطان مشاكل في الوصول إلى العلاج، كيف هو الوضع الآن في المستشفيات الخاصة بعلاج السرطانات فيما يتعلق بالعلاج الكيميائي والإشعاعي؟
10: بالنسبة لبعض الفئات زي مرضى السرطان ومرضى الكلى، هي فئات خاصة أمراض مزمنة تكلفة العلاجية عالية جدا. تبنت هذه العلاجات والتدخلات حكومة السودان مجانا لهذه الفئة من المرضى طيلة الفترة السابقة، طيلة أكثر من 3 عقود من الزمان منذ بداية منتصف التسعينات، وما زال مستمر حتى في فترة الحرب. صحيح قلت المقدرة الكلية وخرجت بعض المراكز عن الخدمة. بالنسبة للسرطان خرجت المراكز الرئيسية في الخرطوم عن الخدمة وفي مدني وفي وتبقى مركز شندي ومروي، ولكن الحمد لله تبارك وتعالى استعيدت الخدمة بالذات العلاج الكيميائي في بعض المراكز الولائية. في 7 مراكز ولائية بتقدم علاج كيميائي، في كوستي، في كسلة، في برصودان، في دونغولا، في مروي، في غيرها من المواقع. في الخرطوم كذلك استعيدت الخدمة على مستوى مستشفيين، مستشفى زر الرئيسة ومستشفى الحاج الصافي، وكذلك استعيدت الخدمات العلاج الكيميائي في مدني. هنالك صعوبة في استعادة العلاج الإشعاعي في مدني، لكن ننتظر الواردة الإشعاعية وهي في الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن شاء الله في الاستيراد. حاليا بقدم علاج إشعاعي هو مركز مروي فقط.
9: طيب السيد الوزير، الوضع كيف في مراكز الكلى؟ يعني في شكاوي متواصلة من مرضى الكلى من عدم تمكنهم من الحصول على الخدمات الطبية، بالذات يعني في المناطق ذات الشدة، وأحيانا اللي هو المناطق اللي بتكون فيها يعني الخدمات ذات الكهرباء ما مستقرة.
10: مراكز الكلى نقصت كثير جدا، من أكثر من 104 مركز حاليا شغالات قرابة 60 مركز موزع في ولايات السودان المختلفة. هذه المراكز جزء كبير جدا منها في ولاية الخرطوم، والولايات كذلك الولايات الثانية ولاية الجزيرة، ولكن كذلك عدد زايد في ولاية نهر النيل والولاية الشمالية للظروف تحت النزوح الكبيرة بتاعت الناس في الفترة الأخيرة. لكن العلاج والأدوية مستقرة، ويغسل في هذه المراكز حوالي 5000 مريض حاليا، وكذلك هو على نفقة الدولة.
9: طيب السيد الوزير، يعني في عدد كبير من المناطق التي شهدت انتشار للأوبئة فيها، يعني زي الخرطوم ومناطق في النيل الأزرق وشرق السودان، ما هي الأوبئة التي تمكنت الوزارة من مكافحتها حتى الآن، وما هي التي لا تزال مستمرة؟
10: انتشرت الأوبئة ظاهرة جدا للناس، كانت في الفترة اللي فاتت كان أسوأ وباء الكوليرا لأنه ورد قاتل، ونقدر نقول بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات الداعمة يونيسيف WHO ووزارة الصحة ووزارة الولاية تم احتواء هذا الوباء، وتم إعلان السودان خالي من الكوليرا في يناير من هذا العام بعد جولات بتاعة تطعيم وطت أكثر من 20 مليون نسمة في كل ولايات السودان، دارفور وكردفان والشمالية ونهر النيل، أولموست في كل ولايات السودان كانت هذه الحملات وكلورة للمياه وعمل كبير جدا. وأعلن السودان خالي، لكن للأسف بعد أشهر ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان، منطقة سيطرة الميليشيا، وبمعاونة المنظمات الدولية والعاملة في المجال وبتنسيق مع وزارة الصحة ولاية غرب كردفان تم احتواء المرض وتم فتح مراكز للعزل، لكن انتشر المرض في بعض محليات غرب بارة، ولكن من متابعاتنا الأسبوعية في انحسار حاسب في قلة كثير كبير جدا في المرضى، والحالات اللي بتوصل هنا وهناك متفرقة بحالات بسيطة، ويتم التعامل معه وعلاجه حتى لا يعود الوباء مرة ثانية. الضنك كذلك كانت على القمة، وكانت في ولايات كثيرة جدا. الضنك الحمد لله هي ما من الأمراض المعدل الوفيات فيها عالي، أقل كثير جدا من مقارنة بالكوليرا، لكن المرض عالية وانتشاره واسع. بس حاليا فقط إقليم النيل الأزرق اللي فيه معدلات عالية، لكن مع بداية الخريف من أتوقع تحرك أفضل إن شاء الله سبحانه وتعالى، على أساس إنه الخريف ذاته مصحوب بالضنك والملاريا كذلك. ورئيس مجلس الوزراء أعلن السودان خالي من الملاريا، ودي مبادرة كبيرة نحن شغالين عليها.
9: طيب بالنسبة للقطاع بتاع الدواء، يعني في مصانع كثيرة خرجت عن العمل بسبب الحرب، هل في إحصائيات متوفرة لديكم هسي بعدد المصانع الشغالة واللسة خارج عن الخدمة، وما الموقف بتاع الأدوية الآن في السودان؟
10: بالنسبة لقطاع الدواء طبعا خرجت المصانع لأنها كلها كانت في الخرطوم، لكن تم استبدال هذه المصانع بالاستيراد وكذلك تفعيل الصناعة التشاركية. 18 من هذه المصانع دعم لهم تعاقد مع في التصنيع خارجي وصنعت أدوية خارجية وجابتها داخل السودان، عشان كده نحن متابعين الوفرة الدوائية اللي هو تجاوزت في خلال العام الماضي تجاوزت الوفرة 70% الوفرة الدوائية للأدوية الأساسية، والأدوية العامة من الصيدلات وكده بنتابعها بمعدلات الاستيراد. فمعدلات الاستيراد ارتفعت بصورة كبيرة جدا حتى بلغت حوالي 400 مليون دولار في العام الماضي، وهذا العام متوقع تكون أكثر من 400 مليون دولار، وهو ده الربط اللي احنا بنعتبر به فيه استقرار دوائي نسبي في السودان حسب القراءات حتى من قبل فترة الحرب. لا شك أن هنالك تحديات كبيرة جدا بتواجه الصحة، منها التكلفة العالية للخدمة الطبية وقلة التمويل المتاح والدعومات الخارجية المحدودة، لأنه برضو الفجوة كبيرة، لأنه في حوجة لتدخلات سينية وصحية، وكذلك حوجة لإعادة بناء وتأهيل وتعمير، فبالتالي الكلفة الصحية عالية جدا. وكذلك التحدي الثاني اللي هو مسألة إمكانية الوصول الآمن والسريع بالخدمات الطبية في بعض المناطق اللي ما زالت فيها الحرب في إقليم دارفور وأجزاء من كردفان، والكوادر الصحية هناك بتعمل تحت الصعوبات والتهديد بتاع الحرب وكذا، وبالتالي ده واحد من التحديات، لكن هذا التحدي لم يوقف تقديم الخدمات للمواطنين في تلك المناطق.
9: شكرا جزيلا لك دكتور هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة الاتحادي حول الوضع الصحي في البلاد، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
11: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مستمعي دبنجة الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنجة راب
1: جاي ماكس.
0: ابتدى المشوار. تتميز المفردة في أغاني الراب السوداني بمزجها الفريد بين أصالة التراث الغنائي والمحلي ولغة الشارع المعاصر الراندوغ والرموز السياسية والوطنية. تحولت الكلمة في هذا الفن من مجرد تغليد للغرب إلى أداة حية بتعبر عن الهوية السودانية المعقدة وبتناقش قضايا الهجرة والحرب والواقع اليومي للشباب. الرب بس غنى دوجعنا وملنا ومن ربنا نوصل صوتنا لكل الدنيا. المفردة في الراب موضوع حلقة اليوم، وسعيدين أن يكون معنا الفنان أحمد كوكو إبراهيم. مرحب بك في دبنجة راب.
2: أولا في البدء السلام عليكم مستبي دبنجة راب الأعزاء إنما كنتم، بجد أنا مبسوط وشاكر دبنجة راب على هذه الاستضافة الجميلة. بتمنى أكون ضيف خفيف عليكم اليوم وأقدر أفيدكم. أنا أحمد كوكو إبراهيم المعروف أو الملقب بجاي ماكس، مغني راب وأفرو، واحد مغني فرقة أساطير أفريقيا أو أفريكا ليجنز.
1: جاي ماكس
0: أفريكان بوي. كلمنا عن التحولات والتحديات اللي واجهتك في بداية المشوار.
2: بدايتي للغناء يعني صراحة كانت منذ 2017 ولسه الرحلة مستمرة إن شاء الله. صراحة يعني التحديات كانت كثيرة. أبرز التحديات اللي ممكن تكون واجهت معظم الرابرز في الزمن دك، أولا الدعم، يعني صراحة كان دعم صفر، إمكانيات صفر، ما في استديوهات ضابطة، ميكس تصوير وحاجات كثيرة صراحة. وثانيا واجهنا نظرة المجتمع اللي ما كان فاهم الراب ده شنو أصلا، لكن الصعوبات والتحديات هي صناعتنا والإيمان بالحاجة اللي بعملها هو اللي خلاني أكمل لليوم.
0: وكيف شايف دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا الشباب والشارع بصورة عامة؟
2: أنا بشوف يعني للراب دور كبير للتعبير عن قضايا جيل الشباب، أهمها واحد صوت الناس الما مسموع. الراب بيتكلم بلغة الشارع بالعامية بالمشاكل اليومية، مثلا بيتكلم عن البطالة، عن الحجرة، حب، اكتئاب وغيرها من القضايا. عشان كده يعني الشباب بيحسوا إنه الرابر بيتكلم عنهم. نمرة اتنين تفريق زي التمكين، الراب بيدي مساحة تقول اللي بتحس بيه وبخلي زول يحس عنده قيمة وصوت، من زول ساكت لرابر عنده جمهور. نمرة تلاتة توثيق التاريخ، الأغاني يعني احتمال تتنسي بس التراكات بتقعد في اليوتيوب والميديا وفي المواقع المختلفة. يعني بعد 10 سنين لما تسمع الأغاني القديمة هتتذكر كان الوضع كيف والشباب كان بيفكر في شنو. يعني الراب بقى ارشيف الجيل.
0: يمكن المفردة مهمة جدا في انه الناس تتناول مفردة يعني تناقش القضايا الشبابية او قضايا الشارع بصورة عامة. كيف شايف المفردة المستخدمة في الراب؟
2: يعني صراحة انا تقييمي للمفردات المستخدمة في الراب بيعتمد على حاجتين، أنا بشوف إنه بيعتمد على حاجتين. أولا القوة والعمق، أهل حاجة في الراب السوداني إنه المفردات بقت جريئة وتوصف الواقع زي ما هو. يعني بنلاقي فصحى كلمات من الشارع وده بيخلي الإحساس يوصل أسرع. نمرة اتنين التنوع اللغوي، يعني عامية سودانية زائد مصرية مغربية فصحى إنجليزي فرنسي كلمات جديدة مخترعة. أنا بشوف الميكس ده بيدي نكهة وبخلي الراب يصل بطريقة أسرع. ودائما أنا بشوف يعني أفضل الرابر أو أفضل الرابرز هو اللي بيقدر يستخدم مفردات الشارع زي تكون عنده رسالة واضحة وبيقدر يلعب بالكلمات والغوافي. ده لأسف وجهة نظرة.
0: لو غارنت بين التراك الأول والأخير كيف اختلفت اختياراتك للمفردة وعمقها؟
2: أكيد يعني طبعا في فرق بين التراكات القديمة والتراكات الحالية. يعني صراحة يعني في فرق شاسع. في أول تراكاتي في 2017 كنت بعتمد المفردات البسيطة المباشرة، كنت داير أصرخ وأطلع الجواي بأي طريقة، لكن حسي بقيت أختار مفردات بعناية وألعب بالاستعارة والتشبيهات أكثر. يعني من كنت بحكي الحاصل بقيت برسم الحاصل. ولو قارنت بين أغاني القديمة والجديدة بتلاحظ الفرق. يعني مثل أغاني القديمة مثل أغنية أم درمان ومعاصي الحياة وحب مصلحة وغيرها من الأغنيات، لو قارنت بالأعمال الآخر لي أعمال مثل أغنية حقانا حلوة حلا ومبدة خاينة أغنية أفهمي إيش حياتك، بتلاحظ يعني بتلاحظ الفرق، بتلاحظ إنه يعني آخر لي أعمال يعني أكثر انتشارا وأكثر رواجا في الواقع وفي المواقع.
0: شكرا جزيلا الرابر أحمد كوكو، ونتلاقى في مساحة مختلفة.
2: شكرا دبنجا راب على الاستضافة الجميلة، وشكرا لكل الجمهور اللي بيدعم الراب والأفرو، وشكرا لكل زول سمعني من 2017 لليوم، وأقول لكم نتلاقى في أعمال فنية جديدة قريب إن شاء الله. يلا باي،
1: جاي ماكس
2: بيس.

0: إذا لم تستطع رد الجميل فلا تنكره، فليس فرضا عليك أن ترد المعروف، لكن كن أرقى من أن تجحده. هذه المقولة الصادقة تعبر عن إن الوفاء وتقدير الفضل هما أساس النغاء الإنساني حتى وإن غابت الغدرة على المكافأة المادية. انتهى مشوار دبنجراب، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعه، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: دبنجا.
1: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2026. معارك عنيفة تندلع في منطقة بيرسليبا في غربي دارفور، وكل طرف يعلن تحقيقه الانتصار. الأمم المتحدة توثق أكثر من 67 هجوما على المدارس في السودان و8 ملايين طفل خارج التعليم. وزير الدفاع يصل جوبا ويجري مباحثات أمنية وسياسية مع حكومة جنوب السودان. الأمم المتحدة تطالب بفتح ممرات آمنة لإنقاذ 19.5 مليون سوداني من الموت. بعد اجتماعات أديس أبابا، قيادات نسوية تقول إن مسار الخماسية يحتاج إلى مراجعة. ردود فعل متواصلة من الحركات المسلحة على قرار إقالة وزير الشؤون الدينية والأوقاف. السودان يقترب من إطلاق نظام رقمي للمشتريات والعطاءات الحكومية. لجنة المعلمين تدين حادثة إشهار لواء متقاعد السلاح في وجه معلم وصفعه داخل مدرسة التدريب المتوسطة بكرلي. أمطار غزيرة تضرب الجزيرة والقضارف وكسل وسنار، وتحذيرات من امتدادها إلى ولايات أخرى. والمريخ السوداني يتفوق على غورماهي الكيني بهدف دون مقابل في مباراة ودية بالعاصمة الرواندية كيغالي. انتهت عناوين الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
1: أعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: جاري مصري يعني واحد من الجيراني مصري ما كان بيسلم علينا.
1: حكومة البورت سودان بتعتقدي حسب اعتقادك انه هي بتعمل هذه الحملات حتى تجذب الشباب مرة اخرى لساحات القتال؟
0: الحكومة السودانية بتعمل على جذب الشباب للعودة للسودان.
1: نقاش نفتحه حول تجربة السودانيين في مصر، هل ما نراه من سلوك وكلام معاد على مواقع التواصل مجرد انطباعات فردية أم أنها سلوك وخطاب كراهية وله أثاره الاجتماعية؟ في حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس نرحب بضيفتنا إقبال أحمد علي لنناقش هذه الظاهرة الاجتماعية الموجودة حاليا بعد حرب 2023. أهلا بك سيدة إقبال.
0: مرحبا تيم العامل في برنامج سوداننا وبودكاست بقناة دي دبليو، مرحب بكم وأنا سعيدة بأن أنا أكون ضيفة بهذه الحلقة إن شاء الله.
1: أهلا بك. بداية إحنا خلينا نحكي على الخطاب العنصري والخطاب الكراهي الموجود ضد السودانيين في مصر، لمسنا بعض الحالات على مواقع التواصل، هل برأيك هي ظاهرة حقيقية في مصر أم مجرد انطباعات فقط؟
0: طيب احنا قبل ما نتكلم عن انها هي ظاهره حقيقيه او انطباعات، انه هو في تاريخ بين الشعبين او بين البلدين ما بتنسي وما بتنسي من اي نوع من انواع التصرفات، سواء كانت التصرفات السلبيه. بعد الكراهيه احنا ما بنقدر نقول هو انطباعات، ممكن يكون حقيقي وعنده اسباب بالنسبه للناس اللي هم طرف في الخطاب ده. ممكن تكون الاسباب الاقتصاديه، موجة النزوح اللي كانت كثيرة جدا بالنسبة للشعب السوداني بعد حرب 15 أبريل. في الفترة الأولى ممكن نقول نزحوا أكثر من 14 مليون سوداني، وكانت مصر هي الدولة الأولى اللي الناس قامت لجأت لها باعتبارات كثيرة جدا، باعتبارات إن هم متعودين على إنها مصر أم الدنيا، ومصر مستقبل عدد كبير جدا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، فتحت أبوابه وتعاملت معهم معاملة كويسة. إضافة لأنه بالنسبة لنا إحنا كشعب سوداني إنه إحنا زي ما هم بيقولوا إنه إحنا بلد واحدة، من ناحية الطباع، من ناحية الثقافة، من تفاصيل تانية كثيرة جدا بين الشعبين.
1: الآن السياق التاريخي والثقافي إحنا أكيد عارفينه، يعني معروف أنه تاريخيا هما كانوا أصلا بلد واحدة ضمن إطار مملكة واحدة قديما، ومن ثم انفصلا بعد يعني انتداب بريطانيا الأخيري. لكن أنا أتحدث عن ما بعد حرب 2023. الآن ما الدليل، يعني الآن أنت كحقوقية سودانية وبتعيشي بمصر، ما الدليل الأقوى على وجود خطاب كراهية ضد السودانيين في مصر؟
0: طيب الدليل على وجود خطاب الكراهية هي في عدد من الصفحات. أول حاجة بدأت الظاهرة أو بدأ الوضع في عدد من الصفحات بتاعت السوشيال ميديا إنها هي بتتكلم عن ترحيل السودانيين، واجب وطني، عدم قبولهم في الجامعات، مشاكل حصلت في المترو، في فيديوهات في المناطق المختلفة اللي هي زي فيصل، حدائق الأهرام، أكتوبر اللي فيها مكتظر عدد من السودانيين. بالطبيعة إنه بتظهر مشاكل يعني في بين السودانيين نفسهم أو بين السودانيين المصريين، فكانت بتستقطع الفيديوهات دي من السياق بتاعها وبتنشر على أساس إنه هي دي عداء من السودانيين تجاه مصر أو دي نوع من أنواع السلوك اللي بيمارسوا السودانيين في مصر. الظاهرة دي أو الخطاب الكراهية اللي بدأ في الميديا هو انتشر على الواقع أو بدأ يطبق على الواقع، وأصبح الواقع في بعض من المصريين، نحن نقدر نقول الشعب المصري كله، لأن الشعب المصري استقبل السودانيين بالترحاب ويتعامل مع السودانيين بطريقة جميلة جدا. بعد بعض منهم بدأ هو الظاهر بتاع خطاب الكراهية في الميديا بدأ يطبقه على أرض الواقع. وأكثر حاجة يعني إحنا ممكن نكون شفناها في الحاجة دي اللي هي رفض العمالة للسودانيين في بعض من المناطق، إنه الناس بترفض إنها تتعامل معهم. في محامين صرحوا رسمي إنهم ما بيتعاملوا مع السودانيين في مكاتبهم ولا بيقدروا يتعاملوا معهم. شفنا ظاهرة بتاعة الشاب المصري المحامي اسمه كريم
1: من غير من غير اسمه، من غير اسمه، انا شفت مؤخرا هذه الأمثلة اللي ذكرتيها أنا أيضا يعني تابعتها في السودان الآن بلس وشفناها على السوشيال ميديا. فريق الإعداد شاف على السوشيال ميديا وكان آخرها الحادثة تبعت المحامي في المترو بعد أن قال أنه أنا كمصري أعمل وموظف وكذا أقف في المترو بينما اللاجئ السوداني يجلس على الكرسي مرتاحا وإلى آخره. يعني هذا خلينا نقول بيأدينا لسؤال، كيف نقدر نفرق بين خطاب عنصري فردي وبين عنصرية مجتمعية؟
0: طيب هي في البداية بدأت عنصرية فردية، اتفق علينا في البداية بدأت عنصرية فردية، لكن بعد العنصرية الفردية دي تجاوزت من عنصرية فردية أصبحت عنصرية مجتمعية. أصبحت عنصرية مجتمعية بدليل أنه يعني في بعض من المناطق بدأت ترفض أنها توطن أو تسكر السودانيين معهم في مناطقهم بصورة واضحة. يعني دي بعض من المناطق أو بعض من المحافظات رفضت الحاجة دي، إضافة لأنه كمية الترحيل يعني في المناطق بدت موضوع بتاع بلاغات عن وجود سودانيين في مناطق معينة، وبدت بموجب البلاغات دي بدت الإجراءات بتاعة الاحتغالات والترحيل القسري الحاصل للسودانيين. برضو من ضمن الحاجة بتوضح إنها هي مجتمعية، الحاجة دي إحنا لاحظناها في بالذات في أقسام الشرطة.
1: الآن أنت سيد أقبال ذكرتي موضوع مهم جدا، يعني أنا شفته أيضا في منظمة أمنستي ذكرت في تقرير إلها نشرته في 2025 وحتى كمان في دراسة في 2024 على أنه الدولة المصرية والسلطات المصرية قامت بترحيل قسري لعدد كبير من اللاجئين السودانيين، وأيضا احتجزتهم في ظروف اعتبرتها المنظمة أنها غير إنسانية. هل هذا أيضا أدى رفع من مستوى الظاهرة الموجودة في مصر تجاه السودانيين؟
0: هو فعلا رفع من مستوى الظاهرة بتاع خطاب الكراهية في السودان، باعتبار أنه هو بيتم نشر أنه تم احتغال أو الأسر السودانية بتنشر عليه أنه أنا فقدت واحد من الشباب أو فقدت كده، فبيكون طوال بيتنامى مع الخبر ده طوال بيتنامى أنه أرحلوا كلكم. بدت موسومات بتظهر في الميديا باعتبار أنه مصر للمصريين، الجامعات قبول الجامعات السودان، قبول الطلبة السودانيين في الجامعات. فأصبحت الظاهرة دي بتتكرر يومي وبكثافة. يعني موضوع الترحيل بتاع السودانيين بناء على قانون اللجوء المصري أو بناء على قرارات الشرطة، هي إحنا بنقول إنها هي واحدة من الأدوات اللي استخدمتها الشرطة في إنها تقلل من الظاهرة بتاع خطاب الكراهية. واحدة من الأدوات في إنها تمتص الغضب بتاع الشارع المصري بإنه إحنا هذيل بنقلل في العدد بتاع
1: السودانيين. يعني هو كان أسلوب دولة وأسلوب سلطات لحتى يهدوا من غضب الشارع أو غضب الناس. طيب الآن 2023 في أبريل اندلعت الحرب بين الجنرالين، بين حبيبتي والبرهان، وراح الضحايا وراح العدد كبير من السودانيين. تسجل السلطات المصرية تقريبا ما بين 1,200,000 لمليون ونص لاجئ سوداني بعد 2023، بينما تقول اليو ان او الامم المتحدة انما دخل تقريبا 600,000 سوداني الى مصر وسجلوا كلاجئين سودانيين. مصر ايضا تقول انها قدمت الكثير واستقبلتهم بترحاب ووزعتهم واشركتهم ودمجتهم في المجتمع والى اخره، لكن هذه المشاكل التي تصدر في سواء في تقارير صحفية ذكرت بوجود مثلا خطاب كراهية وعنصرية تجاه السودانيين في مصر بيتعلق في الإيجاد مسكن وإيجاد عمل، يعني يعطي جانب آخر من ما تقوله الدولة المصرية. ماذا قدمت الدولة المصرية للسودانيين برأيك بعد 2023 تحت؟
0: إحنا يعني إحنا كشعب سوداني موجودين في مصر، إحنا بنقول إنه مصر قدمت لنا المأوى ابتداء، يعني قدمت لنا مأوى إنها هي قبلت إنها تستقبلنا في المرحلة الأولى من الحرب، رغم أنه في المراحل الأخيرة مصر أصبحت إنها هي ما بتقدم المأوى إلا بمقابل، يعني فما في دخول، ما في دخول لمصر إلا بمقابل. لكن في المرحلة الأولى قدمت المأوى، رفضت أنه يكون في معسكرات، قدمت الرعاية الصحية الأولية للمواطنين السودانيين، سمحت أنه يكون في التوطين بتاعهم أو الاستيطان بتاعهم يكون وسط المواطنين، يعني ما يكون في تمييز بينهم وبين المواطنين. إضافة لأنه سمحت لنا برضو بالتعليم، سمحت لنا بالتعليم المصري، بجانب أنه سمحت بأنه يفتح عدد كبير جدا من المدارس السودانية، القبول في الجامعات المصرية، كان عنده شروط بجواز وكده، لكن هسه بعد الحرب قللت الشروط بتاعت الجواز. ما بنقدر نقول إنها هي رفعت القيمة بتاعت المبالغ عكس الفترة هناك، رغم إنها لغت الاتفاقية بين الدولتين، يعني الاتفاقية الثنائية بين مصر والسودان هي اتلغت، اللي هي بتقبل الطلاب السودانيين بنسبة محددة بمبلغ معين. الاتفاقية اللي اتلغت الدخول بالنسبة للنساء والأطفال هناك كان بدون تأشيرة، هسه أصبحت بموجب تأشيرة وبعدها بقى بموجب موافقة أمنية. مصر في البداية بدأت تقدم، لكن لخطاب الكراهية حصل في الشارع المصري ولكثرة اللاجئين السودانيين لمصر، مصر كسلطة غيرت الأسلوب بتاع قبول السودانيين أو منحهم الفرص في المدارس، في الجامعات، في الدخول، في العلاج. بدأت الحاجة دي تقل بصورة واضحة جدا في مصر.
1: لكن الآن سيدة إقبال، بس معلش، يعني مصر قدمت كل ما ذكرتيه، وأيضا السودانيين استقبلوا كل ما ذكرتي، سواء في الأشياء الأمور السلبية اللي تتعلق في الترحيل القسري أو يعني ظروف الاحتجاز، لكن استقبلتهم إلى آخره. الآن نتحدث عن موضوع مهم جدا، هناك مصريين يعني بيقول لك أنه زي ما في يعني خطاب كراهية من مصريين تجاه السودانيين، أيضا هناك سودانيين على السوشيال ميديا، على مواقع التواصل وغيرها، بيعملوا حملات ضد المصريين، مثلا بإساءة السمعة على المصريين، أو بعمل لهم صورة نمطية سيئة معينة أو سلبية معينة بسبب تجاذبات طبعا السياسية ما بين مصر والسودان في الوضع الحالي. هل أنت لاحظتي هذا الشيء؟ يعني أزمة يختلقها السودانيون ووسوم وهاشتاجات في السوشيال ميديا ضد المصريين.
0: فعلا في الأونة الأخيرة بدأت في تبادل لخطاب العنصرية بين السودانيين والمصريين، وخطاب العنصرية السوداني بدأ بعد الحملات بتاعة الترحيل القسري والظروف الغير إنسانية اللي كان بيتم بها احتغال السودانيين، ووفاة عدد كبير جدا من السودانيين في السجون المصرية. يعني الخطاب بتاع الكراهية من السودان بدأ يتنامى بعد الحالات بتاعة الوضع كان في مصر، بدأ يتعذب على السودانيين. إضافة لحاجة ثانية، إنه خطاب الكراهية من السودان برضو إحنا ممكن نقول إنه هو خطاب منظم، بسبب إن هم بعض من المجموعات السودانية الموجودة في السودان عندها الرغبة في إنها تعيد السودانيين الموجودين في مصر، لأنها لوضع سياسي تقول إنه هو السودان فيه نوع من أنواع الاستقرار، وإنه السودانيين برضو يرجعوا وكذا. فعشان كذا السودانيين قاموا استغلوا خطاب الكراهية الظاهر في مصر، بدوا يكون في مقابله خطاب كراهية ومطالبة للسودانيين بإنه يرجعوا السودان في الفترة الحالية.
1: لكن في تقرير صدر عن منظمة ريفيوجيز انترناشونال، وهي المنظمة أصدرت تقرير قالت إنه الأعمال اللي بتقوم فيها السلطات المصرية تجاه السودانيين هي مبررة بالوضع المادي والاقتصادي السيء لمصر، والوضع الهش أيضا المجتمعي داخل مصر حاليا. شو برأيك، هل هذا التقرير رصد حالة واقعية في مصر حاليا تجاه السودانيين؟
0: نفتكر أنه رصد حالة واقعية، لأنه الوضع الاقتصادي من 23 لما إحنا جينا بعد الحرب نعرف الوضع الاقتصادي ما في تغيير، سواء أنه التغيير في العالم عامة، يعني تغيير بتاع الوضع الاقتصادي عامة. إضافة لحاجة تانية، أنه هي منظمات المجتمع، المنظمات الدولية قاعد تدعم السودانيين، يعني قاعد تقدم دعم للسودانيين، دعم مادي رغم أنه هو بسيط وما بغطي الحوجة، لكن وضع السودانيين الاقتصادي هو ما هو إكعب، يعني عشان أنه يكونوا معتمدين على الدولة المصرية. بالعكس، أنه السودانيين بعد ما دخلوا مصر أجروا أغلى الأسعار في مصر. ليه؟ لأن المصريين رفعوا سعر الإيجارات بوجود السودانيين، وممكن يكون دي أوضاع نفسية تحت الطمع الشخصي، إحنا ما بنقدر ندخل فيها، لكن السودانيين لقوا نفسهم مجبرين في إنه يأجروا بأسعار عالية، فأجروا بأسعار عالية جدا. السوق ذاته، السوق السعر بالنسبة للسودانيين والسوق بالنسبة للمصريين واحد. ممكن نقول في نوع بسيط جدا في الاختلاف في العلاج وفي التعليم، يعني الزيادة بالنسبة للسودانيين ومن المصريين بالنسبة للعلاج والتعليم، رغم إنه ما متوفرة فرص عمل كافية للسودانيين، وهم يعني تجاوزوا عن إنه أغلب السودانيين أجوا مصر، هو ممكن نقول إنه عندهم خبرات متراكمة كان ممكن تنفع سوق العمل المصري، لكن ما استفادت منها مصر. فأنا ما بحتبر إنه الوضع الاقتصادي هو سبب للحملات بتاعة الترحيل، ولا بحتبر إنه هي سبب للحملات بتاعة انتفاض الكراهية المنتشرة في مصر.
1: في أيضا يعني إقبال، عدد من التقارير الإعلامية ذكرت بأنه في وسوم وهاشتاجات جاءت من داخل السودان للسودانيين في مصر حتى تدفعهم مثلا للرجوع إلى السودان، حتى أطراف الحرب يأخذوا هذول الشباب مرة أخرى إلى ساحات القتال مثلا. هذه التقارير طبعا تقارير سودانية وتقارير صحفية سودانية، وأيضا تحدث الكثير عنها في الغرف المغلقة حول موضوع يعني نقوم بحملات إعلامية ضد السودانيين في مصر حتى يضطروا للرجوع إلى السودان. هل هذا يعني هل هذه الحملات ترينها واقعية؟
0: واقعية، حملات واقعية وحملات منظمة، وحملات الدولة عندها سلطة بورسودان عندها دور كبير جدا في الحملات.
1: أعطيني مثلا مثال أنت لاحظتيه مؤخرا لجذب هؤلاء الشباب السودانيين من مصر العودة إلى ساحات القتال في السودان. أعطيني مثلا مثال لاحظتيه كناشطة حقوقية في هذا المجال.
0: في في في الحملة بتاعة العودة، حملة الأمل للعودة الطوعية للسودان، هي من الحملات اللي تنشط وسط المجتمعات السودانية باجتماعات ببرامج، بأنه بتجيب فيديوهات لأنه السودان وضعه بقى آمن، في أنه الناس ترجع، الرجوع مجاني. برضو يعني أغرب حاجة حصلت أنه التبرع للعودة الطوعية بعدد من الطائرات، بعض من رجال الأعمال السودانيين قاموا التبرع بعدد من الطائرات للعودة الطوعية أو لإعادة المحتغلين، غسل المحتغلين أو المحتغلين يترحلوا، لكن حملة الأمل قامت استغلت الطائرات دي وبدت تعيد بها السودانيين. إضافة لأنه عدد من الصفحات الإلكترونية هي تكلمت عن أنه لابد من العودة، وأنه إحنا رجعنا، والصور بيقدموا صور بأنه السودان وضعه آمن، بيقدموا صور بتاعت حفلات، بيتكلموا عن أنه السودان للسودانيين، وأنه السودانيين لابد أنه يبنوا بلدهم والحرب وقفت. ودي عدد كبير جدا من الصفحات تكلمت عن الموضوع ده.
1: لكن هذا إقبال يؤثر على يعني كاد يكون ملايين السودانيين في مصر، يعني ليس شريحة قليلة، يعني أعداد السودانيين في مصر حتى من قبل الحرب هي أعداد بالملايين. فهذا هذه الحملات كيف ستؤثر على هذه المجتمعات السودانية اللي بالملايين في مصر؟ يعني
0: جاوزت 6 مليون. الحكومة قامت طلعت قرار، الحكومة السودان طلعت قرار بمطالبة العاملين بالدولة بالرجوع للسودان يعني. وودتهم مهلة إنه هم لو ما رجعوا لحد شهر 3 بيعتبر إنه هو مستغيل من عمله ويتم فصلهم يعني. فدي واحدة من الأسباب، لأنه كان في فترة الحرب إنه بتدي جزء من المرتب، والناس كانت قادرة تعيش يعني على المرتب ده. لما أنا أوقف مرتبي أو لما إن الحكومة تعلم بأنه هي حتوقف مرتبي فحيضطر أنا أعود. فلما رب الأسرة يعود، تكون رب الأسرة دي الأم يعني، ما يكون الأبو بس. لما رب الأسرة يعود هي الأسرة كلها بتضطر تعود. إضافة للجامعات برضو الحكومة السودانية قررت إنه تقفل المراكز بتاعت الجامعات في كل الدول من بينها مصر، فطالبت بالإمتحانات وإنه الطلبة لازم يرجعوا الجامعات. فما في أسرة تخلي طفلها أو ابنها في ظل الظروف الغير أمنية في السودان، الظروف المعقدة في السودان، تخليه إنه يرجع براءه. فأغلب الأسر اضطرت مقابل الحاجة دي إنها هي ترجع، وهم يستغلوا الحاجتين دين في إنه يجبروا السودانيين بالرجوع يعني. فعشان كده احنا بنقدر نقول انه العدد قل كتير جدا في الفترة اللي فاتت بعد امتحان الشهادة السودانية في شهر 6. كان اكبر عدد من اعادة السودانيين لمصر، مهما تكون العودة دي ما طوعية، العودة دي غصرية للظروف اللي جبرتهم. الترحيل الغصري كان بيحصل في مصر، الاحتغالات لما يتم احتغال للشباب اولاده، فالاسر بتضطر انها ترجع عشان اولاده رجعوا. وغير الرجوع انه هي بيكون تخطى في البلاك ليست 3 سنين ما يدخل مصر يعني، ما بيقدر يرجع ويجي. وممكن يكون طالب في مدرسه، طالب في جامعه، في طلبه صغار ترحلوا يعني عمره 12 و15 سنه ترحلوا يعني.
1: الان اقبال يعني حكينا السوشيال ميديا أنه صنعت أزمة أكبر بموضوع خطاب الكراهية والعنصرية بين الطرفين، وذكرنا عن حكومة بورت سودان، ذكرتي أنت أنه ممكن يكون في عندها حملات ووسوم لحتى تجذب الشباب السوداني مرة أخرى للتجنيد والعودة إلى السودان. لكن أيضا هناك من يقول أن الدعم السريع كونه في عنده عداء أو خصومة سياسية وعسكرية مع مصر يحرض أيضا ضد مصر على السوشيال ميديا. ما رأيك بهذا الكلام؟
0: أنا ما شفت الدعم السريع، يعني أنا متابعة كل الصفحات اللي بتتكلم عن مطالبة العودة الطوعية. مصر ما الدعم السريع ما في أي صفحة من صفحات وطالبت بالعودة. ليه؟ لأنه أغلب العودة، إذا في عودة بتتم لمناطق الشمال والوسط، ما في عودة بتتم لمناطق غرب السودان، والدعم السريع متمركز في غرب السودان، وغرب السودان حتى الآن الحرب دائرة فيه، فما في مطالبات.
1: لكن هل التجاذبات السياسية، يعني الآن لما نحكي على أنه يعني حمدان دقلو حميدتي قائد القوات الدعم السريع ذكر في أكثر من محفل أنه مصر قامت بضرب القوات الدعم السريع، واتهم المصريين بضربها في الطيران في بعض الأحيان، وأيضا نرى أيضا ميول الدولة المصرية يعني ممثلة برئيسي عبد الفتاح السيسي دائما تنظر نظرة للسودان بدعم الشرعية وهي حكومة بورت سودان، فنرى هناك تجاذبات سياسية. فربما مؤيدي ومناصري الدعم السريع يرون هذه الساحات الخطابات الكراهية والساحات الموجودة على الفضاء الإلكتروني والسوشيال ميديا يرون سبيل لخصومة مصر مثلا أو للحديث على مصر. ما رأيك بهذا الكلام؟
0: في التجاذبات السياسية والخصومة بين الدعم السريع والحكومة المصرية واضح، ورأي الدعم السريع في أن الحكومة المصرية قاعدة تدعم الحكومة السودانية، كل الناس عارفة المعلومة دي. لكن رغم عن ذلك ورغم عن التجاذبات دي، الدعم السريع ما دخل المدنيين في موضوع التجاذبات السياسية بينه وبين الحكومة المصرية. ما دخل المدنيين بدليل انه برضو يعني اغلب، ممكن نقول اقرب الناس منطقة غرب السودان هم نزحوا الى تشاد ويوغندا وكينيا، مناطق افريقيا، الدول الجوار الافريقية، فما كان في عودة طوعية بالنسبة لهم زي ما بالنسبة للسودانيين الموجودين في مصر. وكلنا بنعرف انه التعامل بين الحكومة السودانية والحكومة المصرية والزيارات المتوالية للسلطات السودانية لمصر والسفارة السودانية في مصر برضو هي بتطالب بموضوع انه الناس تشتغل على العودة الطوعية وانه الناس
1: طريقة. يعني هل انت بتعتقدي انه السلطات السودانية الممثلة يعني الحكومة البورت سودان بتعتقدي حسب اعتقادك انه هي بتعمل هذه الحملات حتى تجذب الشباب مرة اخرى لساحات القتال كما حكينا؟
0: ايوه الحكومة السودانية بتعمل على جذب الشباب للعودة للسودان.
1: لماذا؟
0: كلنا فاهمين الأسباب، يعني الأسباب بتاعت أول حاجة حماية إنه السودان ما يضرب تاني، دي بوجود عدد كبير جدا من المدنيين، إضافة لإنه بتعلن للعالم بإنه السودان استقر والحرب وقفت وموضوع التنمية في الدولة.
1: كلنا فاهمين الآن خلينا نحكي في شق آخر، هو شق شوية تاريخي. نحن نعلم أن قبل الحرب أيضا كان هناك خصومة يعني نوعا ما بين النظامين، نظام البشير ونظام محمد حسني مبارك أثناء إبانة حقبة حكم حسني مبارك، حتى كان في محاولة اغتياله في إثيوبيا، كان في أصابع اتهام للإسلاميين في السودان، وكان هناك الحديث عن حلايب وشلاتيم وكل الأمور هذه. هل هذه الأمور أيضا تدفع بالمجتمعات المصرية السودانية إلى الاحتكاك والحديث بخطاب شعبوي وخطاب كله كراهية وكله نوعا ما من الفوقية والعنصرية والآخرة؟ يعني السياق التاريخي يؤثر أيضا؟
0: طيب كل من السياق التاريخي ما زال الخطاب أصلا الخطاب بتاع إنه السودان كان عنده أدوار مع في أديس أبابا في اغتيال حسني مبارك، أصلا الخطاب ده هو ما يتمح من الشعب المصري، يعني هم بيفتكروا المصري كلنا بنعرف إنه هو بيغدس أو بيؤمن بحبه لبلده، حبه لرئيسه، إيمانه بأنه الدولة المصرية دي عندها حدود مختلفة، تعامله مختلف، فما اتنازلوا عن أنه الحكومة السودانية في يوم من الأيام هي حاولت أنها تغتال الرئيس المصري، وأنه مشكلة بس أنه جزء من الشعب السوداني شارك في العملية دي. فالخطاب ده ما زال، يعني احنا بقابلنا في الشارع يومي، وانا هحكي تجربة انه انا سكنت في واحدة من الشقق هنا في القاهرة، جاري مصري، يعني واحد من الجيران مصري، ما كان بيسلم علينا، اذا طلعنا الاسانسير ما بيطلع معانا، ما كده، يعني التفاصيل كثيرة جدا. فقلت سألته، قلت ليه يعني اغلب المصريين او المجتمع المصريين احنا تعاملنا معهم فإنه هما الوضع ده طبيعي جدا. فاكتشفت إنه هو واحد من يعني من سلالة
1: من الفلول، من فلول حسني مبارك،
0: مصري، واحد من الأسر اللي كانت بتعتبر في القيادات، من الأسر القيادات الأمنية في مصر. والكراهية جاته من إنه يعني الشعب السوداني حاول يقتل الرئيس ده اللي نما عندهم يعني.
1: طيب الآن الآن إقباله يعني ختامها مستي ما بقوله، إحنا الآن نحكي خلينا نكون إيجابيين شوية ونقول كيف ممكن نطلع من هاي الأزمة، يعني كيف ممكن نوصل لحل لحتى نخفف من حدة هذه الأزمة اللي هي أزمة خطاب الكراهية بين المصريين والسودانيين.
0: طيب والله يعني يعني يعني يعني خطاب الكراهية بنطلع منه بأنه الناس ما تنسى العلاقات التاريخية بين مصر والسودان، وأنه خطاب الكراهية بناغض العمق بتاع العلاقات دي. دي واحد. إحنا كمجموعة، ممكن أنا ما أقدر أقول إحنا مجموعة مستنيرة، لكن إحنا يعني بدأت في الآونة الأخيرة في خطاب واعي من الشعب المصري السوداني، بدأ يتبادل إنه خطاب الكراهية ده ما حيوصلنا لحاجة، وإنه الشعب السوداني والشعب المصري زي ما قبل قلنا إنه هم شعبين أو شعب واحد في بلدين مختلفين. وبدت بعض من الصفحات بتاعت السوشيال ميديا بدت تغير النمط بتاع خطاب الكراهية. صفحات كثيرة جدا بدت تغير وتجذب عدد كبير جدا حولها من الشباب في إنه هم يناهضوا خطاب الكراهية. إضافة لحاجة ثانية، إحنا مجموعة كبيرة جدا من السودانيين بدينا نتعامل مع خطاب الكراهية ده بوعي، بدينا نحاول نحاربه بطرق حتى بالميديا نفسها، بوضع استراتيجية في إنه كيف إنه نتعامل مع الحاجة دي، عندنا خطينا بعدد كبير جدا من البرامج. عندنا هسه برنامج بيحاول إنه يتعامل مع الشعب المتكرم، الشعب المصري اللي قدم كثير جدا للسودانيين في شخصيات بشكل شخصيات معينة. عندنا برضو برامج حتزاع على بعض من القنوات السودانية على صفحات السوشيال ميديا، حتتكلم عن عمق العلاقة بين السودان ومصر، وحتتكلم عن تجاربنا إحنا في مصر ومصر قدمت شنو للسودان.
1: يعني باختصار ممكن نقول إنه وسائل الإعلام والسوشيال ميديا والحملات الإعلامية هي يعني هي ما تعمل فرق، هي التي ستصنع فرقا يعني أكيد في تقليل حدة هذه التوترات. طيب أنا بدي أشكرك جدا،
0: بدون ما إنه الناس تلتف وبدون ما إنه الناس تقول تلا برامج واضحة ما حتتعالج.
1: لازم يكون في استراتيجية. نعم لازم يكون في استراتيجية بالتأكيد،
0: وإن شاء الله في شهر 10 حطر النور بالكثير، شهر 10 حطر النور برنامج ضخم جدا عن محاربة خطاب الكراهية بين مصر وسوريا.
1: يعني دوركم أنتوا كمان بيتركز بهذا المحتوى كناشطة حقوقية أنت ومبادراتكم.
0: أنا ومعي مجموعة كبيرة جدا من السودانيين الموجودين في مصر.
1: طيب أنا بدي أشكرك جدا أستاذ إقبال، كنت معنا في بودكاست سودان آن بلس، شكرا لك كثير.
0: شكرا لك.
1: وكل الشكر أيضا لمشاهدينا ومتابعينا الكرام، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من بودكاست سودان الآن بلس.

0: وبنوسة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبينا ونحن التابعين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
6: ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرارات التي أصدرها مجلس الأمن والدفاع في اجتماعه في يوم 2 من شهر 8 الجاري، واللي قضت بتشكيل محاكم خاصة للنظر في جرائم المخدرات وجرائم الإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والذهب، ومعها قرارات تمنع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين مع مصادرة الآليات من عربات وخلافه بالنسبة لهذه القوات عند مخالفة هذه القرارات. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام نتناول هذه القرارات مع الأستاذ المحامي عثمان صالح، والذي سألناه ابتداء حول تعليقه على إنشاء محاكم خاصة لنظر في قضايا جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتحريب الأسلحة والذهب.
7: بالنسبة للقرارات الصادرة في 2 أغسطس 2026 من مجلس الأمن والدفاع، وهو طبعا ده أعلى سلطة عسكرية أمنية في السودان، فيما يتعلق بمسألة المحاكم الخاصة، نفتكر أنه في مبدأ أساسي جدا، وأي دولة محترمة وبتحترم سيادة حكم القانون بتلتزم به، وهو مبدأ الفصل بين السلطات، السلطات الثلاث: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. ثلاثة سلطات، أي واحدة عندها مهام واختصاصات محددة، وعشان الدولة تكون دولة قانونية بتحترم سيادة حكم القانون، يجب ما في أي سلطة من السلطات الثلاثة تتدخل في عمل السلطة الأخرى. يعني السلطة التنفيذية يجب عدم التدخل في أعمال السلطة القضائية أو أعمال السلطة التشريعية، وكذلك السلطة القضائية يجب أنه ما تتدخل في عمل السلطة التنفيذية والتشريعية وهكذا. أولا، القرار الصادر بأنه تكون محاكم خاصة زي ما قلنا ده مجلس الأمن والدفاع، وهو يتبع للسلطة التنفيذية، ما من حقه أن يتكلم عن المحاكم الخاصة. محاكم الخاصة يجب تشكيلها من السلطة القضائية، والسلطة القضائية بتدرس المسألة وبتشوف مدى حوجة السلطة لأنه تكون محاكم خاصة. وإن كان عندنا رأي في المحاكم الخاصة مطلقا إذا صدرت من السلطة التنفيذية أو صدرت من السلطة التشريعية، حتى لو قلنا في محاكم خاصة يفترض أنه تصدر من السلطة الغضائية وتم إنشاء أو تحديد مهامها واختصاصاتها من السلطة الغضائية. كونه أنه مجلس الأمن الآن في قرارات يقول نحن عايزين نشكل محاكم خاصة، ده خطأ، خطأ قانوني، وبيخدح في مسألة استغلالية وحيادية ونزاهة السلطة الغضائية ما دام السلطة التنفيذية بتتحدث عن واحد من اختصاصاتها. ده أولا. ثانيا، زي ما ذكرنا أنه يفترض أي شخص متهم في أي بلاغ سواء كان القانون الجنائي وهو القانون العام أو أي قانون عقابي آخر من القوانين الخاصة يجب أنه يعرض على قاضيه الطبيعي، والقاضي الطبيعي اللي هو القاضي اللي بتواجد في محكمة منشأة بموجب قانون بتحدد سلطاته واختصاصاته القانون العينه أو القانون الأنشأ المحكمة اللي هو موجود فيها قبل وقوع الجريمة. يبقى القاضي الطبيعي هو موجود وفي قانون بتشكيل محكمته وتحديد أهدافه واختصاصاته وسلطاته، وهو تم تعيينه كقاضي يعمل في أي واحدة من المحاكم المشكلة بموجب القانون. ده القاضي الطبيعي، ويفترض أنه أي متهم يقدم لقاضيه الطبيعي، وقاضيك الطبيعي ممكن يكون منه حسب دائرة الاختصاص اللي أنت موجود فيها. لكن مسألة المحاكم الخاصة معناته أنه المتهم ما بيعرض على القاضي الطبيعي، بيعرض على قاضي خاص وعلى محكمة خاصة مشكلة لمصدر قضايا محددة، والقضايا دي بالتأكيد وقعت قبل تشكيل المحكمة نفسها، لأنه أسأ تهريب الذهب وللإتجار بالبشر وللمخدرات لأنها أصبحت كثيرة ولأنها أصبحت منتشرة دارين يشكلوا لها محكمة خاصة اللي في جرائم وقعت بعد ذلك تشكل المحكمة. يبقى ده واحد من عيوب المحكمة دي ذات إنها صدرت بعد وقوع الجريمة وبيقضح في مهنيتها وفي مصداقيتها. نعم ممكن بعد تشكيلها ممكن تقع جرائم وتقدم لها، برضو النظرة لها حتكون هي نفس النظرة إن المحكمة دي شكلت لغرض خاص وإلا لقدم المتهم لقاضيه الطبيعي. الحاجة الثالثة، المحاكم الخاصة دائما عندنا في تاريخنا في السودان تاريخ المحاكم الخاصة فيها عيوب، ومن أكبر العيوب بتاعتها إنه ما بتخضع للقانون العام قانون الإجراءات الجنائية، وإنما بتم تشكيلها وبيحدد الجهة اللي بتم الاستئناف لها، وممكن يكون درجة استئناف واحدة وتصبح قرارات نهائية. يعني مسألة إنه استئناف وبعد ذاك طعن وبعد ذاك مراجعة دي ما بتكون موجودة في المحاكم الخاصة، وإنما بتقيد الإجراءات بتاعتها ممكن يكون في درجة استئنافية واحدة، دي واحدة من العيوب. وممكن حتى الإجراءات أمام ذات المحكمة ممكن تقيد، يعني كثير من المحاكم الخاصة بقول لكم المحكمة الخاصة تنظر القضية إيجازيا، دي واحدة من العيوب إنه قضايا تنظر إيجازيا مهما كانت الدرجة بتاعة المخالفة القانونية ما ممكن تنظر إيجازيا، خاصة إذا بقت محكمة خاصة. واحدة من العيوب بتاعة المحاكم الخاصة إنه بتكون دائما خاضعة لهوى السلطة السياسية، لأنه السلطة السياسية الآن هي النادة بتشكيل المحكمة، فهي بالتالي بتكون خاضعة لمزاج السلطة السياسية وماذا تريد السلطة السياسية. وعندنا تجارب، لو الناس بتذكر محكمة الضرائب ومحكمة سوداتيل ومحكمة العوائد، دي محكمة الضرائب هي طرف متقاضي أمام المحكمة، ونفس الطرف ده برضو بخضع لنفس سوداتيل والعوائد، كانوا الجهات دي هي اللي بتجهز المحاكم، وهي حتى بعض امتيازات القضاء من توفير البنزين لبعض المبالغ بتدفع للمحكمة هي محكمة خاصة، اسمها محكمة الضرائب، دي محكمة خاصة اسمها محكمة العوائد، لكن بياخدوا من واحد من الأطراف المتنازعين قدامه في امتيازات بياخدوها منه. فبالتالي كيف تكون محكمة مستقلة وكيف تكون محايدة وكيف تكون نزيهة؟ المحاكم الخاصة في السودان يعني تاريخ سيء سيء للغاية، وده السبب خلى انه المحاكم دي تغلق، سواء كان محكمة العوائد ولا الضرائب ولا محكمة السوداتيل اللي كان بيجيبوا المواطنين أمام المحكمة بأنه ما سددوا الضرائب أو ما سددوا العوائد أو ما سددوا المحاكم. كانت شفنا كيف محاكم كانت بتقسو على المواطنين بأنه ما قادر يسدد العوائد عشان ترضي الزور اللي بدفع لها المخصصات أو بدفع لها أو بوفر لها البنزين بتاعت الحركة بتاعته. فأنا أفتكر أنه المحاكم الخاصة هتكون محاكم سيئة جدا وما هتكون مستقلة ولا هتكون محايدة، ولذلك نرفض أي اتجاه لتكوين أي محكمة خاصة لمحاكمة أي قضية من القضايا، ويجب أنه كل القضايا تحال للقاضي الطبيعي. ولو في أي مسائل مرتبطة بتأخير القضايا لعدم توفر القضاء، عدم وجود محاكم في بعض المناطق غيره، تحل في إطار السلطة القضائية وليس بإنشاء محاكم خاصة.
6: كذلك مستمعينا الكرام، توجهنا بالسؤال إلى الأستاذ عثمان صالح المحامي حول القرارات الأخرى التي منع بموجبها مجلس الأمن والدفاع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين، وقال إن مخالفة هذه القرارات تصادر كل الآليات التابعة لهذه القوات. سألنا الأستاذ عثمان حول تعليقه على هذه الجزئية من القرارات الصادرة.
7: أما مسألة تواجد القوات النظامية أو القرار منع تواجد القوات النظامية والمساندة لها في مناطق التعدين، ده بيصير سؤال، هي ذات القوات النظامية والقوات المساندة لها شنو اللي بخلاها تتواجد في المناطق تحت التعدين؟ وطبعا سمعنا انه القوات النظامية عندها اماكن بتاع التعدين، سواء كان القوات المسلحة ولا جهاز الامن ولا القوات الاخرى، حتى القوات المساندة، اي قوات بتعلن انضمام او انحياز للقوات المسلحة، واحدة من المسائل اللي بتطالب بها انه يكون عندها مناطق بتاع التعدين. وشفنا القوات المشتركة وإنها أدوها مناطق بتاع التعدين في الشريق، وبعض المناطق أو بعض القوات المساندة أدوها في مناطق أخرى، فده هو ذات نوع من الفساد بتاع الدولة نفسها. فيفترض ابتداء أن القوات النظامية أو القوات المساندة لا ما يكون عندها أي علاقة بالأماكن بتاع التعدين. الحاجة الثالثة، المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب الذهب، الأربع جرائم اللي قالوا عايزين يشكلوا لها محاكم خاصة. ما ممكن الجرائم دي تحاكم أمام القضاء الطبيعي؟ هي طبعا ممكن إذا كانت دي جرائم هي ذاتها طبيعية، بكون في عصابات شغالين في المخدرات، عصابات شغالة في الإتجار والبشر، ممكن الدولة تكافح الظاهرة دي بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكم وبتم الحكم عليهم، ودي بيقلل من مسألة انتشار الجريمة وبتمشي في سير الطبيعي. لكن لو بقت أربع جرائم دي، سواء كان مخدرات أو التجار بالبشر أو الأسلحة أو الذهب، إذا كان بتمارسهم ذات السلطة التنفيذية، يبقى ده الإشكال، لأن السلطة التنفيذية عندها السلطة على السلطة القضائية وما بيقدروا يحاكموها. يعني المخدرات في كونتينرات جات خاشة البلد دي مخدرات، وأصحابها كانوا في السلطة، ما سمعنا أي واحد يتقدم لمحاكمة. الذهب الآن الأمارات بهرب الذهب منه، تهربوا السلطة ذات السلطة التنفيذية هي اللي بتهرب الذهب. الدعم السريع هو بهرب الذهب وبهربوا لذات الدولة تحت الأمارات. تهريب الأسلحة، الآن في تم قبض واحد من كتائب البراء، هو كان بتاجر في أسلحة لقوات الدعم السريع. يعني لما تبدأ السلطة التنفيذية هي بتمارس نفس الممارسات دي، يبقى إذا تم القبض عليهم لو بقت محكمة خاصة أو بقت محكمة المحاكم الطبيعية ما حتقدر تحاكم أي واحد من دير. فيبقى مسألة المحاكم الخاصة على أساس إنه تحاكم المجرمين اللي بيرتكبوا الجرائم دي، ده مسألة تشكيل المحاكم زر للرماد في العيون، لأنه ممكن يقبضوا الثقار تجار المخدرات، ممكن يقبضوا الناس، ممكن يهربوا كميات بسيطة من الذهب ويقدموا للمحاكم على أساس أنه ده مكافحة الجريمة. لكن كبار التجار تعين المخدرات من السلطة التنفيذية وبهربوا الذهب واتجار بالبشر، ديل ما في زول حيقدر يقضي عليهم، لأنه السلطة في يدهم، القضاء في يدهم، سواء كان محكمة خاصة أو محاكم الطبيعية. وفي المحاكم الطبيعية نحن ما بنقول كل القضاة، إنما كثير من القضاة هم موالين للسلطة وهم بيأتمروا بأمرة السلطة، لكن في إشراقات في القضاء، ومنها المحكمة بتاع الدنقل اللي حكمت على 6 من القوات الشرطة بأنهم عزبوا أحد المحتجزين داخل المحتغلات في دنقلة. فهذه واحدة من الإشراقات بتاعت القضاء، لكن الغالبية العظمى من القضاة هم تحت إمرة السلطة التنفيذية للأسف. بنقول الكلام ده ونحن بنعمل بكل جد على أساس إنه لازم يكون في فصل حقيقي بين السلطات، ولازم تكون في سلطة قضائية مستقلة ونزيهة ومحايدة وتكسب ثقة المواطنين، لما واحد يوده أمام أي قاضي يكون مطمئن إنه أمام سلطة عادلة وأمام سلطة مستقلة ممكن تحكم بعدالة وتحكم بعيدا عن إرادة ورغبة السلطة التنفيذية. أنا أفتكر إنه القرارات اللي صدرت من مجلس الأمن والدفاع قرارات غير موفقة، قرارات ما حتأدي إلى حل الظواهر، سواء كان اتجار بالبشر أو تهريب أسلحة أو غيره، لأنه السلطة التنفيذية هي مشتركة في نفس المسألة، وزي ما ذكرنا المحاكم الخاصة هي بتكون تحت أمرة السلطة الأرادة التشكيل بتاعها.
6: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة والتي تناولنا فيها القرارات التي أصدرها مجلس أمن والدفاع والخاصة بإنشاء محاكم خاصة فيما يخص جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الذهب والأسلحة، بالإضافة إلى منع القوات النظامية والقوات المساعدة لها من التواجد في أماكن التعدين. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وبشكر قبلكم الأستاذ عثمان صالح المحامي الذي تفضل بالإجابة على أسئلة برنامج في الميزان، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحية.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة في هذه الحلقة الاستثنائية نلتقي بأحد الخبراء المتخصصين والذين عملوا في مجال الحكم المحلي وله اهتمامات كبيرة بتنمية المجتمعات المحلية. وحقيقة يعني هذه الحلقة نريد أن نضع فيها بعض الإشارات أو نرمز إلى بعض الإشارات المهمة جدا في مسيرة الحكم المحلي في السودان. ولذلك نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ الدكتور عيسى عبد اللطيف. ودكتور عيسى عبد اللطيف عنده تجارب كثيرة جدا ورجل متعدد المواهب، وهي ليست مواهب بل هي اهتمامات أكاديمية كشأن الباحثين والعلماء في السودان الذين ينقبون عن مسيرة الدولة السودانية وانعطافاتها وعن جراحها وعن يعني مسيرة التنمية السياسية والثقافية والاقتصادية فيها. طيب مستمعينا الكرام، نواصل الحديث

0: مع الدكتور عيسى عبد اللطيف حول الحكم المحلي في السودان. دكتور عيسى، يعني بسؤال عابر كده، يعني ما هي التحديات التي تواجه وحدات الحكم المحلي في الدول النامية وفي زي نموذج السودان مثلا، يعني وكيف يمكن أننا يعني نتجاوز هذه التحديات؟
1: طيب، سؤال مهم جدا. طبعا نحن عندنا، عشان يكون عندك حكم محلي نابع من القاعدة الشعبية، معناتها لازم يكون في وعي، لازم القاعدة الشعبية تكون واعية بحاجة اسمها معادلة الحقوق والواجبات. يعني انت هسي عندك الحاصل انه المحليات بتاخد جبايات ورسوم وضرائب لا تحصى من المواطنين، من التجار في السوق، من الشغالين في المواصلات، من المزارعين، من غيره. لكن لا في ما في أي شيء من هذه الجبايات بيرجع للمواطن في شكل خدمة نهائي، ما في. وإنما بعد ذاك المواطن لو عايز أي خدمة برضو يدفع عليها، داير موية يدفع عليها، داير كهرباء يدفع عليها، داير نفايات يدفع عليها، داير يعمل مدرسة يدفع عليها، داير يعمل مستشفى يدفع عليها. طيب الضرائب والرسوم والجبايات دي مقابل شنو هي؟ ما في العالم كله معروف انه اي مواطن مثلا في بريطانيا ولا في ماليزيا ولا في فيتنام بيدفع اي قرش بيدفعه مقابله في خدمة. دي اسمها معادلة الحقوق والواجبات. اذا المواطن وعى بيها يبقى معناته هو حيكون عارف انه لازم الميرادات المحلية بتاعت المحلية دي توظف اول شيء في خدمة المجتمع المحلي، ثم تحدد نسبة معينة لا تزيد عن 20% تورد في خزينة المستوى الأعلى اللي هو الولايات. الحاجات التحديات الرئيسية هي اللي هي المفاهيم المقلوبة. المفاهيم المقلوبة دي زي مثلا الحكم قسم السلطة والثروة، ده مفهوم مقلوب. عشان كده الحكومة الوظيفة الحكومية تعتبر غنيمة بدل ما تكون أمانة تكون غنيمة. دي من المفاهيم اللي بتشتغل ضد الموضوع بتاع النهضة والحكم المحلي. ضعف الإرادة السياسية أيضا ده من المعوقات، هيمنة المركز وضعف المشاركة الشعبية، احتلال الإطار التشريعي والهياكل الموروثة اللي هي الهياكل الإدارية الموروثة، وضعف البنيات التحتية، وغياب الشفافية والتوثيق والمحاسبة، وضعف وعي وثقافة وسلوك العاملين في المؤسسات، وغياب التدريب، ثم غياب الوصف الوظيفي والأهداف بالمؤسسات المختلفة. دي كلها حاجات نحن محتاجين نشتغل عليها عشان نصلحها، عشان المواطن يقدر يفهم ويبتدي يشتغل موضوع الانتخابات. ودي طبعا دائرة مدة، دائرة حبر، وما حاجة بتجي بين يوم وليلة. وبعدين من أكبر المعوقات برضو أخطاء التخطيط السابقة في مدن السودان المختلفة. يعني مثلا الخطة الإسكانية الكارثة بتاعة 1993 التي أوصلت ولاية الخرطوم إلى الوضع البيئي والصحي الكارثي والفوضى الحالية في الخدمات زي توفير الكهرباء والمياه ورقاوة الأسواق والمواصلات العامة. هذا الوضع صعب المعالجة لأنه أساساً هو يتوغل عشان تجي تعيد التخطيط العمراني مرة أخرى للعاصمة أو للخرطوم. أنت محتاج إمكانيات ضخمة عشان تخلي المواطنين ذاتهم يتركوا أماكنهم إلى أن تتخطط بعدين يرجعوا لها، دي حاجة صعبة. فدي برضه من المعوقات، لكن حسن الحظ أنها في الريف السوداني اللي نحن مستهدفينه، دي ما حتكون معه من المعوقات الكبيرة لأنه أصلا ما في تخطيط كبير حصل يعني. وبالتالي أنا بفتكر أن المعوقات دي كلها بتبدأ بموضوع التوعية والتثقيف للمواطن بحيث أنه هو يصبح مشارك تحت شعار ما يخصني لا يكون بدوني، وتحت شعار سوى بنقدر. يعني إذا الناس فرد أفراد ما حيقدروا يعملوا حاجة، لكن لو كلهم يتجمعوا مع بعض حيقدروا يعملوا الكثير. وطبعا سوى بنقدر وما يخصني ما يكون بدوني، دي شعارات حركة السودان الأخضر، وأحيي من هنا أخي الدكتور فخر الدين عبد العال.
0: دكتور، يعني الكلام اللي قلته ده كله بتوقف على يعني مشاركة المواطنين، مشاركة المواطنين وتعبئة الطاقات وكده، هي إلى أي مدى تفتكر إنه المشاركة دي هي بتحقق نجاحات لبرامج الحكم المحلي في من خلال التنمية المستدامة؟
1: هي طبعا إذا أنت بمجرد ما يكون عندك وعي في المجتمع، والمجتمع بعد ذاك يبتدي يعني يشكل اللجان بتاعته والمجالس، المجالس هي اللي بتمثله. المجلس ده وما في بالمناسبة، طبعا في ناس بيقوم بيقول ليك يا أخي مالك ما في محليات فقيرة، أبدا. أنا في رأيي في السودان ما في محلية فقيرة، أي محلية عندها موارد ممكن تستغلها للتنمية. والحكاية دي بتحصل لما أنت يكون عندك الناس حصل لهم الوعي، وبعدين تجمعوا وعملوا لجان ومجالس، وبعد ذلك هم بيبقوا يراقبوا مجالس اللجان دي ذاتها، يعني بيحاسبوها. بالطريقة دي أنت بتقدر تكون عندك حكومة محلية معينة من المجلس بتاعك ده المنتخب ده، وبالتالي تقدر تحاسبه. والسودانيين المتخصصين على قسم يزيد، يعني حكاية أنه نحن عندنا نقص في الموارد البشرية أبدا ما عندنا، لكن الناس اللي عندهم كفاءة وعارفين وبعدين، دي الفكرة هنا. أنت تجيب الناس العارفين حتى لو هم برا السودان بيجوا، وهم بيدربوا الناس القاعدين دول ما عارفين، إذا ما عارفين لكن الجوة ذاتهم فيهم ناس كفاءات وخبرة خبرات أنا شفتهم وقعدت معاهم، لكن قاعدين برا قاعدين في الرفض لأنهم ما عندهم ولاء. طبعا لأنه القصة بيجر منذ الاستغلال، بالمناسبة مش بس في الوقت القريب، منذ الاستغلال التوظيف بالولاء وليس بالكفاءة. يعني المسألة أسوأ كل ما جيت على زمننا ده، لكن في السابق برضو كانت بالولاء بس كانت أخف. فإذا يعني الوعي لما يحصل في المجتمع والمشاركة تحصل من كل الناس، يبقى معناتها أنت حتضمن إنه الحكم المحلي ده ما حيحيد عن مصالح المجتمع المحلي، ومصلحة المجتمع المحلي ذاتها بتكون برضو هي بمصلحة المنطقة اللي هي الولاية الحاجة الأكبر، ومصالح الولايات بتكون بمصلحة الدولة كلها. لأنه لما كل ولاية تقدر تدير نفسها بطريقة صح، معناتها الدولة كلها حتبقى دولة ناهضة ومتقدمة. لكن إذا نحن الريف بتاعنا ما فيه تنمية، بلد زي السودان ما ممكن يمشي قدام بدون تنمية في الريف، لأنه أساسا بلد معتمد على الموارد الطبيعية في كل يعني في الزراعة والثروة الحيوانية كلها معتمدة على الموارد الطبيعية. فإذا المجتمعات المحلية لما يكون الحكم المحلي مبني على المؤسسية والحوكمة وليس على الرأي الشخصي للمسؤول، أنت بتقدر تجذب الاستثمارات، تقدر تجذب التنمية. لأنه هسه حاليا وبعد ما حصلت الثورة كتار جابوا مشاريع جاهزة وبتمويل وبأي حاجة، لكن كلهم اصطدموا بالجانب الإداري، يتعاملوا مع منو؟ يتعامل مع المحليات المدير بتاعها يشتغل برأيه هو، ولو يتغير ممكن واحد يعمل معك كونتراكت عقد على مثلا مشروع انت تعمله، ويتغير المدير يقوم يقول لك انا ما بعترف بالكونتراكت ده، ما في قانون بيلزمه، وبالتالي ما في حوكمة، ما في مؤسسية. طيب انت عايز تعمل الحكم المحلي بحوكمة مؤسسية تجذب الاستثمار سواء كان وطني او اجنبي للمنطقة بتاعتك عشان يعملوا مشاريع تكون الفائدة الكبرى منها أول شيء المجتمع المحلي قبل أن تذهب لأي جهة أخرى. في الحالة دي أنا بسمح بالمشروع في المجتمع بتاعي.
0: دكتور، الناس المهتمين بتنمية المجتمعات المحلية دايما بيتكلموا عن تأهيل المجتمعات المحلية ورفع مقدراتها، تفتكر ما هي الوسيلة أنجع وسيلة لتدريب وتأهيل قيادات المجتمعات المحلية حتى أنها تستطيع أن تقوم بدورها؟
1: طيب ده برضه سؤال مهم، لانه احنا لما بدينا المبادره دي بتاعت البناء القاعده الحكم المحلي كنا في البدايه كنا بنقول اعاده هيكله المحليات لتقوم بالعمل البلدي، لانه نحن كمتخصصين في البيئه كانت مشكلتنا الرئيسيه انه كل سنه الناس بيشتكوا لنا من مشاكل بيئيه وصحيه. نحن نقدم الحلول العلميه، دول صحيحه لكن ما في دول بينفذها، لأن الجانب الإداري هو المشكلة. فبالتالي أنت لما يكون عندك تصلح الجانب الإداري ده، أنت بعدك بتقدر تنفذ المشاريع بتاعة التنمية، بحيث أنه طبعا جزء منها أو جزء هام منها هو التدريب. التدريب ده نحن كنا في المبادرة دي كانت بدأت بأشخاص 3-4 أشخاص، ثم عملنا أدوات كثيرة جداً السيرية، ودي جمعت لنا عدد كبير جدا من الخبراء. يعني يمكن يكون في المبادرة دي بيدعمها أكثر من 100 خبير في مختلف المجالات، وكلهم قاعدين برا جاهزين أنهم يساهموا في التدريب، وحتى مقترحين قيام أكاديمية الحكم المحلي اللي هي دي تكون أكاديمية السيرية أونلاين، كل الناس اللي يشتغلوا في مجال الحكم المحلي ممكن ياخذوا فيها كورسات وتدريب. طبعا ده بالصوره وبالصوره ما زي زمان يعني، وبالتالي بيكون حتى يعني نماذج يشوفوها، يشوفوا نماذج حيه من دول طبقت الطريقه ونجحت فيها كيف، والمعوقات شنو، وكيف يتغلبوا عليها، وحتى كيفيه تصميم الأشياء الأساسية، كيف تصمم محطة موية صحيحة، كيف تصمم محطة صرف صحيحة، كيف كل ده المجموعة دي من الخبراء مستعدين يقوموا بالتدريب فيها للمجتمعات المحلية. ده غير أنه أنت ممكن برضو تجيب، إذا أصل في إرادة سياسية الدولة ممكن تجيب خبراء سودانيين من برا يجي يدربوا الناس في الميدان. دي الفكرة الأساسية دخلتنا في موضوع الحكم المحلي.
0: مستمعين الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والدكتور عيسى محمد عبد اللطيف، أستاذ العلوم البيئية وأحد المختصين في الحوكمة البيئية، وهو مهتم بالحكم المحلي باعتباره واحد من أركان الحوكمة البيئية. الدكتور عيسى محمد عبد اللطيف هو رئيس منظمة بيئتي وعضو مؤسس في حركة السودان الأخضر ورئيس سابق للجمعية السودانية لحماية البيئة. سعدنا بهذا اللقاء، حتى ملتقى جديد. أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
2: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
2: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
4: سامعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. حلقة حلقة هذا الأسبوع نستهلها كما عودناكم بدفقة شعرية، واخترنا لكم هذه المرة الشاعر محمد الأمين محمد الحسن في قصيدته أنا ما شريتك شان أبيعك. نستمع.
5: أنا ما شريتك شان أبيعك، وما كسبتك في رهان، وما لبستك توبة باهي بيه بين الناس، ولا غنيت لك الغنى امتهان. انت ما بشارات بتدي الناس أمانيهن أغانيهن معانيهن، وفيك موسيقى ما عزفت لحون، أنا في انتظارة من أن ينعود أو كمان. وفيك دليل دلوك عرضه كم بل، وفيك من بقارة نقارة، وفيك الوازة فيك النقرزان. يا زول موسد في رحيل، يا سم حزينة واتزان، دونك جبل كسل اعتزاز، والقاش وبركة وكربكان. لما أول مرة يتلاقينا كان بيناتنا شايف الدرب لك كان طويل ممدود، وشايف احتويتك فيه وردتك سير هوانا، كان طعم ملحة ملاحك بنك المقلي، وشايف كان منعنا وفيه قرفة وجنزبيرة وحبها، وجلجلت جواي أغانيك القديمة، وانفتك قلبا أصم اتفتت الحجر الصوان. ويوم لقيتك في حجاك، وحجاك موسم بيك براك، مكسوم على كل الفصول، ما كان بفرق بين عين ساحة الحجة، ما كلها يا مالله إصباحة ودجة، أبريل وماي يوليو نوفمبر رجب شعبان ورمضان، الكرامات الثلاثة وسايقي الطرطة والنطرة الضراع، بجلس بقونا مشير وطوبة وصابقين، أيام ذكور وأيام إناث، وشهور فدر وحدات يباس، وسنين عجاف حتى الكفاف، وسنين سمان، أيام هوى وأيام نوى، أيام روى وأيام خوى وأيام دهان. وما كان بهم ما كان بهم بس نلقى حبوبة ونلم نقعد حداها، ومنسجم شفع جداد ونجاب سداد، قاعدين حدا حبوبة ساكتين، كان معانا الدهشة والخوف والأمان. وما مستحيل ما مستحيل ده زيت ولد، بس كنا جد أولاد بلد وسياد بلد وأهل بلد، ما فينا أي شخشخة وما بين نزول مقطوع لسان، أولاد أولاد وعدال متان. ونادتني فاطمة السمحة من بين الوليدات ووالستني، أمنتني حجابة والبيت الكبير، خطتني في قلب الهجير عطشان، سقتني في طينة بإيديها من مويت الحفير، وساقتني رأس الحلة عند الخلوة وسط السيسبان، ودتني سيف ود النمير وسرجه وحصانه وقدلته، ورتني لفت عمته، ودتني صوته وعلمتني أديفه وبشربه أهز، ورتني كيف الوقفة في البوش الكبير، كيف انت تكون وسط البنات وكيف السبات، وانا ظهري مكسوف للعيال والصوت ود، ورتني كيف الوقفة للصوت والبطاء، ورتني عيب الزاد ولا عيب سيده في الزمن الكعب، ورتني كيف الزول يموت بسره يحفظ من بيان، وادعتني فطينة للصدق الوفا الإخلاص بشوية حنان. وانا زول زمان، انا زول زمان، وفطينة زي الساقية والنيل والجروف والطيبة في الناس الزمان، بس طولت من البلد والليلة جات، بس طولت من البلد والليلة جات، وشافت العوج وسط البيوت قيل وبات، وشافت السكات قهرت بكت زي صرخت، نادت ونادت لي كتير، لا تكتحت لا منحت، قشت دموع استغفرت وكاستني، كاستني لفت بالدروب، كاستني لفت بالدروب، كاستني لفت بالدروب، كاستني لفت بالدروب، حفيانة بس كان لابسته.
6: يا سلام.
5: ولقتني في قلب المدينة الجاحدة نعمة ربها، وشافتني في وسط المجال نسوان كتار واشباه رجال، استغربت ساقتني بإيد اليمين ومشت بعيد، وسألتني وين وين السرد والصوت، وين العمة والسيف والحصان، وين
7: وين السرج والصوت؟ وين العلم والسيف والحصان؟ وين؟ وين السرج والصوت؟ وين العلم والسيف والحصان؟ وين وين التوين؟ أفطين أقيفي، أفطين أقيفي. أنا زال بقيت لألام هنا ولا لام هناك من يوم ندات لليلة فوق سيقان كلب كايسك عشان بس أعتذر. أنا ما قدر حملك فطين، أنا زول سقط في الامتحان. أنا ما قدر حملك فطين، أنا زول سقط في الامتحان. اتقسم البيت الكبير وضاع الحجاب، سرقوه مني الإنجليز دسوه عند الأمريكان. أرجوك فطين ما تسألي وما تقولي وين. وخال فاطمة وين؟ خالك أبشق قشاش الدموع، يا فاطمة منطفت الشموع. وخالق بقى ضمن الحجب غنوب وناس كابلي وحنان. أرجوك فطين ما تسألي وما تقولي وين. والعمدة وين؟ أب زينب الراجل المرق، كل المروق اتكسرت فلت الرصاص، وكل البيوت اتيسرت كايس الخلاص. سلك الطريق الامتهان، الامتهان الزلة والهون والهوان.
4: نواصل دفتر مشاعر، وفي هذا الجزء من الدفتر نخصصه للشاعرة صديقة الدفتر والمشاعر أماني محمد دفع الله. وأماني تغنت في إحدى مساهماتها بدفتر مشاعر وراديو دبنجة، ونحن نسجي لها الشكر والتقدير والامتنان، أولا على مساهماتها المتعددة، وثانيا على شعورها الطيب النبيل تجاه راديو دبنجة ودفتر مشاعر.
8: يا دفتر مشاعر وانفاس الحنين، يا نبض المحبة والحضن الحنين، فيك الشعر قنو نظما سمح زين، بيك أيامنا تحيا وتفرحت سنين. السوق في دبنجة وخليتك أساسي، جبت البنجة عدتك شان اضبط لي راسي، برنامجي المفضل في هبان احساسي، في الجذ والقصائد حاب اهديه ناسي، في الجذ والقصائد حاب اهديه ناسي.
4: ومره اخرى السانحه للشاعره اماني محمد دفع الله في مساهمه حملت عنوان امي. التحية لكل أم على امتداد الكرة الأرضية. نستمع لأماني في مساهمتها الثانية من خلال هذه الحلقة.
8: أمي الطيبة والحنية من الدفك، أمنا كان بردة تشوف حالي شفك، أمي كلامة تغري وحاشة ما بتلفك، أمي الروعة لحضرة جناها بتصفك، أمي ضيوفة بيقصدوا بيت عشان ارتاح، أمي الليل دامش نور عيون صباحه، أمي الوجع كامل يوت متاول جراحه، لو شاف أمي ساي بتفجر أفراحه، أمي بتمشي لجارات تفقد حالي، أمي بشاشة الوشة تسر لبالي، فيك يا أمي شيمة مجملاها خصال شان باقيال القمر اللي بيهضي ضلال، أمي نبيها بفخر للجميع وباهي، أمي بحر دميرا خير لا متناهي، أمي الهبهان الحايمة فوق الشاهقة حاكت، كيف يوم ما خيالك ساهي حاكت، كيف يوم ما خيالك ساهي.
4: وهكذا مستمعين الأعزاء وصلنا إلى ختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر. حتى الملتقى، تقبلوا تحايا أسرة البرنامج وإلى لقاء.
2: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يصل قربك وهم.
2: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 0031208000470.
9: راديو دبنجة، راديو
10: في لقاء خاص على راديو دبنجة. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجة.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء. نتناول في هذه الحلقة الأوضاع الصحية في السودان بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب وما خلفته من دمار واسع طال القطاع الصحي، وانعكس على الخدمات الطبية وتوفير الأدوية ومكافحة الأوبئة وإمكانية وصول المواطنين إلى العلاج في مختلف أنحاء البلاد. وللحديث عن هذه القضايا يسعدنا أن نستضيف وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم. دكتور هيثم، أهلا وسهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. كيف تقيم أوضاع القطاع الصحي بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب؟
12: طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالعموم خلال 3 سنوات نحن بنعتبر النظام الصحي مر بتجربة صعبة جدا، خاصة في العام الأول، لكن في تحسن كبير جدا في كل محاور الخدمة الطبية، سواء كان تقديم الخدمات الطبية عبر المؤسسات الصحية والمرافق العامة، أو سواء كان الإمداد الدوائي ووفرته في البلد، أو سواء كان الخدمات الصحية والإنسانية المقدمة للنازحين والناس في منطقة الحرب في مناطق الميليشيا في دارفور وكردفان، أو سواء كان خدمات صحة الأمهات والطفولة والبرامج الأساسية زي التحصين وغيرها، أو سواء كان مكافحة الأوبئة والمقدرة على تقليلها وأثارها. والأشياء ذكرت عليك دي هي محاور التدخلات الإنسانية العاجلة حقتنا اللي اشتغلنا فيها خلال الفترة الفاتت. بالنسبة للمستشفيات والمؤسسات الصحية في السودان هي حوالي 5600، حوالي قرابة 6000 مؤسسة صحية، دي بتقدم تقارير من كل ولايات السودان. العاملة فيها بنقصدها بصورة دورية، سواء كان عاملة مباشرة بوزارة الصحة الولائية الوزارات الولائية، أو عاملة بإشراف الوزارات الولائية وتشغيل بعض المنظمات الدولية والإقليمية أو الوطنية. معدل التشغيل حاليا حوالي 70% من المؤسسات الصحية، يعني أكثر من 2/3 في ولايات السودان المختلفة، والتقرير بيشمل كل ولايات السودان.
11: شهدت القطاع الصحي تدمير واسع للبنية التحتية خاصة المستشفيات، يعني هسي كم عدد المستشفيات داخل الخدمة والخارجة منها؟
12: طبعا المستشفيات بالذات حوالي 700 مستشفى في السودان حكومي، هذه المستشفيات 2/3 هسي حاليا بيعمل بصورة كلية أو بصورة جزئية في بعض الولايات.
11: طيب السيد الوزير، يواجه مرض السرطان مشاكل في الوصول إلى العلاج، كيف هو الوضع الآن في المستشفيات الخاصة بعلاج السرطانات فيما يتعلق بالعلاج الكيميائي والإشعاعي؟
12: بالنسبة لبعض الفئات زي مرضى السرطان ومرضى الكلى، هي فئات خاصة أمراض مزمنة، تكلفة العلاجية عالية جدا. تبنت هذه العلاجات والتدخلات حكومة السودان مجانا لهذه الفئة من المرضى طيلة الفترة السابقة، طيلة أكثر من 3 عقود من الزمان منذ بداية منتصف التسعينات، وما زال مستمر حتى في فترة الحرب. صحيح قلت المقدرة الكلية وخرجت بعض المراكز عن الخدمة بالنسبة للسرطان، خرجت المراكز الرئيسية في الخرطوم عن الخدمة وفي مدني وفي وتبقى مركز شندي ومروي، ولكن الحمد لله تبارك وتعالى استعيدت الخدمة بالذات العلاج الكيميائي في بعض المراكز الولائية، في 7 مراكز ولائية بتقدم علاج كيميائي، في كوستي، في كسلة، في برصودان، في دونغولا، في مروي، في غيرها من المواقع. في الخرطوم كذلك استعيدت الخدمة على مستوى مستشفيين، مستشفى الزر الرئيسي ومستشفى الحاج الصافي، وكذلك استعيدت الخدمات العلاج الكيميائي في مدني. هنالك صعوبة في استعادة العلاج الإشعاعي في مدني، لكن ننتظر الواردة الإشعاعية وهي في الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن شاء الله في الاستيراد. حاليا بقدم علاج إشعاعي هو مركز مروي فقط.
11: طيب السيد الوزير، الوضع كيف في مراكز الكلى؟ يعني في شكاوي متواصلة من مرضى الكلى من عدم تمكنهم من الحصول على الخدمات الطبية بالذات يعني في المناطق بتاعت الشدة، وأحيانا اللي هو المناطق اللي بتكون فيها يعني الخدمات بتاعت الكهرباء ما مستقرة.
12: مراكز الكلى نقصت كثير جدا، من أكثر من 104 مركز حاليا شغالات قرابة 60 مركز موزع في ولايات السودان المختلفة. هذه المراكز جزء كبير جدا منها في ولاية الخرطوم، والولايات كذلك الولايات الثانية ولاية الجزيرة، ولكن كذلك عدد زايد في ولاية نهر النيل والولاية الشمالية للظروف تحت النزوح الكبيرة بتاعت الناس في الفترة الأخيرة، لكن العلاج والأدوية مستقرة. ويغسل في هذه المراكز حوالي 5000 مريض حاليا، وكذلك هو على نفقة الدولة.
11: طيب السيد الوزير، يعني في عدد كبير من المناطق التي شهدت انتشار للأوبئة فيها، يعني زي الخرطوم ومناطق في النيل الأزرق وشرق السودان، ما هي الأوبئة التي تمكنت الوزارة من مكافحتها حتى الآن، وما هي التي لا تزال مستمرة؟
12: انتشرت الأوبئة ظاهرة جدا للناس، كانت في الفترة اللي فاتت كان أسوأ وباء الكوليرا لأنه ورد قاتل، ونقدر نقول بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات الداعمة يونيسيف WHO ووزارة الصحة ووزارة الولاية تم احتواء هذا الوباء، وتم إعلان السودان خالي من الكوليرا في يناير من هذا العام بعد جولات بتاع التطعيم غطت أكثر من 20 مليون نسمة في كل ولايات السودان، دارفور وكردفان والشمالية ونهر النيل، أولموست في كل ولايات السودان كانت هذه الحملات، وكلورة للمياه وعمل كبير جدا، وأعلن السودان خالي، لكن للأسف بعد أشهر ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان، منطقة سيطرة الميليشيا، وبمعاونة المنظمات الدولية والعاملة في المجال وبتنسيق مع وزارة الصحة ولاية الغرب كردفان تم احتواء المرض وتم فتح مراكز للعزل، لكن انتشر المرض في بعض محليات غرب بارة، ولكن من متابعاتنا الأسبوعية في انحسار حسب في قلة كبيرة جدا في المرضى، والحالات اللي بترصد هنا وهناك متفرقة بحالات بسيطة، ويتم التعامل معه وعلاج حتى لا يعود الوباء مرة تانية. الضنك كذلك كانت على القمة، كانت في ولايات كثير جدا. الضنك الحمد لله هي ما من الأمراض المعدل الوفيات فيها عالي، أقل كثير جدا من مقارنة بالكوليرا، لكن المرض عالية وانتشاره واسع. بس حاليا فقط إقليم النيل الأزرق اللي فيه معدلات عالية، لكن مع بداية الخريف بنتوقع تحرك أفضل إن شاء الله سبحانه وتعالى، على أساس أنه الخريف ذاته مصحوب بالضنك والبلارية كذلك. ورئيس مجلس الوزراء أعلن السودان خالي من الملاريا، ودي مبادرة كبيرة نحن شغالين عليها.
11: طيب بالنسبة للقطاع بتاع الدواء، يعني في مصانع كثيرة خرجت عن العمل بسبب الحرب، هل في إحصائيات متوفرة لديكم هسي بعدد المصانع الشغالة واللي لسه خارج عن الخدمة، وما الموقف بتاع الأدوية الآن في السودان؟
12: بالنسبة لقطاع الدواء طبعا خرجت المصانع لأنها كلها كانت في الخرطوم، لكن تم استبدال هذه المصانع بالاستيراد وكذلك تفعيل الصناعة التشاركية. 18 من هذه المصانع عمل لهم تعاقد مع في تصنيع خارجي وصنعت أدوية خارجية وجابتها داخل السودان، عشان كده نحن متابعين الوفرة الدوائية اللي هو تجاوزت في خلال العام الماضي تجاوزت الوفرة 70% الوفرة الدوائية للأدوية الأساسية والأدوية العامة من الصيدلات وكده، بنتابعها بمعدلات الاستيراد، فمعدلات الاستيراد ارتفعت بصورة كبيرة جدا حتى بلغت حوالي 400 مليون دولار في العام الماضي، وهذا العام متوقع تكون أكثر من 400 مليون دولار، وهو ده الربط اللي احنا بنعتبر به فيه استقرار دوائي نسبي في السودان حسب القراءات حتى من قبل فترة الحرب. لا شك أن هنالك تحديات كبيرة جدا بتواجه الصحة، منها التكلفة العالية للخدمة الطبية وقلة التمويل المتاح والدعومات الخارجية المحدودة، لأنه برضو الفجوة كبيرة، لأنه في حوجة لتدخلات سينية وصحية وكذلك حوجة لإعادة بناء وتأهيل وتعمير، فبالتالي الكلفة الصحية عالية جدا. وكذلك التحدي الثاني اللي هو مسألة إمكانية الوصول الآمن والسريع بالخدمات الطبية في بعض المناطق اللي ما زالت فيها الحرب في إقليم دارفور وأجزاء من كردفان، والكوادر الصحية هناك بتعمل تحت الصعوبات والتهديد بتاع الحرب وكده، وبالتالي ده واحد من التحديات، لكن هذا التحدي لم يوقف تقديم الخدمات للمواطنين في تلك المناطق.
11: شكرا جزيلا لك دكتور هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة الاتحادي حول الوضع الصحي في البلاد، وأيضا الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
13: من قلب الشارع ولغاية مسامعك راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب
1: جاي ماكس.
0: ابتدى المشوار. تتميز المفردة في أغاني الراب السوداني بمزجها الفريد بين أصالة التراث الغنائي والمحلي ولغة الشارع المعاصر الراندوغ والرموز السياسية والوطنية. تحولت الكلمة في هذا الفن من مجرد تغليد للغرب إلى أداة حية بتعبر عن الهوية السودانية المعقدة وبتناقش قضايا الهجرة والحرب والواقع اليومي للشباب. الرب بس غنى دوجعنا وملنا ومن دبنا نوصل صوتنا لكل الدنيا. المفردة في الراب موضوع حلقة اليوم، وسعيدين أن يكون معنا الفنان أحمد كوكو إبراهيم. مرحب بك في دبنج راب.
2: أولا في البدء السلام عليكم مستبي دبنج راب الأعزاء إنما كنتم، وجد أنا مبسوط وشاكر دبنج راب على هذه الاستضافة الجميلة. بتمنى أكون ضيف خفيف عليكم اليوم وأقدر أفيدكم. أنا أحمد كوكو إبراهيم المعروف أو الملقب بجاي ماكس، مغني راب وأفرو، واحد مغني فرقة أساطير أفريقيا أو أفريكا ليجنز.
1: جاي ماكس
0: أفريكان بوي. كلمنا عن التحولات والتحديات اللي واجهتك في بداية المشوار.
2: بدايتي للغناء يعني صراحة كانت منذ 2017 ولسه الرحلة مستمرة إن شاء الله. صراحة يعني التحديات كانت كثيرة. أبرز التحديات اللي ممكن تكون واجهت معظم الرابرز في الزمن دك، أولا الدعم. يعني صراحة كان دعم صفر، إمكانيات صفر، ما في استديوهات ضابطة، ميكس، تصوير وحاجات كثيرة صراحة. وثانيا واجهنا نظرة المجتمع اللي ما كان فاهم الراب ده شنو أصلا. لكن الصعوبات والتحديات هي صناعتنا، والإيمان بالحاجة اللي بعملها هو اللي خلاني أكمل لليوم.
0: وكيف شايف دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا الشباب والشارع بصورة عامة؟
2: أنا بشوف يعني للراب دور كبير للتعبير عن قضايا جيل الشباب، أهمها واحد صوت الناس الما مسموع. الراب بيتكلم بلغة الشارع بالعامية بالمشاكل اليومية، مثلا بيتكلم عن البطالة، عن الهجرة، حب، اكتئاب وغيرها من القضايا. عشان كده يعني الشباب بيحسوا إنه الرابر بيتكلم عنهم. نمرة اتنين تفريغ زي التمكين. الراب بيدي مساحة تقول اللي بتحس بيهم وبخلي زول يحس عنده قيمة وصوت، من زول ساكت لرابر عنده جمهور. نمرة ثلاثة توثيق التاريخ. الأغاني يعني احتمال تتنسي، بس التراكات بتقعد في اليوتيوب والميديا وفي المواقع المختلفة. يعني بعد 10 سنين لما تسمع الأغاني القديمة هتتذكر كان الوضع كيف والشباب كان بيفكر في شنو. يعني الراب بقى ارشيف الجيل.
0: يمكن المفردة مهمة جدا في انه الناس تتناول مفردة يعني تناقش القضايا الشبابية او قضايا الشارع بصورة عامة. كيف شايف المفردة المستخدمة في الراب؟
2: يعني صراحة انا تقييمي للمفردات المستخدمة في الراب بيعتمد على حاجتين. انا بشوف انه بيعتمد على حاجتين، اولا القوة والعمق. أعلى حاجة في الراب السوداني إن المفردات بقت جريئة وبتوصف الواقع زي ما هو. يعني بنلاقي فصحى كلمات من الشارع، وده اللي بيخلي الإحساس يوصل أسرع. نمرة اتنين التنوع اللغوي، يعني عامية سودانية زائد مصرية مغربية فصحى إنجليزي فرنسي، كلمات جديدة مخترعة. أنا بشوف الميكس ده بيدي نكهة وبخلي الراب يصل بطريقة أسرع. ودائما انا بشوف يعني افضل الرابر او افضل الرابرز هو اللي بيقدر يستخدم مفردات الشارع، زي يكون عنده رساله واضحه وبيقدر يلعب بالكلمات والقوافي. ده على حسب وجهه نظري.
0: لو قارنت بين التراك الاول والاخير، كيف اختلفت اختياراتك للمفرده وعمقها؟
2: اكيد يعني طبعا في فرق بين التراكات القديمه والتراكات الحاليه. يعني صراحه يعني في فرق شاسع. في اول تراكاتي في 2017 كنت بعتمد المفردات البسيطة المباشرة، كنت داير أصرخ وأطلع جواي بأي طريقة. لكن حسي بقيت أختار مفردات بعناية وألعب بالاستعارة والتشبيهات أكثر. يعني من كنت بحكي الحاصل بقيت برسم الحاصل. ولو قارنت بين أغاني القديمة والجديدة بتلاحظ الفرق. يعني مثل أغاني القديمة مثل أغنية أم درمان ومعاصي الحياة ومصلحة وغيرها من الأغنيات، لو قارنت بالأعمال الآخر لي أعمال مثل أغنية حقانا حلوة حلا ومبدة خاينة، أغنية أفهمي إيش حياتك، بتلاحظ يعني بتلاحظ الفرق، بتلاحظ إنه يعني آخر لي أعمال يعني أكثر انتشارا وأكثر رواجا في الواقع وفي المواقع.
0: شكرا جزيلا الرابر أحمد كوكو، ونتلاقى في مساحة مختلفة.
2: شكرا دبنجا راب على الاستضافة الجميلة، وشكرا لكل الجمهور اللي بيدعم الراب والأفرو، وشكرا لكل زول سمعني من 2017 لليوم، وأقول لكم نتلاقى في أعمال فنية جديدة قريب إن شاء الله. يلا باي
1: جاي ماكس
2: بيس.

0: إذا لم تستطع رد الجميل فلا تنكره، فليس فرضا عليك أن ترد المعروف، لكن كن أرقى من أن تجحده. هذه المقولة الصادقة تعبر عن إن الوفاء وتقدير الفضل هما أساس النغاء الإنساني حتى وإن غابت الغدرة على المكافأة المادية. انتهى مشوار دبنجراب، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، ومن دبنجا بنوصل صوتنا لكل الدنيا. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، من الشارع للناس، كل حاجة دبنجا بتفتح المايك للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 14.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 9 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك عنيفة بمنطقة بيرسليبا بغرب دارفور، وخبير أمني يقول إن التصعيد العسكري يستهدف انتزاع أوراق ضغط تفاوضية. الأمم المتحدة والدول المنسقة تجدد دعواتها لخفض التصعيد في السودان، وقيادات مدنية تؤكد لا حل عسكريا للنزاع. الأمم المتحدة توثق أكثر من 67 هجوما على المدارس في السودان، و8 ملايين طفل خارج التعليم. اعتقال رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور، وشكاوى في نيالة من ارتفاع أسعار الوقود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تتوالى الدعوات الأممية والدولية الموجهة لطرفي النزاع في السودان لضرورة خفض التصعيد العسكري وتكثيف مساعي الحل الدبلوماسي، وسط مواقف مدنية وسياسية تؤكد على الانسداد التام لكافة الرهانات العسكرية، وتشدد على ضرورة حماية المدنيين. وأوضح الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة الصمود بكر الجاك في تصريحات لراديو دبنجا أن دعوات خفض التصعيد لم تقتصر على الأمم المتحدة وحدها، بل انطلقت فور مؤتمر برلين موجهة للطرفين للحد من القتال وتفعيل المسار الدبلوماسي. وأكد الجاك ثبات موقف صمود الرافض للحل العسكري، معربا عن أسفه لمقابلة طرفي النزاع لهذه الدعوات بتصعيد مقابل. وأضاف الجاك لدبنجا في هذا الخصوص:
1: السلوك الأطراف المتقاتلة لا ينذر بأنه دي في استجابة لدعوة خفض التصعيد، ولكن نحن في الصمود سنظل ندعو إلى التهدئة وإلى الحلول التفاوضية، لإيمان قاطع أنه لا يوجد حل عسكري مهما استطاع الطرف أنه يكون عنده غلبة في وقت ما، في زمان ما، في سياق ما، فهي حرب. الحقيقة الباقية هي الخراب والدمار والموت وتشرد الناس ومعاناتهم، وطال الزمن أم قصر سيكون الحل هو

0: وعبر التفاوض في تصور
1: من جهته أعلن القيادي بتحالف قوى إعلان المبادئ وجد صالح تأييد التحالف لأي جهود دولية أو إقليمية تستهدف خفض التصعيد وإيقاف الحرب، مؤكدا أن المدنيين هم الفئة الأكثر تضررا من هذا الصراع. وأشار صالح إلى أن إعلان المبادئ يشكل إطارا تنسيقيا يضم غالب القوى السياسية والمدنية لخلق صوت مدني موحد يمثل المعسكر الرافض للحرب دون الاصطفاف خلف أي من طرفيها، مشددا على أن الإعلان وخارطة الطريق يمثلان خطة عملية لإيقاف القتال. وأضاف صالح في هذا الخصوص:
2: قوة إعلان المبادئ السوداني أن هذه القوة لها موقف مبدئي تجاه الحرب وتعمل على إيقافها ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب. إعلان المبادئ السوداني يمثل الإطار التنسيقي ويمثل لغالب القوى الإطار التنسيقي لغالب القوى المدنية، وأيضا يمثل المعسكر المدني المناهض للحرب ويعمل على إيقافها ويبذل في ذلك الجهود الضغط على أطراف الحرب من أجل إيقافها وتحقيق السلام الدائم في السودان.
1: قال: مني أركم الناوي إن القوات المشتركة صدت هجوما شنه الدعم السريع على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور. وأوضح في منشور على حسابه في فيسبوك إن الهجوم شن عبر متحركين، أحدهما من الاتجاه الشمالي لمنطقة كلبس والآخر من ناحية صليعة، في محاولة يائسة لتنفيذ التفاف على القوات المشتركة المتواجدة في بير سليبة. من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة متوكل أبوجا تصدي القوات المسلحة والقوى المشتركة يوم السبت لهجوم شنته الدعم السريع على محوري كلبس وصليعة بغرب دارفور. وقال أبوجا في بيان إن القوات المشتركة ألحقت بالمهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. تستمر عمليات التحشيد والاستنفار المتبادلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في إطار السعي لإعادة توازن القوى، لا سيما عقب التحولات الأخيرة التي شهدتها مناطق العمليات في كردفان. وقال الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور العميد جمال الشهيد إن التصريحات الصادرة من قيادة الدعم السريع والاستنفار القبلي يأتيان في محاولة لتغطية الخسائر الميدانية ورفع المعنويات، بينما تتجه القوات المسلحة نحو تأمين مواقعها وخطوط إمدادها لقطع الطريق أمام أي محاولات لفتح جبهات جديدة والاحتفاظ بزمام المبادرة. وأكد أن الجهود والدعوات الدولية لخفض التصعيد لن تكلل بالنجاح دون وجود إرادة حقيقية لدى طرفي النزاع. وأضاف لدبنغا في هذا الشأن:
3: يصبح ربع صف الخطاب والتعبئة والتحشيد محاولة لإعادة بناء المعنويات واستقطاب المزيد من المقاتلين، لا سيما من خلال الاستنفار القبلي. وبالمقابل فإن القوات المسلحة السودانية هي يعني ليست أمام أن ترك المبادرة العسكرية التي حققتها في الفترة الأخيرة، ولذلك من الطبيعي أن تعمل على تعزيز مواقعها وتأمين خطوط أمدادها والاستعداد لأي محاولة من ميليشيا الدعم السريع لإعادة ترتيب صفوفها أو فتح محاور جديدة.
1: بدأت الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين بصورة جزئية، وطالبت لجنة المعلمين بضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. وشدد سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل، وأكد أن حقوق المعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسساتهم التعليمية، مشددا على حقوق معلمي ولايات دارفور وكردفان. سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين لراديو دبنغا في هذا الخصوص.
4: فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء، خاصة بحقوق المعلمين، فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم، كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة، مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
1: وفي ذات الموضوع، اشتكت معلمات في الولايات من تردي الأوضاع المعيشية، ما دفعهن بل دفع بعضهن للعمل في مهن إضافية لتغطية نفقات الأسرة. وقالت المعلمة رشا محمد مختار من ولاية كسالا لراديو دبنجا إن تمسك المعلمين بهذه المهنة رغم هذه الظروف باعتبار أن المهنة رسالة. وأضافت المعلمة رشا محمد مختار لراديو دبنجا من كسالا في هذا الخصوص:
5: بتسألونا كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع؟ والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، أو شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان. لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي، المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام، اللي هو المعلم المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب تاع بيع رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع عريس بتاع توك توك، وكلها اكيد بتاثر على ادائه في المدرسه، لان المعلم انسان وبيكون في ارهاق بدني وذهني.
1: وفي ولاية الخرطوم، قالت أمل سليمان معلمة في المرحلة الثانوية بمحلية كرري إن رواتب المعلم لا تقضي نفقات يوم أو يومين. ووصفت أمل أم مهنة التعليم بأنها أصبحت مهنة رديفة مع عمل المعلم في مهن أخرى. وأضافت المعلمة أمل سليمان لراديو دبنجا من كرري في هذا الشأن:
6: بالنسبة لرواتب المعلم يعني رواتب ضعيفة، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد يعني. طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني، يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة ما المهنة الأساسية، يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان.
1: اعتقلت قوة من الدعم السريع رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور محمد إدريس خاطر على خلفية توجيهها اتهامات له تتعلق بقضايا الفساد. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن عملية الاعتقال تأتي في وقت تصاعدت فيه الخلافات بشأن ملف الأراضي في الولاية، ولكنها لم تتمكن من تأكيد وجود صلة مباشرة بين اعتقال خاطر وملف الأراضي الذي أثير خلال الأيام الماضية، والذي أسفر عن اعتقال ناشطين وإعلاميين على خلفية تناولهم القضية في وسائل الإعلام. وأعلن رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني لشرق دارفور علي جبورة أن ملف الأراضي كان السبب الرئيسي وراء استقالته من اللجنة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: إيقاف إجراءات الأراضي، لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي، والمجلس هو رفض أنه هنا يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي. بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحياة التدور.
1: وثقت الأمم المتحدة أكثر من 67 هجوما على المدارس بأنحاء السودان، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 154 حالة استخدام عسكري للمدارس. وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إن ما لا يقل عن 8 ملايين طفل في سن الدراسة لا يزالون خارج المدرسة. وقالت إن المنظمة الدولية وشركائها تمكنوا من إعادة أكثر من 1 مليون طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعليم، ولكنها أكدت عدم كفاية ذلك. وشددت المسؤولة الأممية على أن الوقت قد حان لوقف الحرب وإبعاد السودان عن حافة هاوية فقدان جيل آخر من أطفاله. قالت منظمة اليونيسيف إن الأطفال والأسر يقضون ساعات طويلة تحت هجير الشمس في مدينة لوبيد بشمال كردفان للحصول على مياه الشرب التي تنقل عبر الشاحنات. وأوضحت اليونيسيف أن نحو 1 مليون شخص في مدينة لوبيد تضرروا من الهجمات التي شنت بواسطة الطائرات المسيرة والتي ألحقت أضرارا بالمنازل والأسواق والمدارس، مؤكدة أن لهذه العواقب آثارا وخيمة على الأطفال. اشتكى تجار الوقود في سوق الجاز بمدينة نيالة من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، مشيرين إلى وصول سعر برميل الوقود إلى نحو 3 ملايين جنيه سوداني. وعز التاجر إسماعيل سراج النور في حديث لراديو دبنغا ارتفاع الأسعار إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني إلى جانب الزيادة الملحوظة في أسعار البنزين بسوق النعام من قبل الموردين. وأوضح أن وعورة الطرق خلال فصل الأمطار فاقمت الأزمة نتيجة ارتفاع تكاليف الترحيل بالشاحنات فضلا عن أعباء الشحن والتفريق. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
8: نحن اليومين دي عندنا ارتفاع والله في أسعار الوقود بطريقة يعني مرتفع شديد. يعني البنغا الآن حصلت 3000، هي 3000 جنيه، والآن الوضع ده يعني وضع فيه صعوبة. الأسباب اللي خلت البنغا دي تغلى بهذا المستوى هو الدولار. نحن في ولاية جنوب دارفور الآن الدولار ب 490 هاي بدلا عن 370 ل 470، دي واحدة من المشاكل. في زيادة هناك ذاته في النعام في في في في في البنزين نفسه، برضو عورة الخريف والشارع دي برضو أدت إلى مسببات لزيادة الأجور في العربات.
1: الخبر الأخير في هذه النشرة: غمرت أمطار غزيرة مدن وأحياء في ولايات الجزيرة والقضارف وكسلة والنيل الأزرق. من جهتها أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا عالي الخطورة، حذرت فيه من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في ولايات القضارف والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان وشمال ووسط دارفور. كما دعت المواطنين إلى تجنب الأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يمكن أن تغمرها المياه. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنغا، شكرا لمتابعتكم.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنغا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-000-470. راديو دبنغا منكم وليكم.

0: يعني جاري مصري يعني واحد من الجيراني مصري ما كان بيسلم علينا.
1: حكومة البورت سودان بتعتقدي حسب اعتقادك انه هي بتعمل هذه الحملات حتى تجذب الشباب مرة اخرى لساحات القتال؟
0: الحكومة السودانية بتعمل على جذب الشباب للعودة للسودان.
1: نقاش نفتحه حول تجربة السودانيين في مصر، هل ما نراه من سلوك وكلام معاد على مواقع التواصل مجرد انطباعات فردية أم أنها سلوك وخطاب كراهية وله أثاره الاجتماعية؟ في حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس نرحب بضيفتنا إقبال أحمد علي لنناقش هذه الظاهرة الاجتماعية الموجودة حاليا بعد حرب 2023. أهلا بك سيدة إقبال.
0: أحب التيم العامل في برنامج سودان ناو بودكاست بقناة دي دبليو، مرحب بكم وأنا سعيدة بأن أنا أكون ضيفة بهذه الحلقة إن شاء الله.
1: أهلا بك. بداية إحنا خلينا نحكي على الخطاب العنصري والخطاب الكراهية الموجود ضد السودانيين في مصر، لمسنا بعض الحالات على مواقع التواصل، هل برأيك هي ظاهرة حقيقية في مصر أم مجرد انطباعات فقط؟
0: طيب احنا قبل ما نتكلم عن انها هي ظاهره حقيقيه من انطباعات، انه هو في تاريخ بين الشعبين او بين البلدين ما بتنسي وما بتنسي من اي نوع من انواع التصرفات، سواء كانت التصرفات السلبيه. بعد كراهيه احنا ما بنقدر نقول هو انطباعات، ممكن يكون حقيقي وعنده اسباب بالنسبه للناس اللي هم طرف في الخطاب ده. ممكن تكون الاسباب الاقتصاديه، موجة النزوح اللي كانت كثيرة جدا بالنسبة للشعب السوداني بعد حرب 15 أبريل. في الفترة الأولى ممكن نقول نزف أكثر من 14 مليون سوداني، وكانت مصر هي الدولة الأولى اللي الناس قامت لجأت لها باعتبارات كثيرة جدا، باعتبارات إنهم متعودين على إنها مصر أم الدنيا، ومصر مستقبل عدد كبير جدا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، فتحت أبوابه وتعاملت معهم معاملة كويسة. إضافة لأنه بالنسبة لنا إحنا كشعب سوداني إنه إحنا زي ما هم بيقولوا إنه إحنا بلد واحدة، من ناحية الطباع، من ناحية الثقافة، من تفاصيل تانية كثيرة جدا بين الشعبين.
1: الآن السياق التاريخي والثقافي إحنا أكيد عارفينه، يعني معروف أنه تاريخيا هم كانوا أصلا بلد واحدة ضمن إطار مملكة واحدة قديما، ومن ثم انفصلا بعد يعني انتداب بريطانيا الأخير. لكن أنا أتحدث عن ما بعد حرب 2023. الآن ما الدليل، يعني الآن أنت كحقوقية سودانية وبتعيشي بمصر، ما الدليل الأقوى على وجود خطاب كراهية ضد السودانيين في مصر؟
0: طيب الدليل على وجود خطاب الكراهية هي في عدد من الصفحات. أول حاجة بدأت الظاهرة أو بدأ الوضع في عدد من الصفحات بتاعت السوشيال ميديا إنها هي بتتكلم عن ترحيل السودانيين، واجب وطني، عدم قبولهم في الجامعات، مشاكل حصلت في المترو، في فيديوهات في المناطق المختلفة اللي هي زي فيصل، حدائق الأهرام، أكتوبر اللي فيها مكتظة بعدد من السودانيين. بالطبيعة إنه بتظهر مشاكل يعني في بين السودانيين نفسهم أو بين السودانيين المصريين، فكانت بتستقطع الفيديوهات دي من السياق بتاعها وبتنشر على أساس إنه هي دي عداء من السودانيين تجاه مصر أو دي نوع من أنواع السلوك اللي بيمارسوا السودانيين في مصر. الظاهرة دي أو الخطاب الكراهية اللي بدأ في الميديا هو انتشر على الواقع أو بدأ بقى يطبق على الواقع، وأصبح الواقع في بعض من المصريين، نحن نقدر نقول الشعب المصري كله، لأن الشعب المصري استقبل السودانيين بالترحاب ويتعامل مع السودانيين بطريقة جميلة جدا. بعد بعض منهم بدأ هو الظاهرة بتاع خطاب الكراهية في الميديا بدأ يطبقه على أرض الواقع. أكثر حاجة يعني إحنا ممكن نكون شفناها في الحاجة دي اللي هي رفض العمالة للسودانيين في بعض من المناطق، إنه الناس بترفض إنها تتعامل معهم. في محامين صرحوا رسمي إنهم ما بيتعاملوا مع السودانيين في مكاتبهم ولا بيقبلوا يتعاملوا معهم. شفنا ظاهرة بتاعة الشاب المصري المحامي اسمه كريم،
1: من غير اسمه من غير اسمه. أنا شفت مؤخرا هذه الأمثلة اللي ذكرتيها أنا أيضا يعني تابعتها في السودان الآن بلس وشفناها على السوشيال ميديا. فريق الإعداد شاف على السوشيال ميديا وكان آخرها الحادثة تبعت المحامي في المترو بعد أن قال أنه أنا كمصري أعمل وموظف وكذا أقف في المترو بينما اللاجئ السوداني يجلس على الكرسي مرتاحا والآخرين. يعني هذا خلينا نقول بيأدينا لسؤال كيف نقدر نفرق بين خطاب عنصري فردي وبين عنصرية مجتمعية.
0: طيب هي في البداية بدأت عنصرية فردية نتفق علينا في البداية بدأت عنصرية فردية، لكن بعد العنصرية الفردية دي تجاوزت من عنصرية فردية أصبحت عنصرية مجتمعية. أصبحت عنصرية مجتمعية بدليل أنه يعني في بعض من المناطق بدأت ترفض أنها توطن أو تسكر السودانيين معهم في مناطقهم بصورة واضحة. يعني دي بعض من المناطق أو بعض من المحافظات رفضت الحاجة دي، إضافة لأنه كمية الترحيل يعني في المناطق بدت موضوع بتاع بلاغات عن وجود سودانيين في مناطق معينة، وبدت بموجب البلاغات دي بدت الإجراءات بتاعة الاحتغالات والترحيل القسري الحاصل للسودانيين. برضو من ضمن الحاجة بتوضح إنها هي مجتمعية، الحاجة دي احنا لاحظناها في بالذات في أقسام الشرطة.
1: الآن أنت سيد أقبال ذكرتي موضوع مهم جدا، يعني أنا شفته أيضا في منظمة أمنستي ذكرت في تقرير إلها نشرته في 2025 وحتى كمان في دراسة في 2024 على أنه الدولة المصرية والسلطات المصرية قامت بترحيل قسري لعدد كبير من اللاجئين السودانيين، وأيضا احتجزتهم في ظروف اعتبرتها المنظمة أنها غير إنسانية. هل هذا أيضا أدى رفع من مستوى الظاهرة الموجودة في مصر تجاه السودانيين؟
0: أيوة فعلا رفع من مستوى الظاهرة بتاع خطاب الكراهية في السودان، باعتبار أنه هو بيتم نشر أنه تم احتغال أو الأسرة السودانية بتنشر عليه أنه أنا فقدت واحد من الشباب أو فقدت كده، فبيكون طوال بيتنامى مع الخبر ده طوال بيتنامى أنه أرحلوا كلكم. بدت موسومات بتظهر في الميديا باعتبار أنه مصر للمصريين، الجامعات قبول الجامعات السودان، قبول الطلبة السودانيين في الجامعات. فأصبحت الظاهرة دي بتتكرر يومي وبكثافة. يعني موضوع الترحيل بتاع السودانيين بناء على قانون اللجوء المصري أو بناء على قرارات الشرطة، هي إحنا بنقول إنها هي واحدة من الأدوات اللي استخدمتها الشرطة في إنها تقلل من الظاهرة بتاع خطاب الكراهية. واحدة من الأدوات في إنها تمتص الغضب بتاع الشارع المصري بإنه إحنا هذيل بنقلل في العدد بتاع السودانيين.
1: يعني هو كان أسلوب دولة وأسلوب سلطات لحتى يهدوا من غضب الشارع أو غضب الناس أيضا. طيب الآن 2023 في أبريل اندلعت الحرب بين الجنرالين، بين حابتي والبرهان، وراح الضحايا وراح العدد كبير من السودانيين. تسجل السلطات المصرية تقريبا ما بين 1,200,000 لمليون ونص لاجئ سوداني بعد 2023، بينما تقول اليو ان او الامم المتحدة انما دخل تقريبا 600,000 سوداني الى مصر وسجلوا كلاجئين سودانيين. مصر ايضا تقول انها قدمت الكثير واستقبلتهم بترحاب ووزعتهم واشركتهم ودمجتهم في المجتمع والى اخره، لكن هذه المشاكل التي تصدر في سواء في تقارير صحفية ذكرت بوجود مثلا خطاب كراهية وعنصرية تجاه السودانيين في مصر بيتعلق في الإيجاد مسكن وإيجاد عمل، يعني يعطي جانب آخر من ما تقوله الدولة المصرية. ماذا قدمت الدولة المصرية للسودانيين برأيك بعد 2023 تحت؟
0: إحنا كشعب سوداني الموجودين في مصر إحنا بنقول إنه مصر قدمت لنا المأوى ابتداء، يعني قدمت لنا مأوى إنها هي قبلت إنها تستقبلنا في المرحلة الأولى من الحرب، رغم أنه في المراحل الأخيرة مصر أصبحت إنها هي ما بتقدم المأوى إلا بمقابل، يعني فما في دخول لمصر إلا بمقابل. لكن في المرحلة الأولى قدمت المأوى، رفضت أنه يكون في معسكرات، قدمت الرعاية الصحية الأولية للمواطنين السودانيين، سمحت أنه يكون في التوطين بتاعهم أو الاستيطان بتاعهم يكون وسط المواطنين، يعني ما يكون في تمييز بينهم وبين المواطنين. إضافة لأنه سمحت لنا برضو بالتعليم، سمحت لنا بالتعليم المصري، وبجانب أنه سمحت بأنه فتح عدد كبير جدا من المدارس السودانية، القبول في الجامعات المصرية، كان عنده شروط بجواز وكده، لكن هسه بعد الحرب قللت الشروط بتاعت الجواز. ما بقدر نقول إنها هي رفعت القيمة بتاعت المبالغ عكس الفترة هناك، رغم إنها لغت الاتفاقية بين الدولتين، يعني اتفاقية صناعية بين مصر والسودان هي اتلغت، اللي هي بتقبل الطلاب السودانيين بنسبة محددة بمبلغ معين. الاتفاقية اللي اتلغت الدخول بالنسبة للنساء والأطفال هناك كان بدون تأشيرة، أصبحت بموجب تأشيرة وبعد بقى بموجب موافقة أمنية. مصر في البداية بدأت تقدم، لكن لخطاب الكراهية حصل في الشارع المصري ولكثرة النازح اللاجئين السودانيين لمصر، مصر كسلطة غيرت الأسلوب بتاع قبول السودانيين أو منحهم الفرص في المدارس، في الجامعات، في الدخول، في العلاج. بدت الحاجة دي تقل بصورة واضحة جدا في مصر.
1: لكن الآن سيدة إقبال، بس معلش، يعني مصر قدمت كل ما ذكرتيه، وأيضا السودانيين استقبلوا كل ما ذكرتيه، سواء في الأشياء الأمور السلبية التي تتعلق في الترحيل القسري أو يعني ظروف الاحتجاز، لكن استقبلتهم إلى آخره. الآن نتحدث عن موضوع مهم جدا، هناك مصريين يعني بيقول لك أنه زي ما في يعني خطاب كراهية من مصريين تجاه السودانيين، أيضا هناك سودانيين على السوشيال ميديا، على مواقع التواصل وغيرها، بيعملوا حملات ضد المصريين، مثلا بإساءة السمعة على المصريين، أو بعمل لهم صورة نمطية سيئة معينة أو سلبية معينة بسبب تجاذبات طبعا السياسية ما بين مصر والسودان في الوضع الحالي. هل أنت لاحظتي هذا الشيء؟ يعني أزمة يختلقها السودانيون ووسوم وهاشتاجات في السوشيال ميديا ضد المصريين.
0: فعلا فعلا في الآونة الأخيرة بدأت في تبادل لخطاب العنصرية بين السودانيين والمصريين، وخطاب العنصرية السوداني بدأ بعد الحملات بتاعت الترحيل القسري والظروف الغير إنسانية اللي كان بيتم بها احتغال السودانيين، ووفاة عدد كبير جدا من السودانيين في السجون المصرية. يعني الخطاب بتاع الكراهية من السودان بدأ يتنامى بعد الحالات بتاعت الوضع كان في مصر بدأ يتعذب على السودانيين. إضافة لحاجة ثانية، إنه خطاب الكراهية من السودان برضو إحنا ممكن نقول إنه هو خطاب منظم، بسبب إن هم بعض من المجموعات السودانية الموجودة في السودان عندها الرغبة في إنها تعيد السودانيين الموجودين في مصر، لأنها لوضع سياسي تقول إنه هو السودان فيه نوع من أنواع الاستقرار، وإنه السودانيين برضو يرجعوا وكذا. فعشان كده السودانيين قاموا استغلوا خطاب الكراهية الظاهر في مصر، بدوا يكون في مقابله خطاب كراهية ومطالبة للسودانيين بأنه يرجعوا السودان في الفترة الحالية.
1: لكن في تقرير صدر عن منظمة ريفيوجيز انترناشونال، وهي المنظمة أصدرت تقرير قالت أنه الأعمال اللي بتقوم فيها السلطات المصرية تجاه السودانيين هي مبررة بالوضع المادي والاقتصادي السيء لمصر، والوضع الهش أيضا المجتمعي داخل مصر حاليا. شو برأيك، هل هذا التقرير رصد حالة واقعية في مصر حاليا تجاه السودانيين؟
0: أفتكر أنه رصد حالة واقعية، لأنه الوضع الاقتصادي من 23 لما إحنا جينا بعد الحرب، الوضع الاقتصادي ما في تغيير، سواء أنه التغيير في العالم عامة، يعني تغيير بتاع الوضع الاقتصادي عامة. إضافة لحاجة تانية، إنه هي منظمات المجتمع، المنظمات الدولية قاعدة تدعم السودانيين، يعني قاعدة تقدم دعم للسودانيين، دعم مادي رغم إنه هو بسيط وما بغطي الحوجة، لكن وضع السودانيين الاقتصادي هو ما وضع كعب، يعني عشان إن يكونوا معتمدين على الدولة المصرية. بالعكس، إنه السودانيين بعد ما دخلوا مصر أجروا أغلى الأسعار في مصر. ليه؟ لأن المصريين رفعوا سعر الإيجارات بوجود السودانيين، وممكن يكون دي أوضاع نفسية تحت الطمع الشخصي، إحنا ما بنقدر ندخل فيها، لكن السودانيين لقوا نفسهم مجبرين في إنه يأجروا بأسعار عالية، فأجروا بأسعار عالية جدا. السوق ذاته، السوق السعر بالنسبة للسودانيين والسوق بالنسبة للمصريين واحد. ممكن نقول في نوع بسيط جدا في الاختلاف في العلاج وفي التعليم، يعني الزيادة بالنسبة للسودانيين ومن المصريين بالنسبة للعلاج والتعليم، رغم إنه ما متوفرة فرص عمل كافية للسودانيين، وهم يعني تجاوزوا عن إنه أغلب السودانيين أجوا مصر، هو ممكن نقول إنه عندهم خبرات متراكمة كان ممكن تنفع سوق العمل المصري، لكن ما استفادت منها مصر. فأنا ما بحتبر إنه الوضع الاقتصادي هو سبب للحملات بتاعة الترحيل، ولا بحتبر إنه هي سبب للحملات بتاعة الانفلات الكراهية المنتشرة في مصر.
1: في أيضا يعني إقبال، عدد من التقارير الإعلامية ذكرت بأنه في وسوم وهاشتاجات جاءت من داخل السودان للسودانيين في مصر حتى تدفعهم مثلا للرجوع إلى السودان، حتى أطراف الحرب يأخذوا هذول الشباب مرة أخرى إلى ساحات القتال مثلا. هذه التقارير طبعا تقارير سودانية وتقارير صحفية سودانية، وأيضا تحدث الكثير عنها في الغرف المغلقة حول موضوع يعني نقوم بحملات إعلامية ضد السودانيين في مصر حتى يضطروا للرجوع إلى السودان. هل هذا يعني هل هذه الحملات ترينها واقعية؟
0: واقعية، حملات واقعية وحملات منظمة، وحملات الدولة عند سلطة بورسودان عندها دور كبير جدا في الحملات دي.
1: أعطيني مثلا مثال أنت لاحظتي مؤخرا لجذب هؤلاء الشباب السودانيين من مصر العودة إلى ساحات القتال في السودان. أعطيني مثلا مثال لاحظتي كناشطة حقوقية في هذا المجال.
0: في الحملة بتاعة العودة، حملة الأمل للعودة الطوعية للسودان، هي من الحملات تنشط وسط المجتمعات السودانية باجتماعات ببرامج، بأنه بتجيب فيديوهات لأنه السودان وضعه بقى آمن، في أنه الناس ترجع، الرجوع مجاني. برضو يعني أغرب حاجة حصلت أنه التبرع للعودة الطوعية بعدد من الطائرات، بعض من رجال الأعمال السودانيين قاموا تبرع بعدد من الطائرات للعودة الطوعية أو لإعادة المحتغلين، غسل محتغلين أو رحلوا. لكن حملة الأمل قامت استغلت الطائرات دي وبدت تعيد بها السودانيين، إضافة لأنه عدد من الصفحات الإلكترونية هي تكلمت عن أنه لابد من العودة، وأنه إحنا رجعنا، والصور بيقدموا صور بأنه السودان وضعه آمن، بيقدموا صور بتاعة حفلات، بيتكلموا عن أنه السودان للسودانيين، وأنه السودانيين لابد أنه يبنوا بلدهم والحرب وقفت. ودي عدد كبير جدا من الصفحات تكلمت عن الموضوع ده.
1: لكن هذا إقبال يؤثر على يعني كاد يكون ملايين السودانيين في مصر، يعني ليس شريحة قليلة، يعني أعداد السودانيين في مصر حتى من قبل الحرب هي أعداد بالملايين. فهذا هذه الحملات كيف ستؤثر على هذه المجتمعات السودانية اللي بالملايين في مصر؟ يعني
0: جاوزت 6 مليون. الحكومة قامت طلعت قرار، الحكومة السودان طلعت قرار بمطالبة العاملين بالدولة بالرجوع للسودان، يعني وودتهم مهلة إن هم لو ما رجعوا لحد شهر 3 بيعتبر إنه هو مستغيل من عمله ويتم فصلهم. يعني فدي واحدة من الأسباب، لأنه كان في فترة الحرب إنه بتدي جزء من المرتب، والناس كانت قادرة تعيش يعني على المرتب ده. لما أنا أوقف مرتبي أو لما إنه الحكومة تعلم بأنه هي حتوقف مرتبي فحيضطر أنا أعود. فلما رب الأسرة يعود، تكون رب الأسرة دي الأم، يعني ما يكون الأبو بس، لما رب الأسرة يعود هي الأسرة كلها بتضطر تعود. إضافة للجامعات برضو الحكومة السودانية قررت إنه تقفل المراكز بتاعت الجامعات في كل الدول من بينها مصر، فطالبت بالإمتحانات وإنه الطلبة لازم يرجعوا الجامعات. فما في أسرة تخلي طفلها أو ابنها في ظل الظروف الغير أمنية في السودان، الظروف المعقدة في السودان، تخليه إنه يرجع براءه. فأغلب الأسر اضطرت مقابل الحاجة دي إنها هي ترجع، وهم يستغلوا الحاجتين دين في إنه يجبروا السودانيين بالرجوع. يعني عشان كده احنا بنقدر نقول انه العدد قل كتير جدا في الفترة اللي فاتت بعد امتحان الشهادة السودانية في شهر 6. كان اكبر عدد من اعادة السودانيين لمصر، مهما تكون العودة دي ما طوعية، العودة دي قصرية للظروف اللي جبرتهم. الترحيل القصري كان بيحصل في مصر الاحتغالات، لما يتم احتغال للشباب اولاده فالاسر بتضطر انها ترجع عشان اولاده رجعوا. وغير الرجوع انه هي بيكون تخطى في البلاك ليست 3 سنين ما يدخل مصر، يعني ما بيقدر يرجع ويجي، وممكن يكون طالب في مدرسه، طالب في جامعه، في طلبه صغار ترحلوا يعني عمر 12 و15 سنه ترحلوا. يعني
1: الان اقبال يعني حكينا السوشيال ميديا أنه صنعت أزمة أكبر بموضوع خطاب الكراهية والعنصرية بين الطرفين، وذكرنا عن حكومة بورت سودان، ذكرتي أنت أنه ممكن يكون في عندها حملات ووسوم لحتى تجذب الشباب السوداني مرة أخرى للتجنيد والعودة إلى السودان. لكن أيضا هناك من يقول أن الدعم السريع كونه في عنده عداء أو خصومة سياسية وعسكرية مع مصر يحرض أيضا ضد مصر على السوشيال ميديا. ما رأيك بهذا الكلام؟
0: أنا ما شفت الدعم السريع، يعني أنا متابعة كل الصفحات اللي بتتكلم عن مطالبة العودة الطوعية. مصر ما الدعم السريع ما في أي صفحة من صفحاته طالبت بالعودة. ليه؟ لأنه أغلب العودة، إذا في عودة بتتم لمناطق الشمال والوسط، ما في عودة بتتم لمناطق غرب السودان، والدعم السريع متمركز في غرب السودان، وغرب السودان حتى الآن الحرب دائرة فيه، فما في مطالبات.
1: لكن هل التجاذبات السياسية، يعني الآن لما نحكي على أنه يعني حمدان دقلو حميدتي قائد القوات الدعم السريع ذكر في أكثر من محفل أنه مصر قامت بضرب القوات الدعم السريع، واتهم المصريين بضربها في الطيران في بعض الأحيان، وأيضا نرى أيضا ميول الدولة المصرية يعني ممثلة برئيس عبد الفتاح السيسي دائما تنظر نظرة للسودان بدعم الشرعية وهي حكومة بورت سودان، فنرى هناك تجاذبات سياسية. فربما مؤيدي ومناصري الدعم السريع يرون هذه الساحات الخطابات الكراهية والساحات الموجودة على الفضاء الإلكتروني والسوشيال ميديا يرون سبيل لخصومة مصر مثلا أو للحديث على مصر. ما رأيك بهذا الكلام؟
0: في التجاذبات السياسية والخصومة بين الدعم السريع والحكومة المصرية واضح، ورأي الدعم السريع في أن الحكومة المصرية قاعدة تدعم الحكومة السودانية، كل الناس عارفة المعلومة دي. لكن رغم عن ذلك ورغم عن التجاذبات دي، الدعم السريع ما دخل المدنيين في موضوع التجاذبات السياسية بينه وبين الحكومة المصرية، ما دخل المدنيين، بدليل انه برضو يعني اغلب ممكن نقول اقرب الناس منطقه غرب السودان هم نزحوا الى تشاد ويوغندا وكينيا، مناطق افريقيا، الدول الجوار الافريقيه، فما كانت في عوده طوعيه بالنسبه لهم زي ما بالنسبه للسودانيين الموجودين في مصر. وكلنا بنعرف انه التعامل بين الحكومه السودانيه والحكومه المصريه والزيارات المتواليه للسلطات السودانيه لمصر والسفارة السودانية في مصر برضه هي بتطالب بموضوع انه الناس تعم تشتغل على عودة طوعية، وانه الناس طالبة.
1: يعني هل انت بتعتقدي انه السلطات السودانية الممثلة يعني الحكومة البورت سودان بتعتقدي حسب اعتقادك انه هي بتعمل هذه الحملات حتى تجذب الشباب مرة اخرى لساحات القتال كما حكينا؟
0: ايوه الحكومة السودانية بتعمل على جذب الشباب للعودة للسودان.
1: لماذا؟
0: كلنا فاهمين الأسباب، يعني الأسباب بتاعت أول حاجة حماية إنه السودان ما يضرب تاني، دي بوجود عدد كبير جدا من المدنيين، إضافة لإنه بتعلل العالم بإنه السودان استقر والحرب وقفت وموضوع التنمية في الدولة.
1: كلنا فاهمين الآن خلينا نحكي في شق آخر، هو شق شوية تاريخي. نحن نعلم أن قبل الحرب أيضا كان هناك خصومة يعني نوعا ما بين النظامين، نظام البشير ونظام محمد حسني مبارك أثناء إبانة حقبة حكم حسني مبارك، حتى كان في محاولة اغتياله في إثيوبيا، كان في أصابع اتهام للإسلاميين في السودان، وكان هناك الحديث عن حلايب وشلاتيم وكل الأمور هذه. هل هذه الأمور أيضا تدفع بالمجتمعات المصرية السودانية إلى الاحتكاك والحديث بخطاب شعبوي وخطاب كله كراهية وكله نوعا ما من الفوقية والعنصرية والآخرة؟ يعني السياق التاريخي يؤثر أيضا؟
0: طيب كل من السياق التاريخي ما زال الخطاب أصلا الخطاب بتاع إنه السودان كان عنده أدوار مع في أديس أبابا في اغتيال حسني مبارك، أصلا الخطاب ده هو ما ما ما ما يتمح من الشعب المصري، يعني هم بيفتكروا يعني المصري كلنا بنعرف إنه هو بيغدس أو بيؤمن بحبه لبلده، حبه لرئيسه، إيمانه بأنه الدولة المصرية دي عندها حدود مختلفة، تعامله مختلف، فما اتنازلوا عن أنه الحكومة السودانية في يوم من الأيام هي حاولت أنها تغتال الرئيس المصري، وأنه مشكلة بس أنه جزء من الشعب السوداني شارك في العملية دي. فالخطاب ده ما زال، يعني احنا بقابلنا في الشارع يومي، وانا هحكي تجربة انه انا سكنت في واحدة من الشقق هنا في القاهرة، جاري مصري، يعني واحد من الجيراني مصري، ما كان بيسلم علينا، اذا طلعنا الاسانسير ما بيطلع معانا، ما كده يعني تفاصيل كثيرة جدا. فقلت سألته قلت ليه، يعني اغلب المصريين او المجتمع المصريين احنا تعاملنا معهم فإنه هما الوضع ده طبيعي جدا. فاكتشفت إنه هو واحد من يعني من سلالة
1: من الفلول، من فلول حسني مبارك،
0: مصري، واحد من الأسر اللي كانت بتعتبر في القيادات، من الأسر القيادات الأمنية في مصر. والكراهية جاته من إنه يعني الشعب السوداني حاول يقتل الرئيس دي اللي نما عنده يعني.
1: طيب الآن إقباله يعني ختامها مستمع، بقوله إحنا الآن نحكي، خلينا نكون إيجابيين شوية ونقول كيف ممكن نطلع من هاي الأزمة، يعني كيف ممكن نوصل لحل لحتى نخفف من حدة هذه الأزمة اللي هي أزمة خطاب الكراهية بين المصريين والسودانيين.
0: طيب والله يعني خطاب الكراهية بنطلع منه بأنه الناس ما تنسى العلاقات التاريخية بين مصر والسودان، وأنه خطاب الكراهية بناغض العمق بتاع العلاقات دي. واحد، احنا كمجموعه، ممكن انا ما اقدر اقول احنا مجموعه مستنيره، لكن احنا يعني بدت في الاونه الاخيره في خطاب واعي من الشعب المصري السوداني، بدا يتبادل انه خطاب الكراهيه ده ما حيوصلنا لحاجه، وانه الشعب السوداني والشعب المصري زي ما قبل قلنا انه هم شعبين او شعب واحد في بلدين مختلفين. وبدت بعض من الصفحات بتاعت السوشيال ميديا بدت تغير النمط بتاع خطاب الكراهية، صفحات كثيرة جدا بدت تغير وتجذب عدد كبير جدا حولها من الشباب في انه هم يناهضوا خطاب الكراهية. إضافة لحاجة ثانية، احنا مجموعة كبيرة جدا من السودانيين بدينا نتعامل مع خطاب الكراهية ده بوعي، بدينا نحاول نحاربه بطرق حتى بالميديا نفسها، بوضع استراتيجية في إنه كيف إنه نتعامل مع الحاجة دي، عندنا خطينا بعدد كبير جدا من البرامج، عندنا هسه برنامج بيحاول إنه يتعامل مع الشعب، بيكرم الشعب المصري اللي قدم كثير جدا للسودانيين في شخصيات، بشكل شخصيات معينة. عندنا برضو برامج حتذاع على بعض من القنوات السودانية، على صفحات السوشيال ميديا، حتتكلم عن عمق العلاقة بين السودان ومصر، وحتتكلم عن تجاربنا إحنا في مصر، ومصر قدمت شنو للسودان.
1: يعني باختصار ممكن نقول إنه وسائل الإعلام والسوشيال ميديا والحملات الإعلامية هي ما تعمل فرق، هي التي ستصنع فرقا يعني، أكيد في تقليل حدة هذه التوترات. طيب أنا بدي أشكرك جدا،
0: بدون ما إنه الناس تلتف وبدون ما إنه الناس تقول تلا برامج واضحة ما حتتعالج،
1: لازم يكون في استراتيجية. نعم لازم يكون في استراتيجية بالتأكيد،
0: وإن شاء الله في شهر 10 حطر النور، بل كثير شهر 10 حطر النور برنامج ضخم جدا عن محاربة خطاب الكراهية بين مصر وسوريا.
1: يعني دوركم أنتم كمان بيتركز بهذا المحتوى كناشطة حقوقية أنت ومبادراتكم.
0: أنا ومعين مجموعة كبيرة جدا من السودانيين الموجودين في مصر.
1: طيب أنا بدي أشكرك جدا أستاذ إقبال، كنت معنا في بودكاست سودان آن بلس، شكرا لك كثير.
0: شكرا لك.
1: وكل الشكر أيضا لمشاهدينا ومتابعينا الكرام، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من بودكاست سودان الآن بلس.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معاه في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بتسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني هو حي بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
1: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
2: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات الشمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كثير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
1: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
2: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
1: طيب من هم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
2: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي بيكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم البعض متجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
1: بحرارة الشمس،
2: بحرارة أيوة. في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي ارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا له. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
1: نعم،
2: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بيبقى أقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه يكون بدأ عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل بالفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة، بيحصل فقدان حالي لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي هي بعد ما كان في تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصل لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاك كده في الجسم من برا. ده
1: من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
2: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
1: نعم.
2: فدي كل علامات بتاعة ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم، للمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك تكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي هي مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا ما وقع أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. للباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة بننصحهم إنه يشربوا موية كثير يشربوا عصائر ما يقعدوا في حتة تكون كتمة ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربة الشمس.
1: طيب ما هي درجات خطورة المرض على الإنسان يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
2: طبعا أيوة وأكثر الصورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها يعني من كشف في غيبوبة يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة الحرارة كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون فيه مضاعفات أخرى يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى ممكن تؤدي لفشل كلوي بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم ودي ممكن تؤدي للجلطات والجلطات دي ممكن تكون مثلا في اي حته في الجسم وممكن تؤدي لبتر الاعضاء يعني مثلا اذا حصلت جلطه وحصلت غرغره وكده في الاطراف دي ومن الخطوره بتاعتها يعني الوفاه وبالاضافه للاعراض الاخرى.
1: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقايه من المرض؟
2: طيب يلا احنا من اول حاجه للوقايه بننصح انه الباعة المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض المباشر لضربات الشمس بعد الذروه يعني مثلا من الساعه 12 لغايه الساعه 2. الحاجه الثانيه انه يشربوا سوائل بصوره مستمره. الحاجه الثالثه انه دائما يكونوا موجودين في منطقه فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل يعني مع انه ما تكون في شمس لكن اغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا دي بيكونوا معرضين لها اكثر. الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيره او مثلا ياخذوا ادويه مهدئه او الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفوله ودرجه الرطوبه فيها عاليه ودرجه السخان عاليه. يلا احنا ننصح دائما انه الناس تنام في منطقه مفتوحه مكشوفه بالذات اذا ما كان الكهرباء قاطعه ولا كده يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار ما ارتفاع درجه
1: يعني نوموا في الحيشان
2: ايوه يعني او في بلكونات اذا كان هم في شقق او في كده على اساس يكون في تيار متحرك.
1: نعم.
2: الحاجه الثانيه بالنسبه للناس بالنهار مثلا يكون مثلا حايل كده او الاستحمام مثلا اسنان النهار الاستحمام يتحرر مره مرتين ويلبس ملابس تكون
1: يعني الاستحمام مفيد
2: لترطيب الجسم وتخفيض درجه الحراره تحت الجسم. كمان برضو بنقول ان الناس تلبس ملابس لونها فاتح يعني ابيض بيج كده ما يلبسوا ملابس غامقه لان هي بتحبس درجه الحراره بتمتصاب تحبسها.
1: نعم يعني اللون الاسود بيجذب عليك الشمس
2: فيه. ايوه بيمتص درجه الحراره وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع درجه حراره الجسم. برضو يلبس ملابس قطنيه يعني ملابس عندها قدره على انها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على اساس انه ما يتم ترطيبه بطريقه جيده. فالناس اذا اتبعت الحياه العامه دي ان شاء الله ما بتحصل حاجه.
1: نعم. طيب هل حدثت الفتره الاخيره دي يعني حالات لناس متاثرين بالمرض واذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
2: طبعا اكثر الحالات يعني احنا في الفترات الاولى كان بيجينا الحالات مرتفعه يعني كثيره جدا. في السنين الاخيره بقت بسيطه ليه؟ لانه بقى الوعي بطبيعه المرض بطبيعه الاصابه به يعني بقى في وعي اكثر. لكن شنو لا زال في حالات هنا احنا بنقول اهم حاجه في مكافحه المرض هي توعيه بطريقه الاصابه به. اكثر حالات بتيجي فيهم الباعة المتجولين فعشان كده الناس محتاجة انها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
1: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورسودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
2: الله يسلمك.
1: وعلى حد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 9 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك عنيفة بمنطقة بير سليبة بغرب دارفور، وخبير أمني يقول إن التصعيد العسكري يستهدف انتزاع أوراق ضغط تفاوضية. الأمم المتحدة والدول المنسقة تجدد دعواتها لخفض التصعيد في السودان، وقيادات مدنية تؤكد لا حل عسكريا للنزاع. الأمم المتحدة توثق أكثر من 67 هجوما على المدارس في السودان، و8 ملايين طفل خارج التعليم. اعتقال رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور، وشكاوى في نيالة من ارتفاع أسعار الوقود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تتوالى الدعوات الأممية والدولية الموجهة لطرفي النزاع في السودان لضرورة خفض التصعيد العسكري وتكثيف مساعي الحل الدبلوماسي، وسط مواقف مدنية وسياسية تؤكد على الانسداد التام لكافة الرهانات العسكرية، وتشدد على ضرورة حماية المدنيين. وأوضح الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة الصمود بكر الجاك في تصريحات لراديو دبنجا أن دعوات خفض التصعيد لم تقتصر على الأمم المتحدة وحدها، بل انطلقت فور مؤتمر برلين موجهة للطرفين للحد من القتال وتفعيل المسار الدبلوماسي. وأكد الجاك ثبات موقف صمود الرافض للحل العسكري، معربا عن أسفه لمقابلة طرفي النزاع لهذه الدعوات بتصعيد مقابل. وأضاف الجاك لدبنجا في هذا الخصوص:
1: السلوك الأطراف المتقاتلة لا ينذر بأنه دي في استجابة لدعوة خفض التصعيد، ولكن نحن في صمود سنظل ندعو إلى التهدئة وإلى الحلول التفاوضية، لا إيمان قاطع أنه لا يوجد حل عسكري مهما استطاع الطرف أنه يكون عنده غلبة في وقت ما، في زمان ما، في سياق ما، فهي حرب. الحقيقة الباقية هي الخراب والدمار والموت وتشرد الناس ومعاناتهم، وطال الزمن أم قصر سيكون الحل هو عبر التفاوض في تصورنا.
0: من جهته أعلن القيادي بتحالف قوى إعلان المبادئ وجد صالح تأييد التحالف لأي جهود دولية أو إقليمية تستهدف خفض التصعيد وإيقاف الحرب، مؤكدا أن المدنيين هم الفئة الأكثر تضررا من هذا الصراع. وأشار صالح إلى أن إعلان المبادئ يشكل إطارا تنسيقيا يضم غالب القوى السياسية والمدنية لخلق صوت مدني موحد يمثل المعسكر الرافض للحرب دون الاصطفاف.

0: خلف أي من طرفيها، مشددا على أن الإعلان وخارطة الطريق يمثلان خطة عملية لإيقاف القتال. وأضاف صالح في هذا الخصوص:
1: قوة إعلان المبادئ السوداني أن هذه القوة لها موقف مبدئي تجاه الحرب وتعمل على إيقافها، ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب. إعلان المبادئ السوداني يمثل الإطار التنسيقي ويمثل لغالب القوى، الإطار التنسيقي لغالب القوى المدنية، وأيضا يمثل المعسكر المدني المناهض للحرب ويعمل على إيقافها ويبذل في ذلك الجهود، الضغط على أطراف الحرب من أجل إيقافها وتحقيق السلام الدائم في السودان.
0: قال: مني أركم الناوي إن القوات المشتركة صدت هجوما شنه الدعم السريع على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور. وأوضح في منشور على حسابه في فيسبوك إن الهجوم الشن عبر متحركين، أحدهما من الاتجاه الشمالي لمنطقة كلبس والآخر من ناحية صليعة، في محاولة يائسة لتنفيذ التفاف على القوات المشتركة المتواجدة في بير سليبة. من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة متوكل أبوجا تصدي القوات المسلحة والقوى المشتركة يوم السبت لهجوم شنته الدعم السريع على محوري كلبس وصليعة بغرب دارفور. وقال أبوجا في بيان إن القوات المشتركة ألحقت بالمهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. تستمر عمليات التحشيد والاستنفار المتبادلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في إطار السعي لإعادة توازن القوى، لا سيما عقب التحولات الأخيرة التي شهدتها مناطق العمليات في كردفان. وقال الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور العميد جمال الشهيد إن التصريحات الصادرة من قيادة الدعم السريع والاستنفار القبلي يأتيان في محاولة لتغطية الخسائر الميدانية ورفع المعنويات، بينما تتجه القوات المسلحة نحو تأمين مواقعها وخطوط إمدادها لقطع الطريق أمام أي محاولات لفتح جبهات جديدة والاحتفاظ بزمام المبادرة. وأكد أن الجهود والدعوات الدولية لخفض التصعيد لن تكلل بالنجاح دون وجود إرادة حقيقية لدى طرفي النزاع. وأضاف لدبنغا في هذا الشأن:
2: يصبح ربع صف الخطاب والتعبية والتحشيد محاولة لإعادة بناء المعنويات واستقطاب المزيد من المقاتلين، لا سيما من خلال الاستنفار القبلي. وبالمقابل فإن القوات المسلحة السودانية هي يعني ليست أمام أن ترك المبادرة العسكرية التي حققتها في الفترة الأخيرة، ولذلك من الطبيعي أن تعمل على تعزيز مواقعها وتأمين خطوط أمدادها والاستعداد لأي محاولة من ميليشيا الدعم السريع لإعادة ترتيب صفوفها أو فتح محاور جديدة.
0: بدأت الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين بصورة جزئية، وطالبت لجنة المعلمين بضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. وشدد سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل، وأكد أن حقوق المعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسساتهم التعليمية، مشددا على حقوق معلمي ولايات دارفور وكردفان. سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين لراديو دبنغا في هذا الخصوص.
3: فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء خاصة بحقوق المعلمين، فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم. كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة، مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20 بالمئة من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
0: وفي ذات الموضوع، اشتكت معلمات في الولايات من تردي الأوضاع المعيشية، ما دفعهن بل دفع بعضهن للعمل في مهن إضافية لتغطية نفقات الأسرة. وقالت المعلمة رشا محمد مختار من ولاية كسالا لراديو دبنجا إن تمسك المعلمين بهذه المهنة رغم هذه الظروف باعتبار أن المهنة رسالة. وأضافت المعلمة رشا محمد مختار لراديو دبنجا من كسالا في هذا الخصوص:
4: بتسألونا كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع؟ والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، أو شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان. لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي، المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام، اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب تعبية رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي يبقى سواق بتاع عريس بتاع توك توك، وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون فيه إرهاق بدني وذهني.
0: وفي ولاية الخرطوم، قالت أمل سليمان معلمة في المرحلة الثانوية بمحلية كرري إن رواتب المعلم لا تقضي نفقات يوم أو يومين. ووصفت أمل مهنة التعليم بأنها أصبحت مهنة رديفة مع عمل المعلم في مهن أخرى. وأضافت المعلمة أمل سليمان لراديو دبنجا من كرري في هذا الشأن:
5: بالنسبة لرواتب المعلم، يعني رواتب ضعيفة، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايدة الحد. يعني طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني. يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة ما المهنة الأساسية. يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان.
0: اعتقلت قوة من الدعم السريع رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور محمد إدريس خاطر على خلفية توجيهها اتهامات له تتعلق بقضايا الفساد. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن عملية الاعتقال تأتي في وقت تصاعدت فيه الخلافات بشأن ملف الأراضي في الولاية، ولكنها لم تتمكن من تأكيد وجود صلة مباشرة بين اعتقال خاطر وملف الأراضي الذي أثير خلال الأيام الماضية، والذي أسفر عن اعتقال ناشطين وإعلاميين على خلفية تناولهم القضية في وسائل الإعلام. وأعلن رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني لشرق دارفور علي جبورة أن ملف الأراضي كان السبب الرئيسي وراء استقالته من اللجنة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: إيقاف إجراءات الأراضي، لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي، والمجلس هو رفض أنه هنا يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي. بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحياة التدور.
0: وثقت الأمم المتحدة أكثر من 67 هجوما على المدارس بأنحاء السودان، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 154 حالة استخدام عسكري للمدارس. وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إنما لا يقل عن 8 ملايين طفل في سن الدراسة لا يزالون خارج المدرسة. وقالت إن المنظمة الدولية وشركائها تمكنوا من إعادة أكثر من 1 مليون طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعليم، ولكنها أكدت عدم كفاية ذلك. وشددت المسؤولة الأممية على أن الوقت قد حان لوقف الحرب وإبعاد السودان عن حافة هاوية فقدان جيل آخر من أطفاله. قالت منظمة اليونيسيف إن الأطفال والأسر يقضون ساعات طويلة تحت هجير الشمس في مدينة لوبيد بشمال كردفان للحصول على مياه الشرب التي تنقل عبر الشاحنات. وأوضحت اليونيسيف أن نحو 1,000,000 شخص في مدينة لوبيد تضرروا من الهجمات التي شنت بواسطة الطائرات المسيرة والتي ألحقت أضرارا بالمنازل والأسواق والمدارس، مؤكدة أن لهذه العواقب آثارا وخيمة على الأطفال. اشتكى تجار الوقود في سوق الجاز بمدينة نيالة من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، مشيرين إلى وصول سعر برميل الوقود إلى نحو 3 ملايين جنيه سوداني. وعز التاجر إسماعيل سراج النور في حديث لراديو دبنغا ارتفاع الأسعار إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني إلى جانب الزيادة الملحوظة في أسعار البنزين بسوق النعام من قبل الموردين. وأوضح أن وعورة الطرق خلال فصل الأمطار فاقمت الأزمة نتيجة ارتفاع تكاليف الترحيل بالشاحنات فضلا عن أعباء الشحن والتفريق. وأضاف لراديو دبنغا في هذا الخصوص:
7: نحن اليوم عندنا ارتفاع والله في أسعار الوقود بطريقة يعني مرتفع شديد، يعني البنغا الآن حصلت 3,000 هي 3,000 جنيه، والآن الوضع ده يعني وضع فيه صعوبة. الأسباب اللي خلت البنغا دي تغلى بهذا المستوى هو الدولار. نحن في ولاية جنوب دارفور الآن الدولار ب 490 هاي بدلا عن 370 470، دي واحدة من المشاكل. في زيادة هناك زاد، وفي النعام في في في في في البنزين نفسه برضو، عورة الخريف والشارع دي برضو أدت إلى مسببات لزيادة الأجور في العربات.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: غمرت أمطار غزيرة مدن وأحياء في ولايات الجزيرة والقضارف وكسلة والنيل الأزرق. من جهتها أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا عالي الخطورة، حذرت فيه من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في ولايات القضارف والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان وشمال ووسط دارفور، كما دعت المواطنين إلى تجنب الأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يمكن أن تغمرها المياه. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنغا، شكرا لمتابعتكم.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنغا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنغا منكم وليكم.

0: يعني جاري مصري يعني واحد من الجيراني مصري ما كان بيسلم علينا.
1: حكومة البورت سودان بتعتقدي حسب اعتقادك انه هي بتعمل هذه الحملات حتى تجذب الشباب مرة اخرى لساحات القتال؟
0: الحكومة السودانية بتعمل على جذب الشباب للعودة للسودان.
1: نقاش نفتحه حول تجربة السودانيين في مصر، هل ما نراه من سلوك وكلام معاد على مواقع التواصل مجرد انطباعات فردية أم أنها سلوك وخطاب كراهية وله أثاره الاجتماعية؟ في حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس نرحب بضيفتنا إقبال أحمد علي لنناقش هذه الظاهرة الاجتماعية الموجودة حاليا بعد حرب 2023. أهلا بك سيدة إقبال.
0: مرحبا تيم العامل في برنامج سوداننا وبودكاست بقناة دي دبليو، مرحب بكم وأنا سعيدة بأن أنا أكون ضيفة في هذه الحلقة إن شاء الله.
1: أهلا بك. بداية إحنا خلينا نحكي على الخطاب العنصري والخطاب الكراهي الموجود ضد السودانيين في مصر، لمسنا بعض الحالات على مواقع التواصل، هل برأيك هي ظاهرة حقيقية في مصر أم مجرد انطباعات فقط؟
0: طيب احنا قبل ما نتكلم عن انها هي ظاهره حقيقيه من انطباعات، انه هو في تاريخ بين الشعبين او بين البلدين ما بتنسي وما بتنسي من اي نوع من انواع التصرفات، سواء كانت التصرفات السلبيه. بعد كراهيه احنا ما بنقدر نقول هو انطباعات، ممكن يكون حقيقي وعنده اسباب بالنسبه للناس اللي هم طرف في الخطاب ده. ممكن تكون الاسباب الاقتصاديه، موجة النزوح اللي كانت كثيرة جدا بالنسبة للشعب السوداني بعد حرب 15 أبريل. في الفترة الأولى ممكن نقول نزحوا أكثر من 14 مليون سوداني، وكانت مصر هي الدولة الأولى اللي الناس قامت لجأت لها باعتبارات كثيرة جدا، باعتبارات إن هم متعودين على إنها مصر أم الدنيا، ومصر مستقبل عدد كبير جدا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، فتحت أبوابه وتعاملت معهم معاملة كويسة. إضافة لأنه بالنسبة لنا إحنا كشعب سوداني إنه إحنا زي ما هم بيقولوا إنه إحنا بلد واحدة، من ناحية الطباع، من ناحية الثقافة، من تفاصيل تانية كثيرة جدا بين الشعبين.
1: الآن السياق التاريخي والثقافي إحنا أكيد عارفينه، يعني معروف أنه تاريخيا هما كانوا أصلا بلد واحدة ضمن إطار مملكة واحدة قديما، ومن ثم انفصلا بعد يعني انتداب بريطانيا الأخير. لكن أنا أتحدث عن ما بعد حرب 2023. الآن ما الدليل، يعني الآن أنت كحقوقية سودانية وبتعيشي بمصر، ما الدليل الأقوى على وجود خطاب كراهية ضد السودانيين في مصر؟
0: طيب الدليل على وجود خطاب الكراهية هي في عدد من الصفحات. أول حاجة بدأت الظاهرة أو بدأ الوضع في عدد من الصفحات بتاعت السوشيال ميديا إنها هي بتتكلم عن ترحيل السودانيين، واجب وطني، عدم قبولهم في الجامعات، مشاكل حصلت في المترو، في فيديوهات في المناطق المختلفة اللي هي زي فيصل، حدائق الأهرام، أكتوبر اللي فيها مكتظة بعدد من السودانيين. بالطبيعة إنه بتظهر مشاكل يعني في بين السودانيين نفسهم أو بين السودانيين والمصريين، فكانت بتستقطع الفيديوهات دي من السياق بتاعها وبتنشر على أساس إنه هي دي عداء من السودانيين تجاه مصر أو دي نوع من أنواع السلوك اللي بيمارسوا السودانيين في مصر. الظاهرة دي أو الخطاب الكراهية اللي بدأ في الميديا هو انتشر على الواقع أو بدأ يطبق على الواقع، وأصبح الواقع في بعض من المصريين، نحن نقدر نقول الشعب المصري كله، لأن الشعب المصري استقبل السودانيين بالترحاب ويتعامل مع السودانيين بطريقة جميلة جدا. بعد بعض منهم بدأ هو الظاهر بتاع خطاب الكراهية في الميديا بدأ يطبقه على أرض الواقع. أكثر حاجة يعني إحنا ممكن نكون شفناها في الحاجة دي اللي هي رفض العمالة للسودانيين في بعض من المناطق، إنه الناس بترفض إنها تتعامل معهم. في محامين صرحوا رسمي إنهم ما بيتعاملوا مع السودانيين في مكاتبهم ولا بيقبلوا يتعاملوا معهم. شفنا ظاهرة بتاعة الشاب المصري المحامي اسمه كريم،
1: من غير من غير اسمه، من غير اسمه، انا شفت مؤخرا هذه الأمثلة اللي ذكرتيها أنا أيضا يعني تابعتها في السودان الآن بلس وشفناها على السوشيال ميديا. فريق الإعداد شاف على السوشيال ميديا وكان آخرها الحادثة تبعت المحامي في المترو بعد أن قال أنه أنا كمصري أعمل وموظف وكذا أقف في المترو بينما اللاجئ السوداني يجلس على الكرسي مرتاحا والآخرية. يعني هذا خلينا نقول بيأدينا لسؤال, كيف نقدر نفرق بين خطاب عنصري فردي وبين عنصرية مجتمعية؟
0: طيب هي في البداية بدأت عنصرية فردية, اتفق علينا في البداية بدأت عنصرية فردية, لكن بعد العنصرية الفردية دي تجاوزت من عنصرية فردية أصبحت عنصرية مجتمعية. أصبحت عنصرية مجتمعية بدليل أنه يعني في بعض من المناطق بدأت ترفض أنها توطن أو تسكر السودانيين معهم في مناطقهم بصورة واضحة. يعني دي بعض من المناطق أو بعض من المحافظات رفضت الحاجة دي, إضافة لأنه كمية الترحيل يعني في المناطق بدت موضوع بتاع بلاغات عن وجود سودانيين في مناطق معينة, وبدت بموجب البلاغات دي بدت الإجراءات بتاعة الاحتغالات والترحيل القسري الحاصل للسودانيين. برضو من ضمن الحاجة بتوضح إنها هي مجتمعية, الحاجة دي احنا لاحظناها في بالذات في أقسام الشرطة.
1: الآن أنت سيد أقبال ذكرتي موضوع مهم جدا, يعني أنا شفته أيضا في منظمة أمنستي ذكرت في تقرير إلها نشرته في 2025 وحتى كمان في دراسة في 2024 على أنه الدولة المصرية والسلطات المصرية قامت بترحيل قسري لعدد كبير من اللاجئين السودانيين, وأيضا احتجزتهم في ظروف اعتبرتها المنظمة أنها غير إنسانية. هل هذا أيضا أدى رفع من مستوى الظاهرة الموجودة في مصر تجاه السودانيين؟
0: هو فعلا رفع من مستوى الظاهرة بتاع خطاب الكراهية في السودان باعتبار أنه هو بيتم نشر أنه تم احتغال أو الأسر السودانية بتنشر عليه أنه أنا فقدت واحد من الشباب أو فقدت كده, فبيكون طوال بيتنامى مع الخبر ده طوال بيتنامى أنه أرحلوا كلكم. بدت موسومات بتظهر في الميديا باعتبار أنه مصر للمصريين, الجامعات قبول الجامعات السودان, قبول الطلبة السودانيين في الجامعات. فأصبحت الظاهرة دي بتتكرر يومي وبكثافة. يعني موضوع الترحيل بتاع السودانيين بناء على قانون اللجوء المصري أو بناء على قرارات الشرطة, هي إحنا بنقول إنها هي واحدة من الأدوات اللي استخدمتها الشرطة في إنها تقلل من الظاهرة بتاع خطاب الكراهية. واحدة من الأدوات في إنها تمتص الغضب بتاع الشارع المصري بإنه إحنا هذيل بنقلل في العدد بتاع السودانيين.
1: يعني هو كان أسلوب دولة وأسلوب سلطات لحتى يهدوا من غضب الشارع أو غضب الناس. طيب الآن 2023 في أبريل اندلعت الحرب بين الجنرالين, بين حابتي والبرهان, وراح الضحايا وراح العدد كبير من السودانيين. تسجل السلطات المصرية تقريبا ما بين 1,200,000 لمليون ونص لاجئ سوداني بعد 2023, بينما تقول UN أو الأمم المتحدة أنما دخل تقريبا 600,000 سوداني إلى مصر وسجلوا كلاجئين سودانيين. مصر أيضا تقول أنها قدمت الكثير واستقبلتهم بترحاب ووزعتهم وشركتهم ودمجتهم في المجتمع وإلى آخره, لكن هذه المشاكل التي تصدر في سواء في تقارير صحفية ذكرت بوجود مثلا خطاب كراهية وعنصرية تجاه السودانيين في مصر بيتعلق في الإيجاد مسكن وإيجاد عمل, يعني يعطي جانب آخر من ما تقوله الدولة المصرية. ماذا قدمت الدولة المصرية للسودانيين برأيك بعد 2023 تحت؟
0: إحنا كشعب سوداني الموجودين في مصر إحنا بنقول إنه مصر قدمت لنا المأوى ابتداء, يعني قدمت لنا مأوى إنها هي قبلت إنها تستقبلنا في المرحلة الأولى من الحرب, رغم أنه في المراحل الأخيرة مصر أصبحت إنها هي ما بتقدم المأوى إلا بمقابل, يعني فما في دخول لمصر إلا بمقابل. لكن في المرحلة الأولى قدمت المأوى, رفضت أنه يكون في معسكرات, قدمت الرعاية الصحية الأولية للمواطنين السودانيين, سمحت أنه يكون في التوطين بتاعهم أو الاستيطان بتاعهم يكون وسط المواطنين, يعني ما يكون في تمييز بينهم وبين المواطنين. إضافة لأنه سمحت لنا برضو بالتعليم, سمحت لنا بالتعليم المصري, بجانب أنه سمحت بأنه فتح عدد كبير جدا من المدارس السودانية, القبول في الجامعات المصرية, كان عنده شروط بجواز وكده، لكن هسه بعد الحرب قللت الشروط بتاعت الجواز. ما بقدر نقول إنها هي رفعت القيمة بتاعت المبالغ عكس الفترة هناك، رغم إنها لغت الاتفاقية بين الدولتين، يعني الاتفاقية الثنائية بين مصر والسودان هي اتلغت، اللي هي تقبل الطلاب السودانيين بنسبة محددة بمبلغ معين. الاتفاقية اللي اتلغت الدخول بالنسبة للنساء والأطفال، وهناك كان بدون تأشيرة، أصبحت بموجب تأشيرة وبعدها بقى بموجب موافقة أمنية. مصر في البداية بدأت تقدم، لكن لخطاب الكراهية حصل في الشارع المصري ولكثرة النازح اللاجئين السودانيين لمصر، مصر كسلطة غيرت الأسلوب بتاع قبول السودانيين أو منحهم الفرص في المدارس، في الجامعات، في الدخول، في العلاج. بدت الحاجة دي تقيل بصورة واضحة جدا في مصر.
1: لكن الآن سيدة إقبال، بس معلش، يعني مصر قدمت كل ما ذكرتيه، وأيضا السودانيين استقبلوا كل ما ذكرتيه، سواء في الأشياء الأمور السلبية اللي تتعلق في الترحيل القسري أو يعني ظروف الاحتجاز، لكن استقبلتهم إلى آخره. الآن نتحدث عن موضوع مهم جدا، هناك مصريين يعني بيقول لك أنه زي ما في يعني خطاب كراهية من مصريين تجاه سودانيين، أيضا هناك سودانيين على السوشيال ميديا، على مواقع التواصل وغيرها، بيعملوا حملات ضد المصريين، مثلا بإساءة السمعة على المصريين، أو بعمل لهم صورة نمطية سيئة معينة أو سلبية معينة بسبب تجاذبات طبعا السياسية ما بين مصر والسودان في الوضع الحالي. هل أنت لاحظتي هذا الشيء؟ يعني أزمة يختلقها السودانيون ووسوم وهاشتاجات في السوشيال ميديا ضد المصريين؟
0: فعلا في الآونة الأخيرة بدأت في تبادل لخطاب العنصرية بين السودانيين والمصريين، وخطاب العنصرية السوداني بدأ بعد الحملات بتاعة الترحيل القسري والظروف الغير إنسانية اللي كان بيتم بها احتلال السودانيين، ووفاد عدد كبير جدا من السودانيين في السجون المصرية. يعني الخطاب بتاع الكراهية من السودان بالإتنامة بعد الحالات بتاعة الوضع كان في مصر بدأ يتعذب على السودانيين. إضافة لحاجة ثانية، إنه خطاب الكراهية من السودان برضو إحنا ممكن نقول إنه هو خطاب منظم، بسبب إن هم بعض من المجموعات السودانية الموجودة في السودان عندها الرغبة في إنها تعيد السودانيين الموجودين في مصر، لأنها لوضع سياسي يقول إنه هو السودان فيه نوع من أنواع الاستقرار، وإنه السودانيين بدو يرجعوا وكذا. فعشان كذا السودانيين قاموا استغلوا خطاب الكراهية الظاهر في مصر، بدو يكون في مقابله خطاب كراهية ومطالبة للسودانيين بإنه يرجعوا السودان في الفترة الحالية.
1: لكن في تقرير صدر عن منظمة ريفيوجيز انترناشونال، وهاي المنظمة أصدرت تقرير قالت إنه الأعمال اللي بتقوم فيها السلطات المصرية تجاه السودانيين هي مبررة بالوضع المادي والاقتصادي السيء لمصر، والوضع الهش أيضا المجتمعي داخل مصر حاليا. شو برأيك، هل هذا التقرير رصد حالة واقعية في مصر حاليا تجاه السودانيين؟
0: نفتكر أنه رصد حالة واقعية، لأنه الوضع الاقتصادي من 23 لما إحنا جينا بعد الحرب، الوضع الاقتصادي ما في تغيير، سواء أنه التغيير في العالم عامة، يعني تغيير بتاع الوضع الاقتصادي عامة. إضافة لحاجة تانية، أنه هي منظمات المجتمع، المنظمات الدولية قاعد تدعم السودانيين، يعني قاعد تقدم دعم للسودانيين، دعم مادي رغم أنه هو بسيط وما بغطي الحوجة، لكن وضع السودانيين الاقتصادي هو ما وضع كعب، يعني عشان أنه يكونوا معتمدين على الدولة المصرية. بالعكس، أنه السودانيين بعد ما دخلوا مصر أجروا أغلى الأسعار في مصر. ليه؟ لأن المصريين رفعوا سعر الإيجارات بوجود السودانيين، وممكن يكون دي أوضاع نفسية تحت الطمع الشخصي، إحنا ما بنقدر ندخل فيها، لكن السودانيين اللي نفسهم مجبرين في إنه يأجروا بأسعار عالية، فأجروا بأسعار عالية جدا. السوق ذاته، السوق السعر بالنسبة للسودانيين والسوق بالنسبة للمصريين واحد. ممكن نقول في نوع بسيط جدا في الاختلاف في العلاج وفي التعليم، يعني الزيادة بالنسبة للسودانيين ومن المصريين بالنسبة للعلاج والتعليم، رغم إنه ما متوفرة فرص عمل كافية للسودانيين، وهم يعني تجاوزوا عن إنه أغلب السودانيين أجوا مصر، هو ممكن نقول إنه عندهم خبرات متراكمة ممكن تنفع سوق العمل المصري، لكن ما استفادت منها مصر. فأنا ما بحتبر إنه الوضع الاقتصادي هو سبب للحملات بتاعة الترحيل، ولا بحتبر إنه هي سبب للحملات بتاعة انخفاض الكراهية المنتشرة في مصر.
1: في أيضا يعني إقبال، عدد من التقارير الإعلامية ذكرت بأنه في وسوم وهاشتاجات جاءت من داخل السودان للسودانيين في مصر حتى تدفعهم مثلا للرجوع إلى السودان، حتى أطراف الحرب يأخذوا هذول الشباب مرة أخرى إلى ساحات القتال مثلا. هذه التقارير طبعا تقارير سودانية وتقارير صحفية سودانية، وأيضا تحدث الكثير عنها في الغرف المغلقة حول موضوع يعني نقوم بحملات إعلامية ضد السودانيين في مصر حتى يضطروا للرجوع إلى السودان. هل هذه الحملات ترينها واقعية؟
0: واقعية، حملات واقعية وحملات منظمة، وحملات الدولة عندها سلطة بورسودان عندها دور كبير جدا في الحملات دي.
1: أعطيني مثلا مثال أنت لاحظتي مؤخرا لجذب هؤلاء الشباب السودانيين من مصر العودة إلى ساحات القتال في السودان. أعطيني مثلا مثال لاحظتي كناشطة حقوقية في هذا المجال.
0: في الحملة بتاعة العودة، حملة الأمل للعودة الطوعية للسودان، هي من الحملات اللي تنشط وسط المجتمعات السودانية باجتماعات ببرامج، بأنه بتجيب فيديوهات لأنه السودان وضعه بقى آمن، في أنه الناس ترجع، الرجوع مجاني. برضو يعني أغرب حاجة حصلت أنه التبرع للعودة الطوعية بعدد من الطائرات، بعض من رجال الأعمال السودانيين قاموا تبرع بعدد من الطائرات للعودة الطوعية أو لإعادة المحتغلين، غسل المحتغلين أو المحتغلين رحلوا. لكن حملة الأمل قامت استغلت الطائرات دي وبدت تعيد بها السودانيين، إضافة لأنه عدد من الصفحات الإلكترونية هي تكلمت عن أنه لابد من العودة، وأنه إحنا رجعنا، والصور بيقدموا صور بأنه السودان وضعه آمن، بيقدموا صور بتاعت حفلات، بيتكلموا عن أنه السودان للسودانيين، وأنه السودانيين لابد أنه يبنوا بلدهم والحرب وقفت. ودي عدد كبير جدا من الصفحات تكلمت عن الموضوع ده.
1: لكن هذا إقبال يؤثر على يعني كاد يكون ملايين السودانيين في مصر، يعني ليس شريحة قليلة. يعني أعداد السودانيين في مصر حتى من قبل الحرب هي أعداد بالملايين، فهذا هذه الحملات كيف ستؤثر على هذه المجتمعات السودانية اللي بالملايين في مصر؟ يعني
0: جاوزت 6 مليون. الحكومة قامت طلعت قرار، الحكومة بالاصطدام طلعت قرار بمطالبة العاملين بالدولة بالرجوع للسودان، يعني وودتهم مهلة إنه هم لو ما رجعوا لحد شهر 3 بيعتبر إنه هو مستغيل من عمله ويتم فصلهم. يعني فدي واحدة من الأسباب، لأنه كان في فترة الحرب إنه بتدي جزء من المرتب، والناس كانت قادرة تعيش يعني على المرتب ده. لما أنا أوقف مرتبي أو لما إنه الحكومة تعلم بأنه هتوقف مرتبي فحيضطر أنا أعود. فلما رب الأسرة يعود تكون رب الأسرة دي الأم، يعني ما يكون الأبو بس. لما رب الأسرة يعود هي الأسرة كلها بتضطر تعود. إضافة للجامعات برضو الحكومة السودانية قررت إنه تقفل المراكز بتاعت الجامعات في كل الدول من بينها مصر، فطالبت بالإمتحانات وإنه الطلبة لازم يرجعوا الجامعات. فما في أسرة تخلي طفلها أو ابنها في ظل الظروف الغير أمنية في السودان، الظروف المعقدة في السودان، تخليه إنه يرجع براءه. فأغلب الأسر اضطرت مقابل الحاجة دي إنها هي ترجع، وهم يستغلوا الحاجتين ديل في إنه يجبروا السودانيين بالرجوع. يعني فعشان كده احنا بنقدر نقول انه العدد قل كتير جدا في الفترة اللي فاتت بعد امتحان الشهادة السودانية في شهر 6. كان اكبر عدد من اعادة السودانيين لمصر، مهما تكون العودة دي ما طوعية، العودة دي غصرية للظروف اللي جبرتهم. الترحيل الغصري كان بيحصل في مصر، الاحتغالات لما يتم احتغال للشباب اولاده، فالاسر بتضطر انها ترجع عشان اولاد رجعوا. وغير الرجوع انه هي بيكون تخطى في البلاك ليست 3 سنين ما يدخل مصر، يعني ما بيقدر يرجع ويجي. وممكن يكون طالب في مدرسه، طالب في جامعه، في طلبه صغار ترحلوا يعني عمره 12 و15 سنه ترحلوا. يعني
1: الان اقبال يعني حكينا السوشيال ميديا أنه صنعت أزمة أكبر بموضوع خطاب الكراهية والعنصرية بين الطرفين، وذكرنا عن حكومة بورت سودان، ذكرتي أنت أنه ممكن يكون في عندها حملات ووسوم لحتى تجذب الشباب السوداني مرة أخرى للتجنيد والعودة إلى السودان. لكن أيضا هناك من يقول أن الدعم السريع كونه في عنده عداء أو خصومة سياسية وعسكرية مع مصر يحرض أيضا ضد مصر على السوشيال ميديا. ما رأيك بهذا الكلام؟
0: أنا ما شفت الدعم السريع، يعني أنا متابعة كل الصفحات اللي بتتكلم عن مطالبة العودة الطوعية. مصر ما الدعم السريع ما في أي صفحة من صفحات وطالبت بالعودة. ليه؟ لأنه أغلب العودة، إذا في عودة بتتم لمناطق الشمال والوسط، ما في عودة بتتم لمناطق غرب السودان، والدعم السريع متمركز في غرب السودان، وغرب السودان حتى الآن الحرب دائرة فيه، فما في مطالبات.
1: لكن هل التجاذبات السياسية، يعني الآن لما نحكي على أنه يعني حمدان دقلو حميدتي قائد القوات الدعم السريع ذكر في أكثر من محفل أنه مصر قامت بضرب القوات الدعم السريع، واتهم المصريين بضربها في الطيران في بعض الأحيان، وأيضا نرى أيضا ميول الدولة المصرية يعني ممثلة برئيسها عبد الفتاح السيسي دائما تنظر نظرة للسودان بدعم الشرعية وهي حكومة بورت السودان، فنرى هناك تجاذبات سياسية. فربما مؤيدي ومناصري الدعم السريع يرون هذه الساحات الخطابات الكراهية والساحات الموجودة على الفضاء الإلكتروني والسوشيال ميديا يرون سبيل لخصومة مصر مثلا أو للحديث على مصر. ما رأيك بهذا الكلام؟
0: في التجاذبات السياسية والخصومة بين الدعم السريع والحكومة المصرية واضح، ورأي الدعم السريع في أن الحكومة المصرية قاعدة تدعم الحكومة السودانية، كل الناس عارفة المعلومة دي. لكن رغم عن ذلك ورغم عن التجاذبات دي، الدعم السريع ما دخل المدنيين في موضوع التجاذبات السياسية بينه وبين الحكومة المصرية. ما دخل المدنيين، بدليل انه برضو يعني اغلب، ممكن نقول اقرب الناس منطقة غرب السودان هم نزحوا الى تشاد ويوغندا وكينيا، مناطق افريقيا، دول الجوار الافريقية، فما كانت في عودة طوعية بالنسبة لهم زي ما بالنسبة للسودانيين الموجودين في مصر. وكلنا بنعرف انه التعامل بين الحكومة السودانية والحكومة المصرية والزيارات المتوالية للسلطات السودانية لمصر والسفارة السودانية في مصر برضه هي بتطالب بموضوع انه الناس تشتغل على العودة الطوعية وانه الناس
1: طريقة. يعني هل انت بتعتقدي انه السلطات السودانية الممثلة يعني الحكومة البورت سودان، بتعتقدي حسب اعتقادك انه هي بتعمل هذه الحملات حتى تجذب الشباب مرة اخرى لساحات القتال كما حكينا؟
0: ايوه الحكومة السودانية بتعمل على جذب الشباب للعودة للسودان.
1: لماذا؟
0: كلنا فاهمين الأسباب، يعني الأسباب بتاعتنا. أول حاجة حماية، إنه السودان ما يضرب تاني، دي بوجود عدد كبير جدا من المدنيين، إضافة لإنه بتعلل العالم بإنه السودان استقر والحرب وقفت وموضوع التنمية في الدولة.
1: كلنا فاهمين الآن خلينا نحكي في شق آخر، هو شق شوية تاريخي. نحن نعلم أن قبل الحرب أيضا كان هناك خصومة يعني نوعا ما بين النظامين، نظام البشير ونظام محمد حسني مبارك أثناء إبانة حقبة حكم حسني مبارك، حتى كان في محاولة اغتياله في إثيوبيا، كان في أصابع اتهام للإسلاميين في السودان، وكان هناك الحديث عن حلايب وشلاتيم وكل الأمور هذه. هل هذه الأمور أيضا تدفع بالمجتمعات المصرية السودانية إلى الاحتكاك والحديث بخطاب شعبوي وخطاب كله كراهية وكله نوعا ما من الفوقية والعنصرية والآخرة؟ يعني السياق التاريخي يؤثر أيضا؟
0: طيب كل من السياق التاريخي، ما زال الخطاب أصلا الخطاب بتاع إنه السودان كان عنده أدوار مع في أديس أبابا في اغتيال حسني مبارك، أصلا الخطاب ده هو ما ما ما ما يتمح من الشعب المصري. يعني هم بيفتكروا المصري، كلنا بنعرف إنه هو بيغدس أو بيؤمن بحبه لبلده، حبه لرئيسه، إيمانه بأنه الدولة المصرية دي عندها حدود مختلفة، تعامله مختلف، فما اتنازلوا عن أنه الحكومة السودانية في يوم من الأيام هي حاولت أنها تغتال الرئيس المصري، وأنه مشكلة بس أنه جزء من الشعب السوداني شارك في العملية دي. فالخطاب ده ما زال، يعني احنا بقابلنا في الشارع يومي. وانا هحكي تجربة، انه انا سكنت في واحدة من الشقق هنا في القاهرة، جاري مصري، يعني واحد من الجيران مصري، ما كان بيسلم علينا، اذا طلعنا الاسانسير ما بيطلع معانا، ما كده، يعني التفاصيل كثيرة جدا. فقلت سألته، قلت ليه؟ يعني اغلب المصريين او المجتمع المصريين احنا تعاملنا معهم فإن هم الوضع ده طبيعي جدا. فاكتشفت إنه هو واحد من سلالة
1: من الفلول، من فلول حسني مبارك،
0: مصري، واحد من الأسر اللي كانت بتعتبر في القيادات، من الأسر القيادات الأمنية في مصر. والكراهية جاءته من إنه يعني الشعب السوداني حاول يقتل الرئيس، دي اللي تنمى عنده يعني.
1: طيب الآن الآن إقباله يعني ختامها مستي ما بقوله، إحنا الآن نحكي، خلينا نكون إيجابيين شوية ونقول كيف ممكن نطلع من هاي الأزمة، يعني كيف ممكن نوصل لحل لحتى نخفف من حدة هذه الأزمة اللي هي أزمة خطاب الكراهية بين المصريين والسودانيين.
0: طيب والله يعني خطاب الكراهية بنطلع منه بأنه الناس ما تنسى العلاقات التاريخية بين مصر والسودان، وأنه خطاب الكراهية بناغط العمق بتاع العلاقات دي. دي واحد. إحنا كمجموعة، ممكن أنا ما أقدر أقول إحنا مجموعة مستنيرة، لكن إحنا يعني بدأت في الآونة الأخيرة في خطاب واعي من الشعب المصري السوداني، بدأ يتبادل إنه خطاب الكراهية ده ما حيوصلنا لحاجة، وإنه الشعب السوداني والشعب المصري زي ما قبل قلنا إنه هم شعبين أو شعب واحد في بلدين مختلفين. وبدت بعض من الصفحات بتاعت السوشيال ميديا بدت تغير النمط بتاع خطاب الكراهية، صفحات كثيرة جدا بدت تغير وتجذب عدد كبير جدا حولها من الشباب في انه هم يناهضوا خطاب الكراهية. إضافة لحاجة تانية، احنا مجموعة كبيرة جدا من السودانيين بدينا نتعامل مع خطاب الكراهية ده بوعي، بدينا نحاول نحاربه بطرق حتى بالميديا نفسها، بوضع استراتيجية في إنه كيف إنه نتعامل مع الحاجة دي، عندنا خطينا بعدد كبير جدا من البرامج، عندنا هسه برنامج بيحاول إنه يتعامل مع الشعب المكرم، الشعب المصري اللي قدم كثير جدا للسودانيين في شخصيات، بشكل شخصيات معينة. عندنا برضو برامج حتذاع على بعض من القنوات السودانية، على صفحات السوشيال ميديا، حتتكلم عن عمق العلاقة بين السودان ومصر، وحتتكلم عن تجاربنا إحنا في مصر ومصر قدمت شنو للسودان.
1: يعني باختصار ممكن نقول إنه وسائل الإعلام والسوشيال ميديا والحملات الإعلامية هي ما تعمل فرق، هي التي ستصنع فرقا يعني، أكيد في تقليل حدة هذه التوترات. طيب أنا بدي أشكرك جدا،
0: بدون ما إنه الناس تلتف وبدون ما إنه الناس تقول تلا برامج واضحة ما حتتعالج.
1: لازم يكون في استراتيجية. نعم لازم يكون في استراتيجية بالتأكيد،
0: وإن شاء الله في شهر 10 حطر النور، بل كثير شهر 10 حطر النور برنامج ضخم جدا عن محاربة خطاب الكراهية بين مصر والسودان.
1: يعني دوركم أنتم كمان بيتركز بهذا المحتوى كناشطة حقوقية أنت ومبادراتكم.
0: أنا ومعين مجموعة جدا من السودانيين الموجودين في مصر.
1: طيب أنا بدي أشكرك جدا أستاذ إقبال، كنت معنا في بودكاست سودان آن بلس، شكرا لك كثير.
0: شكرا لك.
1: وكل الشكر أيضا لمشاهدينا ومتابعينا الكرام، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من بودكاست سودان الآن بلس.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك، في كل ربوع السودان هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: أقول لكم خلي بالكم.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساء الخير. بحيي راديو دبنجا وبرحب بمستمعينه في كل مكان. أنا أمل سليمان أحمد الحاج، معلمة بالمرحلة الثانوية محلية كرري. بالنسبة لرواتب المعلم، يعني رواتب ضعيفة جدا جدا جدا، ما بتقضي غرض ليوم أو يومين. الرواتب بتتراوح ما بين 74,000 إلى حسب الدرجة الوظيفية، بتتراوح ما بين 74,000 إلى 225,000 لمعلم الدرجة الأولى. الدرجة الأولى لأن الدرجة الأولى هي 3 درجات. فمثلا معلم الدرجة الرابعة مرتبه 135، فمرتب ضعيف جدا. أنبوبة الغاز ب106، فلو اشترى أنبوبة غاز بيكون المرتب خلص أو انتهى. بالإضافة للمواصلات غالية جدا، كل الأكل والشراب بأشكال المتنوعة غالي جدا. المرتب لو استبعدنا منه كل الحاجات ووجهناه للأكل والشراب بس، بياخد 3 أو 4 يوم لأسرة عدد أفراد 5، ما بيزيد عن كده، وبيكون بالحد الأدنى الفول والعدس وما إلى ذلك. يعني حتى لو الزول اشترى لحمة بيشترى عظام، لأنه العظام سعره أقل. فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد. يعني طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني. يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لإنها تبقى مهنة رديفة ما المهنة الأساسية. يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان، معلم وبيبيع في بوتيك، معلم معلمة وبتبيع كسرة، معلمة وبتعمل مخبوزات في البيت، معلمة وبتعمل منسوجات. وهي المسألة دي صعبة لأنها بتستنزف طاقته وجهده وزمنه، يعني وزمن أسرته وزمن طلابه. فده في النهاية بتأدي لوضع تعليمي سيء جدا. بالإضافة للعمل في المدارس الخاصة، يعني المعلم ما بيكون قاعد طول اليوم في مدرسته يصحح كراساته يجاوب على أسئلة التلاميذ زي زمان. بالعكس، بيطلع بيدرس حصص في المدرسة الحكومية ويطلع يمشي يدرس حصص في المدرسة الخاصة عشان يزيد دخله. وده طبعا برضو في النهاية اتجاه بيؤدي إلى قصص التعليم. والمعلم متمسك بالمهنة، طبعا المسألة فيها جانب رسالي وجانب بتاع إنه دي جامعة القرار تخرج من كلية التربية، دي المهنة اللي اكتسب فيها خبرة والمهنة اللي بيعرفها. يعني بالإضافة لأنه عنده مسؤولية يعني أخلاقية تجاه طلابه وتجاه المجتمع، باعتبار إنه هو صراع عام. يعني فدي يعني ده واحد دي الأسباب اللي بتخلي المعلم ما زال متمسك بمهنة التعليم، وإنه التعليم الحكومي ما انهار يعني ويستبدل تماما بالتعليم الخاص. والتعليم الخاص طبعا بيؤدي إلى فاقد تربوي كبير جدا، وبتصبح المدارس طبقية لمن استطاع إليها سبيلا. أما بالنسبة لقرارات السيدة رئيس مجلس الوزراء، هي ما زالت حبر على ورق، لم ينفذ منها أي قرار. بالتالي حتى إذا نفذت، هي لم تنفذ، حتى إذا نفذت ما حد عالج المشكلة، لأنه يظل الراتب ضعيف. قرارات مجلس الوزراء كلها بتتكلم عن معالجة المتأخرات والترقيات وما إلى ذلك، فيظل الحد الأدنى للراتب بتاع المعلم ضعيف، بالتالي يظل المرتب كما هو على ما هو عليه. بالتالي هي ما هتحل المشكلة، والحل هو الحل واضح، يعني الحل هو في زيادة الحد الأدنى لراتب المعلم، لأنه الحد الأدنى لراتب المعلم مدخل الخدمة الدرجة التاسعة هو 12,000، 12,000 جنيه. يعني احنا مطالبين برفع الحد الأدنى من 12,000 ل 200، ده في البداية ل 216، وبعد ذاك طالبنا برفع الحد الأدنى ل 300. يعني الطلاب بيعانوا في مشكلة في الكتاب المدرسي، في مشكلة في الإجلاس، بالتالي ده بينعكس على المعلم نفسه، يعني عدم جودة البيئة المدرسية. أكرر التحية لجميع مستمعي راديو دبنجا، تحياتي.
0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذة رشا محمد مختار، معلمة المرحلة الثانوية ولاية كسلة. بتسألونا كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع، والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، عشان في تلميذ كان ما بيعرف يكتب أو يقرأ الليلة نجح في الشهادة الابتدائية أو المتوسط أو الثانوي، أو يتخرج من الجامعة، سواء بقى إعلامي، معلم، اقتصادي، طبيب، أو تخرج عامل حرفي ماهر في مجال الحياة من نجار وحداد إلى آخره، أو أم متعلمة ربت بيت عرفت تربي أولادها صح. ده كله المعلم بيشوفه قدامه، بيشوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان، لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي. المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام، اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب بتاع بيع رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع عريس بتاع توك توك، اللي بيشتغل دروس خصوصية، وفي الريف اللي بيزرع يمشي حواشت، ويمشي الصباح الباقي جدا أول العصر بعد الدوام، أو بتاجر في البهايم، أو بيعمل طاحونة أو يشتغل في طاحونة، أو يعمل تناكب موية محلية كارو أو توك توك، وإلى آخره من الأعمال الإضافية. وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون فيه إرهاق بدني وذهني وما متفرغ للتدريس. هيجي الفصل تعبان وما قادر يبدع، وده أكيد بيأثر على جودة التعليم. والمعلم يضطر إنه يشتغل شغلتين عشان 12,000، وده الحد الأدنى للمرتب الأساسي حاليا، ما بتجيب أنبوبة غاز، وحتى بعد العلاوات والبدلات كلها ما بتصل تكلفة المعيشة. وعشان كده لجنة المعلمين مع المعلمين بتطالب بحاجتين أساسيات: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 313,000 جنيه، وده حسب دراسة تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من 5 أفراد. والمطلب الثاني رفع الإنفاق على التعليم إلى 20% من الميزانية، ودي توصية عالمية للدول الطالعة من الحروب، لأن التعليم استثمار، استثمار ما تكلفه. الجنيه اللي بيمشي للمعلم والمدرسة يوفر 10 جنيه بكرة في الصحة وفي الأمن. والميزانية بتتحمل، بس عايزة إعادة أولويات. نحن كمعلمين ما بنشكي عشان نستعطف، نحن بنقول الحقيقة، بنقول حقيقة إنه أنصف المعلم، لأن المعلم لو وقع التعليم بقع، ولو التعليم وقع الوطن بقع لا قدر الله. وشكرا جزيلا.
1: صوتك أمانة ورأيك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
3: راديو دبنجا دبلوة. يوم وصلني زرعت وصلني وهاش وصل أصلي بك هداب من قديم. أنت تكب داسني راديو دبنجا كستان هداب من قديم.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رأيك أنت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليه.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 9 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك عنيفة بمنطقة بيرسليبا بغرب دارفور، وخبير أمني يقول إن التصعيد العسكري يستهدف انتزاع أوراق ضغط تفاوضية. الأمم المتحدة والدول المنسقة تجدد دعواتها لخفض التصعيد في السودان، وقيادات مدنية تؤكد لا حل عسكريا للنزاع. الأمم المتحدة توثق أكثر من 67 هجوما على المدارس في السودان، وثماني ملايين طفل خارج التعليم. اعتقال رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور، وشكاوى في نيالة من ارتفاع أسعار الوقود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تتوالى الدعوات الأممية والدولية الموجهة لطرفي النزاع في السودان لضرورة خفض التصعيد العسكري وتكثيف مساعي الحل الدبلوماسي، وسط مواقف مدنية وسياسية تؤكد على الانسداد التام لكافة الرهانات العسكرية، وتشدد على ضرورة حماية المدنيين. وأوضح الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة الصمود بكر الجاك في تصريحات لراديو دبنجا أن دعوات خفض التصعيد لم تقتصر على الأمم المتحدة وحدها، بل انطلقت فورا مؤتمر برلين موجهة للطرفين للحد من القتال وتفعيل المسار الدبلوماسي. وأكد الجاك ثبات موقف صمود الرافض للحل العسكري، معربا عن أسفه لمقابلة طرفي النزاع لهذه الدعوات بتصعيد مقابل. وأضاف الجاك لدبنجا في هذا الخصوص:
1: السلوك الأطراف المتقاتلة لا ينذر بأنه دي في استجابة لدعوة خفض التصعيد، ولكن نحن في صمود سنظل ندعو إلى التهدئة وإلى الحلول التفاوضية، لإيمان قاطع أنه لا يوجد حل عسكري مهما استطاع الطرف أنه يكون عنده غلبة في وقت ما، في زمان ما، في سياق ما، فهي حرب. الحقيقة الباقية هي الخراب والدمار والموت وتشرد الناس ومعاناتهم، وطال الزمن أم قصر سيكون الحل هو عبر التفاوض في تصور ما.
0: من جهته أعلن القيادي بتحالف قوى إعلان المبادئ وجد صالح تأييد التحالف لأي جهود دولية أو إقليمية تستهدف خفض التصعيد وإيقاف الحرب، مؤكدا أن المدنيين

0: هم الفئة الأكثر تضررا من هذا الصراع. وأشار صالح إلى أن إعلان المبادئ يشكل إطارا تنسيقيا يضم غالب القوى السياسية والمدنية لخلق صوت مدني موحد يمثل المعسكر الرافض للحرب دون الاصطفاف خلف أي من طرفيها، مشددا على أن الإعلان وخارطة الطريق يمثلان خطة عملية لإيقاف القتال. وأضاف صالح في هذا الخصوص:
1: قوى إعلان المبادئ السوداني أن هذه القوة لها موقف مبدئي تجاه الحرب وتعمل على إيقافها ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب. إعلان المبادئ السوداني يمثل الإطار التنسيقي ويمثل لغالب الإطار التنسيقي لغالب القوى المدنية، وأيضا يمثل المعسكر المدني المناهض للحرب ويعمل على إيقافها ويبذل في ذلك الجهود الضغط على أطراف الحرب من أجل إيقافها وتحقيق السلام الدائم في السودان.
0: قال: مني أركم الناوي إن القوات المشتركة صدت هجوما شنه الدعم السريع على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور. وأوضح في منشور على حسابه في فيسبوك إن الهجوم شن عبر متحركين، أحدهما من الاتجاه الشمالي لمنطقة كولبوس والآخر من ناحية صليعة، في محاولة يائسة لتنفيذ التفاف على القوات المشتركة المتواجدة في بير سليبة. من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة متوكل أبوجا تصدي القوات المسلحة والقوى المشتركة يوم السبت لهجوم شنته الدعم السريع على محوري كولبوس وصليعة بغرب دارفور. وقال أبوجا في بيان إن القوات المشتركة ألحقت بالمهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. تستمر عمليات التحشيد والاستنفار المتبادلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في إطار السعي لإعادة توازن القوى، لا سيما عقب التحولات الأخيرة التي شهدتها مناطق العمليات في كردفان. وقال الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور العميد جمال الشهيد إن التصريحات الصادرة من قيادة الدعم السريع والاستنفار القبلي يأتيان في محاولة لتغطية الخسائر الميدانية ورفع المعنويات، بينما تتجه القوات المسلحة نحو تأمين مواقعها وخطوط إمدادها لقطع الطريق أمام أي محاولات لفتح جبهات جديدة والاحتفاظ بزمام المبادرة. وأكد أن الجهود والدعوات الدولية لخفض التصعيد لن تكلل بالنجاح دون وجود إرادة حقيقية لدى طرفي النزاع. وأضاف لدبنجا في هذا الشأن:
2: يصبح ربع صف الخطاب والتعبية والتحشيد محاولة لإعادة بناء المعنويات واستقطاب المزيد من المقاتلين، لا سيما من خلال الاستنفار القبلي. وبالمقابل، فإن القوات المسلحة السودانية هي يعني ليست أمام أن ترك المبادرة العسكرية التي حققتها في الفترة الأخيرة، ولذلك من الطبيعي أن تعمل على تعزيز مواقعها وتأمين خطوط أمدادها والاستعداد لأي محاولة من ميليشيا الدعم السريع لإعادة ترتيب صفوفها أو فتح محاور جديدة.
0: بدأت الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين بصورة جزئية، وطالبت لجنة المعلمين بضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. وشدد سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل، وأكد أن حقوق المعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسساتهم التعليمية، مشددا على حقوق معلمي ولايات دارفور وكردفان. سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين لراديو دبنجا في هذا الخصوص.
3: فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء خاصة بحقوق المعلمين، فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم، كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة، مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
0: وفي ذات الموضوع، اشتكت معلمات في الولايات من تردي الأوضاع المعيشية، ما دفعهن بل دفع بعضهن للعمل في مهن إضافية لتغطية نفقات الأسرة. وقالت المعلمة رشا محمد مختار من ولاية كسل لراديو دبنجا إن تمسك المعلمين بهذه المهنة رغم هذه الظروف باعتبار أن المهنة رسالة. وأضافت المعلمة رشا محمد مختار لراديو دبنجا من كسل في هذا الخصوص:
4: بتسألون كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع؟ والإجابة ببساطة، بنقول بنكمل عشان دي رسالة، أو شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان. لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي، المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام، اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب تعابير رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي يبقى سواق بتاع عروس بتاع توك توك، وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون فيه إرهاق بدني وذهني.
0: وفي ولاية الخرطوم، قالت أمل سليمان معلمة في المرحلة الثانوية بمحلية كرري إن رواتب المعلم لا تقضي نفقات يوم أو يومين. ووصفت أمل أم مهنة التعليم بأنها أصبحت مهنة رديفة مع عمل المعلم في مهن أخرى. وأضافت المعلمة أمل سليمان لراديو دبنجا من كرري في هذا الشأن:
5: بالنسبة لرواتب المعلم يعني رواتب ضعيفة، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد يعني. طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني، يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة ما المهنة الأساسية، يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان.
0: اعتقلت قوة من الدعم السريع رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور محمد إدريس خاطر على خلفية توجيهها اتهامات له تتعلق بقضايا الفساد. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن عملية الاعتقال تأتي في وقت تصاعدت فيه الخلافات بشأن ملف الأراضي في الولاية، ولكنها لم تتمكن من تأكيد وجود صلة مباشرة بين اعتقال خاطر وملف الأراضي الذي أثير خلال الأيام الماضية، والذي أسفر عن اعتقال ناشطين وإعلاميين على خلفية تناولهم القضية في وسائل الإعلام. وأعلن رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني لشرق دارفور علي جبورة أن ملف الأراضي كان السبب الرئيسي وراء استقالته من اللجنة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: إيقاف إجراءات الأراضي، لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي، والمجلس هو رفض أنه هنا يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي. بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحياة التدور.
0: وثقت الأمم المتحدة أكثر من 67 هجوما على المدارس بأنحاء السودان، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 154 حالة استخدام عسكري للمدارس. وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إنما لا يقل عن 8 ملايين طفل في سن الدراسة لا يزالون خارج المدرسة، وقالت إن المنظمة الدولية وشركائها تمكنوا من إعادة أكثر من 1,000,000 طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعليم، ولكنها أكدت عدم كفاية ذلك. وشددت المسؤولة الأممية على أن الوقت قد حان لوقف الحرب وإبعاد السودان عن حافة هاوية فقدان جيل آخر من أطفاله. قالت منظمة اليونيسيف إن الأطفال والأسر يقضون ساعات طويلة تحت هجير الشمس في مدينة الأبيض بشمال كردفان للحصول على مياه الشرب التي تنقل عبر الشاحنات. وأوضحت اليونيسيف أن نحو 1,000,000 شخص في مدينة الأبيض تضرروا من الهجمات التي شنت بواسطة الطائرات المسيرة والتي ألحقت أضرارا بالمنازل والأسواق والمدارس، مؤكدة أن لهذه العواقب أثارا وخيمة على الأطفال. اشتكى تجار الوقود في سوق الجاز بمدينة نيالة من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، مشيرين إلى وصول سعر برميل الوقود إلى نحو 3 ملايين جنيه سوداني. وعز التاجر إسماعيل سراج النور في حديث لراديو دبنجا ارتفاع الأسعار إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني إلى جانب الزيادة الملحوظة في أسعار البنزين بسوق النعام من قبل الموردين. وأوضح أن وعورة الطرق خلال فصل الأمطار فاقمت الأزمة نتيجة ارتفاع تكاليف الترحيل بالشاحنات فضلا عن أعباء الشحن والتفريق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: نحن اليومين دي عندنا ارتفاع والله في أسعار الوقود بطريقة يعني مرتفعة شديد. يعني البانجا الآن حصلت 3,000، هي 3,000 جنيه، والآن الوضع ده يعني وضع فيه صعوبة. الأسباب اللي خلت البانجا دي تغلى بهذا المستوى هو الدولار. نحن في ولاية جنوب دارفور الآن الدولار ب 490، هاي بدلا عن 370 ل 470، دي واحدة من المشاكل. في زيادة هناك زاد، وفي النعام في في في في في البنزين نفسه برضو. وعورة الخريف والشارع دي برضو أدت إلى مسببات لزيادة الأجور في العربات.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: غمرت أمطار غزيرة مدن وأحياء في ولايات الجزيرة والقضارف وكسلة والنيل الأزرق. من جهتها أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا عالي الخطورة، حذرت فيه من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في ولايات القضارف والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان وشمال ووسط دارفور. كما دعت المواطنين إلى تجنب الأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يمكن أن تغمرها المياه. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: جاري مصري يعني، واحد من الجيراني مصري ما كان بيسلم علينا.
1: حكومة البورت سودان بتعتقدي حسب اعتقادك انه هي بتعمل هذه الحملات حتى تجذب الشباب مرة اخرى لساحات القتال؟
0: الحكومة السودانية بتعمل على جذب الشباب للعودة للسودان.
1: نقاش نفتحه حول تجربة السودانيين في مصر، هل ما نراه من سلوك وكلام معاد على مواقع التواصل مجرد انطباعات فردية أم أنها سلوك وخطاب كراهية وله أثاره الاجتماعية؟ في حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس نرحب بضيفتنا إقبال أحمد علي لنناقش هذه الظاهرة الاجتماعية الموجودة حاليا بعد حرب 2023. أهلا بك سيدة إقبال.
0: مرحبا تيم العامل في برنامج سوداننا وبودكاست بقناة دي دبليو، مرحب بكم وأنا سعيدة بأن أنا أكون ضيفة في هذه الحلقة إن شاء الله.
1: أهلا بك. بداية إحنا خلينا نحكي على الخطاب العنصري والخطاب الكراهي الموجود ضد السودانيين في مصر، لمسنا بعض الحالات على مواقع التواصل، هل برأيك هي ظاهرة حقيقية في مصر أم مجرد انطباعات فقط؟
0: طيب احنا قبل ما نتكلم عن انها هي ظاهره حقيقيه من انطباعات، انه هو في تاريخ بين الشعبين او بين البلدين ما بتنسي وما بتنسي من اي نوع من انواع التصرفات، سواء كانت التصرفات السلبيه. بعد كراهيه احنا ما بنقدر نقول هو انطباعات، ممكن يكون حقيقي وعنده اسباب بالنسبه للناس اللي هم طرف في الخطاب ده، ممكن تكون الاسباب الاقتصاديه، موجة النزوح اللي كانت كثيرة جدا بالنسبة للشعب السوداني بعد حرب 15 أبريل. في الفترة الأولى ممكن نقول نزحوا أكثر من 14 مليون سوداني، وكانت مصر هي الدولة الأولى اللي الناس قامت لجأت لها باعتبارات كثيرة جدا، باعتبارات إنهم متعودين على إنها مصر أم الدنيا، ومصر مستقبل عدد كبير جدا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، فتحت أبوابه وتعاملت معهم معاملة كويسة. إضافة لأنه بالنسبة لنا إحنا كشعب سوداني إنه إحنا زي ما هم بيقولوا إنه إحنا بلد واحدة، من ناحية الطباع، من ناحية الثقافة، من تفاصيل تانية كثيرة جدا بين الشعبين.
1: الآن السياق التاريخي والثقافي إحنا أكيد عارفينه، يعني معروف أنه تاريخيا هما كانوا أصلا بلد واحدة ضمن إطار مملكة واحدة قديما، ومن ثم انفصلا بعد يعني انتداب بريطانيا الأخير. لكن أنا أتحدث عن ما بعد حرب 2023. الآن ما الدليل، يعني الآن أنت كحقوقية سودانية وبتعيشي بمصر، ما الدليل الأقوى على وجود خطاب كراهية ضد السودانيين في مصر؟
0: طيب الدليل على وجود خطاب الكراهية هي في عدد من الصفحات. أول حاجة بدأت الظاهرة أو بدأ الوضع في عدد من الصفحات بتاعت السوشيال ميديا إنها هي بتتكلم عن ترحيل السودانيين، واجب وطني، عدم قبولهم في الجامعات، مشاكل حصلت في المترو، في فيديوهات في المناطق المختلفة اللي هي زي فيصل، حدائق الأهرام، أكتوبر اللي فيها مكتظة بعدد من السودانيين. بالطبيعة إنه بتظهر مشاكل يعني في بين السودانيين نفسهم أو بين السودانيين والمصريين، فكانت بتستقطع الفيديوهات دي من السياق بتاعها وبتنشر على أساس إنه هي دي عداء من السودانيين تجاه مصر أو دي نوع من أنواع السلوك اللي بيمارسوا السودانيين في مصر. الظاهرة دي أو الخطاب الكراهية اللي بدأ في الميديا هو انتشر على الواقع أو بدأ يطبق على الواقع، وأصبح الواقع في بعض من المصريين، نقدر نقول الشعب المصري كله، لأن الشعب المصري استقبل السودانيين بالترحاب ويتعامل مع السودانيين بطريقة جميلة جدا. بعد بعض منهم بدأ هو الظاهر بتاع خطاب الكراهية في الميديا بدأ يطبقه على أرض الواقع. أكثر حاجة يعني إحنا ممكن نكون شفناها في الحاجة دي اللي هي رفض العمالة للسودانيين في بعض من المناطق، إنه الناس بترفض إنها تتعامل معهم. في محامين صرحوا رسمي إنهم ما بيتعاملوا مع السودانيين في مكاتبهم ولا بيقبلوا يتعاملوا معهم. شفنا ظاهرة بتاعة الشاب المصري المحامي اسمه كريم،
1: من غير اسمه، انا شفت مؤخرا
0: هو
1: هذه الأمثلة اللي ذكرتيها أنا أيضا يعني تابعتها في السودان الآن بلس وشفناها على السوشيال ميديا. فريق الإعداد شاف على السوشيال ميديا وكان آخرها الحادثة تبعت المحامي في المترو بعد أن قال أنه أنا كمصري أعمل وموظف وكذا أقف في المترو بينما اللاجئ السوداني يجلس على الكرسي مرتاحا والآخرية. يعني هذا خلينا نقول بيأدينا لسؤال، كيف نقدر نفرق بين خطاب عنصري فردي وبين عنصرية مجتمعية؟
0: هي في البداية بدأت عنصرية فردية، اتفق علينا في البداية بدأت عنصرية فردية، لكن بعد العنصرية الفردية دي تجاوزت من عنصرية فردية أصبحت عنصرية مجتمعية. أصبحت عنصرية مجتمعية بدليل إنه يعني في بعض من المناطق بدأت ترفض إنها توطن أو تسكر السودانيين معهم في مناطقهم بصورة واضحة. يعني دي بعض من المناطق أو بعض من المحافظات رفضت الحاجة دي، إضافة لإنه كمية الترحيل يعني في المناطق بدت موضوع بتاع بلاغات عن وجود سودانيين في مناطق معينة، وبدت بموجب البلاغات دي بدت الإجراءات بتاعة الاحتغالات والترحيل القسري الحاصل للسودانيين. برضو من ضمن الحاجة بتوضح إنها هي مجتمعية، الحاجة دي إحنا لاحظناها في بالذات في أقسام الشرطة.
1: الآن أنت سيد أقبال ذكرتي موضوع مهم جدا، يعني أنا شفته أيضا في منظمة أمنستي ذكرت في تقرير إلها نشرته في 2025 وحتى كمان في دراسة في 2024 على أنه الدولة المصرية والسلطات المصرية قامت بترحيل قسري لعدد كبير من اللاجئين السودانيين، وأيضا احتجزتهم في ظروف اعتبرتها المنظمة أنها غير إنسانية. هل هذا أيضا أدى رفع من مستوى الظاهرة الموجودة في مصر تجاه السودانيين؟
0: هو فعلا رفع من مستوى الظاهرة بتاع خطاب الكراهية في السودان، باعتبار أنه هو بيتم نشر أنه تم احتغال أو الأسر السودانية بتنشر عليه أنه أنا فقدت واحد من الشباب أو فقدت كده، فبيكون طوال بيتنامى مع الخبر ده طوال بيتنامى أنه أرحلوا كلكم. بدت موسومات بتظهر في الميديا باعتبار أنه مصر للمصريين، الجامعات قبول الجامعات السودان، قبول الطلبة السودانيين في الجامعات. فأصبحت الظاهرة دي بتتكرر يومي وبكثافة. يعني موضوع الترحيل بتاع السودانيين بناء على قانون اللجوء المصري أو بناء على قرارات الشرطة، هي إحنا بنقول إنها هي واحدة من الأدوات اللي استخدمتها الشرطة في إنها تقلل من الظاهرة بتاع خطاب الكراهية. واحدة من الأدوات في إنها تمتص الغضب بتاع الشارع المصري بإنه إحنا هذيل بنقلل في العدد بتاع السودانيين.
1: يعني هو كان أسلوب دولة وأسلوب سلطات لحتى يهدوا من غضب الشارع أو غضب الناس أيضا. طيب الآن 2023 في أبريل اندلعت الحرب بين الجنرالين، بين حابتي والبرهان، وراح الضحايا وراح العدد كبير من السودانيين. تسجل السلطات المصرية تقريبا ما بين 1,200,000 لمليون ونص لاجئ سوداني بعد 2023، بينما تقول UN أو الأمم المتحدة أنما دخل تقريبا 600,000 سوداني إلى مصر وسجلوا كلاجئين سودانيين. مصر أيضا تقول أنها قدمت الكثير واستقبلتهم بترحاب ووزعتهم وشركتهم ودمجتهم في المجتمع وإلى آخره، لكن هذه المشاكل التي تصدر في سواء في تقارير صحفية ذكرت بوجود مثلا خطاب كراهية وعنصرية تجاه السودانيين في مصر بيتعلق في الإيجاد مسكن وإيجاد عمل، يعني يعطي جانب آخر من ما تقوله الدولة المصرية. ماذا قدمت الدولة المصرية للسودانيين برأيك بعد 2023 تحت؟
0: إحنا كشعب سوداني الموجودين في مصر إحنا بنقول إنه مصر قدمت لنا المأوى ابتداء، يعني قدمت لنا مأوى إنها هي قبلت إنها تستقبلنا في المرحلة الأولى من الحرب، رغم أنه في المراحل الأخيرة مصر أصبحت إنها هي ما بتقدم المأوى إلا بمقابل، يعني فما في دخول، ما في دخول لمصر إلا بمقابل. لكن في المرحلة الأولى قدمت المأوى، رفضت أنه يكون في معسكرات، قدمت الرعاية الصحية الأولية للمواطنين السودانيين، سمحت أنه يكون في التوطين بتاعهم أو الاستيطان بتاعهم يكون وسط المواطنين، يعني ما يكون في تمييز بينهم وبين المواطنين. إضافة لأنه سمحت لنا برضو بالتعليم، سمحت لنا بالتعليم المصري، بجانب أنه سمحت بأنه فتح عدد كبير جدا من المدارس السودانية، القبول في الجامعات المصرية، كان عنده شروط بجواز وكده، لكن هسه بعد الحرب قللت الشروط بتاعت الجواز. ما بقدر نقول إنها هي رفعت القيمة بتاعت المبالغ عكس الفترة هناك، رغم إنها لغت الاتفاقية بين الدولتين، يعني الاتفاقية الثنائية بين مصر والسودان هي اتلغت، اللي هي بتقبل الطلاب السودانيين بنسبة محددة بمبلغ معين. الاتفاقية اللي اتلغت الدخول بالنسبة للنساء والأطفال، وهنا كان بدون تأشيرة، أصبحت بموجب تأشيرة وبعد بقى بموجب موافقة أمنية. مصر في البداية بدأت تقدم، لكن لخطاب الكراهية حصل في الشارع المصري ولكثرة النازح اللاجئين السودانيين لمصر، مصر كسلطة غيرت الأسلوب بتاع قبول السودانيين أو منحهم الفرص في المدارس، في الجامعات، في الدخول، في العلاج. بدت الحاجة دي تقيل بصورة واضحة جدا في مصر.
1: لكن الآن سيد إقبال، بس معلش، يعني مصر قدمت كل ما ذكرتيه، وأيضا السودانيين استقبلوا كل ما ذكرتيه، سواء في الأشياء الأمور السلبية اللي تتعلق في الترحيل القسري أو يعني ظروف الاحتجاز، لكن استقبلتهم إلى آخره. الآن نتحدث عن موضوع مهم جدا، هناك مصريين يعني بيقول لك أنه زي ما في يعني خطاب كراهية من مصريين تجاه السودانيين، أيضا هناك سودانيين على السوشيال ميديا، على مواقع التواصل وغيرها، بيعملوا حملات ضد المصريين، مثلا بإساءة السمعة على المصريين، أو بعمل لهم صورة نمطية سيئة معينة أو سلبية معينة بسبب تجاذبات طبعا السياسية ما بين مصر والسودان في الوضع الحالي. هل أنت لاحظتي هذا الشيء؟ يعني أزمة يختلقها السودانيون ووسوم وهاشتاجات في السوشيال ميديا ضد المصريين.
0: فعلا في الآونة الأخيرة بدأت في تبادل لخطاب العنصرية بين السودانيين والمصريين، وخطاب العنصرية السوداني بدأ بعد الحملات بتاعت الترحيل القسري والظروف الغير إنسانية اللي كان بيتم بها احتقال السودانيين، وفات عدد كبير جدا من السودانيين في السجون المصرية. يعني الخطاب بتاع الكراهية من السودان بدأت نامة بعد الحالات بتاعت الوضع كان في مصر بدأ يتعذب على السودانيين. إضافة لحاجة ثانية، إنه خطاب الكراهية من السودان برضو إحنا ممكن نقول إنه هو خطاب منظم، بسبب إن هم بعض من المجموعات السودانية الموجودة في السودان عندها الرغبة في إنها تعيد السودانيين الموجودين في مصر، لأنها لوضع سياسي تقول إنه هو السودان فيه نوع من أنواع الاستقرار، وإنه السودانيين بدو يرجعوا وكذا. فعشان كذا السودانيين قاموا استغلوا خطاب الكراهية الظاهر في مصر، بدو يكون في مقابله خطاب كراهية ومطالبة للسودانيين بإنه يرجعوا السودان في الفترة الحالية.
1: لكن في تقرير صدر عن منظمة ريفيوجيز انترناشونال، وهي المنظمة أصدرت تقرير قالت إنه الأعمال اللي بتقوم فيها السلطات المصرية تجاه السودانيين هي مبررة بالوضع المادي والاقتصادي السيء لمصر، والوضع الهش أيضا المجتمعي داخل مصر حاليا. شو برأيك، هل هذا التقرير رصد حالة واقعية في مصر حاليا تجاه السودانيين؟
0: نفتكر أنه رصد حالة واقعية، لأنه الوضع الاقتصادي من 23 لما إحنا جينا بعد الحرب، الوضع الاقتصادي ما في تغيير، سواء أنه التغيير في العالم عامة، يعني تغيير بتاع الوضع الاقتصادي عامة. إضافة لحاجة ثانية، أنه هي منظمات المجتمع، المنظمات الدولية قاعدة تدعم السودانيين، يعني قاعدة تقدم دعم للسودانيين، دعم مادي رغم أنه هو بسيط وما بغطي الحوجة، لكن وضع السودانيين الاقتصادي هو ما وضع كعب، يعني عشان أن يكونوا معتمدين على الدولة المصرية. بالعكس، أنه السودانيين بعد ما دخلوا مصر أجروا أغلى الأسعار في مصر. ليه؟ لأن المصريين رفعوا سعر الإيجارات بوجود السودانيين، وممكن يكون دي أوضاع نفسية تحت الطمع الشخصي، إحنا ما بنقدر ندخل فيها، لكن السودانيين لقوا نفسهم مجبرين في إنه يأجروا بأسعار عالية، فأجروا بأسعار عالية جدا. السوق ذاته، السوق السعر بالنسبة للسودانيين والسوق بالنسبة للمصريين واحد. ممكن نقول في نوع بسيط جدا في الاختلاف في العلاج وفي التعليم، يعني الزيادة بالنسبة للسودانيين ومن المصريين بالنسبة للعلاج والتعليم، رغم إنه ما متوفرة فرص عمل كافية للسودانيين، وهم يعني تجاوزوا عن إنه أغلب السودانيين أجوا مصر، هو ممكن نقول إنه عندهم خبرات متراكمة ممكن تنفع سوق العمل المصري، لكن ما استفادت منها مصر. فأنا ما بحتبر إنه الوضع الاقتصادي هو سبب للحملات بتاعة الترحيل، ولا بحتبر إنه هي سبب للحملات بتاعة الانفلات الكراهية المنتشرة في مصر.
1: في أيضا يعني إقبال، عدد من التقارير الإعلامية ذكرت بأنه في وسوم وهاشتاجات جاءت من داخل السودان للسودانيين في مصر حتى تدفعهم مثلا للرجوع إلى السودان، حتى أطراف الحرب يأخذوا هذول الشباب مرة أخرى إلى ساحات القتال مثلا. هذه التقارير طبعا تقارير سودانية وتقارير صحفية سودانية، وأيضا تحدث الكثير عنها في الغرف المغلقة حول موضوع يعني نقوم بحملات إعلامية ضد السودانيين في مصر حتى يضطروا للرجوع إلى السودان. هل هذا يعني هل هذه الحملات ترينها واقعية؟
0: واقعية، حملات واقعية وحملات منظمة، وحملات الدولة عندها سلطة بورسودان عندها دور كبير جدا في الحملات دي.
1: أعطيني مثلا مثال أنت لاحظتي مؤخرا لجذب هؤلاء الشباب السودانيين من مصر العودة إلى ساحات القتال في السودان. أعطيني مثلا مثال لاحظتيه كناشطة حقوقية في هذا المجال.
0: في الحملة بتاعة العودة، حملة الأمل للعودة الطوعية للسودان، هي من الحملات تنشط وسط المجتمعات السودانية باجتماعات ببرامج، بأنه بتجيب فيديوهات لأنه السودان وضعه بقى آمن، في أنه الناس ترجع، الرجوع مجاني. برضو يعني أغرب حاجة حصلت أنه التبرع للعودة الطوعية بعدد من الطائرات، بعض من رجال الأعمال السودانيين قاموا تبرع بعدد من الطائرات للعودة الطوعية أو لإعادة المحتغلين، غسل المحتغلين أو المحتغلين رحلوا. لكن حملة الأمل قامت استغلت الطائرات دي وبدت تعيد بها السودانيين، إضافة لأنه عدد من الصفحات الإلكترونية هي تكلمت عن أنه لابد من العودة، وأنه إحنا رجعنا، والصور بيقدموا صور بأنه السودان وضعه آمن، بيقدموا صور بتاعت حفلات، بيتكلموا عن أنه السودان للسودانيين، وأنه السودانيين لابد أنه يبنوا بلدهم والحرب وقفت. ودي عدد كبير جدا من الصفحات تكلمت عن الموضوع ده.
1: لكن هذا إقبال يؤثر على يعني كاد يكون ملايين السودانيين في مصر، يعني ليس شريحة قليلة، يعني أعداد السودانيين في مصر حتى من قبل الحرب هي أعداد بالملايين. فهذه الحملات كيف ستؤثر على هذه المجتمعات السودانية اللي بالملايين في مصر؟ يعني
0: جاوزت 6 مليون. الحكومة قامت طلعت قرار، الحكومة السودان طلعت قرار بمطالبة العاملين بالدولة بالرجوع للسودان، يعني وادتهم مهلة إنه هم لو ما رجعوا لحد شهر 3 بيعتبر إنه هو مستغيل من عمله ويتم فصلهم. يعني فدي واحدة من الأسباب، لأنه كان في فترة الحرب إنه بتدي جزء من المرتب، والناس كانت قادرة تعيش يعني على المرتب ده. لما أنا أوقف مرتبي أو لما إنه الحكومة تعلم بأنها هتوقف مرتبي فحيضطر أنا أعود. فلما رب الأسرة يعود تكون رب الأسرة دي الأم، يعني ما يكون الأبو بس، لما رب الأسرة يعود هي الأسرة كلها بتضطر تعود. إضافة للجامعات برضو الحكومة السودانية قررت إنه تقفي المراكز بتاعت الجامعات في كل الدول من بينها مصر، فطالبت بالإمتحانات وإنه الطلبة لازم يرجعوا الجامعات. فما في أسرة تخلي طفلها أو ابنها في ظل الظروف الغير أمنية في السودان، الظروف المعقدة في السودان، تخليه إنه يرجع براءه. فأغلب الأسر اضطرت مقابل الحاجة دي إنها هي ترجع، وهم يستغلوا الحاجتين دين في إنه يجبروا السودانيين بالرجوع. يعني فعشان كده احنا بنقدر نقول انه العدد قل كتير جدا في الفترة اللي فاتت بعد امتحان الشهادة السودانية في شهر 6. كان اكبر عدد من اعادة السودانيين لمصر، مهما تكون العودة دي ما طوعية، العودة دي غصرية للظروف اللي جبرتهم. الترحيل الغصري كان بيحصل في مصر الاحتغالات، لما يتم احتغال للشباب اولاده فالاسر بتضطر انها ترجع عشان اولاده رجعوا. وغير الرجوع انه هي بيكون تخطى في البلاك ليست 3 سنين ما يدخل مصر، يعني ما بيقدر يرجع ويجي، وممكن يكون طالب في مدرسه، طالب في جامعه، في طلبه صغار ترحلوا يعني عمره 12 و15 سنه ترحلوا. يعني
1: الان اقبال يعني حكينا السوشيال ميديا أنه صنعت أزمة أكبر بموضوع خطاب الكراهية والعنصرية بين الطرفين، وذكرنا عن حكومة بورت سودان، ذكرتي أنت أنه ممكن يكون في عندها حملات ووسوم لحتى تجذب الشباب السوداني مرة أخرى للتجنيد والعودة إلى السودان. لكن أيضا هناك من يقول أن الدعم السريع كونه في عنده عداء أو خصومة سياسية وعسكرية مع مصر يحرض أيضا ضد مصر على السوشيال ميديا. ما رأيك بهذا الكلام؟
0: أنا ما شفت الدعم السريع، يعني أنا متابعة كل الصفحات اللي بتتكلم عن مطالبة العودة الطوعية. مصر ما الدعم السريع، ما في أي صفحة من صفحاته طالبت بالعودة. ليه؟ لأنه أغلب العودة، إذا في عودة بتتم لمناطق الشمال والوسط، ما في عودة بتتم لمناطق غرب السودان، والدعم السريع متمركز في غرب السودان، وغرب السودان حتى الآن الحرب دائرة فيه، فما في مطالبات.
1: لكن هل التجاذبات السياسية، يعني الآن لما نحكي على أنه يعني حمدان دقلو حميدتي قائد القوات الدعم السريع ذكر في أكثر من محفل أنه مصر قامت بضرب القوات الدعم السريع، واتهم المصريين بضربها في الطيران في بعض الأحيان، وأيضا نرى أيضا ميول الدولة المصرية يعني ممثلة برئيسها عبد الفتاح السيسي دائما تنظر نظرة للسودان بدعم الشرعية وهي حكومة بورت سودان، فنرى هناك تجاذبات سياسية. فربما مؤيدي ومناصري الدعم السريع يرون هذه الساحات الخطابات الكراهية والساحات الموجودة على الفضاء الإلكتروني والسوشيال ميديا يرون سبيل لخصومة مصر مثلا أو للحديث على مصر. ما رأيك بهذا الكلام؟
0: في التجاذبات السياسية والخصومة بين الدعم السريع والحكومة المصرية واضح، ورأي الدعم السريع في أن الحكومة المصرية قاعدة تدعم الحكومة السودانية، كل الناس عارفة المعلومة دي. لكن رغم عن ذلك ورغم عن التجاذبات دي، الدعم السريع ما دخل المدنيين في موضوع التجاذبات السياسية بينه وبين الحكومة المصرية، ما دخل المدنيين، بدليل انه برضو يعني اغلب ممكن نقول اقرب الناس منطقه غرب السودان هم نزحوا الى تشاد ويوغندا وكينيا، مناطق افريقيا، دول الجوار الافريقيه، فما كانت في عوده طوعيه بالنسبه لهم زي ما بالنسبه للسودانيين الموجودين في مصر. وكلنا بنعرف انه التعامل بين الحكومه السودانيه والحكومه المصريه والزيارات المتواليه للسلطات السودانيه لمصر والسفارة السودانية في مصر برضو هي بتطالب بموضوع انه الناس تشتغل على العودة الطوعية، وانه الناس طريقة.
1: يعني هل انت بتعتقدي انه السلطات السودانية الممثلة يعني الحكومة البورت سودان بتعتقدي حسب اعتقادك انه هي بتعمل هذه الحملات حتى تجذب الشباب مرة اخرى لساحات القتال كما حكينا؟
0: ايوه الحكومة السودانية بتعمل على جذب الشباب للعودة للسودان.
1: لماذا؟
0: كلنا فاهمين الأسباب، يعني الأسباب بتاعتنا. أول حاجة حماية، إنه السودان ما يضرب تاني، دي بوجود عدد كبير جدا من المدنيين، إضافة لإنه بتعلل العالم بإنه السودان استقر والحرب وقفت وموضوع التنمية في الدولة.
1: كلنا فاهمين الآن خلينا نحكي في شق آخر، هو شق شوية تاريخي. نحن نعلم أن قبل الحرب أيضا كان هناك خصومة يعني نوعا ما بين النظامين، نظام البشير ونظام محمد حسني مبارك أثناء إبانة حقبة حكم حسني مبارك، حتى كان في محاولة اغتياله في إثيوبيا، كان في أصابع اتهام للإسلاميين في السودان، وكان هناك الحديث عن حلايب وشلاتيم وكل الأمور هذه. هل هذه الأمور أيضا تدفع بالمجتمعات المصرية السودانية إلى الاحتكاك والحديث بخطاب شعبوي وخطاب كله كراهية وكله نوعا ما من الفوقية والعنصرية والآخرة؟ يعني السياق التاريخي يؤثر أيضا؟
0: طيب كل من السياق التاريخي ما زال الخطاب أصلا الخطاب بتاع إنه السودان كان عنده أدوار مع في أديس أبابا في اغتيال حسني مبارك، أصلا الخطاب ده هو ما ما ما ما يتمح من الشعب المصري. يعني هم بيفتكروا يعني المصري كلنا بنعرف إنه هو بيغدس أو بيؤمن بحبه لبلده، حبه لرئيسه، إيمانه بأنه الدولة المصرية دي عندها حدود مختلفة، تعامله مختلف، فما اتنازلوا عن أنه الحكومة السودانية في يوم من الأيام هي حاولت أنها تغتال الرئيس المصري، وأنه مشكلة بس أنه جزء من الشعب السوداني شارك في العملية دي. فالخطاب ده ما زال، يعني احنا بقابلنا في الشارع يومي. وانا هحكي تجربة انه انا سكنت في واحدة من الشقق هنا في القاهرة، جاري مصري، يعني واحد من الجيران مصري، ما كان بيسلم علينا، اذا طلعنا الاسانسير ما بيطلع معانا، ما كده، يعني تفاصيل كثيرة جدا. فقلت سألته، قلت ليه؟ يعني اغلب المصريين او المجتمع المصريين احنا تعاملنا معهم فإن هم الوضع ده طبيعي جدا. فاكتشفت إنه هو واحد من يعني من سلالة
1: من الفلول، من فلول حسني مبارك،
0: مصري، واحد من الأسر اللي كانت بتعتبر في القيادات، من الأسر القيادات الأمنية في مصر. والكراهية جاته من إنه يعني الشعب السوداني حاول يقتل الرئيس دي اللي نما عنده يعني.
1: طيب الآن الآن إقباله يعني ختامها مستي ما بقوله، إحنا الآن نحكي، خلينا نكون إيجابيين شوية ونقول كيف ممكن نطلع من هاي الأزمة، يعني كيف ممكن نوصل لحل لحتى نخفف من حدة هذه الأزمة اللي هي أزمة خطاب الكراهية بين المصريين والسودانيين.
0: طيب والله يعني خطاب الكراهية بنطلع منه بأنه الناس ما تنسى العلاقات التاريخية بمصر والسودان، وأنه خطاب الكراهية بناغط العمق بتاع العلاقات دي. دي واحد. إحنا كمجموعة، ممكن أنا ما أدري أقول إحنا مجموعة مستنيرة، لكن إحنا يعني بدأت في الآونة الأخيرة في خطاب واعي من الشعب المصري السوداني، بدأ يتبادل إنه خطاب الكراهية ده ما حيوصلنا لحاجة، وإنه الشعب السوداني والشعب المصري زي ما قبل قلنا إنه هم شعبين أو شعب واحد في بلدين مختلفين. وبدت بعض من الصفحات بتاعت السوشيال ميديا بدت تغير النمط بتاع خطاب الكراهية، صفحات كثيرة جدا بدت تغير وتجذب عدد كبير جدا حولها من الشباب في انه هم يناهضوا خطاب الكراهية. إضافة لحاجة تانية، احنا مجموعة كبيرة جدا من السودانيين بدينا نتعامل مع خطاب الكراهية ده بوعي، بدينا نحاول نحاربه بطرق حتى بالميديا نفسها، بوضع استراتيجية في إنه كيف إنه نتعامل مع الحاجة دي، عندنا خطينا بعدد كبير جدا من البرامج. عندنا هسه برنامج بيحاول إنه يتعامل مع الشعب، بيكرم الشعب المصري اللي قدم كثير جدا للسودانيين في شخصيات، في شكل شخصيات معينة. عندنا برضو برامج حتذاع على بعض من القنوات السودانية، على صفحات السوشيال ميديا، حتتكلم عن عمق العلاقة بين السودان ومصر، وحتتكلم عن تجاربنا إحنا في مصر، ومصر قدمت شنو للسودان.
1: يعني باختصار ممكن نقول إنه وسائل الإعلام والسوشيال ميديا والحملات الإعلامية هي ما تعمل فرق، هي التي ستصنع فرقا يعني أكيد في تقليل حدة هذه التوترات. طيب أنا بدي أشكرك جدا،
0: بدون ما إنه الناس تلتف وبدون ما إنه الناس تقول تلا برامج واضحة ما حتتعالج.
1: لازم يكون في استراتيجية. نعم لازم يكون في استراتيجية بالتأكيد،
0: وإن شاء الله في شهر 10 حطر النور، بل كثير شهر 10 حطر النور برنامج ضخم جدا عن محاربة خطاب الكراهية بين مصر والسودان.
1: يعني دوركم أنتم كمان بيتركز بهذا المحتوى كناشطة حقوقية أنت ومبادراتكم.
0: أنا ومعين مجموعة كبيرة جدا من السودانيين الموجودين في مصر.
1: طيب أنا بدي أشكرك جدا أستاذ إقبال، كنت معنا في بودكاست سودان آن بلس، شكرا لك كثير.
0: شكرا لك.
1: وكل الشكر أيضا لمشاهدينا ومتابعينا الكرام، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من بودكاست سودان الآن بلس.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
4: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل، زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثه. في حاجات اساسيه اي زول ممكن يعملها. اول حاجه التوفير بتاعه الامان. اي زول يتعرض لاي كارثه سواء كانت طبيعيه او كارثه بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجه اسمها الامان او تقديم الامان. الامان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطر سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس قررت تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الثمن هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزع مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، زوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما هتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا. السلام عليكم.
3: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة في هذه الحلقة الاستثنائية نلتقي بأحد الخبراء المتخصصين والذين عملوا في مجال الحكم المحلي وله اهتمامات كبيرة بتنمية المجتمعات المحلية. وحقيقة يعني هذه الحلقة نريد أن نضع فيها بعض الإشارات أو نرمز إلى بعض الإشارات المهمة جدا في مسيرة الحكم المحلي في السودان. ولذلك نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ الدكتور عيسى عبد اللطيف. ودكتور عيسى عبد اللطيف عنده تجارب كثيرة جدا ورجل متعدد المواهب، وهي ليست مواهب بل هي اهتمامات أكاديمية كشأن الباحثين والعلماء في السودان الذين ينقبون عن مسيرة الدولة السودانية وانعطافاتها وعن جراحها وعن يعني مسيرة التنمية السياسية والثقافية والاقتصادية فيها. طيب مستمعينا الكرام، نواصل الحديث مع الدكتور عيسى عبد اللطيف حول الحكم المحلي في السودان. دكتور عيسى، يعني بسؤال عابر كده، يعني ما هي التحديات التي تواجه وحدات الحكم المحلي في الدول النامية وفي زي نموذج السودان مثلا، يعني وكيف يمكن أننا يعني نتجاوز هذه التحديات؟
1: طيب سؤال مهم جدا. طبعا نحن عندنا عشان يكون عندك حكم محلي نابع من القاعدة الشعبية، معناتها لازم يكون في وعي، لازم القاعدة الشعبية تكون واعية بحاجة اسمها معادلة الحقوق والواجبات. يعني انت هسه عندك الحاصل انه المحليات بتاخد جبايات ورسوم وضرائب لا تحصى من المواطنين، من التجار في السوق، من الشغالين في المواصلات، من المزارعين، من غيره. لكن لا في ما في أي شيء من هذه الجبايات بيرجع للمواطن في شكل خدمة نهائي، ما في. وإنما بعد ذاك المواطن لو عايز أي خدمة برضو يدفع عليها، داير موية يدفع عليها، داير كهرباء يدفع عليها، داير نفايات يدفع عليها، داير يعمل مدرسة يدفع عليها، داير يعمل مستشفى يدفع عليها. طيب الضرائب والرسوم والجبايات دي مقابل شنو هي؟ ما في العالم كله معروف انه اي مواطن مثلا في بريطانيا ولا في ماليزيا ولا في فيتنام بيدفع اي قرش بيدفعه مقابله في خدمة. دي اسمها معادلة الحقوق والواجبات. اذا المواطن وعى بيها يبقى معناته هو حيكون عارف انه لازم الميرادات المحلية بتاعت المحلية دي توظف اول شيء في خدمة المجتمع المحلي، ثم تحدد نسبة معينة لا تزيد عن 20% تورد في خزينة المستوى الأعلى اللي هو الولايات. الحاجات التحديات الرئيسية هي اللي هي المفاهيم المقلوبة. المفاهيم المقلوبة دي زي مثلا الحكم قسم السلطة والثروة، ده مفهوم مقلوب. عشان كده الحكومة الوظيفة الحكومية تعتبر غنيمة، بدل ما تكون

0: أنا تكون غنيمة. دي من المفاهيم اللي بتشتغل ضد الموضوع بتاع النهضة والحكم المحلي. ضعف الإرادة السياسية أيضا ده من المعوقات. هيمنة المركز وضعف المشاركة الشعبية. احتلال الإطار التشريعي والهياكل الموروثة اللي هي الهياكل الإدارية الموروثة وضعف البنيات التحتية وغياب الشفافية والتوثيق والمحاسبة وضعف وعي وثقافة وسلوك العاملين في المؤسسات وغياب التدريب ثم غياب الوصف الوظيفي والأهداف بالمؤسسات المختلفة. دي كلها حاجات نحن محتاجين نشتغل عليها عشان نصلحها عشان المواطن يقدر يفهم ويبتدي يشتغل موضوع الانتخابات. ودي طبعا دائرة مدة دائرة خبر وما حاجة بتجي بين يوم وليلة. وبعدين من أكبر المعوقات برضو أخطاء التخطيط السابقة في مدن السودان المختلفة. يعني مثلا الخطة الإسكانية الكارثة بتاعة 1993 التي أوصلت ولاية الخرطوم إلى الوضع البيئي والصحي الكارثي والفوضى الحالية في الخدمات زي توفير الكهرباء والمياه ورقابة الأسواق والمواصلات العامة. هذا الوضع صعب المعالجة لأنه أساساً هو يتوغل عشان تجي تعيد التخطيط العمراني مرة أخرى للعاصمة أو للخرطوم. أنت محتاج إمكانيات ضخمة عشان تخلي المواطنين ذاتهم يتركوا أماكنهم إلى أن تتخطط بعدين يرجعوا لها. دي حاجة صعبة. فدي برضه من المعوقات. لكن حسن الحظ أنها في الريف السوداني اللي نحن مستهدفينه دي ما حتكون معهم من المعوقات الكبيرة لأنه أصلا ما في تخطيط كبير حصل يعني. وبالتالي أنا بفتكر أن المعوقات دي كلها بتبدأ بموضوع التوعية والتثقيف للمواطن بحيث أنه هو يصبح مشارك تحت شعار ما يخصني لا يكون بدوني وتحت شعار سوى بنقدر. يعني إذا الناس فرد أفراد ما حيقدروا يعملوا حاجة لكن لو كلهم يتجمعوا مع بعض حيقدروا يعملوا كثير. وطبعا سوى بنقدر وما يخصني ما يكون بدوني دي شعارات حركة السودان الأخضر. وحيي من هنا أخي الدكتور فخر الدين عبد العال.
1: دكتور يعني الكلام اللي قلته ده كله بتوقف على يعني مشاركة المواطنين وتعبئة الطاقات وكده. وهي إلى أي مدى تفتكر إنه المشاركة دي هي بتحقق نجاحات لبرامج الحكم المحلي في من خلال التنمية المستدامة؟
0: هي طبعا إذا أنت بمجرد ما يكون عندك وعي في المجتمع والمجتمع بعد ذاك يبتدي يعني يشكل اللجان بتاعته والمجالس دي بتمثله المجلس ده. وما في بالمناسبة طبعا في ناس بيقوم بيقول ليك يا أخي مالك ما في محليات فقيرة. أبدا أنا في رأيي في السودان ما في محلية فقيرة. أي محلية عندها موارد ممكن تستغلها للتنمية. والحكاية دي بتحصل لما أنت يكون عندك الناس حصل لهم الوعي وبعدين تجمعوا وعملوا لجان ومجالس وبعد ذلك هم بيبقوا يراقبوا مجالس اللجان دي ذاتها يعني بيحاسبوها. بالطريقة دي أنت بتقدر تكون عندك حكومة محلية معينة من المجلس بتاعك ده المنتخب ده وبالتالي تقدر تحاسبه. والسودانيين المتخصصين على قسم يزيد يعني حكاية أنه نحن عندنا نقص في الموارد البشرية أبدا ما عندنا. لكن الناس اللي عندهم كفاءة وعارفين وبعدين دي الفكرة هنا. أنت تجيب الناس العارفين حتى لو هم برا السودان بيجوا وهم بيدربوا الناس القاعدين جوا المعارفين إذا ما عارفين. لكن الجوة ذاتهم فيهم ناس كفاءات وخبرة خبرات أنا شفتهم وقعدت معاهم لكن قاعدين برا قاعدين في الرف لأنهم ما عندهم ولاء. طبعا لأنه القصة بيجت منذ الاستقلال بالمناسبة مش بس في الوقت القريب منذ الاستقلال التوظيف بالولاء وليس بالكفاءة. يعني المسألة أسوأ كل ما جيت على زمن ده. لكن في السابق برضو كانت بالولاء بس كانت أخف فإذا يعني الوعي لما يحصل في المجتمع والمشاركة تحصل من كل الناس، يبقى معناتها أنت حتضمن إنه الحكم المحلي ده ما حيحيد عن مصالح المجتمع المحلي، ومصلحة المجتمع المحلي ذاتها بتكون برضه هي من مصلحة المنطقة اللي هي الولاية الحاجة الأكبر، ومصالح الولايات بتكون من مصلحة الدولة كلها، لأنه لما كل ولاية تقدر تدير نفسها بطريقة صح معناتها الدولة كلها حتبقى دولة ناهضة ومتقدمة. لكن إذا نحن الريف بتاعنا ما فيه تنمية، بلد زي السودان ما ممكن يمشي قدام بدون تنمية في الريف، لأنه أساسا بلد معتمد على الموارد الطبيعية في كل يعني في الزراعة والثروة الحيوانية كلها معتمدة على الموارد الطبيعية. فإذا المجتمعات المحلية لما يكون الحكم المحلي مبني على المؤسسية والحوكمة وليس على الرأي الشخصي للمسؤول، انت بتقدر تنجم الاستثمارات، تقدر تنجم التنميه، لانه هسه حاليا وبعد ما حصلت الثوره كتار جابوا مشاريع جاهزه وبتمويل وباي حاجه، لكن كلهم اصطدموا بالجانب الاداري، يتعاملوا مع منو؟ يتعامل مع المحليات، المحليات المدير بتاعها بيشتغل برايه هو، ولو يتغير ممكن واحد يعمل معاك كونتراكت عقد على مثلا مشروع انت تعمله ويتغير المدير يقوم يقول لك انا ما بعترف بالكونتراكت ده، ما في قانون بيلزمه، وبالتالي ما في حوكمه، ما في مؤسسيه. طيب انت عايز تعمل الحكم المحلي بحوكمه مؤسسيه تجذب الاستثمار سواء كان وطني او اجنبي للمنطقه بتاعتك عشان يعملوا مشاريع تكون الفائده الكبرى منها اول شيء للمجتمع المحلي قبل ان تذهب لاي جهه اخرى. في الحالة دي أنا بسمح بالمشروع في المجتمع بتاعي.
1: دكتور، الناس المهتمين بتنمية المجتمعات المحلية دايما بيتكلموا عن تأهيل المجتمعات المحلية ورفع مقدراتها، تفتكر ما هي الوسيلة أنجع وسيلة لتدريب وتأهيل قيادات المجتمعات المحلية حتى أنها تستطيع أن تقوم بدورها؟
0: طيب ده برضه سؤال مهم، لانه احنا لما بدينا المبادره دي بتاعت البناء القاعده الحكم المحلي كنا في البدايه كنا بنقول اعاده هيكله المحليات لتقوم بالعمل البلدي، لانه احنا كمتخصصين في البيئه كانت مشكلتنا الرئيسيه انه كل سنه الناس بيشتكوا لنا من مشاكل بيئيه وصحيه. احنا نقدم الحلول العلميه دول صحيحه لكن ما في دول بينفذها، لأن الجانب الإداري هو المشكلة. فبالتالي أنت لما يكون عندك تصلح الجانب الإداري ده أنت بعد ذلك بتقدر تنفذ المشاريع بتاعة التنمية، بحيث أنه طبعا جزء منها أو جزء هام منها هو التدريب. التدريب ده نحن كنا في المبادرة دي كانت بدأت بأشخاص 3 أو 4 أشخاص، ثم عملنا أدوات كثيرة جدا السيرية، ودي جمعت لنا عدد كبير جدا من الخبراء، يعني يمكن يكون في المبادرة دي بيدعمها أكثر من 100 خبير في مختلف المجالات، وكلهم قاعدين برا جاهزين أنهم يساهموا في التدريب، وحتى مقترحين قيام أكاديمية الحكم المحلي اللي هي دي تكون أكاديمية السيرية أونلاين، كل الناس اللي يشتغلوا في مجال الحكم المحلي ممكن ياخذوا فيها كورسات وتدريب، طبعا ده بالصوره وبالصوره ما زي زمان يعني، وبالتالي بيكون حتى يعني نماذج يشوفوها، يشوفوا نماذج حيه من دول طبقت الطريقه ونجحت فيها كيف، والمعوقات شنو، وكيف يتغلبوا عليها، وحتى كيفيه تصميم الأشياء الأساسية زي كيف تصمم محطة موية صحيحة، كيف تصمم محطة صرف صحيحة، كيف كل ده المجموعة دي من الخبراء مستعدين يقوموا بالتدريب فيها للمجتمعات المحلية. ده غير أنه أنت ممكن برضو تجيب إذا أصل في إرادة سياسية الدولة ممكن تجيب خبراء سودانيين من برا يجي يدرب الناس في الميدان. دي الفكرة الأساسية دخلتنا في موضوع الحكم المحلي.
1: مستمعينا الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والدكتور عيسى محمد عبد اللطيف، أستاذ العلوم البيئية وأحد المختصين في الحوكمة البيئية، وهو مهتم بالحكم المحلي باعتباره واحد من أركان الحوكمة البيئية. الدكتور عيسى محمد عبد اللطيف هو رئيس منظمة بيئتي وعضو مؤسس في حركة السودان الأخضر ورئيس سابق للجمعية السودانية لحماية البيئة. سعدنا بهذا اللقاء، حتى ملتقى جديد. أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الديوان. راديو دبنجا،
3: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
3: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
5: سامعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. حلقة هذا الأسبوع نستهلها كما عودناكم بدفقة شعرية، واخترنا لكم هذه المرة الشاعر محمد الأمين محمد الحسن في قصيدته أنا ما شريتك شان أبيعك. نستمع.
6: أنا ما شريتك شان أبيعك، وما كسبتك في رهان، وما لبستك توبة باهيبيه بين الناس، ولا غنيت لك الغنى امتهان. انت ما بشارات بتدي الناس أمانيهن أغانيهن معانيهن، وفيك موسيقى ما عزفت لحون، أنا في انتظارة من أن ينعود أو كمان. وفيك دليل دلوك عرضه كمبل، وفيك من بقارة نقارة، وفيك الوازة، فيك النقرزان. يا زول موسد في رحيل، يا سم حزينة واتزان، دونك جبل كسل اعتزاز، والقاش وبركة وكربكان. لما أول مرة اتلاقينا كان بيناتنا شايف الدرب لك كان طويل ممدود، وشايف احتويتك فيه وردتك سير هوانا، كان طعم ملحة ملاحك بنك المقلي، وشايف كان منعنع وفيه قرفة وجنزبيرة وحبها، وجلجلت جواي أغانيك القديمة، وانفتك قلبا أصم اتفتت الحجر الصوان. ويوم لقيتك في حجاك، وحجاك موسم بيك براك، مقسوم على كل الفصول، ما كان بفرق بين عين ساحة الحجة، ما كلها يا الله إصباحة ودجة. أبريل وماي يولي نوفمبر رجب شعبان ورمضان، الكرامات الثلاثة وسايقي الطرطة والنطرة الضراع، بجلس بقونا مشير وطوبة وصابقي. أيام ذكور أيام إناث، وشهور فدر وحدات يباس، وسنين عجاف حتى الكفاف، وسنين سمان. أيام هوى وأيام نوى، أيام روى وأيام خوى وأيام دهان. وما كان بهم ما كان بهم، بس نلقى حبوبة ونلم نقعد حداها، ومنسجم شفع جداد ونجاب سداد، قاعدين 11 حبوبة ساكتين، كان معانا الدهشة والخوف والأمان، وممسحين ممسحين بزيت ولد، بس كنا جد أولاد بلد وسياد بلد وأهل بلد، ما فينا أي شخشخة وما بين نزول مقطوع لسان، أولاد أولاد وعدال متال. ونادتني فاطمة السمحة من بين الوليدات ووالستني، أمنتني حجابة والبيت الكبير، خدتني في قلب الهجير عطشان، سقتني في طينة بإيديها من موية الحفير، وساقتني رأس الحلة عند الخلوة وسط السيسبان، ودتني سيف ود النمير وسرجه وحصانه وقدلته، ورتني لفت عمته، ودتني صوته وعلمتني أذيفه وبشربه وأهز، ورتني كيف الوقفة في البوش الكبير، كيف انت تكون وسط البنات وكيف الثبات، وانا ظهري مكشوف للعيال والصوت وجه، ورتني كيف الوقفة للصوت والبطاط، ورتني عيب الزاد ولا عيب سيده في الزمن الكعب، ورتني كيف الزول يموت بسره يحفظ من بيان، وادعتني فطينة للصدق الوفا الإخلاص بشوية حنان. وانا زول زمان، انا زول زمان، وفطينة زي الساقية والنيل والجروف والطيبة في الناس الزمان، بس طولت من البلد والليلة جات، بس طولت من البلد والليلة جات، وشافت العوج وسط البيوت قيل وبات، وشافت السكات قهرت بكت زين صرخت نادت ونادت لي كتير، لا تكتحت لا منحت، قشت دموع استغفرت وكاستني، كاستني لفت بالدروب، كاستني لفت بالدروب، كاستني لفت بالدروب، كاستني لفت بالدروب، حفيانة بس كان لابسته.
7: يا سلام يا سلام.
6: ولقتني في قلب المدينة الجاحدة نعمة ربها، وشافتني في وسط المجال نسوان كتار واشباه رجال، استغربت ساقتني بإيد اليمين ومشت بعيد، وسألتني وين، وين السرج والصوت، وين العمة والسيف والحصان، وين، وين السرج والصوت، وين العمة والسيف والحصان، وين، وين السرج والصوت، وين العمة والسيف والحصان، وين، وين انت، وين افطين اقيفي، افطين اقيفي، انا زال بقيت لا لام هنا ولا لام هناك، من يوم نداك لليلة فوق سيقان كلب كايسك عشان بس اعتذر، انا ما قدر حملك فطين، انا زول سقط في الامتحان، انا ما قدر حملك فطين، انا زول سقط في الامتحان، اتقسم البيت الكبير وضاع الحجاب، سرقوه مني الانجليز دسوه عند الامريكان، أرجوك فطين ما تسألي وما تقولي وين، وخال فاطمة وين، خالك أبشق قشاش الدموع، يا فاطمة من طفت الشموع، وخالك بقى ضمن الحجب غنوب وناس كابلي وحنان، أرجوك فطين ما تسألي وما تقولي وين، والعمدة وين، أب زينب الراجل المرق كل المروق اتكسرت فلت الرصاص، وكل البيوت تيسرت كايس الخلاص، سلك الطريق الامتهان، الامتهان الذل والهون والهوان.
5: نواصل دفتر مشاعر، وفي هذا الجزء من الدفتر نخصصه للشاعرة صديقة الدفتر والمشاعر أماني محمد دفع الله. وأماني تغنت في إحدى مساهماتها بدفتر مشاعر وراديو دبنجة، ونحن نزجي لها الشكر والتقدير والامتنان، أولا على مساهماتها المتعددة، وثانيا على شعورها الطيب النبيل تجاه راديو دبنجة ودفتر مشاعر.
8: يا دفتر مشاعر وانفاس الحنين، يا نبض المحبة والحضن الحنين، فيك الشعر قنو نظما سمح زين، بيك أيامنا تحيا وتفرح السنين، السوق في دبنجة وخليتك أساسي جبت البنقة عدت شان أزبط لراسي برنامجي المفضل في هبان إحساسي في الجذوة القصائد حاب أهديه ناسي في الجذوة القصائد حاب أهديه ناسي
5: ومرة أخرى السانحة للشاعرة أماني محمد دفع الله في مساهمة حملت عنوان أمي التحية لكل أم على امتداد الكرة الأرضية نستمع لأماني في مساهمتها الثانية من خلال هذه الحلقة
8: أمي الطيبة والحنية من الدفك أمينك عم بردة تشوف حالي شفك أمي كلامة تغري وحاشة ما بتلفق ومرة وعلي حضر الجناب بتصفق أمي ضيوفة بيقصدوا بيت عشان ارتاحوا أمي الليل دامش نور عيونة صباحه أمي الوجع كامل يوت متاول جراحه لو شاف أمي ساي بتفجر أفراحه أمي بتمشي لجارات تفقد حالي أمي بشاشة الوشة تسر لي بالي فيك يا أمي شيمة مجملاها خصال شان باقيال القمر اللي بيهضي ضلال أمي نبيها بفخر للجميع وباهي أمي بحر دميرا خير لا متناهي أمي الهبهان الحايمة فوق الشاهقة حاكت كيف يوم ما خيالك ساهي حاكت كيف يوم ما خيالك
5: وهكذا مستمعين الأعزاء وصلنا إلى ختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر حتى الملتقى تقبلوا تحايا أسرة البرنامج وإلى لقاء
3: دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلم اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك
4: ما تكتر عذارك علي صدقني ما تفيدك ندم أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم ما بين تعيش الريد معاي ما بين نصل قربك وهم
3: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 08 00 00 4 7 0
2: راديو دبنجا راديو
9: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة لقاء خاص على راديو دبنجا
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء نتناول في هذه الحلقة الأوضاع الصحية في السودان بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب وما خلفته من دمار واسع طال القطاع الصحي وانعكس على الخدمات الطبية وتوفير الأدوية ومكافحة الأوبئة وإمكانية وصول المواطنين إلى العلاج في مختلف أنحاء البلاد. وللحديث عن هذه القضايا يسعدنا أن نستضيف وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم. دكتور هيثم أهلا وسهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. كيف تقيم أوضاع القطاع الصحي بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب؟
11: طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالعموم خلال 3 سنوات نحن بنعتبر النظام الصحي مر بتجربة صعبة جدا خاصة في العام الأول، لكن في تحسن كبير جدا في كل محاور الخدمة الطبية، سواء كان تقديم الخدمات الطبية عبر المؤسسات الصحية والمرافق العامة، أو سواء كان الإمداد الدوائي ووفرته في البلد، أو سواء كان الخدمات الصحية والإنسانية المقدمة للنازحين والناس في منطقة الحرب في مناطق الماليشيا في دارفور وكردفان، أو سواء كان خدمات صحة الأمهات والطفولة والبرامج الأساسية زي التحصين وغيرها، أو سواء كان مكافحة الأوبئة والمقدرة على تقليل أثاره. والأشياء ذكرت عليك دي هي محاور التدخلات الإنسانية العاجلة حقتنا اللي اشتغلنا فيها خلال الفترة الفاتت. بالنسبة للمستشفيات والمؤسسات الصحية في السودان هي حوالي 5600، أي حوالي قرابة 6000 مؤسسة صحية دي بتقدم تقارير من كل ولايات السودان. العاملة فيها بنقصدها بصورة دورية، سواء كان عاملة مباشرة بوزارة الصحة الولائية الوزارات الولائية، أو عاملة بإشراف الوزارات الولائية وتشغيل بعض المنظمات الدولية والإقليمية أو الوطنية. معدل التشغيل حاليا حوالي 70% من المؤسسات الصحية، يعني أكثر من 1/3 في ولايات السودان مختلفة، والتقرير بيشمل كل ولايات السودان.
10: شهدت القطاع الصحي تدمير واسع للبنية التحتية خاصة المستشفيات، يعني هسه كم عدد المستشفيات داخل الخدمة والخارجة منها؟
11: طبعا المستشفيات بالذات حوالي 700 مستشفى في السودان حكومي، هذه المستشفيات 1/3 هسه حاليا بيعمل بصورة كلية أو بصورة جزئية في بعض الولايات.
10: طيب السيد الوزير، يواجه مرض السرطان مشاكل في الوصول إلى العلاج، كيف هو الوضع الآن في المستشفيات الخاصة بعلاج السرطانات فيما يتعلق بالعلاج الكيميائي والإشعاعي؟
11: بالنسبة لبعض الفئات زي مرضى السرطان ومرضى الكلى، هي فئات خاصة أمراض مزمنة تكلفة العلاجية عالية جدا، تبنت هذه العلاجات والتدخلات حكومة السودان مجانا لهذه الفئة من المرضى طيلة الفترة السابقة، طيلة أكثر من 3 عقود من الزمان منذ بداية منتصف التسعينات، وما زال مستمر حتى في فترة الحرب. صحيح قلت المقدرة الكلية وخرجت بعض المراكز عن الخدمة، بالنسبة للسرطان خرجت المراكز الرئيسية في الخرطوم عن الخدمة وفي مدني وفي وتبقى مركز شندي ومروي، ولكن الحمد لله تبارك وتعالى استعيدت الخدمة بالذات العلاج الكيميائي في بعض المراكز الولائية، في 7 مراكز ولائية بتقدم علاج كيميائي، في كوستي، في كسلة، في برصودان، في دونغولا، في مروي، في غيرها من المواقع. في الخرطوم كذلك استعيدت الخدمة على مستوى مستشفيين، مستشفى الزر الرئيسي ومستشفى الحاج الصافي، وكذلك استعيدت الخدمات العلاج الكيميائي في مدني. هنالك صعوبة في استعادة العلاج الإشعاعي في مدني، لكن ننتظر الواردة الإشعاعية وهي في الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن شاء الله في الاستيراد. حاليا بقدم العلاج الإشعاعي هو مركز مروي فقط.
10: طيب السيد الوزير، الوضع كيف في مراكز الكلى؟ يعني في شكاوي متواصلة من مرضى الكلى من عدم تمكنهم من الحصول على الخدمات الطبية بالذات يعني في المناطق ذات الشدة، وأحيانا اللي هو المناطق اللي بتكون فيها يعني الخدمات ذات الكهرباء ما مستقرة.
11: مراكز الكلى نقصت كثير جدا، من أكثر من 104 مركز حاليا شغالات قرابة 60 مركز موزع في ولايات السودان المختلفة. هذه المراكز جزء كبير جدا منها في ولاية الخرطوم، والولايات كذلك الولاية الثانية ولاية الجزيرة، ولكن هنالك عدد زايد في ولاية نهر النيل والولاية الشمالية للظروف تحت النزوح الكبيرة بتاعت الناس في الفترة الأخيرة، لكن العلاج والأدوية مستقرة، ويغسل في هذه المراكز حوالي 5000 مريض حاليا، وكذلك هو على نفقة الدولة.
10: طيب السيد الوزير، يعني في عدد كبير من المناطق التي شهدت انتشار للأوبئة فيها، يعني زي الخرطوم ومناطق في النيل الأزرق وشرق السودان، ما هي الأوبئة التي تمكنت الوزارة من مكافحتها حتى الآن، وما هي التي لا تزال مستمرة؟
11: انتشرت الأوبئة ظاهرة جدا للناس، كانت فترة الفاتت كان أسوأ وباء الكوليرا لأنه ولد قاتل، ونقدر نقول بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات الداعمة يونيسيف ودبليو اتش او ووزارة الصحة ووزارة الولاية تم احتواء هذا الوباء، وتم إعلان السودان خالي من الكوليرا في يناير من هذا العام بعد جولات بتاعة تطعيم وطت أكثر من 20 مليون نسمة في كل ولايات السودان، دارفور وكردفان والشمالية ونهر النيل، أولموست في كل ولايات السودان كانت هذه الحملات وكلورة للمياه وعمل كبير جدا، وأعلن السودان خالي. لكن للأسف بعد أشهر ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان، منطقة سيطرة الميليشيا، وبمعاونة المنظمات الدولية والعاملة في المجال وبتنسيق مع وزارة الصحة ولاية غرب كردفان تم احتواء المرض وتم فتح مراكز للعزل. لكن انتشر المرض في بعض محليات غرب بارة، ولكن من متابعاتنا الأسبوعية في انحسار حسب في قلة كثير كبير جدا في المرضى، والحالات اللي بترصد هنا وهناك متفرقة بحالات بسيطة، ويتم التعامل معه وعلاجه حتى لا يعود الوباء مرة ثانية. الضنك كذلك كانت على القمة، كانت في ولايات كثيرة جدا. الضنك الحمد لله هي ما من الأمراض المعدل الوفيات فيها عالي، أقل كثير جدا من مقارنة بالكوليرا، لكن المرض عالية وانتشاره واسع. هسه حاليا فقط إقليم النيل الأزرق اللي فيه معدلات عالية، لكن مع بداية الخريف بنتوقع تحرك أفضل إن شاء الله سبحانه وتعالى، على أساس إنه الخريف ذاته مصحوب بالضنك والبلارية كذلك. ورئيس مجلس الوزراء أعلن السودان خالي من الملاريا، ودي مبادرة كبيرة نحن شغالين عليها.
10: طيب بالنسبة للقطاع بتاع الدواء، يعني في مصانع كثيرة خرجت عن العمل بسبب الحرب، هل في إحصائيات متوفرة لديكم هسي بعدد المصانع الشغالة واللسه خارج عن الخدمة، وما الموقف بتاع الأدوية الآن في السودان؟
11: بالنسبة لقطاع الدواء طبعا خرجت المصانع لأنها كلها كانت في الخرطوم، لكن تم استبدال هذه المصانع بالاستيراد وكذلك تفعيل الصناعة التشاركية. 18 من هذه المصانع اتعمل لهم تعاقد مع في تصنيع خارجي وصنعت أدوية خارجية وجابتها داخل السودان، عشان كده نحن متابعين الوفرة الدوائية وتجاوزت في خلال العام الماضي تجاوزت الوفرة 70% الوفرة الدوائية للأدوية الأساسية، والأدوية العامة من الصيدلات وكذا بنتابعها بمعدلات الاستيراد، فمعدلات الاستيراد ارتفعت بصورة كبيرة جدا حتى بلغت حوالي 400 مليون دولار في العام الماضي، وهذا العام متوقع تكون أكثر من 400 مليون دولار، وهو ده الربط اللي احنا بنعتبره فيه استقرار دوائي نسبي في السودان حسب القراءات حتى من قبل فترة الحرب. لا شك أن هنالك تحديات كبيرة جدا بتواجه الصحة، منها التكلفة العالية للخدمة الطبية وقلة التمويل المتاح والدعومات الخارجية المحدودة، لأنه برضه الفجوة كبيرة، لأنه في حوجة لتدخلات سينية وصحية، وكذلك حوجة لإعادة بناء وتأهيل وتعمير، فبالتالي الكلفة الصحية عالية جدا. وكذلك التحدي الثاني اللي هو مسألة إمكانية الوصول الآمن والسريع بالخدمات الطبية في بعض المناطق اللي ما زالت فيها الحرب في إقليم دارفور وأجزاء من كردفان، والكوادر الصحية هناك بتعمل تحت الصعوبات والتهديد بتاع الحرب وكذا، وبالتالي ده واحد من التحديات، لكن هذا التحدي لم يوقف تقديم الخدمات للمواطنين في تلك المناطق.
10: شكرا جزيلا لك دكتور هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة الاتحادي حول الوضع الصحي في البلاد، وأيضا الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: يفتح الماء.
1: مستمعي دبنجة الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنجة راب
2: جاي ماكس.
1: ابتدى المشوار. تتميز المفردة في أغاني الراب السوداني بمزجها الفريد بين أصالة التراث الغنائي والمحلي ولغة الشارع المعاصر الراندوغ والرموز السياسية والوطنية. تحولت الكلمة في هذا الفن من مجرد تغليد للغرب إلى أداة حية بتعبر عن الهوية السودانية المعقدة وبتناقش قضايا الهجرة والحرب والواقع اليومي للشباب.
3: الرب بس غنى ده وجعنا وملنا ومن جبنا نوصل صوتنا لكل الدنيا.
1: المفردة في الراب موضوع حلقة اليوم، وسعيدين أن يكون معنا الفنان أحمد كوكو إبراهيم. مرحب بك في دبنجة راب.
4: أولا في البدء السلام عليكم مستبي دبنجة راب الأعزاء إنما كنتم، بجد أنا مبسوط وشاكر دبنجة راب على هذه الاستضافة الجميلة، بتمنى أكون ضيف خفيف عليكم اليوم وأقدر أفيدكم. أنا أحمد كوكو إبراهيم المعروف أو الملقب بجاي ماكس، مغني راب وأفرو، واحد مغني فرقة أساطير أفريقيا أو أفريكا ليجنز.
2: جاي ماكس
1: أفريكان بوي. كلمنا عن التحولات والتحديات اللي واجهتك في بداية المشوار.
4: بدايتي للغناء يعني صراحة كانت منذ 2017 ولسه الرحلة مستمرة إن شاء الله. صراحة يعني التحديات كانت كثيرة، أبرز التحديات اللي ممكن تكون واجهت معظم الرابرز في الزمن دك، أولا الدعم، يعني صراحة كان دعم صفر، إمكانيات صفر، ما في استديوهات ضابطة، ميكس تصوير وحاجات كثيرة صراحة. وثانيا واجهنا نظرة المجتمع اللي ما كان فاهم الراب ده شنو أصلا، لكن الصعوبات والتحديات هي صناعتنا والإيمان بالحاجة اللي بعملها هو اللي خلاني أكمل لليوم.
1: وكيف شايف دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا الشباب والشارع بصورة عامة؟
4: أنا بشوف يعني للراب دور كبير للتعبير عن قضايا جيل الشباب، أهمها واحد صوت الناس الما مسموع. الراب بيتكلم بلغة الشارع بالعامية بالمشاكل اليومية، مثلا بيتكلم عن البطالة، عن الحجرة، حب، اكتئاب وغيرها من القضايا. عشان كده يعني الشباب بحسوا إنه الرابر بيتكلم عنهم. نمرة اتنين تفريق زي التمكين، الراب بيدي مساحة تقول اللي بتحس بهم وبخلي زول يحس عنده قيمة وصوت، من زول ساكت لرابر عنده جمهور. نمرة تلاتة توثيق التاريخ، الأغاني يعني احتمال تتنسي بس التراكات بتقعد في اليوتيوب والميديا وفي المواقع المختلفة، يعني بعد 10 سنين لما تسمع الأغاني القديمة هتتذكر كان الوضع كيف والشباب كان يفكوا في شنو. يعني الراب بقى ارشيف الجيل.
1: يمكن المفردة مهمة جدا في انه الناس تتناول مفردة يعني تناقش القضايا الشبابية او قضايا الشارع بصورة عامة. كيف شايف المفردة المستخدمة في الراب؟
4: يعني صراحة انا تقييمي للمفردات المستخدمة في الراب بيعتمد على حاجتين، انا بشوف انه بيعتمد على حاجتين، اولا القوة والعمق. أهل حاجة في الراب السوداني إن المفردات بقت جريئة وبتوصف الواقع زي ما هو، يعني بنلاقي فصحى كلمات من الشارع وده اللي بيخلي الإحساس يوصل أسرع. نمرة اتنين التنوع اللغوي، يعني عامية سودانية زائد مصرية مغربية فصحى إنجليزي فرنسي كلمات جديدة مخترعة. أنا بشوف الميكس ده بيدي نكهة وبخلي الراب يصل بطريقة أسرع. ودائما انا بشوف يعني افضل الرابر او افضل الرابرز هو اللي بيقدر يستخدم مفردات الشارع زي يكون عنده رساله واضحه وبيقدر يلعب بالكلمات والغوافي. ده على حسب وجهه نظري.
1: لو قارنت بين التراك الاول والاخير كيف اختلفت اختياراتك للمفرده وعمقها؟
4: اكيد يعني طبعا في فرق بين التراكات القديمه والتراكات الحاليه، يعني صراحه يعني في فرق شاسع. في اول تراكاتي في 2017 كنت بيعتمد المفردات البسيطة المباشرة، كنت داير أصرخ وأطلع جواي بأي طريقة، لكن حسي بقيت أختار مفردات بعناية وألعب بالاستعارة والتشبيهات أكثر، يعني من كنت بحكي الحاصل بقيت برسم الحاصل. ولو قارنت بين أغاني القديمة والجديدة بتلاحظ الفرق، يعني مثل أغاني القديمة مثل أغنية أم درمان ومعاصي الحياة وحب مصلحة وغيرها من الأغنيات، لو قارنتها بالأعمال الآخر لي أعمال مثل أغنية حقانا حلوة حلا ومبدة خاينة أغنية أفهمي إيش حياتك، بتلاحظ يعني بتلاحظ الفرق، بتلاحظ إنه يعني آخر لي أعمال يعني أكثر انتشارا وأكثر رواجا في الواقع وفي المواقع.
1: شكرا جزيلا الرابر أحمد كوكو، ونتلاقى في مساحة مختلفة.
4: شكرا دبنجا راب على الاستضافة الجميلة، وشكرا لكل الجمهور اللي بيدعم الراب والأفرو، وشكرا لكل زول سمعني من 2017 لليوم، وأقول لكم نتلاقى في أعمال فنية جديدة قريب إن شاء الله. يلا باي
2: جاي ماكس
4: بيس.

0: إذا لم تستطع رد الجميل فلا تنكره، فليس فرضا عليك أن ترد المعروف، لكن كن أرقى من أن تجحده. هذه المقولة الصادقة تعبر عن إن الوفاء وتقدير الفضل هما أساس النغاء الإنساني حتى وإن غابت الغدرة على المكافأة المادية. انتهى مشوار دبنجراب، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 9 أغسطس 2026.

0: معارك عنيفة بمنطقة بير سليبة بغرب دارفور، وخبير أمني يقول إن التصعيد العسكري يستهدف انتزاع أوراق ضغط تفاوضية. الأمم المتحدة والدول المنسقة تجدد دعواتها لخفض التصعيد في السودان، وقيادات مدنية تؤكد لا حل عسكريا للنزاع. الأمم المتحدة توثق أكثر من 67 هجوما على المدارس في السودان، وثماني ملايين طفل خارج التعليم. اعتقال رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور، وشكاوى في نيالة من ارتفاع أسعار الوقود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تتوالى الدعوات الأممية والدولية الموجهة لطرفي النزاع في السودان لضرورة خفض التصعيد العسكري وتكثيف مساعي الحل الدبلوماسي، وسط مواقف مدنية وسياسية تؤكد على الانسداد التام لكافة الرهانات العسكرية، وتشدد على ضرورة حماية المدنيين. وأوضح الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة الصمود بكر الجاك في تصريحات لراديو دبنجا أن دعوات خفض التصعيد لم تقتصر على الأمم المتحدة وحدها، بل انطلقت فورا مؤتمر برلين موجهة للطرفين للحد من القتال وتفعيل المسار الدبلوماسي. وأكد الجاك ثبات موقف صمود الرافض للحل العسكري، معربا عن أسفه لمقابلة طرفي النزاع لهذه الدعوات بتصعيد مقابل. وأضاف الجاك لدبنجا في هذا الخصوص:
1: السلوك الأطراف المتقاتلة لا ينذر بأنه دي في استجابة لدعوة خفض التصعيد، ولكن نحن في صمود سنظل ندعو إلى التهدئة وإلى الحلول التفاوضية، لإيمان القاطع أنه لا يوجد حل عسكري مهما استطاع الطرف أنه يكون عنده غلبة في وقت ما، في زمان ما، في سياق ما، فهي حرب. الحقيقة الباقية هي الخراب والدمار والموت وتشرد الناس ومعاناتهم، وطال الزمن أم قصر سيكون الحل هو عبر التفاوض في تصور ما.
0: من جهته أعلن القيادي بتحالف قوى إعلان المبادئ وجد صالح تأييد التحالف لأي جهود دولية أو إقليمية تستهدف خفض التصعيد وإيقاف الحرب، مؤكدا أن المدنيين هم الفئة الأكثر تضررا من هذا الصراع. وأشار صالح إلى أن إعلان المبادئ يشكل إطارا تنسيقيا يضم غالب القوى السياسية والمدنية لخلق صوت مدني موحد يمثل المعسكر الرافض للحرب دون الاصطفاف خلف أي من طرفيها، مشددا على أن الإعلان وخارطة الطريق يمثلان خطة عملية لإيقاف القتال. وأضاف صالح في هذا الخصوص:
2: قوى إعلان المبادئ السوداني أن هذه القوة لها موقف مبدئي تجاه الحرب وتعمل على إيقافها، ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب. إعلان المبادئ السوداني يمثل الإطار التنسيقي ويمثل لغالب الإطار التنسيقي لغالب القوى المدنية، وأيضا يمثل المعسكر المدني المناهض للحرب ويعمل على إيقافها ويبذل في ذلك الجهود، الضغط على أطراف الحرب من أجل إيقافها وتحقيق السلام الدائم في السودان.
0: قال: مني أركم الناوي إن القوات المشتركة صدت هجوما شنه الدعم السريع على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور. وأوضح في منشور على حسابه في فيسبوك إن الهجوم شن عبر متحركين، أحدهما من الاتجاه الشمالي لمنطقة كلبس، والآخر من ناحية صليعة، في محاولة يائسة لتنفيذ التفاف على القوات المشتركة المتواجدة في بير سليبة. من جهة أخرى أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة متوكل أبوجا تصدي القوات المسلحة والقوى المشتركة يوم السبت لهجوم شنته الدعم السريع على محوري كلبس وصليعة بغرب دارفور. وقال أبوجا في بيان إن القوات المشتركة ألحقت بالمهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

0: تستمر عمليات التحشيد والاستنفار المتبادلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في إطار السعي لإعادة توازن القوى، لا سيما عقب التحولات الأخيرة التي شهدتها مناطق العمليات في كردفان. وقال الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور العميد جمال الشهيد إن التصريحات الصادرة من قيادة الدعم السريع والاستنفار القبلي يأتيان في محاولة لتغطية الخسائر الميدانية ورفع المعنويات، بينما تتجه القوات المسلحة نحو تأمين مواقعها وخطوط إمدادها لقطع الطريق أمام أي محاولات لفتح جبهات جديدة والاحتفاظ بزمام المبادرة. وأكد أن الجهود والدعوات الدولية لخفض التصعيد لن تكلل بالنجاح دون وجود إرادة حقيقية لدى طرفي النزاع. وأضاف لدبنغ في هذا الشأن:
1: يصبح ربع صف الخطاب والتعبئة والتحشيد محاولة لإعادة بناء المعنويات واستقطاب المزيد من المقاتلين، لا سيما من خلال الاستنفار الغبلي. وبالمقابل فإن القوات المسلحة السودانية هي يعني ليست أمام أن ترك المبادرة العسكرية التي حققتها في الفترة الأخيرة، ولذلك من الطبيعي أن تعمل على تعزيز مواقعها وتأمين خطوط أمدادها والاستعداد لأي محاولة من ميليشيا الدعم السريع لإعادة ترتيب صفوفها أو فتح محاور جديدة.
0: بدأت الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين بصورة جزئية، وطالبت لجنة المعلمين بضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. وشدد سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل، وأكد أن حقوق المعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسساتهم التعليمية، مشددا على حقوق معلمي ولايات دارفور وكردفان. سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين لراديو دبنغا في هذا الخصوص.
2: فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء خاصة بحقوق المعلمين، فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم. كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة، مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
0: وفي ذات الموضوع، اشتكت معلمات في الولايات من تردي الأوضاع المعيشية، ما دفعهن بل دفع بعضهن للعمل في مهن إضافية لتغطية نفقات الأسرة. وقالت المعلمة رشا محمد مختار من ولاية كسل لراديو دبنغا إن تمسك المعلمين بهذه المهنة رغم هذه الظروف باعتبار أن المهنة رسالة. وأضافت المعلمة رشا محمد مختار لراديو دبنغا من كسلة في هذا الخصوص:
3: بتسألونا كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع، والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، أو شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان. لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي، المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب بتاع بيع رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع عريس بتاع توك توك، وكلها اكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون فيه إرهاق بدني وذهني.
0: وفي ولاية الخرطوم قالت أمل سليمان معلمة في المرحلة الثانوية بمحلية كرري إن رواتب المعلم لا تقضي نفقات يوم أو يومين. ووصفت أمل أم مهنة التعليم بأنها أصبحت مهنة رديفة مع عمل المعلم في مهن أخرى. وأضافت المعلمة أمل سليمان لراديو دبنجا من كراري في هذا الشأن:
4: بالنسبة لرواتب المعلم يعني رواتب ضعيفة، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد يعني. طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني، يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة، رديفة ما المهنة الأساسية. يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان.
0: اعتقلت قوة من الدعم السريع رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور محمد إدريس خاطر على خلفية توجيهها اتهامات له تتعلق بقضايا الفساد. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن عملية الاعتقال تأتي في وقت تصاعدت فيه الخلافات بشأن ملف الأراضي في الولاية، ولكنها لم تتمكن من تأكيد وجود صلة مباشرة بين اعتقال خاطر وملف الأراضي الذي أثير خلال الأيام الماضية، والذي أسفر عن اعتقال ناشطين وإعلاميين على خلفية تناولهم القضية في وسائل الإعلام. وأعلن رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني لشرق دارفور علي جبورة أن ملف الأراضي كان السبب الرئيسي وراء استقالته من اللجنة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: إيقاف إجراءات الأراضي، لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي، والمجلس هو رفض أنه هنا يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي. بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحياة التدور.
0: وثقت الأمم المتحدة أكثر من 67 هجوما على المدارس بأنحاء السودان، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 154 حالة استخدام عسكري للمدارس. وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إنما لا يقل عن 8 ملايين طفل في سن الدراسة لا يزالون خارج المدرسة. وقالت إن المنظمة الدولية وشركائها تمكنوا من إعادة أكثر من 1 مليون طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعليم، ولكنها أكدت عدم كفاية ذلك. وشددت المسؤولة الأممية على أن الوقت قد حان لوقف الحرب وإبعاد السودان عن حافة هاوية فقدان جيل آخر من أطفاله. قالت منظمة اليونيسيف إن الأطفال والأسر يقضون ساعات طويلة تحت هجير الشمس في مدينة لوبيد بشمال كردفان للحصول على مياه الشرب التي تنقل عبر الشاحنات. وأوضحت اليونيسيف أن نحو 1 مليون شخص في مدينة لوبيد تضرروا من الهجمات التي شنت بواسطة الطائرات المسيرة، والتي ألحقت أضرارا بالمنازل والأسواق والمدارس، مؤكدة أن لهذه العواقب آثارا وخيمة على الأطفال. اشتكى تجار الوقود في سوق الجاز بمدينة نيالا من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، مشيرين إلى وصول سعر برميل الوقود إلى نحو 3 ملايين جنيه سوداني. وعز التاجر إسماعيل سراج النور في حديث لراديو دبنجا ارتفاع الأسعار إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني إلى جانب الزيادة الملحوظة في أسعار البنزين بسوق النعام من قبل الموردين. وأوضح أن وعورة الطرق خلال فصل الأمطار فاقمت الأزمة نتيجة ارتفاع تكاليف الترحيل بالشاحنات فضلا عن أعباء الشحن والتفريق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: نحن اليومين دي عندنا ارتفاع والله في أسعار الوقود بطريقة يعني مرتفع شديد. يعني البنجا الآن حصلت 3000، هي 3000 جنيه، والآن الوضع ده يعني وضع فيه صعوبة. الأسباب اللي خلت البنجا دي تغلى بهذا المستوى هو الدولار، نحن في ولاية جنوب دارفور الآن الدولار ب 490 هاي بدلا عن 370 ل 470، دي واحدة من المشاكل. في زيادة هناك زاد، وفي النعام في في في في في البنزين نفسه برضو، وعورة الخريف والشارع دي برضو أدت إلى مسببات لزيادة الأجور في العربات.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: غمرت أمطار غزيرة مدن وأحياء في ولايات الجزيرة والقضارف وكسلة والنيل الأزرق. من جهتها أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا عالي الخطورة، حذرت فيه من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في ولايات القضارف والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان وشمال ووسط دارفور. كما دعت المواطنين إلى تجنب الأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يمكن أن تغمرها المياه. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجة، شكرا لمتابعتكم.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجة في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003120800470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: جاري مصري يعني، واحد من الجيراني مصري، ما كان بيسلم علينا.
1: حكومة البورت سودان بتعتقدي حسب اعتقادك انه هي بتعمل هذه الحملات حتى تجذب الشباب مرة اخرى لساحات القتال؟
0: الحكومة السودانية بتعمل على جذب الشباب للعودة للسودان.
1: نقاش نفتحه حول تجربة السودانيين في مصر، هل ما نراه من سلوك وكلام معاد على مواقع التواصل مجرد انطباعات فردية أم أنها سلوك وخطاب كراهية وله أثاره الاجتماعية؟ في حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس نرحب بضيفتنا إقبال أحمد علي لنناقش هذه الظاهرة الاجتماعية الموجودة حاليا بعد حرب 2023. أهلا بك سيدة إقبال.
0: مرحبا تيم العامل في برنامج سودان ناو بودكاست بقناة دي دبليو، مرحبا بكم وأنا سعيدة بأن أنا أكون ضيفة في هذه الحلقة إن شاء الله.
1: أهلا بك. بداية إحنا خلينا نحكي على الخطاب العنصري والخطاب الكراهية الموجود ضد السودانيين في مصر، لمسنا بعض الحالات على مواقع التواصل، هل برأيك هي ظاهرة حقيقية في مصر أم مجرد انطباعات فقط؟
0: طيب احنا قبل ما نتكلم عن انها هي ظاهره حقيقيه من طباعات، انه هو في تاريخ بين الشعبين او بين البلدين، ما بتنسي وما بتنسي من اي نوع من انواع التصرفات، سواء كانت التصرفات السلبيه. بتاع الكراهيه احنا ما بنقدر نقول هو انطباعات، ممكن يكون حقيقي وعنده اسباب بالنسبه للناس اللي هم طرف في الخطاب ده، ممكن تكون الاسباب الاقتصاديه، موجة النزوح اللي كانت كثيرة جدا بالنسبة للشعب السوداني بعد حرب 15 أبريل. في الفترة الأولى ممكن نقول نزحوا أكثر من 14 مليون سوداني، وكانت مصر هي الدولة الأولى اللي الناس قامت لجأت ليها باعتبارات كثيرة جدا، باعتبارات إنهم متعودين على إنها مصر أم الدنيا، ومصر مستقبل عدد كبير جدا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، فتحت أبوابه وتعاملت معهم معاملة كويسة. إضافة لأنه بالنسبة لنا إحنا كشعب سوداني إنه إحنا زي ما هم بيقولوا إنه إحنا بلد واحدة، من ناحية الطباع، من ناحية الثقافة، من تفاصيل تانية كثيرة جدا بين الشعبين.
1: الآن السياق التاريخي والثقافي إحنا أكيد عارفينه، يعني معروف أنه تاريخيا هما كانوا أصلا بلد واحدة ضمن إطار مملكة واحدة قديما، ومن ثم انفصلا بعد يعني انتداب بريطانيا الأخير. لكن أنا أتحدث عن ما بعد حرب 2023. الآن ما الدليل، يعني الآن أنت كحقوقية سودانية وبتعيشي بمصر، ما الدليل الأقوى على وجود خطاب كراهية ضد السودانيين في مصر؟
0: طيب الدليل على وجود خطاب الكراهية هي في عدد من الصفحات. أول حاجة بدأت الظاهرة أو بدأ الوضع في عدد من الصفحات بتاعت السوشيال ميديا إنها هي بتتكلم عن ترحيل السودانيين، واجب وطني، عدم دخولهم في الجامعات، مشاكل حصلت في المترو، في فيديوهات في المناطق المختلفة اللي هي زي فيصل، حدائق الأهرام، أكتوبر اللي فيها مكتظة بعدد من السودانيين. بالطبيعة إنه بتظهر مشاكل يعني في بين السودانيين نفسهم أو بين السودانيين والمصريين، فكانت بتستقطع الفيديوهات دي من السياق بتاعه وبتنشر على أساس إنه هي دي عداء من السودانيين تجاه مصر أو دي نوع من أنواع السلوك اللي بيمارسوا السودانيين في مصر. الظاهرة دي أو الخطاب الكراهية اللي بدأ في الميديا هو انتشر على الواقع أو بقى يطبق على الواقع، وأصبح الواقع في بعض من المصريين، نحن نقدر نقول الشعب المصري كله، لأن الشعب المصري استقبل السودانيين بالترحاب وتعامل مع السودانيين بطريقة جميلة جدا. بعد بعض منهم بدأ هو الظاهرة بتاع خطاب الكراهية في الميديا بدأ يطبقه على أرض الواقع. وأكثر حاجة يعني إحنا ممكن نكون شفناها في الحاجة دي اللي هي رفض العمالة للسودانيين في بعض من المناطق، إنه الناس بترفض إنها تتعامل معهم. في محامين صرحوا رسمي إنهم ما بيتعاملوا مع السودانيين في مكاتبهم ولا بيقبلوا يتعاملوا معهم. شفنا ظاهرة بتاعة الشاب المصري المحامي اسمه كريم
1: من غير من غير اسمه، من غير اسمه، انا شفت مؤخرا
0: وأنا زلمة
1: هذه يعني. هذه الأمثلة اللي ذكرتيها أنا أيضا يعني تابعتها في السودان الآن بلس وشفناها على السوشيال ميديا. فريق الإعداد شاف على السوشيال ميديا وكان آخرها الحادثة تبعت المحامي في المترو بعد أن قال إنه أنا كمصري أعمل وموظف وكذا أقف في المترو بينما اللاجئ السوداني يجلس على الكرسي مرتاحا وإلى آخره. يعني هذا خلينا نقول بيأدينا لسؤال، كيف نقدر نفرق بين خطاب عنصري فردي وبين عنصرية مجتمعية؟
0: طيب هي في البداية بدأت عنصرية فردية، اتفق علينا في البداية بدأت عنصرية فردية، لكن بعد العنصرية الفردية دي تجاوزت من عنصرية فردية أصبحت عنصرية مجتمعية. أصبحت عنصرية مجتمعية بدليل أنه يعني في بعض من المناطق بدأت ترفض أنها توطن أو تسكر السودانيين معهم في مناطقهم بصورة واضحة. يعني دي بعض من المناطق أو بعض من المحافظات رفضت الحاجة دي، إضافة لأنه كمية الترحيل يعني في المناطق بدت موضوع بتاع بلاغات عن وجود سودانيين في مناطق معينة، وبدت بموجب البلاغات دي بدت الإجراءات بتاعة الاحتغالات والترحيل القسري الحاصل للسودانيين. برضو من ضمن الحاجة بتوضح إنها هي مجتمعية، الحاجة دي إحنا لاحظناها في بالذات في أقسام الشرطة.
1: الآن أنت سيد أقبال ذكرتي موضوع مهم جدا، يعني أنا شفته أيضا في منظمة أمنستي ذكرت في تقرير إلها نشرته في 2025 وحتى كمان في دراسة في 2024 على أنه الدولة المصرية والسلطات المصرية قامت بترحيل قسري لعدد كبير من اللاجئين السودانيين، وأيضا احتجزتهم في ظروف اعتبرتها المنظمة أنها غير إنسانية. هل هذا أيضا أدى رفع من مستوى الظاهرة الموجودة في مصر تجاه السودانيين؟
0: أيوة فعلا رفع من مستوى الظاهرة بتاعة خطاب الكراهية في السودان، باعتبار أنه هو بيتم نشر أنه تم احتغال أو الأسرة السودانية بتنشر عليه أنه أنا فقدت واحد من الشباب أو فقدت كده، فبيكون طوال بيتنامى مع الخبر ده طوال بيتنامى أنه أرحلوا كلكم. بدت موسومات بتظهر في الميديا باعتبار أنه مصر للمصريين، الجامعات قبول الجامعات السودان، قبول الطلبة السودانيين في الجامعات. فأصبحت الظاهرة دي بتتكرر يومي وبكثافة. يعني موضوع الترحيل بتاع السودانيين بناء على قانون اللجوء المصري أو بناء على قرارات الشرطة، هي إحنا بنقول إنها هي واحدة من الأدوات اللي استخدمتها الشرطة في إنها تقلل من الظاهرة بتاع خطاب الكراهية. واحدة من الأدوات في إنها تمتص الغضب بتاع الشارع المصري بإنه إحنا هذيل بنقلل في العدد بتاع السودانيين.
1: يعني هو كان أسلوب دولة وأسلوب سلطات لحتى يهدوا من غضب الشارع أو غضب الناس أيضا. طيب الآن 2023 في أبريل اندلعت الحرب بين الجنرالين، بين حابتي والبرهان، وراح الضحايا وراح العدد كبير من السودانيين. تسجل السلطات المصرية تقريبا ما بين 1,200,000 لمليون ونص لاجئ سوداني بعد 2023، بينما تقول اليو ان او الامم المتحدة انما دخل تقريبا 600,000 سوداني الى مصر وسجلوا كلاجئين سودانيين. مصر ايضا تقول انها قدمت الكثير واستقبلتهم بترحاب ووزعتهم واشركتهم ودمجتهم في المجتمع والى اخره، لكن هذه المشاكل التي تصدر في سواء في تقارير صحفية ذكرت بوجود مثلا خطاب كراهية وعنصرية تجاه السودانيين في مصر بيتعلق في الإيجاد مسكن وإيجاد عمل، يعني يعطي جانب آخر من ما تقوله الدولة المصرية. ماذا قدمت الدولة المصرية للسودانيين برأيك بعد 2023 تحت؟
0: إحنا كشعب سوداني الموجودين في مصر إحنا بنقول إنه مصر قدمت لنا المأوى ابتداء، يعني قدمت لنا مأوى إنها هي قبلت إنها تستقبلنا في المرحلة الأولى من الحرب، رغم أنه في المراحل الأخيرة مصر أصبحت إنها هي ما بتقدم المأوى إلا بمقابل، يعني فما في دخول، ما في دخول لمصر إلا بمقابل. لكن في المرحلة الأولى قدمت المأوى، رفضت أنه يكون في معسكرات، قدمت الرعاية الصحية الأولية للمواطنين السودانيين، سمحت أنه يكون في التوطين بتاعهم أو الاستيطان بتاعهم يكون وسط المواطنين، يعني ما يكون في تمييز بينهم وبين المواطنين. إضافة لأنه سمحت لنا برضو بالتعليم، سمحت لنا بالتعليم المصري، بجانب أنه سمحت بأنه فتح عدد كبير جدا من المدارس السودانية، القبول في الجامعات المصرية، كان عنده شروط بجواز وكذا، لكن هسه بعد الحرب قللت الشروط بتاعت الجواز. ما بدنا نقول إنها هي رفعت القيمة بتاعت المبالغ عكس الفترة هناك، رغم إنها لغت الاتفاقية بين الدولتين، يعني الاتفاقية الثنائية بين مصر والسودان هي اتلغت، اللي هي تقبل الطلاب السودانيين بنسبة محددة بمبلغ معين. الاتفاقية اللي اتلغت الدخول بالنسبة للنساء والأطفال هنا كان بدون تأشيرة، أصبحت بموجب تأشيرة وبعدها بقى بموجب موافقة أمنية. مصر في البداية بدأت تقدم، لكن لخطاب الكراهية حصل في الشارع المصري ولكثرة اللاجئين السودانيين لمصر، مصر كسلطة غيرت الأسلوب بتاع قبول السودانيين أو منحهم الفرص في المدارس، في الجامعات، في الدخول، في العلاج. بدأت الحاجة دي تقيل بصورة واضحة جدا في مصر.
1: لكن الآن سيدة إقبال، بس معلش، يعني مصر قدمت كل ما ذكرتيه، وأيضا السودانيين استقبلوا كل ما ذكرتي، سواء في الأشياء الأمور السلبية التي تتعلق في الترحيل القسري أو يعني ظروف الاحتجاز، لكن استقبلتهم إلى آخره. الآن نتحدث عن موضوع مهم جدا، هناك مصريين يعني بيقول لك أنه زي ما في يعني خطاب كراهية من مصريين تجاه السودانيين، أيضا هناك سودانيين على السوشيال ميديا، على مواقع التواصل وغيرها، بيعملوا حملات ضد المصريين، مثلا بإساءة السمعة على المصريين، أو بعمل لهم صورة نمطية سيئة معينة أو سلبية معينة بسبب تجاذبات طبعا السياسية ما بين مصر والسودان في الوضع الحالي. هل أنت لاحظتي هذا الشيء؟ يعني أزمة يختلقها السودانيون ووسوم وهاشتاجات في السوشيال ميديا ضد المصريين.
0: فعلا في الآونة الأخيرة بدأت في تبادل لخطاب العنصرية بين السودانيين والمصريين، وخطاب العنصرية السوداني بدأ بعد الحملات بتاعت الترحيل القسري والظروف الغير إنسانية اللي كان بيتم بها احتغال السودانيين، ووفاة عدد كبير جدا من السودانيين في السجون المصرية. يعني الخطاب بتاع الكراهية من السودان بدأ يتنامى بعد الحالات بتاعت الوضع كان في مصر، بدأ يتعذب على السودانيين. إضافة لحاجة ثانية، إنه خطاب الكراهية من السودان برضو إحنا ممكن نقول إنه هو خطاب منظم، بسبب ان هم بعض من المجموعات السودانيه الموجوده في السودان عندها الرغبه في انها تعيد السودانيين الموجودين في مصر، لانها لوضع سياسي تقول انه هو السودان فيه نوع من انواع الاستقرار، وانه السودانيين بدوا يرجعوا وكذا. فعشان كذا السودانيين قاموا استغلوا خطاب الكراهيه الظاهر في مصر، بدوا يكون في مقابله خطاب كراهيه ومطالبه للسودانيين بانه يرجعوا السودان الفترة الحالية.
1: لكن في تقرير صدر عن منظمة ريفيوجيز انترناشونال، وهي المنظمة أصدرت تقرير قالت إنه الأعمال اللي بتقوم فيها السلطات المصرية تجاه السودانيين هي مبررة بالوضع المادي والاقتصادي السيء لمصر، والوضع الهش أيضا المجتمعي داخل مصر حاليا. شو برأيك، هل هذا التقرير رصد حالة واقعية في مصر حاليا تجاه السودانيين؟
0: نفتكر أنه رصد حالة واقعية، لأنه الوضع الاقتصادي من 23 لما إحنا جينا بعد الحرب، ورث الوضع الاقتصادي ما في تغيير، سواء أنه التغيير في العالم عامة، يعني تغيير بتاع الوضع الاقتصادي عامة. إضافة لحاجة ثانية، أنه هي منظمات المجتمع، المنظمات الدولية قاعدة تدعم السودانيين، يعني قاعدة تقدم دعم للسودانيين، دعم مادي رغم أنه هو بسيط وما بغطي الحوجة، لكن وضع السودانيين الاقتصادي هو ما وضع كعب، يعني عشان أن يكونوا معتمدين على الدولة المصرية. بالعكس، أنه السودانيين بعد ما دخلوا مصر أجروا أغلى الأسعار في مصر. ليه؟ لأن المصريين رفعوا سعر الإيجارات بوجود السودانيين، وممكن يكون دي أوضاع نفسية تحت الطمع الشخصي، إحنا ما بنقدر ندخل فيها، لكن السودانيين لقوا نفسهم مجبرين في إنه يأجروا بأسعار عالية، فأجروا بأسعار عالية جدا. السوق ذاته، السوق السعر بالنسبة للسودانيين والسوق بالنسبة للمصريين واحد. ممكن نقول في نوع بسيط جدا في الاختلاف في العلاج وفي التعليم، يعني الزيادة بالنسبة للسودانيين ومن المصريين بالنسبة للعلاج والتعليم، رغم إنه ما متوفرة فرص عمل كافية للسودانيين، وهم يعني تجاوزوا عن إنه أغلب السودانيين أجوا مصر، هو ممكن نقول إنه عندهم خبرات متراكمة كان ممكن تنفع سوق العمل المصري، لكن ما استفادت منها مصر. فأنا ما بحتبر إنه الوضع الاقتصادي هو سبب للحملات بتاعة الترحيل، ولا بحتبر إنه هي سبب للحملات بتاعة الانفلات الكرائية المنتشرة في مصر.
1: في أيضا يعني إقبال، عدد من التقارير الإعلامية ذكرت بأنه في وسوم وهاشتاجات جاءت من داخل السودان للسودانيين في مصر حتى تدفعهم مثلا للرجوع إلى السودان، حتى أطراف الحرب يأخذوا هذول الشباب مرة أخرى إلى ساحات القتال مثلا. هذه التقارير طبعا تقارير سودانية وتقارير صحفية سودانية، وأيضا تحدث الكثير عنها في الغرف المغلقة حول موضوع يعني نقوم بحملات إعلامية ضد السودانيين في مصر حتى يضطروا للرجوع إلى السودان. هل هذا يعني هل هذه الحملات ترينها واقعية؟
0: واقعية، حملات واقعية وحملات منظمة، وحملات الدولة عندها سلطة بورسودان عندها دور كبير جدا في الحملات.
1: أعطيني مثلا مثال أنت لاحظتي مؤخرا لجذب هؤلاء الشباب السودانيين من مصر العودة إلى ساحات القتال في السودان. أعطيني مثلا مثال لاحظتي كناشطة حقوقية في هذا المجال.
0: في الحملة بتاعت العودة، حملة الأمل للعودة الطوعية للسودان، هي من الحملات اللي تنشط وسط المجتمعات السودانية باجتماعات ببرامج، بأنه بتجيب فيديوهات لأنه السودان وضعه بقى آمن، في أنه الناس ترجع، الرجوع مجاني. برضو يعني أغرب حاجة حصلت أنه التبرع للعودة الطوعية بعدد من الطائرات، بعض من رجال الأعمال السودانيين قاموا تبرع بعدد من الطائرات للعودة الطوعية أو لإعادة المحتغلين، غسل المحتغلين أو المحتغلين يترحلوا. لكن حملة الأمل قامت استغلت الطائرات دي وبدت تعيد بها السودانيين، إضافة لأنه عدد من الصفحات الإلكترونية هي تكلمت عن أنه لابد من العودة، وأنه إحنا رجعنا، والصور بيقدموا صور بأنه السودان وضعه آمن، بيقدموا صور بتاعت حفلات، بيتكلموا عن أنه السودان للسودانيين، وأنه السودانيين لابد أنه يبنوا بلدهم والحرب وقفت. ودي عدد كبير جدا من الصفحات تكلمت عن الموضوع ده.
1: لكن هذا إقبال يؤثر على يعني كاد يكون ملايين السودانيين في مصر، يعني ليس شريحة قليلة. يعني أعداد السودانيين في مصر حتى من قبل الحرب هي أعداد بالملايين، فهذا هذه الحملات كيف ستؤثر على هذه المجتمعات السودانية اللي بالملايين في مصر؟ يعني
0: جاوزت 6 مليون. الحكومة قامت طلعت قرار، الحكومة السودان طلعت قرار بمطالبة العاملين بالدولة بالرجوع للسودان، يعني وودتهم مهلة إن هم لو ما رجعوا لحد شهر 3 بيعتبر إنه هو مستقيل من عمله ويتم فصلهم. يعني فدي واحدة من الأسباب، لأنه كان في فترة الحرب إنه بتدي جزء من المرتب، والناس كانت قادرة تعيش يعني على المرتب ده. لما أنا أوقف مرتبي أو لما إنه الحكومة تعلم بأنه هي حتوقف مرتبي فحيضطر أنا أعود. فلما رب الأسرة يعود، تكون رب الأسرة دي الأم، يعني ما يكون الأبو بس، لما رب الأسرة يعود هي الأسرة كلها بتضطر تعود. إضافة للجامعات برضو الحكومة السودانية قررت إنه تقفل المراكز بتاعت الجامعات في كل الدول من بينها مصر، فطالبت بالإمتحانات وإنه الطلبة لازم يرجعوا الجامعات. فما في أسرة تخلي طفلها أو ابنها في ظل الظروف الغير أمنية في السودان، الظروف المعقدة في السودان، تخليه إنه يرجع براءه. فأغلب الأسر اضطرت مقابل الحاجة دي إنها هي ترجع، وهم يستغلوا الحاجتين دي في إنه يجبروا السودانيين بالرجوع. يعني فعشان كده احنا بنقدر نقول انه العدد قل كتير جدا في الفترة اللي فاتت بعد امتحان الشهادة السودانية في شهر 6. كان اكبر عدد من اعادة السودانيين لمصر، مهما تكون العودة دي ما طوعية، العودة دي قصرية للظروف اللي جبرتهم. الترحيل القصري كان بيحصل في مصر، الاحتغالات لما يتم احتغال للشباب اولادهم، فالاسر بتضطر انها ترجع عشان اولادها رجعوا. وغير الرجوع انه هي بيكون تخطى في البلاك ليست 3 سنين ما يدخل مصر، يعني ما بيقدر يرجع ويجي، وممكن يكون طالب في مدرسه، طالب في جامعه، في طلبه صغار ترحلوا، يعني عمر 12 و15 سنه ترحلوا. يعني
1: الان اقبال يعني حكينا السوشيال ميديا أنه صنعت أزمة أكبر بموضوع خطاب الكراهية والعنصرية بين الطرفين، وذكرنا عن حكومة بورت السودان، ذكرتي أنت أنه ممكن يكون في عندها حملات ووسوم لحتى تجذب الشباب السوداني مرة أخرى للتجنيد والعودة إلى السودان. لكن أيضا هناك من يقول أن الدعم السريع كونه في عنده عداء أو خصومة سياسية وعسكرية مع مصر يحرض أيضا ضد مصر على السوشيال ميديا. ما رأيك بهذا الكلام؟
0: أنا ما شفت الدعم السريع، يعني أنا متابعة كل الصفحات اللي بتتكلم عن مطالبة العودة الطوعية. مصر ما الدعم السريع، ما في أي صفحة من صفحات طالبت بالعودة. ليه؟ لأنه أغلب العودة، إذا في عودة بتتم لمناطق الشمال والوسط، ما في عودة بتتم لمناطق غرب السودان، والدعم السريع متمركز في غرب السودان، وغرب السودان حتى الآن الحرب دائرة فيه، فما في مطالبات.
1: لكن هل التجاذبات السياسية، يعني الآن لما نحكي على أنه يعني حمدان دقلو حميدتي قائد القوات الدعم السريع ذكر في أكثر من محفل أنه مصر قامت بضرب القوات الدعم السريع، واتهم المصريين بضربها في الطيران في بعض الأحيان، وأيضا نرى أيضا ميول الدولة المصرية يعني ممثلة برئيس عبد الفتاح السيسي دائما تنظر نظرة للسودان بدعم الشرعية وهي حكومة بورت سودان. فنرى هناك تجاذبات سياسية، فربما مؤيدي ومناصري الدعم السريع يرون هذه الساحات الخطابات الكراهية والساحات الموجودة على الفضاء الإلكتروني والسوشيال ميديا يرون سبيل لخصومة مصر مثلا أو للحديث على مصر. ما رأيك بهذا الكلام؟
0: في التجاذبات السياسية والخصومة بين الدعم السريع والحكومة المصرية واضح، ورأي الدعم السريع في أن الحكومة المصرية قاعدة تدعم الحكومة السودانية، كل الناس عارفة المعلومة دي. لكن رغم عن ذلك ورغم عن التجاذبات دي، الدعم السريع ما دخل المدنيين في موضوع التجاذبات السياسية بينه وبين الحكومة المصرية. ما دخل المدنيين، بدليل انه برضو يعني اغلب ممكن نقول اقرب الناس منطقه غرب السودان هم نزحوا الى تشاد ويوغندا وكينيا، مناطق افريقيا، الدول الجوار الافريقيه، فما كانت في عوده طوعيه بالنسبه لهم زي ما بالنسبه للسودانيين الموجودين في مصر. وكلنا بنعرف انه التعامل بين الحكومه السودانيه والحكومه المصريه والزيارات المتواليه للسلطات السودانيه لمصر والسفارة السودانية في مصر برضه هي بتطالب بموضوع انه الناس تشتغل على العودة الطوعية وانه الناس
1: طريقة. يعني هل انت بتعتقدي انه السلطات السودانية الممثلة يعني الحكومة البورت سودان بتعتقدي حسب اعتقادك انه هي بتعمل هذه الحملات حتى تجذب الشباب مرة اخرى لساحات القتال كما حكينا؟
0: ايوه الحكومة السودانية بتعمل على جذب الشباب للعودة للسودان.
1: لماذا؟
0: كلنا فاهمين الأسباب، يعني الأسباب بتاعت أول حاجة حماية إنه السودان ما يضرب تاني، دي بوجود عدد كبير جدا من المدنيين، إضافة لإنه بتعلل للعالم بإنه السودان استقر والحرب وقفت وموضوع التنمية في الدولة.
1: كلنا فاهمين الآن خلينا نحكي في شق آخر، هو شق شوية تاريخي. نحن نعلم أن قبل الحرب أيضا كان هناك خصومة يعني نوعا ما بين النظامين، نظام البشير ونظام محمد حسني مبارك أثناء إبانة حقبة حكم حسني مبارك، حتى كان في محاولة اغتياله في إثيوبيا، كان في أصابع اتهام للإسلاميين في السودان، وكان هناك الحديث عن حلايب وشلاتيم وكل الأمور هذه. هل هذه الأمور أيضا تدفع بالمجتمعات المصرية السودانية إلى الاحتكاك والحديث بخطاب شعبوي وخطاب كله كراهية وكله نوعا ما من الفوقية والعنصرية والآخرة؟ يعني السياق التاريخي يؤثر أيضا؟
0: طيب كل من السياق التاريخي ما زال الخطاب أصلا الخطاب بتاع إنه السودان كان عنده أدوار مع في أديس أبابا في اغتيال حسني مبارك، أصلا الخطاب ده هو ما ما ما ما يتمح من الشعب المصري. يعني هم بيفتكروا المصري كلنا بنعرف إنه هو بيغدس أو بيؤمن بحبه لبلده، حبه لرئيسه، مانو بأنه الدولة المصرية دي عندها حدود مختلفة، تعاملها مختلف، فما اتنازلوا عن أنه الحكومة السودانية في يوم من الأيام هي حاولت أنها تغتال الرئيس المصري، وأنه مش كده بس، أنه جزء من الشعب السوداني شارك في العملية دي. فالخطاب ده ما زال، يعني احنا بقابلنا في الشارع يومي. وانا هحكي تجربة انه انا سكنت في واحدة من الشقق هنا في القاهرة، جاري مصري، يعني واحد من الجيران مصري، ما كان بيسلم علينا، اذا طلعنا الاسانسير ما بيطلع معانا، ما كده، يعني التفاصيل كثيرة جدا. فقلت سألته، قلت ليه؟ يعني اغلب المصريين او المجتمع المصريين احنا تعاملنا معهم فإنه هم الوضع ده طبيعي جدا. فاكتشفت إنه هو واحد من يعني من سلالة
1: من الفلول، من فلول حسني مبارك،
0: مصري، واحد من الأسر اللي كانت بتعتبر في القيادات، من الأسر القيادات الأمنية في مصر. والكراهية جاته من إنه يعني الشعب السوداني حاول يقتل الرئيس دي اللي نما عندهم يعني.
1: طيب الآن الآن إقباله يعني ختامها مست ما بقوله، إحنا الآن نحكي، خلينا نكون إيجابيين شوية ونقول كيف ممكن نطلع من هاي الأزمة، يعني كيف ممكن نوصل لحل لحتى نخفف من حدة هذه الأزمة اللي هي أزمة خطاب الكراهية بين المصريين والسودانيين.
0: طيب والله يعني يعني يعني يعني خطاب الكراهية بنطلع منه بأنه الناس ما تنسى العلاقات التاريخية التاريخية بين مصر والسودان، وأنه خطاب الكراهية بناغض العمق بتاع العلاقات دي. دي واحد. إحنا كمجموعة، ممكن أنا ما أقدر أقول إحنا مجموعة مستنيرة، لكن إحنا يعني بدأت في الآونة الأخيرة في خطاب واعي من الشعب المصري السوداني، بدأ يتبادل إنه خطاب الكراهية ده ما حيوصلنا لحاجة، وإنه الشعب السوداني والشعب المصري زي ما قبل قلنا إنه هم شعبين أو شعب واحد في بلدين مختلفين. وبدت بعض من الصفحات بتاعت السوشيال ميديا بدت تغير النمط بتاع خطاب الكراهية، صفحات كثيرة جدا بدت تغير وتجذب عدد كبير جدا حولها من الشباب في إنه هم يناهضوا خطاب الكراهية. إضافة لحاجة ثانية، إحنا مجموعة كبيرة جدا من السودانيين بدينا نتعامل مع خطاب الكراهية ده بوعي، بدينا نحاول نحاربه بطرق حتى بالميديا نفسها، بوضع استراتيجية في إنه كيف إنه نتعامل مع الحاجة دي، عندنا خطينا بعدد كبير جدا من البرامج. عندنا هسه برنامج بيحاول إنه يتعامل مع الشعب، بيكرم الشعب المصري اللي قدم كثير جدا للسودانيين في شخصيات، بشكل شخصيات معينة. عندنا برضو برامج حتذاع على بعض من القنوات السودانية، على صفحات السوشيال ميديا، حتتكلم عن عمق العلاقة بين السودان ومصر، وحتتكلم عن تجاربنا إحنا في مصر ومصر قدمت شنو للسودان.
1: يعني باختصار ممكن نقول إنه وسائل الإعلام والسوشيال ميديا والحملات الإعلامية هي يعني هي ما تعمل فرق، هي التي ستصنع فرقا يعني أكيد في تقليل حدة هذه التوترات. طيب أنا بدي أشكرك جدا،
0: بدون ما إنه الناس تلتف وبدون ما إنه الناس تقول تلا برامج واضحة ما حتتعالج.
1: لازم يكون في استراتيجية. نعم لازم يكون في استراتيجية بالتأكيد،
0: وإن شاء الله في شهر 10 حطر النور، بل كثير شهر 10 حطر النور برنامج ضخم جدا عن محاربة خطاب الكراهية بين مصر وسوريا.
1: يعني دوركم أنتم كمان بيتركز بهذا المحتوى كناشطة حقوقية أنت ومبادراتكم.
0: أنا ومعين مجموعة جدا من السودانيين موجودين في مصر.
1: طيب أنا بدي أشكرك جدا أستاذ إقبال، كنت معنا في بودكاست سودان آن بلس، شكرا لك كثير.
0: شكرا لك.
1: وكل الشكر أيضا لمشاهدينا ومتابعينا الكرام، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من بودكاست سودان آن بلس.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بتسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
1: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
2: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات الشمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس، يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة، يحصل معها فقدان للسوائل، عرق كثير، ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
1: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
2: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، يعني مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب بالجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
1: طيب من هم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
2: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
1: بحرارة الشمس
2: الحرارة. أيوة في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي ارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا له. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
1: نعم،
2: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط بسهم بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بأقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، الربط بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل بالفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة، وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاك كده في جسمهم من برا.
1: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
2: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
1: نعم.
2: فدي كل علامات بتاع ضربة الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم بالمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة، إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب بدي يشرب طوال. مثل الباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة، بننصحهم إنه يشربوا مويه كثير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضغط الشد.
1: طيب ما هي درجات خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
2: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني من يخش في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة كمية السوائل داخل الجسم، ممكن تكون في مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم، ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في أي حتة في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الأعضاء، يعني مثلا إذا حصلت جلطة وحصل غرغرية وكده في الأطراف، فدي من الخطورة بتاعتها، يعني الوفاة وبالإضافة لمضاعفات أخرى.
1: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقاية من المرض؟
2: طيب يلا، احنا من اول حاجة للوقاية بننصح انه الباعة المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للإصابة بالإجهاد الحرارة وضربات الشمس، انه يتجنبوا التعرض للمباشر لضربات الشمس في ساعة الذروة، يعني مثلا من الساعة 12 لغاية الساعة 2. الحاجة الثانية انه يشربوا سوائل بصورة مستمرة. الحاجة الثالثة انه دائما يكونوا موجودين في منطقة فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى الليل، يعني مع إنه ما تكون في شمس، لكن أغلب الحالات كان بيجينا بالليل. يلا ديل بيكون معرضين لها أكثر، الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة أو مثلا يأخذوا أدوية مهدئة، أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنوم في منطقة مفتوحة مكشوفة، بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجة
1: يعني نوموا في الحيشان
2: أيوة، يعني أو في بلكونات إذا كانوا هم في شقق أو في كده، على أساس إنه يكون في تيار متحرك.
1: نعم.
2: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايل كده، أو الاستحمام مثلا أثناء النهار، الاستحمام درجة الحرارة مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون
1: يعني الاستحمام مفيد.
2: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح، يعني أبيض بيج كده، ما يلبس ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، بتمتصها وبتحبسها.
1: نعم، يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
2: أيوة، بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع حرارة الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية، يعني ملابس عندها قدرة على إنه مثلا تدخل الهواء للجسم جوا، على أساس إنه ما تم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
1: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض؟ وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
2: طبعا أكثر الحالات أي، يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، في السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض، بطبيعة الإصابة به، يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو، لا زال في حالات جينا. احنا بنقول اهم حاجه في مكافحه المرض هي التوعيه بطريقه الاصابه به. اكثر حالات بتيجي هم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجه انها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
1: شكرا للدكتوره زعفران الزاكي المتخصصه في طب الاسره بمستشفى الاطفال بمدينه بورسودان. شكرا لك وشكرا لافاداتك لنا في البرنامج.
2: الله يسلمك.
1: ولا حد ما نلقاكم اعزائي المستمعين، نقول لكم قيل وعافيه.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة في هذه الحلقة الاستثنائية نلتقي بأحد الخبراء المتخصصين والذين عملوا في مجال الحكم المحلي وله اهتمامات كبيرة بتنمية المجتمعات المحلية. وحقيقة يعني هذه الحلقة نريد أن نضع فيها بعض الإشارات أو نرمز إلى بعض الإشارات المهمة جدا في مسيرة الحكم المحلي في السودان. ولذلك نحن سعداء جدا أن نلتقي بالأخ الدكتور عيسى عبد اللطيف. ودكتور عيسى عبد اللطيف عنده تجارب كثيرة جدا ورجل متعدد المواهب، وهي ليست مواهب بل هي اهتمامات أكاديمية كشأن الباحثين والعلماء في السودان الذين ينقبون عن مسيرة الدولة السودانية وانعطافاتها وعن جراحها وعن يعني مسيرة التنمية السياسية والثقافية والاقتصادية فيها. طيب مستمعينا الكرام، نواصل الحديث مع الدكتور عيسى عبد اللطيف حول الحكم المحلي في السودان. دكتور عيسى، يعني بسؤال عابر كده، يعني ما هي التحديات التي تواجه وحدات الحكم المحلي في الدول النامية وفي زي نموذج السودان مثلا، يعني وكيف يمكن أننا يعني نتجاوز هذه التحديات؟
1: طيب ده سؤال مهم جدا. طبعا نحن عندنا عشان يكون عندك حكم محلي نابع من القاعدة الشعبية، معناتها لازم يكون في وعي، لازم القاعدة الشعبية تكون واعية بحاجة اسمها معادلة الحقوق والواجبات. يعني انت هسي عندك الحاصل انه المحليات بتاخد جبايات ورسوم وضرائب لا تحصى من المواطنين، من التجار في السوق، من الشغالين في المواصلات، من المزارعين، من غيره. لكن لا في ما في اي شيء من هذه الجبايات بيرجع للمواطن في شكل خدمة نهائي، ما في. وانما بعد ذاك المواطن لو عايز اي خدمة برضو يدفع عليها، داير موية يدفع عليها، داير كهرباء يدفع عليها، داير نفايات يدفع عليها، داير يعمل مدرسة يدفع عليها، داير يعمل مستشفى يدفع عليها. طيب الضرائب والرسوم والجبايات دي مقابل شنو هي؟ ما في العالم كله معروف انه اي مواطن مثلا في بريطانيا ولا في ماليزيا ولا في فيتنام بيدفع اي قرش بيدفعه مقابله في خدمة. دي اسمها معادلة الحقوق والواجبات. اذا المواطن وعى بيها يبقى معناته هو حيكون عارف انه لازم الميرادات المحلية بتاعت المحلية دي توظف اول شيء في خدمة المجتمع المحلي، ثم تحدد نسبة معينة لا تزيد عن 20% تورد في خزينة المستوى الأعلى اللي هو الولايات. الحاجات التحديات الرئيسية هي اللي هي المفاهيم المقلوبة. المفاهيم المقلوبة دي زي مثلا الحكم قسم السلطة والثروة، ده مفهوم مقلوب. عشان كده الحكومة الوظيفة الحكومية تعتبر غنيمة بدل ما تكون أمانة تكون غنيمة. دي من المفاهيم اللي بتشتغل ضد الموضوع بتاع النهضة والحكم المحلي. ضعف الإرادة السياسية أيضا ده من المعوقات. هيمنة المركز وضعف المشاركة الشعبية، احتلال الإطار التشريعي والهياكل الموروثة اللي هي الهياكل الإدارية الموروثة، وضعف البنيات التحتية، وغياب الشفافية والتوثيق والمحاسبة، وضعف وعي وثقافة وسلوك العاملين في المؤسسات، وغياب التدريب، ثم غياب الوصف الوظيفي والأهداف بالمؤسسات المختلفة. دي كلها حاجات نحن محتاجين نشتغل عليها عشان نصلحها، عشان المواطن يقدر يفهم ويبتدي يشتغل موضوع الانتخابات. ودي طبعا دائرة مدة، دائرة حبر، وما حاجة بتجي بين يوم وليلة. وبعدين من أكبر المعوقات برضو أخطاء التخطيط السابقة في مدن السودان المختلفة. يعني مثلا الخطة الإسكانية الكارثة بتاعة 1993 التي أوصلت ولاية الخرطوم

0: الوضع البيئي والصحي الكارثي والفوضى الحالية في الخدمات زي توفير الكهرباء والمياه ورقاوة الأسواق والمواصلات العامة. هذا الوضع صعب المعالجة لأنه أساساً هو يتوغل عشان تجد تعيد التخطيط العمراني مرة أخرى للعاصمة أو للحكومة. أنت محتاج إمكانيات ضخمة عشان تخلي المواطنين ذاتهم يتركوا أماكنهم إلى أن تتخطط بعدين يرجعوا لها. دي حاجة صعبة فدي برضه من المعوقات. لكن حسن الحظ أنها في الريف السوداني اللي نحن مستهدفينه دي ما حتكون معه من المعوقات الكبيرة لأنه أصلا ما في تخطيط كبير حصل يعني. وبالتالي أنا بفتكر أن المعوقات دي كلها بتبدأ بموضوع التوعية والتثقيف للمواطن بحيث أنه هو يصبح مشارك تحت شعار ما يخصني لا يكون بدوني وتحت شعار سوى بنقدر. يعني إذا الناس فرد أفراد ما حيقدروا يعملوا حاجة لكن لو كلهم يتجمعوا مع بعض حيقدروا يعملوا الكثير. وطبعا سوى بنقدر وما يخصني ما يكون بدوني دي شعارات حركة السودان الأخضر. وحيي من هنا أخي الدكتور فخر الدين عبد العال.
1: دكتور يعني الكلام اللي قلته ده كله بتوقف على يعني مشاركة المواطنين وتعبئة الطاقات وكده. وهي إلى أي مدى تفتكر إنه المشاركة دي هي بتحقق نجاحات لبرامج الحكم المحلي في من خلال التنمية المستدامة؟
0: هي طبعا إذا أنت بمجرد ما يكون عندك وعي في المجتمع والمجتمع بعد ذاك يبتدي يعني يشكل اللجان بتاعته والمجالس دي بتمثله المجلس ده. وما في بالمناسبة طبعا في ناس بيقوم بيقول ليك يا أخي مالك ما في محليات فقيرة. أبدا أنا في رأيي في السودان ما في محلية فقيرة. أي محلية عندها موارد ممكن تستغلها للتنمية. والحكاية دي بتحصل لما أنت يكون عندك الناس حصل لهم الوعي وبعدين تجمعوا وعملوا لجان ومجالس وبعد ذلك هم بيبقوا يراقبوا مجالس اللجان دي ذاتها يعني بيحاسبوها. بالطريقة دي أنت بتقدر تكون عندك حكومة محلية معينة من المجلس بتاعك ده المنتخب ده وبالتالي تقدر تحاسبه. والسودانيين المتخصصين على قفا من يجيب يعني حكاية أنه نحن عندنا نقص في الموارد البشرية أبدا ما عندنا لكن الناس اللي عندهم كفاءة وعارفين وبعدين دي الفكرة هنا. أنت تجيب الناس العارفين حتى لو هم برا السودان بيجوا وهم بيدربوا الناس القاعدين جوا المعارفين إذا ما عارفين لكن الجوة ذاتهم فيهم ناس كفاءات وخبرة خبرات أنا شفتهم وقعدت معاهم لكن قاعدين برا قاعدين في الرف لأنهم ما عندهم ولاء طبعا لأنه القصة بيجت منذ الاستقلال بالمناسبة مش بس في الوقت القريب منذ الاستقلال التوظيف بالولاء وليس بالكفاءة. يعني المسألة أسوأ كل ما جيت على زمن ده لكن في السابق برضو كانت بالولاء بس كانت أخف. فإذا يعني الوعي لما يحصل في المجتمع والمشاركة تحصل من كل الناس يبقى معناتها أنت حتضمن إنه الحكم المحلي ده ما حيحيد عن مصالح المجتمع المحلي ومصلحة المجتمع المحلي ذاتها بتكون برضو هي بمصلحة المنطقة اللي هي الولاية الحاجة الأكبر ومصالح الولايات بتكون بمصلحة الدولة كلها. لأنه لما كل ولاية تقدر تدير نفسها بطريقة صح معناتها الدولة كلها حتبقى دولة ناهضة ومتقدمة. لكن إذا نحن الريف بتاعنا ما فيه تنمية بلد زي السودان ما ممكن يمشي قدام بدون تنمية في الريف لأنه أساسا بلد معتمد على الموارد الطبيعية في كل يعني في الزراعة والثروة الحيوانية كلها معتمدة على الموارد الطبيعية. فإذا المجتمعات المحلية لما يكون الحكم المحلي مبني على المؤسسية والحوكمة وليس على الرأي الشخصي للمسؤول انت بتقدر تجذب الاستثمارات تقدر تجذب التنمية لانه هسه حاليا وبعد ما اختلفت الثوره وتارك جابوا مشاريع جاهزه وبتمويله وباي حاجه، لكن كلهم اصطدموا بالجانب الاداري، يتعاملوا مع منو؟ يتعامل مع المحليات، المحليات المدير بتاعها يشتغل برايه هو، ولو يتغير ممكن واحد يعمل معك كونتراكت عقد على مثلا مشروع انت تعمله، ويتغير المدير يقوم يقول لك انا ما بعترف بالكونتراكت ده، ما في قانون بيلزمه، وبالتالي ما في حوكمه، ما في مؤسسيه. طيب انت عايز تعمل الحكم المحلي بحوكمه مؤسسيه تجذب الاستثمار سواء كان وطني او اجنبي للمنطقه بتاعتك عشان يعملوا مشاريع تكون الفائده الكبرى منها اول شيء للمجتمع المحلي قبل ان تذهب لاي جهه اخرى. في الحاله دي انا بسمح بالمشروع في المجتمع بتاعي.
1: دكتور، الناس المهتمين بتنمية المجتمعات المحلية دايما بيتكلموا عن تأهيل المجتمعات المحلية ورفع مقدراتها، تفتكر ما هي الوسيلة أنجع وسيلة لتدريب وتأهيل قيادات المجتمعات المحلية حتى أنها تستطيع أن تقوم بدورها؟
0: طيب ده برضه سؤال مهم، لانه احنا لما بدينا المبادره دي بتاعت البناء القاعده الحكم المحلي كنا في البدايه كنا بنقول اعاده هيكله المحليات لتقوم بالعمل البلدي، لانه احنا كمتخصصين في البيئه كانت مشكلتنا الرئيسيه انه كل سنه الناس بيشتكوا لنا من مشاكل بيئيه وصحيه. احنا نقدم الحلول العلميه، دول صحيحه لكن ما في دول بينفذها، لأن الجانب الإداري هو المشكلة. فبالتالي أنت لما يكون عندك تصلح الجانب الإداري ده أنت بعد ذلك بتقدر تنفذ المشاريع بتاعت التنمية، بحيث أنه طبعا جزء منها أو جزء هام منها هو التدريب. التدريب ده نحن كنا في المبادرة، المبادرة دي كانت بدأت بأشخاص 3 أو 4 أشخاص، ثم عملنا أدوات كثيرة جدا السيرية، ودي جمعت لنا عدد كبير جدا من الخبراء، يعني يمكن يكون في المبادرة دي بيدعمها أكثر من 100 خبير في مختلف المجالات، وكلهم قاعدين برا جاهزين أنهم يساهموا في التدريب، وحتى مقترحين قيام أكاديمية الحكم المحلي اللي هي دي تكون أكاديمية السيرية أونلاين، كل الناس اللي يشتغلوا في مجال الحكم المحلي ممكن ياخذوا فيها كورسات وتدريب، طبعا ده بالصوره وبالصوره ما زي زمان يعني، وبالتالي بيكون حتى يعني نماذج يشوفوها، يشوفوا نماذج حيه من دول طبقت الطريقه ونجحت فيها كيف، والمعوقات شنو، وكيف يتغلبوا عليها، وحتى كيفيه تصميم الأشياء الأساسية زي كيف تصمم محطة موية صحيحة، كيف تصمم محطة صرف صحيحة، كيف كل ده المجموعة دي من الخبراء مستعدين يقوموا بالتدريب فيها للمجتمعات المحلية. ده غير أنه أنت ممكن برضو تجيب إذا أصل في إرادة سياسية الدولة ممكن تجيب خبراء سودانيين من برا يجي يدربوا الناس في الميدان. دي الفكرة الأساسية دخلتنا في موضوع الحكم المحلي.
1: مستمعين الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والدكتور عيسى محمد عبد اللطيف، أستاذ العلوم البيئية وأحد المختصين في الحوكمة البيئية، وهو مهتم بالحكم المحلي باعتباره واحد من أركان الحوكمة البيئية. الدكتور عيسى محمد عبد اللطيف هو رئيس منظمة بيئتي وعضو مؤسس في حركة السودان الأخضر ورئيس سابق للجمعية السودانية لحماية البيئة. سعدنا بهذا اللقاء، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الديوان. راديو دبنجا،
3: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما تفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
3: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. سامعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجة. حلقة هذا الأسبوع نستهلها كما عودناكم بدفقة شعرية، واخترنا لكم هذه المرة الشاعر محمد الأمين محمد الحسن في قصيدته أنا ما شريتك شان أبيعك. نستمع.
5: أنا ما شريتك شان أبيعك، وما كسبتك في رهان، وما لبستك توبة باهيبه بين الناس، ولا غنيت لك الغنى امتهان. انت ما بشارات بتدي الناس أمانيهن أغانيهن معانيهن، وفيك موسيقى ما عزفت لحون، أنا في انتظارة من أن ينعود أو كمان. وفيك دليل دلوك عرضه كمبل، وفيك من بقارة نقارة، وفيك الوازة، فيك النقرزان. يا زول موسد في رحيل، يا سم حزينة واتزان، دونك جبل كسل اعتزاز، والقاش وبركة وكربكان. لما أول مرة اتلاقينا كان بيناتنا شايف الدرب لك كان طويل ممدود، وشايف احتويتك فيه وردتك سير هوانا، كان طعم منحة ملاحق بنك المقلي، وشايف كان منعنع وفيه قرفة وجنزبيرة وحبها، وجلجلت جواي أغانيك القديمة، وانفتك قلبا أصم اتفتت الحجر الصوان. ويوم لقيتك في حجاك، وحجاك موسم بيك براك، مقسوم على كل الفصول، ما كان بفرق بين عن ساحة الحجة، ما كلها يا الله إصباحة ودجة. أبريل وماي يولي نوفمبر رجب شعبان ورمضان، الكرامات الثلاثة وسايقي الطرطة والنطرة الضراع، بهلز بقونا مشير وطوبة وصابقي. أيام ذكور أيام إناث، وشهور فضل وحدات يباس، وسنين عجاف حتى الكفاف، وسنين سمان. أيام هوى وأيام نوى، أيام روى وأيام خوى وأيام دهان. وما كان بهم ما كان بهم بس نلقى حبوبة، ونلم نقعد حداها، وننسجم شفع جداد ونجاب سداد، قاعدين حدا حبوبة ساكتين، كان معانا الدهشة والخوف والأمان. وما مستحيل ما مستحيل بزيت ولد، بس كنا جد أولاد بلد وسياد بلد وأهل بلد، ما فينا أي شخشخة، وما بين نزول مقطوع لسان، أولاد غلاد وعدال متان. ونادتني فاطمة السمحة من بين الوليدات ولستني، أمنتني حجابة والبيت الكبير، خطتني في قلب الهجير عطشان، سقتني في طينة بإيديها من مويت الحفير، وساقتني رأس الحلة عند الخلوة وسط السيسبان، ودتني سيف ود النمير وسرجه وحصانه وقدلته، ورتني لفت عمته، ودتني صوته وعلمتني أذيفه وبشربه وأهز، ورتني كيف الوقفة في البوش الكبير، كيف انت تكون وسط البنات، وكيف الثبات وانا ظهري مكشوف للعيال والصوتي وج، ورتني كيف الوقفة للصوت والبطار، ورتني عيب الزاد ولا عيب سيده في الزمن الكعب، ورتني كيف الزول يموت بسره يحفظ من بيان، وادعتني فطينة بالصدق الوفا الإخلاص بشوية حنان. وانا زول زمان. أنا زول زمان وطينة زي الساقية والنيل والجروق والطيبة في الناس الزمان، بس طولت من البلد والليلة جات، بس طولت من البلد والليلة جات، وشافت العوج وسط البيوت قيل وبات، وشافت السكات قهرت بكت زي صرخت نادت ونادت لي كتير، لا تكتحت لا منحت، قشت دموع استغفرت وكاستني، كاستني لفت بالدروب، كاستني لفت بالدروب، كاستني لفت بالدروب، كاستني لفت بالدروب حفيانة، بس كان لابسة توب.
6: يا سلام
5: ولقتني في قلب المدينة الجاحدة نعمة ربها، وشافتني في وسط المجال نسوان كتار واشبه رجال، استغربت ساقتني بإيد اليمين ومشت بعيد وسألتني وين، وين السرج والصوت وين العمة والسيف والحصان، وين وين السرج والصوت وين العمة والسيف والحصان، وين وين السرج والصوت وين العمة والسيف والحصان، وين وين انت وين افطين اقيفي افطين اقيفي، انا زال بقيت لا لام هنا ولا لام هناك من يوم نداك لليلة فوق سيقان كلب كايسك عشان بس اعتذر، انا ما قدر حملك فطين، انا زول سقط في الامتحان، انا ما قدر حملك فطين، انا زول سقط في الامتحان، اتقسم البيت الكبير وضاع الحجاب سرقوه مني الانجليز دسوه عند الامريكان، أرجوك فطين ما تسألي وما تقولي وين، وخال فاطمة وين خالك، أبشق قشاش الدموع يا فاطمة من طفت الشموع، وخالك بقى ضمن الحجب غنوب وناس كابلي وحنان، أرجوك فطين ما تسألي وما تقولي وين، والعمدة وين أب زينب الراجل المرق كل المروق اتكسرت فلت الرصاص، وكل البيوت تيسرت كايس الخلاص، سلك الطريق الارتهان الامتهان الزلة والهون والهوان.
3: نواصل دفتر مشاعر، وفي هذا الجزء من الدفتر نخصصه للشاعرة صديقة الدفتر والمشاعر أماني محمد دفع الله. وأماني تغنت في إحدى مساهماتها بدفتر مشاعر وراديو دبنجة، ونحن نزجي لها الشكر والتقدير والامتنان، أولا على مساهماتها المتعددة، وثانيا على شعورها الطيب النبيل تجاه راديو دبنجة ودفتر مشاعر.
7: يا دفتر مشاعر وانفاس الحنين يهتنب ظل المحبة والحضن الحنين فيك الشعر قنو نظما سمح زين بك أيامنا تحيا وتفرحت سنين بسوك في دبنجة وخليتك أساسي جبت البنجة عدت شان اصبط لي راسي برنامجي المفضل في هبان إحساسي في الجذ والقصائد حاب أهديه ناسي في الجذ والقصائد حاب أهديه ناسي.
3: ومرة أخرى السانحة للشاعرة أماني محمد دفع الله في مساهمة حملت عنوان أمي، التحية لكل أم على امتداد الكرة الأرضية. نستمع لأماني في مساهمتها الثانية من خلال هذه الحلقة.
7: أمي الطيبة والحنية من الدفق، أمي كان مردة تشوف حالي يشفق، أمي كلامة تغري وحاشة ما بتلفق، أمي الروعة عليها درج جناها بتصفق، أمي ضيوفة بيقصدوا بيت عشان ارتاحوا، أمي الليل دامش نور عيون صباحه، أمي الوجع كامل يوت متاول جراحه، لو شاف أمي سايب تفجرا أفراحه، أمي بتمشي لجاراتها تفقد حالي، أمي بشاشة الوشة تسر لي بالي، فيك يا أمي شيمة مجملاها خصال شان باقيالن القمر البياض ظلال ومن بيها بفخر للجميع وباهي أم بحر دميرا خير لا متناهي أم الهبهان الحايمة فوق الشاحقة حاكت كيف يوم ما خيالك ساحي حاكت كيف يوم ما خيالك
3: وهكذا مستمعين الأعزاء وصلنا إلى ختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر حتى الملتقى تقبلوا تحايا أسرة البرنامج وإلى لقاء دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلم اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك
4: ما تكتر عذارك علي صدقني ما بفيدك ندم أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم ما بين تعيش الريد معاي ما بين يصل قربك وهم
3: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 08 00 00 4 7 0
2: راديو دبنجة راديو
6: في لقاء خاص على راديو دبنجة نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة لقاء خاص على راديو دبنجة
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء نتناول في هذه الحلقة الأوضاع الصحية في السودان بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب وما خلفته من دمار واسع طال القطاع الصحي وانعكس على الخدمات الطبية وتوفير الأدوية ومكافحة الأوبئة وإمكانية وصول المواطنين إلى العلاج في مختلف أنحاء البلاد وللحديث عن هذه القضايا يسعدنا أن نستضيف وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم دكتور هيثم أهلا وسهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة كيف تقيم أوضاع القطاع الصحي بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب؟
9: طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالعموم خلال 3 سنوات نحن بنعتبر النظام الصحي مر بتجربة صعبة جدا خاصة في العام الأول لكن في تحسن كبير جدا في كل محاور الخدمة الطبية سواء كان تقديم الخدمات الطبية عبر المؤسسات الصحية والمرافق العامة أو سواء كان الإمداد الدوائي ووفرته في البلد أو سواء كان الخدمات الصحية والإنسانية المقدمة للنازحين والناس في منطقة الحرب في مناطق الميليشيا في دارفور وكردفان أو سواء كان خدمات صحة الأمهات والطفولة والبرامج الأساسية زي التحصين وغيرها أو سواء كان مكافحة الأوبئة والمقدرة على تقليلها وأثارها والأشياء ذكرت عليك دي هي محاور التدخلات الإنسانية العاجلة حقتنا اللي اشتغلنا فيها خلال الفترة الفاتت بالنسبة للمستشفيات والمؤسسات الصحية في السودان هي حوالي 5600 حوالي قرابة 6000 مؤسسة صحية دي بتقدم تقارير من كل ولايات السودان. العاملة فيها بنقصدها بصورة دورية، سواء كان عاملة مباشرة بوزارة الصحة الولائية الوزارات الولائية، أو عاملة بإشراف الوزارات الولائية وتشغيل بعض المنظمات الدولية والإقليمية أو الوطنية. معدل التشغيل حاليا حوالي 70% من المؤسسات الصحية، يعني أكثر من الثلثين في ولايات السودان المختلفة، والتقرير بيشمل كل ولايات السودان.
8: شهدت القطاع الصحي تدمير واسع للبنية التحتية خاصة المستشفيات، يعني هسي كم عدد المستشفيات الداخل الخدمة والخارجة منها؟
9: طبعا المستشفيات بالذات حوالي 700 مستشفى في السودان حكومي. هذه المستشفيات تلتين حس حاليا بيعمل بصورة كلية أو بصورة جزئية في بعض الولايات.
8: طيب السيد الوزير، يواجه مرض السرطان مشاكل في الوصول إلى العلاج، كيف هو الوضع الآن في المستشفيات الخاصة بعلاج السرطانات فيما يتعلق بالعلاج الكيميائي والإشعاعي؟
9: بالنسبة لبعض الفئات زي مرضى السرطان ومرضى الكلى، هي فئات خاصة، أمراض مزمنة، تكلفة العلاجية عالية جدا. تبنت هذه العلاجات والتدخلات حكومة السودان مجانا لهذه الفئة من المرضى طيلة الفترة السابقة، طيلة أكثر من 3 عقود من الزمان منذ بداية منتصف التسعينات، وما زال مستمر حتى في فترة الحرب. صحيح قلت المقدرة الكلية وخرجت بعض المراكز عن الخدمة. بالنسبة للسرطان خرجت المراكز الرئيسية في الخرطوم عن الخدمة وفي مدني وتبقى مركز شندي ومروي، ولكن الحمد لله تبارك وتعالى استعيدت الخدمة بالذات العلاج الكيميائي في بعض المراكز الولائية. في 7 مراكز ولائية بتقدم علاج كيميائي، في كوستي، في كسلة، في برصودان، في دونغولا، في مروي، في غيره من المواقع. في الخرطوم كذلك استعيدت الخدمة على مستوى مستشفيين، مستشفى الزر الرئيسي ومستشفى الحاج الصافي، وكذلك استعيدت الخدمات العلاج الكيميائي في مدني. هنالك صعوبة في استعادة العلاج الإشعاعي في مدني، لكن ننتظر الواردة الإشعاعية وهي في الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن شاء الله في الاستيراد. حاليا بقدم علاج إشعاعي هو مركز مروي فقط.
8: طيب السيد الوزير، الوضع كيف في مراكز الكلى؟ يعني في شكاوي متواصلة من مرضى الكلى من عدم تمكنهم من الحصول على الخدمات الطبية بالذات، يعني في المناطق ذات الشدة، وأحيانا اللي هو المناطق اللي بتكون فيها يعني الخدمات ذات الكهرباء ما مستقرة.
9: مراكز الكلى نقصت كثير جدا، من أكثر من 104 مركز حاليا شغالات قرابة 60 مركز موزع في ولايات السودان المختلفة. هذه المراكز جزء كبير جدا منها في ولاية الخرطوم، والولايات كذلك الولايات الثانية ولاية الجزيرة، ولكن كذلك عدد زايد في ولاية نهر النيل والولاية الشمالية للظروف تحت النزوح الكبير بتاعت الناس في الفترة الأخيرة. لكن العلاج والأدوية مستقرة، ويغسل في هذه المراكز حوالي 5000 مريض حاليا، وكذلك هو على نفقة الدولة.
8: طيب السيد الوزير، يعني في عدد كبير من المناطق التي شهدت انتشار للأوبئة فيها، يعني زي الخرطوم ومناطق في النيل الأزرق وشرق السودان، ما هي الأوبئة التي تمكنت الوزارة من مكافحتها حتى الآن، وما هي التي لا تزال مستمرة؟
9: انتشرت الأوبئة ظاهرة جدا للناس، كانت في الفترة اللي فاتت كان أسوأ وباء الكوليرا لأنه ورد قاتل، ونقدر نقول بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات الداعمة يونيسيف WHO ووزارة الصحة ووزارة الولاية تم احتواء هذا الوباء، وتم إعلان السودان خالي من الكوليرا في يناير من هذا العام بعد جولات بتاع التطعيم وطت أكثر من 20 مليون نسمة في كل ولايات السودان، دارفور وكردفان والشمالية ونهر النيل، أولموست في كل ولايات السودان كانت هذه الحملات، وكلورة للمياه وعمل كبير جدا، وأعلن السودان خالي. لكن للأسف بعد أشهر ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان، منطقة سيطرة الميليشيا، وبمعاونة المنظمات الدولية والعاملة في المجال وبتنسيق مع وزارة الصحة ولاية الغرب كردفان تم احتواء المرض وتم فتح مراكز للعزل، لكن انتشر المرض في بعض محليات غرب بارة، ولكن من متابعاتنا الأسبوعية في انحسار، حاسب في قلة كثير كبيرة جدا في المرضى، والحالات اللي بترصد هنا وهناك متفرقة بحالات بسيطة، ويتم التعامل معه وعلاجه حتى لا يعود الوباء مرة ثانية. الضنك كذلك كانت على القمة، وكانت في ولايات كثيرة جدا. الضنك الحمد لله هي ما من الأمراض المعدل الوفيات فيها عالي، أقل كثير جدا من مقارنة بالكوليرا، لكن المرض عالية وانتشاره واسع. بس حاليا فقط إقليم النيل الأزرق اللي فيه معدلات عالية، لكن مع بداية الخريف بنتوقع تحرك أفضل إن شاء الله سبحانه وتعالى، على أساس إنه الخريف ذاته مصحوب بالضنك والملاريا كذلك. ورئيس مجلس الوزراء أعلن السودان خالي من الملاريا، ودي مبادرة كبيرة نحن شغالين عليها.
8: طيب بالنسبة للقطاع بتاع الدواء، يعني في مصانع كثيرة خرجت عن العمل بسبب الحرب، هل في إحصائيات متوفرة لديكم هسي بعدد المصانع الشغالة واللسة خارج عن الخدمة، وما الموقف بتاع الأدوية الآن في السودان؟
9: بالنسبة لقطاع الدواء طبعا خرجت المصانع لأنها كلها كانت في الخرطوم، لكن تم استبدال هذه المصانع بالاستيراد وكذلك تفعيل الصناعة التشاركية. 18 من هذه المصانع عمل لهم تعاقد مع في تصنيع خارجي وصنعت أدوية خارجية وجابتها داخل السودان، عشان كده نحن متابعين الوفرة الدوائية اللي هو تجاوزت في خلال العام الماضي تجاوزت الوفرة 70% الوفرة الدوائية للأدوية الأساسية والأدوية العامة من الصيدلات وكده، بنتابعها بمعدلات الاستيراد. فمعدلات الاستيراد ارتفعت بصورة كبيرة جدا حتى بلغت حوالي 400 مليون دولار في العام الماضي، وهذا العام متوقع تكون أكثر من 400 مليون دولار، وهو ده الربط اللي احنا بنعتبر به فيه استقرار دوائي نسبي في السودان حسب القراءات حتى من قبل فترة الحرب. لا شك أن هنالك تحديات كبيرة جدا بتواجه الصحة، منها التكلفة العالية للخدمة الطبية وقلة التمويل المتاح والدعومات الخارجية المحدودة، لأنه برضو الفجوة كبيرة، لأنه في حوجة لتدخلات سينية وصحية، وكذلك حوجة لإعادة بناء وتأهيل وتعمير، فبالتالي الكلفة الصحية عالية جدا. وكذلك التحدي الثاني اللي هو مسألة إمكانية الوصول الآمن والسريع بالخدمات الطبية في بعض المناطق اللي ما زالت فيها الحرب في إقليم دارفور وأجزاء من كردفان، والكوادر الصحية هناك بتعمل تحت الصعوبات والتهديد بتاع الحرب وكذا، وبالتالي ده واحد من التحديات، لكن هذا التحدي لم يوقف تقديم الخدمات للمواطنين في تلك المناطق.
8: شكرا جزيلا لك دكتور هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة الاتحادي حول الوضع الصحي في البلاد، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: فتح
1: مستمعي دبنجة الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنجة راب
2: جاي ماكس،
1: ابتدى المشوار. تتميز المفردة في أغاني الراب السوداني بمزجها الفريد بين أصالة التراث الغنائي والمحلي ولغة الشارع المعاصر الراندوغ والرموز السياسية والوطنية. تحولت الكلمة في هذا الفن من مجرد تغليد للغرب إلى أداة حية بتعبر عن الهوية السودانية المعقدة وبتناقش قضايا الهجرة والحرب والواقع اليومي للشباب. الرب بس غنى ووجعنا وملنا ومن دبنا نوصل صوتنا لكل الدنيا. المفردة في الراب موضوع حلقة اليوم، وسعيدين أن يكون معنا الفنان أحمد كوكو إبراهيم. مرحب بك في دبنجة راب.
2: أولا في البدء السلام عليكم مستبي دبنجة راب الأعزاء إنما كنتم، بجد أنا مبسوط وشاكر دبنجة راب على هذه الاستضافة الجميلة، بتمنى أكون ضيف خفيف عليكم اليوم وأقدر أفيدكم. أنا أحمد كوكو إبراهيم المعروف أو الملقب بجاي ماكس، مغني راب وأفرو، واحد مغني فرقة أساطير أفريقيا أو أفريكا ليجنز.
3: جاي ماكس
1: أفريكان بوي. كلمنا عن التحولات والتحديات اللي واجهتك في بداية المشوار.
2: بدايتي للغناء يعني صراحة كانت منذ 2017 ولسه الرحلة مستمرة إن شاء الله. صراحة يعني التحديات كانت كثيرة، أبرز التحديات اللي ممكن تكون واجهت معظم الرابرز في الزمن دك، أولا الدعم، يعني صراحة كان دعم صفر، إمكانيات صفر، ما في استديوهات ضابطة، ميكس، تصوير وحاجات كثيرة صراحة. وثانيا واجهنا نظرة المجتمع اللي ما كان فاهم الراب ده شنو أصلا، لكن الصعوبات والتحديات هي صناعتنا والإيمان بالحاجة اللي بعملها هو اللي خلاني أكمل لليوم.
1: وكيف شايف دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا الشباب والشارع بصورة عامة؟
2: أنا بشوف يعني للراب دور كبير للتعبير عن قضايا جيل الشباب، أهمها واحد صوت الناس الما مسموع. الراب بيتكلم بلغة الشارع بالعامية بالمشاكل اليومية، مثلا بيتكلم عن البطالة، عن الحجرة، حب، اكتئاب وغيرها من القضايا. عشان كده يعني الشباب بيحسوا إنه الرابر بيتكلم عنهم. نمرة اتنين تفريغ زي التمكين، الراب بيدي مساحة تقول اللي بتحس بهم وبخلي زول يحس عنده قيمة وصوت، من زول ساكت لرابر عنده جمهور. نمرة تلاتة توثيق التاريخ، الأغاني يعني احتمال تتنسي بس التراكات بتقعد في اليوتيوب والميديا وفي المواقع المختلفة، يعني بعد 10 سنين لما تسمع الأغاني القديمة هتتذكر كان الوضع كيف والشباب كان بيفكر في شنو. يعني الراب بقى ارشيف الجيل.
1: يمكن المفردة مهمة جدا في انه الناس تتناول مفردة يعني تناقش القضايا الشبابية او قضايا الشارع بصورة عامة. كيف شايف المفردة المستخدمة في الراب؟
2: يعني صراحة انا تقييمي للمفردات المستخدمة في الراب بيعتمد على حاجتين، انا بشوف انه بيعتمد على حاجتين، اولا القوة والعمق. أهل حاجة في الراب السوداني إن المفردات بقت جريئة وبتوصف الواقع زي ما هو، يعني بنلاقي فصحى كلمات من الشارع وده اللي بيخلي الإحساس يوصل أسرع. نمرة اتنين التنوع اللغوي، يعني عامية سودانية زائد مصرية مغربية فصحى إنجليزي فرنسي كلمات جديدة مخترعة. أنا بشوف الميكس ده بيدي نكهة وبخلي الراب يصل بطريقة أسرع. ودائما انا بشوف يعني افضل الرابر او افضل الرابرز هو اللي بيقدر يستخدم مفردات الشارع زي تكون عنده رساله واضحه وبيقدر يلعب بالكلمات والقوافي. ده لاسف وجهه نظري.
1: لو قارنت بين التراك الاول والاخير كيف اختلفت اختياراتك للمفرده وعمقها؟
2: اكيد يعني طبعا في فرق بين التراكات القديمه والتراكات الحاليه، يعني صراحه يعني في فرق شاسع. في اول تراكاتي في 2017 كنت بيعتمد المفردات البسيطة المباشرة، كنت داير أصرخ وأطلع جواي بأي طريقة، لكن حسي بقيت أختار مفردات بعناية وألعب بالاستعارة والتشبيهات أكثر، يعني من كنت بحكي الحاصل بقيت برسم الحاصل. ولو قارنت بين أغاني القديمة والجديدة بتلاحظ الفرق، يعني مثل أغاني القديمة مثل أغنية أم درمان ومعاصي الحياة ومصلحة وغيرها من الأغنيات، لو قارنتها بالأعمال الآخر لي أعمال مثل أغنية حقانا حلوة حلاوة ومبدة خاينة، أغنية أفهمي إيش حياتك، بتلاحظ يعني بتلاحظ الفرق، بتلاحظ إنه يعني آخر لي أعمال يعني أكثر انتشارا وأكثر رواجا في الواقع وفي المواقع.
1: شكرا جزيلا الرابر أحمد كوكو، ونتلاقى في مساحة مختلفة.
2: شكرا دبنجا راب على الاستضافة الجميلة، وشكرا لكل الجمهور اللي بيدعم الراب والأفرو، وشكرا لكل زول سمعني من 2017 لليوم، وأقول لكم نتلاقى في أعمال فنية جديدة قريب إن شاء الله. يلا باي،
0: جاي ماكس
2: بيس.

0: إذا لم تستطع رد الجميل فلا تنكره، فليس فرضا عليك أن ترد المعروف، لكن كن أرقى من أن تجحده. هذه المقولة الصادقة تعبر عن إن الوفاء وتقدير الفضل هما أساس النغاء الإنساني حتى وإن غابت الغدرة على المكافأة المادية. انتهى مشوار دبنقراب، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، ومن دبنقا بنوصل صوتنا لكل الدنيا. راديو دبنقا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، من الشارع للناس، كلها دبنقا بتفتح المايك للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 9 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك عنيفة بمنطقة بيرسليبا بغرب دارفور، وخبير أمني يقول إن التصعيد العسكري يستهدف انتزاع أوراق ضغط تفاوضية. الأمم المتحدة والدول المنسقة تجدد دعواتها لخفض التصعيد في السودان، وقيادات مدنية تؤكد لا حل عسكريا للنزاع. الأمم المتحدة توثق أكثر من 67 هجوما على المدارس في السودان، وثمان ملايين طفل خارج التعليم. اعتقال رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور وشكاوى في نيالة من ارتفاع أسعار الوقود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تتوالى الدعوات الأممية والدولية الموجهة لطرفي النزاع في السودان لضرورة خفض التصعيد العسكري وتكثيف مساعي الحل الدبلوماسي وسط مواقف مدنية.

0: لكافة الرهانات العسكرية، وتشدد على ضرورة حماية المدنيين. وأوضح الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة الصمود بكر الجاك في تصريحات لراديو دبنجا أن دعوات خفض التصعيد لم تقتصر على الأمم المتحدة وحدها، بل انطلقت فور مؤتمر برلين موجهة للطرفين للحد من القتال وتفعيل المسار الدبلوماسي. وأكد الجاك ثبات موقف صمود الرافد للحل العسكري، معربا عن أسفه لمقابلة طرفي النزاع لهذه الدعوات بتصعيد مقابل. وأضاف الجاك لدبنجا في هذا الخصوص:
1: السلوك الأطراف المتقاتلة لا ينذر بأنه دي في استجابة لدعوة خفض التصعيد، ولكن نحن في صمود سنظل ندعو إلى التهدئة وإلى الحلول التفاوضية، لإيمان قاطع أنه لا يوجد حل عسكري مهما استطاع الطرف أنه يكون عنده غلبة في وقت ما، في زمان ما، في سياق ما، فهي حرب. الحقيقة الباقية هي الخراب والدمار والموت وتشرد الناس ومعاناتهم، وطال الزمن أم قصر سيكون الحل هو عبر التفاوض في تصور.
0: من جهته أعلن القيادي بتحالف قوى إعلان المبادئ وجد صالح تأييد التحالف لأي جهود دولية أو إقليمية تستهدف خفض التصعيد وإيقاف الحرب، مؤكدا أن المدنيين هم الفئة الأكثر تضررا من هذا الصراع. وأشار صالح إلى أن إعلان المبادئ يشكل إطارا تنسيقيا يضم غالب القوى السياسية والمدنية لخلق صوت مدني موحد يمثل المعسكر الرافد للحرب دون الاصطفاف خلف أي من طرفيها، مشددا على أن الإعلان وخارطة الطريق يمثلان خطة عملية لإيقاف القتال. وأضاف صالح في هذا الخصوص:
2: قوة إعلان المبادئ السوداني أن هذه القوة لها موقف مبدئي تجاه الحرب وتعمل على إيقافها، ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب. إعلان المبادئ السوداني يمثل الإطار التنسيقي ويمثل لغالب القوى الإطار التنسيقي لغالب القوى المدنية، وأيضا يمثل المعسكر المدني المناهض للحرب ويعمل على إيقافها ويبذل في ذلك الجهود الضغط على أطراف الحرب من أجل إيقافها وتحقيق السلام الدائم في السودان.
0: قال: مني أركم الناوي إن القوات المشتركة صدت هجوما شنه الدعم السريع على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور. وأوضح في منشور على حسابه في فيسبوك إن الهجوم شن عبر متحركين، أحدهما من الاتجاه الشمالي لمنطقة كولبوس والآخر من ناحية صلعة، في محاولة يائسة لتنفيذ التفاف على القوات المشتركة المتواجدة في بير سليبة. من جهة أخرى أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة متوكل أبوجا تصدي القوات المسلحة والقوى المشتركة يوم السبت لهجوم شنته الدعم السريع على محوري كولبوس وصلعة بغرب دارفور. وقال أبوجا في بيان إن القوات المشتركة ألحقت بالمهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. تستمر عمليات التحشيد والاستنفار المتبادلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في إطار السعي لإعادة توازن القوى، لا سيما عقب التحولات الأخيرة التي شهدتها مناطق العمليات في كردفان. وقال الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور العميد جمال الشهيد إن التصريحات الصادرة من قيادة الدعم السريع والاستنفار القبلي يأتيان في محاولة لتغطية الخسائر الميدانية ورفع المعنويات، بينما تتجه القوات المسلحة نحو تأمين مواقعها وخطوط إمدادها لقطع الطريق أمام أي محاولات لفتح جبهات جديدة والاحتفاظ بزمام المبادرة. وأكد أن الجهود والدعوات الدولية لخفض التصعيد لن تكلل بالنجاح دون وجود إرادة حقيقية لدى طرفي النزاع. وأضاف لدبنجا في هذا الشأن:
3: يصبح ربع صف الخطاب والتعبئة والتحشيد محاولة لإعادة بناء المعنويات واستقطاب المزيد من المقاتلين.

0: قيمة من خلال الاستنفار الغبلي. وبالمقابل فإن القوات المسلحة السودانية هي يعني ليست أمام أن ترك المبادرة العسكرية التي حققتها في الفترة الأخيرة، ولذلك من الطبيعي أن تعمل على تعزيز مواقعها وتأمين خطوط أمدادها والاستعداد لأي محاولة من ميليشيا الدعم السريع لإعادة ترتيب صفوفها وفتح محاور جديدة.
1: بدأت الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين بصورة جزئية، وطالبت لجنة المعلمين بضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. وشدد سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل، وأكد أن حقوق المعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسساتهم التعليمية، مشددا على حقوق معلمي ولايات دارفور وكردفان. سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين لراديو دبنجا في هذا الخصوص.
2: فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين، فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم. كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة، مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
1: وفي ذات الموضوع، اشتكت معلمات في الولايات من تردي الأوضاع المعيشية، ما دفعهن بل دفع بعضهن للعمل في مهن إضافية لتغطية نفقات الأسرة. وقالت المعلمة رشا محمد مختار من ولاية كسل لراديو دبنجا إن تمسك المعلمين بهذه المهنة رغم هذه الظروف باعتبار أن المهنة رسالة. وأضافت المعلمة رشا محمد مختار لراديو دبنجا من كسل في هذا الخصوص:
3: بتسألونا كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع؟ والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، أو شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان. لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي، المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب بيع رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع عريس بتاع توك توك، وكلها اكيد بتاثر على ادائه في المدرسه، لان المعلم انسان وبيكون في ارهاق بدني وذهني.
1: وفي ولاية الخرطوم، قالت أمل سليمان معلمة في المرحلة الثانوية بمحلية كرري إن رواتب المعلم لا تقضي نفقات يوم أو يومين. ووصفت أمل أم مهنة التعليم بأنها أصبحت مهنة رديفة مع عمل المعلم في مهن أخرى. وأضافت المعلمة أمل سليمان لراديو دبنجا من كرري في هذا الشأن:
4: بالنسبة لرواتب المعلم يعني رواتب ضعيفة، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد يعني. طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني، يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة ما المهنة الأساسية، يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان.
1: اعتقلت قوة من الدعم السريع رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور محمد إدريس خاطر على خلفية توجيهها اتهامات له تتعلق بقضايا الفساد. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن عملية الاعتقال تأتي في وقت تصاعدت فيه الخلافات بشأن ملف الأراضي في الولاية، ولكنها لم تتمكن من تأكيد وجود صلة مباشرة بين اعتقال خاطر وملف الأراضي الذي أثير خلال الأيام الماضية، والذي أسفر عن اعتقال ناشطين وإعلاميين على خلفية تناولهم القضية في وسائل الإعلام. وأعلن رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني لشرق دارفور علي جبورة أن ملف الأراضي كان السبب الرئيسي وراء استقالته من اللجنة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: إيقاف إجراءات الأراضي، لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي، والمجلس هو رفض أنه هنا يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي. بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحياة التدور.
1: وثقت الأمم المتحدة أكثر من 67 هجوما على المدارس بأنحاء السودان، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 154 حالة استخدام عسكري للمدارس. وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إنما لا يقل عن 8 ملايين طفل في سن الدراسة لا يزالون خارج المدرسة. وقالت إن المنظمة الدولية وشركائها تمكنوا من إعادة أكثر من 1 مليون طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعليم، ولكنها أكدت عدم كفاية ذلك. وشددت المسؤولة الأممية على أن الوقت قد حان لوقف الحرب وإبعاد السودان عن حافة هاوية فقدان جيل آخر من أطفاله. قالت منظمة اليونيسيف إن الأطفال والأسر يقضون ساعات طويلة تحت هجير الشمس في مدينة لوبيد بشمال كردفان للحصول على مياه الشرب التي تنقل عبر الشاحنات. وأوضحت اليونيسيف أن نحو 1 مليون شخص في مدينة لوبيد تضرروا من الهجمات التي شنت بواسطة الطائرات المسيرة، والتي ألحقت أضرارا بالمنازل والأسواق والمدارس، مؤكدة أن لهذه العواقب آثارا وخيمة على الأطفال. اشتكى تجار الوقود في سوق الجاز بمدينة نيالة من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، مشيرين إلى وصول سعر برميل الوقود إلى نحو 3 ملايين جنيه سوداني. وعز التاجر إسماعيل سراج النور في حديث لراديو دبنجا ارتفاع الأسعار إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني إلى جانب الزيادة الملحوظة في أسعار البنزين بسوق النعام من قبل الموردين. وأوضح أن وعورة الطرق خلال فصل الأمطار فاقمت الأزمة نتيجة ارتفاع تكاليف الترحيل بالشاحنات فضلا عن أعباء الشحن والتفريق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: نحن اليومين دي عندنا ارتفاع والله في أسعار الوقود بطريقة يعني مرتفع شديد، يعني البنغة الآن حصلت 3000، هي 3000 جنيه، والآن الوضع ده يعني وضع فيه صعوبة. الأسباب اللي خلت البنغة دي تغلى بهذا المستوى هو الدولار. نحن في ولاية جنوب دارفور الآن الدولار ب 490 هاي بدلا عن 370 ل 470، دي واحدة من المشاكل. في زيادة هناك زاد، وفي النعام في في في في في البنزين نفسه برضو، وعورة الخريف والشارع دي برضو أدت إلى مسببات لزيادة الأجور في العربات.
1: الخبر الأخير في هذه النشرة: غمرت أمطار غزيرة مدن وأحياء في ولايات الجزيرة والقضارف وكسلة والنيل الأزرق. من جهتها أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا عالي الخطورة، حذرت فيه من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في ولايات القضارف والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان وشمال ووسط دارفور، كما دعت المواطنين إلى تجنب الأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يمكن أن تغمرها المياه. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: جاري مصري يعني، واحد من الجيراني مصري ما كان بيسلم علينا.
1: حكومة البورت سودان بتعتقدي حسب اعتقادك انه هي بتعمل هذه الحملات حتى تجذب الشباب مرة اخرى لساحات القتال؟
0: الحكومة السودانية بتعمل على جذب الشباب للعودة للسودان.
1: نقاش نفتحه حول تجربة السودانيين في مصر، هل ما نراه من سلوك وكلام معاد على مواقع التواصل مجرد انطباعات فردية أم أنها سلوك وخطاب كراهية وله أثاره الاجتماعية؟ في حلقة اليوم من بودكاست السودان الآن بلس نرحب بضيفتنا إقبال أحمد علي لنناقش هذه الظاهرة الاجتماعية الموجودة حاليا بعد حرب 2023. أهلا بك سيد إقبال.
0: أحب تيم العامل في برنامج سودان ناو بودكاست بقناة دي دبليو، مرحب بكم وأنا سعيدة بأن أنا أكون ضيفة في هذه الحلقة إن شاء الله.
1: أهلا بك. بداية إحنا خلينا نحكي على الخطاب العنصري والخطاب الكراهية الموجود ضد السودانيين في مصر، لمسنا بعض الحالات على مواقع التواصل، هل برأيك هي ظاهرة حقيقية في مصر أم مجرد انطباعات فقط؟
0: طيب احنا قبل ما نتكلم عن انها هي ظاهره حقيقيه من انطباعات، انه هو في تاريخ بين الشعبين او بين البلدين ما بتنسي وما بتنسي من اي نوع من انواع التصرفات، سواء كانت التصرفات السلبيه. الكراهيه احنا ما بنقدر نقول هو انطباعات، ممكن يكون حقيقي وعنده اسباب بالنسبه للناس اللي هم طرف في الخطاب ده. ممكن تكون الاسباب الاقتصاديه، موجة النزوح اللي كانت كثيرة جدا بالنسبة للشعب السوداني بعد حرب 15 أبريل. في الفترة الأولى ممكن نقول نزحوا أكثر من 14 مليون سوداني، وكانت مصر هي الدولة الأولى اللي الناس قامت لجأت ليها باعتبارات كثيرة جدا، باعتبارات إنهم متعودين على إنها مصر أم الدنيا، ومصر مستقبل عدد كبير جدا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، فتحت أبوابه وتعاملت معهم معاملة كويسة. إضافة لأنه بالنسبة لنا إحنا كشعب سوداني إنه إحنا زي ما هم بيقولوا إنه إحنا بلد واحدة، من ناحية الطباع، من ناحية الثقافة، من تفاصيل تانية كثيرة جدا بين الشعبين.
1: الآن السياق التاريخي والثقافي إحنا أكيد عارفينه، يعني معروف أنه تاريخيا هما كانوا أصلا بلد واحدة ضمن إطار مملكة واحدة قديما، ومن ثم انفصلا بعد يعني انتداب بريطانيا الأخير. لكن أنا أتحدث عن ما بعد حرب 2023. الآن ما الدليل، يعني الآن أنت كحقوقية سودانية وبتعيشي بمصر، ما الدليل الأقوى على وجود خطاب كراهية ضد السودانيين في مصر؟
0: طيب الدليل على وجود خطاب الكراهية هي في عدد من الصفحات. أول حاجة بدأت الظاهرة أو بدأ الوضع في عدد من الصفحات بتاعت السوشيال ميديا إنها هي بتتكلم عن ترحيل السودانيين، واجب وطني، عدم قبولهم في الجامعات، مشاكل حصلت في المترو، في فيديوهات في المناطق المختلفة اللي هي زي فيصل، حدائق الأهرام، أكتوبر اللي فيها مكتظة بعدد من السودانيين. بالطبيعة إنه بتظهر مشاكل يعني في بين السودانيين نفسهم أو بين السودانيين المصريين، فكانت بتستقطع الفيديوهات دي من السياق بتاعها وبتنشر على أساس إنه هي دي عداء من السودانيين تجاه مصر أو دي نوع من أنواع السلوك اللي بيمارسوا السودانيين في مصر. الظاهرة دي أو الخطاب الكراهية اللي بدأ في الميديا هو انتشر على الواقع أو بدأ يطبق على الواقع، وأصبح الواقع في بعض من المصريين، نحن نقدر نقول الشعب المصري كله، لأن الشعب المصري استقبل السودانيين بالترحاب وتعامل مع السودانيين بطريقة جميلة جدا. بعض منهم بدأ هو الظاهرة بتاع خطاب الكراهية في الميديا بدأ يطبقه على أرض الواقع. وأكثر حاجة يعني إحنا ممكن نكون شفناها في الحاجة دي اللي هي رفض العمالة للسودانيين في بعض من المناطق، إنه الناس بترفض إنها تتعامل معهم. في محامين صرحوا رسمي إنهم ما بيتعاملوا مع السودانيين في مكاتبهم ولا بيقبلوا يتعاملوا معهم. شفنا ظاهرة بتاعة الشاب المصري المحامي اسمه كريم
1: من غير من غير اسمه، انا شفت مؤخرا
0: وانا زلمه
1: هادي يعني. هذه الامثله اللي ذكرتيها انا ايضا يعني تابعتها في السودان الان بلس وشفناها على السوشيال ميديا, فريق الاعداد شاف على السوشيال ميديا, وكان اخرها الحادثه تبعت المحامي في المترو بعد ان قال انه انا كمصري اعمل وموظف وكذا اقف في المترو بينما اللاجئ السوداني يجلس على الكرسي مرتاحا والى اخره. يعني هذا خلينا نقول بيأدينا لسؤال, كيف نقدر نفرق بين خطاب عنصري فردي وبين عنصرية مجتمعية؟
0: طيب هي في البداية بدأت عنصرية فردية, اتفق علينا في البداية بدأت عنصرية فردية, لكن بعد العنصرية الفردية دي تجاوزت من عنصرية فردية أصبحت عنصرية مجتمعية. أصبحت عنصرية مجتمعية بدليل أنه يعني في بعض من المناطق بدأت ترفض أنها توطن أو تسكر السودانيين معهم في مناطقهم بصورة واضحة. يعني دي بعض من المناطق أو بعض من المحافظات رفضت الحاجة دي, إضافة لأنه كمية الترحيل يعني في المناطق بدت موضوع بتاع بلاغات عن وجود سودانيين في مناطق معينة, وبدت بموجب البلاغات دي بدت الإجراءات بتاعة الاحتغالات والترحيل القسري الحاصل للسودانيين. برضو من ضمن الحاجة بتوضح إنها هي مجتمعية, الحاجة دي احنا لاحظناها في بالذات في أقسام الشرطة.
1: الآن أنت سيد أقبال ذكرتي موضوع مهم جدا, يعني أنا شفته أيضا في منظمة أمنستي ذكرت في تقرير إلها نشرته في 2025 وحتى كمان في دراسة في 2024 على أنه الدولة المصرية والسلطات المصرية قامت بترحيل قسري لعدد كبير من اللاجئين السودانيين, وأيضا احتجزتهم في ظروف اعتبرتها المنظمة أنها غير إنسانية. هل هذا أيضا أدى رفع من مستوى الظاهرة الموجودة في مصر تجاه السودانيين؟
0: أيوة فعلا رفع من مستوى الظاهرة بتاع خطاب الكراهية في السودان, باعتبار أنه هو بيتم نشر أنه تم احتغال أو الأسرة السودانية بتنشر عليه أنه أنا فقدت واحد من الشباب أو فقدت كده, فبيكون طوال بيتنامى مع الخبر ده طوال بيتنامى أنه أرحلوا كلكم. بدت موسومات بتظهر في الميديا باعتبار أنه مصر للمصريين, الجامعات قبول الجامعات السودان قبول الطلبة السودانيين في الجامعات, فأصبحت الظاهرة دي بتتكرر يومي وبكثافة. يعني موضوع الترحيل بتاع السودانيين بناء على قانون اللجوء المصري أو بناء على قرارات الشرطة, هي إحنا بنقول إنها هي واحدة من الأدوات اللي استخدمتها الشرطة في إنها تقلل من الظاهرة بتاع خطاب الكراهية. واحدة من الأدوات في إنها تمتص الغضب بتاع الشارع المصري بإنه إحنا هذيل بنقلل في العدد بتاع السودانيين.
1: يعني هو كان أسلوب دولة وأسلوب سلطات لحتى يهدوا من غضب الشارع أو غضب الناس أيضا. طيب الآن 2023 في أبريل اندلعت الحرب بين الجنرالين, بين حابتي والبرهان, وراح الضحايا وراح العدد كبير من السودانيين. تسجل السلطات المصرية تقريبا ما بين 1,200,000 لـ1,500,000 لاجئ سوداني بعد 2023, بينما تقول اليو ان او الامم المتحدة انما دخل تقريبا 600,000 سوداني الى مصر وسجلوا كلاجئين سودانيين. مصر ايضا تقول انها قدمت الكثير واستقبلتهم بترحاب ووزعتهم واشركتهم ودمجتهم في المجتمع والى اخره, لكن هذه المشاكل التي تصدر في سواء في تقارير صحفية ذكرت بوجود مثلا خطاب كراهية وعنصرية تجاه السودانيين في مصر بيتعلق في الإيجاد مسكن وإيجاد عمل, يعني يعطي جانب آخر من ما تقوله الدولة المصرية. ماذا قدمت الدولة المصرية للسودانيين برأيك بعد 2023 تحت؟
0: إحنا كشعب سوداني الموجودين في مصر إحنا بنقول إنه مصر قدمت لنا المأوى ابتداء, يعني قدمت لنا مأوى إنها هي قبلت إنها تستقبلنا في المرحلة الأولى من الحرب, رغم أنه في المراحل الأخيرة مصر أصبحت إنها هي ما بتقدم المأوى إلا بمقابل, يعني فما في دخول لمصر إلا بمقابل, لكن في المرحلة الأولى قدمت المأوى, رفضت أنه يكون في معسكرات, قدمت الرعاية الصحية الأولية للمواطنين السودانيين, سمحت أنه يكون في التوطين بتاعهم أو الاستيطان بتاعهم يكون وسط المواطنين, يعني ما يكون في تمييز بينهم وبين المواطنين, إضافة لأنه سمحت لنا برضو بالتعليم, سمحت لنا بالتعليم المصري, بجانب أنه سمحت بأنه فتح عدد كبير جدا من المدارس السودانية, القبول في الجامعات المصرية, كان عنده شروط بجواز وكده، لكن هسه بعد الحرب قللت الشروط بتاعت الجواز. ما بقدر نقول إنها هي رفعت القيمة بتاعت المبالغ عكس الفترة هناك، رغم إنها لغت الاتفاقية بين الدولتين، يعني الاتفاقية الثنائية بين مصر والسودان هي اتلغت، اللي هي تقبل الطلاب السودانيين بنسبة محددة بمبلغ معين. الاتفاقية اللي اتلغت الدخول بالنسبة للنساء والأطفال هناك كان بدون تأشيرة، أصبحت بموجب تأشيرة وبعدها بقى بموجب موافقة أمنية. مصر في البداية بدأت تقدم، لكن لخطاب الكراهية حصل في الشارع المصري ولكثرة اللاجئين السودانيين لمصر، مصر كسلطة غيرت الأسلوب بتاع قبول السودانيين أو منحهم الفرص في المدارس، في الجامعات، في الدخول، في العلاج. بدأت الحاجة دي تقل بصورة واضحة جدا في مصر.
1: لكن الآن سيدة إقبال، بس معلش، يعني مصر قدمت كل ما ذكرتيه، وأيضا السودانيين استقبلوا كل ما ذكرتيه، سواء في الأشياء الأمور السلبية التي تتعلق في الترحيل القسري أو يعني ظروف الاحتجاز، لكن استقبلتهم إلى آخره. الآن نتحدث عن موضوع مهم جدا، هناك مصريين يعني بيقول لك أنه زي ما في يعني خطاب كراهية من مصريين تجاه السودانيين، أيضا هناك سودانيين على السوشيال ميديا، على مواقع التواصل وغيرها، بيعملوا حملات ضد المصريين، مثلا بإساءة السمعة للمصريين، أو بعمل لهم صورة نمطية سيئة معينة أو سلبية معينة بسبب تجاذبات طبعا السياسية ما بين مصر والسودان في الوضع الحالي. هل أنت لاحظتي هذا الشيء؟ يعني أزمة يختلقها السودانيون ووسوم وهاشتاجات في السوشيال ميديا ضد المصريين.
0: فعلا في الآونة الأخيرة بدأت في تبادل لخطاب العنصرية بين السودانيين والمصريين، وخطاب العنصرية السوداني بدأ بعد الحملات بتاعت الترحيل القسري والظروف الغير إنسانية اللي كان بيتم بها احتغال السودانيين، ووفاة عدد كبير جدا من السودانيين في السجون المصرية. يعني الخطاب بتاع الكراهية من السودان بدأ يتنامى بعد الحالات بتاعت الوضع كان في مصر، بدأ يتعذب على السودانيين. إضافة لحاجة ثانية، إنه خطاب الكراهية من السودان برضو إحنا ممكن نقول إنه هو خطاب منظم، بسبب ان هم بعض من المجموعات السودانيه الموجوده في السودان عندها الرغبه في انها تعيد السودانيين الموجودين في مصر، لانها لوضع سياسي تقول انه هو السودان فيه نوع من انواع الاستقرار، وانه السودانيين بدوا يرجعوا وكذا. فعشان كذا السودانيين قاموا استغلوا خطاب الكراهيه الظاهر في مصر، بدوا يكون في مقابله خطاب كراهيه ومطالبه للسودانيين بانه يرجعوا السودان الفترة الحالية.
1: لكن في تقرير صدر عن منظمة ريفيوجيز انترناشونال، وهي المنظمة أصدرت تقرير قالت إنه الأعمال اللي بتشقوم فيها السلطات المصرية تجاه السودانيين هي مبررة بالوضع المادي والاقتصادي السيء لمصر، والوضع الهش أيضا المجتمعي داخل مصر حاليا. شو برأيك، هل هذا التقرير رصد حالة واقعية في مصر حاليا تجاه السودانيين؟
0: نفتكر أنه رصد حالة واقعية، لأنه الوضع الاقتصادي من 23 لما إحنا جينا بعد الحرب، ورفت الوضع الاقتصادي ما في تغيير، سواء أنه التغيير في العالم عامة، يعني تغيير بتاع الوضع الاقتصادي عامة. إضافة لحاجة ثانية، أنه هي منظمات المجتمع، المنظمات الدولية قاعد تدعم السودانيين، يعني قاعد تقدم دعم للسودانيين، دعم مادي رغم أنه هو بسيط وما بغطي الحوجة، لكن وضع السودانيين الاقتصادي هو ما وضع كعب، يعني عشان أن يكونوا معتمدين على الدولة المصرية. بالعكس، أنه السودانيين بعد ما دخلوا مصر أجروا أغلى الأسعار في مصر. ليه؟ لأن المصريين رفعوا سعر الإيجارات بوجود السودانيين، وممكن يكون دي أوضاع نفسية تحت الطمع الشخصي، إحنا ما بنقدر ندخل فيها، لكن السودانيين لقوا نفسهم مجبرين في إنه يأجروا بأسعار عالية، فأجروا بأسعار عالية جدا. السوق ذاته، السوق السعر بالنسبة للسودانيين والسوق بالنسبة للمصريين واحد. ممكن نقول في نوع بسيط جدا في الاختلاف في العلاج وفي التعليم، يعني الزيادة بالنسبة للسودانيين ومن المصريين بالنسبة للعلاج والتعليم، رغم إنه ما متوفرة فرص عمل كافية للسودانيين، وهم يعني تجاوزوا عن إنه أغلب السودانيين أجوا مصر، هو ممكن نقول إنه عندهم خبرات متراكمة كان ممكن تنفع سوق العمل المصري، لكن ما استفادت منها مصر. فأنا ما بحتبر إنه الوضع الاقتصادي هو سبب للحملات بتاعة الترحيل، ولا بحتبر إنه هي سبب للحملات بتاعة انفلات الكراهية المنتشرة في مصر.
1: في أيضا يعني إقبال، عدد من التقارير الإعلامية ذكرت بأنه في وسوم وهاشتاجات جاءت من داخل السودان للسودانيين في مصر حتى تدفعهم مثلا للرجوع إلى السودان، حتى أطراف الحرب يأخذوا هذول الشباب مرة أخرى إلى ساحات القتال مثلا. هذه التقارير طبعا تقارير سودانية وتقارير صحفية سودانية، وأيضا تحدث الكثير عنها في الغرف المغلقة حول موضوع يعني نقوم بحملات إعلامية ضد السودانيين في مصر حتى يضطروا للرجوع إلى السودان. هل هذا يعني هل هذه الحملات ترينها واقعية؟
0: واقعية، حملات واقعية وحملات منظمة، وحملات الدولة عندها سلطة بورسودان عندها دور كبير جدا في الحملات.
1: أعطيني مثلا مثال أنت لاحظتي مؤخرا لجذب هؤلاء الشباب السودانيين من مصر العودة إلى ساحات القتال في السودان. أعطيني مثلا مثال لاحظتي كناشطة حقوقية في هذا المجال.
0: في الحملة بتاعت العودة، حملة الأمل للعودة الطوعية للسودان، هي من الحملات اللي تنشط وسط المجتمعات السودانية باجتماعات ببرامج، بأنه بتجيب فيديوهات لأنه السودان وضعه بقى آمن، في أنه الناس ترجع، الرجوع مجاني. برضو يعني أغرب حاجة حصلت أنه التبرع للعودة الطوعية بعدد من الطائرات، بعض من رجال الأعمال السودانيين قاموا تبرع بعدد من الطائرات للعودة الطوعية أو لإعادة المحتغلين، غسل المحتغلين أو المحتغلين يترحلوا. لكن حملة الأمل قامت استغلت الطائرات دي وبدت تعيد بها السودانيين، إضافة لأنه عدد من الصفحات الإلكترونية هي تكلمت عن أنه لابد من العودة، وأنه إحنا رجعنا، والصور بيقدموا صور بأنه السودان وضعه آمن، بيقدموا صور بتاعت حفلات، بيتكلموا عن أنه السودان للسودانيين، وأنه السودانيين لابد أنه يبنوا بلدهم والحرب وقفت. ودي عدد كبير جدا من الصفحات تكلمت عن الموضوع ده.
1: لكن هذا إقبال يؤثر على يعني كاد يكون ملايين السودانيين في مصر، يعني ليس شريحة قليلة. يعني أعداد السودانيين في مصر حتى من قبل الحرب هي أعداد بالملايين، فهذا هذه الحملات كيف ستؤثر على هذه المجتمعات السودانية اللي بالملايين في مصر؟ يعني
0: جاوزت 6 مليون. الحكومة قامت طلعت قرار، الحكومة السودان طلعت قرار بمطالبة العاملين بالدولة بالرجوع للسودان، يعني وودتهم مهلة إن هم لو ما رجعوا لحد شهر 3 بيعتبر إنه هو مستغيل من عمله ويتم فصلهم. يعني فدي واحدة من الأسباب، لأنه كان في فترة الحرب إنه بتدي جزء من المرتب، والناس كانت قادرة تعيش يعني على المرتب ده. لما أنا أوقف مرتبي أو لما إنه الحكومة تعلم بأنه هي حتوقف مرتبي فحيضطر أنا أعود. فلما رب الأسرة يعود، تكون رب الأسرة دي الأم، يعني ما يكون الأبو بس، لما رب الأسرة يعود هي الأسرة كلها بتضطر تعود. إضافة للجامعات برضو الحكومة السودانية قررت إنه تقفل المراكز بتاعت الجامعات في كل الدول من بينها مصر، فطالبت بالإمتحانات وإنه الطلبة لازم يرجعوا الجامعات. فما في أسرة تخلي طفلها أو ابنها في ظل الظروف الغير أمنية في السودان، الظروف المعقدة في السودان، تخليه إنه يرجع براءه. فأغلب الأسر اضطرت مقابل الحاجة دي إنها هي ترجع، وهم يستغلوا الحاجتين دي في إنه يجبروا السودانيين بالرجوع. يعني فعشان كده احنا بنقدر نقول انه العدد قل كتير جدا في الفترة اللي فاتت بعد امتحان الشهادة السودانية في شهر 6. كان اكبر عدد من اعادة السودانيين لمصر، مهما تكون العودة دي ما طوعية، العودة دي قصرية للظروف اللي جبرتهم. الترحيل القصري كان بيحصل في مصر الاحتغالات، لما يتم احتغال للشباب اولاده فالاسر بتضطر انها ترجع عشان اولاده رجعوا. وغير الرجوع انه هي بيكون تخطى في البلاك ليست 3 سنين ما يدخل مصر، يعني ما بيقدر يرجع ويجي، وممكن يكون طالب في مدرسه، طالب في جامعه، في طلبه صغار ترحلوا، يعني عمره 12 و15 سنه ترحلوا. يعني
1: الان اقبال يعني حكينا السوشيال ميديا أنه صنعت أزمة أكبر بموضوع خطاب الكراهية والعنصرية بين الطرفين، وذكرنا عن حكومة بورت سودان، ذكرتي أنت أنه ممكن يكون في عندها حملات ووسوم لحتى تجذب الشباب السوداني مرة أخرى للتجنيد والعودة إلى السودان. لكن أيضا هناك من يقول أن الدعم السريع كونه في عنده عداء أو خصومة سياسية وعسكرية مع مصر يحرض أيضا ضد مصر على السوشيال ميديا. ما رأيك بهذا الكلام؟
0: أنا ما شفت الدعم السريع، يعني أنا متابعة كل الصفحات اللي بتتكلم عن مطالبة العودة الطوعية. مصر ما الدعم السريع، ما في أي صفحة من صفحات طالبت بالعودة. ليه؟ لأنه أغلب العودة، إذا في عودة بتتم لمناطق الشمال والوسط، ما في عودة بتتم لمناطق غرب السودان، والدعم السريع متمركز في غرب السودان، وغرب السودان حتى الآن الحرب دائرة فيه، فما في مطالبات.
1: لكن هل التجاذبات السياسية، يعني الآن لما نحكي على أنه يعني حمدان دقلو حميدتي قائد القوات الدعم السريع ذكر في أكثر من محفل أنه مصر قامت بضرب القوات الدعم السريع، واتهم المصريين بضربها في الطيران في بعض الأحيان، وأيضا نرى أيضا ميول الدولة المصرية يعني ممثلة برئيس عبد الفتاح السيسي دائما تنظر نظرة للسودان بدعم الشرعية وهي حكومة بورت سودان، فنرى هناك تجاذبات سياسية. فربما مؤيدي ومناصري الدعم السريع يرون هذه الساحات الخطابات الكراهية والساحات الموجودة على الفضاء الإلكتروني والسوشيال ميديا يرون سبيل لخصومة مصر مثلا أو للحديث على مصر. ما رأيك بهذا الكلام؟
0: في التجاذبات السياسية والخصومة بين الدعم السريع والحكومة المصرية واضح، ورأي الدعم السريع في أن الحكومة المصرية قاعدة تدعم الحكومة السودانية، كل الناس عارفة المعلومة دي. لكن رغم عن ذلك ورغم عن التجاذبات دي، الدعم السريع ما دخل المدنيين في موضوع التجاذبات السياسية بينه وبين الحكومة المصرية، ما دخل المدنيين، بدليل انه برضو يعني اغلب ممكن نقول اقرب الناس منطقه غرب السودان هم نزحوا الى تشاد ويوغندا وكينيا، مناطق افريقيا، الدول الجوار الافريقيه، فما كانت في عوده طوعيه بالنسبه لهم زي ما بالنسبه للسودانيين الموجودين في مصر. وكلنا بنعرف انه التعامل بين الحكومه السودانيه والحكومه المصريه والزيارات المتواليه للسلطات السودانيه لمصر والسفارة السودانية في مصر برضه هي بتطالب بموضوع انه الناس تشتغل على العودة الطوعية وانه الناس طالبة.
1: يعني هل انت بتعتقدي انه السلطات السودانية الممثلة يعني الحكومة البورت سودان بتعتقدي حسب اعتقادك انه هي بتعمل هذه الحملات حتى تجذب الشباب مرة اخرى لساحات القتال كما حكينا؟
0: ايوه الحكومة السودانية بتعمل على جذب الشباب للعودة للسودان.
1: لماذا؟
0: كلنا فاهمين الأسباب، يعني الأسباب بتاعت أول حاجة حماية إنه السودان ما يضرب تاني، دي بوجود عدد كبير جدا من المدنيين، إضافة لإنه بتعلل للعالم بإنه السودان استقر والحرب وقفت وموضوع التنمية في الدولة.
1: كلنا فاهمين الآن خلينا نحكي في شق آخر، هو شق شوية تاريخي. نحن نعلم أن قبل الحرب أيضا كان هناك خصومة يعني نوعا ما بين النظامين، نظام البشير ونظام محمد حسني مبارك أثناء إبانة حقبة حكم حسني مبارك، حتى كان في محاولة اغتياله في إثيوبيا، كان في أصابع اتهام للإسلاميين في السودان، وكان هناك الحديث عن حلايب وشلاتيم وكل الأمور هذه. هل هذه الأمور أيضا تدفع بالمجتمعات المصرية السودانية إلى الاحتكاك والحديث بخطاب شعبوي وخطاب كله كراهية وكله نوعا ما من الفوقية والعنصرية والآخرة؟ يعني السياق التاريخي يؤثر أيضا؟
0: طيب كل من السياق التاريخي ما زال الخطاب أصلا الخطاب بتاع إنه السودان كان عنده أدوار مع في أديس أبابا في اغتيال حسني مبارك، أصلا الخطاب ده هو ما ما ما ما يتمح من الشعب المصري، يعني هم اللي يفتكروا يعني المصري كلنا بنعرف إنه هو بيغدس أو بيؤمن بحبه لبلده، حبه لرئيسه، مانه بأنه الدولة المصرية دي عندها حدود مختلفة، تعامله مختلف، فما اتنازلوا عن أنه الحكومة السودانية في يوم من الأيام هي حاولت أنها تغتال الرئيس المصري، وأنه مشكلة بس أنه جزء من الشعب السوداني شارك في العملية دي. فالخطاب ده ما زال، يعني احنا بقابلنا في الشارع يومي، وانا هحكي تجربة انه انا سكنت في واحدة من الشقق هنا في القاهرة، جاري مصري، يعني واحد من الجيران مصري، ما كان بيسلم علينا، اذا طلعنا الاسانسير ما بيطلع معانا، ما كده، يعني التفاصيل كثيرة جدا. فقلت سألته قلت ليه، يعني اغلب المصريين او المجتمع المصريين احنا تعاملنا معهم فإنه هم الوضع ده طبيعي جدا. فاكتشفت إنه هو واحد من يعني من سلالة
1: من الفلول، من فلول حسني مبارك،
0: مصري، واحد من الأسر اللي كانت بتعتبر في القيادات، من الأسر القيادات الأمنية في مصر. والكراهية جاته من إنه يعني الشعب السوداني حاول يقتل الرئيس دي اللي تنمى عندهم يعني.
1: طيب الآن الآن إقباله يعني ختامها مست ما بقوله، إحنا الآن نحكي، خلينا نكون إيجابيين شوية ونقول كيف ممكن نطلع من هاي الأزمة، يعني كيف ممكن نوصل لحل لحتى نخفف من حدة هذه الأزمة اللي هي أزمة خطاب الكراهية بين المصريين والسودانيين.
0: طيب والله يعني يعني يعني يعني خطاب الكراهية بنطلع منه بأنه الناس ما تنسى العلاقات التاريخية التاريخية بين مصر والسودان، وأنه خطاب الكراهية بناغط العمق بتاع العلاقات دي. دي واحد. إحنا كمجموعة، ممكن أنا ما أقدر أقول إحنا مجموعة مستنيرة، لكن إحنا يعني بدأت في الآونة الأخيرة في خطاب واعي من الشعب المصري السوداني، بدأ يتبادل إنه خطاب الكراهية ده ما حيوصلنا لحاجة، وإنه الشعب السوداني والشعب المصري زي ما قبل قلنا إنه هم شعبين أو شعب واحد في بلدين مختلفين. وبدت بعض من الصفحات بتاعت السوشيال ميديا بدت تغير النمط بتاع خطاب الكراهية، صفحات كثيرة جدا بدت تغير وتجذب عدد كبير جدا حولها من الشباب في إنه هم يناهضوا خطاب الكراهية. إضافة لحاجة ثانية، إحنا مجموعة كبيرة جدا من السودانيين بدينا نتعامل مع خطاب الكراهية ده بوعي، بدينا نحاول نحاربه بطرق حتى بالميديا نفسها، بوضع استراتيجية في إنه كيف إنه نتعامل مع الحاجة دي، عندنا خطينا بعدد كبير جدا من البرامج. عندنا هسه برنامج بيحاول إنه يتعامل مع الشعب، بيكرم الشعب المصري اللي قدم كثير جدا للسودانيين في شخصيات، بشكل شخصيات معينة. عندنا برضو برامج حتذاع على بعض من القنوات السودانية، على صفحات السوشيال ميديا، حتتكلم عن عمق العلاقة بين السودان ومصر، وحتتكلم عن تجاربنا إحنا في مصر ومصر قدمت شنو للسودان.
1: يعني باختصار ممكن نقول إنه وسائل الإعلام والسوشيال ميديا والحملات الإعلامية هي يعني هي ما تعمل فرق، هي التي ستصنع فرقا يعني أكيد في تقليل حدة هذه التوترات. طيب أنا بدي أشكرك جدا،
0: بدون ما إنه الناس تلتف وبدون ما إنه الناس تقول تلا برامج واضحة ما حتتعالج.
1: لازم يكون في استراتيجية. نعم لازم يكون في استراتيجية بالتأكيد،
0: وإن شاء الله في شهر 10 حطر النور، بالكثير شهر 10 حطر النور برنامج ضخم جدا عن محاربة خطاب الكراهية بين مصر وسوريا.
1: يعني دوركم أنتم كمان بيتركز بهذا المحتوى كناشطة حقوقية أنت ومبادراتكم.
0: أنا ومعين مجموعة جدا من السودانيين الموجودين في مصر.
1: طيب أنا بدي أشكرك جدا أستاذ إقبال، كنت معنا في بودكاست سودان آن بلس، شكرا لك كثير.
0: شكرا لك.
1: وكل الشكر أيضا لمشاهدينا ومتابعينا الكرام، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من بودكاست سودان آن بلس.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: السادة والسيدات أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2026. معارك عنيفة تندلع في منطقة بيرسليبا في غربي دارفور، وكل طرف يعلن تحقيقه الانتصار. الأمم المتحدة توثق أكثر من 67 هجوما على المدارس في السودان و8 ملايين طفل خارج التعليم. وزير الدفاع يصل جوبا ويجري مباحثات أمنية وسياسية مع حكومة جنوب السودان. الأمم المتحدة تطالب بفتح ممرات آمنة لإنقاذ 19.5 مليون سوداني من الموت. بعد اجتماعات أديس أبابا قيادات نسوية تقول إن مسار الخماسية يحتاج إلى مراجعة. ردود فعل متواصلة من الحركات المسلحة على قرار إقالة وزير الشؤون الدينية والأوقاف. السودان يقترب من إطلاق نظام رقمي للمشتريات والعطاءات الحكومية. لجنة المعلمين تدين حادثة إشهار لواء متقاعد السلاح في وجه معلم وصفعه داخل مدرسة التدريب المتوسطة بكرلي. أمطار غزيرة تضرب الجزيرة والقضارف وكسل وسنار وتحذيرات من امتدادها إلى ولايات أخرى. والمريخ السوداني يتفوق على غورماهي الكيني بهدف دون مقابل في مباراة ودية بالعاصمة الرواندية كيغالي. انتهت عناوين الأخبار من راديو دبنجا. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.

0: الله الرحمن الرحيم. يا ولد يا ولدي مالك بتبكي؟ مالك يا ولدي؟
1: يا ابوي يا ابوي كل المدارس اتدمرت. ليه يا ابوي؟
0: يا ولدي يا ولدي دي الحرب ودي واحده من نتائجها وخسائرها.
1: لكن يا ابوي يدمر المدارس مكان تعليمنا ولعبنا في دراجة بتدمر دول العلم والمعرفة يا أبوي.
0: يا ولدي هوي ولو في عاقل الحرب دي كان قامت أصلا، لكن كل شيء بتصلح وبكرة بترجعوا لمدارسكم بإذن الله والبلد بترجع.
1: الخراب كتير يا أبوي كتير. خلاص خلاص يا أبوي بقى ما عندنا أي مستقبل.
0: لا لا لا لا لا لا لا أوعى تقول ما عندكم مستقبل. أنتوا لسه المستقبل قدامكم، وأملنا إحنا وإنتوا وأطفال السودان كلها في الله كبير.
2: إنت عارف الأثر النفسي من الحرب في نفوس أطفالنا كبير جدا.
0: لا كبير جدا جدا جدا. أنا أمس ولدي بقول لي نحنا تاني ما عندنا مستقبل يا أبوي.
2: تخيل أنا ولدي بيقول من النوم نص الليل نص الليل بيقول ماشي المدرسة. تخيل بيقول لي يا أبوي رغم الألم لازم استمرار القلم.
0: الأولاد فهمهم أكبر من سنهم. ولدي بقول لي أنا بكره الحرب يا أبوي لأنها دمرت مدرستنا وفصولنا.
2: عشان كده أنا تحركت في كل الاتجاهات لدعم أطفالنا نفسيا، وبعد ده نبدأ في حلول مواصلة تعليم أولادنا.
0: عملت شنو يعني؟
2: اتكلمت مع الأطباء النفسيين أيوة لإخراج أطفالنا من الأثار النفسية للحرب، ومجموعة من المعلمين المتخصصين في جميع أنواع الفنون، الرسم الموسيقى الغناء المسرح، وكل ده حيكون المدخل الأول في الدعم النفسي. وبعد ذاك نتدرج لمسألة التعليم. كل المعلمين وافقوا إنهم يكونوا سند لأطفالنا في تدريس كل المواد. أسمع شعارنا حيكون الكلام اللي قاله ولدي، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
0: يا سلام، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
3: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
5: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها. أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به إنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي نحن ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي نحن نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نبدأ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني اطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثه خاصه الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه وهو مشى اتجاهه وزوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحته الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحده من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد في خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
4: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 9 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك عنيفة بمنطقة بير سليبة بغرب دارفور، وخبير أمني يقول إن التصعيد العسكري يستهدف انتزاع أوراق ضغط تفاوضية. الأمم المتحدة والدول المنسقة تجدد دعواتها لخفض التصعيد في السودان، وقيادات مدنية تؤكد لا حل عسكريا للنزاع. الأمم المتحدة توثق أكثر من 67 هجوما على المدارس في السودان، وثمان ملايين طفل خارج التعليم. اعتقال رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور وشكاوى في نيالة من ارتفاع أسعار الوقود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تتوالى الدعوات الأممية والدولية الموجهة لطرفي النزاع في السودان لضرورة خفض التصعيد العسكري وتكثيف مساعي الحل الدبلوماسي، وسط مواقف مدنية وسياسية تؤكد على الانسداد التام لكافة الرهانات العسكرية، وتشدد على ضرورة حماية المدنيين. وأوضح الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة الصمود بكر الجاك في تصريحات لراديو دبنجا أن دعوات خفض التصعيد لم تقتصر على الأمم المتحدة وحدها، بل انطلقت فور مؤتمر برلين موجهة للطرفين للحد من القتال وتفعيل المسار الدبلوماسي. وأكد الجاك ثبات موقف

0: عن أسفه لمقابلة طرفي النزاع لهذه الدعوات بتصعيد مقابل، وأضاف الجاك لدبنجا في هذا الخصوص:
1: السلوك الأطراف المتقاتلة لا ينذر بأنه دي في استجابة لدعوة خفض التصعيد، ولكن نحن في صمت نظل ندعو إلى التهدية وإلى الحلول التفاوضية، لا إيمان قاطع أنه لا يوجد حل عسكري مهما استطاع الطرف أنه يكون عنده غلبة في وقت ما، في زمان ما، في سياق ما، فهي حرب. الحقيقة الباقية هي الخراب والدمار والموت، تشرد الناس ومعاناتهم، وطال الزمن أم قصر سيكون الحل هو عبر التفاوض في تصورنا.
0: من جهته أعلن القيادي بتحالف قوى إعلان المبادئ وجد صالح تأييد التحالف لأي جهود دولية أو إقليمية تستهدف خفض التصعيد وإيقاف الحرب، مؤكدا أن المدنيين هم الفئة الأكثر تضررا من هذا الصراع. وأشار صالح إلى أن إعلان المبادئ يشكل إطارا تنسيقيا يضم غالب القوى السياسية والمدنية لخلق صوت مدني موحد يمثل المعسكر الرافض للحرب دون الاصطفاف خلف أي من طرفيها، مشددا على أن الإعلان وخارطة الطريق يمثلان خطة عملية لإيقاف القتال. وأضاف صالح في هذا الخصوص:
2: قوى إعلان المبادئ السوداني أن هذه القوة لها موقف مبدئي تجاه الحرب وتعمل على إيقافها، ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب. إعلان المبادئ السوداني يمثل الإطار التنسيقي ويمثل لغالب الإطار التنسيقي لغالب القوى المدنية، وأيضا يمثل المعسكر المدني المناهض للحرب ويعمل على إيقافها ويبذل في ذلك الجهود، الضغط على أطراف الحرب من أجل إيقافها وتحقيق السلام الدائم في السودان.
0: قال: مني أركم الناوي إن القوات المشتركة صدت هجوما شنه الدعم السريع على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور. وأوضح في منشور على حسابه في فيسبوك إن الهجوم شن عبر متحركين، أحدهما من الاتجاه الشمالي لمنطقة كولبوس والآخر من ناحية صليعة، في محاولة يائسة لتنفيذ التفاف على القوات المشتركة المتواجدة في بير سليبة. من جهة أخرى أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة متوكل أبوجا تصدي القوات المسلحة والقوى المشتركة يوم السبت لهجوم شنته الدعم السريع على محوري كولبوس وصليعة بغرب دارفور. وقال أبوجا في بيان إن القوات المشتركة ألحقت بالمهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. تستمر عمليات التحشيد والاستنفار المتبادلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في إطار السعي لإعادة توازن القوى، لا سيما عقب التحولات الأخيرة التي شهدتها مناطق العمليات في كردفان. وقال الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور العميد جمال الشهيد إن التصريحات الصادرة من قيادة الدعم السريع والاستنفار القبلي يأتيان في محاولة لتغطية الخسائر الميدانية ورفع المعنويات، بينما تتجه القوات المسلحة نحو تأمين مواقعها وخطوط إمدادها لقطع الطريق أمام أي محاولات لفتح جبهات جديدة والاحتفاظ بزمام المبادرة. وأكد أن الجهود والدعوات الدولية لخفض التصعيد لن تكلل بالنجاح دون وجود إرادة حقيقية لدى طرفي النزاع. وأضاف لدبنجا في هذا الشأن:
3: يصبح ربع صف الخطاب والتعبئة والتحشيد محاولة لإعادة بناء المعنويات واستقطاب المزيد من المقاتلين، لا سيما من خلال الاستنفار القبلي. وبالمقابل فإن القوات المسلحة السودانية هي يعني ليست أمام أن ترك المبادرة العسكرية التي حققتها في الفترة الأخيرة، ولذلك من الطبيعي أن تعمل على تعزيز مواقعها وتأمين خطوط أمدادها والاستعداد لأي محاولة من ميليشيا الدعم السريع لإعادة ترتيب صفوفها أو فتح محاور جديدة.
0: بدأت الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين بصورة جزئية، وطالبت لجنة المعلمين بضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء

0: القرارات أو التنفيذ الجزئي. وشدد سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل، وأكد أن حقوق المعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسساتهم التعليمية، مشددا على حقوق معلمي ولايات دارفور وكردفان. سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين لراديو دبنجا في هذا الخصوص.
1: فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء خاصة بحقوق المعلمين، فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم. كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة، مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
0: وفي ذات الموضوع، اشتكت معلمات في الولايات من تردي الأوضاع المعيشية، ما دفعهن بل دفع بعضهن للعمل في مهن إضافية لتغطية نفقات الأسرة. وقالت المعلمة رشا محمد مختار من ولاية كسل لراديو دبنجا إن تمسك المعلمين بهذه المهنة رغم هذه الظروف باعتبار أن المهنة رسالة. وأضافت المعلمة رشا محمد مختار لراديو دبنجا من كسل في هذا الخصوص:
2: بتسألون كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع؟ والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، أو شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان. لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي، المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب تعبئة رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي يبقى سواق بتاع عريس بتاع توك توك، وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون فيه إرهاق بدني وذهني.
0: وفي ولاية الخرطوم، قالت أمل سليمان معلمة في المرحلة الثانوية بمحلية كرري إن رواتب المعلم لا تقضي نفقات يوم أو يومين. ووصفت أمل أم مهنة التعليم بأنها أصبحت مهنة رديفة مع عمل المعلم في مهن أخرى. وأضافت المعلمة أمل سليمان لراديو دبنجا من كرري في هذا الشأن:
3: بالنسبة لرواتب المعلم يعني رواتب ضعيفة، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد يعني. طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني، يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة ما المهنة الأساسية، يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان.
0: اعتقلت قوة من الدعم السريع رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور محمد إدريس خاطر على خلفية توجيهها اتهامات له تتعلق بقضايا الفساد. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن عملية الاعتقال تأتي في وقت تصاعدت فيه الخلافات بشأن ملف الأراضي في الولاية، ولكنها لم تتمكن من تأكيد وجود صلة مباشرة بين اعتقال خاطر وملف الأراضي الذي أثير خلال الأيام الماضية، والذي أسفر عن اعتقال ناشطين وإعلاميين على خلفية تناولهم القضية في وسائل الإعلام. وأعلن رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني لشرق دارفور علي جبورة أن ملف الأراضي كان السبب الرئيسي وراء استقالته من اللجنة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: إيقاف إجراءات الأراضي. لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي والمجلس هو رفض أنه هنا يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي. بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحياة التدور.
0: وثقت الأمم المتحدة أكثر من 67 هجوما على المدارس بأنحاء السودان، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 154 حالة استخدام عسكري للمدارس. وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إن ما لا يقل عن 8 ملايين طفل في سن الدراسة لا يزالون خارج المدرسة. وقالت إن المنظمة الدولية وشركائها تمكنوا من إعادة أكثر من 1 مليون طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعليم، ولكنها أكدت عدم كفاية ذلك. وشددت المسؤولة الأممية على أن الوقت قد حان لوقف الحرب وإبعاد السودان عن حافة هاوية فقدان جيل آخر من أطفاله. قالت منظمة اليونيسيف إن الأطفال والأسر يقضون ساعات طويلة تحت هجير الشمس في مدينة الأبيض بشمال كردفان للحصول على مياه الشرب التي تنقل عبر الشاحنات. وأوضحت اليونيسيف أن نحو 1 مليون شخص في مدينة الأبيض تضرروا من الهجمات التي شنت بواسطة الطائرات المسيرة والتي ألحقت أضرارا بالمنازل والأسواق والمدارس، مؤكدة أن لهذه العواقب آثارا وخيمة على الأطفال. اشتكى تجار الوقود في سوق الجاز بمدينة نيالة من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، مشيرين إلى وصول سعر برميل الوقود إلى نحو 3 ملايين جنيه سوداني. وعز التاجر إسماعيل سراج النور في حديث لراديو دبنجا ارتفاع الأسعار إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني إلى جانب الزيادة الملحوظة في أسعار البنزين بسوق النعام من قبل الموردين. وأوضح أن وعورة الطرق خلال فصل الأمطار فاقمت الأزمة نتيجة ارتفاع تكاليف الترحيل بالشاحنات فضلا عن أعباء الشحن والتفريق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: نحن اليوم عندنا ارتفاع والله في أسعار الوقود بطريقة يعني مرتفعة شديد. يعني البنجا الآن حصلت 3000 هي 3000 جنيه، والآن الوضع ده يعني وضع فيه صعوبة. الأسباب اللي خلت البنجا دي تغلى بهذا المستوى هو الدولار. نحن في ولاية جنوب دارفور الآن الدولار ب 490 أي بدلا عن 370 470، دي واحدة من المشاكل. في زيادة هناك زاد، وفي النعام في في في في في البنزين نفسه برضو، وعورة الخريف والشارع دي برضو أدت إلى مسببات لزيادة الأجور في العربات.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة: غمرت أمطار غزيرة مدن وأحياء في ولايات الجزيرة والقضارف وكسلة والنيل الأزرق. من جهتها أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا عالي الخطورة، حذرت فيه من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في ولايات القضارف والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان وشمال ووسط دارفور. كما دعت المواطنين إلى تجنب الأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يمكن أن تغمرها المياه. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا يقدم ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في اليومين الفاتوا قدم أعضاء من الكونغرس الأمريكي مشروعين لقانونين، الأول بعنوان قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026 أمام مجلس الشيوخ، والثاني قانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني أمام مجلس النواب. ويهدف المشروعين ديل لرسم ملامح السياسة الأمريكية تجاه الحرب في السودان بما يشمل السلام والمساءلة والعقوبات والتعامل مع الأطراف الخارجية المتهمة بتعجيج النزاع في السودان. في نفس الوقت دعت منظمات حقوقية من بينها Human Rights Watch الكونغرس الأمريكي إلى الإسراع في إجازة القوانين دي مع توسيع نطاق المساءلة عن الانتهاكات. لكن هل ده بيعني انتقال الملف السوداني من المواقف السياسية والدبلوماسية لساحة التشريع الأمريكي؟ وبرضو يعني هل القوانين دي بتمثل تحول حقيقي في السياسة الأمريكية أم إنها أدوات ضغط سياسي ودبلوماسي؟ وما مدى تأثيرها إذا أجيزت على أطراف الصراع والدول المتهمة بالتدخل في الحرب وعلى فرص السلام ومستقبل العلاقات السودانية الأمريكية؟ الأسئلة دي وغيرها أعزائي مستمعي راديو دبنجا حنناقشها مع ضيفنا في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية، الخبير القانوني والمحامي في سيادة حكم القانون الحوكمة ومكافحة الفساد الأستاذ إسماعيل عبد الحي مضوي، لفهم الأبعاد القانونية والسياسية للمشروعين ديل وما إذا كان حيشكلوا يعني نقطة تحول في التعاطي الأمريكي مع الأزمة السودانية. أهلا ومرحبا بك أستاذ إسماعيل في برنامج ملفات سودانية عبر راديو دبنجا.
2: جزيل الشكر لراديو دبنجا المعبر عن أهلنا وعشيرتنا والمسحوقين في السودان.
1: وبداية يعني عايزينك توضح لنا طبيعة القانونين اللي تم إعدامهم لمجلس الشيوخ والنواب وبتضمن شنو والهدف منهم وأهميتهم في التوقيت ده شنو؟
2: في اعتقادي الشخصي أنه بعد يوليو لن يكون الوضع كما كان، وتعتبر بداية جديدة، وبموجب ذلك سيتم طرح المشروعين ليصبح المشروعين المقدمين أحدهما إلى مجلس النواب والآخر إلى مجلس الشيوخ بالتوازي أمام الجمعية التشريعية. القانون الأول هو الاسم الرسمي له قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد الصراع في السودان للعام 2026، والذي تم عرضه على مجلس الشيوخ، وكان الرعاة أو السبونسر الرئيسيين لهذا المشروع القانون هما السيناتور جين شاهين من ولاية نيو هامشير والسيناتور جيم ريش من ولاية إيداهو والسيناتور كريس كوينز من دلاوير، وبالإضافة للسيناتور جون كورنين وهو من ولاية تكساس. وتتمثل القاية من القانون في إنشاء نظام حصري أمريكي شامل للمحاسبة في السودان يشمل مرتكبي الانتهاكات ممولي الحرب، الدول أو الشبكات التي تدعم عسكريا أو ماليا أحد الأطراف المتحاربة، وأهم الأحكام وفقا للمرخص الرسمي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وهو المنشور ضمن البوابة أو الموقع الرسمي لمجلس الشيوخ. فرض يشمل فرض عقوبات إلزامية على كل من يساهم في إطالة مدى الحرب، ومعاقبة الأفراد والكيانات الأجنبية التي تقدم الأسلحة أو أي دعم مادي للأطراف المتحاربة، إلزام وزير الخارجية بالتشاور مع وزير الخزانة ووزارة العدل بإجراء تقييم قانوني لتحديد ما إذا كانت الجماعات المسلحة في السودان تستوفي معايير تصنيفها كمنظمات إرهابية عالمية أو كيانات خاضعة للعقوبات الأمريكية، بالإضافة إلى تعزيز آليات تتبع شبكات التمويل والتسليح الخارجية، بالإضافة إلى إلزام الإدارة الأمريكية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس في سعيها لتنفيذ القانون. هذا سيكون شيء ملزم للمجلس، شيء ملزم للإدارة التنفيذية بتنفيذ القانون الذي سوف يصدر من مجلس الشيوخ. القانون الثاني هو قانون الانخراط الأمريكي بالسلام السوداني، والاسم الرسمي له هو مشاركة الولايات المتحدة في قانون السلام السوداني. سوف يكون هذا القانون مقدم إلى مجلس النواب الأمريكي، وقدموا النائب جير جوري دبليو ميكس وساريا جاكوبيس، وقد وصل المشروع إلى تقديمه إلى مجلس النواب بالتوازي مع القانون السابق. والهدف من التشريع ده إنشاء سياسة أمريكية طويلة الأجل تجاه السودان تقوم على حماية المدنيين ودعم عملية السلام وفرض عقوبات على قادة طرفي النزاع، وبالإضافة لمنع تصدير الأسلحة الأمريكية إلى الدول التي تهجج الحرب. يعني بيشمل بالإضافة للسودان بيشمل الدول التي تصدر الأسلحة، وإنشاء منصب مبعوث رئاسي خاص للسودان كما يلزم الإدارة الأمريكية بتقديم استراتيجية.
1: طيب أستاذ إسماعيل، هل ده بيمثل انتقال الملف السوداني من نطاق المواقف السياسية للإدارة الأمريكية إلى ساحة التشريع داخل الكونغرس، وده بيجعل واشنطن أكثر التزاما قانونيا بالتدخل والضغط لوقف الحرب؟ وإذا أجيز القانونين ديل، هل يمكن أن يكون يعني ملزم للإدارات الأمريكية المتعاقبة طالما بقى قانون وتم إجازته من الكونغرس؟
2: في تقديري تكمن أهمية مشروع القانون القانون المطروح في أنه لا يضيفان عقوبات جديدة، بل يعني يسعيان إلى نقل الملف السوداني من إطار السلطة التقديرية للإدارة الأمريكية إلى إطار تشريعي ملزم، وهو تحول كبير وذي دلالة دستورية كبيرة بحسب النظام التشريعي في أمريكا. وده بيمثل تغير نوعي في تقديري للسياسة الأمريكية تجاه السودان، يعني والانتقال من أن القرارات كانت تدار بقرارات تنفيذية. يمكن لأي إدارة تنفيذية قادمة إنها تلقية أو تزيلة أو تعدلة أو تتساهل فيها، دي طبيعة القرارات التنفيذية. بينما يعني التشريع الفيدرالي الآن إذا صدر يصبح القانون ملزم لجميع الإدارات إلى أن يعدل الكونغرس نفسه أو يلغيه. لذلك إن انتقال الملف السوداني للكونغرس يحكز يعني توجه نحو تقنية السياسة الأمريكية وجعلها أكثر استقرار واستدامة. ده ما بينتزع أي صلاحيات للإدارة التنفيذية، بل بيعضدها وبيجعلها منزوة. وده ما بيحكيس برضو كمان عدم رضا من الإدارة التنفيذية، لكن الكونغرس بيعتقد انه ما في اثر كافي على من من من قرارات يعني تظهر من السلطة التنفيذية لوقف الحرب. وهنالك يعني حوجة كبيرة لأدوات قانونية أكثر إلزاما تعزز مساءلة الإدارة التنفيذية واستمرار السياسات الأمريكية تجاه السودان. هل تلتزم الإدارات القانونية المقبلة بهذه القوانين؟ نعم بلا شك. فإذا أصبحت هذه المشاريع يعني للقوانين وصدرت ستلزم أي إدارة مستقبلية بتنفيذ ما تفرض التقارير الدولية وعقوبات وإجراءات رغابية. يعني وبيكون في برضو مساحة تقديرية قليلة وفرصة للمناورة من الإدارة التنفيذية وأثر ده على أطراف الحرب. بيكون الأثر على شبكات الدعم والتمويل أكثر من العمليات العسكرية، وده بيكون الأثر عن طريق العقوبات المالية وتجميد الأصول وتغييد التعاملات وملاحقة شبكات شراء السلاح والذهب والتمويل، وحتى ده بيشمل الطرف الثالث يعني أي شخص استخدم أي أصول أمريكية أو الدولار في أو في العمليات أو اكتشف أنه يتم استخدام أي أداة من الأدوات الأمريكية حتى ولو كانت ما متعلقة مباشرة بالسودان، لكن في نفس اللحظة يعني متعلقة باستخدام للأصول الأمريكية فالعقوبة بالطالة.
1: في بعض النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والرافضين للحرب كان دائما في مطالباتهم بيطالبوا بإرسال قوات دولية، قوات حفظ السلام، فهل المشروعين بتاعين القوانين الأمريكية دي بتتضمن إرسال قوات لحفظ السلام في السودان؟
2: ده بيكون أساس قانوني في تقدير الشخصي يمكن الاعتماد عليه والتعويل عليه لاحقا إذا صدرت أي قرارات لاحقة. الحاجة المهمة ده نفس الطريقة اللي صارت العقوبات المفروضة على السودان بعد انفراد الكونغرس أو بضم السودان لقوائم الإرهاب في أواسط التسعينات. كانت في البداية أوامر تنفيذية وبعدها تحولت للكونغرس وصارت قانون، وصارت الإدارات المدعبة لا تستطيع إزالة السودان إلا عن طريق الكونغرس. والحكومة المدنية عشان تطلع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب اضطرت إنها تصل لتسوية عن طريق المحكمة وليس عن طريق الكونغرس. وفي تقديري الشخصي يعني المسألة دي بتزيد التعقيد المقبل، وكما أسلفت بيشمل القانون إنشاء منصب مبعوث رئاسي بيلزم أيضا الإدارة الأمريكية بتقديم استراتيجية متكاملة للكونغرس بشان إنهاء الحرب وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ودعم المساءلة. وأهم ما في الأمر أن مجلس النواب سوف يستمع إلى بعض الشهود أو معدي التقارير الصادرة من السودان في منظمة Human Rights Watch، ومنظمة Human Rights Watch شجعت الحكومة باعتماد شجعت الحكومة الأمريكية باعتماد المشروعين عبر بيان صادر منها وعبر نشر البيان ضمن الموقع الرسمي للمنظمة، واعتبرت فيه صدور القانونين يعني أساسا مهم لمعالجة الحرب مع المطالب بتوسيع أحكام القوانين لتشمل مساءلة أشمل عن الجرائم الدولية الخاصة بالسودان.
3: بالإضافة لما سبق من الحديث. أريد أن أضيف هذه النقطة الهامة المتعلقة بوجود سابقة تاريخية للسودان خلال تعامله مع الإدارات الأمريكية بصورة عامة في فترة التسعينات عندما تم ضم السودان لقائمة الدول الراعية للإرهاب. كانت في البداية كل القرارات تكون صادرة بإجراءات تنفيذية من الإدارة الموجودة، بدأت خلال فترة رئيس بيل كلينتون، انتهت في عصر أوباما اللي رفع اسم السودان وكل الإجراءات عقب اتفاقية نيفاشا. ورفعت الإجراءات التنفيذية اللي صادرة من السلطة التنفيذية، وأصبحت العقبة الكرود يعني في العلاقات السودانية الأمريكية وجود القرارات التي صدرت من الكونغرس والتي لم يتم رفعها إلا من خلال الحكومة المدنية جراء تسوية قضائية مع الضحايا، دفع السودان أموال طائلة وكانت خسارة فادحة دفع الشعب السوداني من فقره يعني. ونفس السيناريو الآن يكاد يكون يتطابق أو يتكرر إذا تمت إجازة هذه القوانين من خلال الكونغرس كما أسلف، من خلال مجلس النواب أو مجلس الشيوخ السنت. فإذا صدرت القوانين هذه من الكونغرس ستكون عقبة كؤوت ضد السودان للأسف الشديد يعني، وإزالتها تتطلب إجراءات من نفس الكونغرس، ودي صعب الاتفاق عليها أو تخضع لديبيت سياسي. فنتمنى إنه يعني هذه الإجراءات ما تتطور ولا يصدر قانون ضد السودان من الكونغرس في الفترة المقبلة.
1: بهذا نصل بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي كنا سلطنا فيها الضوء حول مشروعين قانونين مقدمان للكونغرس الأمريكي حول السلام في السودان. وكان معنا في هذه الحلقة الخبير القانوني ومحامي والمحامي في سيادة حكم القانون والحوكمة ومكافحة الفساد أستاذ إسماعيل مضوي، وبنقول له شكرا لك وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يُعرف.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. تشهد الساحة السياسية السودانية تطورات متسارعة، كان آخرها المشاورات الاستكشافية التي استضافتها العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بدعوة من الآلية الخماسية في إطار الجهود الرامية لإطلاق عملية سياسية تسهم في إنهاء الحرب ووضع السودان على مسار السلام. إلا أن هذه المشاورات جاءت في ظل انقسام واضح بين القوى السياسية السودانية، إذ اختارت بعض القوى المشاركة فيها بينما أعلنت قوى أخرى مقاطعتها، وهو ما أثار تساؤلات حول تأثير هذا الانقسام على فرص نجاح أي مسار سياسي لإنهاء الأزمة. وفي هذا السياق طرحنا عبر منصات التواصل الاجتماعي لراديو دبنجة سؤالا على جمهورنا، جاء فيه برأيكم كيف سيؤثر الانقسام بين القوى السياسية السودانية بشأن مشاورات أديس أبابا على فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة السودانية. وجاءت خيارات الاستبيان على النحو التالي: سيضعف فرص الوصول إلى حل سياسي، لن يؤثر بشكل كبير على فرص الحل، قد يسهم في الوصول إلى حلول أفضل من خلال تعدد وجهات النظر، لا أملك معلومات كافية لتكوين رأي. وأظهرت نتائج الاستبيان على منصة فيسبوك أنه 74% من المشاركين يرون أنه الانقسام سيضعف فرص الوصول إلى حل سياسي، بينما يعتبر 15% أنه تعدد وجهات النظر قد يسهم في الوصول إلى حلول أفضل. في المقابل رأى 7% أنه الانقسام لن يكون له تأثير كبير على فرص الحل، فيما أفاد 4% بأنهم لا يملكون معلومات كافية لتكوين رأي حول القضية. في هذه الحلقة نسلط الضوء على دلالات هذه النتائج ونناقش مع عدد من الشباب السوداني رؤيتهم لتأثير الانقسام السياسي على فرص إنهاء الحرب والعوامل التي يمكن أن تساعد في بناء توافق وطني يفضي إلى سلام مستدام. وفي البدء معنا منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السوداني، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
2: ما حدث في أديس أبابا متوقع جدا، لأنه الآلية الخماسية ضعيفة وبدون أنياب، هي بتعتمد على نهج المساعي الحميدة، هي مثلا ما زي الرباعية اللي عندها أدوات بتاع التأثير مباشر على الأطراف الفاعلة إذا كانت مدنية ولا عسكرية في السياق السوداني. وطبيعي جدا أنه الانقسام السياسي يجد منصات يعبر فيها عن الخلاف أكثر مما يعبر فيها على نقاط الالتقاء وكذا. والتراجع بتاع الرباعية حيسبب أزمة للمدى القصير، لكن يمكن تلافيه بعودة الرباعية ذاتها، لأنها تمارس نوع من التأثير والضغط على الأطراف المتحاربة بغرض إيقاف الحرب، وده بينعكس بصورة مباشرة على الأطراف السياسية الداعمة للأطراف العسكرية دي. ما لم يحصل العملية بتاعت الضغط دي، فحتتحرك الأطراف السياسية المرتبطة بالأطراف العسكرية كواجهات بتعبر عن مطالب الأطراف العسكرية، واللي هي دي معلومة بالضرورة إن هي الحرب تستمر. وإذا ما تم نقل المركز بتاع العملية السياسية دي من الأطراف العسكرية بصورة جادة، لأنه أثبت المسار بتاع الخماسية إنه ما عنده القدرة إنه يحول مركز العملية السياسية من مركز عسكري لمدني، وما موجودة إرادة حاليا من الأطراف السياسية المرتبطة بالأطراف العسكرية دي في إنها تخطي خطوة للأمام في اتجاه إنهاء الحرب. والأهم من ده إنه الأطراف المدنية ذاتها في حالة بتاع التشظي، يعني الجهود بتاعة بناء الجبهة المدنية الواسعة الوازنة اللي عندها القدرة إنها تعبي الشارع السوداني وتمارس ضغوط دبلوماسية معقولة تفضل إنه يتم تسريع عملية إنهاء الحرب دي، الآن ما موجودة. بنشوف في مراكز بتاعة مراكز مدنية متعددة الانقسام المدني في أوجه، ما في وفق حاليا لأنه الناس يعني تعود لمنصة بتاعت مواجهة موحدة للحرب وإيلاتها، وده بينعكس بالضرورة على الأطروحات الوساطة الموجودة الآن على الطاولات. أي إذا ما تم إنهاء الانقسام المدني بأسرع ما يمكن، لا يمكن الحديث عن إنهاء الانقسام السياسي، ولا يمكن الحديث عن إنهاء الحرب. عشان كده ما حصل في أديس أبابا هو تحصيل حاصل، هو نتيجة متوقعة ويجب تفاديها بسرعة القصوى. وبالرغم من أنه البرلمان غير منخرط بصورة مباشرة في الترتيبات الحالية للعملية السياسية اللي بتقود الخماسية، تحديدا المسار اللي بيتعلق بالحوار السياسي، لكن نحن داعمين بصورة قوية للنهج بتاع الوساطة متعددة الأطراف دي، وعلى اتصال وثيق بمعظم أطراف الرباعية وكذلك الخماسية، وبنحثهم على أنه يجب إعادة بناء المسار بتاع السلام بصورة تضمن تحقيق هدنة في أسرع وقت ممكن، وبدء ترتيبات الانتقال. وده بيعني بالضرورة أنه يكون اليوم الأخير في الحرب، ما بغير نتائج الحرب العبثية دي زي ما وصفوها أطرافها، وفي الآخر يقودنا لانتقال مدني ديمقراطي وتبدأ العملية بتاعت إعادة الإعمار. وده بنشوفه أولوية قصوى في المرحلة دي. عشان كده نحن قاعدين ندعي بصورة مستمرة جدا لأنه يتم إحياء مسار الرباعية بصورة قوية، ويتم إحكام التنسيق ما بين الآلية الخماسية والرباعية، عشان ما تبقى العملية بتاعت الوساطة دي ذات جزء من الآليات اللي بيستخدموها أطراف الحرب في إطالة مدى العمليات العسكرية.
1: شكرا لك الأستاذ منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السوداني على المشاركة في الحلقة. ومنها ننتقل إلى الأستاذة مريم حامد أحمد، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
3: نحن كمدنيين الواقفين ضد الحرب وكل دقائق القوى المدنية برضو، وبتناهض على أنه يكون إن الحرب بتقيف، أنه يكون استعادة المسار بتاع التحول المدني الديمقراطي. يعني شوفوا أنه مثلا يعني في اختلال بتاع صيغة بقى في بعض من أطراف الخماسية، أو بنحس إنه هو بلد يعني تحاول إنها تغرق العملية السياسية أو تغرق العملية المشاورات الماشية دي بأفراد هم بتبعوا للنظام السابق وهم مع حكم بتاع العسكر وطعمين للحرب يعني بطرف من الأطراف يعني، وتجيبهم تحت من بريلة بتاعت إنه هم مدنيين، فدي حاجة ما مقبولة. لكن لسه في فرصة بالنسبة لي للخماسية إنها هي تحدى من الطريق ده، وإنه فعلا تجيب المدنيين اللي هم مؤمنين بوقف الحرب وبالتحول المدني الديمقراطي عشان هم يكونوا جزء من العملية السياسية، وإنها هي تسمع أكتر. يعني أنا بس بالنسبة لي برضو إنه هم لما أنا أتكلم عن الإنكلوزيف ما بقصد إنه يعني خلاص تجيب عسكر، لا، إنه تسمع لكل أصوات المدنيين الموجودين، لقائدهم المدنيين المؤمنين بوقف الحرب، الموجودين في الأرض تحيد، الموجودين النساء، وضروري يكون في مشاركة واسعة للنساء ومشاركة بتاعت الشباب اللي هم فعلا يعني المجموعات الشبابية والمجموعات النسوية المؤمنة بنفس الأهداف دي، والنساء الموجودين في الجلاز رود، الموجودين في الأرض، الشباب الموجودين. فأعتقد إنه محتاجين إنها محتاج تغيير النهج حقها والآلية حقتها، يعني على أساس إنه فعلا الناس تقود لحلول من غير مثلا حاليا الناس إنه جدا الحرب تقيف، لازم يكون في سلام، لانه بس يعني احنا ممكن يعني نكون في نفس الموضوع في دائره حاجه حاول. احنا قلنا انه لا دي لا الثلاث اللي حقتنا قلناها، لا الاسلاميين لا هم العسكر، انه ما يكون المؤتمر الوطني ده الاسلاميين دي خلاص يعني صنفوا، فلسه محتاج انها تعيد النهج حقها.
1: شكرا لك استاذه مريم حامد احمد على المشاركه. ومنها ننتقل الى الاستاذ خضر كوا، اهلا ومرحبا بك.
4: طيب السؤال ده بودينا لمعرفة أسباب الحرب. في بعض القوى السياسية والقوى الثورية كانت بترى في أنه البرهان يمثل امتداد قوة دولة 56، وفي نفس الوقت يدي شبه العسكرية للمجلس العسكري حتى يغنى الثوار بأنه هو جاي ينقل الناس من مرحلة لمرحلة تانية، مرحلة سياسية وانتقالية، وده برضو في حد ذاته هو امتداد لعمق بتاع الانقسامات اللي بدت تتم في الوسط بتاع القوى الثورية والهزابة السياسية، وده أدى في النهاية لأنه يحصل ضعف في الوسط، وأدى لقيام العساكر أو الجيش اللي بيمثل حصان طروادة للحركة الإسلامية في أنه يفضل الاعتصام. ده كان أول حادثة. قلنا السؤال ده بودينا لمعرفة أسباب قيام الحرب بتاعة الخرطوم حرب يوم 15 إبريل 23. ده بيخلينا نقول إنه الحرب ده أصلا قامت عن طريق الحركة الإسلامية السودانية مدعومة من الجيش المصري وينفذها الجيش السوداني. ده لأسباب بتخص الحركة الإسلامية متحالفة مع مصر، ومصر من الخلف مدعومة بالسعودية. دي النقطتين. الحاجة الثالثة في الموضوع إنه القوى الثورية السودانية والأحزاب السودانية هي في حد ذاتها حصل في الوسط بتاع انقسامات، والانقسامات دي استمرت من فترة شوية كده من قبل فضل الاعتصام، والانقسامات بدت لما تم اختيار البرهان للمنصب بتاع مجلس العسكري. استمرار في إضعاف القوى المدنية والقوى الثورية، وبالتالي تشتيت الأحزاب السياسية السودانية، وبالتالي القبولية في الوسط بتاع المجتمع الدولي بتبقى ما موجود لدى القوى المدنية مع إطالة أمد الحرب وإطالة عدم وجود حلول سياسية للحرب السودانية. الحاجة المضافة هنا إنه الدول اللي ذكرتها أنا كويس هي على رأس مصر، هي الآن بتتنافس مع إثيوبيا على قضايا سياسية خاصة كويس، وبالتالي جت تلفك تستخدم الاختلاف مع إثيوبيا على قضايا سياسية خاصة، تستخدمه مع الجيش السوداني أو مع الجيش بتاع الحركة الإسلامية، وده التعبير بالنسبة لي الصحيح في إنه تستمر إثيوبيا ضعيفة واهنة، وبالتالي أديس أبابا ما بتبقى يعني المقر المناسب لإيجاد الحلول لقضية السودانية. وبالتالي هنا ده اللي بيظهر بعد ده إنه في تنافس في مسألة بتاعت إيجاد حلول القضية السودانية.
1: وحول تأثير مكونات الآلية الخماسية نفسها على جهود العملية السياسية قال الأستاذ خضر كوا.
4: والدليل لذلك، دليل الأكبر للموضوع ده إنه وجود السعودية ومصر في الرباعية خلى الرباعية الآن بقت تمشي على ركبة، يعني أصبحت الرباعية منتهية، ما قادرة تقدم أي شغل، ما قادرة تعمل أي شغل للموضوع بتاع السودان، ما قادرة تمارس ضغط الحرب في السودان على أساس إنه يمشوا للسلام. وبالتالي مصر والسعودية مدعومتان من قطر وإيران وتركيا، ديل إيران وتركيا طبعا بسلاح، اسمها من السعودية وقطر بالمال، ومصر عن طريق اللوجستيات أو يعني الحركة اللوجستية والاستخباراتية في إنه الحرب تستمر، فهي اللاعب الأساسي في الموضوع. وبالتالي أصبح كل من ديل وجودهم في الرباعية غير يعني ذو فائدة، بل هو خلايا تعمل من داخل الرباعية على أساس إنه تقضي على الرباعية، على أساس زي ما ذكرنا قبل شوية إنه الحرب تستمر أكبر قدر من الزمن، على أساس إنه القوة المدنية تنتهي وتنجلي من الساحة السياسية في السودان، وبالتالي المساحة أو الملعب يكون مفتوح لاستمرارية الحرب، وبالتالي الدول دي تستمر في إنها تدعم جيش الحركة الإسلامية ويتفوق على جيش تأسيس وسيطرة على السودان، وده أمنياتهم. فهنا حلول بالنسبة لي إنه نحن يعني القوة الديمقراطية السودانية إذا ما لقت طرف ثالث بعد ما هي تتوحد وحدة قوية كويس، وما يكون في يعني في نصهم في ناس بينتموا للمجموعة بتاعت الدور المعرقلة، هنا بالنسبة لي الموضوع بقى مستحيل جدا جدا، أنه زي ما ذكرت استمرار الحرب معناته إضعاف القوة الديمقراطية والقوة الثورية، وإضعافهم معناته في ناس بعجزوا، في ناس بيموتوا، في ناس بيفلسوا، وكلهم بيطلعوا من الملعب، وده اسمه سياسة بتاعت الخنق الطويل. إذا جينا قلنا إنه الخماسية دي هل في إمكانها أن تقوم تعالج الملف بتاع السودان؟ أنا الإجابة بالنسبة لي لا. ليه؟ أنه اللعيبة الأصليين في الإقليم بدأوا يصهروا بشكل واضح أنه مصر تكون داخل الخماسية تعالج كل جهود كويس مستفيدة من الضعف بتاع القوى المدنية كويس وتشتيتها وعدم توافقها، ومستفيدة في نفس الوقت من الضغط بتاع على الجيش أن يستمر في الحرب كويس، وهي مسانداه ومدعومة من السعودية، أخيرا ظهرت تركيا وأخيرا ظهرت إيران في الملعب، وبالتالي أصبح في 4 دول في إقليم البحر الأحمر وشمال إفريقيا مساهمين مساهمة مباشرة في أنه الحرب تستمر في السودان حتى تعود الحركة الإسلامية، وبالتالي القوة الديمقراطية والقوة الثورية تشتت.
1: شكرا جزيلا للأستاذ خضر كوا ولجميع المشاركين الذين أسروا هذه الحلقة بآرائهم ومداخلاتهم حول مشاورات أديس أبابا التي دعت إليها الآلية الخماسية وتأثير الانقسام بين القوى السياسية السودانية على فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة التي تشهدها البلاد. كما نتوجه بالشكر الجزيل لكم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي ودمتم بخير وعافية.

0: السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 9 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك عنيفة بمنطقة بيرسليبا بغرب دارفور، وخبير أمني يقول إن التصعيد العسكري يستهدف انتزاع أوراق ضغط تفاوضية. الأمم المتحدة والدول المنسقة تجدد دعواتها لخفض التصعيد في السودان، وقيادات مدنية تؤكد لا حل عسكريا للنزاع. الأمم المتحدة توثق أكثر من 67 هجوما على المدارس في السودان، وثمان ملايين طفل خارج التعليم. اعتقال رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور وشكاوى في نيالة من ارتفاع أسعار الوقود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تتوالى الدعوات الأممية والدولية الموجهة لطرفي النزاع في السودان لضرورة خفض التصعيد العسكري وتكثيف مساعي الحل الدبلوماسي، وسط مواقف مدنية وسياسية تؤكد على الانسداد التام لكافة الرهانات العسكرية، وتشدد على ضرورة حماية المدنيين. وأوضح الناطق الرسمي لتحالف قوى الثورة الصمود بكر الجاك في تصريحات لراديو دبنجا أن دعوات خفض التصعيد لم تقتصر على الأمم المتحدة وحدها، بل انطلقت فور مؤتمر برلين موجهة للطرفين للحد من القتال وتفعيل المسار الدبلوماسي. وأكد الجاك ثبات موقف صمود الرافض للحل العسكري، معربا عن أسفه لمقابلة طرفي النزاع لهذه الدعوات بتصعيد مقابل. وأضاف الجاك لدبنجا في هذا الخصوص:
1: السلوك الأطراف المتقاطرة لا ينذر بأنه دي في استجابة لدعوة خفض التصعيد ولا ولكن نحن في صمود سنظل ندعو إلى التهدئة وإلى الحلول التفاوضية، لا إيمان قاطع أنه لا يوجد حل عسكري مهما استطاع الطرف أنه يكون عنده غلبة في وقت ما في زمان ما.

0: هي الخراب والدمار والموت، تشرد الناس ومعاناتهم، وطال زمنهم قصر سيكون الحل هو عبر التفاوض في تصورنا.
1: من جهته أعلن القيادي بتحالف قوى إعلان المبادئ وجد صالح تأييد التحالف لأي جهود دولية أو إقليمية تستهدف خفض التصعيد وإيقاف الحرب، مؤكدا أن المدنيين هم الفئة الأكثر تضررا من هذا الصراع. وأشار صالح إلى أن إعلان المبادئ يشكل إطارا تنسيقيا يضم غالب القوى السياسية والمدنية لخلق صوت مدني موحد يمثل المعسكر الرافض للحرب دون الاصطفاف خلف أي من طرفيها، مشددا على أن الإعلان وخارطة الطريق يمثلان خطة عملية لإيقاف القتال. وأضاف صالح في هذا الخصوص:
2: قوة إعلان المبادئ السوداني أن هذه القوة لها موقف مبدئي تجاه الحرب وتعمل على إيقافها، ولم تصطف لأي طرف من أطراف هذه الحرب. إعلان المبادئ السوداني يمثل الإطار التنسيقي ويمثل لغالب القوى الإطار التنسيقي لغالب القوى المدنية، وأيضا يمثل المعسكر المدني المناهض للحرب ويعمل على إيقافها ويبذل في ذلك الجهود، الضغط على أطراف الحرب من أجل إيقافها وتحقيق السلام الدائم في السودان.
1: قال: مني أركم الناوي إن القوات المشتركة صدت هجوما شنه الدعم السريع على منطقة بير سليبة بولاية غرب دارفور. وأوضح في منشور على حسابه في فيسبوك إن الهجوم شن عبر متحركين، أحدهما من الاتجاه الشمالي لمنطقة كلبس والآخر من ناحية صليعة، في محاولة يائسة لتنفيذ التفاف على القوات المشتركة المتواجدة في بير سليبة. من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة متوكل أبوجا تصدي القوات المسلحة والقوى المشتركة يوم السبت لهجوم شنته الدعم السريع على محوري كلبس وصليعة بغرب دارفور. وقال أبوجا في بيان إن القوات المشتركة ألحقت بالمهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. تستمر عمليات التحشيد والاستنفار المتبادلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في إطار السعي لإعادة توازن القوى، لا سيما عقب التحولات الأخيرة التي شهدتها مناطق العمليات في كردفان. وقال الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور العميد جمال الشهيد إن التصريحات الصادرة من قيادة الدعم السريع والاستنفار القبلي يأتيان في محاولة لتغطية الخسائر الميدانية ورفع المعنويات، بينما تتجه القوات المسلحة نحو تأمين مواقعها وخطوط إمدادها لقطع الطريق أمام أي محاولات لفتح جبهات جديدة والاحتفاظ بزمام المبادرة. وأكد أن الجهود والدعوات الدولية لخفض التصعيد لن تكلل بالنجاح دون وجود إرادة حقيقية لدى طرفي النزاع. وأضاف لدبنغ في هذا الشأن:
3: يصبح ربع صف الخطاب والتعبئة والتحشيد محاولة لإعادة بناء المعنويات واستقطاب المزيد من المقاتلين، لا سيما من خلال الاستنفار القبلي. وبالمقابل فإن القوات المسلحة السودانية هي يعني ليست أمام أن ترك المبادرة العسكرية التي حققتها في الفترة الأخيرة، ولذلك من الطبيعي أن تعمل على تعزيز مواقعها وتأمين خطوط أمدادها والاستعداد لأي محاولة من ميليشيا الدعم السريع لإعادة ترتيب صفوفها أو فتح محاور جديدة.
1: بدأت الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات رئيس الوزراء الخاصة بحقوق المعلمين بصورة جزئية، وطالبت لجنة المعلمين بضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. وشدد سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم اللجنة على ضرورة التنفيذ الكامل، وأكد أن حقوق المعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسساتهم التعليمية، مشددا على حقوق معلمي ولايات دارفور وكردفان. سامي الباقر المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين لراديو دبنغا في هذا الخصوص.
4: فيما يتعلق بقرارات رئيس الوزراء

0: خاصة بحقوق المعلمين، فإننا نؤكد أن هنالك بالفعل خطوات بدأت في تنفيذ هذه القرارات ولو بصورة جزئية. نرحب بأي خطوة عملية في اتجاه الاستجابة لمطالب المعلمين، لكننا نؤكد في الوقت نفسه ضرورة استكمال التنفيذ وعدم الاكتفاء بالقرارات أو التنفيذ الجزئي. والمعلمين لا تنفصل عن كرامتهم وأمنهم داخل مؤسسات التعليم، كما نؤكد أن هنالك حقوق المعلمين لا زالت غائبة، مثل الحد الأدنى للأجور ومعالجة قضايا معلمي دارفور كردفان ومركزية الصرف على التعليم والصرف عليه بما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة. هذه المطالب لن تسقط، هذه المطالب نرتب لكيفية رفع هذه المطالب والتصعيد بشأنها خلال الفترة القادمة.
1: وفي ذات الموضوع، اشتكت معلمات في الولايات من تردي الأوضاع المعيشية، ما دفعهن بل دفع بعضهن للعمل في مهن إضافية لتغطية نفقات الأسرة. وقالت المعلمة رشا محمد مختار من ولاية كسل لراديو دبنجا إن تمسك المعلمين بهذه المهنة رغم هذه الظروف باعتبار أن المهنة رسالة. وأضافت المعلمة رشا محمد مختار لراديو دبنجا من كسل في هذا الخصوص:
2: بتسألونا كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع؟ والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، أو شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان. لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي، المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام، اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب بيع رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع عريس بتاع توك توك، وكلها اكيد بتاثر على ادائه في المدرسه، لان المعلم انسان وبيكون في ارهاق بدني وذهني.
1: وفي ولاية الخرطوم، قالت أمل سليمان معلمة في المرحلة الثانوية بمحلية كرري إن رواتب المعلم لا تقضي نفقات يوم أو يومين. ووصفت أمل أم مهنة التعليم بأنها أصبحت مهنة رديفة مع عمل المعلم في مهن أخرى. وأضافت المعلمة أمل سليمان لراديو دبنجا من كرري في هذا الشأن:
3: بالنسبة لرواتب المعلم يعني رواتب ضعيفة، فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد يعني. طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني، يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة ما المهنة الأساسية، يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان.
1: اعتقلت قوة من الدعم السريع رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور محمد إدريس خاطر على خلفية توجيهها اتهامات له تتعلق بقضايا الفساد. وقالت مصادر لراديو دبنجا إن عملية الاعتقال تأتي في وقت تصاعدت فيه الخلافات بشأن ملف الأراضي في الولاية، ولكنها لم تتمكن من تأكيد وجود صلة مباشرة بين اعتقال خاطر وملف الأراضي الذي أثير خلال الأيام الماضية، والذي أسفر عن اعتقال ناشطين وإعلاميين على خلفية تناولهم القضية في وسائل الإعلام. وأعلن رئيس اللجنة الهندسية السابق بالمجلس التأسيسي المدني لشرق دارفور علي جبورة أن ملف الأراضي كان السبب الرئيسي وراء استقالته من اللجنة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
4: إيقاف إجراءات الأراضي، لذلك أنا تقدمت باستقالتي نسبة لعدم تعند الجهاز التنفيذي في المواصلة في التصرف على الأراضي، ولذلك أنا قدمت استقالتي، والمجلس هو رفض أنه هنا يقوم بتجميد أي عمل في الأراضي. بعد ذاك منادات السيد وزير التخطيط العمراني للمحاسبة ومعرفة الحياة التدور.
1: وثقت الأمم المتحدة أكثر من 67 هجوما على المدارس بأنحاء السودان، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 154 حالة استخدام عسكري للمدارس. وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إنما لا يقل عن 8 ملايين طفل في سن الدراسة لا يزالون خارج المدرسة. وقالت إن المنظمة الدولية وشركائها تمكنوا من إعادة أكثر من 1 مليون طفل سوداني إلى شكل من أشكال التعليم، ولكنها أكدت عدم كفاية ذلك. وشددت المسؤولة الأممية على أن الوقت قد حان لوقف الحرب وإبعاد السودان عن حافة هاوية فقدان جيل آخر من أطفاله. قالت منظمة اليونيسيف إن الأطفال والأسر يقضون ساعات طويلة تحت هجير الشمس في مدينة لوبيد بشمال كردفان للحصول على مياه الشرب التي تنقل عبر الشاحنات. وأوضحت اليونيسيف أن نحو 1 مليون شخص في مدينة لوبيد تضرروا من الهجمات التي شنت بواسطة الطائرات المسيرة والتي ألحقت أضرارا بالمنازل والأسواق والمدارس، مؤكدة أن لهذه العواقب آثارا وخيمة على الأطفال. اشتكى تجار الوقود في سوق الجاز بمدينة نيالا من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، مشيرين إلى وصول سعر برميل الوقود إلى نحو 3 ملايين جنيه سوداني. وعز التاجر إسماعيل سراج النور في حديث لراديو دبنغا ارتفاع الأسعار إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني إلى جانب الزيادة الملحوظة في أسعار البنزين بسوق النعام من قبل الموردين. وأوضح أن وعورة الطرق خلال فصل الأمطار فاقمت الأزمة نتيجة ارتفاع تكاليف الترحيل بالشاحنات فضلا عن أعباء الشحن والتفريق. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: نحن اليومين دي عندنا ارتفاع والله في أسعار الوقود بطريقة يعني مرتفع شديد. يعني البنجا الآن حصلت 3000، هي 3000 جنيه، والآن الوضع ده يعني وضع فيه صعوبة. الأسباب اللي خلت البنجا دي تغلى بهذا المستوى هو الدولار. نحن في ولاية جنوب دارفور الآن الدولار ب 490 هاي بدلا عن 370 ل 470، دي واحدة من المشاكل. في زيادة هناك زاد، وفي النعام في في في في في البنزين نفسه برضو، وعورة الخريف والشارع دي برضو أدت إلى مسببات لزيادة الأجور في العربات.
1: الخبر الأخير في هذه النشرة: غمرت أمطار غزيرة مدن وأحياء في ولايات الجزيرة والقضارف وكسلة والنيل الأزرق. من جهتها أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا عالي الخطورة، حذرت فيه من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في ولايات القضارف والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان وشمال ووسط دارفور. كما دعت المواطنين إلى تجنب الأماكن المنخفضة والوديان والطرق التي يمكن أن تغمرها المياه. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: اهلا ومرحبا بكم اصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج ملفات سودانيه. في اليومين الفاتوا قدم اعضاء من الكونغرس الامريكي مشروعين لقانونين، الاول بعنوان قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026 امام مجلس الشيوخ، والثاني قانون مشاركه الولايات المتحده في السلام السوداني أمام مجلس النواب. ويهدف المشروعين دين لرسم ملامح السياسة الأمريكية تجاه الحرب في السودان بما يشمل السلام والمساءلة والعقوبات والتعامل مع الأطراف الخارجية المتهمة بتعجيج النزاع في السودان. في نفس الوقت دعت منظمات حقوقية من بينها Human Rights Watch الكونغرس الأمريكي إلى الإسراع في إجازة القوانين دي مع توسيع نطاق المساءلة عن الانتهاكات. لكن هل ده بيعني انتقال الملف السوداني من المواقف السياسية والدبلوماسية لساحة التشريع الأمريكي؟ وبرضو يعني هل القوانين دي بتمثل تحول حقيقي في السياسة الأمريكية أم إنها أدوات ضغط سياسي ودبلوماسي؟ وما مدى تأثيرها إذا أجيزت على أطراف الصراع والدول المتهمة بالتدخل في الحرب وعلى فرص السلام ومستقبل العلاقات السودانية الأمريكية؟ الأسئلة دي وغيرها أعزائي مستمعي راديو دبنجا حنناقشها مع ضيفنا في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية، الخبير القانوني والمحامي في سيادة حكم القانون الحوكمة ومكافحة الفساد الأستاذ إسماعيل عبد الحي مضوي، لفهم الأبعاد القانونية والسياسية للمشروعين ديل وما إذا كان حيشكلوا يعني نقطة تحول في التعاطي الأمريكي مع الأزمة السودانية. أهلا ومرحبا بك أستاذ إسماعيل في برنامج ملفات سودانية عبر راديو دبنجا.
3: جزيل الشكر لراديو دبنجا المعبر عن أهلنا وعشيرتنا والمسحوقين في السودان.
2: وبداية يعني عايزينك توضح لنا طبيعة القانون القانونين تم إعدامهم لمجلس الشيوخ والنواب وبتضمن شنو والهدف منهم وأهميته في التوقيت ده شنو؟
3: في اعتقادي الشخصي أنه بعد يوليو لن يكون الوضع كما كان وتعتبر بداية جديدة، وبموجب ذلك سيتم طرح المشروعين ليصبح المشروعين المقدمين أحدهما إلى مجلس النواب والآخر إلى مجلس الشيوخ بالتوازي أمام الجمعية التشريعية. القانون الأول هو الاسم الرسمي له قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد الصراع في السودان للعام 2026، والذي تم عرضه على مجلس الشيوخ، وكان الرعاة أو السبونسر الرئيسيين لهذا المشروع القانون هما السيناتور جين شاهين من ولاية نيو هامشير والسيناتور جيم ريش من ولاية إيداهو والسيناتور كريس كوينز من دلاوير، وبالإضافة للسيناتور جون كورنين وهو من ولاية تكساس. وتتمثل القاية من القانون في إنشاء نظام حصري أمريكي شامل للمحاسبة في السودان يشمل مرتكبي الانتهاكات ممولي الحرب، الدول أو الشبكات التي تدعم عسكريا أو ماليا أحد الأطراف المتحاربة، وأهم الأحكام طبقا للمرخص الرسمي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وهو المنشور ضمن البوابة أو الموقع الرسمي لمجلس الشيوخ. يشمل فرض عقوبات إلزامية على كل من يساهم في إطالة مدى الحرب، ومعاقبة الأفراد والكيانات الأجنبية التي تقدم الأسلحة أو أي دعم مادي للأطراف المتحاربة، إلزام وزير الخارجية بالتشاور مع وزير الخزانة ووزارة العدل لإجراء تقييم قانوني لتحديد ما إذا كانت الجماعات المسلحة في السودان تستوفي معايير تصنيفها كمنظمات إرهابية عالمية أو كيانات خاضعة للعقوبات الأمريكية، بالإضافة إلى تعزيز آليات تتبع شبكات التمويل والتسليح الخارجية، بالإضافة إلى إلزام الإدارة الأمريكية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس في سعيها لتنفيذ القانون. هذا سيكون شيء ملزم للمجلس، شيء ملزم للإدارة التنفيذية بتنفيذ القانون الذي سوف يصدر من مجلس الشيوخ. القانون الثاني هو قانون الانخراط الأمريكي بالسلام السوداني، والاسم الرسمي له هو مشاركة الولايات المتحدة في قانون السلام السوداني. سوف يكون هذا القانون مقدم إلى مجلس النواب الأمريكي، وقدموا النائب جير جوري دبليو ميكس وساريا جاكوبيس، وقد وصل المشروع إلى تقديمه إلى مجلس النواب بالتوازي مع القانون السابق، والهدف من التشريع ده إنشاء سياسة أمريكية طويلة الأجل تجاه السودان تقوم على حماية المدنيين ودعم عملية السلام وفرض عقوبات على قادة طرفي النزاع، وبالإضافة لمنع تصدير الأسلحة الأمريكية إلى الدول التي تؤجج الحرب. يعني بيشمل بالإضافة للسودان بيشمل الدول التي تصدر الأسلحة، وإنشاء منصب مبعوث رئاسي خاص للسودان كما يلزم الإدارة الأمريكية بتقديم استراتيجية.
2: طيب أستاذ إسماعيل، هل ده بيمثل انتقال الملف السوداني من نطاق المواقف السياسية للإدارة الأمريكية إلى ساحة التشريع داخل الكونغرس، وده بيجعل واشنطن أكثر التزاما قانونيا بالتدخل والضغط لوقف الحرب؟ وإذا أجيز القانونين ديل، هل يمكن أن يكون يعني ملزم للإدارات الأمريكية المتعاقبة طالما بقى قانون وتم تجاسته من الكونغرس؟
3: في تقديري تكمن أهمية مشروع القانون المطروح في أنه لا يضيفان عقوبات جديدة، بل يعني يسعيان إلى نقل الملف السوداني من إطار السلطة التقديرية للإدارة الأمريكية إلى إطار تشريعي ملزم، وهو تحول كبير وذي دلالة دستورية كبيرة بحسب النظام التشريع في أمريكا. وده بيمثل تغير نوعي في تقديري للسياسة الأمريكية تجاه السودان، يعني والانتقال من أن القرارات كانت تدار بقرارات تنفيذية. يمكن لأي إدارة تنفيذية قادمة إنها تلقيها أو تزيلها أو تعدلها أو تتساهل فيها، دي طبيعة القرارات التنفيذية. بينما يعني التشريع الفيدرالي الآن إذا صدر يصبح القانون ملزم لجميع الإدارات إلى أن يعدل الكونغرس نفسه أو يلغيه. لذلك إن انتقال الملف السوداني للكونغرس يعكس يعني توجه نحو تقنين السياسة الأمريكية وجعلها أكثر استقرار واستدامة. دائما بينتزع أي صلاحيات للإدارة التنفيذية، بل بيعضدها وبيجعلها منزوة. وده ما بيعكس برضو كمان عدم رضا من الإدارة التنفيذية، لكن الكونغرس بيعتقد أنه ما في أثر كافي على من قرارات يعني بتظهر من السلطة التنفيذية لوقف الحرب، وهنالك يعني حوجة كبيرة لأدوات قانونية أكثر إلزاما تعزز مساءلة الإدارة التنفيذية واستمرار السياسات الأمريكية تجاه السودان. هل تلتزم الإدارات القانونية المقبلة بهذه القوانين؟ نعم بلا شك. فإذا أصبحت هذه المشاريع يعني للقوانين وصدرت، ستلزم أي إدارة مستقبلية بتنفيذ ما تفرض التقارير الدولية وعقوبات وإجراءات رغابية. يعني وبيكون في برضو مساحة تقديرية قليلة وفرصة للمناورة من الإدارة التنفيذية، وأثر ده على أطراف الحرب بيكون الأثر على شبكات الدعم والتمويل أكثر من العمليات العسكرية، وده بيكون الأثر عن طريق العقوبات المالية وتجميد الأصول وتغييد التعاملات وملاحقة شبكات شراء السلاح والذهب والتمويل، وحتى ده بيشمل الطرف الثالث. يعني أي شخص استخدم أي أصول أمريكية أو الدولار في أو في العمليات، أو اكتشف أنه يتم استخدام أي أداة من الأدوات الأمريكية حتى ولو كانت ما متعلقة مباشرة بالسودان، لكن في نفس اللحظة يعني متعلقة باستخدامه للأصول الأمريكية، فالعقوبة بالطالة.
2: في بعض النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والرافضين للحرب كان دائما في مطالباتهم بيطالبوا بإرسال قوات دولية، قوات حفظ السلام، فهل المشروعين بتاعين القوانين الأمريكية دي بتتضمن إرسال قوات لحفظ السلام في السودان؟
3: ده بيكون أساس قانوني في تقدير الشخصي يمكن الاعتماد عليه والتعويل عليه لاحقا إذا صدرت أي قرارات لاحقة. الحاجة المهمة ده نفس الطريقة اللي صارت العقوبات المفروضة على السودان بعد انفراد الكونغرس أو بضم السودان لقوائم الإرهاب في أواسط التسعينات، كانت في البداية أوامر تنفيذية وبعدها تحولت للكونغرس وصارت قانون، وصارت الإدارات المدعقة لا تستطيع إزالة السودان إلا عن طريق الكونغرس. والحكومة المدنية عشان تطلع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب اضطرت إنها تصل لتسوية عن طريق المحكمة وليس عن طريق الكونغرس. وفي تقديري الشخصي يعني المسألة دي بتزيد التعقيد المقبل، وكما أسلفت بيشمل القانون إنشاء منصب مبعوث رئاسي بيلزم أيضا الإدارة الأمريكية بتقديم استراتيجية متكاملة للكونغرس بشان إنهاء الحرب وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ودعم المساءلة. وأهم ما في الأمر أن مجلس النواب سوف يستمع إلى بعض الشهود أو معدي التقارير الصادرة من السودان في منظمة Human Rights Watch، ومنظمة Human Rights Watch شجعت الحكومة باعتماد شجعت الحكومة الأمريكية باعتماد المشروعين عبر بيان صادر منها وعبر نشر البيان ضمن الموقع الرسمي للمنظمة، واعتبرت فيه صدور القانونين يعني أساسا مهم لمعالجة الحرب، مع المطالب بتوسيع أحكام القوانين لتشمل مساءلة أشمل عن الجرائم الدولية الخاصة بالسودان.
4: بالإضافة لما سبق من الحديث أريد أن أضيف هذه النقطة الهامة المتعلقة بوجود سابقة تاريخية للسودان خلال تعامله مع الإدارات الأمريكية بصورة عامة في فترة التسعينات عندما تم ضم السودان لقائمة الدول الراعية للإرهاب. كانت في البداية كل القرارات تكون صادرة بإجراءات تنفيذية من الإدارة الموجودة، بدأت خلال فترة رئيس بيل كلينتون، انتهت في عصر أوباما اللي رفع اسم السودان وكل الإجراءات عقب اتفاقية نيفاشا، ورفعت الإجراءات التنفيذية اللي صادرة من السلطة التنفيذية، وأصبحت العقبة الكرود يعني في العلاقات السودانية الأمريكية وجود القرارات التي صدرت من الكونغرس والتي لم يتم رفعها إلا من خلال الحكومة المدنية جراء تسوية قضائية مع الضحايا، دفع السودان أموال طائلة وكانت خسارة فادحة، دفع الشعب السوداني من فقره يعني. ونفس السيناريو الآن يكاد يكون يتطابق أو يتكرر إذا تمت إجازة هذه القوانين من خلال الكونغرس كما أشلف من خلال مجلس النواب أو مجلس الشيوخ السنت. فإذا صدرت القوانين هذه من الكونغرس ستكون عقبة كؤوت ضد السودان للأسف الشديد يعني، وإزالتها يتطلب إجراءات من نفس الكونغرس، ودي صعب الاتفاق عليها أو تخضع لديبيت سياسي. فنتمنى إنه يعني هذه الإجراءات ما تتطور ولا يصدر قانون ضد السودان من الكونغرس في الفترة المقبلة.
2: بهذا نصل بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي كنا سلطنا فيها الضوء حول مشروعين قانونين مقدمان للكونغرس الأمريكي حول السلام في السودان. وكان معنا في هذه الحلقة الخبير القانوني ومحامي أو المحامي في سيادة حكم القانون والحوكمة ومكافحة الفساد أستاذ إسماعيل مضوي، وبنقول له شكرا لك وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى. باب النساء 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
5: نحبينا ونحن التابعين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
6: المواد بقت قليلة، رأيته الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
7: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
8: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
9: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء. نتناول في هذه الحلقة الأوضاع الصحية في السودان بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب وما خلفته من دمار واسع طال القطاع الصحي وانعكس على الخدمات الطبية وتوفير الأدوية ومكافحة الأوبئة وإمكانية وصول المواطنين إلى العلاج في مختلف أنحاء البلاد. وللحديث عن هذه القضايا يسعدنا أن نستضيف وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم. دكتور هيثم أهلا وسهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. كيف تقيم أوضاع القطاع الصحي بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب؟
11: طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالعموم خلال 3 سنوات نحن بنعتبر النظام الصحي مر بتجربة صعبة جدا، خاصة في العام الأول، لكن في تحسن كبير جدا في كل محاور الخدمة الطبية، سواء كان تقديم الخدمات الطبية عبر المؤسسات الصحية والمرافق العامة، أو سواء كان الإمداد الدوائي ووفرته في البلد، أو سواء كان الخدمات الصحية والإنسانية المقدمة للنازحين والناس في منطقة الحرب في مناطق الميليشيا في دارفور وكردفان، أو سواء كان خدمات صحة الأمهات والطفولة والبرامج الأساسية زي التحصين وغيرها، أو سواء كان مكافحة الأوبئة والمقدرة على تقليل أثاره. والأشياء ذكرت عليك دي هي محاور التدخلات الإنسانية العاجلة حقتنا اللي اشتغلنا فيها خلال الفترة الفاتت. بالنسبة للمستشفيات والمؤسسات الصحية في السودان هي حوالي 5600، أي حوالي قرابة 6000 مؤسسة صحية، دي بتقدم تقارير من كل ولايات السودان العاملة فيها بنقصدة بصورة دورية، سواء كان عاملة مباشرة بوزارة الصحة الولائية الوزارات الولائية، أو عاملة بإشراف الوزارات الولائية وتشغيل بعض المنظمات الدولية والإقليمية أو الوطنية. معدل التشغيل حاليا حوالي 70% من المؤسسات الصحية، يعني أكثر من 2/3 في ولايات السودان مختلفة، والتقرير بيشمل كل ولايات السودان.
10: شهدت القطاع الصحي تدمير واسع للبنية التحتية خاصة المستشفيات، يعني هسي كم عدد المستشفيات الداخل الخدمة والخارجة منها؟
11: طبعا المستشفيات بالذات حوالي 700 مستشفى في السودان حكومي، هذه المستشفيات 2/3 هسي حاليا بيعمل بصورة كلية أو بصورة جزئية في بعض الولايات.
10: طيب السيد الوزير، يواجه مرض السرطان مشاكل في الوصول إلى العلاج، كيف هو الوضع الآن في المستشفيات الخاصة بعلاج السرطانات فيما يتعلق بالعلاج الكيميائي والإشعاعي؟
11: بالنسبة لبعض الفئات زي مرضى السرطان ومرضى الكلى، هي فئات خاصة، أمراض مزمنة، تكلفة العلاجية عالية جدا. تبنت هذه العلاجات والتدخلات حكومة السودان مجانا لهذه الفئة من المرضى طيلة الفترة السابقة، طيلة أكثر من 3 عقود من الزمان منذ بداية منتصف التسعينات، وما زال مستمر حتى في فترة الحرب. صحيح قلت المقدرة الكلية وخرجت بعض المراكز عن الخدمة. بالنسبة للسرطان خرجت المراكز الرئيسية في الخرطوم عن الخدمة وفي مدني وفي وتبقى مركز شندي ومروي، ولكن الحمد لله تبارك وتعالى استعيدت الخدمة بالذات العلاج الكيميائي في بعض المراكز الولائية. في 7 مراكز ولائية بتقدم علاج كيميائي، في كوستي، في كسلة، في برصودان، في دنقلة، في مروي، في غيرها من المواقع. في الخرطوم كذلك استعيدت الخدمة على مستوى مستشفيين، مستشفى الزر الرئيسي ومستشفى الحاج الصافي، وكذلك استعيدت الخدمات العلاج الكيميائي في مد مدني. هنالك صعوبة في استعادة العلاج الإشعاعي في مدنني، لكن ننتظر الواردة الإشعاعية وهي في الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن شاء الله في الاستيراد. حاليا بقدم علاج إشعاعي هو مركز مروي فقط.
10: طيب السيد الوزير، الوضع كيف في مراكز الكلى؟ يعني في شكاوي متواصلة من مرضى الكلى من عدم تمكنهم من الحصول على الخدمات الطبية بالذات يعني في المناطق ذات الشدة، وأحيانا اللي هو المناطق اللي بتكون فيها يعني الخدمات ذات الكهرباء ما مستقرة.
11: مراكز الكلى نقصت كثير جدا، من أكثر من 104 مركز حاليا شغالات قرابة 60 مركز موزعة في ولايات السودان المختلفة. هذه المراكز جزء كبير جدا منها في ولاية الخرطوم والولايات كذلك الولاية الثانية ولاية الجزيرة، ولكن هنالك عدد زايد في ولاية نهر النيل والولاية الشمالية للظروف بتاعت النزوح الكبيرة بتاعت الناس في الفترة الأخيرة، لكن العلاج والأدوية مستقرة، ويغسل في هذه المراكز حوالي 5000 مريض حاليا، وكذلك هو على نفقة الدولة.
10: طيب السيد الوزير، يعني في عدد كبير من المناطق التي شهدت انتشار للأوبئة فيها زي الخرطوم ومناطق في النيل الأزرق وشرق السودان، ما هي الأوبئة التي تمكنت الوزارة من مكافحتها حتى الآن، وما هي التي لا تزال مستمرة؟
11: انتشرت الأوبئة ظاهرة جدا للناس كانت في الفترة اللي فاتت، كان أسوأ وباء الكوليرا لأنه ورد قاتل، ونقدر نقول بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات الداعمة يونيسيف و WHO ووزارة الصحة ووزارة الولاية تم احتواء هذا الوباء، وتم إعلان السودان خالي من الكوليرا في يناير من هذا العام بعد جولات بتاع التطعيم وطت أكثر من 20 مليون نسمة في كل ولايات السودان، دارفور وكردفان والشمالية ونهر النيل، أولموست في كل ولايات السودان كانت هذه الحملات وكلورة للمياه وعمل كبير جدا، وأعلن السودان خالي، لكن للأسف بعد أشهر ظهرت بعض الحالات في منطقة غرب كردفان، منطقة سيطرة الميليشيا، وبمعاونة المنظمات الدولية والعاملة في المجال وبتنسيق مع وزارة الصحة ولاية غرب كردفان تم احتواء المرض وتم فتح مراكز للعزل، لكن انتشر المرض في بعض محليات غرب بارة، ولكن من متابعاتنا الأسبوعية في انحسار حاسب في قلة كثير كبير جدا في المرضى، والحالات اللي بترصد هنا وهناك متفرقة بحالات بسيطة ويتم التعامل معه وعلاجه حتى لا يعود الوباء مرة ثانية. الضنك كذلك كانت على القمة، وكانت في ولاية كثيرة جدا. الضنك الحمد لله هي ما من الأمراض المعدل الوفيات فيها عالي، أقل كثير جدا من مقارنة بالكوليرا، لكن المرض عالية وانتشاره واسع. هسه حاليا فقط إقليم النيل الأزرق اللي فيه معدلات عالية، لكن مع بداية الخريف بنتوقع تحرك أفضل إن شاء الله سبحانه وتعالى، على أساس أنه الخريف ذاته مصحوب بالضنك والبلارية كذلك، ورئيس مجلس الوزراء أعلن السودان خالي من الملاريا، ودي مبادرة كبيرة نحن شغالين عليها.
10: طيب بالنسبة للقطاع بتاع الدواء، يعني في مصانع كثيرة خرجت عن العمل بسبب الحرب، هل في إحصائيات متوفرة لديكم هسي بعدد المصانع الشغالة واللسة خارج عن الخدمة، وما الموقف بتاع الأدوية الآن في السودان؟
11: بالنسبة لقطاع الدواء طبعا خرجت المصانع لأنها كلها كانت في الخرطوم، لكن تم استبدال هذه المصانع بالاستيراد وكذلك تفعيل الصناعة التشاركية. 18 من هذه المصانع اتعمل لهم تعاقد مع في التصنيع خارجي وصنعت أدوية خارجية وجابتها داخل السودان، عشان كده نحن متابعين الوفرة الدوائية اللي هو تجاوزت في خلال العام الماضي تجاوزت الوفرة 70% الوفرة الدوائية للأدوية الأساسية، والأدوية العامة من الصيدلات وكده بنتابعها بمعدلات الاستيراد. فمعدلات الاستيراد ارتفعت بصورة كبيرة جدا حتى بلغت حوالي 400 مليون دولار في العام الماضي، وهذا العام متوقع تكون أكثر من 400 مليون دولار، وهو ده الربط اللي احنا بنعتبر به فيه استقرار دوائي نسبي في السودان حسب القراءات حتى من قبل فترة الحرب. لا شك أن هنالك تحديات كبيرة جدا بتواجه الصحة، منها التكلفة العالية للخدمة الطبية وقلة التمويل المتاح والدعومات الخارجية المحدودة، لأنه برضه الفجوة كبيرة، لأنه في حوجة لتدخلات سينية وصحية، وكذلك حوجة لإعادة بناء وتأهيل وتعمير، فبالتالي الكلفة الصحية عالية جدا. وكذلك التحدي الثاني اللي هو مسألة إمكانية الوصول الآمن والسريع بالخدمات الطبية في بعض المناطق اللي ما زالت فيها الحرب في إقليم دارفور وأجزاء من كردفان، والكوادر الصحية هناك بتعمل تحت الصعوبات والتهديد بتاع الحرب وكذا، وبالتالي ده واحد من التحديات. لكن هذا التحدي لم يوقف تقديم الخدمات للمواطنين في تلك المناطق.
10: شكرا جزيلا لك دكتور هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة الاتحادي حول الوضع الصحي في البلاد، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

السادة والسيدات المستمعون الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد 9 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. معارك عنيفة بمنطقة بيرسليبة بغرب دارفور، وخبير أمني يقول إن التصعيد العسكري يستهدف انتزاع أوراق ضغط تفاوضية. الأمم المتحدة والدول المنسقة تجدد دعواتها لخفض التصعيد في السودان، وقيادات مدنية تؤكد لا حل عسكريا للنزاع. الأمم المتحدة توثق أكثر من 67 هجوما على المدارس في السودان، وثماني ملايين طفل خارج التعليم. اعتقال رئيس الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور، وشكاوى في نيالة من ارتفاع أسعار الوقود. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا.